التصريح في الحقيقة قوبل بتعليقات ساخرة من قبل بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي، لأن المبلغ الذي كان يتحدث عنه ليس صغيرا ويفوق قدرات الطبقة الوسطى التي تحدثنا عنها في بداية الحلقة. 100,000 دولار، يعني 1,400,000 أو 500,000,000 ليرة سورية. نذهب الآن إلى التعليقات. ماهر قال: لا ما لك سئلة أبدا، حسيته عم يحكي وكأنه عم يحكي 100,000 ليرة سورية. تعليق من بسام يقول: بركي عم يجهز البلد لحدا تاني. أيضا أبو محمد قال: بيت ب100,000 دولار، شو عم نشتري ببرلين وعلى طريق درعا؟ شو هالأسعار الرخيصة؟ الحقيقة شي نحسد عليه. أبو حازم أيضا كتب وقال: 100,000 دولار راتب الموظف 100 دولار، يعني بالسنة إذا ما تزهرم ولا مرض ولا لبس وكان واحد مسكنه ببلاش، وطبعا قبل كل شيء مو متزوج، بيجمع له بالسنة 1,200 دولار. يتابع يعني بهالحالة أول 90 سنة من عمره راحوا هيك، لا يجمع حق بيت على طريق درع. يا جماعة شو الذنب العظيم اللي ارتكبوا أهالينا لا يخلقنا بهيك بلد؟ المشتكى لله وحده. حسام يقول: منيح ما نسي الدراويش 65,000 دولار ببلاش.

بالأمس تداول ناشطون تسجيلا مصورا لمدير التربية دمشق في سيارة وخلفها سيارة شرطة، وقيل إنه موكب لمديرة التربية رفاه الدباغ، وقيل أيضا إنها شقيقة العميد في جهاز الاستخبارات عبد الرحمن الدباغ، وكل هذه التفاصيل غير صحيحة. نتابع الفيديو ونعود لشرح التفاصيل.

0: طبعا هذا الفيديو تم تداوله على نطاق واسع، وحديث عن موكب وجدل حول الظهور بموكب، لكن الحقيقة أن مديرة التربية دمشق رفاه الدباغ ليست شقيقة العميد عبد الرحمن الدباغ، وكانت تعمل على نقل أسئلة امتحان، ومن الطبيعي أن تكون هذه الأسئلة التي ترسم ملامح مستقبل طلاب الثانوية الإعدادية محمية بعناصر أمنية وسيارة للشرطة، حتى أن بعض المواقع ومنها كشاف المختص بالتحقيق أو التحقق من الأخبار أكد هذه التفاصيل ونفى صحة ما يجري تداوله. في الوقت نفسه ردود الفعل لم تتركز فقط على ما قيل إنه موكب، فهناك من استفزه تداول هذا الخبر من دون التحقق أصلا من صحته. انتبه.
1: موكب مديرية التربية بدمشق رفاه الدباغ، يا جماعة وين الموكب؟ والله ما شفت موكب، يعني مطلعينه تريند على الفاضي، يعني بس انساخ والساق ونزل سيارة مهرهرة موديل مدري قدي، ووراها سيارة شرطة عم بترافق أسئلة الامتحان بسوريا، مطلعينه تريند انه والله لأنه أخته لعبد الرحمن دباغ عاملي له رتل وموكب. إيمانه موكب؟ إيه والله ما شفت موكب. لا تقولوا لي عم طبل، ما عم طبل، أنا عم بحكي، وأنا انتقدت المواكب السابقة وخرطشتهم، بس أنا عملكم هذا مانو موكب. يا ريت كل المواكب بسوريا مثل هذا الموكب. بعدين أسئلة سيارة أمن مرافقة لأسئلة الامتحان، عادي شيء طبيعي نورمال، سكروا باب الحاغة، مو كل شغلة بتكون تعملوها ترند، ضبوا غراتكم لخالي أبعد.
0: هذا الموضوع لاقى تفاعلا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي على اعتبار أن قصة المواكب وجدلها ليس جديدا على السوريين خصوصا في الآونة الأخيرة. التعليقات: غسان قال هذا مانو موكب، هاي أسئلة الامتحان ولازم مدير التربية ورئيس دائرة الامتحان يكون موجود، وهي حراسة للأسئلة. أبو آدم قال مضبوط، هدول مرافقة أسئلة الامتحانات، أنا كل ما بكون في امتحان بشوفهم بالشام ثلاث سيارات وراء بعضهم من شان الامتحانات. هدى قالت في ناس بس بدها تعلق بطعمة وبلا طعمة، طبعا المفروض يكون في سيارة شرطة وأمن ترافقها، هذا الشيء طبيعي. جميلة كتبت سيارة الشرطة بالأصل طالعة من أجل حماية وراء الامتحانات، أما المديرة فهي موظفة عادية. ما تزال سوريا تعمل على ترميم صورتها داخليا وخارجيا بعيون شعبها والعالم، وهذا يتطلب بطبيعة الحال مجهودا دبلوماسيا يتطلب بدوره كوادر مؤهلة ومناسبة وعلى دراية بطبيعة المرحلة واحتياجاتها الملحة. أصدرت وزارة الخارجية قائمة بتعيينات جديدة، حيث عينت مديري إدارات ومستشارين لتمثيلها الدبلوماسي، إدارة شؤون أمريكية وأوروبية وتعاون دولي وتمثيل دبلوماسي، وإدارة مراسم، وإدارة أمن سبراني، وإدارة أمن وحماية. كان هناك مستشارين للشؤون العربية والأوروبية والأفرو آسيوية ولشؤون الطاقة والبيئة وللتطوير الأكاديمي والتدريب الدبلوماسي. القرارات لم تمر مرور الكرام، وهناك ما استوقف الناس وفتح بوابة جدل، وهو تعيين جهاد مقدسي مستشارا للشؤون الأمريكية برتبة سفير. جهاد مقدسي لمن لا يعرف من هو، كان متحدثا باسم الخارجية السورية لنهاية عام 2012 قبل أن يغادر منصبه وسوريا كلها وينشق عن النظام المخلوع، لكن هذا لم يكن كافيا. هناك من يستذكر تصريحات لجهاد مقدسي، حيث كان متحدثا باسم الخارجية ونفى أو أنكر حدوث مجزرة في بلدة التريمسة بريف حما رغم وقوعها فعلا، وقال في مؤتمر صحفي إن قوات الأسد المخلوع لم تستخدم دبابات ومدفعية وطيرانا خلال معركة استمرت بضع ساعات، لكن الحقيقة أن قوات الأسد استعملت السلاح الثقيل في معركة لم تكن لبضع ساعات، بل استمرت لنحو 14 ساعة متواصلة. مقدسي تحدث أيضا عن 37 قتيلا، رغم أن قبرا جماعيا لضحايا المجزرة ضم أكثر من 50 شهيدا، بينهم طبعا مدنيون، أحدهم أحرقت قوات الأسد المخلوع جثمانه.
2: ما جرى في قرية التريمسي بالقرب من حماة أن مجموعات إرهابية مسلحة غزت القرية وتمركزت فيها وأرهبت سكانها المدنيين وأقامت فيها مقرات قيادة ومستودعات للأسلحة وأماكن لتعذيب المخطوفين، وهاجمت أكثر من نقطة عسكرية لقوات حفظ النظام المتمركزة في أطراف القرية، مما استدعى الرد والاشتباك. ما جرى ليس مجزرة، هو قد نتناقش بطبيعة الرد، كيف تم الرد، ما هي مسبباته، ما هو سياقه، لكن ما تم هي عملية عسكرية، اشتباك بين جيش نظامي وقوات حفظ أمن وجبهة الدستوري دفاع عن المدنيين وقوات مسلحة عالية التسليح لا تؤمن بالحل السياسي، ضربت عرض الحائط كل المبادرات التي يرعاها السيد عنان لإحلال تهدئة لكي نتقدم بالحل السياسي. من قتل يوم أمس من المسلحين وبشهادة رجل جليل هو من دفن هؤلاء، لكن لا أستطيع أن أقول اسمه حاليا لكي لا يقتل على أيدي طلاب الحرية. هذا الشخص الجليل قال 37 مسلح قتلوا يوم أمس خلال العملية واثنين مدنيين فقط. هذه هي الحصيلة الحقيقية لما جرى. هلا ما هي الجثث التي وردوها وصوروها ورأينا أشكال هذه الجثث معظمها من الملتحين ومن معروف توجهاتهم السلفية؟ بغض النظر، كل من يحمل السلاح ضد الدولة لا يؤمن بالحل السياسي والعملية السياسية سيكون على مواجهة مع الجيش السوري، وكل من يؤمن بالحل السياسي أبواب سوريا مفتوحة للحوار دون محرمات.
0: في نهاية 2012، أي بعد نحو 5 أشهر من هذا التصريح، غادر مقدسي منصبه وانشق عن صفوف نظام الأسد وعمل إلى جانب المعارضة، وأيضا كان من أبرز وجوه منصة القاهرة للمعارضة السورية، وقد مثلها في مفاوضات جنيف وكان رئيس وفدها المفاوض وبعد إسقاط نظام الأسد. أطل مقدسي في مقابلة على شاشة العربي وتحدث حينها عن المظلومية السنية وتضحياتها لإسقاط النظام، معتبرا أن على الأقليات تطمين الأكثرية التي كانت عرضة لاضطهاد نظام الأسد آنذاك. نتابع.
3: موضوع ذكرته حضرتك، موضوع المكونات وما اصطلح على تسميته أقليات، يعني وأحد الأمور التي يجب ذكرها ويجب على كل سوري أن يذكرها من هذه المكونات، يجب أن يعترف بالمظلومية السنية التي حصلت، الظلم والهوان الذي عانت منه غالبية سوريا لم تعانيه أو يعانيه أي مكون بسوريا، وأنا لست بصدد المزاودة من انظلم أكثر، لكن أرى نوع من يعني التركيز على أقل الناس تأثرا بهذا الصراع وهذه الدماء على حساب الناس أصحاب المظلومية وهي الأغلبية السنية للأمانة بالبلد. لذلك يجب علينا بسوريا الجديدة، يعني لا أود أن أصعد بكلمة تجريم إنكار ما حصل لهؤلاء الناس، لكن يجب أن يدرس بمنهاجنا ما حصل لكي لا يكرر. أوروبا لم تستطع التغلب على موضوع النازية إلا بجعلها أمر محرم، وما حصل بحق

0: الطائفة الأغلبية الذي الجميع اليوم يطالبهم بتطمين الباقي، يجب علينا نحن أن نطمئنهم. وكيف نطمئنهم؟ يجب أن نمتلك هذا النصر. يجب أن لا يتصرف أي إنسان بسوريا بأن هذا النصر لو لم يشترك به هذا ملكه. بتشوف هيئات معارضة حماية الأقليات، أنا لا أنكر أن الأقليات لا تستحق الحماية، طبعا تستحق الحماية أي مكون، أنا أعترض على التسمية، لكن أنا أقول فيما أنت تطالب بحماية مكون يجب أن تذكر الحكاية الأخرى، ماذا حصل بالمكون الأغلبي. يعني اذهب إلى أي مخيم الزعتري، اذهب إلى بلاد الشتات السوري، عفوا منهم الأغلبية، عدد الشهداء من الطائفة الكريمة الغالبية في سوريا يتجاوز الشهداء يتجاوزوا عدد الأقليات.
1: هذا الموضوع لقى تفاعلا واسعا مشاهدينا بين السوريين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي. نستعرض جانبا من هذه التعليقات، والبداية من تعليق لجهاد مقدسي نفسه والذي كتب منشورا طويلا جاء فيه بكل إنها ثقة أعتز بها وأقدرها طبعا، يقول: ومسؤولية كبيرة أتعهد ببذل كل جهدي وخبرتي للقيام بها بما يخدم مصالح سوريا ويعزز فرص العلاقات السورية الأمريكية على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. المذيعة لانا نعسان آغا كتبت: تشهد سوريا اليوم مرحلة جديدة من إعادة بناء حضورها الدبلوماسي من خلال تعيينات لكفاءات وطنية مشهود لها بالمهنية والخبرة والقدرة على تمثيل البلاد بأفضل صورة. أيضا تعليق على فيسبوك من أدهم قال: يعني أنت اخترعت الذرة، هلأ الزلمة حكى بعد هذا المؤتمر الصحفي انشق لأنه جبروه، بس نحن بدنا نتفهمن بكل شيء ونخون كل الكرة الأرضية. أنس يقول أيضا على فيسبوك: إيه الشهيد مازن حمادة رجع لعند النظام من أوروبا مشان عيلته، فما بدنا نزاود على بعض، مين ما كان انطلب منه يحكي كان رح يحكي، وكلنا بنعرف كيف كانوا ياخذوا العيلة كلها من شان شخص. تعليق من عبد القادر: الزلمة انشأ بعد رياض حجاب بفترة قصيرة، ليش هداك مغفور ذنبه وهاد لا؟ ما تزال مشكلة الدراجات النارية مستمرة على ما يبدو وتتسبب بمشكلات إضافية. في حمص شجار بسبب الدراجات النارية، ويتسبب هذا الشجار بإصابات بين مجموعة شبان بعد استخدام سائقي دراجات نارية للسلاح الأبيض في المشاجرة. فما هي القصة؟ نتعرف إليها سويا.
2: خالد الأبرش من مدينة حمص، مدينة مبارح بالليل واقف هو ورفقاته بمنطقة الإنشاءات، حي الإنشاءات، قريبين من مول اسمه كلوفر مول، واقفين بين بعضهم. المهم إجوا شباب كمان من بابا عمر، أعمارهم بال15-16 والله العليم ما بعرف بالضبط، راكبين ميتورات وصاروا يعملوا إزعاج للمنطقة. تلاسنوا بين بعضهم جماعة الشباب رفقاته لخالد الأبرش ومعاهم خالد والشباب يلي من بابا عمر. من كلمة لكلمة واحد بين الشباب، أعتقد خالد أو غيره ما أنا متذكر مشان ما أكذب، سبوا لواحد من شباب بابا عمر. نزل الشاب ومعاهم سلاح أبيض واعتدوا على الشباب واشتغل الضرب بسلاح الأبيض وبالسكاكين، وحاليا هذا الشاب مخطر بين الحياة والموت بالمشفى بحمص، ومعه رفقاته 14 أو 15 واحد بالمشفى موجودين. السبب الأول والأخير شو؟ الميتورات يلي نحن نبهنا عليها وعلى الدولة، ولغاية اللحظة كل الشكر للدولة عم تكافح، ولكن أنتم مقصرين بسبب الميتورات، والدنيا ليل ورايحين عم يزعجوا العالم بأصوات الميتورات، صارت هاي المشكلة. وحاليا متخيلين انتوا 14 شاب موجودين بالمشفى؟ والإعلاميين وين الإعلاميين حمص بالمدينة نفسهم؟ انتوا وينكم؟ شو عم تعملوا؟ مع الأسف الشديد تواصل معها الناس، قال لي أنا سنشور على هذا الشغلي على هذا الموضوع برسم الدولة عاجلا غير آجل. يا أخي ما بدنا ميتورات، يا أخي كافح للميتورات كلها، ما بدنا ميتورات عم تعمل مصايب، والشعب لغاية اللحظة ما في خشخوش، عقله ما بيستوعب، نازلين مستق في واحد، هذا الشاب مخطر عايش على المنفس هلأ، مفتوح بطنه بالعرض يمكن يتوفى مشان سبب ده.
1: استعرض جانبا من التعليقات لرواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين يعني بدوا بطبيعة الحال غير راضين عن هذه الحادثة وعن قضية الموتورات بشكل عام بسوريا. سليمان قال: امبارح بالوعر السيارات كلها عم يتسابقوا، راحوا لهنيك وشافوا كيف السيارات عم يتسابقوا، ركضتوا على الموتور.

طارق يقول يسقط الموتور نعم للبسكليت. ماهر على فيسبوك قال ما شاء الله عنك، يعني لو راكبين سيارة بنقول ما بدنا السيارات يا أخي، المشكلة باللي راكب الموتور مو بالموتور نفسه، المشكلة بقلة الأخلاق والتربية. من حمص إلى الرقة، حيث إضراب لمهندسي النظافة في شوارع وأسواق مدينة الطبقة ما تسبب بتراكم للنفايات بصورة عشوائية في الطرقات، وهو ما دفع عناصر أمن الطرق للعمل على إزالة القمامة في بعض المناطق.

0: إذن هل يعني غياب مهندسي النظافة أن تتحول الطرقات إلى هذه الصورة؟ وهل مهمة مهندسي النظافة كنس الخريطة على امتدادها أم تفريغ القمامة من الحاويات وجمع النفايات الخفيفة من الشارع الذي لا يفترض أن يتحول لمكب قمامة بطبيعة الحال؟ هذا مقترح مختلف لتنظيف الطرقات. متابع
1: المواطن عزيزي الغالي، أنت قدام محلك والله ما رح تخسر شيء إذا جبت ماكنسة وعملت هالحركة هيك، بس هيك خيو، جمع هيك، جمع هيك، رحلة هيك، روح هيك، تمام؟ قرب هيك، ما رح تخسر شيء، هيك شو بيضل علينا نحن؟ بيجي البوبكا، قرب أخوي، قرب، قرب، بيجي البوبكا، بيعمل هيك، هدي، هدي، أخوي هدي، بيعمل هيك، وبيسوي هيك. خالص تعرف مش قد بتختصر علينا وقت وشغل وتعب والله كتير، فبس قدام محلك هيك يعني مترين ثلاثة والله ما بتخسر شيء يعني. تحياتي.
0: محاولات متواصلة في مختلف المدن للتنظيف والتأهيل والترميم وإظهار البلاد بصورة حضرية لائقة، لكن المسائل لا تسير بنسق واحد، يد واحدة لا تصفق، فالمجهود الخدمي يجب أن يترافق بتقدير وتعاون محلي أهلي وفق ما يرى البعض، على اعتبار يعني أن النظافة مسؤولية مجتمعية وليست من اختصاص البلديات وحدها. في بنياس مثلا يعاني السادة مهندسو النظافة الذين يجرون عربات لمسافات طويلة في سبيل منح المكان طبعا لائقا، وهذا العم هو واحد منهم.
2: أنا عم فز على بيت ده نعمي عم داني وجعنا.
3: الله يعطيك ألف معي نظافة هالشارع، شو نظيف شو حلو، تعالوا شوفوا مين نظفه. السلام عليكم، الله يعطيك العافية يا رب، كيفك؟
2: والله الحمد لله.
3: كيف الوضع؟
2: والله الوضع سيء.
3: سيء ما ها؟
2: والله.
3: عم تتعبوا؟
2: والله
3: عم تعانوا كتير.
2: والله ما حدا بحس.
3: أنت من وين جاي هلا؟ من تحت؟
2: أنا جاي من تحت من هناك، أنا جاي.
3: طالع عم تدفش العرباية.
2: إي والله.
3: الله يعطيك ألف عافية يا رب.
2: يعافيك يا رب.
3: والله العظيم أنتم لكم كل الاحترام.
2: والله واصل.
3: كل الاحترام لكم.
2: والله
3: نظافة البلد ما بس مهمة عمل النظافة. وجه لهم كلمة.
2: لازم كلنا نتعاملوا معنا.
3: كلياتنا نتساعد، كلياتنا
2: نتعامل معنا.
3: ايوه.
2: نتعاملوا معنا.
3: يعني
2: لأنه عم فز على بيت عم يداني وجعنا.
3: الله يعطيك ألف عافية يا رب.
2: راسي بالله.
3: يعني هذا البلد بلدنا كلياتنا. شوفوا يا اخوان طلع من تحت دافش العرباية. ويوم يوم جمعة يعني.
0: شاب من حلب يقارن خلال زيارته إلى حماة بين مستوى النظافة العامة بين المحافظتين، مشيرا إلى وجود تفاوت خدمي بين محافظتي حماة وحلب. نتابع.
4: فرق النظافة بين شوارع حماة وحلب، فعليا أنا كل ما بجي على حماة بشوف النظافة وبتحسر وبقول يا ريت هاي النظافة تكون موجودة عنا بحلب كمان. الشباب هون شباب العمال، عمال النظافة، عمال البلدية عم ينظفوا وكأنهم ما عم ينظفوا شيء. يعني أنا صار لي ساعة عم راقبهم كيف كانوا عم يكنسوا الطريق كلياته وهن أصلا ما عم يكنسوا شيء. يعني رح أعطيكم مثال صغير، فعليا هذا العامل شو عم ينظف؟ عبارة عن ورقتين شجر مو أكتر. النظافة والتنظيف اليومي بيعمل الشوارع هيك، شايفين؟
0: لكن كيف يجري تنظيف الشوارع في اللاذقية؟ فرق الدفاع المدني في المحافظة تعمل على تنظيف الشوارع وشطفها بالمئة، لكن كان لهذا الشاب لمسة خاصة على ما يبدو. نتابع.
5: والله شباب الدفاع المدني ما نطروا لبكرة، بلشوا من هلا وغدرونا، وهي نحن رح ننظف هلا الشارع ونطلع ريحة لادية عطر كلها، مثل الأم اللي وقتها بكون جاية ضيوف، ريحة لادية دائما عطر. يلا معلم. لادية تستاهل حتى ما بس تكون نظيفة حتى ريحتها طيبة.
0: لقى هذا الموضوع تفاعلا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض بعضا من التعليقات. جمانة تقول: إذا ما اشتغلت دفع المخالفات، إذا ما اشتغلت دفع المخالفات صعب هالحكي كتير، المخالفات أكثر شيء بتوشع. شيخ علي غسان قال: كل واحد بكب وسخ بالشارع هو الزبال، شكرا لعمال النظافة وياريت الأهالي يعلموا أولادهم النظافة. أمل قالت أيضا في تعليق على إنستغرام، قالت: كلها اتغربت برا سوريا وشافت كيف شوارع أوروبا، يعني معلش اتعلموا شوي. جيدة: طيب من الأساس يحط سلة كبيرة قدام المحل وما يكب الشارع، مو أحسن؟ ليلى: معك حق، بس بدك ناس تحس بتعب غيرها أولا وتكون أساسا نظيفة من جواتها. بهذه هي القصة نصل وإياكم مشاهدينا لختام حلقة ريبوست هذا اليوم، غدا حلقة جديدة ومواضيع متجددة، إلى اللقاء.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: في دول الاتحاد الأوروبي تغير المشهد بسرعة بعد سقوط نظام الأسد وهروب رئيسه بشار وحصوله على صفة لاجئ في روسيا بعد ما سرق البلد وفضل المصرف المركزي وطار. دول مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا وغيرها ما عاد تتعامل مع طلبات اللجوء المقدمة من سوريين كما في السابق. بالسنوات الماضية كلمة سوري يعني قبول لجوء لمعظم الحالات، بس الأسد سقط والوضع تغير، خاصة مع تراجع طلبات اللجوء، وهالتراجع تزامن مع تجديد واضح في قبول الملفات الجديدة. مقابلات عم تتأخر وملفات عم تبقى معلقة لأشهر طويلة وأكثر الطلبات ترفض، لأنه بكل بساطة زال السبب اللي خلى الدول تستقبل السوريين على أراضيها كلاجئين بعد سقوط الأسد. وهي الدول بتشوف وأكدت بأكثر من مرة على لسان مسؤوليها أن التطورات الأخيرة داخل سوريا وتحسن الأوضاع في كثير من المناطق فرضت عليهم مراجعة سياسات اللجوء اللي استمرت خلال سنوات الثورة السورية. مو بس هيك، في دول عم تشتغل لترجع لاجئين لديها ومنهم بشروط وبعضهم بلا شروط. ملف اللجوء في أوروبا دخل مرحلة جديدة وصار قبول طلبات اللجوء صعب وبده معايير صارمة. بدنا نناقش اليوم بحلقة جديدة من المهجر تراجع فرص اللجوء للسوريين في أوروبا مع رفض متزايد وتعليق في الملفات. أهلا بكم. دول الاتحاد الأوروبي تشدد إجراءات اللجوء للسوريين وتراجع كبير في عدد الطلبات المقدمة. شهدت طلبات اللجوء المقدمة من سوريين في دول الاتحاد الأوروبي تراجعاً كبيراً في وقت ترفض فيه بشكل متزايد طلبات مقدمة من أفراد. خلينا نشوف التقرير ونرجع للنقاش.
1: لم تعد قوانين اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي بالنسبة للسوريين كما كانت قبل سقوط نظام الأسد المخلوع، إذ شهدت تشديداً ملحوظاً وارتفاعاً في أعداد طلبات اللجوء المرفوضة وفق تقرير لوكالة رويترز، ما أثار انتقادات اعتبرت أن هذا التشدد يأتي في وقت ما تزال فيه سوريا تعاني من حالة عدم استقرار على المستويات الأمنية والخدمية والمعيشية. دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية تقول إن 7% فقط من طالبي اللجوء السوريين حصلوا على الحماية خلال عام 2025، كما أظهرت البيانات استمرار انخفاض نسب قبول الطلبات في ألمانيا، إذ بلغت نسبة منح الحماية للسوريين في فرنسا نحو 85%، في حين استأنفت بريطانيا وألمانيا دراسة الطلبات على أساس فردي. وبالعودة إلى الأرقام، فقد صدرت قرارات سلبية بحق أكثر من 27,000 طلب من أصل نحو 38,500 طلب لجوء تقدم بها سوريون خلال العام الماضي، ما يعني أن نسبة القبول لم تتجاوز 28% مقارنة بعام 2024 حين بلغت نحو 90%، وفقاً لبيانات وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي. وهذا الأمر يأتي مع إعلان عدة

0: دول أوروبية خلال العام الماضي أن اللجوء لم يعد مبرراً تلقائياً للسوريين كما كان في السابق بسبب العنف وإلزامية الخدمة العسكرية زمن نظام الأسد المخلوع، معتبرة أن سقوطه غير من مبررات الحماية. يضع هذا التحول آلاف السوريين أمام واقع معقد في ظل توجه أوروبي متزايد لإعادة تقييم ملفات اللجوء استناداً إلى المتغيرات السياسية في سوريا، في حين يؤكد كثير من السوريين أن الظروف داخل البلاد ما تزال غير مهيئة لعودة آمنة ومستقرة في ظل استمرار الأزمات المعيشية وضعف الخدمات الأساسية.
1: ولنناقش ملف حلقة اليوم بينضم إلي ضيوف من باريس ومن ألمانيا ومن هولندا. معي من هولندا الأستاذ فايز نصر، استشاري في برامج الاندماج وباحث في شؤون اللجوء، ومن فرنسا الأستاذ فراس حاج يحيى، محام وباحث قانوني. ومعي من ألمانيا فادي مصلي، مستشار في قضايا الهجرة واللجوء. مرحبا بكم ضيوفي الكرام. سأبدأ بألمانيا، كون ألمانيا يقال بأنه أكثر عدد من طالبي اللجوء هن بألمانيا، مع الأستاذ فادي مصلي. أستاذ فادي، إذا سألتك ما مدى تغير السياسة الألمانية تجاه طالبي اللجوء من السوريين؟
2: أهلا وسهلا بكم، شكرا للاستضافة وتحية لك ولضيوفك. طبعا مثل ما بنعرف نحن اليوم هناك تغير كبير جدا في سياسة اللجوء بألمانيا. طبعا هذا الأمر يعود لشقين، الشق الخارجي اللي هو نحن مثل ما بنعرف سقوط النظام البائد بسوريا، كمان لا يمكن أيضا تجاهل الشق الداخلي في ألمانيا وهي سقوط الحزب اليميني المتطرف الذي أدى إلى تغيير جذري في سياسات اللجوء، لعب دور كبير بهذا الموضوع، بالإضافة إلى العوامل الخارجية كما ذكرت، سقوط النظام البائد أدى إلى تغيير سياسي في قبول، تغيير جذري في قبول طلبات اللجوء. ولكن تغيير، أردت التنويه فقط أنه تغيير سياسة اللجوء يعني عدم قبول الطلبات، هذا لا يعني أن الترحيل قد بدأ، لأن هناك آليات معقدة في ألمانيا تمنع الترحيل لأسباب كثيرة حسب البيوقراطية الألمانية.
1: نعم أستاذ فايز، إذا فيك توصف مدى تغير السياسة الهولندية تجاه طلبات اللجوء المقدمة من السوريين على أراضيها.
3: نعم، مرحبا بكم جميعا وشكرا على الاستضافة، ومرحبا بضيوفك الكرام. التغيرات اللي حصلت في هولندا مؤخرا منذ سقوط رئيس نظام السابق بشار الأسد الهارب بدأت بصراحة الأحزاب اليمينية كما ذكر الأستاذ فادي في ألمانيا، نفس الوضع في هولندا، بدأت بالظهور وعملت على يعني تجديد قوانين اللجوء في هولندا، وأسقطت ثلاث حكومات ملف اللجوء، ملف صعب جدا في هولندا، أسقط ثلاث حكومات بسبب عدم التوافق على هذا الموضوع، فأدت إلى تغييرات كبيرة جدا. وشهدنا في الفترة الأخيرة في الأيام القليلة الماضية تحريض على الشارع الهولندي ضد اللجوء، وبدأ الناس الهولنديين وهم شعب لطيف بالعادة بدأوا بالهجوم على مراكز اللجوء وإشعال النيران في بعض مراكز اللجوء ليقولوا بأننا لا نريد لاجئين بعد الآن بسبب الأوضاع أو تحسن الأوضاع في سوريا، فيقولون بعبارة أو بأخرى الأوضاع تحسنت في سوريا فنحن لا نريد لاجئين في هولندا بعد الآن.
1: نعم أستاذ فراس حاج يحيى، مرحبا بك مرة أخرى معي من فرنسا. إذا سألتك ذات السؤال، كيف تتعامل فرنسا مع طالبي اللجوء الجدد أو الذين وصلوا قبل سقوط نظام بشار الأسد؟
4: تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام وشكرا جزيلا على الاستضافة. يعني قبل أن أجيب على سؤال حضرتك، لابد لنا من الناحية القانونية أن نؤكد بأن سقوط نظام الأسد يعني لا ينهي تلقائيا أسباب الحماية القانونية للاجئين السوريين سواء في فرنسا أو باقي الدول، على اعتبار أن قانون اللجوء الأوروبي لا ينظر يعني فقط إلى تغير النظام السياسي، بل هناك معايير أخرى تتعلق بالأمان الفعلي إضافة للاستقرار وزوال خطر الاضطهاد الفردي. في فرنسا يعني كما باقي الدول الأوروبية بعد سقوط نظام الأسد حصل ارتباك قانوني وسياسي يعني كبير في هذا الجانب، حيث أن يعني السلطات وبخاصة سلطات اللجوء أرادت تقييم ما إذا كانت

التغيير السياسي في سوريا يعني تغيرا جوهريا في أسباب الحماية. لذلك بعد تقريبا شهرين أو 3 أشهر من سقوط نظام الأسد، تم تعليق طلبات اللجوء الجديدة للسوريين بشكل مؤقت، وذلك يعني بانتظار أن يتم تقييم

0: تدريجيا، ويعني الملفات او عادة هذه الوكالة، المكتب، مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية لمعالجة الملفات، لان الواقع يعني في سوريا بعد عدة اشهر، وكان من الواضح ان هناك يعني فرق بين سقوط النظام وبين استقرار الدولة، حيث ان الوضع في سوريا ما زال هناك هشاشة أمنية ومخاطر أمنية ومخاطر انتقامية عفوا، وغياب لبعض الضمانات القانونية، وعدم وضوح كان في مؤسسات الدولة السورية. لذلك في فرنسا في الوقت الحالي كل ملف يدرس بشكل فردي، بما يتعلق طبعا بالأشخاص الحاصلين على حق اللجوء. هناك نوعين من الحماية في القانون الفرنسي، موجب القانون الفرنسي حق اللجوء، ويعني هذا النوع من الإقامة موجب اتفاقية 1951 للاجئين، يتم تجديده بشكل يعني تلقائي
1: نعم
0: بموجب القوانين الفرنسية لمدة 10 أعوام، بعدها تجدد ل 10 أعوام أخرى بشكل تلقائي. والنوع الثاني هو الحماية الفرعية للأشخاص الذين يعني لا يوجد أسباب شخصية يعني أو خطر فردي على حياتهم أو يهدد عودتهم إلى سوريا. هؤلاء الأشخاص من الممكن أو من ينضوي تحت بند الحماية المؤقتة، هؤلاء يعني ربما يتم فتح ملفات اللجوء الخاصة بهم مستقبلا فيما يتعلق من كما قلت بمن يحمل وضعية اللاجئ بموجب اتفاقية اللاجئ السياسي في فرنسا
1: نعم يعني
0: وإقامته.
1: هذا
0: نعم
1: يعني دراسة ملفات على حدة. دعني أعود للأستاذ فادي. أستاذ فادي، هناك تقرير لوكالة رويترز قال بأن دول الاتحاد الأوروبي رفضت في العام 2025 معظم طلبات اللجوء المقدمة من سوريين، وهذه الطلبات التي رفضت من جميع المكونات السورية، وتدرس الملفات كل ملف على حدة وبشروط صارمة ومحددة. أستاذ فادي، ما هي الشروط التي تقبل بها ألمانيا طلبات اللجوء؟
2: طبعا الأهم كما ذكر ضيوفك قبل هو سقوط النظام البائد. هذا أهم شرط بنظر ألمانيا. يعني للأسف
1: جيد.
2: اليوم لنكون واقعيين شوي، ألمانيا تتعامل مع هذا الملف سياسيا وليس وفق الأطر القانونية. مثل ما نعرف كما ذكر ضيفك الأستاذ فراس حاج يحيى أنه الاتفاقية 51 هناك عدة أسباب، سواء كانت لآراء سياسية أو لتهديد شخصي، يمنح الشخص الحماية أو اللجوء. لكن ألمانيا للأسف تتعامل مع هذا الملف سياسيا. اليوم نحن الضغط الشعبي الداخلي عبر، طبعا هذا لم يأتي في يوم وليلة، هناك معاناة على مدى سنوات، وابتدأت تقريبا بعد سنة 2018 عندما استلم وزير الداخلية كان زيهوفر، وكان مايل إلى اليمين المتشدد، فهذا صعد من حملات اليمين المتطرف. مثل ما شفنا نحن وهذه سابقة عندما دخل اليمين المتطرف إلى البرلمان الألماني، وهنا بدأت الحكاية تتصاعد تدريجيا إلى أن تم سقوط النظام البائد. فهذا كانت الحجة القوية لليمين المتطرف للتصعيد من سياسات اتجاه اللجوء عدا بعض الحوادث الأمنية. كل هذه التراكمات أدت إلى تغيير جذري في السياسة الألمانية، لذلك اليوم يتم التعامل في ألمانيا مع هذا الملف حصرا كتعامل سياسي وليس كقانوني. ولذلك ما يميز برأيي الشخصي ألمانيا عن باقي الدول الأوروبية أن البيروقراطية في ودولة القانون هي أقوى من يحكم. يعني ليس في كما بقية بعض الدول الأوروبية التي مثلا يحكمها أحيانا قرار مستشار أو قرار رئيس وزراء. نعم، هنا السلطة العليا هي دائما للمحاكم. لذلك نحن بالمحاكم العادية أو التي تتبع لسلطة وزارة الداخلية يتم تقييد هذه الأمور وعدم منح اللجوء للأشخاص، ولكن عندما التصعيد، وهذا ما ننوه عليه دائما، دائما الطعن في القرارات المحكمة الأولى وهي البنف، يعني للصعود إلى المحكمة الإدارية ومن ثم إلى المحاكم العليا التي تحكم
1: نعم
2: القانون وليس وفق السياسة. وفق القانون كما تفضل ضيفك لا يوجد إلى الآن أسباب حقيقية، والتقارير واضحة على أرض سوريا أن هنا ما زال الأمن هشا، والأمر لا يتعلق فقط أنه زال نظام وانتهى، ولكن هناك مخاطر اقتصادية، هناك مخاطر في بنية تحتية مدمرة، في مدن مدمرة، كل هذا حسب
1: يعني
2: الاتفاقية.
1: وعودة اللاجئين السوريين يجب أن يعني يكون هناك بنية تحتية على الأقل لإعادة
2: هناك عدة
1: هؤلاء.
2: عوامل.
1: نعم، بالإضافة للعوامل الاقتصادية والكثير من العوامل. أستاذ فايز، هولندا كيف تتعامل مع ملف لجوء السوريين سياسيا أم إنسانيا؟
3: يعني لاحظنا بالفترة الأخيرة أوروبا أو هولندا على وجه الخصوص تريد أن تقول للعالم بأن شهر العسل، شهر عسل اللجوء قد انتهى في أوروبا، فأصبح قبول طلبات اللجوء صعب جداً مثل ما ذكرت حضرتك نسب قليلة.

0: جدا يتم الموافقة عليها على أسس معينة. الشخص بحاجة لإثبات بأنه في خطر شخصي عليه شخصيا باسمه لحتى يقدر ياخذ اللجوء، بغض النظر عن من أي طائفة كان أو من أي قومية كان. فلذلك التعامل مع طلبات اللجوء صعب جدا حاليا، ونلاحظ في الفترة الأخيرة حالات الرفض الكثيرة، وهذا يعتمد على سياسة ممنهجة بصراحة من الحكومة الهولندية أو دائرة الهجرة، وطبعا متعلقة بالسياسة الخارجية والاتفاق الأوروبي العام، وخاصة بخصوص قوانين اللجوء الأوروبية التي ستطبق اعتبارا من 12 يونيو 12/6/2026.
1: ما هي هذه القوانين؟ هذه
0: هذه
1: القوانين
0: القوانين،
1: والشروط؟
0: هاي الشروط الأوروبية اللي ممكن استقبال طالبين اللجوء على الحدود الأوروبية ومعالجة طلبات لجوئهم في الحدود الأوروبية وثم فرزهم إلى الدول الأوروبية وليس باختيار الشخص نفسه. هذه أبرز البنود التي تخص قوانين اللجوء الأوروبية، وهذا سيتم تطبيقه اعتبارا من 12/6/2026.
1: نعم،
0: فأوروبا بشكل عام أقفلت باب اللجوء بطريقة أو بأخرى، والوضع الآن مؤقت إلى 12/6، وتقريبا ب 12/6 سيقف باب اللجوء بشكل كامل.
1: أستاذ فراس، باب اللجوء كما قال الأستاذ فايز بأنه سيتوقف بشكل كامل للسوريين في دول الاتحاد الأوروبي قانونيا، كيف تعلق على هذا الأمر؟
2: سوف أتحدث بالتحديد عن فرنسا، يعني ما يتعلق، ومن ثم سوف أعرج على ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي والاتفاقية الجديدة. في فرنسا يعني هناك ثلاث حالات مختلفة أو ثلاث فئات. الفئة الأولى كما قلت هي فئة حاملي أو يعني لاجئين بموجب اتفاقية عام 1951، وهم من حصلوا في فرنسا على حق اللجوء السياسي. هؤلاء الأشخاص لا يوجد أي خطر على، يعني حتى مستقبلا، على أن يتم يعني إعادة دراسة ملفاتهم أو فتحها تلقائيا ومطالبتهم بالعودة لسوريا، إلا في حال ارتكاب بعض المخالفات، وأهمها هو العودة لسوريا على سبيل المثال بشكل غير قانوني، أو التعامل مع السفارة السورية أو القنصلية السورية، لأن القانون الفرنسي يحظر ذلك. الحاصلين على الحماية الفرعية وهم الأشخاص الذين لا يوجد، يعني السوريين الموجودين في فرنسا الذين لا يوجد خطر فردي على حياتهم، وإنما الخطر سبب حصولهم على الحماية الفرعية هو الأوضاع العامة في سوريا. هؤلاء الأشخاص ربما يتم فتح ملفاتهم، وربما تقرر يعني المكتب الفرنسي كما قلت الأوفرا لحماية اللاجئين وعديم الجنسية قد تقرر فتح هذه الملفات. فيما يتعلق لكن ذلك يعني هذا عبارة عن عملية إدارية وقانونية، بالتالي ليس من السهل القيام بذلك. فيما يتعلق بطالبي اللجوء الموجودين في فرنسا حاليا، الطلبات التي تقدموا بها يتم معالجتها، تم وقف القرار المتعلق بوقف دراسة طلبات السوريين، لكن على كل شخص أن يثبت أن هناك خطر فردي يواجهه بشكل مباشر ويهدد حياته. بالتالي التجديد أصبح يعني كما تفضلت في بداية الحلقة حضرتك أنه لم يعد الباب مفتوحا، بمعنى أنك مجرد أن تكون حامل الجنسية السورية هذا يعني انك سوف تحصل على حق اللجوء. هذا ما يتعلق بالفئات الثلاث في فرنسا. فيما يتعلق بسياسات الاتحاد الاوروبي، باعتقادي يعني ما يحصل هو ليس اغلاق امام السوريين. يعني اليوم موجة اللجوء الكبيره الموجوده في اوروبا اليوم هي على سبيل المثال في السنتين او 3 سنوات الاخيره في فرنسا كان من حمله الجنسيه الافغانيه، بالتالي ليس المستهدف من هذه القوانين هو اللاجئين السوريين. نحن نعلم انه اصلا بعد سقوط نظام بشار الاسد توقفت يعني موجات اللجوء السوري أصبحت في حدود الدنيا. اليوم ما يتم الحديث عنه هو عدم فرض عودة قسرية أو عودة غير آمنة أو عودة غير منظمة إلى سوريا، كما نحن يعني نعلم جميعا أن سوريا اليوم في المرحلة الحالية غير جاهزة من كافة النواحي لاستقبال ليس اللاجئين السوريين الموجودين في دول الاتحاد الأوروبي. نحن نتحدث عن سوريين موجودين في دول مثل لبنان وتركيا
1: دول الجوار.
2: وفي الأردن وحتى في مصر على سبيل المثال، يتعرضون لبعض يعني الضغوط المتعددة. هؤلاء لابد من توفير تأمين بيئة آمنة ويعني تكون جاهزة لاستقبالهم في سوريا، من مرافق حيوية، من مدارس، من مشافي وكل ذلك. بالتالي عودة أو إعادة لاجئين السوريين لابد أن تتم ضمن خطة تكون فيها الدولة السورية عبر وزارة الخارجية ممثلة وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وباقي الوزارات، بالتنسيق مع مكاتب الأمم المتحدة سواء منظمة يعني الهجرة الدولية أو حتى
1: يعني يجب أن
2: المفوضية
1: يكون
2: السامة لشؤون اللاجئين.
1: تنسيق وتنظيم لإعادة
2: نعم.
1: هؤلاء. أستاذ فادي، الأشخاص الذين رفضت طلبات لجوء

0: في ألمانيا. ما مستقبل هؤلاء؟ سيرحلون؟ سيبقون في ألمانيا؟ كيف ستتعامل ألمانيا مع هذا الملف؟ ولكن بعجلة لو سمحت.
1: باختصار شديد، وشكرا على سؤالك الهام جدا، لأنه كثير من يظن أنه من رفض طلبه أنه مهيأ للترحيل. لكي نفصل ما بين ذلك، هناك قرار رفض الطلبات اللجوء، وبالتالي يحصل على هنا إقامة، ليست إقامة، بعض الرفض بيظل بالموض، لا يصدر قرار ترحيل. هناك فرق كبير بين ذلك. وهنا أثناء هذه الفترة هناك كثير من المجالات ممكن الإنسان يعدل وضعه فيها، اندماجه، لغته، ممكن أن يعدل وضعه عندما يأخذ الرفض، يرفض الحماية، لنكون دقيقين بالمصطلحات. إدارة اللجوء تمنح الحماية أو ترفض الحماية، ولا يعني أنها لها علاقة بالإقامة. الإقامة من اختصاص دائرة الهجرة، تنظر إلى بعض المتطلبات المعينة من اندماج، عمل، نشاطه، ما في جرائم، فيمكن أن يمنح فرصة إقامة عن وشق شروط معينة عن طريق دائرة الهجرة.
0: نعم أستاذ فايز، بالنسبة للسوريين الذين رفضت طلبات لجوء في هولندا، ما هو مستقبل هؤلاء؟ الترحيل إلى الوطن أم هناك إجراءات أخرى؟
2: طبعا ما في حديث حاليا عن ترحيل قسري لأي شخص تم طلب رفضه. في التصريح الأخير لوزير اللجوء والهجرة بأن إمكانية الترحيل ممكنة إلى بعض الأماكن في سوريا إذا كان الشخص قادم من أماكن آمنة تعتبر حاليا في سوريا، ولا طبعا لم يتم الاعتراف بسوريا كدولة آمنة بشكل كامل، ولكن من يتم رفضه هناك احتمالية لترحيل هؤلاء الأشخاص، ولكن إلى الآن لم تتم هذه العملية، وأعتقد أنها صعب جدا بسبب البيروقراطية الموجودة في هولندا. ولكن من يتم رفض طلب لجوءه بإمكانه الذهاب إلى المحاكم للاستئناف، والمحكمة الأولى والمحكمة الثانية ثم المحكمة العليا. في حال تم أو حصل شخص على رفض نهائي من المحكمة العليا، فللأسف لن يحصل على حق الإقامة في هولندا ويبقى في الشارع.
0: نعم، شكرا إليك الأستاذ فايز نصر، استشاري برامج الاندماج وباحث في شؤون اللجوء، كنت معي من أمستردام من هولندا. والشكر أيضا موصول للأستاذ فادي مصلي، مستشار في قضايا الهجرة واللجوء، كنت معي من كولين من ألمانيا. وأيضا الأستاذ فراس حاج يحيى، محام وباحث قانوني، شكرا لك، كنت معي من باريس. قصة جديدة لنجاح فتاة سورية في المهجر، قدرت تحترف وتصنع مصنوعات يدوية وتسوق لمنتجاتها بطريقة عصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. رح ودعكن مع قصة وإلاكن الأسبوع الجاي بحلقة جديدة.

الفكرة كانت هي من الكورس اللي أنا تعلمت منه، فحبيت إنه ساوي كهواية، فبعدين بلش إنه لازم أنشر الشغل هاد ويتعرف العالم عليه، لأن بصراحة أنا وقت اللي اشتغلت فيه حسيت إنه غريب وجديد بخصوص الأعمال اليدوية، فحبيت أطور منه. بالنسبة لدعم أهلي لإلي كان كتير، يعني كانوا معي، حتى ماما أوقات تعب تشتغل معي بقول لها زبطي هيك، اعملي هيك، قصي لي مثلا القطعة الفلانية، زبطي لي إياها. فهو القش كمان بيكون أوقات لازم يكون حدا يمسكه معك، فأنا بقول لها لماما تعي ساعديني شوي، وهي حرام إنه بتجي بتساعدني، بنظبط القطعة سوا، بنشتغلها سوا. الصعوبات اللي واجهتها انه البيع بالنسبة للعرب انه ما كتير مشهور عندهم او معروف، اما بالاتراك عند الاتراك كان البيع اسهل وسلس اكتر. الصعوبات بموضوع القش خصوصا بفصل الشتاء كتير صعب، لانه بصراحة بدي حطه بالمي هو بيجي اعواد، فاذا كان بدون مي بينقرف، فضروري يشغل فيه بالمي. وبالشتاء

0: صراحة كتير صعب.
1: هلا اوقات بقعد بساوي القش تقريبا 6 ساعات متواصلة ورا بعض، واذا في خطأ بضطر انه افكه وارجع اعيده من اول وجديد. فهي الشغلة كتير بتاخد وقت طويل معي وبتوجع لي ظهري الصراحة. وبعد ما اخلص انا من السلة او الموديل اللي ساويته بدهنه، بحط له لكر مشان ما يجي رطوبة، وهو وقت اللي مندهنه يعني بيحافظ على القش وسلامته شي ما يجي يعني عفن او رطوبة.
0: هلا انا بصراحه بحب كل قطعه اللي بشتغلها، كل ما بشتغل قطعه بقول هاي احلى من اللي اشتغلتها قبل، بس عندي هاي المفضله لانه بصراحه بترمز لشيء باسطنبول، فهو بالنسبه لي كتير حلو، وبرج جلطه كتير معروف عند العرب، فحابه اطور يعني انه من الشغل، حابة انه ينتشر عند العرب اكثر بصراحه، لانه كتير حلو ومميز وصديق للبيئه. أنا بحب أقول لهم إنه ما تستنوا الوقت المناسب، بلشوا بسرعة. أنا بلشت ما كان عندي شيء، حتى ما كنت بعرف كتير إنه أعمل موديلات، ففتحت اليوتيوب. صراحة اليوتيوب كنز إذا قدرنا نستخدمه بشكل منيح، فتعلمت وتطورت من شغلي عن طريق اليوتيوب أكتر. لا تستني حدا، خلص بلشي واستمري، بلشي وما تخافي، واللي كاتبه الله راح يصير.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا. هيومان رايتس ووتش تحذر من تصاعد العنف والتحريض القائم على الهوية في سوريا وتدعو لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وزارة الداخلية تعلن القبض على 2 من أخطر تجار المخدرات في حمص وإدلب وتضبط 600 ألف حبة كبتاجون وأسلحة متنوعة. وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تعلن السيطرة على حرائق واسعة في الحسكة وتقول إن الأضرار اقتصرت على الخسائر المادية. مدير إدارة أمراض السرطان في وزارة الصحة يكشف لتلفزيون سوريا حجم إصابات السرطان السنوية في البلاد ويتحدث عن وحدات علاجية عاجلة قيد الإنشاء في الحسكة والرقة.

0: أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. مشاهدينا، دعت منظمة هيومانيتاس واتش الحكومة السورية إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف الأهلي والتحريض الطائفي ومحاسبة المسؤولين عنها. وأشارت المنظمة في بيان إلى تصاعد أعمال العنف والتحريض القائم على الهوية مع تسجيل هجمات انتقامية استهدفت أشخاصا ومجموعات ينظر إليها على أنها مرتبطة بنظام الأسد المخلوع بين 13 و17 من حزيران الجاري، محذرة من أن غياب المساءلة عن الانتهاكات السابقة يهدد بتكرار العنف، وأكدت أن حماية جميع السوريين شرط أساسي لنجاح المرحلة الانتقالية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور محمد بكر الكاتب في الشأن السياسي من برلين. دكتور محمد، مرحبا بك. موضوع العدالة الانتقالية في سوريا موضوع شائك، إلى أي مدى قد يمثل دفعة إلى الأمام أو إلى الخلف؟
1: بداية تحية لك ولمشاهدي تلفزيون سوريا. يعني أنا أعتقد اليوم تقرير هيومن رايتس ووتش جاء نتيجة أحداث شهدناها جميعا على الأرض. ما نزال إلى هذه اللحظة للأسف نشهد في بعض المناطق السورية أعمال انتقامية كما جاء في التقرير، وهذا ينم بطبيعة الحال عن يعني انفلات في بعض المواقع. ما زالت الدولة يعني لا تمارس منطق الدولة بمعناه السياسي والميداني على الأرض. هناك خلل في بعض المواقع، وشهدنا يعني صحيح أن الدولة كانت أطلقت جملة من الإجراءات في إطار متابعة من يثبت تورطه في أعمال عنف سواء في عهد النظام البائد أو في الزمن الحالي. لكن أيضا هناك يعني بعض غياب سلطة الدولة، من حيث أن هناك لا تزال أشخاص تمارس أعمال انتقامية، أعمال بحق أشخاص يقال أنها مرتبطة بالنظام البائد، وهذا بطبيعة الحال يجب أن يضع الدولة أمام تحمل مسؤولياتها، وأن لا ننتظر منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الدولية التي تقول أو تدلي
0: لدى الدولة دكتور محمد القدرة اللوجستية للقيام بذلك بضبط الأمور.
1: أنا أعتقد من المفترض أن أي دولة في العالم أن يكون لها القدرة اللوجستية لممارسة الحساب لكل من

0: يثبت تورطه، لكن ما زالت الدولة السورية، ما زالت السلطة الحالية هي في طور النشوء، في طور بناء الدولة. أيضا هناك جملة من التطورات على المستوى الإقليمي، على المستوى الدولي، هناك هموم كبيرة ليس فقط على المستوى الأمني، أيضا على المستوى الاقتصادي، تحديات كبيرة أمام السلطة الجديدة، لكن هذا لا يكون مبرر لأن تكون الدولة تشكل جسر ثقة مع المواطن السوري على اختلاف انتمائه وطائفته. أنت تعلم منذ تقرير اللجنة الدولية الذي حقق في أحداث انتهاكات محتملة في الساحل، وتوافق وقتها تقرير اللجنة الدولية مع تقرير اللجنة الوطنية، والحكومة السورية أقرت أن هناك أشخاص قامت بالفعل بارتكاب أعمال عنف وانتهاكات في الساحل السوري، لكن المواطن السوري على مستوى المراقب الخارجي أو المراقب الداخلي، على مستوى المواطن السوري لم يشهد محاسبة حقيقية لهذه الأشخاص التي تورطت في انتهاكات الساحل. يعني اليوم مبدأ العدالة
1: هو الفكرة يبدو أنها مرتبة شيئا ما دكتور محمد،
0: هو
1: يعني
0: أن تكون شاملة لكل الانتهاكات.
1: دكتور محمد، يبدو أن الموضوع متراكب ومتراكم، يعني
0: أنا
1: أفعال
0: أعتقد أن مبدأ بالتأكيد
1: طيب، يعني افعال يعني حدثت من قبل النظام البائد بحق الشعب، ومن ثم الشعب يريد الثأر، ولم ترد المظالم حتى الان، فالافراد بداوا يتصرفون بصوره منفرده بعيدا عن سياق الدوله، كيف يمكن التعامل مع هذا المشهد؟
0: اي تصرف منفرد خارج سلطه الدوله هو تصرف غير قانوني، يجب ان يخضع لمبدا المحاسبه، حتى لو كان من قام بهذا التصرف هو نتيجة تأخر أو عدم أن يشهد المواطن محاكمات حقيقية على أرض الواقع، لأن الحكومة السورية بررت أننا نتأخر في مثل هذه الإجراءات، نمارسها بشيء من الروية لأن التحقيقات يمكن أن تكشف المزيد من الشبكات المتورطة في عهد النظام السابق. بعض المواطنين أو بعض الذين يمارسون انتهاكات لم تصل إليه هذه الفكرة بالشكل المطلوب، يريد أن يرى أحكاما قضائية سريعا، وهذا أنا في اعتقادي هو أمر خاطئ. يجب على المواطن أن بالتأكيد يجب أن نرى أحكام قضائية، لكن إذا كان المتطلب الأمني للدولة السورية هو للكشف عن مزيد ممن تورطوا في دماء السوريين فهذا مبرر للدولة السورية، أما على مستوى المواطن الذي لا يحتمل أو لديه أسبابه الانتقامية هذا أيضا يصنف ضمن إطار الخروج عن القانون. وبالتالي أيضا هناك نقطة مهمة يجب أن أشير إليها، أن مبدأ العدالة الانتقالية وأشار له التقرير بوضوح يجب أن يشمل الجميع، لا أن يقتصر على فقط الأشخاص الذين تورطوا في عهد النظام السابق. اليوم أن تمارس الدولة، منطق الدولة، سلطة الدولة، أن تبني جسر الثقة بينها وبين جميع المواطنين على مختلف انتماءاتهم الطائفية والعرقية والمذهبية، هذا شيء مهم جدا في هذه المرحلة، ولا سيما أن عنوان هذه المرحلة هو بناء الدولة، وقبل بناء الدولة يجب أن يكون جسور الثقة حاضرة بقوة.
1: البعض قد يرى أن عنوان هذه المرحلة عنوان انتصار الثورة، وفي تاريخ الثورات دكتور محمد تعلمون أن أو كثير من الثورات علقت المشانق لمن ارتكبوا الجرائم، لماذا لم تعلق المشانق حتى تهدأ الأمور في سوريا؟ بمبدأ الثورات أقصد.
0: هلا بطبيعة الحال نحن تجاوزنا منطق الثورة إلى منطق بناء الدولة. يعني اليوم فترة الثورات أو الثورة السورية اليوم انتهت. نحن نبدأ مرحلة جديدة عنوانها الرئيسي هو بناء الدولة وحضور القانون أمام أن يكون الجميع أمام هذا القانون. هلا كما قلت لك الحكومة السورية بررت تأخر المحاسبة، تأخر إصدار الأحكام القضائية لأنها قالت تريد أن تكشف من خلال هؤلاء الأشخاص الذين تتم محاكمتهم عن شبكات أو متوارين على الأنظار، عن مختبئين مرتبطين ربما بشبكات لم يتسنى للدولة القبض عليهم، أو يعني من الممكن تأخير هذه الأحكام، التحقيق مع هذه الأشخاص أن يقود إلى أشخاص آخرين. هلا هناك على ما يبدو خلل على مستوى فهم المواطن الذي ايضا هو من حقه، الذي يعني قدم التضحيات، ذهب اقاربه خلال فتره الحرب في سوريا، من حقه ان يرى احكاما عادله على الذين تورطوا بالدماء

0: السورية، لكن بالمقابل منطق الدولة، المنطق القانوني يقتضي نعم ما تقوم به الدولة حاليا صحيح في إطار أن تكشف شبكات لاحقة أو ما زالت متوارية عن الأنظار، لكن أيضا مهم جدا كما قلت لك وجاء في التقرير أنه يجب على الحكومة السورية المباشرة الفعلية وأن تكون مسؤولة لحماية جميع السوريين. هناك أيضا فئة من السوريين بغض النظر عن، لا نريد أن نذكر طائفة، أيضا تمارس بحقهم أعمال عنف، وقالت الدولة صراحة أنها ألقت القبض في الأشهر الماضية على أشخاص تورطوا سواء في الساحل أو سواء في السويداء. أيضا لم نرى على شاشات التلفزة محاكمات علنية كما يجري مع الذين يتم اعتقالهم في عهد النظام البائد. اليوم مطلوب جدا التكامل في إطلاق الأحكام القضائية، التكامل في أن نرى جلسات علنية سواء ممن تورطوا أيام النظام البائد أو من الذين تورطوا في الأحداث الأخيرة في الساحل. هذا هو منطق الدولة، هذا هو منطق القانون الذي يجب أن يكون ساريا وحاضرا، وعلى المواطن السوري أن يتمتع بمزيد من الصبر، لأنني أقول لك أن الأحكام القضائية آتية لا محالة.
1: دكتور محمد بكرة الكاتب في الشأن السياسي، شكرا جزيلا لكم. عقدت اليوم الجلسة الرابعة من محاكمة عاطف نجيب في محكمة الجنايات الرابعة بقصر العدل في العاصمة دمشق، وخصصت الجلسة لسماع أقوال شهود الحق العام بعيدا عن وسائل الإعلام. هذا ويواجه عاطف نجيب تهما تتعلق بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في درعا شملت القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي، وذلك خلال فترة توليه مهامه في المحافظة في بداية الثورة السورية.

0: وفي السياق ذاته تعقد اليوم أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد، وذلك ضمن مسار محاكمة فلول النظام المخلوع. وكان مدير إدارة المحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى قال إن المحاكمات المرتقبة ستشمل محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون، وستعقد يوم الخميس المقبل. وتأتي هذه الجلسات ضمن مسار العدالة الانتقالية التي تقول الهيئة إنه يهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وإنصاف الضحايا وضمان عدم تكرارها مستقبلا.
1: قاسية شملت قلعة الأبراج.

0: سوريا ليتعامل الغرف القضائية المختصة بمسار العدالة الانتقالية في العدليات مبينا أن شكاوى تقدم مباشرة إلى النيابة العامة المختصة لتفتح الدعوى ويباشر قاضي التحقيق جمع الأدلة واستكمال التحقيقات.
1: تم التوجيه من قبل السيد وزير العدل بإنشاء غرف قضائية داخل كل محافظة أو كل عدلية في المحافظة، فحلب إن شاء الله تعالى سيكون لنا النصيب بإنشاء غرفة للقاضي قاضي النيابة وأيضا غرفة لقاضي التحقيق. قاضي النيابة سيكون له الدور في تلقي الشكاوى المعارض بشكل مباشر من المراجعين وإحالتها إلى أقسام الشرطة المختصة لتنظيم الضبط اللازم. بعد الانتهاء من التحقيقات يتم تقديم الضبط مع الموقوف إلى قاضي التحقيق. قاضي التحقيق بدوره يستكمل الإجراءات، يسمع إلى الشهود، يستمع إلى الشهود، ومن ثم بعد الانتهاء من التحقيقات يقوم بإحالة الدعوة إلى قاضي الإحالة ومن ثم إلى المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالانتهاكات.
0: وفي الرقة افتتح القصر والعدلية قاعة محكمة الجنايات، وذلك بالتزامن مع عقد أولى جلسات المحاكمات العلنية فيها. وأوضح المحامي العام في الرقة القاضي أيمن العثمان أن تجهيز القاعة يهدف إلى توفير الظروف المناسبة للنظر في الدعاوى الجنائية بما يضمن حقوق المترافعين، مشيرا إلى أن العدلية كانت تفتقر إليها نتيجة الأضرار التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية. ويأتي الافتتاح بعد يومين من إعلان وزارة العدل تخصيص غرف قضائية معنية بمسار العدالة الانتقالية في عدليات المحافظات. نقلت وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة القول إن الرئيس أحمد الشرعي سيجري زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة مطلع شهر تموز المقبل. ووفقا للمصادر فإن الزيارة المحتملة تهدف إلى إجراء محادثات ثنائية رفيعة المستوى، موضحة أن ذلك يتزامن مع انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقرر انعقادها يومي 7 و8 من تموز المقبل. قالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس أحمد الشرعي استقبل في قصر الشعب بدمشق وفدا من شركة شيفرون الأمريكية يضم رئيس قسم تطوير الأعمال المؤسسية في الشركة فرانك ماونتا. وبحسب رئاسة الجمهورية حضر لقاء وزير الخارجية سعد الشيباني ووزير الطاقة محمد البشير والرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن التنسيق بين لبنان وسوريا قائم ومستمر على أكثر من صعيد، ولا سيما في المجالين الأمني والقضائي. أشار عون خلال لقائه وزير الخارجية الهولندي توم بريندسن إلى التعاون المشترك بين بلاده ودمشق من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مرحبا بكل من يسهم في تعزيز أمن لبنان واستقراره ويؤدي إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها وعودة أبناء الجنوب إلى قراهم وإطلاق سراح الأسرى وإعادة إعمار ما تم تدميره أثناء العدوان، إلى جانب تعزيز انتشار الجيش اللبناني على كامل أراضيه. استقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في العاصمة دمشق وزير الخارجية الموريتانية محمد سالم ولد مرزوق. وبحسب وزارة الخارجية تناول اللقاء بين الجانبين سبل تطوير أفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية. كما أكد الوزيران أهمية استمرار التشاور والتنسيق الدبلوماسي المتبادل تجاه القضايا الإقليمية والدولية وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين السوري والموريتاني. وكان وزير الخارجية أسعد الشيباني شارك في أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان. والتقى الشيباني على هامش المشاركة بشكل منفصل مع كل من نظيره السعودي فيصل بن فرحان ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي. كما اجتمع الشيباني مع نظيره العراقي فؤاد محمد حسين حيث ناقش الجانبان العلاقة

0: العلاقات الثنائية وأهمية تفعيل أعمال اللجنة العراقية السورية المشتركة، كما وجه شيباني للحسين دعوة رسمية لزيارة دمشق. وعلى هامش أعمال الاجتماع التشاوري العربي، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي دعم بلاده لسوريا في مسار إعادة البناء على أسس تحافظ على وحدتها واستقرارها، مشيرا إلى أن الدول العربية تقف إلى جانب سوريا في جهودها لإعادة بناء الدولة.
1: أيضا على الأوضاع في سوريا، وكلنا نقف إلى جانب سوريا الشقيقة في عملها إعادة بناء الوطن السوري الحر الآمن المستقر الذي يلبي حقوق كل مكونات شعبه، وينتقل بسوريا من مرحلة كانت كارثية في تاريخها إلى مرحلة إن شاء الله ستكون مرحلة تشهد الأمن والاستقرار والازدهار والإنجاز. وأيضا كلنا نرفض الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض السورية والمحاولات الإسرائيلية في العبث بأمن واستقرار سوريا، لأن في نجاح سوريا نجاح لنا جميعا، وفي استقرار سوريا استقرار للمنطقة برمى.
0: تفقد وفد من وزارة الخارجية تجهيزات السفارة في العاصمة الليبية طرابلس تمهيدا لإعادة افتتاحها واستئناف عملها. وأشارت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية إلى أن العمل جار لاستكمال المتطلبات الفنية واللوجستية اللازمة، موضحة أن الوفد اطلع على التجهيزات النهائية الخاصة بالمبنى بما في ذلك أعمال البنية التحتية والتجهيزات التقنية والرقمية، في حين لم يتم تحديد موعد الافتتاح الرسمي بعد. أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على 2 من أخطر تجار المخدرات في محافظتي حمص وإدلب، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن العملية جاءت بعد متابعة أمنية دقيقة لنشاط المشتبه بهما، حيث أسفرت المدهمات عن ضبط 600,000 حبة من مخدر الكبتاجون، إضافة إلى أسلحة خفيفة ومتوسطة وحشوات قواذف وذخائر وقنابل متنوعة، مشيرة أيضا إلى استمرار التحقيقات مع الموقوفين لكشف كامل امتدادات الشبكة، تمهيدا لإحالتهما إلى القضاء المختص. ألقت وحدات من وزارة الداخلية في محافظة حلب القبض على العميد السابق في الحرس الجمهوري التابع لنظام المخلوع المدعو يوسف حبيب لتورطه في انتهاكات وجرائم جسيمة بحق المدنيين. ووفقا لوزارة الداخلية، فقد أظهرت التحقيقات الأولية تدرج المذكور في مناصب عسكرية عدة، من بينها توليه سابقا رتبة مقدم في اللواء 106 بالحرس الجمهوري، حيث كان مسؤولا عن اعتقال الناشطين على الحواجز وتسليمهم إلى اللواء محمد خضور وعناصره لتصفيتهم داخل مقر اللواء، وصولا إلى توليه قيادة الحرس الجمهوري في المنطقة الشرقية مطلع عام 2023. أطلقت قوات الأمن الداخلي في الحسكة حملة أمنية لحماية المواقع الأثرية في ريف المحافظة الجنوبي عقب تعرضها لعملية نهب وتخريب. وأوضحت مديرية إعلام الحسكة أن الجهات المعنية باشرت فتح تحقيق حول الخروقات المسجلة، ونفذت مدهمة على تل عربان الأثري في منطقة عجاجة، وذلك بهدف ضبط المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، إلى جانب تعزيز حماية المواقع الأثرية في المنطقة. جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي طريقا موازيا للشريط الفاصلي مع الجولان السوري المحتل غربي بلدة الرفيد في ريف القنيطرة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا في القنيطرة بأن قوات الاحتلال نفذت أعمال تجريف وتمهيد في الطريق الذي كانت تستخدمه قوات الأمم المتحدة لمراقبة فضل اشتباك أندوف قبل سنوات، من دون أن تتضح حتى الآن الغاية من هذه الأعمال في المنطقة وسط استمرار للانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري. أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت في محافظة الحسكة بالتعاون مع الأهالي. وأوضحت الوزارة في

0: بيان لها أن الحرائق التي اندلعت يوم أمس الثلاثاء طالت محاصيل القمح والأعشاب اليابسة وبقايا المحاصيل الزراعية متجاوزة 35 موقعا تضم عشرات البؤر المشتعلة في مناطق متفرقة، مشيرة إلى مشاركة أكثر من 40 فريق إطفاء في عمليات المكافحة، في حين اقتصرت الأضرار على الماديات وممتلكات المدنيين. كما اندلعت حرائق في أراض زراعية بريف القامش لما أدى لاحتراق مئات الدونمات المزروعة بالقمح والشعير ومخلفات الحصاد، وسط شكاوى من الأهالي هناك من تأخر وصول فرق الأطفاء واتساع رقعة النيران بفعل الرياح.
1: بلشت من شيء ساعتين ثلاث ساعات أكيد، يعني بلشت من جنوب غرب طريق الدولي وما وقفت، لا شفنا لا اطفائيات اجت، لا حدا فزع علينا، لا حدا، وارزاق العالم راحت كلها والعالم ناطره. يعني هاليوم يعني والله مو هيك، يعني مو هيك، يعني مو هيك، مو هيك العمل. يعني الله وكيلك نار شغاله ثلاث ساعات ما حد يجي يطفيها، ما يصير الحكي هذا يا اخي. مزارع العالم هون راحت، يعني ارزاق العالم، حنطه، شعير، كله راح، يعني كله هباء، تعب العالم كله راح هالسنه، كله راح بساعتين ولا حدا رد علينا، لا اطفائيه ولا حدا ولا ولا ولا شيء.
0: عثرت فرق البحث المائي والاهالي على جثمان طفله قضت غرقا في مياه نهر الفرات شرقي جسر المقله بريف الرقه الشرقيه. وأفادت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الرقة بأن الطفلة كانت قد فقدت عصر الأحد الماضي، موضحة أن عمليات البحث واجهت صعوبات بالغة نتيجة لقوة التيارات المائية قبل أن تنجح الفرق بالتعاون مع السكان في العثور على جثمانها على ضفة النهر في قرية زاوية الخميسية على بعد نحو 8 كيلومترات من موقع اختفائها. أصدر وزير الطاقة محمد البشير قرارا يقضي بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات، وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة بالإضافة إلى مصرف سوريا المركزي والجهات المختصة بقطاع النفط.
2: رغم تراجع أسعار النفط عالميا عقب الإعلان عن وقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وعودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بقيت أسعار المحروقات في سوريا عند مستوياتها المرتفعة، ما أعاد تساؤلات حول أسباب عدم انعكاس الانخفاض العالمي على السوق المحلية. ويرجع خبراء الاقتصاد ذلك إلى عوامل داخلية تتجاوز حركة الأسواق العالمية، أبرزها تكاليف الاستيراد المرتفعة الناتجة عن العقوبات وتقلبات سعر الصرف واعتماد الحكومة على عائدات المحروقات كمصدر رئيسي للإيرادات، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والتكرير والتوزيع. ومن جانب آخر، أصدر وزير الطاقة محمد البشير قراراً بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، وبحسب وزارة الطاقة تضم اللجنة ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة إضافة إلى مصرف سوريا المركزي والجهات المختصة بقطاع النفط، وستتولى اللجنة دراسة وتحديث أسعار المشتقات النفطية والثروات المعدنية بشكل دوري، استناداً إلى الأسعار العالمية وكلفة الإنتاج وسعر صرف الليرة السورية، في محاولة لإيجاد آلية أكثر انتظاماً وارتباطاً بالمتغيرات الاقتصادية. ويرى مراقبون أن ربط التسعير بآلية شفافة ومرنة ترتبط بسعر النفط العالمي وسعر صرف الليرة مقابل الدولار بالإضافة لتكاليف النقل والتأمين والتكرير الثابتة قد يشكل خطوة أولى في تنمية ملف الطاقة السوري. وبين تراجع أسعار النفط عالمياً وثباتها محلياً، يبقى السؤال مطروحاً حول مدى قدرة الآليات الجديدة على تحقيق توازن بين متطلبات السوق وأعباء المعيشة التي تثقل كاهل السوريين.
0: بين طوابير المصارف وقلق الأسواق والشائعات التي تسبق القرارات الرسمية، يقترب السيروية من الموعد النهائي لاستبدال العملة القديمة بالإصدار الجديد. عملية يقول المصرف المركزي إنها تسير وفق الخطة، لكن تفاصيلها اليومية تكشف تحديات متفاوتة من محافظة إلى أخرى تتعلق بتوافر السيولة والفئات الصغيرة وسهولة الوصول إلى مراكز الاستبدال. فكيف يبدو المشهد في الأسواق السورية مع اقتراب انتهاء المهلة، وما أبرز الهواجس التي ترافق المواطنين في هذه المرحلة؟
3: ليست مجرد أوراق نقدية تغادر الأسواق، بل هي مرحلة كاملة تقترب من نهايتها. ومع العد التنازلي لانتهاء تداول العملة السورية القديمة، تتسارع وتيرة الاستبدال وسط مشهد يختلف من محافظة إلى أخرى. في دمشق وريفها كانت الشائعات اللاعب الأبرز، بعدما دفعت معلومات غير دقيقة بعض المحال إلى رفض الأوراق القديمة قبل موعدها الرسمي، ما استدعى تأكيدات متكررة من المصرف المركزي بأن العملة الحالية ما تزال صالحة للتداول حتى نهاية تموز المقبل. وفي حمص يتركز القلق على نقص الفئات الصغيرة اللازمة للمعاملات اليومية، وسط تساؤلات حول قدرة الأسواق على تأمين العملات المسماة بالإفراطة بعد سحب بعض الفئات القديمة. أما في حماة فما تزال العملة الجديدة تشق طريقها ببطء، بينما يواجه بعض المواطنين صعوبة في التعامل مع القيم الجديدة، ما تسبب بأخطاء في الحسابات والتسعير. وفي إدلب تبدو القصة مختلفة، فالتحدي لا يقتصر على استبدال عملة بأخرى، بل يرتبط بسوق ما تزال فيه الليرة التركية والدولار الأمريكي يحظيان فيه بحضور واسع، ما يجعل استعادة الليرة السورية لدورها الكامل رهناً باستقرار نقدي أوسع. أما في اللاذقية فتتصدر طوابير الانتظار أمام المصارف مشهد الاستبدال، مع مطالب بتوسيع المراكز المعتمدة وتأمين المزيد من الفئات الصغيرة. وفي شرق البلاد برزت تحديات إضافية، ففي دير الزور بدأت بعض المحال برفض الأوراق القديمة قبل انتهاء المهلة الرسمية، فيما يطالب سكان الحسكة بمراكز استبدال إضافية للتخفيف من الأعباء والاقتطاعات التي يتحملها المواطنون. ومع اقتراب الموعد النهائي لا يقتصر اختبار استبدال العملة على سحب الأوراق القديمة من الأسواق، بل يمتد إلى قدرة المؤسسات على طمأنة المواطنين وضمان انتقال نقدي سلس يحافظ على استقرار السوق ويخفف من أعباء السوريين.
0: كشف مدير إدارة أمراض السرطان في وزارة الصحة جميل الدبل لتلفزيون سوريا عن تسجيل ما بين 17 إلى 20 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنويا في سوريا، موضحا أن النساء يشكلن 55% من الحالات، في حين يصاب نحو 2500 إلى 2000 طفل سنويا.
4: يعني بالنسبة لموضوع السجل الوطني للسرطان، نحن في وزارة الصحة السورية نعمل على تطوير هذا السجل وأتمتته بالتعاون مع مديرية التحول الرقمي في وزارة الصحة، وهذه هي أولويات إدارة أمراض السرطان في وزارة الصحة. لكن بالنسبة للأعداد التقريبية التي تأتي إلينا من خلال ممثلين في مراكز الأورام، يعني سنويا ما بين 17 إلى 20 ألف حالة جديدة في لمرضى السرطان في سوريا. يعني هذه النسب تتوزع بشكل عام تقريبا حوالي 55% نساء و 45% ذكور. نسبة الأطفال حوالي 10 ل 15%، يعني حوالي تقريبا عنا 1500 إلى 2000 طفل سنويا يصاب بالسرطان كما ذكرنا.
0: وأوضح دبل أن أغلب المحافظات تضم مركزا واحدا على الأقل لعلاج السرطان، لكنها متفاوتة في الكفاءة، مشيرا إلى غياب العلاج الشعاعي عن معظمها وتركزه في دمشق واللاذقية، حين تكاد المناطق الشرقية تخلو من مراكز الأورام، كاشفا عن العمل على إنشاء وحدات عاجلة في الحسكة والرقة.
4: يعني فعليا نحن في أغلب المحافظات السورية تتوفر مركز على الأقل لعلاج أمراض السرطان، طبعا ليست جميعها بالكفاءة نفسها، يعني حيث يعني يغيب علاج الشواعي عن معظم المحافظات ويتركز في اللاذقية ودمشق، بينما بعض المناطق الأخرى مثل المنطقة الشرقية يعني يكاد لا يتواجد أي مركز أورام فيها عدا وحدة أورام صغيرة مدعومة من منظمة سامز. أيضا بعض حالات التي تتعلق بعلاج سرطان الأطفال غير متوفرة في المنطقة الوسطى على سبيل المثال في حمص وحماة، وهي تحتاج وهي يعني ذات كثافة سكانية عالية بالإضافة إلى المنطقة الشرقية. يعني هي أحد الأولويات التي نضعها في وزارة الصحة السورية. حاليا نعمل على إنشاء وحدات أورام عاجلة في الحسكة والرقة إن شاء الله بتوجيه أيضا من السيد الوزير.
0: كما وأعلن الدبل عن طرح مناقصة كبيرة تتجاوز قيمتها 60 مليون دولار لتأمين أدوية السرطان الكيماوية والمناعية، مؤكدا أن إتمامها سيغطي كافة حاجة كافة مشافي وزارة الصحة، فيما تجري وزارة التعليم العالي مناقصات مشابهة لمراكز ومشافي الأورام في المحافظات.
4: وبذلك تم العمل على يعني وضع قائمة كاملة أو شاملة من أدوية السرطان التي تشمل الأدوية الكيماوية والأدوية المناعية والهدفية لمرضى السرطان، وتم الإعلان عن مناقصة كاملة خلال الشهرين الماضيين، وتم إجراء المناقصة ودخول كل شركات الأدوية في هذه المناقصة. هذه المناقصة هي مناقصة كبيرة جدا، يعني تزيد عن 60-70 مليون دولار، فبإذن الله إذا تأمنت كل هذه الأدوية التي طلبناها فيمكن أن نقول أننا يعني تم تغطية كل سوريا مشافي وزارة الصحة بالأدوية اللازمة. وأيضا وزارة التعليم العالي تقوم بمناقصات مشابهة لتأمين العلاج الكيماوي والمناعي لمراكز ومشافي الأورام في المحافظات.
0: يعد الدواء من أكثر السلع ارتباطا بحياة المواطنين اليومية، ما يجعل استقرار أسعاره وتوحيدها مطلبا أساسيا للمرضى، وإنها شكاوى من تفاوت الأسعار بين بعض الصيدليات وتأكيدات بالالتزام بالتسعيرات الرسمية. يبرز ملف الدواء بوصف أحد القضايا الخدمية التي تمس شريحة واسعة من المواطنين.
3: بين صيدلية وأخرى في بلدات ريف دمشق لم تعد رحلة البحث عن الدواء تقتصر على توفره فحسب، بل باتت ملاحقة أسعاره العبء الأكبر على المرضى.
5: الصيدليات سبحان الله كل صيدلية عم تبيع بسعر، بس مو الأسعار مثلا متفاوتة مثل ما عم نحكي، مثلا ظرف السيتامول صيدلية 10 بصيدلية 12 كذا، اي على هوا استجرارهم وعلى هوا كميتهم هن بيعد. أما الحمد لله ومتوفر الدواء، بس في شغلة إنه هالدواء اللي عم ناخده اليوم نتيجته ما عم يعطي النتيجة الفعالة، مواد أو كذا. كمان نحن بنطلب إنه هالمعامل يعملوا لنا جودة للأدوية.
3: تفاوت ملحوظ في أسعار الأدوية يثقل كاهل الأهالي ويجبر كثيرا منهم على قطع مسافات طويلة والتنقل بين البلدات بحثا عن انخفاض بالسعر يخفف عنهم كلفة العلاج.
6: رحت هدلاك اليوم اشتري ظرف فلام كيلو واجي على الدراس، من صيدلية لصيدلية ظرف صيدلية بتبيعني اياه ب4000، صيدلية بتبيعني اياه ب8000، وين الرقابة؟
7: في فرق. هلا الصيدليه بساحه سابا فتت لعند منه دغريتو سالته بقد ايه، قال لي ب 55، جيت لهون على ساحه كفر بطنه بعني اياها ب 50. في فرق هلا، كل شيء في كله اسعار ما بتختلف، كله ما عاد في حدا، كله عم يبيع على كيفه.
3: في المقابل يؤكد صيادله المنطقه التزامهم بالتسعيره الرسميه الصادره عن وزاره الصحه.
8: لان اسعار الماده الدوائيه هي اسعار ثابته لا تختلف من صيدلان الى اخر، لان هي اسعار تنتج عن الشركات الدوائيه وبتعاون مع وزاره الصحه وبتعاون مع النقابه، ولكن يوجد هنا اختلاف بالاسعار فقط في الاكسسوار الطبي ليس له هامش ربح ثابت، ولكن يوجد لدينا بعض الشركات الأدوية تكون تسعيرتها على الدولار، يختلف سعر المادة الدوائية من صيدلاني إلى آخر حسب أسعار صرف الدولار، وهذا هو الفرق الوحيد فقط لا غير.
3: وأمام هذا التضارب بين شكاوى المواطنين ومبررات الصيادلة تتضح حاجة ملحة إلى رقابة صارمة تضبط الأسواق وتحمي جيوب المرضى.
0: أعلنت محافظة دمشق نقل مركز انطلاق

انطلاق درعا والسويداء من منطقة باب مصلى إلى مركز الانطلاق الجديد في شارع 30 اعتبارا من الأول من تموز المقبل. وأكدت المحافظة أن المركز الجديد سيتم تخديمه بوسائل نقل تعمل على شبكة الخطوط ضمن مدينة دمشق، مبينة أنها تعمل على تطوير قطاع النقل وتحسين جودة الخدمات المقدمة بشكل مستمر بهدف تخفيف الازدحام في مراكز الانطلاق القديمة وتأمين مساحة أوسع لاستقبال وسائط نقل الركاب بشكل منظم.

0: حقوقكم. لحد الآن ما طلع مسؤول وقال ملف المفصولين وصلنا فيه للمرحلة الفلانية، ما حدي ولا أي مسؤول عم يتجرأ أو بيطلع بيحكي بملفنا.
1: طالعونا تقاعد واللي لسه فيه لحاله بيشتغل يحطوه بوظيفة تاني ضمن وزارة الصناعة، يعني ينتبوها غير شؤون على كذا يتوظف. يعني
2: معمل الغزل كان يضم 3500 موظف، ضمته وزارة الدفاع إلى وصار مركز بحوث علمي. يعني هذا ظلم في حق موظفين الغزل كلياتها. أكثر من 3500 عائلة كانت عايشة من وراء المعمل هلأ قاعدين كلهم.
3: يعني نحن 3000 عامل الموجودين هن 2 أو 3 موظفين لا يملكوا الصلاحية بأي شيء ولا بيقدروا بموانين على أي شيء، فنحن ما في حدا يقدر يطالب بحقوقنا أو بمجال رجعتنا.
4: يعني نحن ريدين نرجع على وظيفتنا، يعني على عملنا. أنا صار لي هلأ بيرك لا شغلي ولا عملي، ابني عم بيصرف علي 15 سنة، ابني عم بيصرف علي. يعني عنا أرض بعناها ما تم عنا شيء.
5: أهالي عندهم حقوق وعندهم تأمينات وعندهم تعويضات، نحن قلنا عمر 30 سنة عندي خدمنا، لا شو أنا عم طالب بحقوقنا. أولادنا لا شغل ولا عمل، حتى دراسة ما درسوا الحمد لله.
6: نحن مهمشين مثل ما قلت، لأنه معمل ما تم عنا أرضية، يعني ما حدا عم يطالب فينا. يعني
7: ما حدا وصل صوتنا
6: لحد السيد المحافظ.
8: الآن ما حدا وصل صوته
6: نحن ما نوصل صوتنا للمحافظ.
9: فهلا إذا بتختاروا منكم عدد نفوت لجوا نسمع منكم، وأنا على تواصل مباشر مع وزارة.
10: أعلنت إدارة منطقة البوكمال في محافظة دير الزور إعادة افتتاح مركز البوكمال للحبوب لتسهيل تسويق القمح في محافظة دير الزور. ويعد المركز من المنشآت الحيوية التي تخدم مزارعي مدينة البوكمال والقرى المجاورة لها، إذ يسهم في تخفيف أعباء النقل وتقليل التكاليف التي كان يتحملها المزارعون سابقا لنقل محاصيلهم إلى مراكز استلام بعيدة. تواصل الجهات الحكومية في دير الزور أعمال إعادة تأهيل الآليات والسيارات الخارجة عن الخدمة في إطار جهودها لتعزيز جاهزية المؤسسات الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بعد سنوات من الأضرار التي لحقت بالبنية الخدمية في المحافظة.
11: بين أصوات المفاتيح وقطع الغيار المنتشرة ينشغل جودة بإصلاح إحدى السيارات الحكومية المتوقفة عن العمل منذ فترة طويلة، وبعد سنوات من الاستهلاك ونقص الصيانة تعود هذه الآلية اليوم إلى الخدمة من جديد ضمن برنامج يهدف إلى إعادة تأهيل السيارات والآليات الحكومية المتضررة في محافظة دير الزور.
12: مستلمين أمور الصيانة والإصلاحات، أكثر أمور تواجهنا السيارات اللي مثلا تشتغل تسحب الجور الفنية، أعطالها الميكانيك الشنجمالات المضخات السحب أكثر أعطال تواجهنا، قام نعملها صيانة، إجراءات صيانة إلها، والصيانة الحمد لله أكثر شغلات قام نحاول نتجاوزها.
11: عشرات الآليات الحكومية تعرضت خلال السنوات الماضية لأعطال وأضرار متفاوتة، ما أدى إلى خروج قسم كبير منها من الخدمة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أداء المؤسسات الحكومية. ومع الحاجة الملحة لإعادة تشغيل هذه الآليات انطلقت أعمال الصيانة والتأهيل داخل مرآب محافظة دير الزور.
13: خطة المشروع الأولى 30 آلية إن شاء الله، إذا خلصنا 30 آلية بهالأربع شهور في تمديد للمشروع من الخارجية أو من برنامج فرات، نحاول إصلاح كافة آليات دير الزور المعطلة حسب دعم المشروع بالفترة المقبلة.
14: آليات ثقيلة وآليات هندسية وصرف صحي وآليات النظافة، الهدف من هذا المشروع هو رفع جاهزية الآليات بكامل محافظة دير الزور ريف ومدينة. الأعمال تتضمن إصلاح المحرك، استبدال دواليب، إصلاح الأنظمة الكهربائية والهيدروليكية، بالإضافة إلى أعمال الحداد. العمل طبعا بالشراكة مع برنامج فرات المدعوم من قبل الخارجية الأمريكية.
11: ومع استمرار أعمال الصيانة وإعادة التأهيل تأمل المؤسسات الحكومية في دير الزور أن تسهم هذه الجهود في إعادة أكبر عدد ممكن من الآليات إلى الخدمة، بما ينعكس إيجابا على الواقع الخدمي في المحافظة.
15: بين سيارات متوقفة منذ سنوات وأخرى تحتاج إلى صيانة وإصلاح، يواصل العاملون في المرآب أعمالهم لإعادة صيانة الآليات الحكومية وتعزيز قدرتها

0: على تقديم خدمات للمواطنين. صاحب الحانة التلفزيون سوريا دير الزور.
1: في اليوم العالمي للأرامل تروي مخيمات النزوح قصص نساء يحملن وحدهن أعباء الأسرة ويواجهن ظروفا معيشية قاسية لتأمين مستقبل أطفالهن ومواصلة الحياة رغم الفقدان.
2: على وقع صوت آلة الخياطة تكافح الخالة شكرية لتأمين لقمة العيش وإعالة ابنتها. غياب المعيل أجبرها على تحمل أعباء مضاعفة في ظل تراجع الدعم الإنساني عن مخيمات شمال سوريا.
3: أنا بنتي صف تاسع عم درسها، أبوها صار له سنة ونص متوفي. كنت عم خيط وأدبر حالي، هلق بعيد عنك من الدسك ماني عم أحسن خيط. إن شاء الله يوم نايمة يوم يعني على الأداوي عايشة. وإيش بدي أعمل ما بعرف. مستنين بلكي الله يفرجها على هالعالم كله، يعني ما بس أنا، الوضع صعب على كل المخيم.
2: في مخيم المدينة المنورة وحده تعيش نحو 200 أرملة من أصل 11,000 أرملة تقطن داخل المخيمات، بين من ترعى أطفالاً صغاراً ومن تواجه قسوة الوحدة كالخالة صبحية التي فقدت زوجها وأربعة من أبنائها، مضطرها إلى إيداع أحفادها في دار للأيتام بعد فقدان المعيل.
4: جدهم تعب، قمت الآن بدي أروح فيهم حطهم عند العالم ما بيمشي الحوت. درت عمايتهم حطيتهم مشان أنا أقعد في المشفى، بدي أعرف أبو سلور. روح أقعد 15 يوم 10 أيام. العجال ما بيمشي حولهم لحوم صغيرين. قمت حطيتهم في مايتهم كروني لوضع المعيشة ولوضع الصحي. أنا مريضة معي عصب.
2: مخاوف عديدة تثقل كاهل الأرامل، أبرزها احتمال خلو المخيمات وبقائهن وحيدات في وقت تعجز فيه كثيرات عن العودة إلى منازلهن أو ترميمها، وهذا ما يدفعهن للمطالبة بتوفير رواتب شهرية تضمن لهن حياة كريمة وتمهد لعودة آمنة تنهي معاناة تفاقمت بفعل سنوات الحرب.
5: قد يحتفي العالم باليوم العالمي للأرامل، إلا أن الاحتفاء وحده لا يكفي، فهناك مئات الأرامل اللواتي يواجهن يومياً تحديات المعيشة ومسؤوليات الحياة بمفردهن في معركة صامتة لا تتوقف. إلف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمر الأهم الآن هو ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا. وأوضح ترامب أن المفتشين سيكونون على الأرض في إيران في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن بلاده وضعت إيران في موضع غير مسبوق لم يقدم عليه أحد خلال 47 عاما، وأكد أنه لو كان الإيرانيون محقين بأن مفتشي وكالة الطاقة الذرية لن يذهبوا إلى إيران لألغى الاجتماع معهم فورا وفق تصريحه. من جانبه أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن وكالته ستجري عمليات تفتيش للمنشآت النووية في إيران في أقرب وقت ممكن. وأوضح المسؤول الأممي أن الأولوية القصوى هي التأكد من مكان مخزون اليورانيوم عالي التخصيب في إيران، مشيرا إلى أن لدى الوكالة تصورا عن مكانه لكن من المهم أن تبلغها طهران به. أضاف أن الوكالة ستجري قريبا محادثات مع إيران لتحديد مواعيد التفتيش وتفاصيله، مبينا أن مسألة دعوة واشنطن أو مراقبين آخرين تعود إلى طهران. أيد مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى وقف الأعمال العسكرية الأمريكية التي تستهدف إيران. وبحسب وكالة رويترز فقد صوت المجلس بأغلبية 50 صوتا مقابل 48 لصالح القرار المشترك الذي أقره مجلس النواب مطلع هذا

الشهر، في حين يعكس القرار قلقا متزايدا حتى بين بعض الجمهوريين الموالين لترامب إزاء هذه الحرب، في وقت تتفاوض فيه واشنطن على اتفاق سلام مع طهران. ختام النشرة مشاهدينا في أمان الله.

المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد، كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً.

سعيد الغزي. سعيد الغزي رئيس الوزراء المؤقت في أصعب الأوقات. ولد محمد سعيد الغزي في دمشق عام 1893، وهو من عائلات دمشق المعروفة التي قطنت قرب الجامع الأموي. أراد له والده أن يدرس الطب فأرسله إلى اسطنبول، إلا أن سعيداً عاد إلى دمشق ليكون من أوائل المتخرجين من كلية الحقوق. عمل محامياً وكسب شهرة ومحبة شعبية واسعة في دمشق. تأخر الغزي في الدخول معترك السياسة، إذ كان همه التعامل مع قضايا الناس مباشرة، إلا أن جاذبية الكتلة الوطنية التي ناوأت الانتداب الفرنسي دفعته للانضمام إليها عام 1928. ومنذ ذلك الوقت كان للغزي دوراً كبيراً في السياسة السورية، إذ تبوأ عدة مناصب وزارية، بدءاً من وزارة العدل عام 1936، ثم وزارات أخرى تباعاً. في العام 1954 طلب من الغزي تشكيل الوزارة، فكانت أول وزارة يشكلها، وقد جاء ذلك إثر الإطاحة بحكم الشيشكلي، حيث كانت سوريا تعيش جواً من انعدام الثقة بين العسكر والمدنيين من جهة، وبين الأحزاب السياسية من جهة أخرى. أراد سعيد الغزي وهو رجل القانون أن يعمل على تحقيق هدف أساسي من وزارته، وهو أن يبقي الجيش

في ثكناته وأن يصلح العلاقة بين العسكر والمدنيين. ورغم التوتر الكبير في المناخ السياسي حينها، إلا أن شخصيته المحببة مكنته من تحقيق توازن مقبول بين الأحزاب المختلفة. قدم الغزي استقالته في العام ذاته، ودرج عائداً إلى مكتب المحاماة الخاص به، وذلك بعد إجراء الانتخابات التشريعية كما نص الدستور. لم يمضي عام آخر حتى طلب من الغزي تشكيل وزارة جديدة عام 1955، وذلك بعد الاضطرابات التي أعقبت اغتيال العقيد عدنان المالكي. قبل الغزي التفويض وبدأ عمله، إلا أن وزارته لم تعمر أكثر من عام واحد، حيث تعرض لضغوط شديدة بسبب تقربه من الاتحاد السوفيتي. ويجادل بعض كتاب التاريخ أن دافع الغزي للتقارب مع السوفييت لم يكن إيديولوجياً، بل كان بكل بساطة أن السوفييت قدموا أفضل العروض التسليحية والاقتصادية لسوريا. اعتزل الغزي الحياة السياسية بعد الوحدة مع مصر عبد الناصر، ثم عاد رئيساً للبرلمان بعد الانفصال عام 61، ليعتزل الحياة السياسية نهائياً بعد انقلاب البعث عام 63. توفي سعير الغزي عام 1967 بعد أن قضى آخر أيامه مهتماً بالزراعة إلى جانب عمله في المحاماة. ورغم قصر الفترة الزمنية التي قضاها الغزي في رئاسة الوزراء، إلا أنه كان الرجل الذي قابل تشكيلها في ذروة الاضطرابات التي عانتها سوريا ليكون رجل التوازنات الصعبة.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً على تلفزيون سوريا.

0: تكون الأرض أقرب للسماء
1: وأنت أمام قبر أبي العلاء.
0: قف بالمعرة وامسح خدها التربة.
1: عرفت من أين يؤكل القلب فبدأت به، أوطانه تعبت فأمسى قلبه متوجسا حتى من الأوطان.
0: جميعكم في المعرة يتكلم هكذا بهذه الطلاقة والسلاسة والسرعة. لماذا تريد أن تبكي الشام؟
1: أخبي الدمعة خشية أن ألامه

0: وفي عيني آلاف اليتامى.
1: اليوم تغلق الأبواب على الشعراء،
0: فإن قال الشاعر وصلت فهذا باب من أبواب العجز.
1: هناك فلسفة يعني جديدة عندك للمكان.
0: عندما يكون حلمك كبيرا لا تتسع له المسافة.
1: فزت بالمركز الأول
0: في هذه القصيدة. تخيلت نفسي صاعدا إلى غار حراء، لعل رسول الله يخلع بردة علي كما لو أنني قلت
1: بانتي. ماذا قلت في الأم؟
0: هي جنة تمشي على قدمين لا يحظى بها إلا الذين تضره.
1: هكذا يبنى الحب يا أستاذ إبراهيم.
0: لهذا ترى إبراهيم جعفر عبارة عن حبر يسيل على هذه السطور.
1: هل صرت شاعرا بحجم الضحايا بعد ذلك؟
0: مضى عمري ولم أبلغ مرامي، وما من شاعر بلغ المرام.
1: سأترك الحكم للسادة المتابعين والمتابعات،
0: وأنا هنا أقول وقع القلب على القلب.

0: جناحان لي لا ساعدان كما ترى، لهذا تكنيني المعارك جعفرا.
1: جعلت القرى نصب العيون، وها أنا عميت ولم تشبع عيوني من القرى. وكان دمي من قبل آذار أحمرا، وألفيته من بعد آذار أخضرا. وكان حمام الموت يحملني، فلا يريد لوجهي أن يشققه الثرى. فما كنت إلا مقبلا غير مدبر، وما كان إلا مبرما ومقدرا. تكون المنايا بالقلوب رحيمة إذا وجدت فيها تقا وتصبرا. صعدت بقلب ذاق 90 طعنة، وباد عليه أنه ذاق أكثر.
0: سلامتك وسلامته الله. في منزل جديد من منازل القصيد، الشاعر إبراهيم جعفر. أبو مصطفى، مرحبا بك.
1: يا مرحبا بالدكتور حسين، يا مرحبا بأبي الزين كله. أنا سعيد جدا أن أكون معك هنا في منزل جديد من منازل القصيد، هذه الباقة التي احتضنت الكثير من الورود، وكل أمل أن أكون امتدادا لهذا العبق من دمشق التي عادت إلينا وعدنا إليها.
0: يا سلام، ونحن والله سعداء بك. الشاعر إبراهيم جعفر ابن معرة النعمان، حيثما أتلفت في ديوانك أجد رائحة المعرة، نكهة المعرة، عبق المعرة. سجلت عندي بعض الشواهد لها: تظلين التي استولت على قلبي بلا استئذان، ولكن لا أرى عجبا فهذه عادة الأوطان، وهذا ما جناه علي حب معرة النعمان. وتقول: أزيد جمالا مرة بعد مرتي، إذا قيل هذا الشعر لابن المعرة. وتقول: من كل هذا الكون
1: لي بيتان، عيناك ثم معرة النعمان. نيسان يشهد أنني لك مخلص، لكنني أقسو على نيسان. يغتالني حتى الهواء، فلا تلومي ثائرا. رئتاه تختنقاني، أوطانه تعبت، فأمسى قلبه متوجسا حتى من الأوطان.
0: يا سلام، مرحبا بك والمعرة.
1: يا مرحبا بك.
0: ما سر معرة النعمان عندك وأنت ابنها؟
1: والله سر كبير، يعني بدأت بما عرفت من أين يؤكل القلب فبدأت به، وهذه من القسوة بمكان، وما عرفنا عنك إلا العطف والحنان. معرة النعمان هي نحن، معرة النعمان طبعا هي إحدى وصايا أبي حفظه الله وحفظ والدك وآباء المستمعين جميعا.
0: آمين.
1: يقول لي دائما: أينما حل نبضك اذكري المعرة. طبعا هي معروفة والمعرف لا يعرف، ولكن هذا يدخل في باب البر. وأنا أحدث نفسي دائما وأقول: اليوم الذي لا أذكر به المعرة أكون فيه عاقا، والأمسية والمهرجان الذي لا تذكر فيه المعرة أيضا يكون من باب العقوق. فدائما هناك معركة بيني وبين نفسي بأن أذكر هذه المدينة وهذه الحاضرة. وما أجمل أن يكون الإنسان صدى لأهله ووطنه وأرضه، وأن يكون مرآة تعكس هذا الإرث الحضاري العظيم وهذه الصورة المشرقة، وأن يكون مدينة تسير على قدمين أينما حل.
0: يا سلام، يا سلام. جميعكم في المعرة يتكلم هكذا بهذه الطلاقة والسلاسة والسرعة؟ يعني لا نكاد في منازل القصيد ندرك بقطار لحظاتنا هذا الكلام الانسيابي الجميل. خففوا علي جمالكم معشر الشعراء،

0: من أبناء المعرة.
1: والله هذا انعكاس ما نراه بأعيننا، وهذا الجمال الذي يحضر أمامنا يجبرنا على أن نكون بهذه الطلاقة وبهذه الرحابة. ومعرة النعمان، نعم، من شرب من مائها يقول كل هذا. وإن قال شيخها مرة: هذا ماؤها فكيف هواؤها؟ اليوم نشرب من مائها ونستنشق من هوائها.
0: يا سلام،
1: فاللهم لك الحمد.
0: الحمد لله، تكون الأرض أقرب للسماء
1: وأنت أمام قبر أبي العلاء.
0: أبو العلاء أيضا له هذه الروح التاريخية في معرة النعمان، وهذا الصدى: قف بالمعرة وامسح خدها التربة، واستوحي من طوق الدنيا بما وهب. جميل أن يكون الإنسان وفيا لموطنه، لقريته، لضيعته، لبلدته، لمدينته، وأن يتنقل من الجزء إلى الكل ومن الفرع إلى الأصل، حيث يعني يمد جسرا من معرة النعمان إلى دمشق، إلى الشام، إلى ربوع سوريا جميعها.
1: نعم.
0: وقد كتبت في الشام ما كتبت: كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا
1: لأول منزلي.
0: أبي لم يزل يعطي الشآم سنينه، وهيأني حتى أكون لها
1: أبا
0: إلى هذا المستوى من الحنان والعاطفة. تقول أيضا: يضيق علي ثوبي حين أمسي وأصبح دون أن أبكي الشآمة. لماذا تريد أن تبكي الشآمة؟
1: بكيناها حزنا أعواما عديدة، وبكيناها أيضا فرحا بعد أن عادت إلينا. وما أجمل هنا أن نستحضر قول شاعر دمشق الأول الذي نحبه ويحبنا ويحب دمشق، نزار قباني: وخير من قال في دمشق، في بيته الرائع الذي يقول فيه: يا دمشق التي تفشى شذاها تحت جلدي كأنه زيزفون، ودمشق أين تكون؟ قلت ترينها في شعرك المنساب نهر سوادي، في وجهك العربي، في الثغر الذي ما زال مختزنا شموس بلادي.
0: يا سلام،
1: هذه دمشق، وهذا ديدن دمشق، تختزن شموس بلادنا وشموس أحاسيسنا وعاطفنا. وإلى القصيدة التي ذكرت منها بيتا، طبعا هذه قصيدة عنوانها ما تيسر من دمي، وهذه القصيدة حملت اسم الديوان الذي أصدرته، وهو ديواني الأول، وهو عصارة قلبي الأولى.
0: أنا ذكرت: يضيق علي
1: ثوبي حين أمسي وأصبح دون أن أبكي الشآم.
0: هذا هو الديوان.
1: نعم.
0: ما تيسر من دمي.
1: ما تيسر من دمي. وأنا هنا أتلو عليكم ما تيسر من دمي، فأرجو أن تتسعوا له كما اتسعت هذه البلاد بكل ما فيها من جمال وجلال.
0: جميل، تفضل.
1: أقول: أخبي الدمعة خشية أن ألام، وفي عيني آلاف اليتامى، وفي صدري خيام ساكنوها ارتدوا قلبي يوم ارتادوا الخيامة، وفي كفي حفنة ذكريات أعاديها وتقرئني السلامة، يضيق علي ثوبي حين أمسي وأصبح دون أن أبكي الشآمة، أبيح دمي كما لو أن ثأرا تورط فيه أجدادي القدامى، أمامي جثة من غير نعش أكاد أحسها مثلي تماما، بدت وكأنها جرحت كثيرا فضمت جرحها حتى تنام، وخلفي طفلة تخفي أخاها بجبتها فتحسبه حزاما، وتحتي لا أرى إلا الشظايا، وفوقي لا أرى إلا الركام، وحولي فتية لبثوا طويلا وكان الحزن بيتهم الحرام، فمنهم من يصيح فقدت بابا،
0: ومنهم
1: من يصيح فقدت ماما، تحطم كل حلم كان يبنى بعيني بعدما ملئت حطاما، لأقرأ ما تيسر من دمائي على مرأى ومسمع من تعامى، لعل النزف أرقانا كلاما وأنقانا وأعلانا سناما، فتذكرني الربا سيلا فسيلا، وتتلو سيرتي عاما فعاما، مضى عمري ولم أبلغ مرامي، وما من شاعر بلغ المرام.
0: الله الله، وأظن أنها كتبت في يعني مرحلة معينة، بعدها تغير الوهج.
1: نعم نعم، جمال الله أيامك.
0: يعني الدم أخضر كما قلت قبل قليل في قصيدة
1: أخضر.
0: أخرى. يعجبني لك ما قلت في بيتين: لن تكوني معي لا

0: أن تكوني معي على ما يرام، فأنا نازح
1: وأنت الشآم.
0: وأنت الشآم. لم أكن شاعرا بحجم الضحايا، فلماذا
1: يعم
0: يعم
1: في
0: في
1: السلام. نعم، هذه
0: قصيدة.
1: قصيدة.
0: هل صرت شاعرا بحجم الضحايا بعد ذلك؟
1: ما من شاعر يكون بحجم الضحايا،
0: وما من شاعر يبلغ المرام
1: وما
0: كما
1: من
0: ترى.
1: شاعر أيضا يبلغ المرام.
0: اليوم تغلق الأبواب على الشعراء.
1: والله من باب التحفيز والتشجيع، فإن قال الشاعر وصلت فهذا باب من أبواب العجز. دائما الشاعر عليه أن يرى ما لا يرى، وأن يكافح، وأن يسير، وأن لا يكون هناك نقطة وصول أخيرة. فتخيل أن يكون، أن تقول هذا بيتي الأجمل، تخيل أن يقول الشاعر هذا بيتي الأجمل. لكي تكون شاعرا حقيقيا عليك أن تحلم ببيتك الأجمل وأن لا تصله، وهنا يكون مكمن التطور ومكمن التحليق
0: يا
1: في هذا
0: سلام،
1: الفضاء الواسع.
0: رائع. النص إذا سمحت.
1: لن تكوني معي على ما يرام، فأنا نازح وأنت
0: وأنت
1: الشآم.
0: الشام.
1: لن يكون اللقاء إلا لماما في منامي، ولا يطول المنام. الليالي تقيم بيت عزاء تحت عيني، ويكبر الأيتام. أحرس الذكريات بين ضلوعي مثلما يحرس الأذان اليمام. كنت طفلا أهدهد النجم وحدي، كل ظني أن النجوم تنام. كلما هبت الرياح أراني أتمشى إذا تمشى الغمام. لم أكن أعرف الطريق ولكن أعرف الله، فالفؤاد إمام. كل مر عبرته كان يكفي وجه أمي لتحلو الأيام. بينما كنت أغزل الحلم هاجت طائرات ولم يهج الحمام. منذ أن قصقص الهدير هديلا وسمائي يحوم فيها الحمام. والبساتين صرن أرضا يبابا، والعصافير طالها الإجرام. والمواويل تملأ القلب شيبا، والتنانير خبزها ألغام. وعبرت الحياة طفلا فكهلا، فشبابي قضى عليه النظام. لا تلومي فلست أملك قلبي يفتح الباب للرجوع الملام. لم أكن شاعرا بحجم الضحايا، فلماذا يعم في السلام. باقة الورد لم تعد للهدايا بعدما غيب الورود الركام. والمنافي التي تميت الأماني والأغاني يموت فيها الكلام. كيف يعدو على الغصون ويشدو من تفشت بحلقه الأورام. قلبك الغض طيب لست أرضى كسره، إن كسره لحرام. يعلم الله كم أحبك، لكن لن تكوني معي على ما يرام. سلامتكم.
0: قسوت عليها كثيرا.
1: قسوت عليها لأننا كنا نعيش كل هذه القسوة، وهذه القسوة التي نعيشها نراها تمتد إلى قلوب أحبابنا، وهذا مما لا نريده ولا نتمناه، ولكن طبيعة الحال تفرضه. فظلت في مكانها وظللت في مكاني، ولكن عاطفيا كنا في مكان واحد.
0: كأني نبي الحزن
1: من بدء خلقه
0: ولم تخلق النايات إلا تحسبا، قبل قليل قرأت مضى عمري
1: ولم أبلغ مرامي،
0: ثم قبل بعدها قلت وعبرت الحياة
1: طفلا فكهلا.
0: لماذا كل هذا الأسى والحزن؟ هذا أولا. ثانيا، إحساسك بالزمن إحساس متسارع.
1: أنا من مواليد عام 91، للأسف كبرنا قبل أواننا، ولكن هذا مما نحمد الله عليه. يعني هذا الحزن الذي نقرأه الآن بين السطور أدى إلى فرح كبير ممتد. فنحن كنا مخلصين، أو كنا أوفياء لهذا الحزن. ومن يكون مخلصا لهذا الحزن يصل إلى مبتغاه. وأنا أقول في هذه القصيدة في ذاتها: وأخلصت للأحزان حد اعتناقها، وما زادني الإخلاص إلا تقربا. كأني نبي الحزن من بدء خلقه، ولم تخلق النايات إلا تحسبا. والحزن لنا قصة مع الحزن. وأنا طبعا

0: هذا رأي شخصي، لا أفرضه على أحد. لا أتخيل أنني أكتب قصيدة وأنا أعيش حالة من الفرح، يعني اعتدت على الحزن، نحن معجونون بالحزن، الحزن الأبي، الحزن الوفي، الحزن الذي يعيش طويلا. أقول في قصيدة أخرى أيضا: 30 مرة ولم أرتحي، فما خطه الدمع لا يمحي. 30 لكن تقر المرايا بأضعافهن على الأرجح. 30 لم أفهم القبر حتى تبدت بلادي على ملمحي. 30 والقادمات أمر، فمن يعطي من قلبه يجرحي. 30 والحزن يطرق بابي، وعيب إذا قيل لم يفتحي.
1: يا سلام،
0: سلمك الله. طبعا هذه قصيدة يعني ليست غزلية، وإنما تدخل في باب الوجدان، الوجدان الوطني. أحببت أن أبدأها بالنسيب لأعبر من خلال هذه الافتتاحية وهذه البداية عن الوجدانيات وعن الهموم وعن كما تعلم على الشاعر أن يكون صوت أهله وأن يكون الناطق الرسمي باسم آلامهم وأوجاعهم. ونحمد الله ما قلته في هذه القصيدة قد تحقق، وكان الصوت مسموعا على الورق وعلى الواقع. اللهم لك الحمد.
1: الحمد لله. ما لا نعودك لولا فطرة العزف، فالأصل في الروح لا في رقة الكف. كأن تصادف في منفاك أمكنة تعيش فيك لتنسى أنك المنفي. كأن تحلق في متر وتسبح في شبر وترسم ما ترجوه بالنزف. كأن تحس بأن الأرض ضيقة وأن عمرك مهما طال
0: لا يكفي.
1: لا يكفي.
0: نعم،
1: هذه فطرة العزف.
0: فطرة العزف في هذه القصيدة وهذه المقطوعة أحببت أن لا أضيق على نفس المسافة، وأن أسلط الضوء على فئة لا تعترف بالمسافة وإنما تخلق المسافة، من أصحاب العزم وأصحاب الأصوات التي تبني وطنا وتبني جيلا وتبني مستقبلا، وإلى فئة بعينها قلت هذه المقطوعة.
1: هناك فلسفة يعني جديدة عندك للمكان، هناك علاقة بينك وبين المسافة، المسافة التي تجعل الأرض ضيقة، المسافة التي تحلق فيها في مثر، تسبح فيها في شبر، تستشعر شيئا مختلفا. في جزء من الشطر في ديوانك هذا تقول: الأشواق فوق المسافة. في مكان آخر تقول: أمي المسافة بينما نصب إليه من الخلود وبينما هو أرفع. في مكان آخر تقول: كانوا يرون الأمنيات على مسافة جمعة والياسمين
0: عتادة.
1: عتادة.
0: نعم، عندما يكون حلمك كبيرا لا تتسع له المسافة، وتكون ممن يخلق المسافة. وهذه قصيدة قلتها في من توزع على البلاد، ولدوا وهم يتوزعون بلادا، ما استعذبوا إلا الحياة عنادا، ولدوا كبارا واقفين مرابطين على ثغور لا رجوع فرادا، كانوا يرون التضحيات خريطة كبرى وبسمات الشهيد مدادا، كانوا يرون العدل في الكرسي لحظة خلعه والصامت الجلادا، كانوا يرون الأمنيات على مسافة جمعة والياسمين عتادا، كانوا عيونا لا تزيغ عن الطريق ولا تناموا إذا المؤذن نادى، هم أصفياء الله لم يك دربهم سهلا ولم يك صوتهم منقادا، المطعمون من البقاء ألذه، المطعمون بلادهم أكبادا، خرجوا عن المألوف كانوا يزرعون الغيم حتى يطفئوا الأحقادا، وإذا غزا شغف الجواد المستحيل يروضون المستحيل جوادا، لم يترك المفتاح يصدأ، ظل في جيب الصدور يطمئن الأجداد، مروا على الدنيا مرور سحابة بيضاء تحمل للحقول الزاد، مروا مرور محارب فرد تخلت عنه جعبته فسل فؤادا، خان القريب نداءهم وطغى البعيد وكان أخبث من يعيش حيادا، قذر ضمير الكون ما من صيحة إلا على صوت الكرام تمادى، ملعونة هذه الدروب فكل من خلق البياض يعاقرون سوادا.
1: الله الله.

0: حياك
1: الله،
0: الله
1: الشباب بدهم يصفقوا لك معي.
0: والله وش أشرف
1: الله،
0: بكم، وأنتم من المقصودين في هذه القصيدة لأنكم أحرار وكان لكم صوت يسمع وكنتم على ثغر، كلنا كنا على ثغر، ولله الحمد اليوم الفرحة تعم الجميع، فاللهم لك الحمد من قبل ومن بعد.
1: كذبوا عليك بحجة الأمتار.
0: شوقي إليك يقاس بالأشعار.
1: مشكلة، لديك مشكلة في الإحساس بالمكان والإحساس بالطول والعرض، وهذا باد وواضح، مرة فوق المسافات ومرة مسافة جمعة، ومرة تكذبهم إذ قاسوها بالأمتار. القياس الحقيقي قياس شعر، هذا بالإضافة إلى جدلية الزمن التي كانت عندك قبل قليل وإحساسك بمرور الوقت، ثم أوقفت العمر تماما وعداد الوقت توقف عندك بعد أن حررت الشام.
0: نعم.
1: وبعد أن استعدت وتنفست الصعداء، هذا كله ضمن سياق نص شعري مرتبط بإبراهيم جعفر، برؤيته، برؤاه، بإيمانه، بتائيته، بشوقه الذي تعدى المسافة حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: قرأت لك في ديوانك قصيدتين في هذا.
0: نعم.
1: واحدة من فصول التلاوة،
0: والأخرى يرتل شوقه،
1: والثانية يرتل شوقه.
0: نعم. يعني كيف لي ألا أعيش جلالية الزمان والمكان، وعلى سبيل الجمال والبهاء أنا الآن في دمشق. يعني من يعود إلى دمشق بعد كل هذا الحنين، يعني يقف عنده عداد الزمن ويقف أيضا عداد العمر، فأنا الآن أراني عدت إليها طفلا بعد كل هذا الشوق، وعداد العمر توقف، أنا الآن طفل في دمشق ولا أكبر، فالأطفال لا يكبرون في أحضان أمهاتهم، وهذا ديدن الأمهات، ودمشق هي أمنا، الأم التي كانت تخلص لنا من خلف الأسوار ونخلص لها، وكنا على أمل اللقاء والتقينا، والآن سأدلف إلى الجمال والجلال بمسماه بكل ما يحمله من روحانيات. نعم. فالأشواق فوق المسافة كان الصعود على هذا الشكل. في هذه القصيدة تخيلت نفسي صاعدا إلى غار حراء في حضرة كل هذا السمو، قلت حينها صعودا صعودا، والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو صعود بحد ذاته،
1: عليه الصلاة والسلام،
0: من فصول التلاوة. هذه قصيدة أقول فيها صعودا صعودا نحو غار الرسالة، وصلت وكان النور قاب التفاتتي، وقفت أناجي الله حتى يزيدني ثباتا، إذا هب النسيم قبالتي لكثرة ما كان اليمام يحيطه، تمنيت لو أني جناح يمامتي، تسارع نبضي بينما كنت عاجزا عن الخطو، فالأشواق فوق المسافة بدا كل شيء أبيض اللون، والمدى يزيد خضرارا ساعة بعد ساعتي، ومن حولي الأصوات أصبح وقعها على الروح فصلا من فصول التلاوة، وكانت سماء الله منه قريبة، فقلت لها ما لا يقال، وقالت رأيت لحبات الرمال أناملا، وللصخر صدرا لم يكن من حجارتي، وماء زلالا تستلذ بطعمه عروق، فلا تظما بأية حالتي، ذرفت دموعا كن أنقى من الندى، نقاء دموع الطفل عند الولادة، فمن لي على وجهي البسيطة غيره، يهدئ من روعي ويؤوي ارتجافتي، على الرغم من ضعفي وقلة حيلتي وخوفي وتقصيري وذنبي وفاقتي، شهدت طلوع البدر قدام أعيني بقلب كبير مثل قلب الصحابة، فأرخت ميلاد السنة حيث مرتا يداه ورجلاه على شكل هالتي، فلولا كثير الحب والشوق والمنى لما جزت دربا كان فوق استطاعتي، وما عرفت نفسي مصاحبة الرؤى، وما سلكت روحي طريق الهداية، فكل أذان لا تطيب بذكره حياتي أجافيها،

0: وكل إقامتي لعل رسول الله يخلع بردة علي كما لو أنني قلت بانتي
1: عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: رائع.
0: الروعة في حضوركم وفي استحضار هذا المقام العظيم الجليل. لعل رسول الله يخلع بردة علي كما لو أنني قلت بانتي.
1: يا سلام.
0: وهنا ختمت القصيدة بما بدأ بها كعب. القصيدة المشهورة بانت سعاد في قلبي اليوم متبول متيم إثرها.
1: يا سلام.
0: لم يفدأ مكبول.
1: والقصيدة الثانية كانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كانت
0: يرتل شوقه. نعم، كلما ذكرت محاسن الناس تذكرت أحسنهم. في قول أبي هريرة رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، سميك محمود فما أعظم اسمك، ويا ليت من ينجبن يشبهن أمك، ويا ليتها الأيدي تسيء لنفسها تحسس أن الله أحسن رسمك، فلا قلب يعمى وهو في الغار عاكف، ولا روح تظمى وهي تنشد غيمك، فإن أنعم المولى على عبده اهتدى إليك، وإن أشقاه أبقاه خصمك، تلم بنا بعض الصروف فننطفي، وتزداد إشراقا على ما ألمك، ولو وضعوا في كفك الشمس لم تكن لتترك ما ينجي لترضي عمك، إذا اشتقت للأحباب حتى تضمهم فوالله مشتاقون حتى نضمك.
1: اللهم
0: صل وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا
1: عليه الصلاة والسلام. فوالله مشتاقون حتى نضمك،
0: حتى نضمك. نعم.
1: يا سلام، جميلة هي حروف الروي عندك، تتكئ أحيانا على بعض اللقطات التائية، نشوف الكاف في موضع آخر ربما الياء قد نذهب إليها هذه.
0: نعم.
1: جميلة، حضور الجميل عندك متمثلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، متمثلا بالبلدة التي عشتها أيضا وعشت فيها وهي معرة النعمان، متمثلا بالشام التي تغنيت لها. هذا في علم الجمال يعني ندرجه تحت الجميل الذي يتغنى به الشاعر والذي يجدو إليه ويصبو إليه ويحلم به.
0: نعم.
1: ولم يكن هذا وحده فحسب، وأنت يعني تعاني آلام الوطن وتعاني آلام الخيام والنازحين والنازحات.
0: نعم. كيف للإنسان ألا يكون جميلا وهو يذكر أجمل الخلق؟
1: ضمن هذا الفضاء الجميل الذي تتنقل به، ثمة ما يمكن أن يستوقفني هنا، وهو دمشق على جمالها أو الشام على جمالها، فقد كانت تثير فيك شجنا، ومعرة النعمان على ما فيها من ألفة وجمال كانت تثير فيك شجنا، وحياتك وعمرك على ما فيه من حيوية ونشاط كان يثير فيك شجنا. أبحث في شعرك عن شجن يثير فيك جمالا، وأبحث عن أسى يحرك فيك قصيدة. في قصيدتك من وصايا أبي يقول: إذا لم تقبل الذل
0: واقفا تموت وفخر أن يقال ابنه أبا. نعم. أبي الذي يوصينا بالشأن ويوصينا بالوطن، وكما تعلم كنا جميعا في منفى كبير، فكان دائما يحدثنا عن الأوطان وعن حب الأوطان وعن التمسك بالأوطان، وكيف علينا أن نعود إليها بعد أن حرم هو منها، وأن نكمل ما بدأه فيها. يعني انظر هنا إلى هذا الامتداد الجميل الذي يغرسه الأب في نفوس أبنائه.
1: هل القصيدة فنية أم حقيقية؟
0: والله حقيقية. يعني أنا للأمانة هنا لا أمدح نفسي، وإنما أريد أن أعترف اعترافا، لا يمكنني أن أتصنع دفقة ما. أكتب نفسي وأكتب الشعور الذي أحسه، لا يمكنني أبدا أن أشطح عن الدفقة التي أعايشها داخلي، أو أن أخلق لها يدا أو أن أخلق لها فضاء لا يتناسب مع الدفقة الشعورية التي أعيشها وأحس بها. لهذا تراني مكتوبا على الورق.
1: جميل.
0: لهذا ترى إبراهيم جعفر عبارة عن حبر يسيل على هذه السطور، فإنك عندما تقرأ قصائدي تقرأني بكل ما أوتيت من قلب، تقرأ قلبي على الورق. وقد أسميت هذه المجموعة ما تيسر من دمي، لأنني حقيقة نزفت بها، نزفتني.

0: فهنا تقرأ ما تيسر من دمي على هذه الأوراق التي تراها بهذا اللون ولكنها تكتسي بالخضرة وليس بالبياض فقط. إلى القصيدة من وصايا أبي.
1: قبل قراءة القصيدة،
0: تفضل.
1: إبراهيم جعفر مبعثر على الورقة عادتني إلى صورة نزار في يوميات امرأة لا مبالية. وداعا أيها الدفتر، وداعا يا صديق العمر، يا مصباحي الأخضر، ويا صدرا مكيت عليه أعواما ولم يضجر، فإن سرقوك من درجي وفضوا ختمك الأحمر فلن يجدوا سوى امرأة مبعثرة على دفتر.
0: يا عيني يا عيني.
1: وصديقنا أنس الدغيم يقول: لا أكتب الشعر، إن الشعر يكتبني.
0: فحين تقرأ
1: شعري
0: تقرأ الكبدة.
1: وإبراهيم جعفر يقول: هذه ليست أشعار، هذا ما تيسر من دمي. هذا كله ردا على سؤالي أن هذه الوصايا حقيقية في الواقع أم هي فنية؟ تقول إنها فنية، أردت أن تقرأ الوصايا، فهات القصيدة.
0: تغربت عني حين عني تغربا، ورب عذاب يجعل القلب أعذبا، أحب به ما كنت من قبل كارها، وأكره بي ما كان قبل محببا، بذلت له جلدي وعظمي مبايعا، وأبناء جلدي بايعوه تكسبا، أصوبني نحوي إذا خلت مرة، نواياي يستجدين مني التهربا، تعجبت ممن يأكل الصمت حلقه، وما زلت أخشى أن أزيد تعجبا، وأخلصت للأحزان حد اعتناقها، وما زادني الإخلاص إلا تقربا، كأني نبي الحزن من بدء خلقه، ولم تخلق النايات إلا تحسبا، إذا لم يكن للشمس في انبثاقة بردت، وإن ألفيتني متصببا، تعبت من الدنيا فقمت بهدمها علي، لأني أكره العيش متعبا، ومثلي إذا ما الموت زين نفسه يحق له في الموت أن يتطلبا، أبي لم يزل يعطي الشآم سنينه، أبي لم يزل يعطي العراق فؤاده، أبي لم يزل يعطي فلسطين قلبه، وهيأني حتى أكون لهم أبا، يقول إذا لم تقبل الذل واقفا تموت، وفخر أن يقال ابنه أبا، فأهلا بموت ظل يورث أهله خلودا، يزيد العمر عمرا ومرحبا.
1: صح لسانك،
0: صح بدنك،
1: حفظ الله الوالد. ما أجملها من وصايا، وما أجملك من شاعر.
0: حياك الله.
1: هذا في ما قاله الوالد لك وفيما أوصاك به. هنا يعني وأنت تقرأ تذكرت ما قاله أيضا صديقنا أنس الدغيم، يقول لي والدي من قبل قارئة
0: الفنجان يقتلك الإيمان.
1: كنت أتذكر ما قاله عمر أبو ريشة وهو يعاتب الآباء: تركت لها آباؤها الإرث الذي يبقى مطوقها بلعنة عاره. كم متعب جر السنين وراءه وخطاه بين نهوضه وعثاره. وحكى عن صراع الأجيال أيضا. لما كنت تقول هذه وصايا أبي، وقال صديقنا الشاعر أنس الدغيم يقول لي والدي، وربما قال آخر كذا وكذا، كأنكم تردون على عمر أبو ريش فتقولون له: تغيرت الوصايا اليوم. مت عزيزا، عش كريما، أو مت وأنت عزيز. وتذكرت بيتا يشبه بيتك أيضا لصديقنا خالد أبو جاسم، خالد المحاميد،
0: صديق الجميل،
1: لما يقول في البيت: وإذا المنية أقبلت متواقفا، أسمى من العيش احتضارك واقفة.
0: نعم.
1: هذا ما قاله الأب لك، فماذا قلت في الأم أو عنها؟
0: طبعا ذكرت عدد من الأحبة لابد من الوقوف في ظلال هذا الضوء. اسمح لي أن وجه تحية لأبي معاوية الحبيب دكتور أنس الدغيم الحاضر معنا دائما بقصائده بروحه الثورية الشاعرة، وأيضا لخالد المحاميد أبو جاسم أبي جاسم الحبيب. ومن الجميل هنا أن نلتقي معا في بيت واحد، نحن نلتقي في كل شيء، نحن جسدان بروح واحدة.
1: ما أحلى أن نعيش في بيت واحد.
0: نعم. في أمن وأمان،
1: وأنتم تعملون معنا.
0: نعمل معا ونسكن معا، وهو أخ كبير وصديق جميل وشاعر محلق. وهنا
1: أخذ البيت منك ما أخذت البيت.

0: لا فرق، فنحن واحد، وهناك يقال وقع الحافر على الحافر.
1: نعم.
0: بين أهل الأدب، وأنا هنا أقول وقع القلب على القلب.
1: يا سلام.
0: أي والله.
1: يا سلام،
0: فإلى
1: غلبتني.
0: لا تغلب أنت.
1: ماذا قلت في الأم؟
0: والله ماذا سأقول عن أمي؟ أمي كون من الحنان، كون من الحب، كون من الوفاء. أمي بالمناسبة لا تعرف القراءة ولا الكتابة، ولكنها علمتني الشعر. تصور، وهذه المجموعة ما تيسر من دمي أهديتها لأمي، وقلت هذه مجموعة مهداة إلى من تطهو لنا أعوامها وتوزع وتقولها قلبي إذا لم تشبع. هذه القصيدة التي عنونتها بجنة تمشي على قدمين، وهكذا هي أمي. أقول فيها: تطهو لنا أعوامها وتوزع وتقول ها قلبي إذا لم تشبع. أمية لكن تعلم هذه الدنيا المحبة، والمحبة مرجع. أنا تمشينا تمشت عينها، أنا تربع صوتنا
1: تتربع،
0: مسكونة بالأغنيات الثائرات، وليس من أبنائها من يخنع. للآن لا ندري متى تغفو، ولا ندري على أي الوسائد تهجع. للآن تحملنا على أجفانها كي نستريح، وجفنها يتصدع. للآن حين تطل يشرق كوكب، للآن حيث تمر ينبت نعنع. للآن تبني من وريقات الهوى بيتا، وما زال الهوى يتفرع. أمي المسافة بين ما نصب إليه من الخلود وبين ما هو أرفع. أمي سحابات إذا ضن الغمام على السماء تفيض منها الأدمع. أمي تخاف من الخريف لأنه ذو حلة تغري وغيم يخدع، وتعد مدفأة الشتاء قبيل أن يأتي، فمدفأة الشتاء تجمع. والصيف أول سارق في شرعها ما دام يطرق بابنا ويشرع. كبرت ملامحنا ولم تصغر مخافتها علينا، فالطريق مروع. كبرت مطامحنا وما زالت تناغينا، وبركة بيتنا تتدلع. لا شيء يقنعها بأن صغارها كبروا، لأن فؤادها لا يقنع. أمي إذا كرهت تحب، وإن بدت تلغي، وإن نادت يهيم المسمع. وإذا أحبت أغرقت، وإذا حكت روت، وإن ضمت تعافت أضلع. وإذا مللنا البيت تفتح حضنها، وإذا مرضنا فهي من تتوجع. هي جنة تمشي على قدمين، لا يحظى بها إلا الذين تضرعوا.
1: الله الله الله، حفظ الله لك الوالدة والوالد،
0: بارك الله
1: وجميع الآباء والأمهات،
0: وحفظ الله كل أم وكل أمهات. كل أمهات هم أمهاتنا في الحقيقة، والأم لا يمكن للحروف أن تصفها، أن تعبر عنها،
1: لكنك وصفت وصفا جميلا جدا.
0: والله سأبقى عاجزا عن وصف كل هذا الجمال وهذا البهاء وهذا الحنان. أسأل الله أن
1: تعد مدفأة الشتاء قبل آيات الشتاء،
0: فمدفأة الشتاء تجمع.
1: جميلة. نعم. هذه الصورة على بساطتها. نعم. وبساطة لغتها، لكن فيها فكرة خفية ومفردة تجمع أشبه ما تكون بإشارة المرور في هذا البيت.
0: الله.
1: متجاورة مع إيحاء الدفء.
0: جميل.
1: لأن الأم تجمع هنا مثل ما تجمع المدفأة، لكن هذه المدفأة معدة من قبل الأم.
0: نعم. لا يعني لا يمكن إلا أن تكون على فطرتك،
1: يعني حتى الأشياء التي تجمع كالمدفأة هي من صنيع الأم.
0: صحيح صحيح، كلنا من صنيع الأم، يعني كل ما علينا من حسن يكون من أمهاتنا.
1: لديك لقطات شعرية جميلة في شعرك، وكل شعرك جميل على التعميم الجريء، لكن في هنالك يعني قصائد لا شك أقرب ما تكون إلى نفسك من غيرها، ومشاهد أكثر تكون يعني وهجا من مشاهد أخرى، أو تكاد تفرض نفسها. فما نفع قلب شتت الحزن شمله، وما نفع إحساس إذا لم يعد يجدي. وسادتك الأوجاع والنوم عادة يجيئك محمول.

0: رجلا على صهوة السهدي.
1: نعم.
0: البيت الأول جميل لكن الثاني أجمل. وسادتك الأوجاع والنوم عادة يجيئك محمولا على صهوتي
1: السهدي.
0: السهدي جعلت السهدة

0: شاعر لكنك قلته، فإما أن أخرجه من الشعر وإما أن أضمه إلى الشعر، وأنا حائر بين هذا وذاك. فقلت في نفسي وأنا أقرأ ديوانك: سل صاحبك عن شطره هذا وأحرجه أمام الناس وليبدو وليقل ما يريد. طمعت فيك فقالوا: شاعر جشع، لكنه الحب مبني على الجشع. أولا أنت يعني طامع، ثانيا قيل عنك جشع، ثالثا بنيت الحب على الجشع. هكذا يبنى الحب يا أستاذ إبراهيم؟ على الجشع؟ لكنه الحب مبني على الجشع. هات لشوف، ردها وكد لي كما كدت لك.
1: توقعت أن يكون هناك عدد من الأفخاخ، ولكن
0: هذا فخ محب،
1: فخ محب، وكل أفخاخك نتقبلها بصدر الرحب ونقع فيها ونحن سعداء ونخرج منها سعداء.
0: لكن أنا أريدك أن تدافع.
1: سأدافع، نعم، هذه من قصيدة قلت فيها: تعين من مطلعي ما لا سواك يعي، ما دمت لست معي أمشي ولست معي. إلى أن أصل إلى أن أقول: طمعت فيك فقالوا شاعر جشع، لكنه الحب مبني على الجشع. نعم، الحب قد يبنى على الجشع. المحب يريد أن يتملك من يحب، ولا يريد لأحد أن يتقاسمه معه حتى بنظرة. فأنت عندما تحب، تحب بكلك، بكل قلبك، ولو استطعت أن تسجن محبوبك لفعلت، وهذا يدخل في باب الجشع. وحب أن يكون لك وحدك،
0: تملك،
1: تملك. قضية صهوة السود، شكرا لك على هذه الالتقاطة، ولا يلتقطها إلا الرائعون أمثالك المختصون. يقولون أن هذه هنا استعارة مكنية على ما أظن.
0: نعم، شبه السهد بالفرس.
1: نعم،
0: حذف المشبه به وترك شيئا يدل عليه وهو الصهوة. نعم
1: نعم،
0: تخرج تجارة واقتصاد، أو على وشك أن تتخرج من التجارة.
1: نعم نعم،
0: جميل، تضارب علينا في الاستعارات.
1: لا يضارب عليكم.
0: أنت فزت في مؤخرا في المسابقة، مسابقة ثقافية، مسابقة الإبداع الثقافي التي نظمتها المكتبة الوطنية في وزارة الثقافة السورية.
1: نعم،
0: فزت بالمركز الأول.
1: نعم، مناصبة مع صديقي الشاعر الجميل حمد زياد شودب.
0: بلغه السلام.
1: وصل
0: ومبارك لكما.
1: بارك الله بك.
0: هل كانت الهدية مجزية؟ الجائزة مجزية هكذا قيمة إن شاء الله؟
1: يعني كانت مناسبة جدا، والجائزة الأكبر هي الفوز بقلوب القراء. الجائزة الأكبر هي أن تضع بصمة في هذه الفترة المضيئة التي وصلنا إليها. ما أجمل أن تكون الفائز الأول في مسابقة كهذه تنظمها المكتبة الوطنية، بعد أن حملت اسم الوطني والمواطن، بعد أن كانت مكتبة الأسد وقد فر إلى غير رجعة. اليوم هي المكتبة الوطنية، وأن تنال المركز الأول في مسابقتها الأولى، في دورتها الأولى بعد التحرير، فهذا إنجاز كبير، يعني لا تعادله أي جائزة على وجه هذه الأرض.
0: يا سلام، أظن أن اسم القصيدة قيامة.
1: قيامة، نعم.
0: أكرمنا بها.
1: صحوت كأني قالع باب خيبر، فمن يسمع الشاهين ليس كمن يرى، ومن لم يكن آثار ميلاده فما له يوم ميلاد ولو ملأ القرى. بكيت فهذه ساعة كان بينها وبيني ما بين التثاؤب والكرى، وحمحمت الخيل الأصائل، واعتلت شواهيننا الأجواء والراية الذرى، وطفت على قبر الشهيد مسلما، وعدت إليه أحمل الماء والقرى، فلولاه ما كان الشمال محررا، ولولاه ما كان الجنوب محررا، ولو كانت الأقدار رهن اختياره لما اختار من أقداره غير ما جرى. سجودا سجودا يصبح القفر مزهرا، شهيدا شهيدا يصبح الكون مقمرا، فسبحان من أسرى به نحو حلمه، وسبحان من أجرى من الصخر أنهرا. تقول جنان الخلد: كل من ارتقى أتى واحدا لكنه كان أكثر. تقول لأم همها أن ترى ابنها عريسا: هنيئا عرسا.

0: نفسه ما تأخر، وتخبر شيخا أسمر اللون لم يبت من الشوق، أحلى من قضى كان أسمرا، فلم يبق شبر لم تطأه جباهنا، ولا معبد في الأرض إلا وكبرا، ومن كان سجانا يؤله ظالما كفرنا به في صيدنايا وتدمرا، فلا حكم بعد اليوم إلا لقائد مضى يردع العدوان شكلا وجوهرا، ويكره أن يلقى له أي صورة تمجده إلا التي تنفع الورى، وأنشأ جيشا قاسم الأرض عمره، فظلا على قيد الحياة وعمرا، فما عاد كرسي يعمر بيننا، وما عادت الأرحام تنجب مخبرا، وما عاد جلاد على الباب ممسكا عصاه، ولا طاغ يخلد أدهرا، إذا قام هذا الشعب قامت قيامة على كل فرعون طغى وتجبر.
1: يا سلام يا سلام،
0: حمك الله.
1: متفائل، صلب، قوي، مبارك النصر والتحرير والعهد الجديد
0: مبارك
1: في سوريا.
0: لنا جميعا،
1: مبارك فوزك بالجائزة،
0: بارك الله
1: بك. إن شاء الله جائزة إثر جائزة.
0: والله هذه قصيدتنا جميعا، هذه قيامة، قيامة كل سوري حر، وأنت منهم، وكل من يستمع إلينا الآن في دمشق الجميلة الكبيرة التي عادت إلى أهلها.
1: أنا لا أحب السراب لأنه خداع، وأكره الخداعين حاشاكم، لكن لما قرأت قصيدة سراب هنا أحببتها، والطريف أنها بائية. وأذكر مرة أنني حفظت قصيدة أيام فتوتي لشاعر كان أيضا يتحدث فيها عن السراب، وأمشي فوق رمضاء وأسعى لوصلك أو لوصلك، لا أكل ولا أهاب، ولكن بعد طول السعي ألقى بأن الماء وأس في سراب، فأرجع ظامئا والقلب يهذي، ومر الصبر في كأسي مذاب. بائية مضمومة، بائية مكسورة هنا.
0: نعم.
1: لي أن أطل عليك من أكوابي، ولك انتظاري عند كل شرابي،
0: لي أن أعد الشاي بالنعناع حين تداهم الذكرى اللئيمة بابي،
1: لي أن أصوغ الوقت موسيقى وأن أطغى بإيقاعي على زريابي،
0: لي أن أخالف فطرة الدنيا وأن أتنفس الصعداء من أعصابي،
1: لي أن أعود متى أشاء وكيفما، ولك احتمال حقيقتي وسرابي،
0: ولك المبيت على مكاتيبي إذا عاد الربيع ولم تعد أسرابي،
1: ولك احتضارات السنونوة التي أمنت عيون الجدول المنسابي،
0: ولك البكاء على الطلول كما بكى قلبي على أطلال ذاك الباب،
1: ولك الورود الذابلات ومقعد قد قد مني لا من الأخشاب.
0: أدري بأن العمر يأكل بعضه بعضا إذا كابرت بعد غيابي،
1: لكن وجدت الأخذ بالأسباب بعد قطيعة أخذا بلا أسباب.
0: أدري ولا أدري، خليط مشاعر تصحو وتسكر دون ما أنخابي،
1: أسلمتني للبرد حين طويت معطفك القديم على رفوف شبابي،
0: ومحوت وقع خطاك من قاموس أعتابي مخافة لهفة الأعتاب،
1: يبست دمعات الحنين فلم تعد عيني كما كانت ولا أهدابي،
0: النوم آخر زائر ودعته فالليل أول من قضى بخرابي،
1: جربت خنقك في ذات تمرد فرجعت مرتدا على أعقابي،
0: مزقت صورتك التي بقيت معي لكن عطرك عالق بثيابي،
1: تستنكرين الشوق تنتقمين من لمعان عيني ترتضين عذابي،
0: بي ميت يحيي ثغرك عندما تتبسمين ولا يهمك ما بي.
1: يا سلام يا سلام، الوقت صار كالأرض الضيقة التي تحدثت عنها، والمسافة تقلصت كما المسافة التي حاصرتنا، وتظل أشواقنا فوق المسافة.
0: الله.
1: كما قلت في بيتك الشاعر إبراهيم جعفر، هذا اللقاء الغني الفريد في منازل القصيد، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك على كل هذا الضوء.
1: شكرا لكم.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
4: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
0: كاميرا الناس.
5: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
6: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا. أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد اليوم، وهيئة العدالة الانتقالية تحدد غدا الخميس موعدا لمحاكمة أحمد حسون. هيومن رايتس واتش تحذر من تصاعد العنف والتحريض القائم على الهوية في سوريا، وتدعو لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. مدير إدارة أمراض السرطان في وزارة الصحة يكشف لتلفزيون سوريا حجم إصابات السرطان السنوية، ويقول إن النساء يشكلن 55% من الحالات.

سلطنة عمان تتيح ممرا بحريا مؤقتا لعبور مضيق هرمز، وغروسي يتحدث عن تفتيش قريب للمنشآت النووية الإيرانية.

أهلا بكم مشاهدينا. تعقد اليوم أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد، وذلك ضمن مسار محاكمة فلول النظام المخلوع. وكان مدير إدارة المحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى قال إن المحاكمات المرتقبة ستشمل محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون، وستعقد يوم الخميس المقبل. وتأتي هذه الجلسات ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي تقول الهيئة إنه يهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وإنصاف الضحايا وضمان عدم تكرارها مستقبلاً.

0: وفي سياق ملف العدالة الانتقالية، أوضح المحامي العام الأول في حلب أحمد عبد الرحمن لتلفزيون سوريا آلية عمل الغرف القضائية المختصة بمسار العدالة الانتقالية في العدليات، مبينا أن الشكاوى تقدم مباشرة إلى النيابة العامة المختصة لتفتح الدعوى ويباشر قاضي التحقيق جمع الأدلة واستكمال التحقيقات.
1: تم التوجيه من قبل السيد وزير العدل بإنشاء غرف قضائية داخل كل محافظة أو كل عدلية في المحافظة، فحلب إن شاء الله تعالى سيكون لنا النصيب بإنشاء غرفة للقاضي قاضي النيابة، وأيضا غرفة لقاضي التحقيق. قاضي النيابة سيكون له الدور في تلقي الشكاوى المعارض بشكل مباشر من المراجعين وإحالتها إلى أقسام الشرطة المختصة لتنظيم الضبط اللازم. بعد الانتهاء من التحقيقات يتم تقديم الضبط مع الموقوف إلى قاضي التحقيق. قاضي التحقيق بدوره يستكمل الإجراءات، يسمع إلى الشهود، يستمع إلى الشهود، ومن ثم بعد الانتهاء من التحقيقات يقوم بإحالة الدعوى إلى قاضي الإحالة، ومن ثم إلى المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالانتهاكات.
0: دعت منظمة هيومانيتس واتش الحكومة السورية إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف الأهلي والتحريض الطائفي ومحاسبة المسؤولين عنها. وأشارت المنظمة في بيان لها إلى تصاعد أعمال العنف والتحريض القائم على الهوية مع تسجيل هجمات انتقامية استهدفت أشخاصا ومجموعات ينظر إليها على أنها مرتبطة بنظام الأسد المخلوع بين 13 و17 من حزيران الجاري. وحذرت المنظمة الحقوقية من أن غياب المساءلة عن الانتهاكات السابقة يهدد بتكرار العنف، ومؤكدة أن حماية جميع السوريين شرط أساسي لنجاح المرحلة الانتقالية. نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس أحمد الشرع سيجري زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة مطلع شهر تموز المقبل. وفقا للمصادر فإن الزيارة المحتملة تهدف إلى إجراء محادثات ثنائية

رفيعة المستوى، موضحة أن ذلك يتزامن مع انعقاد قمة حلف الناتو في أنقرة، المقرر انعقادها يومي 7 و8 من تموز المقبل. قالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس أحمد الشرع استقبل في قصر الشعب بدمشق وفدا من شركة شيفرون الأمريكية يضم رئيس قسم تطوير الأعمال المؤسسية في الشركة فرانك ماونتا. وبحسب رئاسة الجمهورية السورية حضر لقاء وزير الخارجية سعد الشيباني ووزير الطاقة محمد البشير والرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن التنسيق بين لبنان وسوريا قائم ومستمر على أكثر من صعيد، ولا سيما في المجالين الأمني والقضائية. وأشار عون خلال لقائه وزير الخارجية الهولندي توم برندنس إلى التعاون المشترك بين بلاده ودمشق من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

استقبل وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني في العاصمة دمشق وزير الخارجية الموريتانية محمد سالم ولد مرزوق. وبحسب وزارة الخارجية تناول اللقاء بين الجانبين سبل تطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية. كما أكد الوزيران أهمية استمرار التشاور والتنسيق الدبلوماسي المتبادل تجاه القضايا الإقليمية والدولية وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين السوري والموريتاني. أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على 2 من أخطر تجار المخدرات في محافظتي حمص وإدلب وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن العملية جاءت بعد متابعة أمنية دقيقة لنشاط المشتبه بهما، حيث أسفرت المداهمات عن ضبط 600 ألف حبة من مخدر الكبتاجون، إضافة إلى أسلحة خفيفة ومتوسطة وحشوات لقواذف وذخائر وقنابل متنوعة. أشارت إلى استمرار التحقيقات مع الموقفين لكشف كامل امتدادات الشبكة تمهيدا لإحالتهما إلى القضاء المختص. ألقت وحدات من وزارة الداخلية في محافظة حلب القبض على العميد السابق في الحرس الجمهوري التابع للنظام المخلوع المدعو يوسف حبيب لتورطه في انتهاكات وجرائم جسيمة بحق المدنيين. ووفقا لوزارة الداخلية فقد أظهرت التحقيقات الأولية تدرج المذكور في مناصب عسكرية عدة، من بينها توليه سابقا رتبة مقدم في اللواء 106 بالحرس الجمهوري، حيث كان مسؤولا عن اعتقال الناشطين على الحواجز وتسليمهم للواء محمد خضور وعناصره لتصفيتهم داخل مقر اللواء، وصولا إلى توليه قيادة الحرس الجمهوري في المنطقة الشرقية مطلع عام 2023. أطلقت قوات الأمن الداخلي في الحسكة حملة أمنية لحماية المواقع الأثرية في ريف المحافظة الجنوبية عقب تعرضها لعمليات نهب وتخريب. وأوضحت مديرية إعلام الحسكة أن الجهات المعنية تباشرت بفتح تحقيق حول الخروقات المسجلة، ونفذت مداهمة على تل عربان الإثري في منطقة عجاجة بهدف ضبط المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، إلى جانب تعزيز حماية المواقع الأثرية في المنطقة. جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي طريقا موازيا للشريط الفاصل مع الجولان السوري المحتل غربي بلدة الرفيد في ريف القنيطرة. وأفاد مراسل التلفزيون السوري في القنيطرة بأن قوات الاحتلال نفذت أعمال تجريف وتمهيد في الطريق الذي كانت تستخدمه قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك اندوف قبل سنوات، من دون أن تتضح حتى الآن الغاية من هذه الأعمال في المنطقة وسط استمرار للانتهاء.

0: الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري. أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت في محافظة الحسكة بالتعاون مع الأهالي. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحرائق التي اندلعت يوم أمس الثلاثاء طالت محاصيل القمح والأعشاب اليابسة وبقايا المحاصيل الزراعية متجاوزة 35 موقعا تضم عشرات البؤر المشتعلة في مناطق متفرقة. وأشارت إلى مشاركة أكثر من 40 فريق إطفاء في عمليات المكافحة، في حين اقتصرت الأضرار على الماديات وممتلكات المدنيين. وكانت حرائق قد اندلعت في أراض زراعية بريف القامش، لما أدى إلى احتراق مئات الدنمات المزروعة بالقمح والشعير ومخلفات الحصاد، وسط شكاوى من الأهالي من تأخر وصول فرق الأطفاء واتساع رقعة النيران بفعل الرياح.
1: بلشت مشي ساعتين ثلاث ساعات اكيد، يعني بلشت من جنوب غرب طريق الدولي وما وقفت، لا شفنا لا اطفائيات اجت، لا حدا فزع علينا، لا حدا، وارزاق العالم راحت كلها، والعالم ناطره يعني هاليوم، يعني والله مو هيك، يعني مو هيك، يعني مو هيك، مو هيك العمل، يعني الله وكيلك نار شغاله ثلاث ساعات ما حد يجي يطفيها، ما يصير الحكي هذا يا اخي. مزارع العالم هون راحت، يعني ارزاق العالم، حنطه، شعير، كله راح، يعني كله هباء، تعب العالم كله راح هالسنه، كله راح بساعتين، ولا حدا رد علينا، لا اطفائيه ولا حدا ولا ولا ولا شيء.
0: عثرت فرق البحث المائي والأهالي على جثمان طفلة قضت غرقا في مياه نهر الفرات شرقي جسر المقلة بريف الرقة الشرقية. وأفادت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الرقة بأن الطفلة كانت قد قضت أو فقدت عصر الأحد الماضي، موضحة أن عملية البحث واجهت صعوبات بالغة نتيجة لقوة التيارات المائية قبل أن تنجح الفرق بالتعاون مع السكان في العثور على جثمانها على ضفة النهر في قرية زاوية الخميسية على بعد نحو 8 كيلومترات من موقع اختفائها. أصدر وزير الطاقة محمد البشير قرارا يقضي بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات، وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة بالإضافة إلى مصرف سوريا المركزي والجهات المختصة بقطاع النفط.
2: رغم تراجع أسعار النفط عالميا عقب الإعلان عن وقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وعودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بقيت أسعار المحروقات في سوريا عند مستوياتها المرتفعة، ما أعاد التساؤلات حول أسباب عدم انعكاس الانخفاض العالمي على السوق المحلية. ويرجع خبراء الاقتصاد ذلك إلى عوامل داخلية تتجاوز حركة الأسواق العالمية، أبرزها تكاليف الاستيراد المرتفعة الناتجة عن العقوبات وتقلبات سعر الصرف واعتماد الحكومة على عائدات المحروقات كمصدر رئيسي للإيرادات، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والتكرير والتوزيع. ومن جانب آخر، أصدر وزير الطاقة محمد البشير قراراً بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية. وبحسب وزارة الطاقة، تضم اللجنة ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة، إضافة إلى مصرف سوريا المركزي والجهات المختصة بقطاع النفط. وستتولى اللجنة دراسة وتحديث أسعار المشتقات النفطية والثروات المعدنية بشكل دوري، استناداً إلى الأسعار العالمية وكلفة الإنتاج وسعر صرف الليرة السورية، في محاولة لإيجاد آلية أكثر انتظاماً وارتباطاً بالمتغيرات الاقتصادية. ويرى مراقبون أن ربط التسعير بآلية شفافة ومرنة ترتبط بسعر النفط العالمي وسعر صرف الليرة مقابل الدولار بالإضافة لتكاليف النقل والتأمين والتكرير الثابتة قد يشكل خطوة أولى في تنمية ملف الطاقة السوري. وبين تراجع أسعار النفط عالمياً وثباتها محلياً، يبقى السؤال مطروحاً حول مدى قدرة الآليات الجديدة على تحقيق توازن بين متطلبات السوق وأعباء المعيشة التي تثقل كاهل السوريين.
0: بين طوابير المصارف وقلق الأسواق والشائعات التي تسبق القرارات الرسمية، يقترب السوريون من الموعد النهائي لاستبدال العملة القديمة بالإصدار الجديد. عملية يقول المصرف المركزي إنها تسير وفق الخطة، لكن تفاصيلها اليومية تكشف تحديات متفاوتة من محافظة إلى أخرى تتعلق بتوافر السيولة والفئات الصغيرة وسهولة الوصول إلى مراكز الاستبدال. فكيف يبدو المشهد في الأسواق السورية مع اقتراب انتهاء المهلة، وما أبرز الهواجس التي ترافق المواطنين في هذه المرحلة؟
3: ليست مجرد أوراق نقدية تغادر الأسواق، بل هي مرحلة كاملة تقترب من نهايتها. ومع العد التنازلي لانتهاء تداول العملة السورية القديمة، تتسارع وتيرة الاستبدال وسط مشهد يختلف من محافظة إلى أخرى. في دمشق وريفها كانت الشائعات اللاعب الأبرز، بعدما دفعت معلومات غير دقيقة بعض المحال إلى رفض الأوراق القديمة قبل موعدها الرسمي، ما استدعى تأكيدات متكررة من المصرف المركزي بأن العملة الحالية ما تزال صالحة للتداول حتى نهاية تموز المقبل. وفي حمص يتركز القلق على نقص الفئات الصغيرة اللازمة للمعاملات اليومية، وسط تساؤلات حول قدرة الأسواق على تأمين العملات المسماة بالإفراطة بعد سحب بعض الفئات القديمة. أما في حماة فما تزال العملة الجديدة تشق طريقها ببطء، بينما يواجه بعض المواطنين صعوبة في التعامل مع القيم الجديدة، ما تسبب بأخطاء في الحسابات والتسعير. وفي إدلب تبدو القصة مختلفة، فالتحدي لا يقتصر على استبدال عملة بأخرى، بل يرتبط بسوق ما تزال فيه الليرة التركية والدولار الأمريكي يحظيان فيه بحضور واسع، ما يجعل استعادة الليرة السورية لدورها الكامل رهناً باستقرار نقدي أوسع. أما في اللاذقية فتتصدر طوابير الانتظار أمام المصارف مشهد الاستبدال، مع مطالب بتوسيع المراكز المعتمدة وتأمين المزيد من الفئات الصغيرة. وفي شرق البلاد برزت تحديات إضافية، ففي دير الزور بدأت بعض المحال برفض الأوراق القديمة قبل انتهاء المهلة الرسمية، فيما يطالب سكان الحسكة بمراكز استبدال إضافية للتخفيف من الأعباء والاقتطاعات التي يتحملها المواطنون. ومع اقتراب الموعد النهائي، لا يقتصر اختبار استبدال العملة على سحب الأوراق القديمة من الأسواق، بل يمتد إلى قدرة المؤسسات على طمأنة المواطنين وضمان انتقال نقدي سلس يحافظ على استقرار السوق ويخفف من أعباء السوريين.
0: كشف مدير إدارة أمراض السرطان في وزارة الصحة جميل الدبل لتلفزيون سوريا عن تسجيل ما بين 17 إلى 20 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنويا في سوريا، موضحا أن النساء يشكلن 55% من الحالات، في حين يصاب نحو 1500 إلى 2000 طفل سنويا.
4: بالنسبة لموضوع السجل الوطني للسرطان، نحن في وزارة الصحة السورية نعمل على تطوير هذا السجل وأتمتته بالتعاون مع مديرية التحول الرقمي في وزارة الصحة، وهذه هي أولويات إدارة أمراض السرطان في وزارة الصحة. لكن بالنسبة للأعداد التقريبية التي تأتي إلينا من خلال ممثلين في مراكز الأورام، يعني سنويا ما بين 17 إلى 20 ألف حالة جديدة لمرضى السرطان في سوريا. يعني هذه النسب تتوزع بشكل عام تقريبا حوالي 55% نساء و 45% ذكور. نسبة الأطفال حوالي 10 ل 15%، يعني حوالي تقريبا عندنا 1500 إلى 2000 طفل سنويا يصاب بالسرطان كما ذكرنا.
0: كما أوضح دبل أن أغلب المحافظات تضم مركزا واحدا على الأقل لعلاج السرطان، لكنها متفاوتة الكفاءة، مشيرا إلى غياب العلاج الشعاعي عن معظمها وتركزه في دمشق واللاذقية، حين تكاد المنطقة الشرقية تخلو من مراكز الأورام، وكشف عن العمل على إنشاء وحدات علاجية في الحسكة والرقة.
4: يعني فعليا نحن في أغلب المحافظات السورية يتتوفر مركز على الأقل لعلاج أمراض السرطان، طبعا ليست جميعها بالكفاءة نفسها، يعني حيث يعني يغيب علاج الشعاعي عن معظم المحافظات ويتركز في اللاذقية ودمشق، بينما بعض المناطق الأخرى مثل المنطقة الشرقية يعني يكاد لا يتواجد أي مركز أورام فيها عدا وحدة أورام صغيرة مدعومة من منظمة سامز. أيضا بعض حالات التي تتعلق بعلاج سرطان الأطفال غير متوفرة في المنطقة الوسطى على سبيل المثال في حمص وحماة، وهي تحتاج وهي يعني ذات كثافة سكانية عالية بالإضافة إلى المنطقة الشرقية. يعني هي أحد الأولويات التي نضعها في وزارة الصحة السورية. حاليا نعمل على إنشاء وحدات أورام عاجلة في الحسكة والرقة إن شاء الله بتوجيه أيضا من السيد الوزير.
0: كما وأعلن دبل عن طرح مناقصة كبيرة تتجاوز قيمتها 60 مليون دولار لتأمين أدوية السرطان الكيماوية والمناعية، وأكد أن إتمامها سيغطي حاجة كل مشافي وزارة الصحة، في حين تجري وزارة التعليم العالي مناقصات مشابهة لمراكز ومشافي الأورام في المحافظات.
4: وبذلك تم العمل على يعني وضع قائمة كاملة أو شاملة من أدوية السرطان التي تشمل الأدوية الكيماوية والأدوية المناعية والهدفية لمرضى السرطان، وتم الإعلان عن مناقصة كاملة خلال الشهرين الماضيين، وتم إجراء المناقصة ودخول كل شركات الأدوية في هذه المناقصة. هذه المناقصة هي مناقصة كبيرة جدا، يعني تزيد عن 60-70 مليون دولار، فبإذن الله إذا تأملت كل هذه الأدوية التي طلبناها فيمكن أن نقول أننا يعني تم تغطية كل سوريا مشافي وزارة الصحة بالأدوية اللازمة. وأيضا وزارة التعليم العالي تقوم بمناقصات مشابهة لتأمين العلاج الكيماوي والمناعي لمراكز ومشافي الأورام في المحافظات.
0: يعد الدواء من أكثر السلع ارتباطا بحياة المواطنين اليومية، ما يجعل استقرار أسعاره وتوحيدها مطلبا أساسيا للمرضى. وبين شكاوى من تفاوت الأسعار بين بعض الصيدليات وتأكيدات بالالتزام بالتسعيرات الرسمية، يبرز ملف الدواء بوصفه أحد القضايا الخدمية التي تمس شريحة واسعة من المواطنين.
3: بين صيدلية وأخرى في بلدات ريف دمشق لم تعد رحلة البحث عن الدواء تقتصر على توفره فحسب، بل باتت ملاحقة أسعاره العيب الأكبر على المرضى.
5: الصيدليات سبحان الله كل صيدلية عم تبيع بسعر، بس مو الأسعار مثلا متفاوتة مثل ما عم نحكي، مثلا ظرف السيتامول صيدلية 10 بصيدلية 12 كذا، أي على الهواء استجرارهم وعلى الهواء كميتهم هن بيعد. أما الحمد لله ومتوفر الدواء، بس في شغلة إنه هالدواء اللي عم ناخذه اليوم نتيجته ما يعطي هالنتيجة الفعالة، مواد أو كذا. كمان نحن بنطلب إنه هالمعامل يعملوا لنا جودة للأدوية.
3: تفاوت ملحوظ في أسعار الأدوية يثقل كاهل الأهالي ويجبر كثيرا منهم على قطع مسافات طويلة والتنقل بين البلدات بحثا عن انخفاض بالسعر يخفف عنهم كلفة العلاج.
6: رحت هدلاك اليوم اشتري ظرف فلام كيلو وجع الدراوس، من صيدلية لصيدلية ظرف صيدلية بتبيعني ب 4000، صيدلية بتبيعني ب 8000، وين الرقابة؟
7: في فرق. هلا الصيدليه بساحه سابا فت لعند منه دغريته سالته بقد ايه، قال لي ب 55. جيت لهون على ساحه كفر بطنه باعني اياها ب 50. في فرق. هلا كل شيء في كله اسعار ما بتختلف، كله ما عاد في حدا، كله عم يبيع على كيفه.
3: في المقابل يؤكد صيادله المنطقه التزامهم بالتسعيره الرسميه الصادره عن وزاره الصحه،
8: لان اسعار الماده الدوائيه هي اسعار ثابته لا تختلف من صيدلان لاخر، لان هي اسعار تندرج عن الشركات الدوائيه وبتعاون مع وزاره الصحه وبتعاون مع النقابه، ولكن وجدت هنا اختلاف بالاسعار فقط في الاكسسوار. الاكسسوار الطبي ليس له هامش ربح ثابت، ولكن يوجد لدينا بعض الشركات الأدوية تكون تسعيرتها على الدولار، يختلف سعر المادة الدوائية من صيدلاني إلى آخر حسب أسعار

0: حصل في الدولاب، وهذا هو الفرق الوحيد فقط لا غير.
1: وأمام هذا التضارب بين شكاوى المواطنين ومبررات الصيادلة، تتضح حاجة ملحة إلى رقابة صارمة تضبط الأسواق وتحمي جيوب المرضى.
2: أعلنت محافظة دمشق عن نقل مركز انطلاق درعا والسويداء من منطقة باب مصلى إلى مركز الانطلاق الجديد في شارع 30 اعتبارا من الأول من تموز المقبل. وأكدت المحافظة أن المركز الجديد سيتم تخديمه بوسائل نقل تعمل على شبكة الخطوط ضمن مدينة دمشق، مبنية أو مبينة أنها تعمل على تطوير قطاع النقل وتحسين جودة الخدمات المقدمة بشكل مستمر بهدف تخفيف الازدحام في مراكز الانطلاق القديمة وتأمين مساحات أوسع لاستقبال وسائط نقل الركاب بشكل منظم. نظم عمال في الشركة العامة للخيوط القطنية بإدلب وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم وإعادتهم إلى الوظائف التي فصلوا منها في عهد النظام المخلوع.
3: نحن مفصولين من عملنا من 2015، وكل الدوائر رجعت إلا عمال غزي المرجعنا. أشو السبب؟ أقل واحد عمره 60 سنة وعندنا 30 سنة خدمي، ولا حدا عم يطالب فينا ولا حدا داير على حقوقنا، ونحن حقوقنا بدنا اياها. سياده الرئيس احمد شرق قال طالبوا بحقوقكم.
4: لحد الان ما طلع مسؤول وقال ملف المفصولين وصلنا فيه للمرحله الفلانيه، ما حد ولا اي مسؤول عم بيتجرأ او بيطلع بيحكي بملفنا.
5: طالعونا تقاعد، واللي لسه فيه لحاله بيشتغل يحطوه بوظيفة تاني ضمن وزارة الصناعة، يعني ينتدبوها غير شؤون على كذا يتوظف. يعني
6: معمل الغزيل كان يضم 3500 موظف، ضمته وزارة الدفاع إلى وصار مركز بحوث علمي. يعني هذا ظلم في حق موظفين الغزل كلياتها. أكثر من 3500 عائلة كانت عايشة من وراء المعمل هلأ قاعدين كلهم.
7: يعني نحن 3000 عامل، الموجودين هن 2 أو 3 موظفين لا يملكوا الصلاحية بأي شيء ولا بيقدروا بموانين على أي شيء، فنحن ما في حدا يقدر يطالب بحقوقنا أو بمجال رجعتنا.
8: يعني نحن رايدين نرجع على وظيفتنا، يعني على عملنا. أنا صار لي هلأ بارك لا شغلي ولا عملي، ابني عم بيصرف علي 15 سنة، ابني عم بيصرف علي. يعني عنا أرض بعناها ما تم عنا شيء.
9: أهالي عندهم حقوق وعندهم تأمينات وعندهم تعويضات، نحن قلنا عمر 30 سنة عندي خدمنا، لا شو أنا عم طالب بحقوقنا. أولادنا لا شغل ولا عمل، حتى دراسة ما درسوا الحمد لله.
10: نحن مهمشين مثل ما قلت، لأنه معمل ما تم عنا أرضية، يعني ما حدا عم يطالب فينا، يعني
11: ما حد وصل صوتنا،
10: ما حد وصل صوتنا لحد المحافظ.
12: الآن ما حدا وصل صوته
10: نحن ما وصل صوتنا للمحافظ.
13: هلا إذا بتختاروا منكم عدد نفوت لجوا نسمع منكم، وأنا على تواصل مباشر مع وزارة.
2: أعلنت إدارة منطقة البوكمال في محافظة دير الزور إعادة افتتاح مركز البوكمال للحبوب لتسهيل تسويق القمح في محافظة دير الزور. ويعد المركز من المنشآت الحيوية التي تخدم مزارعي مدينة البوكمال والقرى المجاورة، إذ يسهم في تخفيف أعباء النقل وتقليل التكاليف التي كان يتحملها المزارعون سابقا لنقل محاصيلهم إلى مراكز استلام بعيدة. تواصل الجهات الحكومية في دير الزور أعمال إعادة تأهيل الآليات والسيارات الخارجة عن الخدمة في إطار جهودها لتعزيز جاهزية المؤسسات الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين بعد سنوات من الأضرار التي لحقت بالبنية الخدمية في المحافظة.
14: بين أصوات المفاتيح وقطع الغيار المنتشرة ينشغل جودة بإصلاح إحدى السيارات الحكومية المتوقفة عن العمل منذ فترة طويلة، وبعد سنوات من الاستهلاك ونقص الصيانة تعود هذه الآلية اليوم إلى الخدمة من جديد ضمن برنامج يهدف إلى إعادة تأهيل السيارات والآليات الحكومية المتضررة في محافظة دير الزور.
15: مستلمين امور الصيانه والاصلاحات، اكثر امور تواجهنا السيارات اللي مثلا تشتغل تسحب الجور الفنيه، اعطالها الميكانيكي الشنجمالات مضخات السحب اكثر اعطال تواجهنا، قام نعملها صيانه، اجراءات صيانه لها، والصيانه الحمد لله اكثر شغلات قام نحاول نتجاوزها.
14: عشرات الآليات الحكومية تعرضت خلال السنوات

0: الماضية لأعطال وأضرار متفاوتة، ما أدى إلى خروج قسم كبير منها من الخدمة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أداء المؤسسات الحكومية، ومع الحاجة الملحة لإعادة تشغيل هذه الآليات انطلقت أعمال الصيانة والتأهيل داخل مرآب محافظة دير الزور.
1: خطة المشروع الأولى 30 آلية إن شاء الله، إذا خلصنا 30 آلية مدة بهالأربع شهور في تمديد للمشروع من الخارجية أو من برنامج فرات، نحاول إصلاح كافة آليات دير الزور المعطلة حسب دعم المشروع بالفترة المقبلة.
2: آليات ثقيلة وآليات هندسية وصرف صحي وآليات النظافة، الهدف من هذا المشروع هو رفع جاهزية الآليات بكامل محافظة دير الزور ريف ومدينة. الأعمال تتضمن إصلاح المحرك، استبدال دواليب، إصلاح الأنظمة الكهربائية والهيدروليكية، بالإضافة إلى أعمال الحداد. العمل طبعا بالشراكة مع برنامج فرات المدعوم من قبل الخارجية الأمريكية.
0: ومع استمرار أعمال الصيانة وإعادة التأهيل، تأمل المؤسسات الحكومية في دير الزور أن تسهم هذه الجهود في إعادة أكبر عدد ممكن من الآليات إلى الخدمة، بما ينعكس إيجابا على الواقع الخدمي في المحافظة.
3: بين سيارات متوقفة منذ سنوات وأخرى تحتاج إلى صيانة وإصلاح، يواصل العاملون في المرآب أعمالهم لإعادة صيانة الآليات الحكومية وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات للمواطنين. صاحب الحانة التلفزيون سوريا، دير الزور.
4: في اليوم العالمي للأرامل تروي مخيمات النزوح قصص نساء يحملن وحدهن أعباء الأسرة ويواجهن ظروفا معيشية قاسية لتأمين مستقبل أطفالهن ومواصلة الحياة رغم الفقدان.
5: لا ما الماكينة يعني ما أحسن نعيش ولا بأي طريقة ترى.
6: على وقع صوت آلة الخياطة تكافح الخالة شكرية لتأمين لقمة العيش وإعالة ابنتها. غياب المعيل أجبرها على تحمل أعباء مضاعفة في ظل تراجع الدعم الإنساني عن مخيمات شمال سوريا.
5: أنا بنتي صف تاسع عم درسها، أبوها صار له سنة ونص متوفي. كنت عم خيط وأدبر حالي، هلق بعيد عنك مندسك ماني عم أحسن خيط، إن شاء الله يوم نايمة يوم يعني على الأداوي عايشة. وإيش بدي أعمل ما بعرف. مستنين بلكي الله يفرجها على هالعالم كله، يعني ما بس أنا، الوضع صعب على كل المخيم.
6: في مخيم المدينة المنورة وحده تعيش نحو 200 أرملة من أصل 11 ألف أرملة تقطن داخل المخيمات، بينما ترعى أطفالا صغارا ومن تواجه قسوة الوحدة كالخالة صبحية التي فقدت زوجها وأربعة من أبنائها، مضطرها إلى إيداع أحفادها في دار للأيتام بعد فقدان المعيل.
7: جد تعيد قمت الآن بدي أروح فيهم حطهم عند العالم ما بيمشي الحوت، درت عمايتهم حطيتهم مشان أنا أقعد في المشفى، بدي أعرف أبو سلور روح أقعد 15 يوم 10 أيام، العجال ما بيمشي حولهم لحوم صغيرين، قمت حطيتهم في مايتهم كروني لوضع المعيشة ولوضع الصحي. أنا مريضة معي عصب.
6: مخاوف عديدة تثقل كاهل الأرامل، أبرزها احتمال خلو المخيمات وبقائهن وحيدات في وقت تعجز فيه كثيرات عن العودة إلى منازلهن أو ترميمها، وهذا ما يدفعهن للمطالبة بتوفير رواتب شهرية تضمن لهن حياة كريمة وتمهد لعودة آمنة تنهي معاناة تفاقمت بفعل سنوات الحرب.
8: قد يحتفي العالم باليوم العالمي للأرامل، إلا أن الاحتفاء وحده لا يكفي، فهناك مئات الأرامل اللواتي يواجهن يومياً تحديات المعيشة ومسؤوليات الحياة بمفردهن في معركة صامتة لا تتوقف. إلف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
4: نفت الهيئة العامة للطيران منح أي موافقات نهائية لتشغيل رحلات جوية مباشرة بين دمشق وبرلين اعتباراً من آب المقبلة. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن استكمال الإجراءات تشغيل هذا الخط ما يزال مرتبطا بالحصول على الموافقات التنظيمية والتشغيلية اللازمة من الجهات المختصة في ألمانيا، مشيرة إلى أن المباحثات مع الجانب الألماني ما تزال مستمرة قبل اعتماد أي قرار رسمي. هذا وأعربت الهيئة عن ترحيبها باهتمام شركات الطيران الدولية بالسوق السوري، مؤكدة أنها ستعلن عن أي مواعيد تشغيل معتمدة فور استكمال الإجراءات الرسمية.

0: أعلنت سلطنة عمان إتاحة ممر بحري مؤقت للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن عبور السفن سيتم وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية والدولية والسلطات العمانية المختصة. هذا ويهدف الإجراء إلى ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بما يتوافق مع القانون الدولي وقوانين البحار ودون فرض رسوم عبور. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمر الأهم الآن هو ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا. وأوضح ترامب أن المفتشين سيكونون على الأرض في إيران في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن بلاده وضعت إيران في موضع غير مسبوق لم يقدم عليه أحد خلال 47 عاما، مؤكدا أنه لو كان الإيرانيون محقين بأن مفتشي وكالة الطاقة الذرية لن يذهبوا إلى إيران لألغى الاجتماع معهم فورا وفق تصريحه. صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالموافقة على قرار يقضي بسحب القوات الأمريكية من الحرب مع إيران في خطوة غير ملزمة قانونيا، لكنها تمثل انتكاسة رمزية للرئيس دونالد ترامب. وصوت المجلس بأغلبية 50 صوتا مقابل 48 لصالح القرار المشترك الذي أقره مجلس النواب مطلع هذا الشهر، في حين يعكس القرار قلقا متزايدا حتى بين بعض الجمهوريين الموالين لترامب إزاء هذه الحرب، في وقت تتفاوض فيه واشنطن على اتفاق سلام مع طهران. من جهته أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن وكالته ستجري عمليات تفتيش للمنشأة النووية في إيران في أقرب وقت ممكن. وأوضح أن الأولوية القصوى هي التأكد من مكان مخزون اليورانيوم عالي التخصيب في إيران، مشيرا إلى أن لدى الوكالة تصورا عن مكانه لكن من المهم أن تبلغها طهران به. أضاف أيضا أن الوكالة ستجري قريبا محادثات مع إيران لتحديد مواعيد التفتيش وتفاصيله، مبينا أن مسألة دعوة واشنطن أو مراقبين آخرين تعود إلى طهران. للنقاش معنا سيد فراس رضوان أغلو الكاتب والمحلل السياسي. سيد فراس مرحبا بكم. وصل النقاش في المباحثات بين أمريكا وإيران إلى الملف النووي واليورانيوم المخصب، كيف سيكون أو كيف ستكون هذه المفاوضات في المستقبل القريب؟
1: يعني أنا أظن هي النقطة الأساسية في المفاوضات بين الطرفين. يعني الولايات المتحدة الأمريكية قامت بكل هذا الهجوم لمسألة النووي، طبعا إسرائيل أيضا لمسألة النووي كانت معها، وأيضا لإضعاف إيران والميليشيات التي تدعمها والنفوذ الإيراني في المنطقة إلى آخره. لكن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية الإذعان لنقل أو الموافقة الإيرانية على عدم امتلاك سلاح نووي، تسليم ما يمكن من معدات تطور أو تصنع سلاحا نوويا، ثالثا جعل المراقبة حقيقية وفاعلة ومباشرة، بمعنى إذا ترددت سيتم قصفها أو ما شابه ذلك كما صرح الرئيس ترامب. لذلك أنا أظن أن المباحثات القادمة الآن هي تكنيكية تكتيكية في نفس الوقت، كيف ومتى وأين، لأن إيران تحت المراقبة 100%. يعني لا يوجد مكان غير مراقب من قبل الأطراف كلها، ليست فقط الولايات المتحدة الأمريكية، يعني بريطانيا، فرنسا، أقمار صناعية أخرى لا نعلم ما هي، كلها تراقب إيران تماما. فالمباحثات الآن هو

كيفية عمل اللجنة وكيفية عمل التحقيق والتأكد أظن من هذا. أيضا مسألة ستبقى مسألة أخرى هي اليورانيوم المخصب، أين وإلى أين ومتى يعني سيتم

0: وقد إيران تريد دمج بعض الملفات الأخرى مقابل الملف النووي كالملف اللبناني مضيق هرمز. يعني هي تحاول إثبات أو محاولة يعني إثبات أنها تمتلك أو قادرة على امتلاك مضيق هرمز، وفي نفس الوقت تحاول إيجاد صيغة ما لفرض رسوم مالية، هذا سيعين اقتصادها بشكل كبير جدا. لكن واضح أن هذه النقطة فيها خلاف مع دول الجوار قبل إيران نفسها. فإذا كنا نتكلم فقط عن النووي، أنا أظن هذه النقاط الأساسية مهمة جدا. يعني الوكالة هل ستأخذ اليورانيوم المخصب الذي قيل عنه أم لا؟ يعني هذه نقطة لم يذكروها، وأين وكيف ومتى؟
1: دمج الملفات تقول سيد فراس، يعني الملفان الرئيسيان هما مضيق هرمز واليورانيوم المخصب والنووي الإيراني. سلطنة عمان اليوم أصدرت بيانا مشتركا مع الجهات الإيرانية تقول إن هناك فريق تم تشكيل فريق للتوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز بما يسمح ويتيح مرور السفن يعني بلا رسوم إضافية وبما يتطابق مع القانون الدولي. بهذه الشكل هل اقترب الحل؟
0: هذا الحل نعم يعني يقترب من التوافق، لنقل قبل الحل التوافق بين إيران ودول الجوار. يوجد مشكلة كبيرة لأن إيران قصفت دول الجوار بشكل مباشر، عمان يعني هي حتى صلالة وهي ميناء بعيد جدا. يعني كانت إيران فعلت عدة يعني أو قصفت عدة مناطق تريد إثبات أنها قادرة على أن تفعل بهرمز ما يمكن فعله، أو أن تجلس ويكون لإيران دور أساسي. طبعا لأن إيران لها جزء كبير، يعني لها النصف المشترك بينها وبين عمان في مضيق هرمز في هذه النقطتين. فلذلك هي تريد أن تقول نريد أن نكون نحن الركن الأساسي في أي مفاوضات وأي مشاورات، حتى في التنسيق سواء العبور أو التنسيق المالي. ووفق القوانين الدولية أنا أظن هناك سيكون بعض الرسوم القادمة، أتوقع ذلك يعني، لكن ليست بالقدر الكبير لأن حتى لا يكون هناك خلاف في الأسعار للنقل البحري. المعروف أن النقل البحري هو الأرخص لأنه يحتوي على مساحات كبيرة وأوزان كثيرة وكبيرة جدا وللتخفيض. أيضا نفس الوقت الدول التي تضررت من إيران مثل دولة الإمارات، قطر، وحتى السعودية، المملكة العربية السعودية، واضح أنهم بدأوا يفعلوا أيضا خطوط أخرى، وهذه الخطوط أنا أظن ستعمل. يعني سيكون إذن وربما المضيق، هل يعني أنا حتى الآن لا أظن تماما سيعود إلى القدرة الاستيعابية التي كان يقوم بها سابقا، لأن يعني هذه الدول لن يكون لديها علاقات تماما صحيحة كما كانت قبلا مع إمارات مع الإيران. ف لننتظر ماذا سيكون، لكن هذا يدل على أن هناك توجه من قبل الأطراف على الاستقرار. والولايات المتحدة الأمريكية ننتظر كيفية انسحاب جنودها من تلك المنطقة، سيؤثر أيضا على الاستقرار أكثر. واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت على أيضا على إسرائيل التوقف أو منعها من الهجوم على إيران. فهذه الأمور الثلاثة أنا أظن تعطيك مؤشرات على أن المنطقة متجهة للاستقرار. طبعا هي مرتبطة بالسؤال الذي قبله والملف النووي، لكن لا أظن أن إيران ستعود خطوة إلى الوراء لأن هي ليست بحاجة إلى أي مشكلة اقتصادية أو عسكرية.
1: طيب، أما وأن رفضت واشنطن على لسان الرئيس دونالد ترامب بأنها لن تعطي أموال كبيرة إلى طهران أو ما تم الحديث عنه مسبقا بخصوص 300 مليار دولار، هل ستبدي مرونة الولايات المتحدة الأمريكية في ملفات أخرى؟
0: أنا أظن هذا الملف نفسه ستبدي فيه مرونة، حتى يعني مسألة الأموال الإيرانية المجملة. لكن سيكون هناك عدة أمور. يعني سابقا كانت تضع دولة أخرى ثالثة شريكة لها حتى تضمن إيقاف أو تجميد الأموال مرة ثانية عبر هذه الدولة الوسيطة، وهذا ممكن، وأنا أظن يعني ممكن يكون واردا هذا الأمر، ممكن عبر قطر أو غيرها لأن لا يوجد طريقة أخرى. أيضا سيكون هناك طرق أخرى كما قالوا، تكون هناك الاستفادة من هذه الأموال لي

0: أمور معينة. هذه الاستفادة لأمور معينة سيكون واضحة، إما لأمور صحية، أمور غذائية أو ما شابه ذلك. يعني هذه الشروط ستكون موجودة من قبل إيران. الملفات الأخرى مرتبطة لكن لا أظن أنها يعني لها علاقة، بمعنى أن كل ملف من ملفه سيتم تحديده مع إيران. وأخيرا دول الجوار لها دور يعني مهم جدا، لأن كل الاتفاقيات التي تدور بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية مطلع عليها دول الجوار، وحتى يعني باكستان تركيا والسعودية وقطر والإمارات، لأن هذه الدول على الأقل تضررت وباكستان دخلت في الوساطة، فهي شريك في أي مفاوضات. فأظن أن الأمور يعني متجهة نحو الجيد، نحو الجيد، نحو الاستقرار.
1: سيد فراس رضوان أغلو الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.

فاز منتخب البرتغال على أوزبكستان بخمسة أهداف دون رد ضمن الجولة الثانية من المجموعة الحادية عشرة في كأس العالم 2026. ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتا بانتظار نتيجة مباراة كولومبيا والكونغو الديمقراطية. هذا ويواجه المنتخب البرتغالي نظيره الكولومبي الأحد المقبل في الجولة الثالثة، في حين تلتقي أوزبكستان التي ودعت البطولة بعد خسارتها الثانية مع الكونغو الديمقراطية. تعادل منتخب إنجلترا وغانا دون أهداف ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية عشرة في كأس العالم 2026. وفشل المنتخب الإنجليزي في اختراق دفاعات غانا مكتفيا بأربع محاولات غير مؤثرة على المرمى مقابل محاولة واحدة فقط للمنتخب الغاني على مدار الشوطين. وبهذه النتيجة رفع كل منتخب رصيده إلى 4 نقاط بعد فوز إنجلترا على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، وفوز غانا على بنما بهدف دون رد في الجولة الأولى. وفي المجموعة نفسها أنعش منتخب كرواتيا أماله في التأهل بعد فوزه على بنما بهدف دون رد في الجولة الثانية، وحصد المنتخب الكرواتي أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة ليبقى ثالثا في ترتيب المجموعة، بينما ودع منتخب بنما المسابقة رسميا بعد خسارته الثانية. وتتصدر إنجلترا المجموعة ب4 نقاط بفارق الأهداف أمام غانا، فيما تلتقي كرواتيا مع غانا في الجولة الأخيرة وتواجه بنما منتخب إنجلترا. ختام النشرة مشاهدينا، في أمان الله.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
1: أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
3: إجا ضابط أن مين بيحب يروح على الطيران الشراعي؟ ركبت الطائرة وتعلمت الطيران وصرت بسوق، بس وقت الدولة كانت يسارية
4: وبسبب دور النقابات أنت دخلت السجن.
3: في حركة قومية يعني تتغلغل بأوساط الشباب أكثر من الباسيين.
4: اتهمت تجار المدن الكبرى في سوريا بالتواطؤ مع حافظ الأسد.
3: عبر لهذه المكونات أنه هو سيكون حامي الأقليات.
4: لكم أنتم كسياسيين سوريين في تلك الحقب لم تغادروا فكرة المكونات الطائفية والدينية،
3: أنه في مشايخ مثلهم مثل أي سياسيين بيلحقوا مصلحتهم.
0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
1: أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: أنا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلد فيها تحجم الاختيار ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية.
6: لها التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
7: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
8: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
9: البيانات دقيقة.
10: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
11: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: مدينة النور وحارسة السد. بين هدوء الصحراء وعنفوان النهر ولدت مدينة الطبقة لتكون عنواناً للتحدي وجسراً بين الماضي والمستقبل. هي المدينة التي ارتبط اسمها بسد الفرات العظيم، ذلك الصرح الذي حول الفرات من مجرد نهر إلى مصدر للعطاء.
1: عيون المهايا عيون، يا ويل ويل عيون.
0: تنبض الطبقة بالحياة خلف أسوار قلعة جعبر التي تطل عليها من بعيد وتجمع في تفاصيلها بين حداثة البناء وهيبة الطبيعة. 55 كيلومتراً تفصلها عن مدينتها الأم الرقة، في شوارعها المنظمة وبساتينها التي ترويها مياه النهر تقرأ قصة الإنسان السوري الذي طوع الصخر ليصنع الأمل. الطبقة هي رئة الفرات التي تتنفس العزيمة ومحطة الضوء التي لا تنطفئ، تفتح ذراعيها لكل غريب كأنها مرافق حلم لا ينتهي وموعد دائم مع الفجر.
2: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

مساء الخير، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم. نناقش في محورنا الأول قرار وزير الطاقة محمد البشير القاضي بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، واعتماد الليرة السورية كعملة أساسية وحيدة لبيع المشتقات النفطية. فكيف سيتم تسعيرها؟ ولما تأخر تعديل أسعارها رغم تراجعها عالميا؟ في المحور الثاني نناقش تحديد مصرف سوريا المركزي موعد فقدان العملة السورية لقيمتها الإبرائية مع استمرار عملية سحبها واستبدالها لمدة 5 سنوات. نناقش في المحور الثالث نمطا استثماريا برز في المشاريع السكنية التي يتم الترويج لإنشائها مؤخرا يعرف بالبيع على المخطط، فما ضمانات المشترين بهذا النمط؟ وما المسؤولية القانونية المترتبة على شركات المقاولات لضمان حقوقهم؟ أما في المحور الأخير فنناقش تسجيل ما يزيد عن 17,000 إصابة بمرض السرطان في سوريا سنويا، بينهم 1,100 حالة لأطفال، في وقت أرجع فيه مدير إدارة الأمراض أمراض السرطان في وزارة الصحة سبب هذا الانتشار للأسلحة الكيميائية التي استخدمت خلال السنوات الماضية. مرحبا بكم.

0: أصدر وزير الطاقة محمد البشير قراراً يقضي بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات التي تضم هذه اللجنة ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة، بالإضافة إلى مصرف سوريا المركزي والجهات المختصة بقطاع النفط. وفي أول قرار لها أعلنت اللجنة اعتماد الليرة السورية كعملة أساسية وحيدة لبيع المشتقات النفطية بهدف تعزيز التعامل بالعملة الوطنية وتنظيم السوق المحلية.
1: رغم تراجع أسعار النفط عالمياً عقب الإعلان عن وقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وعودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بقيت أسعار المحروقات في سوريا عند مستوياتها المرتفعة، ما أعاد تساؤلات حول أسباب عدم انعكاس الانخفاض العالمي على السوق المحلية. ويرجع خبراء الاقتصاد ذلك إلى عوامل داخلية تتجاوز حركة الأسواق العالمية، أبرزها تكاليف الاستيراد المرتفعة الناتجة عن العقوبات وتقلبات سعر الصرف واعتماد الحكومة على عائدات المحروقات كمصدر رئيسي للإيرادات، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والتكرير والتوزيع. ومن جانب آخر، أصدر وزير الطاقة محمد البشير قراراً بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية. وبحسب وزارة الطاقة، تضم اللجنة ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة، إضافة إلى مصرف سوريا المركزي والجهات المختصة بقطاع النفط. وستتولى اللجنة دراسة وتحديث أسعار المشتقات النفطية والثروات المعدنية بشكل دوري، استناداً إلى الأسعار العالمية وكلفة الإنتاج وسعر صرف الليرة السورية، في محاولة لإيجاد آلية أكثر انتظاماً وارتباطاً بالمتغيرات الاقتصادية. ويرى مراقبون أن ربط التسعير بآلية شفافة ومرنة ترتبط بسعر النفط العالمي وسعر صرف الليرة مقابل الدولار، بالإضافة لتكاليف النقل والتأمين والتكرير

0: ثابتة قد يشكل خطوة أولى في تنمية ملف الطاقة السوري. وبين تراجع أسعار النفط عالمياً وثباتها محلياً، يبقى السؤال مطروحاً حول مدى قدرة الآليات الجديدة على تحقيق توازن بين متطلبات السوق وأعباء المعيشة التي تثقل كاهل السوريين.
1: نناقش المزيد مع ضيفينا الدكتور خالد الحمدي الخبير في التخطيط الاقتصادي من دمشق، ودكتور زياد عرباش الخبير الاقتصادي والباحث في شؤون الطاقة من دمشق أيضاً. مرحبا بكما دكتور زياد. قبل قليل انعقدت أولى جلسات هذه اللجنة واتخذت قرار تسعير المشتقات النفطية والمواد البترولية بالليرة ليس بالدولار، ما تأثير ذلك؟
2: هلا أول قرار مساء الخير، أول شيء لألك وشكر لألك وللكادر بدمشق وعندك لطرح هذا الموضوع الهام جدا، وليس فقط موضوع إجرائي أو خبر عم نعلق عليه. كون تسعير المشتقات النفطية هو موضوع حساس جدا، ليس فقط مثل ما ختمته بالتقرير على وجه حق هو مواكبة تكاليف المعيشة أو متطلبات السوق، ولكن مواكبة ضوابط ومحددات ومعايير الاقتصاد السوري ككل، وليس فقط أسعار مشتقات الطاقة بما فيها البنزين والمازوت عرض وطلب، لأن المسألة أبعد من ذلك اقتصاديا وبالتالي اجتماعيا. هلأ انعقاد اللجنة واتخاذ هذه القرارات اللاحقة بتخفيض أسعار المشتقات نتيجة انخفاض سعر خام برينت أو الأسعار النفط العالمية بنسبة تقريبا 50%، هذا قرار جوهري بس، ولكن لحتى ما يبقى قرار إجرائي أو إداري بمعنى آخر بس عم نعمل لجنة لو دائمة، هو شغلة منيحة أنه تنعمل دائمة، لكن بالقرار يتضمن أنه ربط أسعار مشتقات الطاقة بسوريا بسعر النفط العالمي وبسعر صرف الليرة مقابل الدولار، بمعناتها معناتها ما استفدنا من الناحية الاقتصادية إلا أنه ربطنا أسعار مشتقات الطاقة بالسوق الداخلية بالمعايير الدولية. هي المفروض مثل ما أيضا جاء بقرار اللجنة تراعي تكاليف الإنتاج بسوريا، تكاليف الإنتاج لكافة السلع والخدمات بما فيه تكاليف إنتاج الطاقة أو النفط المكرر بالأراضي السورية، لأن سوريا اليوم بسباق مع الزمن مثل ما ذكرته كمان بالتقرير، أنه التبرير أنه هي ارتفاع أسعار النفط محلياً لمشتقات الطاقة ببرر هالشيء لتمويل موازنة الدولة ودفع نفقات عديدة بالموازنة، ولكن بنفس الوقت ولتكون أسعار الطاقة مرتفعة بشكل كبير كتير خاصة مع الكهرباء اللي عشناها آخر السنة الماضية وبداية السنة بلشنا ندفع أسعار عالية للكهرباء، معناتها تكاليف الإنتاج عالية، بالتالي نشاط اقتصادي ما رح يأقلع بشكل مطلوب، بالتالي موازنة الدولة ما رح تكون قوية من ناحية الضرائب والرسوم عم تاخدها كضرائب على الدخول أو إيرادات.
1: ودكتور زياد كان ملاحظ أنه حتى حين يتراجع السعر عالميا للنفط يعني بقي السعر مرتفع في سوريا.
2: هلا انتم ذكرتوا التبريرات بس انا ماني مقتنع فيها بصراحه، وفي تبرير اخر قد يكون صحيح ولكن لفتره زمنيه، لانه المي بتكذب الغطاس، بمعنى اخر اسعار النفط كانت ب 28 فبراير وقت اندلعت الحرب امريكا واسرائيل بين قوسين مع ايران، كان سعر خام برينت بحدود 53 دولار، وصل ل 118 دولار، يعني اكثر من 100% ارتفعت الاسعار، هلا رجع هبط لدون 68 دولار، فهبوطه بنسبه 50%. بسوريا الحكومه اخذت قرار صائب بعدم رفع اسعار مشتقات الطاقه لفتره امتدت لاسابيع بعد بدايه الحرب، عم نحكي طوال شهر اذار، بدأت بالارتفاع بشهر نيسان، ولكن الارتفاعات بشهر نيسان وأيار رفعته بدفعتين كان جوهري جدا، لتر البنزين 15600 يعني دولار وشوي، هلا المفروض تعيد تخفيضه لحدود 10000 او 9500 او 10500، ما بعرف شو رح تبدو عالية التسعير، بس عم بيقولوا لك في تأخير بالاستجابة لانخفاض الأسعار الدولية، وهون عم جاوبك على السؤال انه بيقولوا لك العقود كنا موقعينها من شهر من 20 يوم بس لتخلص العقود الجاية بس نوقعها على أسعار مخفضة منخفض الأسعار. هلأ برجع لنفس النقطة الأولى، أنه أنت سعر الطاقة عندك مازوت وبنزين، عزيزي القصة مو قصة سيارة ومركبة عن المازوت والبنزين أو فرن غاز أو فرن صفيحة أو معجنات عم يستخدم المازوت، هالمشتقين بيدخلوا بكل السلع شئنا أم أبينا، وأهم قطاع النقل، يعني أي مزارع بده يضخ مي بده مازوت، أي صناعي أي تاجر أي منتج أي مستهلك أسرة، المازوت والنفط بفوتوا ب 500,000 سلعة، فبالتالي وقت انت بتخفض اسعار الطاقه مباشره حتى لو عالميا لتوقع عقود جديده، معناتها انت عم تشجع نشاط اقتصادي، عم تكبر الدائره الاقتصاديه، عم تزيد حزيله الضرائب.
1: نعم.
2: بس مو
1: طيب.
2: بيجي بيرفع الاسعار ولحسن الحظ. طيب تفضل.
1: لا يعني هو يعني السؤال كان انه شيف هلا ما الذي سيختلف؟ يعني هل سيؤدي تشكيل هذه اللجنه الى انخفاض اسعار هذه المشتقات النفطيه او لا؟
2: المفروض يطلع قرار اليوم المساء او بكره، على الاغلب خلال 48 ساعه تنخفض اسعار البنزين والمازوت تحديدا. يعني هدول ارتفعوا بشكل كبير كثير، كنا عم نحكي تحت ال 10,000، اليوم بحدود 15,500، يعني ارتفع اول مره 30% بعدين 20% على 30%، فالارتفاع جوهري. هلا ما بدي اقول انشل قطاع النقل، بس ولكن ما كان في ضروره ما عاد يستخدم هالمصدرين الطاقه. انا المهمني مو التنقل والرفاهيه، بهمني الانتاج الصناعي والتجاري، هذا المفروض يأقلع. تكاليف الطاقة تمثل نسبة كبيرة كتير من تكاليف الإنتاج، وما عم نقدر ننافس كمنتجات وكسرع وخدمات مع دول الجوار، لحتى ما أحكي على الدول البعيدة. فأنت تسعير اقتصادي للطاقة تبعك بده يكون ضمن معايير الاقتصاد السوري، حتى لو ما ربحت أو كنت دون التكلفة. فما بالك إذا أنت هاللجنة الدائمة، وجوابا للسؤال حضرتك، أنت عم تعمل لجنة بسوريا. نحن في سباق مع الزمن عزيزي. ليش في سباق مع الزمن؟ لأنه السنة الماضية كنا مستوردين بحدود المليار دولار مشتقات طاقة. هلا استعدنا الحقول من مناطق قسد، كان متوقع وكلياتنا حكيتوها كثير وحكوا كثير العالم انه خلال شهر شهرين منفرك على ايدينا منبلش ناخذ مصاري كثير. طلع الانتاج بده وقت كثير لحتى يأقلع بشكل كبير كثير، بس ولكن اي اضافه برميل اضافي بالانتاج المحلي، معناتها انت نهضت من 133 الف برميل انتاج يومي وصلت ل 200 الف برميل بنهايه عام 2026 او 220 الف برميل، معناتها امنت الاستهلاك الداخلي. هلا بيصفى التسعير، التسعير ما بسعره على السعر العالمي، معزيرة من كل شيء بينحكى، أنا بسعره حسب معايير الاقتصاد السوري تبعي، لأنه بجوز أعطيك النفط ببلاش، تروح تشجع عمالة تشغل ناس، أنا بتخفف كاهل على الدولة بالإنفاق لمعالجة البطالة والفقر ومسائل أخرى، فبالتالي
1: هو دكتور زياد يعني واضح كان التوجه الحكومي هو التوجه إنه يعني اقتصاد مفتوح، رفع الدعم عن السلع، تحرير نعم يعني السلع، تحرير الأسعار، وبالتالي يعني عدم وجود أي دعم لا للمشتقات النفطية ولا لغيرها.
2: تماما، وهذا خاطئ بصراحة، لأنه أنت بمرحلة حساسة جدا، الدولة لازم تلعب دور مركزي بكل الأنشطة الاقتصادية. صحيح هي ميسر ومسير للأعمال الاقتصادية، ما لازم تكون منتج اقتصادي، ممكن تكون منتج اقتصادي بعض القطاعات، بس هي مسير وميسر. مو بيجي أنا بمرحلة حرجة إقلاع النشاط الاقتصادي تبعي، ما عندي بنية تحتية، ما عندي مناطق صناعية مؤهلة مجهزة لكل شيء. ليش ما إذا بدي ارفع الأسعار حتى أعلى من السعر العالمي سيدي، ارفعها قد ما في، بس انا الفوائد اللي عم بحققها من ارتفاع اسعار مشتقات طاقه مفروض اعطيها دعم ملموس وحقيقي وجدي ومباشر للصناعي، مشان يقدر بتكاليف الطاقه العاليه يخفف الهدر ويصير كفاءه بالانتاج، وبنفس الوقت بساعده عن طريق الاقراض، عن طريق اقامه مناطق صناعيه اينما هنالك من حوافز ملموسه عينه وليست حوافز فقط ضريبيه، ليشجع النشاط الاقتصادي، انما الاقتصاد تبعه هالمنتج او هالصناعي، انما بقيت الدائره الاقتصاديه وكبرت الكعكه، ما بيجي بضيقها.
1: نعم. دكتور خالد، ما رايك يعني بقرار تشكيل هذه اللجنه وكيف سيكون يعني اثار ذلك؟
3: اسعد الله مساءك محمد وللاخوه المشاهدون. في الحقيقه يعني هناك ايجابيات في تشكيل هذه اللجنه، وانا اراها يعني متاخره، كان يتوجب تشكيلها من أشهر برأيي، ولكن هذه اللجنة يعني نبتعد من الحالة الارتجالية بتصدير القرارات إلى الحالة المؤسساتية. اليوم هذه اللجنة هي تضم كوادر من كافة الوزارات المختصة ومن أشخاص ذو شأن بالمجال الطاقوي والتسعير، فهي تبتعد من الحالة الارتجالية إلى الحالة المؤسساتية. الموضوع الآخر ألا وهو التسعير بالليرة السورية، هذا الموضوع سيد الكريم يشكل حالة من التنظيم في السوق المحلية والتي تشهد يعني نوع من الفوضى، بالرغم من حالات الضبط المتلاحقة من خلال حماية المستهلك، ولكن بكل التفاصيل هي لجنة ستنعكس قراراتها بشكل إيجابي على المواطن السوري، ونتوقع خلال الأيام القادمة أن نلاحظ باكورة هذه الإيجابيات، وخصوصا في تخفيض أسعار النفط، لأن الطفرة التي حصلت بفبراير بالحرب الإيرانية الأمريكية وارتفاع النفط إلى الضعف تقريبا الآن هي غير مبررة، وخصوصا أن ثلثي النفط السوري ينتج داخل سوريا، ونحن نستورد تقريبا ثلث الاحتياج اليومي. القرارات هي قرارات رائعة، ولكن الحكمة في التطبيق. يجب أن يكون هناك قواعد للتطبيق، يجب أن يكون هناك شفافية، يجب أن يكون هناك بعض النصائح التي ننصحها لإخواننا.
1: طيب يعني ما هي المعايير دكتور خالد التي يجب الاعتماد عليها لتحديد السعر المناسب؟
3: سيد الكريم، أنا يعني من هذا المنبر الكريم أنصح اللجنة الكريمة باعتماد آلية تسعير واضحة وشفافة من خلال منصة إعلامية كذلك واضحة، تكون بمتناول أي إنسان سوري، ليعلم لماذا اليوم سنسعر لتر مثلا مادة البنزين ب15,000 أو ب5,000 أو غيره. هذه الآلية تعتمد على عدة عناصر. اليوم سيدي الكريم، موضوع تسعير التكلفة النفطية هي ليست بالموضوع السهل، هو يخضع للكثير من الإرهاصات يعني الأمور المعقدة والأمور السياسية والأمور الاقتصادية، ولكن أنا برأيي يجب أن يكون هناك آلية تسعير تعتمد على سعر الصرف المستخدم، ماذا دفع، تكاليف النقل والتأمين، الهامش التشغيل، وكذلك الضرائب والرسوم. يجب أن يكون هناك يعني بيانات واضحة وشفافة تصدرها هذه اللجنة لكي يكون هناك ارتياح لدى المواطن ولدى المستثمر. اليوم
1: يعني هون سيكون هناك دكتور خالد،
3: هو يدخل بتفاصيل،
1: يعني سيكون هناك نشرة
3: اليوم
1: يومية
3: يدخل نعم تفضل
1: فقط طبعاً يعني طبعاً. نعرف
3: أنت اليوم تتكلم عن نعم يجب يعني هذا يعني يعتمد بكل دول العالم بشكل يومي، أن يكون هناك شفافية بالطرح لكي يكون دائما المواطن يعلم سبب الانخفاض، سبب الارتفاع. وأنا يعني لا بأس أن يكون هناك متحدث رسمي يعني عن هذه اللجنة، يكون مثلا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكي يكون هناك نوع من الارتياح لدى المواطنون ولدى التجار والصناعيون والمستثمرون. نحن اليوم يا سيد الكريم، النفط يتحكم بالزراعة، يتحكم بالصناعة، يتحكم بالتجارة، يتحكم بالنقل، يتحكم بالحياة اليومية للمواطنين، يتحكم برغيف الخبز. إذن اليوم هذه اللجنة هي جميلة جدا، وتعتبر هي القاعدة لهذه اللوحة الجميلة، ولكن الحكمة في التفاصيل. التفاصيل، يجب أن يكون هناك آلية لتحديد سعر الصرف، يجب أن يكون هناك معادلات وسطية تأخذ بعين الاعتبار أي تغيرات أو حالات طارئة من حروب ومن كوارث وإلى آخره. لأن اليوم أستاذ محمد، تسعير النفط هو يعني لا يعتمد على الأهواء اليومية والأسبوعية للدول المجاورة أو الدول التي يحدث بها أزمات، بل هي تأخذ معادلات وسطية لفترات طويلة من الزمن، لأننا لا نستطيع أن نعدل سعر المشتقات وبعد أسبوع نعدل بانخفاض أو بارتفاع. يجب أن يكون هناك معادلات واضحة. وأنا أعتقد على صعيدي الشخصي، عندما نصل إلى حالة من الاكتفاء من النفط السوري، وأتوقع هذا الموضوع ليس بالبعيد الأمد، يعني أتوقع أنا خلال يعني أشهر نحقق الاكتفاء الذاتي. اليوم سوريا تحتاج تقريبا 250,000 برميل، نحن اليوم ننتج ثلثي هذه الكمية تقريبا. عندما نصل إلى هذه الحالة، أنا أتوقع، وأنا قلت في مقابلات سابقة مع تلفزيون سوريا، بأننا هذه الأسعار هي مؤقتة، مرتبطة بالطفرة السعرية العالمية من جهة، وبارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن، وضعف البنى التحتية للأبار النفطية في سوريا بعد ما استلمتها طيب يعني الدولة السورية من قوات سوريا الديمقراطية.
1: دكتور خالد، يعني نفهم من هالكلام سيتم التسعير الآن بالليرة السورية، يعني سيتم التسعير لكن بما يعادل هذه القيمة بالدولار، لكن السعر في السوق هو بالليرة الإعلان عنه، لكن يقيم ما زال بالدولار.
3: سيد الكريم، التعامل القرار واضح، التعامل هو بالليرة السورية فقط. يعني أي إنسان يريد أن يستجلب المادة النفطية إن كانت من قارورة الغاز إلى المازوت إلى البنزين إلى آخره، هو التعامل بالليرة السورية. لماذا سيد الكريم؟ يعني ظهرت بالفترة الأخيرة يعني حالة اكتناز للدولار من المواطنين والتجار كملاذ آمن. واليوم الموضوع النفطي، يعني هو نحن نتكلم عن كتل مالية كبيرة جدا بشكل يومي، وبشكل يعني هناك ديمومة بهذه الحالة. الدولة اتخذت هذا القرار وهو قرار إيجابي بكل ما تعنيه الكلمة. لماذا؟ لأنه يعزز إقرار التعامل بالعملة الوطنية. العملة الوطنية اليوم بحاجة لدعم، بحاجة لمؤازرة. عندما نتعامل بالعملة السورية هذا سيعزز من مكانة العملة السورية وسيخفض من سعر الصرف. يعني وأتوقع أن يتوافق ويتساير ذلك مع انخفاض القيمة النفطية التي ستحددها الوزارة بنشرات لاحقة، أنا أتوقع لن تكون طويلة.
1: كيف يعني؟ بس هي النقطة باختصار دكتور خالد، شو اللي راح ينخفض؟ هو
3: نحن اليوم يعني تشكيل هذه اللجنة سيكون هناك مخرجات إيجابية، من أحد هذه المخرجات انخفاض أسعار النفط. يعني اليوم مثلا نتكلم عن سعر البنزين مثلا بدولار فاصل 1.1 دولار، أتوقع أن يكون يعني أن سينخفض هذا السعر إلى أتوقع بين 25 إلى 30%. هذا الانخفاض بالنتيجة يعني سيخفف من العبء على المواطن السوري. وفترة من الفترات سيد الكريم كان بيع المشتقات النفطية بالدولار، يعني مثلا تذهب إلى محطة الوقود تملأ مثلا خزان السيارة أو المركبة بالدولار حصريا، بينما اليوم التعامل بالعملة السورية يخفف الطلب على الدولار وسيكون لذلك انعكاسات على سعر الصرف. يعني اليوم الجزئية الكبرى التي تجهد السعر الصرف بسوريا هي المستوردات التي يعني تستنزف الجزء الأكبر من القطع الأجنبي، ورقم اثنين هي المشتقات النفطية.
1: فعند التعامل وما يزال هناك دكتور خالد فرق بين السعر الرسمي بالمصرف المركزي وسعر السوق.
3: نعم، آخر سؤال أستاذ محمد لم أسمع.
1: يعني بالحديث عن سعر الصرف، ما يزال هناك فرق بين سعر الصرف يعني المركزي الرسمي وسعر السوق.
3: سيد الكريم، فيما يتعلق بهذه الجزئية هو موضوع مختلف. أنا أتوقع في الأيام القادمة سيصدر قرار توحيد النشرات فيما يتعلق بالفروق السعرية. هذا الموضوع يعني يعمل به على قدم وساق.
1: طيب دكتور زياد، الآن المواطن العادي يعني يسأل، ما المتوقع، ما الذي سيلمسه بعد تشكيل هذه اللجنة؟
4: هلا نقطة يعني ذكر عدة نقاط، بس خليني أعقب عليها باختصار شديد جدا.
1: تفضل.
4: يفضل طالما اللجنة بحقلة تستعين من تراه مناسبا تستعين بغرف زراعة وغرف صناعة، لأنه كمان جزء من المشهد الاقتصادي السوري وليس فقط مسؤولين حكوميين أو ممثلي الوزارات، لأنه عم تحكي سياسة طاقة للبلد ككل، سياسة أسعار للبلد ككل. هلا المعادلات اللي حكى عنها ضيفك بغض النظر عن الناحية الإجرائية والإعلامية لحتى نعلم العالم شو عم بيصير، المواطن بيعرف شو عم بيصير. المفروض تكون أسعار الطاقة عنا بسوريا مندمجة ضمن سياسة طاقوية كلية وضمن سياسة اقتصادية. النقطة الثالثة وجواب لسؤال حضرتك والمهم جدا، في جوات القرار أنه يتسعر بالليرة السوري، بس ولكن تكاليف التسعير حسب سعر النفط عالميا وسعر صرف الليرة مقابل الدولار. اللي راح يصير واللي يتلمسه المواطن وأمل ذلك أو لابد أن نعمل على ذلك، أنه راح يخفف الضغط على الدولار، لأنه الدولار وصل ل 14.700 الأسبوع الماضي، اليوم رجع ل 14.200 عم يحكي بالسوق السوداء. هلا في عنا السوق الرسمية، لسه في سوق ثالثة، وهذا الانعكاس علي كمواطن أو كمواطنة، إنه اليوم كيلو الموز البنانة إذا نزلت تشتري بالسوق، وما بعرف إذا بتعرف الأسعار بالتفصيل، بحدود من 14,000 ل 16,000 حسب نوعه. هذا عم استورده بالدولار انا من الاكواتور او من الصومال او من غير نظر مصدر الموز اللي عم اشتريه، ولكن البرتقال السوري عم يشتري 22000 ليره، هذا ارخص سعر، او 25000 للانجاص والحمضيات الاخرى والكراز الى ما هنالك من منتجات محليه. فبالتالي سعر الدولار اليوم الفعلي هو فوق 20000 ليره. هلا اذا صار الضغط باتجاه الليره السوري، طلب مزيد من الليره السوري، التحويلات ماليه لسداد فواتير بالليره السوري، معناتها وطي سعر الصرف.

0: مقارنة بالليرة السورية انخفضت الأسعار، وهي نقطة جوهرية اللي يتلمس المواطن. يعني سائق اللي أقلني لهون عم بحكي معه دردشة عامة، عم بقول له أنا أنه أنت أنا كمواطن بجوز استفيد 50,000 ليرة بالشهر أو 60,000 ليرة إذا عم بعبي مرتين أو ثلاث مرات بنزين. هلا أنا ما عندي ما اختلفنا إذا عندي سيارة الملاء، بس السائق التاكسي كل نهار بده يمشي بحدود 100 كيلومتر من 80 ل 120 كيلومتر، معناتها انت كل نهار عم توفر عليه 300,000 ليره باخر الشهر، يعني صار عنده لو 300,000 ليره او 400,000 ليره هذا ربح له، او كان عم يدفعه تكاليف عاليه بالسابق، بالاضافه انه انت عم تشجع نشاط اقتصادي وهذا هو الاهم، تسعير مشتقات الطاقه.
1: طيب يعني دكتور خالد نعود فقط لنؤكد هذه النقطه ونشرحها، يعني قبل الان كيف كان يسعر سعر المشتقات النفطية وما الذي سيحصل، يعني شو اللي راح يتغير بالضبط؟ نؤكد على هذه النقطة.
2: سيدي الكريم، يعني بعيد التحرير كانت سعر الصرف وصل تقريبا إلى نصف المبلغ الحالي، يعني وصل سعر الصرف تقريبا ل 7500 ليرة، وكان يعني من يختز يعني الأشخاص الذين يختزنون الدولار أو القطع الأجنبي يعني أصبحوا يتخلصون منه في حكم أن كان هناك يعني بعض الأمل أن يكون هناك خفض لسعر الصرف. كان التعامل يعني كانت أنت تريد مثلا كصاحب محطة تذهب إلى الوزارة أو تذهب إلى المؤسسة لمؤسسة المحروقات ترصد بالدولار، ترصد الكميات بالدولار، من أين ستأتي بالدولار؟ كذلك كان التسعير بالدولار من خلال يعني المواطنون يدفعون البنزين بالدولار أو المازوت أو ما شابه. هذا الموضوع أحيانا يخلق نوع من الجدلية، لأن يعني اليوم مواطن عادي يذهب مثلا يملأ 10 لتر بنزين هو لا يملك الدولار بالأصل. هذا الموضوع خلق نوع من الفوضى بالسوق، وبعد ذلك يعني أتى قرار أنه يدفع المواطن يدفع بالعملة التي يراها مناسبة، سوري أو دولار أو ما شابه. يعني أنا على صعيد الشخصي أحيانا أملأ مثلا بمركبتي أملأ إما بالدولار أو بالسوري حسب المتوفر، ولكن اليوم إقرار التعامل بالعملة السورية على كافة المستويات وبكافة مناطق سوريا هو أنا برأيي هو موضوع ضبط لعملية الأسواق الداخلية على الصعيد المحلي وتقوية وتعزيز للعملة الوطنية. اليوم العملة الوطنية كذلك هذا موضوع آخر ولكن يعني وجب التنويه بحالة استبدال. اليوم نحن الدولة بحال يعني بشرفت على الانتهاء من استبدال الكتلة العظمى من العملة القديمة في عهد النظام البائد. اليوم الدولة تعمل على تعزيز قيمة الليرة السورية الجديدة، وكان هذا يعني العامل هو إيجابي جدا. طيب. اليوم ما يهم المواطن يا سيدي الكريم هو موضوع جدا بسيط، هو انخفاض الأسعار. اليوم السلع النفطية عندما تنخفض هذا الشيء يشكل ارتياح حتى بداخل الأسرة. لماذا؟ لأن هذا الانعكاس سيخلق نوع هامش من الفائض عند هذه الأسرة لتغطية مصاريف أخرى. طيب. يخلق نوع من الارتياح عند المزارع. اليوم لاحظنا حالة الجدلية في موضوع تسعير الأقماح عندما كان السعر كذا وتم رفعه بمكرمة من السيد الرئيس. اليوم الفلاح يدفع ضريبة كبرى ألا وهي موضوع ارتفاع سعر المازوت. المتحكم الأساسي في هذه الآلية هي سياسات الدعم. الدولة كيف ترى بسياسات الدعم فيما يتعلق بجزئية المحروقات؟ المحروقات هي الأساس بكل شيء. أنا اليوم نحن نتكلم ونحن بشهر حزيران، نعم عفوا أستاذ محمد، خلال أتوقع شهران من الآن سيلمس المواطن إيجابيات التعامل بالليرة السورية، سيوفر هذا الشيء للدولة الكثير من القطع الأجنبي. الموضوع الثالث هو الانخفاض، كل هذه العوامل المجتمعة يعني ستكون إيجابية بعونه تعالى.
1: طيب شكرا لك دكتور خالد الحمدي الخبير في التخطيط الاقتصادي من دمشق. دكتور زياد أرجو أن تبقى معنا لتكمل المحور الثاني في حلقة اليوم من سوريا اليوم. فاصل قصير مشاهدينا، نعود لاستكمال محورنا الثاني.

0: احنا وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب

0: فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
1: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
2: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: إجا ضابط قالنا مين بيحب يروح على الطيران الشراعي؟ ركبت الطائرة وتعلمت الطيران وصرت بسوق، بس وقت الدولة كانت يسارية،
1: وبسبب دور النقابات أنت دخلت السجن
0: في حركة قومية يعني تتغلغل بأوساط الشباب أكثر من البعثيين.
1: اتهمت تجار المدن الكبرى في سوريا بالتواطؤ مع حافظ الأسد،
0: عبر لهذه المكونات أنه هو سيكون حامي الأقليات.
1: لكم أنتم كسياسيين سوريين في تلك الحقب لم تغادروا فكرة المكونات الطائفية والدينية،
0: أنه في مشايخ مثلهم مثل أي سياسيين بيلحقوا مصلحتهم.

0: مرحبا بكم من جديد. بين طوابير المصارف وقلق الأسواق والشائعات التي تسبق القرارات الرسمية، يقترب السوريون من الموعد النهائي لاستبدال العملة القديمة بالإصدار الجديد. عملية يقول المصرف المركزي إنها تسير وفق الخطة، لكن تفاصيلها اليومية تكشف تحديات متفاوتة من محافظة إلى أخرى تتعلق بتوافر السيولة والفئات الصغيرة وسهولة الوصول إلى مراكز الاستبدال. فكيف يبدو المشهد في الأسواق السورية مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة، وما أبرز الهواجس التي ترافق المواطنين في هذه المرحلة؟
1: ليست مجرد أوراق نقدية تغادر الأسواق، بل هي مرحلة كاملة تقترب من نهايتها. ومع العد التنازلي لانتهاء تداول العملة السورية القديمة، تتسارع وتيرة الاستبدال وسط مشهد يختلف من محافظة إلى أخرى. في دمشق وريفها كانت الشائعات اللاعب الأبرز، بعدما دفعت معلومات غير دقيقة بعض المحال إلى رفض الأوراق القديمة قبل موعدها الرسمي، ما استدعى تأكيدات متكررة من المصرف المركزي بأن العملة الحالية ما تزال صالحة للتداول حتى نهاية تموز المقبل. وفي حمص يتركز القلق على نقص الفئات الصغيرة اللازمة للمعاملات اليومية، وسط تساؤلات حول قدرة الأسواق على تأمين العملات المسماة بالإفراطة بعد سحب بعض الفئات القديمة. أما في حماة فما تزال العملة الجديدة تشق طريقها ببطء، بينما يواجه بعض المواطنين صعوبة في التعامل مع القيم الجديدة، ما تسبب بأخطاء في الحسابات والتسعير. وفي إدلب تبدو القصة مختلفة، فالتحدي لا يقتصر على استبدال عملة بأخرى، بل يرتبط بسوق ما تزال فيه الليرة التركية والدولار الأمريكي يحظيان فيه بحضور واسع، ما يجعل استعادة الليرة السورية لدورها الكامل رهناً باستقرار نقدي أوسع. أما في اللاذقية فتتصدر طوابير الانتظار أمام المصارف مشهد الاستبدال، مع مطالب بتوسيع المراكز المعتمدة وتأمين المزيد من الفئات الصغيرة. وفي شرق البلاد برزت تحديات إضافية، ففي دير الزور بدأت بعض المحال برفض الأوراق القديمة قبل انتهاء المهلة الرسمية، فيما يطالب سكان الحسكة بمراكز استبدال إضافية للتخفيف من الأعباء والاقتطاعات التي يتحملها المواطنون. ومع اقتراب الموعد النهائي لا يقتصر اختبار استبدال العملة على سحب الأوراق القديمة من الأسواق، بل يمتد إلى قدرة المؤسسات على طمأنة المواطنين وضمان انتقال نقدي سلس يحافظ على استقرار السوق ويخفف من أعباء السوريين.
0: رحب بضيفينا الدكتور زياد عرباش الخبير الاقتصادي من دمشق، وأيضا معنا الدكتور عصام صوفي مدير المصرف المركزي في اللاذقية سابقا من اللاذقية. مرحبا بكما. دكتور عصام، في البداية هلا شرحت لنا بمزيد من التفصيل ما الذي يعنيه أن العملة في 30 من تموز العملة القديمة ستفقد قوتها الإبرائية، لكن عملية سحبها واستبدالها ستستمر خمسة سنوات.
2: السلام عليكم، بارك الله فيكم، يعطيكم العافية. نحن الحقيقة واضح القرار هو موضوع نحن تفقد القيمة الإبرائية في 30 تموز، يعني ما بصير في مجال التداول أو البيع والشراء بهذه العملة. هذا تصرف طبيعي من يعني هذا تصرف طبيعي من الدولة ممثلة في مصرف سوريا المركزي لحصر تبديل أكبر كمية ممكنة قبل 30 تموز. طبعا بشكل طبيعي أي عملة في العالم تطبع تعطى لها مهلة طويلة لعمليات التبديل، خاصة في المصارف المركزي أو المصارف التي سيسمح المصرف المركزي بالتبديل بها في حال تم السماح لمصارف أخرى أو مكاتب صرافية مرخصة. فهذا تصرف طبيعي في عملية أي استبدال عملة، يتم في عملية استبدال عملة جديدة واستبدالها في حال طباعة عملات جديدة واستبدالها في عملات واستبدال العملة القديمة بالجديدة. هذا تصرف طبيعي جدا.
0: طيب يعني بعد 30 تموز ما تبقى من العملة القديمة كيف سيتم التعامل معها في عبر نقاط محددة؟
2: سيتم مبدئيا تعليمات مصرف سوريا المركزي، سيتم تبديلها في مصرف سوريا المركزي بدمشق حصرا. اكيد هناك سيكون هناك ضوابط للتبديل، حتما سيكون هناك ضوابط للتبديل. معرفه يعني يجب في حال كانت المبالغ والكتل التي المراد استبدالها كبير لابد من توضيح اسباب التاخر عن 30 تموز، ويجب ان تكون هذه الاسباب حقيقيه ومنطقيه، لانه واضح انه الدوله تهدف الى انهاء هذا الملف باقصى سرعه لما له من اثار اقتصاديه واجتماعيه، وبشكل خاص بعد يعني بسبب سقوط النظام السابق وحلول دولة جديدة، فلا بد من ضبط العملة القديمة. ربما هناك مضاربين، ربما يكون هناك من يخزن هذه العملة ويقوم بالمضاربة على سوق العملة للتأثير سلبا أو إيجابا، أو بالأحرى غالبا رح يكون التأثير سلبا. في لهذا السبب أمر طبيعي أن يتم إعطاء مهلة، ولكن أنا أتمنى أن يتم الاستبدال، أن يسمح بالاستبدال في جميع فروع مصرف سوريا المركزي في سوريا، وليس حصرا في مصرف سوريا المركزي في دمشق، وفق ضوابط توضع لكل لحاملي المبالغ الكبيرة فقط طبعا.
0: يعني المواطن بيصير بيروح على شركة صرافي بيسلمها وهي بتسلم المصرف المركزي؟
2: لغاية الآن التعليمات طبعا ما صدرت، بس على ما يبدو التبديل سيكون بعد 30/6 محصور في مصرف سوريا المركزي فقط في دمشق. نحن نأمل أنه يتم التبديل في جميع فروع مصرف سوريا المركزي في سوريا تسهيلا على المواطنين في نقل الأموال.
0: هو لماذا دكتور زياد يعني قد يحتفظ البعض بالعملة ولا يعني يأخذ العملة الجديدة؟
3: هلا اولا تحيه لك ولمعد البرنامج على طرح الموضوع، لانه المساله ليست فقط مره اخرى تقنيه او فنيه عباره عن سحب اوراق ماليه وحط اوراق جديده. وايضا شكر للتقرير، لانه كنت جولي بالمحافظات لحكيته الصبيه تعليقا على عده محافظات، صحيح جدا بيعطي صوره واضحه اللي عم يصير بالبلد. هلا الموضوع له علاقة بثقافة مجتمع بكل دول العالم تقريبا، بسوريا بسلسة أكثر. نحن بنحب تبع الشيء اسمه الساعة الأخيرة، يعني بيكون عندنا امتحان، بيكون عندنا شغل ننجزها، من أخرها لآخر لحظة بيقلك ما بعرف شو بيصير، اتركها لآخر آخر آخر شيء لحتى نشتغل. فالربع الساعة الأخيرة أو الساعة الأخيرة في كتير ناس ما بدلت العملة، هلا بدها تسعى لتبديلها. هلا في اسباب فنيه، انا مسافر صار لي شهرين ثلاثه برات سوريا، بيتي مسكر، عندي مليون ليره بالبيت، بدي ابعث المفاتيح مع شي حدا صرفها. هلا مددوا اول تمديد والثاني، بتوقع قد يكون في تمديد ثالث لحتى ما نوقع بشيء بنسميه نحن فخ الوقت. فخ الوقت شو هو؟ يعني انا مثلا معي مبلغ مالي، وقال لما احلى بيجوز ما حب يستفيد فيها الدكتور عصام يعني ميلاديه، انا عندي مبلغ مالي اخذه بطريقه غير شرعيه او غير رسميه او غير نظاميه الى ما هنالك من اعتبارات.

تصور فهمك كفاية. إذا رحت لبدلهم اليوم راح يسألوني من أي لك هذا، عم بحكي عن مبالغ كبيرة، خاصة إذا كنت أنا موجود بأربيل أو بدبي أو ببيروت، آخذ معي 20 مليار وطلع على برا هربان من السلطة الجديدة، ما يقولوا لي من أين لك هذا. هلا بيصرفها، ممكن إلجأ لأفراد معينين بس كمان راح يلتقطوا. هلا أنا الأخشى ما أخشاه، وليش عم أقول لك الموضوع جدا مهم، من الضغوط التضخمية، لأنه عنا مشكلتين. عنا أزمة سيولة بالليرة السورية، ليس فقط عبرية عبارة عن قطع صغيرة أو فراطات مثل ما ذكرتوا على وجه حق بالتقرير، ولكن عندي ككل ككتلة نقدية موزعة بالسوق، في كثير ناس بدلت تستاخد ترضى تاخد العملة القديمة من اليوم أو من الجمعة الماضية، لاحظتها عم حكي مبالغ كبيرة. كمان عندي ضغوط على الدولار، فعندي أزمتين بالقطع بالسيولة وبالليرة السورية وبالدولار. هلا النقطة الرئيسية ليش عمل لك الموضوع جدا مهم، تصريح المركزي أنه استبدلنا بحدود 60%، هذا الرقم يبقى تقريبي لسبب بسيط، لأنه أي واحد، وما بعرف إذا بيوافقني دكتور عصام، كخبراء بنقعد بين بعضنا من 10 سنين ما بنقدر نعرف قديش هي الكتلة النقدية الموجودة بين إيدينا. أنت عم تعطي على الدفتر قديش طبعت عملة وتقول أنا عندي 30,000 مليار ليرة سوري بالتداول، بس يجوز في منه خارج تداول، خارج القنوات المصرفية الرسمية. هلا هي فرصة تاريخية بعملية استبدال العلم العملة إنه تعرف قديش عندك قطع بالليرة السوري قاطع وراء يعني وموزع للعالم أو ادخارات بالمصارف العامة أو الخاصة، حقيقة بسميه الام 1 والام 2 والام 3 بمعنى آخر بدون ما أتفلسف، بسميه المعروض النقدي صار تحت سيطرتك. هلا وين النقطة المهمة بالموضوع؟ إنه أنت ما تتبع سياسة تقنية فنية مثل ما قلتها عدة مرات للسيد الحاكم السابق، إنه أنت بدلت العملة ببداية السنة لحد الآن، كان صار صرف الدولار بعد 10,500 طلع ل 13,000 14,000 إلى ما هنالك. فمعناته أنا كمؤشر اقتصادي ما نجحت بالسياسة النقدية أو المالية أو المصرفية، ادمجها ضمن سياسة اقتصادية وسيطر على سعر الصرف، مو بس سيطر عليه، عزز من القدرة الشرائية، لأنه تبديل العملة مرة أخرى وثالثة ورابعة وسابعة ليس إجراء تقني، هو إجراء مالي إصلاح هيكلي بالمصارف العامة والخاصة. وتصديقا على كلامي، إذا بتروح من 7 بحرات اللي ما بيعرفها هاي

0: ثلاث ارباع الساعه للساعه لحتى تطلع مبلغ مليون ليره من مصرف خاص، وعلى وقع وبصوم وورقه واجراءات اداريه. المفروض بالشمول المالي ان شاء الله يكون متعلم لما متعلم، او صبيه موجوده بكفر نبوده لما بدرعة لما بلاديه، فوت على المصرف. حتى بدون ما فوت على المصرف، تطبيقات مثل شام كاش مفروض يكون عده تطبيقات، اجاني راتبي او تحويل مالي على المبلغ، كبس الزر بدفع كل النفقات بما فيها كيلو الخضرة. طيب. مو بس فواتير رئيسية إن كان الاتصالات أو الكهرباء مفروض. طيب. عممها. فبالتالي الدفع الإلكتروني هو خشبة الخلاص، وليس فقط عبارة عن إجراء ورقة بورقة أخرى تغير لونها أو تغير رسمي عليها. أنا بدي أشوفها ضمن سياسة اقتصادية كلية مرة أخرى.
1: طيب نرجع لموضوع يعني تحديدا الاستبدال العملة القديمة. دكتور عصام، حتى الآن جرى استبدال 66% من الكتلة النقدية المستهدف استبدالها، كيف يمكن تقييم هذه النسبة؟ جيدة؟ لا؟ منخفضة؟
2: حقيقة أشكر أستاذ زيادة على التوضيح، حقيقة في غاية الأهمية. هلا هو أصبحت النسبة هلا لغاية اليوم حوالي 68%، النسبة مقبولة جدا في ظل يعني الأدوات القليلة لدى المصرف السوري المركزي، ولكن متوقع خلال الفترة 35 يوم القادمة تبديل لا يقل ما بين 20% إلى 25%، وأعتقد سيتبقى كتلة قليلة جدا خارج هذا موضوع التبديل، ستخضع لموضوع الخمس سنوات، ولكن أكيد وفق ضوابط مثل ما حكينا.
1: طيب دكتور عصام، كيف بيضمن المركزي أنه بعد انتهاء المهلة هاي 30 تموز لن يتم تداول العملة القديمة؟
2: كونه ألغى القيمة الإبرائية في 30/6، فالجميع سيكون يعني له مصلحة باستبدال الأوراق التي لديه بأقصى سرعة ممكنة. يعني هذا الموضوع بديهي جدا. المركزي قصد من ذلك أن يتم استبدال أكبر كم ممكنة وبالنسبة خلال 35 يوم. وبالنسبة للفئات الصغيرة، فئات صغيرة أكيد المصرف المركزي لم يهتم فيها بالفترة السابقة، لأنه كان الاهتمام بالفئات الكبيرة لتبديل أكبر كمية ممكنة.
1: طيب هلا تماما كيف سيعالج هي المشكلة؟ لأنه في مشكلة هلا بالسوق أنه ما في فئات صغيرة للتعامل.
2: الفئات الصغيرة موجودة أستاذي كريم، موجودة في المصرف المركزي، ولكن يعني عملية الاستبدال والتوزيع بتاخذ وقت طويل. هلا سيتم أكيد يعني بالفترة القادمة سيتم إشباع السوق من الفئات الصغيرة لحل هذه المشكلة، ولكن كان هم المصرف المركزي وهم الدولة الأساسي هو استبدال أكبر كمية ممكنة موجودة بالسوق من العملة القديمة لاعتبارات كثيرة.
1: عموما ما العقبات التي تواجه عملية الاستبدال دكتور عصام؟
2: لا أعتقد يوجد أي عقبات حاليا. يعني المصرف المركزي اليوم خلال 35 يوم عنده موزع، عنده قوات المصارف الخاصة وقوات الشركات الصرف المرخصة، بالإضافة إلى المصرف المركزي وفروعه في المحافظات، كلها تعمل على عملية الاستبدال والنقل ما بين المحافظات يعني مستمر على مدار الساعة. ولو لم يكن لو لم يملك المصرف المركزي إمكانية التوزيع لما أعطى هذه الفترة خلال 35 يوم للاستبدال أكبر كمية ممكنة.
1: دكتور زياد، ما تزال هناك بعض الأسواق تتعدد فيها العملات، يعني خاصة مثلا إذا أخذنا إدلب فيها التعامل بالليرة التركي لسه وفي بالدولار.
0: طيب هلا بس مشان تقطير لكل شيء، كنت وسأبقى يعني حتى بالمستقبل أنا مع دولتها قد ما انتقدت. إيه هلا سألت سؤال جوهري حضرتك، رغم إنه بجوز يبين إنه جزئي، إنه ماذا رح يصير بعد نهاية شهر تموز وشو المخاطر؟ هلا جاوبك دكتور عصام، بس خليني كمان ضيف شوي على الإجابة وذكر المشاهدين بسوريا طلعت بدعة وبلبنان شوي أقل، شيء اسمه دولار أخضر ودولار أبيض. يعني إذا معك 100 دولار لونها من الطبعة القديمة بياخذوها منك بس بيخصموا لك دولارين أو 3 دولارات عليها، ما بعرف إذا سمعان بهالقصة يعني. ونفس الشيء بلبنان بس أقل، هلا ما موجودة غير بهالدول، وطلع لك الدولار الليبي. يعني ليش ما أعطي هالمثال؟ لنفترض لا سمح الله يعني أنا معي مليار ليرة سوري موجود بمنطقة معينة بسوريا أو خارج الأراضي السورية، انتهت المهلة، إذا بدي أروح على البنك المركزي بده يعفطني.

0: لي من اين لك هذا؟ يعني منين جايب هالمصاري؟ هلا بجوز انا كنت ب ما بدي احكي حكي مو حلو بمكان معين عم ببتز العالم واخذ مصاري، وفهمك كفايه شو عم بقصد. هلا انا بجوز روح على لبنان او على دوله اخرى بدون ما اسمي اسماء يعني كثيره، ممكن اقول له انا معي مليار تعطيني اياهم يعني 800 مليون ليره سوري جداد وانت دبرون. هلا هو شركه نظاميه نوعا ما بس عم يشتغل مع واحد مو نظامي مثلي انا مثلا، عم بيروح على البنك يروح يبدلون بس عم بياخذوا مني بتخفيض معين. هلا انا اخشى ما اخشى انه يكون في ضغوط تضخميه على الدولار. النقطه الثانيه واللي بحب ركز عليها، لابد من تفعيل دور مجلس النقد والتسليف، لانه البنك المركزي بكل دول العالم إذا قلت لك تعبيره بالعربي بالأجنبي شو اسمه؟ اسمه حاكمية، يعني governance، عم بيحكم السياسة النقدية، وهو الوحيد بكل دول العالم عنده استقلالية مستقلة، ما بيتبع لحدا، ما بيتبع حتى لمجلس الشعب أو لوزير اقتصاد، قراراته مستقلة، عنده حاكمية وعنده مجلس نقد تسليف بيمشوا وبيسهروا وبيعكسوا شؤون الدولة أو بيسهروا على مصالحها. فبالتالي مطلوب منه من هالمجلس يصيغ السياسة المالية النقدية الضريبية وإن مو كان بشكل كامل بالتعاون مع وزارات أخرى لحتى ننهض بالعملية بالرمتها وليس فقط مرة أخرى أنه مررنا مرحلة وأخذنا إجراء تقني بدون ما يكون له نتائج اقتصادية تشجع عملية الاقتصاد ككل.
1: طيب دكتور عصام، أسألك هذه النقطة، أنه هل موضوع استبدال العملة هو فقط موضوع إجراء تقني أم يؤثر على سعر الصرف على نواحي أخرى؟
2: لا أعتقد أن الحكومة اليوم لديها أي نية لطرح كمية زائدة في الأسواق من العملة المحلية، لانه اي طرح كميه اضافيه يؤدي الى انخفاض قيمتها. واليوم الحكومه تسعى جاهده الى تثبيت سعر الصرف ضمن الاسعار المقبوله، خاصه ان المصرف السوري المركزي اليوم لا يملك الاحتياطيات الكافيه للتدخل بالسوق بائعا او مشتريا. طبعا يحكم مجلس النقد والتسليف، يحكم يعني السياسة النقدية عن طريق قانون النقد والتسليف رقم 23 عام 2002 وتعديلاته ما زال لغاية اليوم، وهو قانون جيد جدا. ولكن اليوم أدوات السياسة النقدية لا يستطيع أن يمارسها مصر في المركزي في ظل احتياطيات ما زالت دون المستوى المطلوب، ولكن نأمل إن شاء الله بالفترة القادمة أنه يكون هناك احتياطيات يعني يستطيع مصرف السوري المركزي أن يمارس السياسة النقدية بشكل مقبول بالفترة القريبة، لأنه نحن لا يمكن أن نطلب اليوم يعني مصرف السوري المركزي قوي جدا خلال سنة أو سنة ونص أو سنتين من بعد السقوط. لابد من فترة حتى يسترجع مصرف السوري المركزي قوته، وخاصة نحن نأمل بالاستثمارات القادمة اللي بدها تكون رافد الأساسي لهذه الاحتياطيات.
1: وبالتالي ما يعني الآثار المترتبة على عملية استبدال العملة؟
2: لا، في حال ثبات الكمية النقدية اليوم، أنت انسحبت كمية محددة ووضعت كمية بنفس الكمية وضعتها بالعملة الجديدة، في هذه الحالة لا تتأثر الليرة السورية من ناحية كمية العملة المطروحة، ولكن قد تتأثر بنواحي سياسية، قد تتأثر بنواحي يعني آنية. لاحظ مثلا امبارح كان مثلا الدولار 14.5، اليوم 14.150، يعني اليوم ما زالت الليرة في عملية انخفاض خجولة، ولابد اليوم الاتجاه يعني السياسة النقدية المتبعة اليوم انه بحبس الليرة السورية، هذه موضوع مؤقت اعتقد لابد منه حاليا، لبينما يستطيع المصرف المركزي أن يتخذ قراراته بشكل أكبر في السوق إن شاء الله.
1: وبالتالي لن يكون هناك طرح مزيد من الكتلة النقدية، يعني مزيد من الأموال؟
2: لا أعتقد هناك أي طرح لمزيد من الكتلة النقدية. هناك يكفي اليوم زيادة الرواتب، زيادة إنفاق عام، عملية زيادة الرواتب والمشاريع التي تقوم الدولة فيها هي إنفاق عام. هذا الإنفاق العام سيؤثر حتماً بشكل يعني بسيط اليوم على موضوع انخفاض قيمة الليرة السورية، وبالتالي اليوم لا حاجة أن يعني يكفي أن زيادة الرواتب ستزيد من الكتلة النقدية في الأسواق، وطبعا بإضافة للإنفاق العام اللي متمثل في مشاريع الدولة. لذلك الدولة ستقوم بتثبيت الكمية الكتلة النقدية من الليرة السورية بالسوق قدر الإمكان،

0: حتى لا يصير لا يص... لا لا لا يعني حتى لا ينخفض سعر الصرف بشكل كبير، وينعكس ذلك على الأسعار المواد كلها. وبالتالي
1: طيب دكتور زياد، أنت ترى أنه موضوع النقد والعملة والسياسات النقدية كلها يعني يجب أن تتكامل مع السياسات المالية والاقتصادية في سوريا؟
0: بالطبع.
2: تماما، يعني برافو عليك على السؤال، لخصت انت اجبت عليه بصراحه. بس خليني احكي نقطتين على السريع. النقطه الاولى، خليني يعني اكون موضوعي بصراحه على الاقل مع حالي. انت خارج بعد 50 سنه 55 تراكمات وترهلات ومو عم دافع عن احد، بس بالفعل بعد الحرب تبدل عملة وما يصير في خضات كبيرة، هاي نقطة تحسب للمصرف المركزي كإنجاز كبير كتير، لأنه تبديل العملة ليست بالعملية السهلة. وهلا بحكي لك أمثلة عن أوروبا وعن فرنسا. النقطة الثانية، يعني شكر يعني ما كمواطن للمصارف، للمواطنين، للمصرف المركزي، للإعلام، اللي خلى هالعملية تمر بهدوء مرة أخرى دون اختلالات كبيرة رغم ارتفاع أسعار الصرف. النقطة الثالثة، وحكاها دكتور عصام، السيد وزير المالية صرح مرارا وتكرارا، وإن شاء الله الله يساعده ويساعدنا كلياتنا لحتى يبقى عند التعهد، لا تمويل بالعجز. بمعنى آخر، زدنا الرواتب، صار بدنا نفقات، صار بدنا إيرادات معينة بالموازنة، ما في إنتاج، ما في موارد، مو نطبع عملة بنسميها على المكشوف أو بالتعبير الأجنبي على الأبيض، نطبع عملة معناتها مزيد من العجز، مزيد من التضخم، مزيد من الدين العام، مزيد من التدهور أو الحلقة المفرغة. هلا نأمل إنه هالشيء يحترم، الكتلة النقدية المطروحة بالسوق توازن الكتلة السلعية، يعني كتلة الإنتاج، بمعنى آخر ما يصير في انخفاض بالقدرة الشرائية. ولكن في بعض الأمور تحتاج إلى وقت طويل أكثر ما منتصور. عبدك فقير كنت بفرنسا لسنوات عديدة، لعقود، حتى بنهاية الثمانينات الشخص اللي كنت قاعد عنده مستأجر يعني عنده بالبيت تم يقول لي حاكيني على القديم، لأنه كمان بفرنسا شالوا الصفرة من العملة وبدلوا العملة بالخمسينات. هو كبير بالعمر، تم 30 سنة 40 سنة يحكي بالفرنك القديم، يقول لي ما بفهم بالفرنك الجديد. وأنا اللي هو دكتور جامعة بصراحة، بس انزل على المصرف بطلع بطلب الرصيد، بيطلع لي رقم، وحياة ما بدي احلف، بسأل جاري اللي حدي عم بيقبض بالبطاقة حدي، بقول له بالله هذا 100,000 لما مليون ليرة. النقطة الثالثة، وصارت عملية تبديل اليورو بفرنسا وبألمانيا بكل دول أوروبية، تبو شنتين ثلاثة حتى العالم تتعود. فأنت عم تغير العملة مرة أخرى، ليس فقط شعار أو ورقة عم تبدلها، فكل تركيب الاقتصادية تبعيتك بدها تقولش عليها. هلا عنا شهرين حرجين، بتمنى وأمل أنه يكونوا يعني يصيروا بالشكل الصحيح كما في السابق وننهض بهالمرحلة.
1: نعم، وهو يعني تعقيب على كلامك، حتى بتركيا الكبار بالعمر بيقولوا هلا مليون على الليرة التركية بسبب حذف الأصفار. شكرا جزيلا لكم الدكتور زياد عرباش الخبير الاقتصادي من دمشق، والدكتور عصام صوفي مدير المصرف المركزي في اللاذقية سابقا. مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد الفاصل النمط الاستثماري الذي ظهر مؤخرا في المشاريع السكنية التي يتم الترويج لإنشائها، والذي يعرف بالبيع على المخطط. فما ضمانات المشترين بهذا النمط؟ وما المسؤولية القانونية المترتبة على شركات المقاولات لضمان حقوقهم؟

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك

0: تصنع الخبر.
1: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

0: مرحبا بكم من جديد. تشهد السوق العقارية في سوريا نمطا استثماريا بات الأكثر شيوعا، وهو ما يعرف بالبيع على المخطط. يقوم هذا النموذج على قيام المطور العقاري بطرح مشاريع سكنية قبل تنفيذها فعليا، معتمدا في تمويل البناء على الأقساط التي يدفعها المشترون، ودون وجود ضمانات مالية واضحة تضمن استكمال التنفيذ.
1: تبدأ الحكاية من إعلان بسيط، شقة على المخطط وصور هندسية تبدو مكتملة ومواعيد تسليم محدودة، لكن خلف هذه الواجهة تتشكل ظاهرة آخذة في الاتساع في عدة مناطق بالمحافظات السورية، خصوصا في دمشق وريفها، حيث تعرض مشاريع سكنية قبل أن يبدأ تنفيذها فعلا. هذا النموذج يعتمد على تمويل البناء من أقساط المشترين في ظل غياب ضمانات مصرفية أو غطاء مالي واضح، وفي كثير من الحالات تكون الشركات المنفذة محدودة الحضور ومن دون سجل معروف أو معلومات يمكن التحقق منها، ما يزيد من حالة الغموض حول مصير هذه المشاريع السكنية. عقود هذه المشاريع تتحول بدورها إلى عنصر إشكالي، إذ تتضمن بنوداً تمنح المطور حق تعديل سعر المتر في حال تغير تكاليف البناء، ما يعني أن الكلفة النهائية تبقى مفتوحة، كما تحدد مدة التنفيذ عادة بسنتين مع إمكانية التمديد من دون سقف زمني ملزم، ما يترك باب التأخير واسعاً. في المقابل يتحمل المشتري المخاطر كاملة، إذ تتحول أمواله من سيولة نقدية إلى أصل غير مكتمل، قد يواجه التعثر في أي مرحلة، سواء بسبب ضعف الإدارة المالية أم تقلبات أسعار المواد أو تراجع المبيعات. ويرى مختصون أن هذا النمط لا يضخ سيولة جديدة في الاقتصاد، بل يعيد تدوير المدخرات الداخلية وتجميدها في مشاريع طويلة الأمد، بدلا من توجيهها نحو قطاعات إنتاجية تخلق قيمة مضافة. بين البحث عن ملاذ من التضخم والرغبة في التملك، يجد كثيرون أنفسهم أمام خيار يبدو أقل سوءا، لكنه يحمل في طياته مخاطر مفتوحة.
0: نناقش الموضوع مع ضيفينا، علي ياسين عمر رئيس فرع نقابة المحامين في القنيطرة من دمشق، والمهندس مالك حاج علي نقيب المهندسين في سوريا من دمشق أيضا. مرحبا بكما. أستاذ مالك، في البداية، ما سبب انتشار هذه المشاريع، هذا النوع من المشاريع الذي يعرف بالبيع على المخطط؟
2: مساكم جميعا. هلا نحن بنقابة المهندسين دورنا هو دور فني واشرافي واستشاري في مجال

0: الهندسي. نحن نؤمن أنه من حق المواطن هو الحصول على مسكن آمن ومستدام ورخيص السعر لحتى يحسن يسكن فيه وهو أولاده بشكل آمن. اللي عم يصير هلأ وفق المقدمة اللي قلتوها يعني حالي أنا بعتبرها شبه صحية صح التعبير، لأنه نحن متعطشين خلال 14 سنة من توقف هذا القطاع، قطاع التشييد والبناء. يعني نحن نؤمن أن قطاع التشييد والبناء ليس هو فقط تقديم خدمة بناء وسكن للمواطن، أما بل هو عبارة عن استثمار وتأمين قطع أجنبي للبلد وتحريك السيولة وتأمين فرص عمل لشعبنا. اللي نحن كنقابة هنسين هلأ عم نشتغل مع هيئة الاستثمار على إصدار قانون حديث لشركات التطوير العقاري، يعني إن شاء الله سيرى النور قريبا. يعني حطينا قانون عصري يواكب الدول المجاورة في هذا المجال. الحماس الكبير اللي عم يصير نتيجة احتياج اللي عم يلحق عليه من قبل المواطنين والحكومة إنه بدنا تسريع لعجلة الاستثمار وعجلة تأمين البناء الآمن للسكن للمواطنين، حتى أنه بلشت وبدأت بعض الشركات التطوير العقاري تترخص حتى قبل ما يطلع القانون الاستثمار، قانون التطوير العقاري عفوا. نحن عم نحاول كحكومة وكنقابة أنه نضبط الأمور وما نوقف كعثرة في وجه المستثمر. يعني نحن كنقابة منسين حدثنا كثير من القرارات من أجل تشجيع المستثمرين واستقطاب الشركات الهندسية أنه تدخل على سوريا وتكون شريكة مع الشركات الهندسية والتطوير العقاري الموجودة بالبلد، يحطوا إيدهم بإيد بعض كخبرة محلية خبرة عربية أنه يبنوا ويأمنوا سكن مستدام للمواطن السوري.
1: طيب أستاذ علي، من الناحية القانونية كيف يجب تنظيم أو يتم فعليا تنظيم هذه العمليات، هذا النوع من المشاريع؟
2: أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم. هي المشاريع هي مشاريع يعني كانت موجودة بالسابق وهلا حاليا موجودة، والحرب هاي خلفت دمار كبير هائل بالبيوت وبالشقق السكنية، مما يعني زاد الطلب عليها. الناس بحاجة، ومعظم الناس هي بحاجة ل يعني معظم الناس هي من ذوي الدخل المحدود يلي بدها يعني شيء تسكن، تقدر وحدات سكنية تسكن فيها. هلا الضمانات هذا موضوع يتعلق بالشخص المستثمر او المتعهد او المطور العقاري. نحن كان موجود ولا زال موجود في شيء اسمه السجل المؤقت. هذا الموضوع نحن الضمانات هي ضمانة العقد واحدة من الأشياء، والثاني شيء الرخص والموافقات هي الضمانة الثانية، والضمانة الثالثة هي التزام التسليم وفق مراحل الإنجاز، والضمانة الرابعة هي الضمانة بعد التسليم. أول شيء نحن بالضمانات المبدئية ضمانة العقد، العقد يجب أن يكون واضح وصريح وبيشتمل على كل بنوده من أطراف العقد، من صفته إذا هو مالك، إذا هو متعهد، إذا هو مستثمر، إذا هو مطور عقاري. إضافة هيك يجب يعني دراسة الرخص والموافقات المطلوبة لهذا الموضوع. فهذا الموضوع يعني كمان يجب تحديد الثمن والسعر وفق يعني الأصول المتبعة. غير هيك أنه يفترض كمان العقد يشتمل على المساحة، الارتفاع، الاتجاه، هذا هو شيء أساسي يعني مبدئي بضمانات العقد. إضافة لهيك لازم تكون الدولة وقت ما تعطي رخصة، قبل الرخصة بيسبق في مخططات ترخيص هي صادرة عن البلدية. فكمان يفترض أن الدولة يكون في لها رقابة مباشرة من البلديات، من وزارة الإسكان، من المحافظة لتقوم بهذا الشيء. نحن في عنا يعني بالقوانين السابقة هي قوانين في منا جيدة يجب تفعيلها، مثل قانون السجل المؤقت. هذا قانون السجل المؤقت بيعني نحن وقت ما بدنا نفتح صحيفة عقارية، العقار كان موجود، العقار بالطابو، منوقف الصحيفة تبعه، منفتح صحيفة بالسجل المؤقت لبيان كافة الوقوعات عليها. يعني نفترض أن سين من الناس اشترى طابق أول

0: الدول اتجاه شمالي شرقي. يفترض أنه ينحط إشارة تشير إلى هذا البيع حتى لا يتكرر عملية البيع. هي واحدة من الأشياء، لأنه نحن غالبا عم بتصير الرخص بمناطق الريف، وبالريف يعني تقريبا عم بصير البيع مثل بيجي المتعهد ببيعه واحد سهم مقابل الشقة الفلانية، ما عم بصير يعني تتمت أمر الإجراءات الرخصة وما شابه ذلك. فهذا يعني أحد الإشكالات اللي عم بصير، أنه عم بصير أحيانا أنه المتعهد عم ببيع لأكثر من شخص لحتى يغطي.
1: طب بهذه الحالة المشتري يعني كيف
0: تفضل
1: ما الذي يضمن حق المشتري في هذه الحالة أو يمنع الاحتيال عليه؟
0: بداية هو الصحيفة العقارية هي معدل اطلاع الغير، يعني أي عقار بسوريا يفترض الإنسان قبل ما يشتري بأي مكان يطلع على أوراق هذا العقار. مثل أول شيء نطلب قيد عقاري، منشوف الإشارات عليه إذا في إشارات أو لا. نفترض أنه هذا المتعهد إجا بده يبيعك أنت شخصيا شقة بالطابق الأول، موضوع الرخصة كذا، نحن منطلب قيد عقاري. القيد عقاري يفترض إذا في وقوعات، يعني في حدا سابق شاري لهي الشقة يكون حاطط إشارة دعوة، أو إذا في وكالة بيكون هذا بنقول له إعلام نحن. فأنت بتجي بدك تشتري، يعني مثل هو الهوية لهذا العقار شو صار عليه إجراءات، وهي هي معدل اطلاع الغير. يعني يمكن لأي إنسان أنه يطلع على هي الصحيفة.
1: يعني بس لازم أي حدا بده يشتري عقار حتى لو من شركة ما يكتفي ب مثلا ثقة بالشركة يقولوا له هاي شركة، لا لازم هو يعمل يروح يطالع
0: يراجع. لا لا لا لا لا يكفي، لا يكفي. نحن بس نقول شركة، الشركة مرخصة، بدنا يعني مثلا صورة عن الترخيص، الأرض اللي فيها ترخيص بده ينبنى عليها، بدنا نشوف رخصة البناء هاي، لأن قد تكون إنه الرخصة مدتها سنتين، طالع الرخصة من قبل 4-5 سنوات ومنتهية الرخصة. فيفضل إنه يكون في علاقة بين البلدية والمحافظة والشاري. يلا نحن في عنا قانون إعمار العراصات، هذا قانون رقم 82 لعام 2010، هذا لو طبق بشكل صحيح كان فينا نتفادى كثير من الأمور. هذا نحن بيعني هذا القانون تبع السجل المؤقت وإعمار العراصات، يفترض أنه نحن أي رخصة بدها تنعمل ينفتح مثلا إلى صحيفة بالسجل المؤقت، الصحيفة هاي لها الرخصة، هاي لها البناء، هذا بتبين كافة الوقوعات عليه، مين اشترى مين باع، فمشان تحميك أنت كمشتري حسن النية طبعا، لأن عندنا كمان مشترين نحن سيء النية. أحيانا المتعهد ببيع لحدا من أقاربه، بيع صوري يعني ببيعك اليوم، تاني يوم ببيع لسين من الناس اللي هو قريب له أو شريك باطني، بيحط إشارة دعوة، واللي بيمشي هون العبرة لإشارة، يعني إذا صار تزاحم إشارات العبرة للإشارة الأسبق. فيفضل أنه يكون في يعني في محامي مختص بهالأمر، هذا يطلع على الأوراق على الرخص، والعقد يكون هذا العقد يعني مدروس دراسة كبيرة موسع، وتكون الدفعات تتزامن مع الإنجاز. يعني ما نجي
1: هو ذكر التقرير أنه العقود معظمها تكون أنه يتغير سعر المتر في حال ارتفاع التكاليف مع الوقت.
0: هلا هي في أي شيء اسمه نظرية الظروف القاهرة، يعني أنه مثلا كان سعر الدولار، نفترض طن الأسمنت حقه $1000 وصار ظرف صار حقه $2000 هون، يعني يعني ضمن آلية، يعني ضمن مثلا المدة المعتمدة للتنفيذ. عادة الرخص بيعطوها سنتين أو ثلاثة مدة الرخصة، فأنا كمتعهد بيجي بلتزم معك بسعر بشرط أنه ضمن هالأسعار هلأ الموجودة، مثلا سعر الأسمنت ولا الحديد، فإذا صار تضخم كبير مثلا نفترض تضخم 100% فالمتعهد بيتضرر. هون ساعتها ممكن أنه يتعدل العقد بالسعر، تمام هيك الوضع تماما. بس نحن يعني يفترض يكون في مراحل إنجاز، يعني مثل صب الأساسات، الهيكل، الإكساء، هي تكون دفعات يعني متزامنة مع هالأمر هذا. ويفترض بداية الأمر ينحط إشارة بالمصالح العقارية، أو إذا فتح له صحيفة بالسجل المؤقت يفضل يعني هذا حل لموضوع هالإشكالات. فتح صحيفة بالسجل المؤقت، الصحيفة بتقول سين من الناس اشترى شقة طابق أول اتجاه شمالي شرقي مساحة 100 متر، خلص صار إذا إجا شخص تاني بده يشتري هاي الشقة صار في أمامنا أنه في عنده اطلاع وعلم. فهذا المشتري الآخر أما بيكون يا سيء النية يا أنه في جهل، الجهل بالقانون هذا ما لا يعتد فيه، يعني لا يعتد بالجهل بالقانون.
1: طيب.
0: والصحيفة معدة لابتلاع الغير. فهذا يعني هذا مثل ما أقول كاشف، يعني كاشف للوقوعات اللي طارئة على العقار.
1: طيب أستاذ مالك ذكر أيضا التقرير أنه بعض الشركات ربما لا يكون لديها أصول مالية يعني كافية، وبالتالي هي تعتمد على ما سيأتيها من المشترين يدفعون ومن ثم تقوم بالبناء، وبالتالي في هذه الحالة هل هناك أي دور رقابي لكم؟
2: لا، أنا مثل ما أسلفت أنه التطوير العقاري هو أفضل استثمار، هو اللي بيحرك على جل الاقتصاد. يعني أي مطور عقاري بده يشتغل بسوريا لازم على الأقل يحط ربع المبلغ بالبنك، ربع المبلغ اللي بده يطور فيه عقاريا، مشان نعرف أنه هو فعلا بده يحرك عجلة الاستثمار، بده يدخل سيولي لهالبلد.
1: وبالتالي القانون يلزمه بوضع ربع ربع المبلغ. أستاذ مالك
2: طبعا هلأ يعني هلأ نحن حطينا شرط بالترخيص السجل الشركات التطوير العقاري، غير أن يكون لها سي في موجودة في الخارج وعنده شغل بيبين كتير بتعطينا إياه. من ضمن الشروط أنه يحط مباشرة أن يودع بالبنك مبلغ كبير على الأقل 500,000 دولار يعني مشان يرخص. فهلأ أنا بدي أعرج بس بطريقة هيك بسيطة شوي قريبة للمواطن العادي. في عنا فئتين من نوع التطوير العقاري بصير بالبلد. نوع أرض بتقدمها وزارة الإسكان، بتكون شراكة مع مطور عقاري معروف له سمعة بالخارج، بتقدم له الأرض مقابل اتفاق بينه وبينه بنسبة معينة حسب سعر الأرض. فأثناء هاي الدولة بتلزم المطور العقاري أنه يحط المبالغ اللي بده ياخدها من المواطن إذا اكتتاب، أو على الأقل ربع المبلغ اللي بده يبني فيه يحطه بالبنك، وما بيصير يسحب المصاري إلا بكشوفات فنية ونسب إنجاز عن طريق المكاتب الاستشارية الهندسية موقعة من قبل المطور العقاري ومن قبل الدولة وزارة الإسكان. هالطريقة بيكون المواطن حقه مضمون. يعني أنا وقت بدي أشتري عقار من هذا المطور العقاري بعرف أنه الدولة هو شريك الدولة، فالدولة تضمن حقوقه. الطرف الثاني المواطن اللي هو بده يشتري يكون عنده أرض ويساوي تطوير عقاري لإله بمعزل شخصي، لازم المواطن هون يتأكد أنه هاي الأرض مسجلة بالشركة التطوير العقاري المرخصة أصولاً عنا بسوريا. يعني الشركة مرخصة أصولاً بسوريا، الأرض اللي بده يبني ويطور عليه عقارياً تكون مسجلة باسم الشركة وليس باسم شخص أو أشخاص. بالإضافة أنه يرخصها ويجيب مخططات هندسية مصدقة معتمدة من نقابة مهندسين على الأقل مدققة. يعني نحن المخططات في بعض شركات تطوير عقاري بيجيبوا من شركات هندسية ديرسي، من زملائنا شركات هندسية اللي ديرسينا برا. نحن ما عندنا مانع كنقابة مهندسين أنه الشركات الهندسية اللي هن دارسين بالخارج، اللي هن على الأغلب زملائنا لا أما عرب لا أما سوريين موجودين بالداخل عم يدرسوا معهم وعم يأخذوا أجورة يعني. بس هاي الدراسات يجب أن تعدي على النقابة وتدقق وتشرف عليها النقابة المهندسين، تطبق عليها اشتراطات وكود العربي الجمهورية العربية السورية. فأنا كمواطن وقت بدي أشوف أنه الشركة معترف فيها بالحكومة ومرخصة، الأرض مسجلة أصولاً باسم الشركة العقارية، في مخططات هندسية معتمدة من البلدية ومن الجهة الإدارية ومصدقة ومعتمدة من نقابة المهندسين، فهذا الموضوع كفنياً أمورنا بتكون نظامية.
1: طيب.
2: ونحن مطالب حتى يكون في عنا إشراف كنقابة المهندسين على الإنجاز، يعني يكون في نسب إنجاز، يعني الدفعات بتكون حسب نسب الإنجاز اللي مصادقة من قبل لجان هندسية مشرفة على نسب الإنجاز بكل مشروع هندسي.
1: هذه نقطة مهمة أستاذ علي. يعني ماذا لو دفع المشتري، بدأ بدفع مثلا مبالغ وأقساط ولكن لم يكن هناك إنجاز، تعثر المشروع مثلا، كيف يتعامل القانون مع هذه المسألة؟
0: يفترض أن يكون في هون بهذه الحالة أن نحن رقابة يعني حكومية على المواضيع هاي، مشان يعني حالة التعويض هون بده يلجأ للقضاء. هون الأرض هاي هي يعني للموضوع، هي بدها تكون الضمان، الأرض اللي بده يبنى عليها. إذا في عنا نحن نوعين، يعني نوع أنه يعني لم يبدأ بتنفيذ المشروع أخذ الرخص ووقف، وفي النوع الآخر أنه باشر باجراءات وتوقف. فهدون في

0: تفريق بيناتهم. هون بصفي انه هالمشترين هدول صفى، يعني لا سمح الله اذا ما تم البناء نهائيا صافوا هدول شركاء بهالارض هاي، ويقسم عليهم قسمة غرماء، يعني كل مين حسب نسبته. تمام. واذا في عنده اموال القضاء هون بيعودوا للقضاء بيحكم يعني عليه، اموال اخرى بيتم الحجز عليها للتعويض عليهم. اما اذا كان المشروع يعني متعثر منجز جزء منه وجزء لم ينجز منه، يعني فهون بده دراسة الأسباب. هاي قد تكون أسباب مثلا لوجستية، يعني مثلا لا سمح الله صار انهيار بالأرض، هذا ما ألزم فيه، يعني صار زلزال، فهون هذا وضع آخر. يعني ليش نحن يفترض مثل ما تفضل الأستاذ مالك أنه يكون في رقابة ومتابعة وإشراف من البلدية. سابقا كان يعني وقت ما الواحد يعطوه رخصة، فوقت ما بده يصب يعطوه إذن الصب يطلع مهندس من البلدية يشوف يراقب العمل مشان يشوف جودة العمل وجودة الأداء. فهي يفترض أنه ما يكون الضوابط هي لحاله يحكم المتعهد أو المستثمر أو المالك اللي عم يبني. فيفترض هون يكون في رقابة من الجهات الدوائر المختصة، يعني بتبلش هي من البلدية للمحافظة لوزارة الإسكان، وزارة إدارة محلية، نقابة مهندسين، فكل هذا بده يكون يعني متكافل. هلا نحن في عنا نص بمادة خامسة من قانون إعمار العراصات لعام 2010 بتقول إنه لا يعتد بأي بيع يجري خارج السجل في المادة 4 من هذا المرسوم، يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولا يترتب عليها أي أثر. نحن لو تم إنه هالبيوع هاي تسجيلها بوفق الأصول، يعني وفق مثل ما قلنا يفتحوا صحيفة بالسجل المؤقت، أول شيء هي ضمانة، ثاني شيء الرخصة بتنبنى على مخططات ترخيص قبل الرخصة، قبل منح الرخصة. هاي المخططات بتكون موافق عليها من البلدية، من وزارة، من المحافظة يعني طبعا. نعم. عشان السلامة الإنشائية ومكان الأعمدة وما شابه ذلك. فهذا أنا برأيي هو مو عمل فردي، يفترض يكون عمل مشترك، بس للأسف نحن صاير ضعف الرقابة عم بتخلي المتعهد أو المستثمر أو المالك يبني على كيفه، وآخر شيء بعدين بيبين معنا شو في أخطاء وشو في مشاكل. يعني طيب. الرقابة القانونية بعيدة عنه، وفي عنا نحن جهل، يعني في الناس أحيانا بتلجأ المكتب عقاري أو التسويقي اللي هذا عم بيصير عبر الأنترنت على الفيسبوك، امتلك شقة بدفع أولى مثلا $1,000، ومن هذا الشيء يعني في شيء غير واقعي. يعني لو اجت انحسبت ما هي، بس الناس من الحاجه عم يضطروا. بس يفضل يعني النصيحه قبل ما يعقد اي عقد يلجا لمحامي يدرس الاوراق والسؤال عن المتعهد، عن المستثمر، عن الشركه، واذا له يعني سجلات سابقه او له اعمال سابقه يفضل انه يكون من الاشخاص يلي يعني ذو الثقه، يعني انه هذا له ابنيه، له مشاريع سابقه، هيك يفضل. حتى الشركات اذا كانت شركات، يعني في شركات حديثه مو معروف، ممكن هي تكون شركات احتيال، يعني عرفت تماما. فحتى هي الشركات يفترض بتاسيسها ومنحها لهي يفترض يكون في ضمانات ماليه مودعه بالبنوك من اجل اذا صار في عمليات احتيال، يعني هالمتضررين المشترين المتضررين يرجعوا، يعني مثل فينا نقول تأمينات أولية أحيانا للمشروع هيك يعني تقريبا.
1: طيب أستاذ مالك، قلت في البداية تعملون على قانون للتطوير العقاري، ما الذي يعمل عليه ومتى يعني سيبصر النور؟
2: لا، قانون التطوير العقاري أو الشركات العقارية هي المسلمة هلا هي استثمار. نحن كنقابة منسين أحد أعضاء اللي عم نسن هذا القرار، والحمد لله رب العالمين وصل للحظاته الأخيرة. هلا نحن أنا يعني بصراحة نحن ما لازم نكون فقط عم نسلط الضوء عن أداء الشركات التطوير العقاري. نحن كحكومة وكنقابة كمان في إن دور في تسهيل الأمور، يعني شركة التطوير العقاري بدنا نحاول نكسبها ونشجعها تدخل سوق الاستثمار وسوق السوري. يعني مثلا نحن هلأ مع وزارة الإدارة المحلية عم نشتغل على التحول الرقمي وأتمتة العمل بشكل كامل، لدرجة أن المطور العقاري بنافذة وحدة بيدفع رسوم متكاملة، في منها رسم للبلدية، في رسم للمالية، في أتعاب المهندسين بشكل كامل متقاسمه كباكج كامل. يعني أنا كمطور عقاري والله

0: ترخص ما بدي انتقل من نقابة من البلدية للمالية، من المالية للإدارة المحلية، من الإدارة المحلية للمحافظة للنقابة للشركات الهندسية للفروع. فإن شاء الله نحن عم نعمل تطوير أدواتنا بهذا الخصوص. الشغلة الثانية يعني وقت اللي بيكون المستثمر شرعنا له وسرعنا أمور التطوير والقوانين بيجي دور النقابة هون. يعني احنا كنقابة مهندسين يعني لازم يكون لنا دور في الدراسات وتدقيق هاي الدراسات وتطبيق عليها معايير والقدرات الهندسية السورية بالإضافة للإشراف عليها. وانا هلا في لنا شراكات مع شركات هندسية عربية وعالمية من اجل التطوير والإنجاز والاستلام. يعني هلا في عندنا شراكة مع شركة مصرية من اجل تطوير الاستخدام، يعني المدينة المتكاملة اللي بده يستلمها بده شي شركة هندسية تستلمها وتشرف عليها. جزء العقد يطول لسنة، أنا بدي أشرف عليها كمصاعد ككهرباء كمياه كصرف صحي كإنارة كنت بشكل كامل خلال مدة تشغيل، وليكن فرضنا تتراوح من سنة من شهرين من ثلاث شهور لسنة، بعدين حتى تأكد أنه صالحة وتشغيلية بشكل كامل بعطيها شهادة إنجاز وتسليم نهائي لهذا المنتج.
1: طيب أستاذ مالك برأيك كيف سينعكس يعني وجود هذه المشاريع
0: مع الحكومة
1: على سوق العقارات في سوريا؟
0: هلأ نحن مثل ما بتعرفوا الحكومة أطلقت شعار 2027 أنه لا خيمة. يعني نحن ما زال عم نحكي هلأ وعم نحكي بالتطوير العقاري، وفي عنا ما يعادل شي مليون مهجر موجود بالخيام في مناطق الشمال. الدولة اتخذت على عاتقها أنه إسكانهم خلال 2027 نهاية 2027. فهذا اللي بيتطلب أنه إحنا عم نعطي خطوات متسرعة وعم نعطي تشجيع متكامل وسريع لشركات العقارية تشتغلي ونافسي. هذا التنافس في سوق العقار له مساوئ وله إيجابيات. المساوئ صار فوره فقاعة عقارية بالأسعار. الإيجابية أنه صار في تعدد شركات عم تعطي روح بالمنافسة. يعني أنا بدي أبني المدينة نسبة الخضار فيها والمرافق 70%، يعني أحد المشاريع 70% وصلت نسبة المرافق والخضار. الشركة الثانية 60%، شركة بتقدم خدمات أكثر. فهذا التنافس بيعطيك أنه تنافس إيجابي في طور الارتقاء بسوق التطوير العقاري والسكن في سوريا.
1: طيب أستاذ علي، ذكرت عدة محاذير قانونية ونصائح، أريد أن يعني نختم بهذه النقطة نجمل ذلك. الآن من يريد أن يشتري عقار من شركة، خاصة المشروع لسه يعني سيبدأ غير مكتمل، ما الذي يتوجب عليه كمشتري أن يفعله كي يضمن حقه؟
2: هلا كمشتري يعني يضمن حقه الاطلاع والاحتفاظ بنسخة عن الأوراق. يعني أنا بدي أشتري، بداية الأمر بطلب من المتعهد أعطيني الأوراق اللي عندك، مثلا صورة رخصة البناء مصدقة، المخططات، اثنين قيد عقاري اتأكد من أنه ما في إشارة عليه بخصوص يعني الشيء أنا اللي بدي أشتريه تماما، تمام، عقد قوي، هذا من الأمور المهمة. شفافية المستثمر، إذا كان المستثمر يعني لا ينام لغواص يبعد عنه الواحد. قوة العقد، العقد لازم يكون مستكمل لكافة الجوانب تبعه، أسبابه ونتائجه. يعني
1: كيف بده يميز يعني المشتري أنه هذا العدد العقد قوي؟
2: هلا هو المحامي، هذا بتعتمد على المحامي، يعني هي نقطة أنه هو يكون عنده خبرة قانونية وافية، تمام، يعني ذكر أطراف العقد، صفاتهم، موطنهم، رقم العقار، الشقة، اتجاهها، السعر، زمن التسليم، فترة الإنجاز، المواصفات الفنية، البناء مخدم أو من دون تخديم. يعني عادة نحن بيجي يفترض مثلا بيعك على الهيكل أنا يكون مكسي خارجيا ملبس حجار، واصل خط مي، خط صرف صحي، خط كهرباء لباب الشقة، أحيانا بيفرض توحيد الأباجورات وما شابه ذلك. هاي كلها هاي مدة التسليم، وضع شرط جزائي قاسي، تمام، هيك ما يدفع دفعة كاملة وتكون يعني الامور يعني متسلسله. هلا

0: احنا عندنا حماية كاملة، الحماية موجودة قانونا، لكن فعاليتها تعتمد على قوة التنفيذ والرقابة وليس النصوص فقط. هاي نقطة. نحن أهم أسباب نجاح أي مشروع يعني مثل هيك موضوع شفافية المستثمر أو المتطور، رقابة حكومية، قوة العقد، إشكالات بالتطبيق اللي بتصير معنا، تأخر تنفيذ المشاريع، ضعف حماية المشتري، اعتماد كبير على التمويل من المشتري إن أنفسهم، يعني أحيانا المتعهد بيعتمد بتمويل مشروعه على المشترين أنفسهم، وهذا خطأ. يفترض المستثمر يكون عنده ملاءة مادية، هو مناطر ليبيع الناس ليقدر يعمر. وصعوبة الرقابة على المطورين والمستثمرين كمان، هاي في صعوبة، يعني يفترض أن نوجد آلية من الدولة ومن الجهات المختصة، الإدارات المختصة للرقابة، لأن كل ما كان في رقابة صحيحة كل ما بيكون في نتائج أفضل.
1: شكرا جزيلا.
0: ومثل ما يعني حكينا نحن تفعيل دور السجل المؤقت بالريف، لأنه نحن عنا تقريبا السجل المؤقت بكام محافظة مفتوح، أما بالريف عنا ومو موجود هذا الشيء للأسف. يعني هذا عم يخلق مجال لأنه بعض المستثمرين أو المطورين لا يعملوا عمليات احتيال.
1: أما شكرا جزيلا
0: سجل
1: لكم
0: مؤقت، وهذا السجل المؤقت هو
1: نعم
0: بقرار
1: يعني
0: من المحافظ.
1: يعني هذه نصائح مهمة. علي ياسين عمر رئيس فرع نقابة المحامين في القنيطرة، والمهندس مالك حاج علي نقيب المهندسين في سوريا من دمشق. بعد الفاصل نناقش في محورنا الأخير تسجيل ما يزيد عن 17 ألف إصابة بمرض السرطان في سوريا سنويا، بينهم 1100 حالة لأطفال، في وقت أرجع فيه مدير إدارة أمراض السرطان في وزارة الصحة سبب هذا الانتشار للأسلحة الكيماوية التي استخدمت خلال السنوات الماضية.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
3: شو عم النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
4: متى سيكون هناك؟
2: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
5: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
3: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
6: بلا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلد فيها حجم الاختيار.
7: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
8: التقرير كانه في تضارب المؤشرات الاقتصاديه السوريه.
9: السياسات الاقتصاديه الحاليه رح تترك اثر كثير.
10: لازم يكون بسوريا في شفافيه اكبر وخاصه
11: البيانات الدقيقه.
12: من جوهر الاحداث حوار يقرا العالم، المنتدى من الخبر الى المعرفه على تلفزيون سوريا.

قال مدير مديرية مرضى السرطان في وزارة الصحة دكتور جميل الدبل لتلفزيون سوريا إن عدد حالات الإصابة بمرض السرطان يتراوح بين 17,000 و20,000 حالة سنويا، بينهم 1,100 حالة لأطفال. أوضح الدبل أن معظم الحالات المسجلة تعود لمرضى سرطان الدم، مرجعا ذلك إلى الأسلحة الكيماوية التي استخدمت خلال الحرب في سوريا. وأضاف أن مديرية الإحصاء في الوزارة جمعت بيانات المرضى من المشافي في مختلف المحافظات السورية، وأشار إلى أن الوزارة تبحث عن حلول خارجية جزئية بالتعاون مع الأردن تشمل تحويل حالات حرجة للتداوي وإفادة كوادر طبية للتدريب. كما أكد أن العلاج والتدريب في الأردن لن يكون مجانياً، وأن كلفة زراعة نقي العظام تتراوح بين 50,000 و100,000 دولار، في حين قد تصل كلفة تدريب الكوادر الطبية إلى نحو 1,000,000 دولار.

0: نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا دكتور مازن كوارة المدير الإقليمي في الشرق الأوسط للجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز من إسطنبول، والدكتور جميلة دبل مدير إدارة أمراض السرطان في وزارة الصحة السورية من دمشق. مرحبا بكما. دكتور مازن، في البداية، تسجيل 17,000 إلى 20,000 مريض سرطان سنويا في سوريا، ما تقييم هذه النسبة مقارنة بالمعدلات العالمية؟
1: مساء الخير، شكرا للاستضافة، شكرا لإتاحة الفرصة. الحقيقة كما ذكرتم في التقرير وكما ذكر الدكتور جميل، يبدو أن هذه الأرقام يعني أرقام تتجاوز المعدلات العالمية. بعد 14 سنة من الحرب بسوريا وتراجع الخدمات الصحية بشكل كبير بما فيها الخدمات الكشف المبكر وعلاج الأورام، إضافة لما تعرض له سوريا من مواضيع الاستهدافات الكيماوية وغيرها من الظروف المأساوية اللي تعرض لها الشعب السوري، فنحن عم نشوف هي الأرقام. طبعا هي الأرقام بحاجة إلى أيضا يعني دراسات أبعد من مجرد الإحصاء البسيط للوقوف على الأسباب المباشرة وغير المباشرة لهذا الازدياد.
0: يعني من ضمن الأرقام أيضا ذكر 1,100 طفل، يعني ما أسباب عموما إصابة الأطفال بمرض السرطان؟
1: يعني معظم الإصابات عند الأطفال يعني مثل ما يعني ممكن الأخوة المشاهدين بيعرفوا هي أورام الدم عند الأطفال، هي شائعة عند الأطفال، والرقم هذا أهميته بأنه أولاً علاج الأورام عند الأطفال هو ممكن، ولكن هو علاج مكلف، ولكن هو يهب يعني إذا عالجت طفل فأنت وهبت حياة لطفل ممكن يعيش 70-80 سنة. يعني هذا مختلف عن المقاربة عند المرضى كبار السن، يعني مرضى الأورام، ولكن مشكلته هو الكلفة ونقص الكفاءات والخبرات الطبية بسوريا اللي عم تشتغل وزارة الصحة على تلافيها وبمساعدة منظمات أيضا.
0: ذكر التقرير أنه سرطان الدم أكثر الأنواع المسجلة، هذا طبيعي دكتور مازن؟
1: عند الأطفال نعم، يعني هذا طبيعي. يمكن الدكتور جميل الدبل كاختصاصي أورام ومسؤول عن يعني خلينا نقول قسم الأورام بوزارة الصحة عنده هي التفاصيل أكثر مني، ولكن هذا بنقدر نقول نحن أورام الدم عند الأطفال هي من أشع الأورام عند الأطفال كما هو معروف.
0: طيب دكتور جميل، يعني أسألك عن التفاصيل، مزيد من التفاصيل حول يعني ما بعد موضوع الرقم، عدد الإصابات السنوية في سوريا بالسرطان.
2: نعم، يعني بالنسبة لموضوع السجل الوطني للسرطان، نحن في وزارة الصحة السورية نعمل على تطوير هذا السجل وأتمتته بالتعاون مع مديرية التحول الرقمي في وزارة الصحة، وهذه هي أولويات إدارة أمراض السرطان في وزارة الصحة. لكن بالنسبة للأعداد التقريبية التي تأتي إلينا من خلال ممثلين في مراكز الأورام، يعني سنويا ما بين 17 إلى 20 ألف حالة جديدة لمرضى السرطان في سوريا. يعني هذه النسب تتوزع بشكل عام تقريبا حوالي 55% نساء و 45% ذكور، نسبة الأطفال حوالي 10-15%، يعني حوالي تقريبا عنا 1,500 إلى 2,000 طفل سنويا يصاب بالسرطان كما ذكرنا.
0: يعني ذكرنا أنه في برنامج للتعاون مع الأردن من أجل إيفاد كوادر وأيضا حالات للتداوي في الأردن، إلى أي درجة يعني سيسهم ذلك ربما في معالجة بعض الحالات المصابة بالسرطان؟
2: نعم، من خلال الخطة الموضوعة يعني بفضل الله عز وجل تم إرسال عدد من الحالات خلال الفترة الماضية لإجراء عمليات زرع نقي العظم، وهي من العمليات التي لا تتوفر في سوريا بالنسبة للبالغين، ووجودها بالنسبة للأطفال محدود يعني نوعا ما. فتم إرسال عدد من الحالات إلى الأردن بالاتفاق مع المملكة الأردنية، والحمد لله حققت حالات شفاء. حاليا نحن

0: بصدد إقامة اتفاقية جديدة مع مركز الملك حسين للسرطان لإنقاذ هذه الأرواح التي تحتاج إلى بشكل عاجل إلى عمليات زرع نقي. يعني كما ذكر الدكتور مازن، هذه العمليات هي عمليات منقذة للحياة طبعا وشافية بإذن الله عز وجل، من خلال إجراء عملية زرع نقي لمرضى، بالذات مرضى اللوكيميا، الليمفوما، بعض حالات سرطان، بعض حالات سرطانات الصلبة عند البالغين. يعني كما رأينا خلال الأسبوع الماضي تم عقد العديد من الاتفاقيات مع وزارة الصحة الأردنية، من بينها اتفاقية مع مركز الملك حسين للسرطان. هذه الاتفاقية هي اتفاقية مبدئية وليست نهائية، تم من خلالها عرض الحاجة الكبيرة لهذه العمليات في الأردن، بالإضافة إلى نحن نحتاج إلى توطين المعرفة في سوريا من خلال تدريب بعض الأطباء والتقنيين والتمريض في مركز الملك حسين لتعلم إجراءات زرع نقي العظم. بالإضافة إلى ذلك نحن يعني على سوية واحدة من العمل على إنشاء مركز لزرع نقي العظم إن شاء الله في سوريا يعني توجيهات من السيد وزير الصحة، ونحاول حاليا يعني وضع الخطوط النهائية لهذه الخطة، ومن ثم إن شاء الله تأمين التمويل لهذا المركز.
1: هناك مشكلة دكتور جميل تتعلق بأنه يعني ليس معظم المحافظات ليس فيها مشافي متخصصة لموضوع أورام السرطان.
0: يعني فعليا نحن في أغلب المحافظات السورية تتوفر مركز على الأقل لعلاج أمراض السرطان، طبعا ليست جميعها بالكفاءة نفسها، يعني حيث يعني يغيب علاج الشعاعي عن معظم المحافظات ويتركز في اللاذقية ودمشق، بينما بعض المناطق الأخرى مثل المنطقة الشرقية يعني يكاد لا يتواجد أي مركز أورام فيها عدا وحدة أورام صغيرة مدعومة من منظمة سامز. أيضا بعض حالات التي تتعلق بعلاج سرطان الأطفال غير متوفرة في المنطقة الوسطى على سبيل المثال في حمص وحماة، وهي تحتاج وهي يعني ذات كثافة سكانية عالية بالإضافة إلى المنطقة الشرقية. يعني هي أحد الأولويات التي نضعها في وزارة الصحة السورية. حاليا نعمل على إنشاء وحدات أورام عاجلة في الحسكة والرقة إن شاء الله بتوجيه أيضا من السيد الوزير، إضافة إلى العمل على إيفاد بعض الأطباء من خلال هذه الاتفاقية مع المملكة الأردنية ومركز الملك حسين. طبعا هي ليست كما يعني أعيد وأكرر، ليست اتفاقية نهائية، هي اتفاقية مبدئية يعني لتحديد الاحتياجات ويعني حساب التكاليف، ومن ثم إن شاء الله تأمين الدعم لإيفاد هؤلاء الأطباء من أطباء الأطفال للحصول على يعني اختصاص أمراض الدم والأورام عند الأطفال، بإضافة إلى استحداث هذا الاختصاص في وزارة الصحة السورية حاليا والعمل على ترميم هذه الفجوات. يعني إضافة إلى التواصل أيضا مع الجانب التركي لإنشاء مركز كبير في المنطقة الشرقية، وهي من الأمور التي ناقشناها أيضا مع الجانب التركي، وإن شاء الله تتكلل باتفاقية ونجاح في يعني الأشهر القادمة إن شاء الله.
1: هو المشكلة ليست في مراكز كبرى مثلا ذكرت للشعاعي، حتى مثلا مدينة مثل حلب كبيرة كان يمكن أن تكون مركز يأتي إليها يعني سكانها والقريبون منها، لا الآن يسافر الجميع مثلا إلى دمشق، وتعلم المرضى يعني في حالة صحية يعني السفر بالنسبة لهم والمبيت لأيام طويلة يسبب مزيد من التعب والمعاناة.
0: يعني حقيقة نحن في حلب لدينا مركز، يوجد مركز أورام في مشفى الجامعة تابع لوزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى مركز كبير جدا تابع لوزارة الصحة هو مشفى الشيخ محمد بن زايد أو المشفى الإماراتي. هذا المشفى يضم العديد من الأخصائيين في أمراض الدم والأورام، ويقدم خدمات التلاسيميا وخدمات كل خدمات المتعلقة بأمراض الدم والأورام عند البالغين وليس طبعا عند الأطفال لكل منطقة حلب، لكن ينقصه كما ذكرنا بعض الأمور مثل العلاج الشعاعي، لذلك بعض المرضى يضطر إلى الذهاب إلى دمشق أو اللاذقية للحصول على العلاج الشعاعي. أما باقي الخدمات والحصول على العلاج الكيماوي وغيره فهي متوفرة في مدينة حلب مثلها مثل دمشق. ويعني نحن في وزارة الصحة عندما يأتينا يعني الحمد لله خلال السنة الماضية تم تأمين 17 شحنة من الأدوية الكيماوية والمناعية بعضها والهدفية لمعظم المحافظات. يعني التوزيع يكون بالتساوي حسب الحاجة على جميع المحافظات، حلب مثل دمشق مثل حمص مثل إدلب مثل حماة. يعني الأدوية التي توجد في دمشق نفسها توجد في حلب، لكن كما ذكرت يعني بعض الاستقصاءات غير الموجودة مثل تصوير بيت سيتي سكان أو العلاج الشعاعي فهي تتوفر في دمشق ولا تتوفر في غيرها، فلذلك يلجأ المريض إلى الذهاب إلى دمشق.
1: هناك مسألة أخرى أيضا، ارتفاع تكاليف

0: يعني تم تأمين العديد من شحنات الأدوية، لكن يعني كل ذلك لا يكفي، وبذلك تم العمل على يعني وضع قائمة كاملة أو شاملة من أدوية السرطان التي تشمل الأدوية الكيماوية والأدوية المناعية والهدفية لمرضى السرطان، وتم الإعلان عن مناقصة كاملة خلال الشهرين الماضيين، وتم إجراء المناقصة ودخول كل شركات الأدوية في هذه المناقصة. هذه المناقصة هي مناقصة كبيرة جدا، يعني تزيد عن 60-70 مليون دولار. فبإذن الله إذا تأمنت كل هذه الأدوية التي طلبناها فيمكن أن نقول أننا يعني تم تغطية كل سوريا مشافي وزارة الصحة بالأدوية اللازمة. وأيضا وزارة التعليم العالي تقوم بمناقصات مشابهة لتأمين العلاج الكيماوي والمناعي لمراكز ومشافي الأورام في المحافظات. وبالتالي يعني نحن دائما نواجه بعض التحديات، فيعني على سبيل المثال ويجب أن نذكر هذه المشكلة أيضا، لدينا حاليا بعض أنواع الأدوية التي لا نستطيع تأمينها رغم أننا نستطيع أن ندفع ثمنها بسبب يعني عزوف بعض الشركات عن تقديم هذه الأدوية لأسباب تتعلق بهذه الشركات. فنحن نبحث أيضا عن بعض الحلول الأخرى لتأمين هذه الأدوية المناعية خصوصا اللازمة والنوعية لهؤلاء المرضى.
1: دكتور مازن، برأيك هل يمكن وضع مثلا استراتيجية وطنية شاملة لموضوع معالجة ملف مرض السرطان؟
2: لا شك هذا شيء أساسي، وبعتقد وزارة الصحة والدكتور جميل يعملون على ذلك بشكل جاد. الوضع لا يعني لا يخفى على المطلعين، حالة كما ذكرت التشخيص المبكر وعلاج الأورام وتأمين الأدوية الكيماوية والعلاج الشعاعي، بالإضافة إلى تطوير الإمكانيات الطبية والكوادر الطبية المؤهلة من أطباء وفنيين في العلاج الكيماوي والعلاج الشعاعي لمرضى الأورام. هذا كله يعني يلحظ الآن، وأكيد يشمل في الخطة الاستراتيجية، الخطة الكبرى لوزارة الصحة للتعامل مع مشكلة الأورام في سوريا. مع الأسف يعني نحن يعني أتينا على على على على وضع في غاية الصعوبة، موارد جدا شحيحة في وزارة الصحة التي كان في زمان النظام البائد، ومن ثم التعامل مع الأورام مشكلته الكبيرة الكلفة العالية، وأيضا نقص الكوادر البشرية والطبية المؤهلة للتعامل مع هذا الموضوع. كل ذلك تعمل عليه وزارة الصحة، وتحاول المنظمات بالدعم بما تستطيع في مجال تأمين الأدوية وأيضا المساعدة في موضوع العلاج الشعاعي وقدر استطاعتها في مجال دعم التعليم الطبي لمرضى الأورام. يذكر من ذلك سامز أوفد الطبيب إلى المملكة الأردنية الهاشمية ليتخصص في العلاج الشعاعي للأورام، وهذا اختصاص غير موجود في سوريا، وإن شاء الله أنجز سنة واحدة ولسه بقيان له سنة، عندما يعني يتمها بيصير إحنا يعني نكون حطينا رجلنا على أول طريق 1000 ميل لتأمين النواقص المطلوبة للتعامل مع مشكلة الأورام في سوريا. هي مشكلة على المستوى الوطني ومشكلة كبيرة واستراتيجية.
1: إلى أي درجة يعني المنظمات مثل سامز تستطيع يعني ربما سد النقص الحاصل لدى وزارة الصحة؟
2: والله نحاول ما استطعنا بالتنسيق مع وزارة الصحة. حاليا لدينا 7 مراكز لتسريب الكيماوي، العلاج الكيماوي لمرضى الأورام في مختلف المحافظات، يعني بما فيها المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية، إضافة إلى مركز في المنطقة الشرقية عم بتغطي يعني أشعة الأورام يعني، ولكن هذا لا يشكل إلا يعني تغطية لثغرة، تغطية صغيرة لثغرة كبيرة. تحاول سامز أيضا أن تدخل على مجال علاج الشعاعي للأورام بمركز في محافظة حماة ليكون رادفا للمركزين المدعومين من وزارة الصحة في دمشق واللاذقية، ولكن كما قلت يعني هناك الحاجة شديدة.

0: مؤكده وتعاون الجميع مطلوب، وان شاء الله يعني من يستطيع تقديم يد المساعده لن يقصر. دعم وزاره الصحه في مجال علاجات الاورام والتشخيص والكشف المبكر مهم جدا، وايضا المنظمات تقدم ما تستطيعه. يعني انا بدي اذكر شغله، نحن عندنا طموح انه ان شاء الله خلال سنتين من الآن يكون في عندنا مركز لزرع نقي العظم في دمشق. يعني نحن والوزارة عم نشتغل يدا بيد على تأمين المتطلبات اللازمة لإنجاز هذا، وهذا الشيء يعني في حاجة شديدة جدا بسوريا لهذا العلاج المفقود كما ذكر الدكتور جميل، موجود يعني الشيء حاليا بمشفى الأطفال، ولكن للأطفال، أما للكبار فهو مفقود تماما، ونحاول أن نغطي هذه الثغرة لأنها حقيقة يعني مهمة جدا لأنها منقذة للحياة، ولكن مشكلتها الكبيرة الكلفة العالية جدا. فإن شاء الله يعني نقوم ما نستطيع للعمل على إنجاز هذا المشروع الهام، ونسأل الله يعني أنه يعيننا ويعين الوزارة على تحمل هذه المسؤولية.
1: دكتور جميل، ذكرت أنه في مناقصة، ويعني هل هناك أخبار ربما تكون جيدة في هذا الملف قريبا؟
2: أكيد، يعني الحمد لله رب العالمين، فضل الله عز وجل كما ذكرت، يعني حاليا بمرحلة فض العروض بدأت خلال الأيام الماضية في الأمانة العامة، فيعني ممكن خلال إن شاء الله يعني الشهر القادم، يعني أو ممكن نهاية الشهر القادم إن شاء الله يعني تبدأ توريد هذه الأدوية، أو بعد شهر من خلال هذه الشركات التي سوف ترسو عليها المناقصة. يعني إن شاء الله سوف يكون هنالك يعني فرق كبير في تأمين الأدوية ونوعيتها إن شاء الله في مشافي وزارة الصحة من خلال هذه المناقصة. يعني لكن أنا يعني أريد أن أنوه إلى أمر مهم جدا، وهو يعني بأرقى دول العالم ملف السرطان هو من أصعب الملفات التي تواجه وزارات الصحة، ومن أصعبها، وهو أكثر ملف يعني يكلف الدولة ملايين الدولارات في كل دول العالم. يعني في حتى بأمريكا يعني تأمين هذه الأدوية لا يكون من قبل الدولة، وإنما يكون من خلال التأمين الصحي، وبسبب غياب التأمين الصحي حاليا يعني تعمل الدولة حاليا من خلال وزارة الصحة على تأمين كل ذلك مجانا للمرضى، من حق المرضى السوريين كما هو الحال لكل مرضى دول العالم أن يحصلوا على هذه العلاج بشكل إما مجاني أو عن طريق التأمين الصحي. وبذلك نحن نعمل على يعني تأمين هذه الأدوية من خلال هذه المناقصة ومناقصات أخرى إن شاء الله في المرات القادمة.
1: يعني سيكون متاحا، تشرح لنا بالتفصيل ما الذي سيكون متاح من أدوية لمن؟
2: كل الأدوية اللازمة لعلاج مريض السرطان أو أغلبها، يعني أكثر من 80% من الأدوية اللازمة لعلاج مريض السرطان إن شاء الله سوف تتوفر في مشافي وزارة الصحة، وبذلك سوف يكون هنالك نقلة نوعية. يعني حاليا يمكن أن نقول أنه يعني يتوفر 40 إلى 50% من بعض هذه الأدوية في وزارة الصحة، يعني بالتالي سوف يكون هنالك قفزة نوعية في عدد ونوعية هذه الأدوية التي سوف تتوفر إن تم تزويد هذه الأدوية من قبل شركات الأدوية كما ذكرت. لكن يعني بعض الشركات كما ذكرت يعني عزفت عن الدخول، ونحاول يعني إيجاد طرق أخرى لتأمين بعض هذه الأدوية التي لن تكون متوفرة من خلال هذه المناقصة.
1: شكرا جزيلا لكم الدكتور جميل دبل، مدير إدارة أمراض السرطان في وزارة الصحة من دمشق، والدكتور مازن كوارة، المدير الإقليمي في الشرق الأوسط للجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز من إسطنبول. لهنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من سوريا اليوم، المزيد دائما على موقعنا سوريا دوت تي في. إلى اللقاء.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: إجا ضابط قالنا مين بيحب يروح على الطيران الشراعي؟ ركبت الطائرة وتعلمت الطيران وصرت بسوق، بس وقت الدولة كانت يسارية
2: وبسبب دور النقابات أنت دخلت السجن.
1: في حركة قومية يعني تتغلغل بأوساط الشباب أكثر من الباسيين.
2: اتهمت تجار المدن الكبرى في سوريا بالتواطؤ مع حافظ الأسد.
1: عبر لهذه المكونات أنه هو سيكون حامي الأقليات.
2: لكم أنتم كسياسيين سوريين في تلك الحقب لم تغادروا فكرة المكونات الطائفية والدينية،
1: أنه في مشايخ مثلهم مثل أي سياسيين بيلحقوا مصلحتهم.
3: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم
4: الحياة. ورأيك بمسار العدالة الانتقالية؟
5: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

أبو خليل القباني، رائد المسرح العربي، شاعر وملحن. اسمه الحقيقي أحمد آغا قبيق، ولد في دمشق عام 1833 وتوفي ودفن فيها أواخر عام 1902. يعد رائد المسرح العربي ورائد المسرح الغنائي العربي. قدم أول عرض مسرحي في دمشق عام 1871 بعنوان الشيخ والضاح ومصباح وقوت الأرواح. شكل فرقته المسرحية الخاصة عام 1879 وقدم 40 عملاً مسرحياً خلال سنوات قصيرة. خاض صراعات ضد السياسيين ورجال الدين الذين استنكروا التجربة. لقى مسرحه إقبالاً جماهيرياً كبيراً وتعرض للغلق عدة مرات من السلطات. سافر إلى مصر وقدم عروضه فيها وتتلمذ عليه رواد المسرح المصريين. اعتمدت عروضه على التراث العربي وقصصه، ثم اقتبس من الأدب الغربي لاحقاً. قدم عروضه في عدة بلدان واشتهرت رحلته إلى شيكاغو في الولايات المتحدة عام 1893.

ألف ولحن كثير من الموشحات والأغاني الشهيرة، منها يا مال الشام. عاد إلى دمشق وكتب مذكراته، وتوفي فيها بمرض الطاعون أواخر عام 1902. كتب سعد الله والنوس عن تجربة القباني مسرحية سهرة مع أبي خليل القباني. كشف الباحث تيسير خلف في كتابين كثيرا من خفايا تاريخ القباني. خلدت سيرته في مسلسل كتبه خير الذهبي وعرض عام 2010.

صباح الخير، نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. ترقب لانعقاد أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد في إطار مسار محاكمة فلول النظام المخلوع. الرئيس اللبناني يقول إن التنسيق بين لبنان وسوريا قائم ومستمر على أكثر من صعيد، ويشير إلى التعاون المشترك بين دمشق وبيروت. وزارة الداخلية تقبض على 2 من أخطر تجار المخدرات في محافظتي حمص وإدلب، وتضبط كميات من الكبتاجون والأسلحة. وزارة الطوارئ تعلن السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت في محافظة الحسكة، وتشير إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

تنطلق اليوم أولى جلسات محاكمة وسيم الأسد ابن عم رئيس النظام المخلوع في محكمة الجنايات الرابعة بقصر العدل في العاصمة دمشق. ويواجه وسيم الأسد تهما عدة تتعلق بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق السوريين في عهد النظام المخلوع، إضافة إلى ضلوعه بتجارة المخدرات وعمليات التهريب على الحدود السورية اللبنانية.

ننوه مشاهدينا إلى هذه العواجل التي ترد عن مراسلنا. الاحتلال الإسرائيلي يختطف شابا خلال توغله باتجاه قرية المعلقة في ريف القنيطرة الجنوبي. دورية للاحتلال تتوغل غربي بلدة الرفيد بريف القنيطرة وتفتش منزلين دون تسجيل حالات اعتقال. إذن مشاهدينا، الاحتلال الإسرائيلي يختطف شابا خلال توغله باتجاه قرية المعلقة في ريف القنيطرة الجنوبي، وأيضا دورية للاحتلال تتوغل غربي بلدة الرفيد بريف القنيطرة وتفتش منزلين دون تسجيل حالات اعتقال. بالعودة إلى المحاكمات وأخبارنا، تعقد محكمة الجنايات الرابعة المخصصة بالعدالة الانتقالية أولى جلسات محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون غدا الخميس، ويواجه حسون تهما تتعلق بالتحريض عبر الإفتاء على قتل أبناء الشعب السوري خلال الثورة السورية. تأتي هذه المحاكمة ضمن مسار العدالة الانتقالية لمحاكمة رموز النظام المخلوع.

0: انضم إلينا عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا من أمام القصر العدلي بدمشق. عبادة صباح الخير، متى من المنتظر أن تبدأ جلسة محاكمة وسيم الأسد؟
1: نعم محمد، يعني جلسة وسيم الأسد ستعقد في الساعة 10 من صباح هذا اليوم. هذه هي تعتبر أولى جلسات محاكمة وسيم الأسد، كان قد سبقها هنا في محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق محاكمة عاطف نجيب، والذي يعني إلى اليوم كانت قد عقدت 4 جلسات متتالية لمحاكمته. طبعا وسيم الأسد الذي اعتقل قبل حوالي العام متهم يعني بمجموعة من القضايا أهمها تجارة المخدرات، إضافة إلى يعني تهم أخرى تتعلق ب يعني إيقاف المظاهرات ويعني ضرب المتظاهرين، وأيضا تهم لها علاقة بتجارة أيضا المخدرات، إضافة إلى التهم الأخرى التي تعتبر من تهم قضايا الإرهاب. وسيم الأسد محمد اعتقل في يعني قبل حوالي العام تقريبا، يعني بعد عملية أمنية قالت عنها وزارة الداخلية السورية بأنها عملية محكمة تمكن من استدراجه واعتقاله بشكل مباشر. كان هناك حقيقة مطالبات منذ اعتقاله يعني إجراء محاكمات علنية بسبب تورطه حقيقة بكثير من الملفات، خصوصا الملفات التي كانت تتعلق بقضايا الإرهاب وقتل السوريين في بعض المناطق. هناك مجموعة من التهم التي سيتم توجيهها له خلال هذه المحكمة التي ستعقد اليوم. اليوم هذه المحكمة ستعقد في محكمة الجنايات الرابعة يعني بنفس الطريقة التي عقدت فيها الجلسات السابقة لعاطف نجيب، لكن المحكمة اليوم أو الجلسة اليوم ستكون هي جلسة مغلقة، سيتم من خلالها مرافعة القاضي ويعني تقديم الأدلة ويعني أيضا السماع لأقوال المتهم بشكل مباشر. المتهم يعني هو واحد من مجموعة من يعني أزلام النظام المخلوع الذين تم اعتقالهم على مدار العام الماضي، وهذه هي المحكمة حقيقة، محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تقوم اليوم حقيقة بعمل أو استكمال

0: صار العدالة الانتقالية
1: وتتتابع يبدو عبادة في هذه المحكمة المحاكمات، لأنه كان عاطف نجيب أمس، اليوم وسيم الأسد، وغدا أيضا أحمد حسون، صحيح؟
0: تماما. يعني خلال هذا الأسبوع هناك ستعقد ثلاث جلسات، يوم الأمس كان عاطف نجيب، اليوم وسيم الأسد، ويوم الغد سيكون أحمد حسون. جميع المتهمين عليهم مجموعة من التهم، وجميعهم يعني تم توقيفهم خلال العام الماضي. المحكمة حقيقة وبحسب التصريحات التي صدرت عن وزير العدل السوري مظهر الويسق، قال بأن يعني المحكمة ستعمل على تسريع محاكمات الموقفين لديها، وذلك لتحقيق مسار العدالة الانتقالية. وأيضا يعني خلال الفترة الماضية محمد كان هناك يعني ضغط كبير حقيقة من الأهالي في كثير من المناطق لتسريع مجموعة من القضايا، أهمها القضايا التي كانت تتعلق بمصير ذويهم المعتقلين، مصير أيضا كثير من الشهداء الذين لم يعرف أماكن دفنهم، إضافة إلى أيضا كثير من القضايا التي كانت تتعلق بتورط مجموعة من أزلام النظام بقضايا كانت قد أثرت على حياة ملايين السوريين خلال الفترات الماضية. كثير من المظاهرات التي خرجت في عدد من المدن، ووزير العدل يقول بأن تسريع المحاكمات سيكون عبر عدة جلسات ستعقد، وهذه الجلسة حقيقة هي واحدة من هذه الجلسات. سننتظر يعني
1: ونتابع معك يعني
0: النتائج والإعلان الذي
1: نعم شكرا لك عبادة.
0: هناك مجموعة منصور من النتائج التي ستصدر ويتم الحديث عنها مؤخرا.
1: نعم، في نشراتنا القادمة بالتأكيد ستطلعنا على آخر مستجدات هذه المحاكمة. عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا من أمام القصر العدلي بدمشق. في سياق ملف العدالة الانتقالية، أوضح المحامي العام الأول في حلب أحمد عبد الرحمن لتلفزيون سوريا آلية عمل الغرف القضائية المختصة بمسار العدالة الانتقالية في العدليات، مبينا أن الشكاوى تقدم مباشرة إلى النيابة العامة المختصة لتفتح الدعوة ويباشر قاضي التحقيق جمع الأدلة واستكمال التحقيقات.
2: تم التوجيه من قبل السيد وزير العدل بإنشاء غرف قضائية داخل كل محافظة أو كل عدلية في المحافظة، فحلب إن شاء الله تعالى سيكون لنا النصيب بإنشاء غرفة للقاضي، قاضي النيابة، وأيضا غرفة لقاضي التحقيق. قاضي النيابة سيكون له الدور في تلقي الشكاوى، المعارض بشكل مباشر من المراجعين، وإحالتها إلى أقسام الشرطة المختصة لتنظيم الضبط اللازم. بعد الانتهاء من التحقيقات يتم تقديم الضبط مع الموقوف إلى قاضي التحقيق. قاضي التحقيق بدوره يستكمل الإجراءات، يسمع إلى الشهود، يستمع إلى الشهود، ومن ثم بعد الانتهاء من التحقيقات يقوم بإحالة الدعوة إلى قاضي الإحالة، ومن ثم إلى المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالانتهاكات.
1: دعت منظمة Human Rights Watch الحكومة السورية إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف الأهلي والتحريض الطائفي ومحاسبة المسؤولين عنها. أشارت المنظمة في بيان إلى تصاعد أعمال العنف والتحريض القائم على الهوية مع تسجيل هجمات انتقامية استهدفت أشخاصا ومجموعات ينظر إليها على أنها مرتبطة بنظام الأسد المخلوع بين 13 و17 من حزيران الجاري، محذرة من أن غياب المساءلة عن الانتهاكات السابقة يهدد بتكرار العنف، ومؤكدة أن حماية جميع السوريين شرط أساسي لنجاح المرحلة الانتقالية. نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة قولها إنه من المتوقع أن يجري الرئيس أحمد الشرع زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة مطلع شهر تموز المقبل. وفقا للمصادر فإن الزيارة المحتملة تهدف إلى إجراء محادثات ثنائية رفيعة المستوى، موضحة أن ذلك يتزامن مع انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقرر انعقادها يومي 7 و8 من تموز المقبل. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن التنسيق بين لبنان وسوريا قائم ومستمر على أكثر من صعيد، ولا سيما في المجالين الأمني والقضائي. أشار عون خلال لقائه وزير الخارجية الهولندي إلى التعاون المشترك بين بلاده ودمشق من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، مرحبا بكل ما يسهم في تعزيز أمن لبنان واستقراره ويؤدي إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها وعودة أبناء الجنوب إلى قراهم وإطلاق سراح الأسرى وإعادة إعمار ما دمره العدوان، إلى جانب تعزيز انتشار الجيش اللبناني على كامل أراضيه.

أفادت منصة السويداء 24 بالعثور على جثمان رجل مسن في ريف السويداء الغربي بعد مقتله على يد ميليشيا الحرس الوطني. أشارت المنصة إلى أن الضحية تعرض للاختطاف من قبل الميليشيا المتمركزة في بلدة المجدل، وذلك بعد محاولتها التسلل باتجاه بلدة المزرعة الواقعة ضمن نطاق سيطرة الحكومة. وبحسب المنصة اختطفت ميليشيا الحرس الوطني خلال تسللها 2 من رعاة الأغنام، كما سرقت العشرات من رؤوس الماشية. جرفت قوة الاحتلال الإسرائيلي طريقا موازيا للشريط الفاصل مع الجولان السوري المحتل غربي بلدة الرفيد في ريف القنيطرة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا في القنيطرة بأن قوات الاحتلال نفذت أعمال تجريف وتمهيد في الطريق الذي كانت تستخدمه قوات الأمم المتحدة لمراقبة فضل اشتباك أوندوف قبل سنوات، من دون أن تتضح حتى الآن الغاية من هذه الأعمال في المنطقة وسط استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري. أعلنت وزارة الداخلية القبض على 2 من أخطر تجار المخدرات في محافظتي حمص وإدلب وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة. أوضحت الوزارة في بيان أن العملية جاءت بعد متابعة أمنية دقيقة لنشاط المشتبه بهما، حيث أسفرت المداهمات عن ضبط 600 ألف حبة من مخدر الكبتاجون، إضافة إلى أسلحة خفيفة ومتوسطة وحشوات قواذف وذخائر وقنابل متنوعة، مشيرة إلى استمرار التحقيقات مع الموقوفين لكشف كامل امتدادات الشبكة تمهيدا لإحالتهما إلى القضاء المختص.

0: انضم الينا عبر الهاتف مراسل تلفزيون سوريا من ادلب ابراهيم سويد. ابراهيم صباح الخير. في البدايه هل هما في عصابه واحده؟ يعني من القت القبض عليهما وزاره الداخليه تجار المخدرات او تاجري المخدرات في حمص وادلب؟
1: نعم محمد، يعني اهلا. في الفتره الاخيره بدات تكثف يعني بشكل عام يعني اداره الامن الداخلي هنا، سواء كان في ادلب او حتى في المناطق الحدوديه، اتحدث عن مناطق حمص، في عمليه يعني البحث عن مروجي المخدرات. لكن بالنسبه للعمليه الأمنية الأخيرة، ما تم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل يعني وزارة الداخلية ومن قبل الأمن الداخلي في المنطقة، بأن هذه العملية هي كانت عملية أمنية مركبة، يعني ما بين مناطق إدلب وبين مناطق حمص، عمليات تتبع لهذه أو للمجموعة المؤلفة من شخصين حتى الآن ما تم الإعلان عنه. طبعا تحدثوا أنهم من أكبر يعني من مروجي ويعني تجارة المخدرات، لكن ما تم العثور عليه بالإضافة إلى يعني 6000 حبة من المخدرات الكبتاجون، كانت هناك أسلحة، يعني هناك عمليات تورط أيضا في عمليات الأسلحة بحوذاته، ما كانت أيضا عمال يعني حشوات وقواذف RPG، بالإضافة إلى يعني عدد من القنابل المتنوعة. لكن ما تم الحديث عنه بشكل رسمي ودقيق من قبل يعني إدارة الأمن الداخلي، قالت بأن هناك عمليات تحقيق جارية حتى الآن لمعلومات إضافية، خاصة أن الأمن الداخلي بدأت في الفترة الأخيرة تنشط بشكل كبير، خاصة عن الحدود اللبنانية في منطقة حمص، نتيجة لعمليات التهريب التي تحدث، سواء كانت محمد لتهريب يعني الأسلحة والمخدرات وغيرها، ودائما ما يكون هناك عملية ملاحقات أمنية في تلك المناطق. إضافة لكن العملية الأخيرة التي تم الحديث عنها وهي للشخصين هي مركبة، يعني نتحدث عن مناطق ما بين تجولهم ما بين مناطق إدلب وصولا إلى مناطق حمص وصولا إلى الحدود اللبنانية، وهذا الأمر الذي يعني جعل أن العملية هي عملية يعني كبيرة نوعا ما، نتحدث عن مسافة ما يقارب حوالي 200 كيلومتر ما بين مناطق إدلب ومناطق حمص، وعمليات ملاحقة أمنية حتى تم يعني إلقاء القبض عليهما بشكل مباشر، على أن يكون يعني بحسب كنا قد أيضا قبل أيام متواجدون في داخل يعني إدارة الأمن الداخلي هنا في إدلب، تحدثت أن هناك عمليات أمنية مكثفة تجري لملاحقة سواء كان فلول النظام أو حتى مروجي المخدرات، وعمليات يعني تهريب الأسلحة وغيرها بشكل أساسي. محمد،
0: شكرا لك. إبراهيم سويد مراسل تلفزيون سوريا من إدلب. ألقت وحدات من وزارة الداخلية في محافظة حلب القبض على العميد السابق في الحرس الجمهوري التابع للنظام المخلوع المدعو يوسف حبيب لتورطه في انتهاكات وجرائم جسيمة بحق المدنيين. وفقا لوزارة الداخلية، فقد أظهرت التحقيقات الأولية تدرج المذكور في مناصب عسكرية عدة، من بينها توليه سابقا رتبة مقدم في اللواء 106 بالحرس الجمهوري، حيث كان مسؤولا عن اعتقال الناشطين على الحواجز وتسليمهم للواء محمد خضور وعناصره لتصفيتهم داخل مقر اللواء، وصولا إلى توليه قيادة الحرس الجمهوري في المنطقة الشرقية مطلع عام 2023. أطلقت قوات الأمن الداخلي في الحسكة حملة أمنية لحماية المواقع الأثرية في ريف المحافظة الجنوبي عقب تعرضها لعمليات نهب وتخريب. أوضحت مديرية إعلام الحسكة أن الجهات المعنية باشرت بفتح تحقيق حول الخروقات المسجلة، ونفذت مداهمة على تل عربان الأثري في منطقة عجاجة بهدف ضبط المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، إلى جانب تعزيز حماية المواقع الأثرية في المنطقة. أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت في محافظة الحسكة بالتعاون مع الأهالي. أوضحت الوزارة في بيان أن الحرائق التي اندلعت يوم أمس الثلاثاء طالت محاصيل القمح والأعشاب اليابسة وبقايا المحاصيل الزراعية متجاوزة 35 موقعا تضم عشرات البؤر المشتعلة في مناطق متفرقة، مشيرة إلى مشاركة أكثر من 40 فريق إطفاء في عمليات المكافحة، في حين اقتصرت الأضرار على الماديات وممتلكات المدنيين. هذا وكانت حرائق اندلعت في أراض زراعية بريف القامشلي ما أدى إلى احتراق مئات الدونمات المزروعة بالقمح والشعير ومخلفات الحصاد، وسط شكاوى من الأهالي من تأخر وصول فرق الإطفاء واتساع رقعة النيران بفعل الرياح.
2: بلشت من شيء ساعتين ثلاث ساعات أكيد، يعني بلشت من جنوب غرب طريق الدولي وما وقفت، لا شفنا لا اطفائيات اجت، لا حدا فزع علينا، لا حدا، وارزاق العالم راحت كلها والعالم ناطره يعني هاليوم. يعني والله مو هيك، يعني مو هيك، يعني مو هيك، مو هيك العمل يعني. الله وكيلك نار شغاله ثلاث ساعات ما حد يجي يطفيها، ما يصير الحكي هذا يا اخي. مزارع العالم هون راحت، يعني ارزاق العالم، حنطه، شعير، كله راح، يعني كله هباء، تعب العالم كله راح هالسنه، كله راح بساعتين، ولا حدا رد علينا، لا اطفائيه ولا حدا ولا ولا ولا شيء.
0: انضم الينا عبد الحليم الشهاب، مديريه الطوارئ واداره الكوارث في محافظه الحسكه. صباح الخير استاذ عبد الحليم، امس كان هناك موجه كبيره من الحرائق في المحافظه، هل يمكن القول إنها انتهت جميعا إلى غير رجعة؟
3: صباح الخير أستاذي، الله يسعد صباحكم. طبعا مثل ما ذكرت أنه مبارح كان في بالوقت الظهيرة تقريبا اندلاع لمجموعة كبيرة من الحرائق في عموم الحسكة. فرقنا كانت منتشرة في المناطق وصولنا اللي هي تل حميس، تل برك، العربية. هاي المنطقة كان فيها أكثر من 35 حريق بآن واحد، كان في عوامل جوية أخرى مساعدت على سرعة انتشار هذا الحريق، سواء كانت شدة الرياح، وجود أعشاب يابسة بين المحاصيل الزراعية، تشابك هذه الأعشاب وامتدادها على مساحات واسعة. واجهت فرقنا العديد من التحديات أثناء عملية إطفاء الحرائق. انتهت الحرائق وتم إطفاء آخر بؤرة في المناطق المذكورة تقريبا بتمام الساعة 9:30 صباحا. ما زال الخطر قائم على المحاصيل الزراعية، الحصيد ما زال موجود، الأهالي الذين يقومون أحيانا في حرق محصول الزراعي موجودين، الأشواك اليابسة ما زالت متواجدة في كثير من الأماكن، خطر التيار الكهربائي بسبب الشبكة المتهالكة التي كان هناك مؤشر إلى أنها أحد أسباب الحرائق ما زالت موجودة، البنية التحتية ما زالت تعاني من بعض الإجراءات، فلذلك الخطر ما زال قائم، ومن المتوقع أن يكون هناك حرائق أخرى. لذلك نحن فرقنا ما زالت منتشرة في الأماكن، نعمل بشكل مستمر على جهوزية كاملة كي نستطيع الوصول للأماكن التي قد تحترق بأقصى سرعة إن شاء الله.
0: وهل هناك إجراءات يمكن منع حصول الحرائق قبل وقوعها؟
3: دائما وابدا نحن نقول درهم وقايه خير من قنطار علاج. حقيقه تم ابلاغ شبكه الطوارئ الكهرباء بعدم ايصال التيار الكهربائي اليوم لنمنع احد الاسباب، ولكن الاسباب الاخرى المخفيه سواء كانت الحرق او امكانيه وجود تعمد او درجات الحراره وسرعه الرياح، هذه الاشياء لا يمكن التحكم بها. فلذلك نحن نعمل على الجاهزية ونتمنى من الأهالي الوعي ومتابعة الأحداث والإبلاغ بشكل سريع والتدخل أيضا بشكل سريع. فيوم البارحة كنا بحاجة ماسة لمساعدة الأهالي والمزارعين، المساحات واسعة جدا والنقاط موزعة على مساحات جدا كبيرة، لا يمكن الاستجابة لكل متر من المحاصيل الزراعية، فهناك مسافات تحكم الآليات، وبالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى كل الأماكن.
0: الأهالي في ريف القامشلي يشتكون أستاذ عبد الحليم من تأخر وصول فرق الإطفاء ما سبب يعني أضرارا في المحاصيل الزراعية.
3: حقيقة كما ذكرت سابقا نحن مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة غير موجودين في كل الأماكن، ومن هذه الأماكن هي ريف القامشلي. يمكننا القول أننا نحن متواجدون في أكثر من 30 موقع شمل اليعربية، تل حميس، تل برك، بالإضافة للشدادي، مرقدة، رأس العين والعريشة.
0: طب ليش لماذا هناك مواقع لا تتواجدون فيها في ريف القامشلي؟
3: الواقع معروف تأخر عملية الاندماج، ما زالت تعرقل وصول فرق مديرية الطوارئ وعدات الكوارث إلى جميع الأماكن، لكن في المقابل هناك الأفواج فوج الحسكة، فوج القامشلي، يقومون بأداء واجبهم الإنساني، هناك تواصلات دائمة ومستمرة، هناك تنسيق عالي، ولكن الظروف والمساحات الواسعة، توزع الفرق قد يكون أعاق أو أخر وصول بعض الفرق إلى الأماكن التي تم ذكرها.
0: شكرا لك عبد الحليم شهاب، مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الحسكة.
3: شكرا لك.
0: قالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس أحمد الشرع استقبل في قصر الشعب بدمشق وفدا من شركة شيفرون الأمريكية يضم رئيس قسم تطوير الأعمال المؤسسية في الشركة فرانك ماوت. بحسب رئاسة الجمهورية حضر اللقاء وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الطاقة محمد البشير ورئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي. هذا وبحث الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي مع وفد من شركة شيفرون الأمريكية خطوات تحويل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين بشأن أعمال الاستكشاف البحري في البحر.

0: بلوك رقم واحد إلى عقد تنفيذي. ذكرت الشركة السورية للبترول أن اللقاء تناول بحث فرص التعاون في مشروع خط نقل النفط العراقي عبر الأراضي السورية من خلال خط كركوك بانياس، حيث تمت مناقشة إمكانية مساهمة شركة شيفرون كشريك في المشروع إلى جانب استعراض سبل التعاون المستقبلية في قطاعي النفط والغاز. أصدر وزير الطاقة محمد البشير قرارا يقضي بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات، وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة، بالإضافة إلى مصرف سوريا المركزي والجهات المختصة بقطاع النفط.
1: رغم تراجع أسعار النفط عالميا عقب الإعلان عن وقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وعودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بقيت أسعار المحروقات في سوريا عند مستوياتها المرتفعة، ما أعاد تساؤلات حول أسباب عدم انعكاس الانخفاض العالمي على السوق المحلية. ويرجع خبراء الاقتصاد ذلك إلى عوامل داخلية تتجاوز حركة الأسواق العالمية، أبرزها تكاليف الاستيراد المرتفعة الناتجة عن العقوبات وتقلبات سعر الصرف واعتماد الحكومة على عائدات المحروقات كمصدر رئيسي للإيرادات، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والتكرير والتوزيع. ومن جانب آخر، أصدر وزير الطاقة محمد البشير قراراً بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، وبحسب وزارة الطاقة تضم اللجنة ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة، إضافة إلى مصرف سوريا المركزي والجهات المختصة بقطاع النفط، وستتولى اللجنة دراسة وتحديث أسعار المشتقات النفطية والثروات المعدنية بشكل دوري، استناداً إلى الأسعار العالمية وكلفة الإنتاج وسعر صرف الليرة السورية، في محاولة لإيجاد آلية أكثر انتظاماً وارتباطاً بالمتغيرات الاقتصادية. ويرى مراقبون أن ربط التسعير بآلية شفافة ومرنة ترتبط بسعر النفط العالمي وسعر صرف الليرة مقابل الدولار، بالإضافة لتكاليف النقل والتأمين والتكرير الثابتة، قد يشكل خطوة أولى في تنمية ملف الطاقة السوري. وبين تراجع أسعار النفط عالميا وثباتها محليا، يبقى السؤال مطروحا حول مدى قدرة الآليات الجديدة على تحقيق توازن بين متطلبات السوق وأعباء المعيشة التي تثقل كاهل السوريين.
0: بين طوابير المصارف وقلق الأسواق والشائعات التي تسبق القرارات الرسمية، يقترب السوريون من الموعد النهائي لاستبدال العملة القديمة، عملية يقول المصرف المركزي إنها تسير وفق الخطة، لكن تفاصيلها اليومية تكشف تحديات متفاوتة من محافظة إلى أخرى تتعلق بتوافر السيولة والفئات الصغيرة وسهولة الوصول إلى مراكز الاستبدال. فكيف يبدو المشهد في الأسواق السورية مع اقتراب انتهاء المهلة؟ وما أبرز الهواجس التي ترافق المواطنين في هذه المرحلة؟
2: ليست مجرد أوراق نقدية تغادر الأسواق، بل هي مرحلة كاملة تقترب من نهايتها. ومع العد التنازلي لانتهاء تداول العملة السورية القديمة، تتسارع وتيرة الاستبدال وسط مشهد يختلف من محافظة إلى أخرى. في دمشق وريفها كانت الشائعات اللاعب الأبرز، بعدما دفعت معلومات غير دقيقة بعض المحال إلى رفض الأوراق القديمة قبل موعدها الرسمي، ما استدعى تأكيدات متكررة من المصرف المركزي بأن العملة الحالية ما تزال صالحة للتداول حتى نهاية تموز المقبل. وفي حمص يتركز القلق على نقص الفئات الصغيرة اللازمة للمعاملات اليومية، وسط تساؤلات حول قدرة الأسواق على تأمين العملات المسماة بالإفراطة بعد سحب بعض الفئات القديمة. أما في حماة فما تزال العملة الجديدة تشق طريقها ببطء، بينما يواجه بعض المواطنين صعوبة في التعامل مع القيم الجديدة، ما تسبب بأخطاء في الحسابات والتسعير. وفي إدلب تبدو القصة مختلفة، فالتحدي لا يقتصر على استبدال عملة بأخرى، بل يرتبط بسوق ما تزال فيه الليرة التركية والدولار الأمريكي يحظيان فيه بحضور واسع، ما يجعل استعادة الليرة السورية لدورها الكامل رهناً باستقرار نقدي أوسع. أما في اللاذقية فتتصدر طوابير الانتظار أمام المصارف مشهد الاستبدال، مع مطالب بتوسيع المراكز المعتمدة وتأمين المزيد من الفئات الصغيرة. وفي شرق البلاد برزت تحديات إضافية، ففي دير الزور بدأت بعض المحال برفض الأوراق القديمة قبل انتهاء المهلة الرسمية، فيما يطالب سكان الحسكة بمراكز استبدال إضافية للتخفيف من الأعباء والاقتطاعات التي يتحملها المواطنون. ومع اقتراب الموعد النهائي لا يقتصر اختبار استبدال العملة على سحب الأوراق القديمة من الأسواق، بل يمتد إلى قدرة المؤسسات على طمأنة المواطنين وضمان انتقال نقدي سلس يحافظ على استقرار السوق ويخفف من أعباء السوريين.
0: كشف مدير إدارة أمراض السرطان في وزارة الصحة جميل الدبل لتلفزيون سوريا عن تسجيل ما بين 17 إلى 20 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنوياً في سوريا، موضحاً أن النساء يشكلن 55% من الحالات، في حين يصاب نحو 1500 إلى 2000 طفل سنوياً.
3: يعني بالنسبة لموضوع ملء السجل الوطني للسرطان، نحن في وزارة الصحة السورية نعمل على تطوير هذا السجل وأتمتته بالتعاون مع مديرية التحول الرقمي في وزارة الصحة، وهذه هي أولى الأولويات إدارة أمراض السرطان في وزارة الصحة. لكن بالنسبة للأعداد التقريبية التي تأتي إلينا من خلال ممثلين في مراكز الأورام، يعني سنويا ما بين 17 إلى 20 ألف حالة جديدة في لمرضى السرطان في سوريا. يعني هذه النسب تتوزع بشكل عام تقريبا حوالي 55% نساء و 45% ذكور. نسبة الأطفال حوالي 10 ل 15%، يعني حوالي تقريبا عنا 1500 إلى 2000 طفل سنويا يصاب بالسرطان كما ذكرنا.
0: أوضح الدبل أن أغلب المحافظات تضم مركزا واحدا على الأقل لعلاج السرطان، لكنها متفاوتة الكفاءة، مشيرا إلى غياب العلاج الشعاعي عن معظمها وتركزه في دمشق واللاذقية، في حين تكاد المنطقة الشرقية تخلو من مراكز الأورام، وكاشفا عن العمل على إنشاء وحدات عاجلة في الحسكة والرقة.
3: يعني فعليا نحن في أغلب المحافظات السورية يتتوفر مركز على الأقل لعلاج أمراض السرطان، طبعا ليست جميعها بالكفاءة نفسها، يعني حيث يعني يغيب علاج الشعاعي عن معظم المحافظات ويتركز في اللاذقية ودمشق، بينما بعض المناطق الأخرى مثل المنطقة الشرقية يعني يكاد لا يتواجد أي مركز أورام فيها عدا وحدة أورام صغيرة مدعومة من منظمة سامز. أيضا بعض حالات التي تتعلق بعلاج سرطان الأطفال غير متوفرة في المنطقة الوسطى على سبيل المثال في حمص وحماة، وهي يعني ذات كثافة سكانية عالية بالإضافة إلى المنطقة الشرقية. يعني هي أحد الأولويات التي نضعها في وزارة الصحة السورية. حاليا نعمل على إنشاء وحدات أورام عاجلة في الحسكة والرقة إن شاء الله بتوجيه أيضا من السيد الوزير.
0: كما وأعلن الدبل عن طرح مناقصة كبيرة تتجاوز قيمتها 60 مليون دولار لتأمين أدوية السرطان الكيماوية والمناعية، مؤكدا أن إتمامها سيغطي حاجة كل مشافي وزارة الصحة، في حين تجري وزارة التعليم العالي مناقصات مشابهة لمراكز ومشافي الأورام في المحافظات.
3: وبذلك تم العمل على يعني وضع قائمة كاملة أو شاملة من أدوية السرطان التي تشمل الأدوية الكيماوية والأدوية المناعية والهدفية لمرضى السرطان، وتم الإعلان عن مناقصة كاملة خلال الشهرين الماضيين، وتم إجراء المناقصة ودخول كل شركات الأدوية في هذه المناقصة. هذه المناقصة هي مناقصة كبيرة جدا، يعني تزيد عن 60-70 مليون دولار، فبإذن الله إذا تأمنت كل هذه الأدوية التي طلبناها فيمكن أن نقول أننا يعني تم تغطية كل سوريا مشافي وزارة الصحة بالأدوية اللازمة. وأيضا وزارة التعليم العالي تقوم بمناقصات مشابهة لتأمين العلاج الكيماوي والمناعي لمراكز ومشافي الأورام في المحافظات.
0: يعد الدواء من أكثر السلع ارتباطاً بحياة المواطنين اليومية، ما يجعل استقرار أسعاره وتوحيدها مطلباً أساسياً للمرضى. وبين شكاوى من تفاوت الأسعار بين بعض الصيدليات وتأكيدات بالالتزام بالتسعيرات الرسمية، يبرز ملف الدواء بوصفه أحد القضايا الخدمية التي تمس شريحة واسعة من المواطنين.
2: بين صيدلية وأخرى في بلدات ريف دمشق، لم تعد رحلة البحث عن الدواء تقتصر على توفره فحسب، بل باتت ملاحقة أسعاره العبء الأكبر على المرضى.
4: الصيدليات سبحان الله كل صيدلية عم تبيع بسعر، بس مو الأسعار مثلا متفاوتة مثل ما عم نحكي، مثلا ظرف السيتامول بصيدلية 10 بصيدلية 12 كذا، أي على هوا استجرارهم وعلى هوا كميتهم هن بيعد. أما الحمد لله ومتوفر الدواء، بس في شغلة إنه هالدواء اللي عم ناخده اليوم نتيجته ما يعطي هالنتيجة الفعالة، مواد أو كذا. كمان نحن بنطلب إنه هالمعامل يعملوا لنا جودة للأدوية.
2: تفاوت ملحوظ في أسعار الأدوية يثقل كاهل الأهالي ويجبر كثيرا منهم على قطع مسافات طويلة والتنقل بين البلدات بحثا عن انخفاض بالسعر يخفف عنهم كلفة العلاج.
5: رحت هدلاك اليوم اشتري ظرف فلان كيلو وجع الدراس، من صيدلية لصيدلية ظرف، صيدلية بتبيعني اياه ب4000، صيدلية بتبيعني اياه ب8000، وين الرقابة؟
6: في فرق. هلا الصيدلية بساحة سابا فتت لعند منه دغريتو، سألته بقدي، قال لي 55. جيت لهون على ساحة كفر بطنة بعني اياه ب50. في فرق. هلا كل شيء في كله اسعار ما بتختلف، كله ما عاد في حدا، كله عم يبيع على كيفه.
2: في المقابل يؤكد صيادلة المنطقة التزامهم بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة،
7: لأن أسعار المادة الدوائية هي أسعار ثابتة لا تختلف من صيدلان إلى آخر، لأن هي أسعار تندرج عن الشركات الدوائية وبتعاون مع وزارة الصحة وبتعاون مع النقابة. ولكن وجدت هنا اختلاف بالأسعار فقط في الإكسسوار. الإكسسوار الطبي ليس له هامش ربح ثابت، ولكن يوجد لدينا بعض الشركات الأدوية تكون تسعيرتها على الدولار، يختلف سعر المادة الدوائية من صيدلاني إلى آخر حسب أسعار صرف الدولار، وهذا هو الفرق الوحيد فقط لا غير.
2: وأمام هذا التضارب بين شكاوى المواطنين ومبررات الصيادلة، تتضح حاجة ملحة إلى رقابة صارمة تضبط الأسواق وتحمي جيوب المرضى.
0: أعلنت محافظة دمشق عن نقل مركز انطلاق درعا والسويداء من منطقة باب مصلى إلى مركز الانطلاق الجديد في شارع 30 اعتبارا من الأول من تموز المقبل. أكدت المحافظة أن المركز الجديد سيتم تخديمه بوسائل نقل تعمل على شبكة الخطوط ضمن مدينة دمشق، مبينة أنها تعمل على تطوير قطاع النقل وتحسين جودة الخدمات المقدمة بشكل مستمر بهدف تخفيف الازدحام في مراكز الانطلاق القديمة وتأمين مساحة أوسع لاستقبال وسائط نقل الركاب بشكل منظم. نظم عمال في الشركة العامة للخيوط القطنية بإدلب وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم وإعادتهم إلى الوظائف التي فصلوا منها في عهد نظام المخلوع.
8: نحن مفصولين من عملنا من 2015 وكل الدوائر رجعت إلا عمال غزل ما رجعنا. أشو السبب؟ أقل واحد عمره 60 سنة وعندنا 30 سنة خدمة، ولا حدا عم يطالب فينا ولا حدا داري على حقوقنا، ونحن حقوقنا بدنا إياها. سيادة الرئيس أحمد شرق قال طالبوا بحقوقكم.
9: لحد الآن ما طلع مسؤول وقال ملف المفصولين وصلنا فيه للمرحلة الفلانية، ما حد ولا أي مسؤول عم يتجرأ أو بيطلع بيحكي بملفنا.
10: طالعونا تقاعد، واللي لسه فيه لحاله بيشتغل يحطوه بوظيفة تاني ضمن وزارة الصناعة، يعني ينتدبوه على غير شؤون على كذا يتوظف. يعني
11: معمل الغزل كان يضم 3500 موظف، ضمته وزارة الدفاع إلى وصار مركز بحوث علمي. يعني هذا ظلم في حق موظفين الغزل كلياتها. أكثر من 3500 عائلة كانت عايشة من وراء المعمل هلأ قاعدين كلهم.
12: يعني نحن 3000 عامل الموجودين هن 2 أو 3 موظفين لا يملكوا الصلاحية بأي شيء ولا بيقدروا بموانين على أي شيء، فنحن ما في حدا يقدر يطالب بحقوقنا او بمجال رجعتنا.
13: يعني نحن رايدين نرجع على وظيفتنا، يعني على عملنا. انا صار لي هلا بارك لا شغلي ولا عملي، ابني عم بيصرف علي 15 سنه، ابني عم بيصرف علي، يعني عنا ارض بعناها ما تم عنا شيء.
14: اهالي عندهم حقوق وعندهم تامينات وعندهم تعويضات، نحن قلنا عمر 30 سنه عندي خدمه،

0: لا شو أنا عم طالب حقوقنا، أولادنا لا شغل ولا عمل، حتى دراسة ما درسوا الحمد لله.
1: نحن مهمشين مثل ما قلت، لأنه معمل مطعم عنا أرضية، يعني ما حدا عم يطالب فينا، يعني
2: ما حد وصل صوته،
1: ما حد وصل صوتنا لحد
3: الأستاذ المحافظ، الآن ما حدا وصل صوته لل

0: الضرار التي لحقت بالبنية الخدمية في المحافظة.
1: بين أصوات المفاتيح وقطع الغيار المنتشرة ينشغل جودة بإصلاح إحدى السيارات الحكومية المتوقفة عن العمل منذ فترة طويلة، وبعد سنوات من الاستهلاك ونقص الصيانة تعود هذه الآلية اليوم إلى الخدمة من جديد ضمن برنامج يهدف إلى إعادة تأهيل السيارات والآليات الحكومية المتضررة في محافظة دير الزور.
2: مستلمين الامور الصيانه والاصلاحات، اكثر امور تواجهنا السيارات اللي مثلا تشتغل بتسحب الجور الفنيه، اعطالها الميكانيكي الشنجمالات مضخات السحب اكثر اعطال تواجهنا، قام نعملها صيانه، اجراءات صيانه لها، والصيانه الحمد لله اكثر شغلات قام نحاول نتجاوزها.
1: عشرات الآليات الحكومية تعرضت خلال السنوات الماضية لأعطال وأضرار متفاوتة، ما أدى إلى خروج قسم كبير منها من الخدمة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أداء المؤسسات الحكومية، ومع الحاجة الملحة لإعادة تشغيل هذه الآليات انطلقت أعمال الصيانة والتأهيل داخل مرآب محافظة دير الزور.
3: خطة المشروع الأولى 30 آلية إن شاء الله، إذا خلصنا 30 آلية مدة هالأربع شهور في تمديد للمشروع من الخارجية أو من برنامج فرات، نحاول إصلاح كافة آليات دير الزور المعطلة حسب دعم المشروع بالفترة المقبلة.
4: آليات ثقيلة وآليات هندسية وصرف صحي وآليات النظافة، الهدف من هذا المشروع هو رفع جاهزية الآليات بكامل محافظة دير الزور ريف ومدينة. الأعمال تتضمن إصلاح المحرك، استبدال دواليب، إصلاح الأنظمة الكهربائية والهيدروليكية، بالإضافة إلى أعمال الحداد. العمل طبعا بالشراكة مع برنامج فرات المدعوم من قبل الخارجية الأمريكية.
1: ومع استمرار أعمال الصيانة وإعادة التأهيل، تأمل المؤسسات الحكومية في دير الزور أن تسهم هذه الجهود في إعادة أكبر عدد ممكن من الآليات إلى الخدمة، بما ينعكس إيجابا على الواقع الخدمي في المحافظة.
5: بين سيارات متوقفة منذ سنوات وأخرى تحتاج إلى صيانة وإصلاح، يواصل العاملون في المرآب أعمالهم لإعادة صيانة الآليات الحكومية وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات للمواطنين. صاحب الحانة التلفزيون سوريا، دير الزور.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمر الأهم الآن هو ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا. أوضح ترامب أن المفتشين سيكونون على الأرض في إيران في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن بلاده وضعت إيران في موضع غير مسبوق لم يقدم عليه أحد خلال 47 عاما، مؤكدا أنه لو كان الإيرانيون محقين بأن مفتشي وكالة الطاقة الذرية لن يذهبوا إلى إيران لألغى الاجتماع معهم فورا وفق تصريحه. من جهته أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن وكالته ستجري عمليات تفتيش للمنشآت النووية في إيران في أقرب وقت ممكن. أوضح أن الأولوية القصوى هي التأكد من مكان مخزون اليورانيوم العالي التخصيب في إيران، مشيرا إلى أن لدى الوكالة تصورا عن مكانه، لكن من المهم أن تبلغها طهران به. وأضاف أن الوكالة ستجري قريبا محادثات مع إيران لتحديد مواعيد التفتيش وتفاصيله، مبينا أن مسألة دعوة واشنطن أو مراقبين آخرين تعود إلى طهران. صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالموافقة على قرار يقضي بسحب القوات الأمريكية من الحرب مع إيران في خطوة غير ملزمة قانونيا. صوت المجلس بأغلبية 50 صوتا مقابل 48 لصالح القرار المشترك الذي أقره مجلس النواب مطلع هذا الشهر، في حين يعكس القرار قلقا متزايدا حتى بين بعض الجمهوريين الموالين لترامب إزاء هذه الحرب، في وقت تتفاوض فيه واشنطن على اتفاق سلام مع طهران. في المقابل اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تصميم

أيضا مجلس الشيوخ يقدم الدعم والعون لإيران. أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي أن الناتو أتاح استخدام القواعد العسكرية خلال العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران، واعتبر روتي أن حصول إيران على سلاح نووي مدمر للمنطقة، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمضي بالاتجاه الصحيح الآن بشأن توقيع الاتفاق. وأعرب أمين حلف الناتو عن استعداد الحلفاء الأوروبيين لنشر قطع عسكرية قرب مضيق هرمز للمساعدة في إزالة الألغام.

فاز منتخب البرتغال على أوزبكستان بخمسة أهداف دون رد ضمن الجولة الثانية من المجموعة الحادية عشرة في كأس العالم 2026، ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتاً. ويواجه المنتخب البرتغالي نظيره الكولومبي الأحد المقبل في الجولة الثالثة، في حين تلتقي أوزبكستان التي ودعت البطولة بعد خسارتها الثانية مع الكونغو الديمقراطية.

تعادل منتخبا إنجلترا وغانا دون أهداف ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية عشرة في كأس العالم 2026، وفشل المنتخب الإنجليزي في اختراق دفاعات غانا مكتفيا بأربع محاولات غير مؤثرة على المرمى مقابل محاولة واحدة للمنتخب الغاني على مدار الشوطين. وبهذه النتيجة رفع كل منتخب رصيده إلى أربع نقاط بعد فوز إنجلترا على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، وفوز غانا على بنما بهدف دون رد في الجولة الأولى. وفي المجموعة ذاتها أنعش منتخب كرواتيا آماله في التأهل بعد فوزه على بنما بهدف دون رد في الجولة الثانية. حصد المنتخب الكرواتي أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة ليبقى ثالثا في ترتيب المجموعة، في حين ودع منتخب بنما المسابقة رسميا بعد خسارته الثانية. وتتصدر إنجلترا المجموعة بأربع نقاط بفارق الأهداف أمام غانا، في حين تلتقي كرواتيا مع غانا في الجولة الأخيرة وتواجه بنما منتخب إنجلترا. وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: إجا ضابط قالنا مين بحب يروح على الطيران الشراعي؟ ركبت الطائرة وتعلمت الطيران وصرت بسوق، بس وقت الدولة كانت يسارية،
1: وبسبب دور النقابات أنت دخلت السجن.
0: في حركة قومية يعني تتغلغل بأوساط الشباب أكثر من البعثيين.
1: اتهمت تجار المدن الكبرى في سوريا بالتواطؤ مع حافظ الأسد،
0: عبر لهذه المكونات أنه هو سيكون حامي الأقليات.
1: لكم أنتم كسياسيين سوريين في تلك الحقب لم تغادروا فكرة المكونات الطائفية والدينية،
0: أنه في مشايخ مثلهم مثل أي سياسيين بيلحقوا مصلحتهم.
2: اربح 1,000,000 ليرة سورية يوميا، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
3: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أن يكون في مفاوضة.
5: أنا معترض على فكرتين.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة 2.
6: عبد الرحيم محمود الشاعر الشهيد ولد في بلدة عنبتة بطول كرمة الفلسطينية عام 1913 في أسرة علم وأدب. أتم تعليمه الابتدائي والمتوسط في قريته والثانوية في مدرسة النجاح الوطنية وكان طالبا متفوقا. التحق بمدرسة الشرطة في بيت لحم عام 1933 وعمل في السلك أشهرا، ثم استقال لرفضه القبض على مناضل وطني. بدأ كتابة الشعر مبكرا، وفي عام 1935 ألقى قصيدة أمام سعود بن عبد العزيز يحذر فيها من ضياع فلسطين. التحق بثورة عام 1936 والتجأ إلى العراق بعد ملاحقته من سلطات الاحتلال البريطاني. التحق بالكلية العسكرية العراقية وتخرج فيها برتبة ملازم عام 1940، وهناك تعرف إلى القائد عبد القادر الحسيني. انضم إلى ثورة رشيد علي الكيلاني في العراق عام 1941. عاد إلى فلسطين وعمل مدرسا في كلية النجاح الوطنية عام 1942. نشر معظم قصائده ومقالاته بين عامي 1942 و 1948 في صحيفة الاتحاد بحيفا ومجلة الغد. انضم إلى جيش الإنقاذ عام 1948 وخضع لدورة ضباط في دمشق ليعود منها قائدا في فوج حطين بجيش الإنقاذ. استشهد في 13 من تموز عام 1948 في معارك قرب قرية شجرة ودفن في مدينة الناصرة. لقب بالشاعر الشهيد قبل استشهاده بسبب قصيدته الشهيرة سأحمل روحي على راحتي وألقي

في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. صدر ديوانه الشعري في عمان عام 1958، ونشر عز الدين المناصر أعماله الكاملة عام 1988. تم تكريمه بوسام القدس عام 1990، وأطلق اسمه على شوارع ومؤسسات ثقافية، وأدرجت قصائده في المناهج التعليمية العربية.

0: يا صباح الخير، صباح الضحكة الحلوة وفنجان القهوة يلي بصحصح القلب قبل العقل. بدي رحب فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من صباح سوريا، ورح رافقكم اليوم أنا ومنى. صباح الخير منى.
1: مساء صباحك أيهام، مساء صباحكم مشاهدينا، صباح التفاؤل لكل حدا بلش يومه بكير وحابب يبدأ نهاره معنا. وقبل ما نبلش خلونا نشوف سوا مواضيع اليوم. بصحتك بالدنيا رح نحكي عن خرافات شائعة عن الهضم وشو الصح وشو الغلط.
0: بفقرة التغذية رح نتعرف على علاقة التغذية السليمة بالتئام الجروح بسرعة.
1: وأكيد معنا بصباح سوريا مواضيع تانية متنوعة، وأكيد إلنا وقفة مع معرض فود إكسبو وكمان ضيف مميز من عالم السوشيال ميديا، خليكم معنا.
0: يا صباح الخير عن جديد مشاهدينا، رح نبدأ صباحنا معكم من معرض الصناعات الغذائية بسوريا فود إكسبو 2026، بما أنه هلأ هو الحدث يلي موجود بالشام، ندعوكم لزيارته لأنه مستمر ليوم الخميس فقط.
1: أكيد أيهم، يعني ولازم نذكر كمان أنه كتير من الشركات الغذائية المحلية العربية والعالمية كمان مشاركة بهذا المعرض، عم تعرض منتجاتها المختلفة لحتى يتعرف عليها كل الزوار وحتى الشركات الثانية الموجودة ضمن المعرض. فأكيد يعني عاملين كتير فعاليات حلوة.
0: حلو، كالعادة مشاهدين أكيد تلفزيون الثانية وصباح سوريا تحديداً عم يكون متواجد خلال أيام المعرض. في عنا ستان تحت فيكم تنزلوا وتتصوروا وتشوفوا مين المذيع الموجود تحت. طبعاً هذا الستان لحتى ينقل لنا المشاركات والفعاليات يلي عم تصير هنا.
1: لهيك يا أيهم رح نروح هلأ مع المشاهدين ونشوف التقرير يلي حضرته زميلتنا براءة عن بعض المشاركات الموجودة ضمن المعرض، خلونا نشوفه سوا.
2: مشاركات كتيرة من شركات محلية عربية وعالمية، لك خلونا نتعرف على بعض الشركات المشاركة.

0: نحن كشركة ليدر زي تاني مشاركة إلنا بمعرض فود إكسبو. شاركنا السنة الماضية كان أول معرض بعد التحرير. الحمد لله السنة كمان مشاركتنا كانت جيدة وممتازة، الإقبال كتير ممتاز على معرض فود إكسبو. شاركنا بأكثر من جناح، جناح خاص بمنتجات الراني والباربيكان، جناح خاص بمنتج البايسون، وشاركنا بدارك بلو. كتير بزنس عالي، بس السنة الحمد لله الإقبال أكبر، التنظيم أضبط، في استقرار أكثر، بلشت تستقر البلد ويستقر البزنس بطريقة أفضل. نحن مثل ما اسمنا ليدرز، بقى نحن أغلب منتجاتنا هي منتجات ليدرز بالسوق.
1: نحن اليوم

0: مشاركتنا باكسبو فود هي بوابه انطلاق للتصدير، بوابه انطلاق لنكون متواجدين بدول الجوار، الدول العربيه، حتى الدول الاجنبيه. والحمد لله بكذا مشاركه صرنا باكسبو فود في حققنا نتائج. هاي السنه كان في استقرار اكثر، كان في تطور بالصناعه السوريه. نحن بتعرفي ما سبق عنا كان 14 سنه خلال ظل ظروف الثوره ما كان في اي تطوير للصناعه السوريه، واليوم الصناعه السوريه إلى بصمه وإلى مستهلك كبير بالوطن العربي حتى وبالدول الاجنبيه. الحمد لله من فضل رب العالمين قدرنا بخلال السنه نقدر نعمل تطوير ولو بسيط، بس حتى نقدر نواكب وننافس الشركات العربيه والاجنبيه. الحمد لله بال 26 كنا لقينا تواجد ولافت وحضور، حتى الاجنحه التركيه حتى العربيه متواجده، والناس كلها متشجعة للسوق السوري ان كان بالتصدير او الاستيراد.
1: يا صباح الخير عن جديد، صحتكم بتهمنا اكيد، لهيك دائما بفقره صحتك بالدنيا بنركز على كثير معلومات بتهمكم لا تتمتعوا بصحه افضل.
2: صحيح ايهم، من المواضيع اللي مركز عليها هي تصحيح المفاهيم او المعلومات الخاطئه يلي تم تناقلها عبر الاجيال، اللي ممكن بعدها يكون عادي وممكن بعدها يعني يكون جدا خطير.
1: من هالمعلومات او الخرافات يلي بيتعلق بعمليه الهضم ولا نعرف الصح من الغلط بهالعملية، بدنا نرحب باختصاصي الهضمية الدكتور نذير إبراهيم. صباح الخير دكتور.
3: صباح النور.
1: أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا بكم.
2: نورتنا.
1: فعلا في كتير يعني خرافات خلينا نقول أو معلومات منتناقلها منتوارثها بدون ما ندقق بمصدرها، وفي بعضها غلط يعني لحد اليوم.
3: أكيد أكيد، وأنا مع هنسمونا أنه خلينا نقول في يعني في أخطاء ومفاهيم خاطئة. مع أنه الخرافات شوي أكبر من هيك. لكن هي مفاهيم متوارثة.
1: حلو.
3: تغييرها صعب.
1: خلينا نقول مثلا انه اول شيء انه يجب تجنب كل الدهون لفقدان الوزن. بتلاقي اي حدا بده يعمل رجيم مثلا بيمتنع كليا عن الزيوت عن الدهون عن شو رايك؟
3: هلا نحن دوما بقول نحن نرجع دوما على المبادئ الاساسيه، هذا الجسم بده بروتين وبده دهن وبده سكر كربوهيدرات. يعني المخلوق يعيش على هذه المكونات، ما فيك تقوم واحد منهم وتقول بدك تضل عايش حياة متوازنة، هي مبدأ. يعني لا فيك تقول بقيم البروتين كله، ما فيك تقول بقيم الدهون، لأنه له وظيفة. يعني مثلا أعطيك مثال، في فيتامينز ما بتنحل إلا بالدهون، ما في. يعني إذا ما عندك يعني مثلا فيتامين دال فيتامين كي، هدول لحتى يتم امتصاصهم بدهم يعني بالعملية تبعهم في جزء منه بيكون ضمن مادة دسمة بيطرح مواد لحتى الجسم يهضمها وخلالها بيمتص هذه الفيتامينز. فلذلك ما فيك تغيبها. المبدأ مو بس على الدهون، أي واحد يعني ما فيك تلغي مكون بتركيب الفيزيولوجي والتركيب البنيوي للذات البشرية. وهي نقطة مهمة. ونفس المبدأ بدنا نقول يعني إذا عممنا على أكثر، إنه هل يمكنك أن تتخلى يعني كل العمر عن مسألة؟ كمان أكيد. هناك الجسم يدافع عن نفسه، يعني في لحظة من اللحظات هو بيغير لتفاصيله لحتى يعملك.
2: صح صحيح. طب دكتور، يعني كمان هيك الشغلات اللي دائما بنسمعها إنه بيروحوا صبايا أو شباب بدهم يعملوا دايت فبيستصعبوا الدايت، فالنتيجة اللي بيوصلوا لها آخر شيء إنه بيقولوا لك خلص أخي أنا بعد الساعة 6 ما عاد آكل. بس شو رأيك بهالمعلومة؟
3: تمام، هي الفكرة ما علاقة بالوقت. يعني أنت نحن خلينا كمان نرجع أسئلتكم حلوة، بس أنا عم أرجع كتير دوما للبيزك الأساسي.
2: طيب.
3: يعني نحن عنا حريرات بناخدها وعنا شيء بنصرفه. المعادلة الأساسية طبعا مو معناتها ما في عوامل إضافية، بس دول العادلة الأساسية قديش بتاخد قديش بتصرف، هذا هو اللي بيعطيك الشيب تبع جسمك. أما الوقت، أكلت الساعة 6 وثلث واللي ما أكلت الساعة 7
2: يعني ما بفرق الوقت، حتى لو انا أبداً اكلت أبداً بنص الليل
3: ابدا ما في فرق. بس وين المشكله؟ انه انت ممكن تكوني يعني بدك تاكلي امتين واخر الليل واخذتي كميه اكبر، وطبعا ما عندك جهد اضافي بعدين تصرفي، فممكن تاخذي اكسترا كالوريز وجه ما تحسي. اما اذا عم تاخذي نفس الكميه اخذتيها 8 واخذتها 9، يعني الجسم ما بيقول انه هي اخذها الساعه 8 ما باخذها وببني فيها وهي بطرحها بالاستقلاب، لا ابدا. هذا
1: يعني معناته الغاء وجبه من الوجبات ثلاثه ما بينقص الوزن.
3: اذا نقصت الكميه الكالوري التوتال كلها تبع 24 ساعه

0: على طول. اما ايه ما تنقصت نقصته او بس الفكره وين؟ يعني مثلا في عالم بيقول لك اخي انا بعمل صيام شديد جدا بالدليل العلمي الفيزيولوجيا الانسان لما بصير صيام كتير طويل بيعمل رياكشن الجسم بخليك تحسي بجوع بعدها فظيع جدا بتعمل اللي بسموها يعني تلتهمي ما ما ما ما اوتيتي من قوه كل ما امامك. فبالتالي هذا مو لانه انت سوى الجسم عم يدافع انه صار عنا. فهو المبدا هو فهم توازن الوارد مع المصروف. هلا لا فيني نزل الوارد للصفر، ما فيني اصرف 100% لانه كمان في شيء، وما فيني الغي مكون لانه اذا لغيت مكون مثلا العضلات بدها بروتين، البروتينات بدها تبني عضلات، قيمة بروتينات صحيح بينزل وزنك بس بروح الكتله العضليه. يعني هذا التوازن الموجود هو توازن دقيق جدا، وبس نفهم الاساسيات ما منخربط فيه. هاي مفاهيم مو بس بهي، يعني في مفاهيم خارج مساله الوزن نفسها، في مفاهيم اخذناها من تيتا ومن ماما ومن كذا. يعني لو سمحتوا لي اطلع برات الموضوع تبع الوزن، مثلا انا طبيب كبد بيجي لعندي، هلا يمكن في حدا بيكون عم يشوف الكلوب كرب بيطلع التلفزيون بدي احكي عنك انه مثقفين الى اخره عنده التهاب كبد اه بصير لونه اصفر هذول، انه هلكت انا عم طعميه مسلوق ولهلا لسه ما تحسن له 5 ايام. لمين قال لك على المسلوق؟ هي معروفة ما عم تعمي غير مربى مش مربى التين الزلمة يعني. فلما قلت له فيك تاكل شاورما عم لي عم تمزح دكتور ما لا لا، هي المسائل الفهم تبعنا انه باليرقان اللي هو اللون الاصفر سواء كان على ناجي متياب كبد او مثلا ما بيدخل بتفاصيله، هذه الحمية انا يمكن على التلفزيون خلال 20 سنة وبعد يعني 40 سنة بالممارسة يمكن حكيها 1000 مرة بوسائل إعلامية مختلفة وبندوات ومؤتمرات. هذه الفكرة عملك من 3 أيام شفت مريض قلت له لا مو معقول لهلأ أنت مسلوق وحلو بالريقان. هلأ ليش جاي مثل ما أنت قلت بمقدمتك أنه هذا يعني هذا موارث ونحن بناخده فور جرانت بناخده أنه هذا أكيد هو الصح
1: لأنه ما
2: تماماً.
0: ويستغرب البعض أنه تناقضه. انت رجع على الدليل، الدليل العلمي بيقول هذا ما في، خلاص ما في دليل علمي. فهي مفاهيم فعلا كتير مهم، يعني نحن خارج انه نعطي معلومة انه نجي نقول هاللي نحن متعودين عليه نهزه شوي نهزه شو
1: او نقرأ عنه
0: ايه لا نهزه بمبدا علمي. يعني نهزه مو لانه هدفنا بانه نروح المفاهيم اللي عندنا، بس انه كل ما لا يعتمد على دليل علمي ولا بيثبته العلم بالعكس احيانا قد يكون مؤذي. يعني هذا مريض الكبد اذا خليته على هدول خاصة الأطفال احنا بياخد معهم يعني فترة طويلة، إذا خليته فترة 20 يوم ما عم طعميه غير حلو عسل ومربى وإلى آخره، أنت منعته من الكومبوننت الثاني من المركبات الأخرى اللي تساعد الكبد في صراعه أثناء الالتهاب. فهي مفاهيم كتير مهمة. يعني إذا بعيدها مرة وتنتين وثلاثة بقول نفس المبادئ بالقرحة. كم واحد سمعتي بالقرحة إنه أخي أوه تاكل سخن بيصير مع قرحة
2: مثلا
1: وتاكل شو سخن؟
0: سخن إنه بس تاكل سخن صار والله
1: تنحرق معدتك
0: دكتور نسير قام نظرني قام ضيب معه عم تاكل سخن قلت لك
2: معروفة
0: بس للتاريخ مشان الناس ما نقول نحن كأطباء كنا مخطئين. يعني أنا كنت طالب طب بجامعة دمشق بالسبعينات كنا نقول إنه القرحة سببها حمض بس هذا هو كان. اكتشفنا لاحقا إنه القرحة سببها الأساسي سببين غير الحمض اللي هنين جرثومي اسمها الهيليكوباكتر جرثومة المعدة بسموها التعبير هي مسؤولة عن 70% من بعض أنواع القرحات والأدوية. تمام امبارح صديق لي معه دكتوراه تمام وخذوا الأخير لما نظرته فلقيت عنده قرحات لك شو يا عامل يا صديق عم قال لي والله أنا كان عم يجعني كتفي عم أخذ بروفن بعتبره سليم قلت له إيه يعني قرح عندك 20 قرحة بالمعدة الفكرة وين؟ إنه أنا سكنت ألم بمحل بس
2: أزاي في مكان ثاني
0: فأهم سببين للقرحة هي الجرثومة وبعدين الأدوية بعدين الأسد بعدين الحمض بس نحن كنا بالطب عم نحكي بجامعة دمشق كل العالم كان يدرس إنه أخي القرحة تساوي حمض قيم الحمض بتروح القرحة هذا تغير.
1: طيب دكتور خلينا نروح على معلومة كمان كتير بنسمعها، أي شخص بده يزيد وزنه بيقولوا له عليك بالكربوهيدرات كل بطاطا مسلوقة ورز وكتر معجنات شو رأيك؟
0: يعني معلومة. مشان إذا عنده شوية بداية سكري بس يسكري أنا رجع على اللي قلناه معمونة بالبداية شو قلنا التوازن في هذه المسائل لأنه

0: ما في شيء مخلوق إلا ضمن يعني شيء
1: اي
0: كومبلكس
1: سبحان
0: تمام
1: الله عن
0: مرتب
1: جد.
0: تمام، هذا هون مرتب. فإنه الكربوهيدرات هي حلاوتها إنه كتير سهلة الهضم، يعني كتير سهلة الهضم وما بتحتاج عملية، حتى ما بتحتاج طاقة كبيرة الجسم يبذلها. يعني تاخد نفس الكمية من الكربوهيدرات نفس البروتين لحتى يهضم الجسم، بيصرف طاقة ليهضم البروتين ويستخلص منه اللي بده إياه.
1: ما
0: بالكربوهيدرات
1: فيك شيء.
0: اصلا بيبدا الامتصاص من الفم، ما بتوصل الامعاء، يعني السكر يمتص من الفم
1: صح
0: يعني،
1: صح
0: فبالتالي يبدا امتص. فهذا خطا. انا بقول مشان كل الاسئله اللي المواطنين اللي بذهنهم هلا عم بيقولوا، انه اوعى تقول في شيء 100% مطلق، اوعى تقول في شيء حل سحري، حتى الان ما وصلنا. هلا بيجوز ما بعرف اذا
1: طب دكتور يعني تقريبا على كلامك باخر فتره باخر كم سنه كثير سمعنا بكيتو، بدايه الكيتو فيلي هو بيعتمد تماما على الدهون، كثير شفنا نتائج حلوه، كثير عالم نحفت عليه،
0: وبعدين
1: بعدين
0: كم واحد كملوا كل العمر؟
1: ما بالضبط هي هي الفكره، انه
2: ما حدا
1: يعني
2: بيكملوا
1: ما حدا بيحسن يكمله، يعني ممكن
0: يعني
1: نصبر عليه سنه بعدين خلاص.
0: يعني قصدي هي الفكره دوما، انه انا بدي شيء بنسميه سستينبل باقي وبقدر كمل فيه. فيك تعملي رياضه كل يوم مثلا، انت ما بتعملي رياضه، انا ما بعمل رياضه، مثلا مشي كيلو مثلا 2 كيلو متر 10 كيلو 50، طيب عملتهم اسبوع، انت قادره تعملي بالجهد وبالامكانيات وبالوقت انك تعملي هذه الرياضه المستمره لحتى طبعا اكيد لما تصرفي عم تروح عندك الحريرات اللي عندك اللي كانت مخزنه، لكن يو كانت كونتينيو، ما فيك تكمل. فهي مبدا تبعها ما في شيء ايديال لهلا، اما ما في عالم نزلوا عليه اكيد.
1: طب هذا الشيء ماله مؤذي انه هو كل غذائه معتمد على
0: عم يخل بالتوازن العام، لكن هو الهدف تبعه كان بس يعمل، اذا عم يعمله لحتى يروح بده ينزل بالوزن لانه عنده لعبه رياضه الى شروط وزنه كذا بده يعملها له تمام، بدها تنخطب مشان فستان العرس يكون صار هذا كله مؤقت، نحن لسه ما وصلنا. هلا بجوز والله سجلي علي هي
2: يلا هات نسجلها،
0: يعني احنا ما وصلنا هلا، بتعرف صار بالميكانيك بتاخذ السياره بيحطوها على الكمبيوتر بيطلع لك 30 شغله وين محله، احنا لسه ما وصلنا بالطب، بنحط هيك بنقول لك هون وهون وهون
1: عن جد يا ريت والله
2: حطوا جسم البني ادم هيك
0: مش فيك تضمن انه ما راح تصير، انه هون
2: تصير لازم تصير،
0: لانه بالتطور الاستخدام الاي اي المتقدم جدا جوز أنا ما بكون عايل هذاك الأيام، لكن ما نوصل برايزايز كبيرة، إنه أخي بتروح بحطوك على جهاز بسحبوا نقطة دم ويعملوا هيك جهاز صغير بس لك الأكسجين والضغط والنبض، بطلع لك يقول لك هون في عيب هون في عيب، وهذا مع هذا ما بيتصلح
2: إلا بعدين.
1: بس أنا برأيي ما تصير، لأنه الواحد قد إيه حيصير يتوسوس على حاله ويصير يخاف على حاله.
0: مو بس مشان هيك راح دورنا كأطباء يعني.
2: أيوه عن جد والله كنت بدي أقول لك هالكلمة بعدين بلعتها يعني.
0: لا لا لأنه هي النقطة، لا أنا كنت كمان ما راح أحكي أسماء، التقيت مع زوجة صديق لي يعني كان شخصية مهمة من المتحدة وهي طبيعة أطفال بأمريكا، قالت لي أنا كتير مرعوبة أنه مستقبل الطب رح يروح
1: بالذكاء
0: الاصطناعي. قلت لي أنت أطفال وخايفة، شو بدهم يحكوا الأشعة، شو بدهم يحكوا المخمر. هلأ هو حقيقة لازم نفكر أنه في كتير من الاهتمامات ستحل محل الإمكانيات، وهذا ليس خطأ، أنا بالنهاية أنا بدي خدمة الإنسان، أنا بدي خدمة الإنسان، وسنجد مكان وبديل للقدرات الأخرى أن ترى أن تعمق بتلك لتؤدي لذات الخدمة أكيد. الإضافية طيب. هذا ممكن
2: هات لأصدمك شوي بهالمعلومة وصارت معي أنا شخصيا يعني بما أنه نحن عم نذكر هاي المعلومات الخاطئة، قال بيقولوا أنه ابتلاع العلكة بيخليها 7 سنين بالمعدة. لا وين يعني دكتور
0: أنا هاي ما سمعتها بس جديدة
1: والله كثير
2: كثير نسمعها، وصارت معي أنا من فترة اني جبت علكه طبيعيه هيدي بتيجي هيك من الشجره قول فاستسقتها هيك عم بعلكه، قام حدا قال لي بلعها كويسه للمعده، قلت له هلا مشان تضل مدري كم سنه هلا
0: يمكن اخذينا ما بعرف
2: طلعت
0: انا اذا رحت على اوروبا اي محل باوروبا انت عم بنوصي على محطه قطارات بتلاقي الرصيف كله اسود نقط سود لهذه العلكه اللي بيكبوها قبل ما يطلع بالقطار وبتضل يمكن فكينا بتضل على الارض يمكن بتضل لا لا نحن والحمد لله يعني في فيزيولوجيا معقده بالجسم، ما في شيء بيضل لا يهضم 7 سنوات، واذا شيء لا يهضم ب7 سنوات يقوم الجسم بطرحه. يعني انا كنت يعني ما كان موضوع قلت لحالي والله خبروا رأيها مال، جاني بثلاث أربعة أيام ثلاث إسعافات للأطفال بلع جسم أجنبي.

0: ممكن تلحق شو يوم نحكي معك فيه انه هاي ننتبه عليها، بس انه الوحده بطاريه فشفتها صارت بالمعده وحده صار بالامعاء فتركوها بتطلع بطاريه بتطلع. عم نحكي على طفل عمره سنتين ونص، الجسم قادر انه ما قدر يهضم. طبعا الاحسن انه انت تقيم كل شيء قبل ما يدخل للامعاء الدقيقه، لانه بتخلص انه احيانا بيكون في في في في منتجات منه بتطلع مؤذي. لكن اي شيء وانت سمعانين اكيد في عالم بلع شغله وبعدين بيلاقيها بالخروج، وهي مبدا التنظير اصلا بالكبسول. احنا شو بيعملوا بالكبسوله؟ كبسوله الى كاميرا كانت اول شيء من جهتين، بعدين اربعه، بعدين سته، بعدين طالع 1000 صوره هي وفايته عم تصور، والطبيب بعد على الكمبيوتر بيطلع
1: عم
0: الصوره كانه عم ينظر من فوق لعند الشرج.
1: معلومه هي
0: وبتطلع من الشرج
2: هي بيبلعوها يعني الكاميرا.
0: اول ما طلعت كانت ما يعني احيانا اذا المريض عنده ضيق ولا ما تعلى، وانا شوي اختصاصي امعاء دقيقه، كان يوم عندنا تنظير امعاء دقيقه يستدعوني لحتى اشيلها. هلا بعدين طورت التكنولوجيا انه صارت اذا ما انحل بعد ضلت اكثر من 24 ساعه وما طلعت، المكون البراني بينهضم بتكش فبتطلع حتى بالتضيق. بس هي مبدا، شو مبدا هي؟ انه بتفوت وبتطلع. طبعا ما اخذت رواج كثير مثل ما ما توقعنا نحن ببلدنا. اول شيء الكلفه لانه غاليه جدا، الشغله الثانيه الريسك انه اذا ما بتعرف اذا ضيق انه تعلق. بس هي مبدا انه مبدا بتحط شيء تبلعه بده يطلع، يعني معتمد على المبدا انه الفيزيولوجيا قادره ان تتخلص من اي شيء. لا تحتاج الله.
1: دكتور هيك سريعا لانه ما عاد معنا وقت، في معلومه انا عن جد بدي اعرف اذا هي صح ولا لا، لانه من وقت ما كنت صغيره ماما بتقول لي اياها، وقت الاكل نحن ممنوع نشرب مع الاكل اي شيء لانه بيفسد عمليه الهضم. شو رايك بهالمعلومه؟
0: لا لا يفسده، لانه نحن بنفرز سوائل كثير بالامعاء تمام، لكن لما بتاخذي اوفر بالسوائل طبعا هي مشان كمان تاخذي شوي انه مشان ما يعني تاكلي بس كبايه، تاكلي كبايتين ثلاثه اكثر، شربتي مي لانه انت حسيتي حس الامتلاء بالشبع باكرا.
1: بس هي ما لها مضره؟
0: لا لا
1: ما له مضر،
0: لا لانه هو ما بيعمل ما له تداخل كيميائي مع المواد تمام.
2: طيب اخر شيء دكتور يعني هيك بثانيه، الديتوكس، هي عصائر الديتوكس بتنظف ولا حكي فاضي؟
0: نرجع على المبدا الاول انه ما في شيء انه سحر، تاخذ شغله بتخلص لك
2: ما بتنظف يعني
0: مشان النبي
2: لا امعاء ولا كبد ولا شيء ريحنا قلنا
0: يا اخي على الدواء، خاصه بجيراننا الدول المجاوره عندنا، عندنا قبل شيء واحد ست اربع سنين بعشت مدري شو قديش كميات هائله كل شيء، كل شيء شو بدك؟ لزيادة الوزن منيح، للنحف منيح، للصداع منيح،
1: للبشرة
0: للسرطان.
2: شكرا شكرا دكتور
1: نورتنا، شكرا
0: ما تصدق شيء بيحل كل شيء. شكرا
1: كثير لك نورتنا،
0: ان شاء الله نكون قدمنا معلومة يعني تكون
2: اي والله
1: اي والله شكرا كثير لك. مشاهدينا هلا بدنا نطلع فاصل وبعده راجعين لفقرة خلف الشباك مع براءة، خليكم معنا.

0: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، تستحق اليوم يصدر بلد فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: اربح مليون ليرة سورية يومياً، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
8: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
9: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
10: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
11: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
12: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير عن جديد، وصلنا معكم لفقرة خلف الشباك الخاصة بكأس العالم. بدي رحب ببراءة. شو محضرة براءة اليوم؟
1: يسعد صباحك أيها
2: صباح الخير. هنا
1: اليوم هيك محضرت لكم قصة من قصص المونديال كالعادة، هيك قريبة شوي من القصص حكينا عنها تبع الإخوة، يعني شيء بيخصوا بالعائلة. بس المرة رح نحكي عن آباء ورثوا أبنائهم لعب كرة القدم.
0: حلو،
1: جاهزين تسمعوا؟
0: يلا.
1: يسعد صباحكم مشاهدينا. بالبداية لما نحكي عن كأس العالم، أول شيء بيخطر ببالنا النجوم، الأهداف والمباريات اللي بتعلق بالذاكرة وبتضل سنين عم نحكي فيها، ومنركز على اللقطات الكبيرة والمنتخبات اللي عم تنافس على اللقب. بس في زاوية تانية من البطولة قصصها أغرب وأعمق بكتير، فلما بتتعمق بكأس العالم بتلاقي مو بس بطولة بتلعب كل كم سنة، هو كمان حكاية بتكمل من جيل لجيل بنفس العيلة، كأنه الاسم ما بينتهي مع لاعب واحد، إنما بينتقل لابنه وبيكمل بنفس الطريق بس بظروف مختلفة تماماً. هلأ رح نبلش نحكي عن أول حدا ورث ابنه لعب كرة القدم. مين بتتوقعوا يكون؟ طلعت
2: أنا ما تسألني لأنه ما بعرف.
1: أيهم بتعرفوا للاعب؟
0: بس أعتقد
1: حكينا عنه مرة بي
0: ليكي الاسم اللي رح تحكي غير الصورة، يعني انت هلا حتقولي.
1: هلا بدنا نحكي اول شيء عن
0: هذا ماي فيفورت، يعني زين الدين زيدان. ايوه كمان ورث ابنه، تخيلي ورث ابنه اللعبة. هلأ بنحكي قريري الخبر.
1: لما نحكي عن كأس العالم أكيد ما فينا ما نوقف عند اسم زين الدين زيدان، واحد من أهم الأسماء اللي مرت بتاريخ

0: تاريخ كأس العالم، لاعب قدر يترك بصمة كبيرة مع منتخب فرنسا خصوصاً بمونديال 1998 لما ساهم بوصولهم للقب العالمي لأول مرة بتاريخهم، وبال2006 رجع مرة تانية ووصل فرنسا للنهائي وقدم بطولة كبيرة خلت اسمه يضل حاضر بكل نقاشات الكرة. واليوم بنفس خط القصة بنوصل لابنه لوكا زيدان حارس مرمى منتخب الجزائر اللي دخل كأس العالم هي السنة 2026 وهو شايل اسم معروف جداً بكرة القدم، فأكيد مو سهل تكون ابن لاعب بهالحجم، دائماً مقارنة جاهزة وبكل تفصيل بتصير بيضل ينذكر اسم الأب. بس رغم هالضغط لوكا عم يعيش تجربته الخاصة داخل المونديال وعم يحاول يثبت نفسه بهدوء بعيداً عن ضجة الاسم اللي وراه، وبين أب ترك بسمة واضحة وابن عم يبني طريقه خطوة بخطوة، بتضل القصة مكملة بنفس الفكرة، اسم واحد بس بجيلين مختلفين. يعني دائما نسمعها هي لما يكون حدا هو حارس الجزائر هي السنة بمونديال 2026، دائما لما بنسمع اب مثلا باي مجال اعلامي دكتور مهندس بتلاقي انه ابني بده يصير مهندس مثلي او يعني هي الشغله دائما ملازمه، بس بكرة القدم اوقات بتحس يعني مو الكل متاح له هي القصة،
1: بدها مهاره وبدها يعني موهبه. واكيد براءة يعني قديش هذا الشيء بالنسبه للوكا يعني
0: بحمله مسؤوليه
1: وبخليه يحس بالفخر كمان تماماً. انه دائما هيك اسمه مرتبط باسم
0: والده
1: ابوه.
0: صحيح. اما القصه الثانيه مشاهدينا فهي دييغو سيميوني وابنه جوليانو سيميوني. دييغو سيميوني هو واحد من ابرز لاعبي الارجنتين اللي مروا بكاس العالم، شارك بمونديال 1994 1998 و2002 وكان معروف بروحه القتاليه العاليه وشخصيته القويه بالملعب. لاعب ما كان يترك اي كره بسهوله وبيفرض اسلوبه باي مباراه بيلعبها. واليوم نوصل لابنه جوليانو سيميوني لاعب شاب داخل منظومه منتخب الارجنتين وعم يعيش ضغط اسم كبير مثل أبوه لأن التوقعات جاهزة من أول لحظة، بس جوليانو عم يحاول كمان يبني شخصيته الخاصة ويثبت أنه هو مو مجرد ظل لاسم كبير بل لاعب له طريقته، وبين أب ترك بصمة قوية بالمونديال وابن عم يمشي بخطواته الأولى بنفس العالم بتضل قصة مستمرة، اسم واحد بجيلين مختلفين. كمان يعني بنادي الأرجنتين في أشخاص كمان ورثوا اللعبة من أهليهم وكفوا فيها
1: يعني طبعاً لا ما بيعني لي أنا هذا الموضوع
0: أنت ما لا ما أنا مستمتعة أبداً
1: لا
0: مو لبالفترة لا أنت ما بتحب الأرجنتين
1: ما هي هون الفكرة أنه أنا يعني
0: لا ما قلنا حكي
2: مع بعض ما التوريسية
0: ما حكي مع بعض
1: أرجنتين أو أنا فكرت أفلت
0: أنا فكرت أنه رياضة وهي بكتير
1: لا لا بالعكس أنا كتير مبسوطة من بارح أنت كنت عم تعمل
0: بطغال مبارح
1: فأنا مبسوطة أنا اليوم مبسوط
0: مبروك أنا مبروك اسمه من قلبي. أما القصة الثالثة فهي باولو مالديني وابنه دانييل مالديني. باولو مالديني هو واحد من أعظم المدافعين بتاريخ كرة القدم، لعب 4 نسخ من كأس العالم مع منتخب إيطاليا بين عام 1990 و2002 وكان دائما رمز للثبات والهدوء والانضباط الدفاعي. لاعب ما كان يحتاج صراخ أو إصطارات، حضوره لحاله كان كافي ليخلي الدفاع الإيطالي من الأقوى بالعالم. مالديني كان مدرسة باللعب وقائد بمعنى الكلمة واسم محفور بتاريخ المونديال حتى لو ما رفع الكأس. اليوم نوصل لابنه دانييل مالديني لاعب شاب عم يحاول كمان يثبت حاله بكرة القدم على مستوى عالي وهو داخل اللعبة تحت ضغط اسم يعتبر من أتقل الأسماء بتاريخ إيطاليا، بس دانييل عم يحاول يكتب طريق أو يكتب طريقه بخطوة بخطوة بعيدا عن ظل اسم والده، وبين أسطورة دفاع ترك تاريخ المونديال وابن عم يحاول يخلق هويته الخاصة بتضل قصة مستمرة، اسم تقيل بيتكرر بجيل جديد. يعني كمان مستمرين مع نفس
2: انا مستمتع على فكره بهي الفكره
0: عم تتعرفك على
2: بقصد عم بتعرف حابب الفكره يعني انه نجوم كنا نشوفهم وبنحب لعبهم وعم شوف هلا اولادهم موجودين عم قارن الشبه بيناتهم كيف طريقه اللبس كيف كان مثلا بالتسعينات كيف كانت الثياب الفضفاضه اكثر ثياب الرياضه بتطور
1: هلا
2: بعدين كيف تطورت مستمتع بهالمقارنة
0: هي كتير حلوة. ومثل ما حكينا كمان بفقرة قبل عن انه يكون شخصين اخوات بنفس المنتخب قديش هذا الشيء يعني حلو وبنفس الوقت مربك
2: لسه هيدي احلى يعني موضوع توريث
0: عزاد قصة
2: توريث قصة
0: هلأ في سؤال بدي اسأله يا لأيهم بس تخلص الفقرة
2: يلا ماشي.
0: أما القصة الرابعة فهي بيتر شمايكل وابنه كاسبر شمايكل. بيتر شمايكل هو واحد من أعظم الحراس بتاريخ كرة القدم مع منتخب الدنمارك، لعب كأس العالم بعام 1998

0: وأدى مستوى خرافي ووصل مع فريقه للدوري الربع النهائي. كان حارس من النوع اللي بيخوف المهاجمين قبل ما يوصلوا للمرمى، شخصية قوية وردات فعل سريعة وحضور كبير داخل المنطقة. شمايكل كان رمز للأمان بالدفاع وواحد من أهم أسباب صعود الدنمارك بهذه الفترة على الساحة العالمية، واليوم بنوصل لأبنه كاسبر اللي مشى تقريبا على نفس الطريق ووصل هو كمان لكأس العالم بال 2018 كمان مع منتخب الدنمارك. المقارنة دائما جاهزة، وكل تصدي بينقاس قدام إرث الأب الكبير، بس كاسبر قدر يخلق مسيرته الخاصة ويثبت أنه هو مو مجرد نسخة عن والده، وابن أب كان رمز لحراسة المرمى بالمونديال، وابن كمل المشوار وشارك نفس البطولة، بتضل قصة مثال واضح على كيف الاسم ممكن ينتقل من جيل لجيل بنفس الساحة. كمان طلعوا كتار يعني.
1: براء انا عم بستنى يعني هلا بالمستقبل مثلا ابنه لرونالدو هيك كمان
0: انه يورث. هلا هو شوفي عم بيدربه
1: عم بيدربه عم شوف انا هذا الشيء، وفي امل كبير
0: انه يكون دائما بقول انه ممكن ما يكون بالمستوى المطلوب يعني ممكن. مثل والده ممكن صح. يعني الجمهور هيك تصيبه خزنان،
1: بس بحسها بالدم هي القصه موجوده هيك بحسها.
0: حلو متابع شريكتي منى. أما القصة الخامسة والأخيرة فهي جورج ويا وابنه تيموثي ويا، واحد من أعظم اللاعبين بتاريخ إفريقيا، بس الغريب بقصته أنه رغم كل هالموهبة ما قدر يلعب بكأس العالم لأن منتخب ليبيريا ما وصل للبطولة وقتها، ومع هيك ضل اسمه محفور بتاريخ الكرة كلاعب استثنائي وأسطورة حقيقية. ويا كان مهاجم سريع وقوي وهداف من الطراز الرفيع، وترك بصمة كبيرة بأوروبا رغم غياب أهم بطولة عالمية عن مسيرته. واليوم نوصل لابنه تيموثي ويا اللي قدر يحقق اللي ما قدر عليه والده، ولعب كأس العالم مع منتخب الولايات المتحدة، ومو بس هيك كمان سجل هدف بالمونديال، وكأنه عم يكمل قصة كانت ناقصة عند والده من سنين طويلة. الابن هون ما عم يحمل بس اسم، عم يكمل حلم كامل ما اكتمل عند الجيل الأول، وبين أسطورة ما لمست المونديال رغم عظمتها، وابن دخل وسجل وترك بصمته، بتضل القصة أعمق مثال على كيف كرة القدم ممكن تكمل أحلام عالقة عبر الزمن. يعني هي بظن من احلى القصص.
2: قلتي جمله كثير حلوه انه كمل حلم والده.
0: يعني الاب ما قدر يوصل للمونديال بس الابن عمله، مع انه الاب كثير لاعب عظيم يعني مثل ما ذكرنا انه كثير
2: ظروف ما ساعدت. لهيك كثير من الاباء بحبوا يشوفوا النجاح بطريق ابنه صح. يعني اللي شيء ما قدرت
0: اعمله ابني بيعمله صح. هي دائما بسمعها فكره من الاهالي.
1: وانا
0: طبعا بالنهايه لما بنسمع وبنشوف كل هاي القصص مع بعض نكتشف انه كاس العالم مو بس بطوله بتنحسب بالاهداف والنتائج، في شيء اعمق من هيك، اسماء بتنتقل من جيل لجيل واحلام بتتكمل عند الاولاد بعد ما بلشت عند الاباء. ولهو بتكون خلصت فقرتنا لليوم من خلف الشباك، بس قبل بدي اسال ايهم سؤال.
2: شكرا لك براء.
0: اسالك يا بتحب تورث ابنك مهنه الاعلام؟
2: شوف يعني هلا مثلا إذا بدي جاوب الجواب التقليدي تبع الآباء إنه لا، هو يختار
0: الطريق اللي بده إياه
2: أو الكارير اللي بده، بس أي أب بحب ابنه يكمل مشواره.
0: حلو.
2: يعني خاصة إذا كان هذا المشوار ناجح وإذا كان هو بحب هذا الشغل يلي عم يشتغله فبحب أولاده يكملوا.
0: معناها بحب. يلا إن شاء الله بتشوفهم بأعلى المراتب.
2: الله يسلمك إن شاء الله. شكرا لك براء،
0: وفعلا
2: فقرة حلوة وممتعة. هلا شو بدنا نروح؟ بدنا نروح نشوف فود اكسبو وتقرير مهم كتير عن فود اكسبو بعد الفاصل.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ورجعناكم مشاهدينا مع رصد أجواء معرض فود إكسبو. مثل ما ذكرنا قبل الفاصل، زميلتنا براءة زارت المعرض مبارح والتقيت برئيس غرفة الصناعة السورية مازن دروان. خلونا نشوف اللقاء سوا.
1: يسعد أوقاتكم مشاهدينا، نحن اليوم متواجدين على أرض مدينة المعارض ضمن معرض فود إكسبو 2026 ضمن ستاند الثانية. أكيد لن نقول لكم كل تفاصيل هذا المعرض والأجواء اللي عم بتصير فيه. طبعا اليوم معنا ضيف مميز ولحتى يحكي لنا أكثر عن الصناعة بسوريا وعن أيضا معرض فود إكسبو 2026، معنا اليوم رئيس اتحاد غرف الصناعة بسوريا الدكتور مازن دروان. يسعد صباحك، نورتنا في ستاند الثانية.
2: شكرا جزيلا على الاستضافة.
1: إذا ما نحكي بداية عن معرض فود إكسبو 2026 النسخة الثانية بعد التحرير، شو فينا نحكي عنه بشكل عام؟
2: والله الحقيقة ما يثلج القلب هو الفرق ب مو بس عدد المشاركين، هناك أكثر من 300 شركة مشاركة بالمعرض السنة، ومو بس عدد الأجنحة، الحقيقة نوعية الأجنحة، الديكورات تبع الأجنحة. هذا بيعطيني مؤشر على أنه أول شيء نحن على المسار الصحيح بالنسبة للتعافي، أيضا نحن على عم نشاهد أنه القدرات التسويقية، المهارات التسويقية للصناعيين السوريين عم تتغير نتيجة المنافسة، خاصة المنافسة الخارجية اللي البعض كتير بنزعج منها. نعم هي صعبة، بس المنافسة هي مثل الامتحان بالجامعة أو بالمدرسة، فبدون منافسة ما حدا بيدرس، بدون فحص
1: تماما، فالحقيقة يقدم قصص تانية كمان
2: تماما. فلذلك يعني منلاحظ مثلا الديكورات، ما بعرف إذا صار عندكم يعني فرصة تصوروا الأجنحة تشوفوا استخدام التقنيات الجديدة، الشاشات، الألوان، البراندينج، يعني طريقة تصميم اللوجوز، الباكيجينج. واليوم يعني سوريا عم ترجع لمكانتها حول العالم تجاريا وصناعيا،

0: وتسويقيا. وبالتالي إن شاء الله يعني أنا هذا الشيء بيعطيني مؤشر مع غياب الأرقام الدقيقة حول النمو الاقتصادي والصناعي بسوريا، ولكن الطريقة اللي عم تتسوق فيها المنتجات السورية بتعطيني مؤشر واضح على أنه في تغير كبير الحقيقة، وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار قصر الفترة. يعني نحن اليوم هذا النسخة الثانية بعد التحرير، النسخة الأولى كان تحرير له كم يوم يعني،
1: صح.
0: فالحقيقة إنجاز كبير، وأنا بهني جميع الصناعيين السوريين اللي هن لقطوا الرسالة وعرفوا أنه اليوم البيئة مختلفة كليا عما سبق، وأنا ثقتي فيهم هائلة بقدراتهم على التكيف مع الظروف، خاصة أنه هن استطاعوا التكيف مع أنظمة فاشلة لمدة 65 سنة. فما أدراكي وقت اللي بتصير البيئة طبيعية، أنا باعتقادي المسوق السوري والصناعي السوري والتاجر السوري سيحلق عاليا
1: إن شاء الله إن شاء الله. طب دكتور، ذكرت قبل شوي أنه كتير في شركات منافسة ضمن معرض فود إكسبو عم تنافس، خلينا نقول المنتجات السورية كمان الموجودة ضمن معرض فود إكسبو. طب هي المنافسة كيف الصناعي السوري لازم ينظر لها؟ أنت قلت أنه لازم تكون موجودة، هي صحية ويعني لازم تكون موجودة بكل الحالات، بس هو كيف ممكن يتعامل مع هي المنافسة؟
0: شوفي، أنا حكيت عدة مرات اليوم الصناعي السوري لينجح بده يعني يطبق الشيء اللي بسموه بعلم إدارة الأعمال الماركتينج كونسبت بالإنجليزي. في شيء اسمه الماركتينج كونسبت والسيلينج كونسبت. الماركتينج كونسبت يعني مبدأ التسويق، السيلينج كونسبت مبدأ البيع. شو الفرق بيناتهم؟ مبدأ البيع أنا أبيع ما أستطيع تصنيعه،

0: انا اقول الحمد لله ما عم تنتج الات كاتبه، يعني اذا عم تنتج الات كاتبه اليوم ما حتبيع ولا وحده، طبعا اقولها مازحا يعني. فلذلك نصيحتي هي انه هاللي ما بيعرف ما يكفي عن مهارات علم التسويق ومهارات التسويق، اما يوظف مدراء واختصاصيين يساعدوه، وايضا اليوم العالم هو تكتل شركات كبيره، فانا انصح جميع الصناعيين اللي هن يعني باحجام صغيره، واحد اما يقوم باعمال تتناسب مع الورشات الصغيره والمصانع الصغيره اللي هي بتتطلب مهاره يدويه، بتتطلب لا يحاول ينافس الشركات المنتجات، لا يحاول يصنع المنتجات اللي بتنتجها الشركات الكبيره بكفاءه اعلى وبكميات اعلى، وهي بتشتري القماش بكميات اكبر والمواد بكميات اكبر، فالحقيقه حيواجه صعوبات. بنفس الوقت ما بيصير الشركات الكبيره تشتغل المنتجات اللي هي ما بتطلع ما بتقدر تصنع الا الشركات الصغيره، يعني الشغلات اللي بدها دقه يدويه وكذا، هي عاده حتى بكل الدنيا بامريكا وباوروبا واليابان في مجال للشركات الكبيره ومجال للشركات الصغيره، اهم شيء انه مو الواحد فيهم يشتغل شغل الثاني.
1: طيب لما نحكي عن معرض فود اكسبو، يعني نحن عم نحكي عن كثير شركات مشاركه فيه، في صناعين ممكن يقولوا انه يعني ليش بدي شارك، او عنده تخوف من المشاركه انه رح شارك على الفاضي، بس هو لما بيشارك بمعرض فود اكسبو قديش هذا الشيء يعني بيعود عليه بالفائده، الناس ممكن تعرف منتج اكثر، حتى يعني اشخاص جايين من برا البلد ممكن يتعرفوا على هالمنتجات، فقديش مهم الصناعي السوري يشارك اليوم بفود اكسبو؟
0: هلا المشاركة بالمعارض بشكل عام، المعارض التجارية هي جزء من منظومة ترويج المنتجات ككل، يعني كمان بتقدر تسألي السؤال ليش بنعمل إعلان تلفزيوني، ليش بنعمل إعلان شارع، ليش بنعمل إعلان على السوشيال ميديا، ليش ليش ليش. المعارض وخاصة المعارض التخصصية والمعارض اللي هي بي تو بي بزنس تو بزنس، يعني اللي ما هي مثل معرض دمشق الدولي مثلا، مع بي تو سي يعني مستهلكين بيزوروا، بس المعارض التخصصية عادة تستقطب المهتمين بهاي الصناعة، يعني في معارض للألبسة والغزل والنسيج والألبسة، في معارض للمواد البناء، يعني مثل ما كلنا بنعرف. فالحقيقة الشركة اللي ما عندها القدرة تشارك، وأنا أقول هذا الشيء مو بس على معرض فود إكسبو، نحن كشركة بضائعنا كشركة سورية بضائعنا موجودة ب 52 دولة حول العالم، طبعا عندنا عدة مصانع يعني مو بس بسوريا، بعدة دول، فبس نحن من سنين طويلة منشارك بكل المعارض الدولية الكبيرة، إن كان بألمانيا ولا بفرنسا ولا بجولف فود، لأن نحن بمجال الصناعات الغذائية بجولف فود من عشرات السنين، يعني نحن ما قدرنا ندخل الأسواق العالمية إلا من خلال أنه نحن شاركنا بالمعارض وشفنا وجانا زباين من غير دول وشفنا شو طلباتهم وقدرنا نغير منتجاتنا لتتناسب مع طلباتهم. هذا اللي كنت عم بنصح فيه من دقيقة. الحقيقة هذا هو الطريق، فالمشاركة بالمعارض يعني شأنها شأن يعني شراء إعلانات بكل وسائل الإعلان يعني. فأنا برأيي الشركة المهتمة أو الصناعي أو حتى لو الشركة التجارية المهتمة بتوسيع أسواقها، المعارض هي جزء لازم تكون جزء مهم من المنظومة الإعلانية ومن الميزانية الإعلانية إلها.
1: طيب ختاما بدي منك هيك نصيحة صغيرة لكل الصناعيين الموجودين خارج سوريا لحتى هن ممكن يرجعوا يستثمروا بسوريا ويعيدوا بناء الصناعة من أول وجديد.
0: الحقيقة إذا هن اشتغلوا إذا هن صناعيين واشتغلوا خارج سوريا الحقيقة ما بيحتاجوا نصيحتي، يعني لأنه هن عندهم مفروض ما يكفي من الخبرة والقدرة على مشاهدة ما تم إنجازه لتحويل البيئة الاستثمارية والبيئة الصناعية بسوريا إلى الأكثر ديناميكية في العالم. وأنا من معرفتي الكبيرة بالاحتكاك مع الحكومة الحالية، هم يرحبون بالجميع بجميع الاختصاصات، لا يوجد أي صناعة ممنوعة كما كان يحدث في السابق، احتكارات حكومية غير موجودة. نحن نأمل بأن الإجراءات البيروقراطية يتم تسهيلها لسه أكثر بكثير، وهذا مكان طبعا هي نصيحة للحكومة وليست للصناعيين. فأنا واليوم السوق عم يتغير،

0: مناطق المدن الصناعية مثل مدينة شيخ نجار بحلب ومدينة عدرا الصناعية. أنا على حد علمي من معلوماتي من الإدارة ما بقي فيها أراضي مع أنه كانت أكثر من نصها فارغة، وحركة البناء فيها على قدم وساق. اليوم أي ورشة إذا احتاج أي صناعي اليوم لبناء هنجار ما بيلاقي ولا مكتب هندسي قادر يحكي معه قبل 4 أشهر. فهذا مؤشر أنه اليوم النهضة قائمة، النهضة قائمة بسرعة عالية. وهاللي عم يقوموا بهالمصانع هاي كلهم كتار منهم من السوريين خارج سوريا وكتار منهم غير سوريين، أنا بعرف وعندي أسامي يعني. والمدن الصناعية اليوم بحالة توسع، فإذا كان هذا ما له مؤشر كافي لأنه الصناعيين السوريين وغير السوريين أصبحوا من الراحة بمكان والاندفاع بمكان، لأنه يجوا لسوريا يستفيدوا من خبرات ونوعية العامل السوري والفني السوري والمهندس السوري، هدول بالدرجة الأولى وهدول ثروة سوريا. واليوم الطاقة موجودة ما في أي مشكل، يعني في ناس بيقولوا غالية، أنا بقول غالية شيء بسيط بس ما لا غالية كتير، نعم ما لا رخيصة، بس اللي متعود على أنه وهم السعر ووهم الكهرباء، نحن اليوم بدنا كهرباء حقيقية. فاليوم الكهرباء متوفرة 24 ساعة بالمدن الصناعية. الصناعيين السوريين طالما عم تقليل عن السوريين بلدكم عم بستناكم، وبعدين حسابات يعني الولد وأمه ما بتبقى مثل حسابات الولد والغريب، فيعني بدنا نكون شوي حنونين على البلد
1: إن شاء الله. بدي أتشكر كتير دكتور مازن ديروان على هاي المقابلة الحلوة. إن شاء الله هيك دائما بنشوف سوريا بمستقبل مشرق، صناعة سوريا وأيضا كل المعارض اللي بتصير، وبدي أتشكر حضورك. شكرا كتير،
0: شكرا جزيلا للإستضافة وشكرا جهودكم، والله هيك
1: نورتنا
0: يعني يقدم بلدنا.
1: آمين يا رب، نورتنا، شكرا لك.
2: مشاهدينا هلا بدنا نروح نشوف احوال الطقس بعموم سوريا، وبعده راجعين لفقره عشنا وشفنا.

0: وصلنا هلا لفقرة عشنا وشفنا، ويلي بيعيش يا ما بيشوف. عشنا وشفنا بطة، شو عم تعمل هاي البطة؟ عم تقابل رئيس دولة.
1: البطة المكسيكية طبعا أيهام ميرلين يلي اشتهرت بالمونديال الحالي واكتسبت شهرتها من ارتداء زي المنتخب المكسيكي، التقت برئيسة المكسيك.
0: هلا صاحبة البطة ميرلين عم تفكر تسجل اسمها كعلامة تجارية، خصوصا انه بتساعدها بالبيع بمتجرها على حد اولى. خلينا نشوف اللقاء كيف كان.

0: يعني حتى البطه اشتهرت خلص صارت
1: شوفي براند الاستغلال يعني انه كل شيء بدهم يستغلوه.
0: اي هم. طيب هيك يعني بما انه عم نحكي عشنا وشفنا وطرائف وكذا، شو رايك بالليجو؟
1: حلو والله، كنت كتير انبسط فيه انا وصغير يعني.
0: والله كنت اعمل هيك اشكال عن جد.
1: أيوة والله.

0: تعمل أشكال مثلاً؟
1: ما بعرف يعني كنت صغير بس إنه مثلاً هيك شيء مثل الجبل أو كذا هيك أعمل مثل
0: طلع.
1: الهرم عرفت الهرم تبع هيك القاعدة هلأ تذكرت قاعدة هيك أطلع فيه بالتدريج
0: والقلعة بقى هي إجبارية عند الكل يعني مشاهدينا أكيد أشكال كتير بتنعمل بالليجو وكمان أكيد كشفت مجموعة يعني عشنا وشفنا قال لك من الأول عشنا وشفنا سيارة من مكعبات الليجو وهالسيارة بالحجم الطبيعي
1: إن شاء الله يركز معنا أبو الأوتوكيو لحتى نعرف نطلق الخبر كشفت مجموعة ليجو عن نسخة بالحجم الطبيعي من سيارة سايدر اللي أنتجتها شركة صناعية أو شركة صناعة سيارات سويدية واللي تم بناء احتفالاً بالإعلان عن نموذج ليجو تكنيك بمقاس 1/8 لنفس السيارة وهي السيارة فيه 400 كيلوغرام من قطع الليجو خلينا نشوف سوا
2: It's been through team effort and through team collaboration, figuring out something that we have never done before.
0: روعة
1: كثير حلوة
0: روعة.
1: يعني عن جد هي حلم الأطفال
0: عن جد فعلا أنا انبهرت كيف الأطفال وخصوصي الصبيان اللي بيلعبوا بالليجو روعة رائعة مشاهدينا يبدو أنه حمى كأس العالم انتقلت للشرطة عشنا وشفنا عناصر شرطة متنكرين بزي تمائم كأس العالم ليقبضوا على أحد تجار المخدرات
1: على هي القصة صارت بالبيرو كان في متهم بتجارة المخدرات يبدو أنه في صعوبة للإيقاع فيه فقرر ضباط شرطة يتنكروا بزي تمائم كأس العالم حتى قدروا يمسكوا خلينا نشوف سوا
3: Asegura primero.
4: La cama, vas a proceder a abrirla. Ya. Parecer PVC.
5: Wow.
0: استغلوا
1: حمى المونديال بهالأخبار الحلوة والممتعة بكون خلصت فقرتنا من عشنا وشفنا وهلا رح نطلع فاصل وبعده راجعين لنكمل باقي فقراتنا خليكم
6: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى وربما تكون أنت من يراها أولاً نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس وثق أرسل وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر
7: إجا ضابط قالنا مين بحب يروح على الطيران الشراعي ركبت الطائرة وتعلمت الطيران وصرت بسوق بس وقت الدولة كانت يسارية
8: وبسبب دور النقابات أنت دخلت السجن
7: في حركة قومية يعني تتغلغل بأوساط الشباب أكثر من الباسيين
8: اتهمت تجار المدن الكبرى في سوريا بالتواطؤ مع حافظ الأسد
7: عبر لهذه المكونات أنه هو سيكون حامي الأقليات
8: لكم أنتم كسياسيين سوريين في تلك الحقب لم تغادروا فكرة المكونات الطائفية والدينية
7: أنه في مشايخ مثلهم مثل أي سياسيين بيلحقوا مصلحتهم

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
1: أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: يا صباح الخير عن جديد مشاهدينا، وصلنا لفقرة كلام ميديا ورجعت براعة معنا على الاستديو. صباح الخير.
1: صباح الخير مرة تانية. جاهزين نحكي أخبار كلام ميديا؟
0: يلا جاهز.
2: يا رب يكون في أخبار حلوة. بس
1: لا لا، في أخبار حلوة وهيك مهضومة.
2: يلا
1: نبدأ أول أخبارنا مشاهدينا لليوم من سوريا وتحديدا من مدينة حلب. بفيديو لطيف انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص كان عم يسوق ميتور وعم يتصور بنفس الوقت، ليظهر فجأة بالفيديو اللي عم يصوره شرطي مرور يبدو أنه كان عم يلاحق الشخص نفسه، بس المفاجأة كانت بردة فعل الشرطي وشو حكى له للشاب. فخلونا نشوف شو القصة سوا.
3: شو الكاميرا الحلوة؟
4: هاي انت عم تصور يعني في هيك؟
3: والله ما شاء الله شيء نعم.
5: انزل ما طال عليك. الله يكرمك. الله يعطيك العافية.
4: الله يعافيك انا خوي.
3: شو الكاميرا الحلوة؟
4: هاي انت عم تصور يعني في هيك؟
1: يعني بالبداية أول ما شاف الشاب إنه في شرطي مرور لاحقه قال أكيد بده يخالفني. يعني ردة فعل كان جدا صادمة.
0: مو كان ضابط الشرطي
1: كتير رايق، وإجا تصور معه.
0: كان سمع له شي خبر حلو هيك. إن شاء الله دائما يكونوا هيك رايقين.
2: مو رايقين،
0: بس والله بشكل عام هني رايقين بصراحة.
2: أي والله
1: شرطة المرور للأمانة أكثر عن جد أشخاص بتلاقيهم بيتعاملوا معك بلطف، بياخذوا بيعطوا، مو إنه فورا خلص المخالفة بدنا نكتبها أو بدنا ناخذ.
0: بس في عندهم شغلة لاحظتها، يعني هلا كلياتكم بتعرفوا كيف شوارعنا، يعني مستحيل خاصة بالأماكن المزدحمة بالأسواق. مستحيل نلاقي مكان نصف.
1: صح.
0: فأحيانا الواحد بيضطر يصف صف ثاني مثلا لبضع ثواني.
2: صح هي هذا موضوع فعلا.
0: يكون إجا الشرطي مشي تب إنه
2: هو ما في مكان ثاني يعني ابدا.
0: يعني ما في حل.
1: هلا حسب تجاربكم ما بيتفهموكم إنه أوكي
2: للأمانة بهذا الموضوع
0: ولا دقيقة.
2: للأمانة إيه.
1: يعني هي كمان صف بمكان تاني يعني مظابطة كمان.
0: ايه مثلا الواحد بيكون مثلا معه امه، معه زوجته، هلا عم تنزل تجيب غرض مثلا وبدها تطلع دغري، انه انتظر دقيقة. يعني
2: هو ليش انا لف لفة
0: كاملة مثلا لحتى ارجع نفس المكان؟
1: كمان فيها وجهة نظر.
2: لا بس رتب
1: تاني اماكن عن جد لركن السيارات بقرنة تانية.
0: لازم.
1: وبخبرنا الثاني بقي هنين بسوريا ومن الشام تحديدا، تم إقامة عرس جماعي من أمام كنيسة مار الياس بمنطقة الدويلعة تخليدا لدماء الشهداء. فيديوهات كتير انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمتابعين تفاعلوا معه واعتبروها رسالة محبة وسلام. فخلونا نشوف هالفيديو مع بعض. طبعا المتابعين كلهم تفاعلوا مع هذا الفيديو بانه يعني تجديد للحياه
0: 100% يعني
1: الحياه وللفرح مستمرة. اكيد
0: الحياه مستمره يعني واكيد كلياتنا مرقنا باحزان ومرقنا البلد كلياتها مرقت بظروف صعبه، حرب وفقد وغيره، بس الحياه بتستمر.
2: اكيد صح واكيد بنستاهل انه بقى نعيش ونفرح والله يرحم الشهداء.
1: آمين
2: اكيد
1: يا رب. واكيد نتمنى لهم السعاده بحياتهم
2: اكيد.
1: وبخبرنا الثالث عودة، كتار متابعي الدراما السورية كانوا ناطرين بتعاون جديد بين المخرجة رشا شربتجي والكاتب سامر رضوان، بعد ما نشرت رشا بوست عبر حسابها الرسمي على انستغرام صورة بتجمعها مع الكاتب سامر رضوان وأرفقت الصورة بتفاصيل بسيطة عن العمل اللي رح يتم عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم. وخبرت المتابعين أنه خلال الأسابيع المقبلة رح يتم الإعلان عن اسم العمل، أبطاله وتفاصيل التصوير كاملة. يعني بمجرد ما نشرت المخرجة رشا شربتجي هي الصورة كتير المتابعين عن جد انه ناطرين من زمان، خاصة انه هي الشهر الماضي مثل اليوم تحديدا كانت مصرحة لقناة الثانية انه في عمل ممكن يصير وممكن لا، بس شكلهم خلص اتفقوا على شيء نهائي. وحسب ما قريت يعني هو العمل على اساس من 10 حلقات بس ان شاء الله يكون اكثر.
0: لا بالعكس احلى 10 حلقات
2: دائما بيكون في تشويق اكثر. صح 100% يعني
1: بس لا 10 بموسم رمضاني تحس انه دغري بيخلص
0: مسلسل. دغري اعملوا 15 معلش 15
2: طب مسلسلين 15
0: يعني
2: دائما اعمال الاستاذه رشا الشربتجي
1: مميزه
2: دائما وبكل موسم رمضان هيك بتفاجئنا باعمالها المتجدده واللي فيها عن جد حكاية وأخبار جديدة، واللي يعني أهم شيء إنه دائما بتكون تشبهنا
0: وحبكة حلوة.
2: حبكة
0: يعني
2: حلوة،
0: تحس إنه متشوقة لتشوف الحلقة اللي بعده، خاصة سامر رضوان الكاتب
2: أكيد
0: المهم أكيد، والقصص تبعيته اللي هيك دائما بتثير الأشياء بالمجتمع. عبدو مدخنة كمان نوجه له تحية، اللي هو كان زميلنا بتلفزيون سوريا من فترة، هو رح يكون المنتج الفني،
2: منتج صح منفذ
0: للأعمال.
2: طبعا شو تتوقعوا العمل يكون؟
0: أكيد شيء له علاقة هيك،
2: شيء هيك جنائي بوليسي كذا، ما
0: شيء هيك
2: يعني هي الستايل اللي تعودنا عليه من مسلسل ولادة من الخاسرة، يعني كان
6: تقريبا ثلاث اربع مسلسلات ايه بيكون فيها هيك شيء.
0: بس هو في اي تفصيل يعني لسه
2: ايه
6: نشوف.
2: هي يعني صرحت انه الاسابيع المقبله ان شاء الله رح يتم الاعلان عن كل هاي القصص، حتى اسم العمل كمان رح يكون من ضمن الاعلان. ومكملين باخبارنا الفنيه اللي شاغله السوشيال ميديا، بنروح للفنانه عبير نعمه اللي نشرت فيديو عبر حساباتها الرسميه من حفل بروكسل عم بتحمس الجمهور لحفل افتتاح مهرجان اعياد بيروت اللي رح يبدا ب 16 الشهر الجاي، وارفقت الفيديو بسؤال للجمهور عن الاغاني المتحمسين يسمعوها بهالمهرجان، فخلونا نشوف هالفيديو مع بعض.

0: يعني بصراحة ما كنا متمنى الفيديو يخلص.
1: الله الله
0: يعني استمتع بصوت العبير نعمة يعني عجد.
2: الأغنية العظيمة اللي عم تغنيها الأغنية هودا اللي صار هي لسيد درويش وهلأ تقريبا عمرها 100 وشوي لأنه بال 2024 هي طبقت 100 سنة هي الأغنية. من

0: الأغاني الحلوة كتير كتير وبتأثر هيك وبتحمس كمان إذا بشوف الكوبل الثاني تبع الأغنية
1: رائع عن جد، وخصوصي إنه هلأ عم تقدمها الفنانة عبير نعمة، يعني بتاخدك لغير عالم، عرفتي هيك بتجدد روح الغنية،
2: يعني هيك إن شاء الله عقبال ما نشوف العبير هون عنا بسوريا، بسوريا عم تحيي حفل حتى نروح كلنا نحضر. وبنبقى بالأخبار الفنية مع الفنان أحمد سعد اللي ظهر ببث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو عم يقص شعره ودقنه، وسبب تصرفه بحسب ما ذكر إجا برغبة منه لتغيير بعض التصرفات اللي أثارت الجدل حوله بالفترة الأخيرة. لك خلونا نشوف مع بعض شو قال بهالفيديو.
3: جمهوري الحبيب الغالي، طبعا عايزكم تكونوا معايا في اللحظة اللي جاية دي. عايز أقول لكم بصراحة ان انا عايز اعمل حاجة مهمة جدا، عايز اعمل حاجة مهمة جدا جدا جدا، عايزكم تساعدوني عليها. ايه السبب بقى؟ السبب ان انا خلاص تبت عن اي حاجة غريبة، مش هعمل اي حاجة غريبة، اي حاجة تزعل جمهوري اللي بحبه يقعد يقول لي لا انت ليه عامل كده، مش عاملها تاني. طبعا هتقولوا ليه هو كل شوية يعمل حاجات ويرجع يعتذر ويرجع يقول سوري؟ مش مهم، مش مهم انتوا هتقولوا ايه، المهم ان انا مش هلاقي جمهور زعلان مني في أي حاجة تاني في حياتي، في حياتي.
2: يعني بهاي المسائل تحديدا دائما بتلاقوا المتابعين اسمين انه اشخاص عم بيقولوا له انه يعني هي حريتك بالنهايه نحن ما دخلنا، واشخاص بيقولوا انه لا ضد، يعني شو هالستايل، ليش هيك عم تعمل بحالك؟ فهو قرر خلص انه مثل ما قال تبت عن
0: تصرفك. ما يزعل عادي يا زلمه، اعمل اللي بدك، يعني انه انت بالنهايه فنان لك ستايلك الخاص، بس اخبار مين بكره بدنا ناخذ؟ يعني اذا هيك ركزت حالك اخبار مين؟
2: عجب دائما، يعني معروف انا بحس هو ومحمد رمضان دائما هيك في شغلات
1: فعلا
2: كاركتر بكل شيء بيعملوه.
1: عن جد فعلا
0: انت لو كملتي الفيديو بشيل لسه هدول الكليبات،
2: بده يشيلهم وبده يقص دقنه
1: لنشوف لكن اللوك النهائي.
2: ما وباخر اخبارنا لليوم فيديو اثار الجدل لعروسين عم يحتفلوا بعرسهم بس على طريقتهم الخاصه. يا حذركم كيف كانت الطريقه؟ خلينا نشوف.

0: يعني فهمانين الموضوع من اول.
1: يعني
2: بتمنى حطيبي ما يكون عم يشوف الفيديو، بتمنى.
0: لا بدي اقول لكم معلومه عن هدول العروسين،
1: يعني انا قبل المعلومه انه شو صاير عليهم لحتى يحرقوا حالهم.
0: لا حزر شو المعلومه، انه هن بيلعبوا العاب كثير خطيره. يعني تسلق مثل ما شفنا، يعني بيشعلوا نار بحالهم. فهن حبوا هي اللفته، بس الناس ما فهمت، يعني الناس مثل اول ما قلنا انه ليش حرقتوا حالكم، لا طلع هن بيلعبوا العاب خارقه. فهذا الموضوع

وضمير العدالة في مواجهة أفعال لم تكن مجرد مخالفات عابرة، بل كانت جزءاً من منظومة عنف منظمة وممنهجة امتدت آثارها إلى حياة المدنيين وأمن المجتمع بأسره. ولما كان من الثابت في ملف هذه الدعوى أن المتهم وسيم

أمامكم قد قام بتشكيل مجموعتين وأشرف على تسليحهما ومدهما بالذخيرة والطعام مقابل مبالغ مالية يتقاضونها لتكونا رديفة لقوى عسكرية ونظامية، وذلك بتكليف من العميد غياث دلة التابع للفرقة الرابعة. ولم يكن ذلك إلا جزءاً من آلة قتل متكاملة، قصف مدفعي وجوي تمارسه الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، يتبعه دخول تلك المجموعات التي أنشأها المتهم لتثبيت السيطرة على الأرض. والنتيجة كانت واضحة ومروعة: مناطق مدمرة ومدنيين قتلى وبيوتا تحولت إلى أنقاض، وفي نمط هجوم واسع وممنهج لا يمكن وصفه إلا اعتداء منظما على السكان المدنيين، مما يجعل الأفعال المسندة إلى المتهم من القتل العمد والتحريض على المدنيين والمساهمة فيها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجريمة حرب ضمن سياق نزاع مسلح غير دولي وفق ما استقر عليه الفقه والقضاء الدوليان في النزاع السوري آنذاك. وبالتالي فإنها لا تسقط بالتقادم ولا تسري عليها مراسيم العفو، ويكون القانون الجزائي السوري هو واجب التطبيق عليها وفق مبدأ التكامل الثابت في القانون الدولي، كما ثبت أيضاً في ملف هذه الدعوة حدوث اشتباك بين التشكيل المسلح الذي كان يشرف عليه المتهم وبين مجموعة من الدفاع الوطني في منطقة جرمانة، أدى ذلك إلى قتل أحد الأشخاص المدنيين، كما أن المتهم كان يقوم بتحريض أفراد القوة المسلحة المذكورة التابعة له على قتل السوريين المعارضين للسلطة باعتبارهم أشخاصاً إرهابيين. وبما أن المتهم لم يكن عسكرياً لا هو ولا أفراد المجموعتين المسلحتين المذكورتين آنفاً بل كانوا من المدنيين، فإن أفعالهم المذكورة تشكل جريمة الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي الذي يمزق النسيج السوري المكون من طوائف متعددة. ولم يقف الأمر عند ذلك، بل امتد نشاطه إلى الإتجار وتهريب المواد المخدرة وتسهيل انتشارها، مما يكشف غطاءً إجرامياً متكاملاً يستغل الحرب سوقاً للربح والدم معاً. وقد تأيد كل ما ذكرناه آنفاً بأدلة واضحة في ملف هذه الدعوة: السيد رئيس المحكمة، السادة المستشارون، بناء على ما تقدم وبصفتي ممثلا للنيابة العامة، فإننا نؤكد على ارتكاب المتهم جرائم القتل العمد والتحريض على القتل والاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي وتهريب المواد المخدرة والإتجار بها. وأختتم بقوله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وتفضلوا بفائق الاحترام والتقدير.

0: سئل المتهم فأجاب. ما هو ردك على الإذاعة؟
1: ردي إنه أنا ما كانت هاي المجموعات طابعة لي، كانت لشاب اسمه جمال حسن. أنا اللي عرفت، أنا اللي وصلت غياز دلة بجمال حسن. هو إيش غياز طلب مني، إذا بتعرف حدا بده يعمل مجموعات براتب وكذا من الحكي. إجيت قلت له في سألت فلان جمال حسن واحد اسمه فراس زعروج، سألت الاثنين لكم مصلحة تشتغلوا مع غياز دلة؟ قام قالوا لي إيه. أنا هي كل شغلتي.
0: أنت ذكرت بأقوالك أمام قاضي التحقيق بأنك تواصلت وأنت اللي قمت

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية لأولى جلسات محاكمة وسيم الأسد ضمن مسار محاكمة رموز النظام المخلوع. إذن انطلقت أول محاكمة أو أول جلسات محاكمة وسيم الأسد بن عم رئيس النظام المخلوع في محكمة الجنايات الرابعة بقصر العدل في العاصمة دمشق. ويواجه وسيم الأسد تهما عدة تتعلق بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق السوريين في عهد النظام المخلوع، إضافة إلى ضلوعه بتجارة المخدرات وعمليات التهريب على الحدود السورية اللبنانية. إذن هذه كانت أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد، وكان هناك عدة تهم وجهت إليه، منها الاتجار بالمخدرات ومنها التحريض على الاقتتال الطائفي والمشاركة فيه في آذار الماضي في أحداث الساحل الماضي، والتنسيق مع غياث دلة وآخرين في هذه الأحداث. ذو تعقد محكمة الجنايات الرابعة المخصصة بالعدالة الانتقالية أولى جلسات محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون غدا الخميس. ويواجه حسون تهما تتعلق بالتحريض عبر الإفتاء على قتل أبناء الشعب السوري خلال الثورة السورية. تأتي هذه المحاكمة ضمن مسار العدالة الانتقالية لمحاكمة رموز النظام المخلوع. إذن يعني هذا مسار كامل كما قلنا. كان هناك محاسبة أو جلسة جديدة لعاطف نجيب بالأمس، اليوم لوسيم الأسد تنعقد هذه المحاكمة، وأيضا غدا أحمد حسون. طبعا كنا نتابع قبل قليل يعني محكمة الجنايات الرابعة في دمشق وجهت عدة اتهامات لوسيم الأسد، منها ما ذكرناه. طبعا هذه أولى جلسات محاكمة وسيم الأسد في دمشق، والتي تضمنت التحريض على عمليات القتل والاقتتال الطائفي في آذار الماضي في الساحل، ومتهم بالتنسيق مع غياث دلة. المتهم وسيم الأسد أقر يعني التعاون مع غياث دلة، لكن قال بأنه طلب منه عمل مجموعات من أجل قتال أجهزة أمن السلطة، لكن نفى يعني ضلوعه في ارتكاب جرائم وفق ما يعني شهادته قبل قليل. هناك أيضا جرائم أخرى تتعلق بجرائم ما قبل سقوط نظام الأسد، ومنها طبعا الاتجار بالمخدرات. ما تزال هذه المحكمة وهذه الجلسة لمحاكمة وسيم الأسد منعقدة حتى الآن في محكمة الجنايات الرابعة في دمشق. انضم إلينا الآن الأستاذ محمد سعيد شوربة المحامي معنا من دمشق. أستاذ محمد مرحبا بك. إذن يعني كيف تقرأ هذه يعني الجلسة الأولى لمحاكمة وسيم الأسد؟
1: حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. الحقيقة بدأت يعني تسريع مسار المحاكمات لمجرمي الحرب في سوريا ولمن انتهكوا حرمات الشعب السوري وشاركوا في مذبحة السوريين خلال 15 عاما الفائتة. اليوم انطلاق أول محاكمة، أول جلسة للمدعو وسيم الأسد. هذا يدل على أن مسار العدالة هو مستمر. هنالك نعم هنالك بطء فيه، لكن يعني العدالة يعني تحتاج إلى الكثير من الإجراءات من الجهد. والمحكمة اليوم في أول جلسة سيتم توجيه التهم وإسنادها إلى المواد القانونية في القانون السوري، في قانون العقوبات السوري.
0: يعني كان يعني يوجه المحكمة توجه الاتهامات لوسيم الأسد، وهو شاهدناه يحاول الرد على بعض هذه

0: الاتهامات، كيف يعني من الناحية الإجرائية تسير هذه المحاكمة يفترض؟
1: هلا الرد عليها لا يتم في هذه الجلسة، هذه الجلسة هي لتوجيه التهم وتحديدها وإسنادها للمواد القانونية التي تستند إليها هذه التهم. أنا لست على اطلاع بالجلسة الحالية القائمة، لكن يعني بالتأكيد سيكون هنالك يعني محاولة منه لتبرئة نفسه أو إبعاد نفسه عن الشبهات، لكن المحكمة لديها هذه التهم ستوجهها، وسيكون هنالك أدلة ومتابعة لكل تهمة على حدة لإثباتها، وله هو حق الدفاع عن نفسه في جلسة الدفاع.
0: ويعني عادة كم تستغرق هذه المحاكمة؟
1: بعد دخول المحاكمة إلى دور الجنايات هنالك أكثر من جلسة حتى يتم إنهاء هذه المحاكمة، في العادة بين الشهر والشهرين. هنالك جلسة خاصة للنيابة العامة، وجلسة خاصة للدفاع عن تقديم مذكرة الدفاع، جلسة خاصة للأدلة والشهود وسماع الشهود وما يطرأ على هذه المحكمة من إجراءات. قد يتطلب تقوم المحكمة تسمع بعض الشخصيات، تسمع بعض الشهود. هنالك يعني لا يمكن التكهن بمجريات هذه المحاكمة، لكن الجلسة الأولى تعني أن محكمة الجنايات وضعت ملف وسيم الأسد على الطاولة وبدأ محاكمته من خلال توجيه التهم له، من خلال الاستماع لمطالب النيابة العامة، ومن خلال بعدها جلسة الدفاع ومن ثم إصدار الحكم على المتهم.
0: يعني هذه المحاكمة أيضا تأتي في سياق محاكمات أخرى أستاذ محمد، منها يعني محاكمة عاطف نجيب، وكما ذكرنا غدا هناك جلسة أولى أيضا لمحاكمة أحمد حسون.
1: نعم، في الحقيقة مسار العدالة الانتقالية كما شهدنا جميعا هنالك بعض المطالبات الشعبية بتسريع هذا الملف، بمحاولة عدم تركه يجري بدون أن يولى اهتماما أوليا واهتماما متزايدا من قبل الدولة ومن قبل السلطة. وزارة العدل كما شهدنا بدأت من خلال تفعيل محاكم خاصة للعدالة الانتقالية في كل منطقة، ومحكمة الجنايات هي المحكمة الناظرة في القضايا المجرمي الحرب الذين انتهكوا حرمات خلال الثورة السورية، ستقوم بمتابعة جميع الملفات التي أحيلت إليها، وستحال إليها ملفات كثيرة على ما أعتقد خلال المرحلة القادمة. لكن الملفات التي أخذت صدى إعلامي سيكون لها دور، هنالك تواجد لها. بعد فترة سوف نرى هنالك عشرات المحاكمات بشكل يومي، طبعا بعد ما قضاة التحقيق ينهون تحقيقهم وتحال قرار الاتهام يحال إلى قاضي الإحالة، ثم قاضي الإحالة يرفع الأوراق إلى محكمة الجنايات لمحاكمة من أسند إليهم تهم يحاكموا عليها من خلال قانون العقوبات السوري. فأعتقد نحن الضوء على أول المتهمين سيكون مسلط بشكل كبير، وبعد فترة سيكون هناك أعداد كبيرة، لكن المجرمون المشهورون أمام في لدى الشعب السوري سيكون لهم متابعة خاصة، لكن سيكون هنالك أكثر من متهم خلال المرحلة القادمة يحاكمون أمام محكمة الجنايات.
0: أستاذ محمد، تذكر يعني المجرمون المشهورون ويعني الذين لديهم صدى، لكن ألا يفترض بالقضاء أن ينظر في القضايا وفي متابعة ملاحقة المجرمين بصرف النظر عن شهرتهم من عدمه؟ يعني لو كان هناك مجرمون ربما لا يحظون بشهرة، هل يتركون دون ملاحقة دون محاسبة؟
1: لا يتركون. لكن باعتبار أول من تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات هم عاطف نجيب ووسيم الأسد وأحمد حسون، وهم يعني كان الضوء عليهم خلال المرحلة القادمة. لكن كما شهدنا صدر تحقيق عن الأطباء الذين انتزعوا كبد أحد المواطنين في مشفى تشرين العسكري، هنالك بعض المتهمين الذين لا يعرفهم الشعب السوري قاموا بانتهاكات جسيمة سيتم محاكمتهم محكمة الجنايات. لكن الإعلام سيتابع بعض الأشخاص أكثر من غيره، الإعلام سيكون له دور وسلطة خامسة في المرحلة الحالية في متابعة مسار العدالة الانتقالية، خصوصا أن الشعب السوري ينتظر أحكام، ينتظر تعليق مشانق لمجرمي الحرب في ساحات دمشق، ينتظر أن يكون هنالك محاسبة فعلية للانتهاكات هذه.

0: هي لذلك دائما الإعلام يعني يسلط الضوء على جميع الخطوات الأولية التي تجري في هذا الملف.
1: ويعني بالنسبة للمجرمين المذكورين معظمهم متهم بجرائم حرب أو كثير منهم، وبالتالي هل محكمة الجنايات هي المكان المناسب؟ لأنه كان في جدل كبير حول إمكانية إحداث مثلا محكمة خاصة أو قانون يختص بذلك.
0: هل بالنسبة للقانون الذي يمكن أن يحاكم عليه هؤلاء المجرمون، القانون السوري ليس كافيا لوحده لمحاكمة هؤلاء المجرمين، لأن هنالك بعض النصوص القانونية التي تحتاج إلى تعديل، لكن هو بالحد الأدنى يكفل تجريمهم بعقوبات جنائية تصل إلى عقوبة الإعدام لما ارتكبوه من أفعال. فمثلا في قانون العقوبات السوري أي مواطن، أي صاحب سلطة تسبب بقتل مواطن سوري يعاقب بالإعدام، أي تعذيب لأي مواطن سوري أدى إلى الإعدام يعاقب أدى إلى القتل يعاقب بالإعدام، الخيانة وإشراك عدو في قتل الشعب السوري كمان يعاقب بالإعدام. قانون العقوبات فيه من المواد ما تكفي لمحاكمة هؤلاء المجرمين، لكن نعم يحتاج إلى تعديل، لكن نحن لن ننتظر. بالتأكيد الشعب السوري والحكومة الحالية لديها الكثير من المهام، وتعديل قانون العقوبات وإصدار قانون خاص بالعدالة الانتقالية يختص بالإجراءات ويختص بآلية المحاكمة وبالسرعة وبنوعية القضاة وتدريب القضاة والكتاب على هذا النوع من أنواع المحاكم، نعم يحتاج إلى الكثير من الوقت. لذلك لا ننتظر تعديل، نبدأ بهذه الخطوات. وأكد وزير العدل أن مجرد أن يكون هنالك تعديل لأي سيطبق عليهم بشكل مباشر، والإعلان الدستوري نص على أن لا يوجد تقادم على جرائم الحرب والجرائم التي أدت إلى انتهاك حقوق الشعب السوري.
1: يعني الآن هؤلاء يعتبرون طول هذه الفترة موقوفين أستاذ محمد؟
0: هم متهمون، لم يصدر بحقهم أي عقوبة بعد، أي حكم بعد، لكن هنالك تهم كافية لإعدامهم في الوقت الحالي في قانون العقوبات السوري. محاكمتهم على وفق العدالة الانتقالية أو قانون خاص لم يصدر بعد، من الممكن أن يتم بعدها إلحاقهم ببرنامج عدالة انتقالي إذا تم تعميمه وإصداره من قبل مجلس الشعب. لكن هم موقوفون، ومن ارتكب قانون العقوبات فيه الكثير من المواد التي تبيح وتعطي السلطة وحق توقيفهم ومحاكمتهم.
1: في المقابل ما هي حقوق هؤلاء المتهمون؟ حقوق هؤلاء المتهمين يعني توكيل محامي يدافع عنهم مثلا؟
0: نعم، يحق لهم توكيل محامي للدفاع عنهم، وهذا أمر أساسي في القانون العقوبات والقانون السوري. المتهم بريء حتى يعني المتهم بريء حتى يصدر قرار بإدانته. المتهم له حق في توكيل محامي. لا يتصح الإجراءات أمام محكمة الجنايات بدون وجود محامي، لا يصح استجواب الموقوفين بدون وجود محامي وكيل له، وفي حال عدم وجود محامي تقوم محكمة الجنايات بتسخير محامي، وهنالك تعاون بين نقابة المحامين ووزارة العدل لتسخير محامين في حال لم يكن لدى الموقوف أو المتهم أي محامي يدافع عنه، وهذا حق مصان بالدستور ومصان بالقانون السوري. وكما رأينا هنالك محامون قد توكلوا عن بعض هؤلاء الموقوفين.
1: لكن في البداية كانت جلسات مفتوحة، الآن يعني بعض الجلسات تكون مغلقة، لماذا أستاذ محمد برأيك؟
0: هلا العلنية الجلسات في بعض هنالك تم تطبيق برنامج حماية الشهود. وزارة العدل وجدت أن الموضوع الإعلامي دائما لا يسري كما يجب أن يسري، لذلك لابد أن يكون الإعلام منضبطا في هذه المرحلة، خلال يعني لا يمكن تبرير وجود إعلاميين ويوتيوبرز ضمن قاعة المحاكمة. هنالك وسائل خاصة لإعلان هذه الجلسات بطريقة رسمية، وله حق المتهم والمدعون الشخصيون أن يكونوا موجودين ضمن القاعة ويشاهدوا بأنفسهم جميع هذه الإجراءات. البارحة شهدنا تطبيق لبرنامج حماية الشهود،

0: خلال إلباسه لعباءة سوداء لا يظهر فيها معالمه، ويكون وجهه موجها فقط للمحكمة، ويتم إخفاء شخصيته حفاظا عليه وحماية له. وهذا أمر متبع في جميع الدول، وقد انتهجته وزارة العدل في من خلال تطبيق هذه المحاكمة.
1: يعني يريدون الآن في خبر عاجل إيقاف بث محاكمة وسيم الأسد، إذن إيقاف البث المباشر لمحاكمة المتهم وسيم الأسد ضمن إجراءات برنامج حماية الشهود. إذن هذا
0: نعم،
1: ما
0: كما
1: أعلن
0: تفضلين.
1: الآن، إيقاف البث المباشر لمحاكمة وسيم الأسد ضمن إجراءات برنامج حماية الشهود. أستاذ محمد، ما تعليقك على ذلك؟
0: طبعا المحكمة تضبط آلية نقل هذه الجلسات وما يصدر عنها من إعلام لكي لا تشوه، لكي لا يفهم أن هذه العدالة الانتقالية هي عدالة استعراضية، هي عدالة حقيقية تضمن حقوق المتهم الموقوف، وتضمن أيضا سير العدالة، لا يضغط على القضاة أو على الشهود. تطبيق برنامج حماية الشهود هو لسلامة الإجراءات ولسلامة الشاهد نفسه من التعرض لمضايقات سواء إعلامية أو مضايقات نفسية وجسدية. لذلك يعني كما شهدنا البارحة واليوم أيضا كما أعلنتم قبل قليل أن المحكمة أغلقت البث في إيمانا منها بضرورة حماية هؤلاء الشهود لكي تكون الشهادة سليمة وقانونية ولا تشوبها أي شائبة، قد تكون هذه الشائبة مدعاة لنقد الحكم ولتخفيف وطأته أو إيجاد ثغرات فيه.
1: لكن يعني ربما بعض هذه المحاكمات خاصة لبعض هؤلاء المتهمين أستاذ محمد، قد يكون هناك تأثير مهم أيضا، ليس فقط في الحكم وإنما في الإعلان عن ذلك للناس، لأنه كما يعني تحدثت قبل قليل هناك احتجاجات تخرج مثلا في مناطق لعدم محاسبة بعض الشبيحة مثلا، وبالتالي كيف يمكن معالجة هذه المسألة؟
0: طبعا هنالك ضغط شعبي كبير جدا على تسريع هذه المسارات. طبعا الضغط الشعبي هو مبرر، ويعني من حق الناس أن ترى محاسبة حقيقية لهؤلاء المجرمين، لكن بذات الوقت هذه المحاسبة هي ليست اعتباطية وليست سريعة، لابد أن تكون ضمن ضوابط ومعايير، والدولة يعني تقوم بمتابعة هؤلاء المجرمين ضمن هذه الضوابط والمعايير. لا يمكن أن يكون محاسبتهم بطريقة شعبوية فوضوية تؤدي إلى إلحاق الضرر بالدولة وإلحاق الضرر بالمجتمع، وتؤدي إلى فلتان أمني في بعض المناطق. نعم، الشعب محتقن، الشعب يريد أن يرى نتائج ملموسة، لكن هذا الأمر ليس بيوم وليلة، هذا الأمر يحتاج إلى ترتيب. نحن نثق بالإجراءات التي تقوم بها وزارة العدل والقضاة في محكمة الجنايات في جميع دوائر المحاكمات. نعم، نطلب منهم تسريع، نطلب منهم يعني أن لا تكون الإجراءات بطيئة، ويعني ضمن المسارات العادية للمحاكمات تكون هنالك مسار خاص لمحاكمة مجرمي الحرب ومسار سريع. وطبعا يحتاج هذا المسار أيضا إلى دعم من المجتمع المحلي ومن الأفراد بإعطاء الثقة للحكومة في هذا الدور، وبنفس الوقت في كشف الحقيقة وتقديم شكاوى وتقديم ادعاءات. نحن مسؤولون أيضا أمام أنفسنا، أولا بأن نقوم بتقديم شكاوى ضد من نعرفهم، ضد من نعرفهم قد اشتركوا في جرائم حرب وقد ساهموا في إعطاء النظام مبررات للقتل وقد شاركوا النظام، من نعرفهم يجب أن تقديم شكاوى رسمية إلى المحاكم المختصة ليتم بمتابعة هذه الأمور. لذلك الدور هو دور متكامل ما بين المجتمع والدولة. الشارع أحيانا قد لا يكون كما نرغب، لكن هو شارع ضاغط، هو يريد من الحكومة إجراءات ملموسة وسريعة، وبذات الوقت هذه الإجراءات يجب أن تكون سليمة وضمن معايير محددة وضمن ضوابط تضمن أن تكون هذه المحاكمات حقيقية وأن لا تشوبها شائبة، وتضمن أن يكون العدل محقق بالأخير. المتهم إذا استطاع الدفاع عن نفسه ولا يوجد ما يبرر اتهامه، يمكن المحكمة أن تصدر قرار مغاير عدم مسؤوليته أو تخفيف عقوبته إذا كان لم يثبت عليه جرم. بذات الوقت أيضا لابد أن يكون القرار عند اتهامه ومحاكمته سليما ومتكاملا في

0: الشهود وفيه الأدلة دامغة، ولا يوجد ما يشوبه من أي سواء بالإجراءات أو من حيث المضمون.
1: قبل يومين أعلنت وزارة العدل عن تشكيل غرف قضائية يعني في صعيد أو هذا المجال موضوع العدالة، ما الدور المرتقب لهذه الغرف؟ هل لها علاقة أيضا في هذه المحاكمات؟
0: هي جزء من هذه المحاكمات، كل منطقة يوجد فيها الآن غرفة خاصة لمتابعة الشكاوى المواطنين بحق من اشتركوا في جرائم حرب، وتم تخصيص غرفة لكي تكون الإجراءات فيها سريعة. كما نعلم نحن أن هنالك تراكم كبير في وزارة العدل في القضايا الناس وفي المحاكمات، وأعداد المحاكم والقضاة لا تساوي أعداد الشكاوى التي تقدم بشكل يومي. لذلك جمع هذه الشكاوى العادية مع الشكاوى التي تخص العدالة الانتقالية فيه بعض الظلم أو بعض الإطالة، لذلك تم تخصيص مكاتب خاصة لاستقبال هذه الشكاوى لكي تكون الإجراءات فيها سريعة، ويكون هنالك فيها كادر متخصص يعلم آلية متابعة هذه القضايا ويعلم كيفية متابعتها. تخصيص بكل منطقة بدمشق بكل المحافظات مكتب خاص لاستقبال هذه الشكاوى، ومحكمة خاصة أيضا تنظر في هذه الشكاوى وتستكمل الأدلة وتتابع. يعني الشكوى ليس أي من كل من تقدم بشكوى لابد أن يتابع هذه الشكوى من خلال التحقيق فيها، جلب شهود، استكمال الأدلة، حتى عندما ترفع إلى محكمة الجنايات يكون الملف متكاملا، لا يوجد فيه نقص، لا يوجد فيه شائبة.
1: طيب هناك يعني أستاذ محمد آلاف المتهمين بجرائم من هذا النوع، هل سنشهد يعني محاكمات لهم جميعا بهذه الطريقة؟
0: العدل والعدالة يقولان نعم سيكون هنالك محاكمات كبيرة جدا لكل من اشترك في إيذاء الشعب السوري، لكن ليس بسرعة، الأمر يحتاج إلى وقت، الأمر يحتاج إلى الآن نحن نسمع محاكمات لأفرادنا النازية في ألمانيا بعد أكثر من 70 سنة، بقى من المتوقع نحن في سوريا خلال أول 4-5 سنوات أن لا تكون الأرقام متكاملة، تحتاج إلى الكثير من الوقت، خصوصا أن هنالك من لم يكتشف بعد، هنالك من الأدلة التي تجرمه مخفية أو غير موجودة أو كذا، مع الوقت تظهر هذه الأدلة. كل يوم هنالك قبض على مجرم جديد، كل يوم هنالك معلومة جديدة تصل إلى النيابة العامة بوجود مجرم انتهك أو ارتكب جرمان، وكل يوم هنالك متوقع أن تكون محاكمة جديدة. لذلك أنا أتوقع أن يكون الأعداد تتزايد مع مرور الوقت، خصوصا في حال كان هنالك إجراء حقيقي وملموس لمحاسبة البعض، سيتشجع الجميع إلى تقديم شكاوى وإلى تقديم أدلة وإلى مساعدة، لأن القضاء وحده ووزارة العدل وحدها والمحاكم وحدها لا تستطيع أن تلم بهذه الأمور جميعها، لابد من تكامل دور المجتمع مع الحكومة في ملاحقة المجرمين وفي ضبط الأدلة وفي متابعتها.
1: طيب يعني كان هناك ضمن الاحتجاجات الشعبية التي جرت على وجود عدد من المتهمين بجرائم كبرى وقادة ميليشيات سابقين في سوريا والآن يعني لا يحاسبهم أحد، كان هناك كثير من الأسماء، الآن تقول أستاذ محمد يمكن للأشخاص العاديين المتضررين أن يتقدموا الآن يعني لمحاكمة هؤلاء حتى لو كانوا مثلا اليوم بعضهم لديهم علاقات مع السلطة حاليا؟ صار
0: تعامل السلطة مع بعض الشخصيات في بعض الأماكن وهو محدد وقليل لا يعني أن هؤلاء هم أصبحوا طلقاء أو هم لا تشملهم. بإمكان أي مواطن أن يقدم شكوى ضد أي شخص يراه قد ساهم بجريمة وبانتهاك بحق الشعب السوري، وهؤلاء لا يتقادم بحقهم ولا يعني هنالك إبراء لهم، طالما أن هنالك شكوى وهنالك أدلة وهنالك فعلا متابعة لا يكون الموضوع هو بشكل عام أو الاتهام العام أو الاتهام العشوائي، لابد من ضبط هذا الاتهام بأدلة بوقائع بقرائن بشيء ملموس حتى تقوم المحكمة بمتابعته. الآن أنا أستطيع أن أتقدم بشكوى ضد فلان من الناس، لكن هذه الشكوى لا يجب أن تكون عامة.

أما وغير محددة، ولا إذا في حال طلب مني شهود، طلب مني حالة أو واقعة أو كذا لا أملك، أو أطالب السلطة بأن هي تحقق. نعم، بعض الأمور لابد من الدولة أن يكون لها دور رئيسي وفعال في التحقيق في بعض

0: يعني المدعي يكون متضرر شخصيا
1: وقانوني ومحدد بأدلة أو شخصيا بشكل مباشر، هذا سيكون مؤيد كبير جدا لمتابعة شكوى. عندما يتقدم أحد الأشخاص مثلا بأنه هو تعرض منزله مثلا لقصف من قبل فرقة رابعة كان فيها اللواء وكان فيها عناصر، وهؤلاء العناصر كانوا يخدمون في هذا الوقت، وتقدم شكوى ضد هذه العناصر وكان أحد العناصر موجود وتم القبض عليه، هنا يعني يتم متابعة هذا الأمر.
0: نعم، شكرا لك محمد سعيد شوربة، عضو فرع نقابة المحامين بدمشق.
1: شكرا لكم وأهلا وسهلا ومرحبا.
0: ينضم إلينا عبادة منصور، مراسل تلفزيون سوريا من أمام القصر العدلي بدمشق. عبادة، هل ما زالت يعني جارية محاكمة وسيم الأسد؟
2: بالفعل محمد، يعني الجلسة التي عقدت وانطلقت قبل حوالي ساعة من الآن تستمر في محكمة الجنايات الرابعة بالقصر العدلي بدمشق، محاكمة وسيم الأسد. وأولى جلسات محاكمة وسيم الأسد حقيقة بدأت مع يعني الساعة 11.
0: نعم عبادة،
3: سلسلة حتمية من محاكمات يعني عدد من رموز النظام المقلوع. محاكمة وسيم محمد يعني هي تعتبر حقيقة واحدة من أهم المحاكمات التي كان ينتظرها السوريون. اليوم بدأت بالفعل في العاصمة دمشق، ويعني هناك حقيقة أصداء واسعة وكبيرة في الشارع السوري لهذه المحاكمة. المحاكمة بدأت حقيقة بالمرافعة من قبل النيابة، وأيضا يعني تقديم القاضي للتهم وتوجيهها بشكل مباشر للمتهم وسيم الأسد، الذي يعني يوجد عليه ويعني هناك تهم كبيرة حقيقة بحقه، أهمها تهم يعني تشكيل ميليشيات. هذه الميليشيات كانت متهمة بشكل مباشر بقتل السوريين، إضافة إلى أيضا تشكيل عصابات للخطف والابتزاز، إضافة إلى أيضا يعني تشكيل مجموعة كبيرة لتجارة المخدرات بين عدد من الدول. هذه التهم أيضا يضاف عليها تهم متعلقة بملف المعتقلين السوريين، وهو واحد من أهم الملفات التي حقيقة ينتظر السوريون الوصول إلى حلول ومعلومات عنها. ملف المعتقلين تحديدا المعتقلين الذين غيبوا ولم يتمكن ذويهم من معرفة الأماكن التي دفنوا فيها. القاضي حقيقة وجه مجموعة من التهم المباشرة للمتهم، وأيضا النيابة قامت بالمرافعة التي أيضا من خلالها وجهت التهم المباشرة بالأدلة والأحداث وربطتها حقيقة بالوقائع التي كانت حدثت خلال فترة وجود وسيم الأسد على رأس هذه الميليشيا التي كانت حقيقة تعتبر من أكبر الميليشيات المساندة للنظام المقلوع. طبعا محمد، المحكمة وجلسة حقيقة إلى الآن تستمر داخل محكمة الجنايات. كان يعني هناك بث مباشر حقيقة لوزارة العدل، ووزارة العدل قالت بأنه بحسب برنامج حماية الشهود تم توقيف أو إيقاف البث المباشر، وذلك للحفاظ على سلامة الشهود الموجودين والذين سأيضا يقدمون شهاداتهم داخل المحكمة بحق وسيم الأسد. هناك أيضا يعني استجواب وأيضا يعني تقديم لمجموعة من الشهادات التي ستكون هي مباشرة من مجموعة من الشهود الذين سيتم إدخالهم إلى القاعة، وهم الآن يعني حقيقة في هذه اللحظات تتم هذه الإجراءات داخل جلسة المحكمة. وزارة العدل قالت بأنها قامت بإيقاف البث المباشر حماية يعني للشهود الذين سيكونوا متواجدين. طبعا يعني هذه الجلسة هي الجلسة الأولى، من المتوقع أن يعني تنتهي بعد قليل وتكون هي جلسة المرافعة الأولى وتقديم يعني يعني مجموعة من الادعاءات التي كانت من خلال الشهود وأيضا من خلال النيابة العامة.
0: باختصار، غدا محاكمة أحمد حسون أيضا في ذات المحكمة وذات التوقيت.
3: نعم محمد، في ذات المحكمة، محكمة الجنايات الرابعة هي
2: المحكمة. محكمة الجنايات الرابعة هي المحكمة حقيقة التي يتم من خلالها المحاكمات التي تتعلق أو التي تجري ضمن ملف العدالة الانتقالية. محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق ستشهد أيضا محاكمة أحمد حسون مفتي النظام المخلوع، وستكون أيضا بذات التوقيت في الساعة 11 من صباح يوم الغد الخميس. هي حقيقة واحدة من عدة محاكمات جرت في هذه المحكمة.

0: تكون هي عبارة عن سلسلة حقيقة بدأت بعاطف نجيب، وهناك عدد كبير من الشخصيات التي سيستكمل معها المحاكمات والإجراءات داخل محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة دمشق.
1: شكرا لك عبادة منصور، مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. كانت هذه تغطية لأحداث الجلسة الأولى من محاكمة المتهم وسيم الأسد. نلتقي مجددا بعد دقائق على رأس الساعة.

0: أحمد نامي. الداماد أحمد نامي رئيس سوريا، الشركسي الأصل والسياسي الذي جمع المتناقضات. ولد أحمد نامي في بيروت عام 1878، ينحدر من عائلة شركسية قدمت من القوقاز في نهاية القرن 18 واستقرت في سوريا. وكان والده من رؤساء بلدية بيروت المعدودين الذين ساهموا بالنهضة العمرانية فيها. عمل نامي خلال العهد العثماني في إدارة الدواوين العثمانية في أزميرة التركية وفي بيروت، وخلال وجوده في تركيا وبسبب قربه من كبار المسؤولين تزوج من ابنة السلطان عبد الحميد الثاني عائشة سلطان، فلقب بعدها بالداماد أي صهر السلطان. بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى سافر إلى أوروبا وعاش فترة طويلة نسبياً في فرنسا، وهو ما ساعده على بناء علاقات قوية مع الفرنسيين. عاد الداماد نامي إلى بيروت وعين عام 1926 رئيساً للاتحاد السوري. في تلك الفترة كانت الأوضاع في سوريا في غاية الاضطراب بسبب اندلاع الثورة السورية الكبرى، وجاء تعيين الداماد نامي ليعمل على تهدئة تلك الأوضاع. استطاع الداماد نامي أن يحقق إنجازات هامة خلال فترة رئاسته التي استمرت حتى عام 1928، وهو ما جعله يكتسب شعبية كبيرة بين السوريين على اختلاف أطيافهم. إذ استطاع أن يشكل حكومته مناصفة بين الوطنيين المعادين لفرنسا والمعتدلين المؤيدين لها، ونجحت هذه الحكومة بإلغاء المحاكم الاستثنائية التي كانت تحاكم ثوار الثورة السورية الكبرى تعسفياً، كما نجحت في تحويل الانتداب إلى معاهدة بين فرنسا وسوريا على غرار تلك القائمة بين العراق وبريطانيا، وهو ما سيكون خطوة نحو الاستقلال لاحقاً. ولتعزيز هذه الخطوة عملت حكومة نامي على ضم سوريا إلى عصبة الأمم لتكون بذلك كياناً معترفاً به. وكان الداماد نامي أول من زار المناطق السورية الداخلية مثل حلب وحمص وحماة ليؤكد على وحدة سوريا الفيدرالية حينها، كما ساهم في إقناع الفرنسيين بضم دولة العلويين إلى الاتحاد السوري وعدم انفصالها. بعد انتهاء رئاسته بسبب الاضطرابات والمنازعات السياسية طرحت فكرة الملكية الدستورية في سوريا، ورشحت العديد من الأسماء لاعتلاء العرش السوري من بينها الأمير فيصل والخديوي عباس حلمي الثاني إضافة إلى الداماد نامي نفسه، إلا أن الأمر قر في النهاية على اعتماد النظام الجمهوري المعمول به إلى اليوم. توفي الداماد نامي في بيروت عام 1963 معتزلاً الحياة السياسية متفرغاً، ودفن في مقبرة عائلته.
1: مليون ليرة سورية يومياً.

0: الأرقام نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخلي السحب اليومي، امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: إجا ضابط قالنا مين بيحب يروح على الطيران الشراعي؟ ركبت الطائرة وتعلمت الطيران وصرت بسوق، بس وقت الدولة كانت يسارية
2: وبسبب دور النقابات أنت دخلت السجن.
1: في حركة قومية يعني تتغلغل بأوساط الشباب أكثر من الباسيين.
2: اتهمت تجار المدن الكبرى في سوريا بالتواطؤ مع حافظ الأسد.
1: عبر لهذه المكونات أنه هو سيكون حامي الأقليات.
2: أصلحكم أنتم كسياسيين سوريين في تلك الحقب لم تغادروا فكرة المكونات الطائفية والدينية،
1: أنه في مشايخ مثلهم مثل أي سياسيين بيلحقوا مصلحتهم.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولاب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

مرحبا بكم، الجولة الإخبارية من تلفزيون سوريا. البداية بالعناوين. ضمن مسار العدالة الانتقالية، انطلاق أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد في دمشق، ووزارة العدل تمتنع عن بثها لحماية الشهود. باستمرار الانتهاكاتها بريف القنيطرة، قوات الاحتلال الإسرائيلي تختطف شابا خلال توغلها باتجاه قرية المعلقة، وتتوغل بثلاث عربات عسكرية في بلدة الرفيد. بحوزتهما كميات من الكبتاغون والأسلحة. وزارة الداخلية تقبض على اثنين من أخطر تجار المخدرات في حمص وإدلب، وتشير إلى استمرار التحقيقات لكشف كامل امتدادات الشبكة. بمشاركة أكثر من 40 فريق إطفاء، وزارة الطوارئ تعلن السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت في الحسكة، وتقول لتلفزيون سوريا إن تهالك شبكة الكهرباء يزيد من احتمالية تجددها.

0: انطلقت في محكمة الجنايات الرابعة بقصر العدل في دمشق أولى جلسات محاكمة وسيم الأسد ابن عم رئيس النظام المخلوع، وتلى القاضي لائحة الاتهام على المتهم علنا قبل إيقاف بث مجريات المحاكمة ضمن إجراءات برنامج حماية الشهود.
1: تشجيع القتال ضد المدنيين المعارضين ووصفهم بالإرهابيين والدعوة لدعم العمليات العسكرية ضدهم مما يشكل جريمة تحريض على القتل والعنف، كما أسهمت أفعالك في تأجيج النزاع الداخلي وتقسيم وتعميق الانقسام المجتمعي والطائفي، وذلك من خلال تشكيل مجموعات مسلحة مدنية وأقحامها في النزاع إلى جانب قوات النظام، كما تنسب إليك ممارسة نشاط منظم في نقل وتهريب المواد المخدرة داخل سوريا وخارجها والاتجار بها على مدى سنوات، كما ينسب إليك استغلال انتمائك إلى عائلة الأسد وما يتيحه ذلك من نفوذ داخل الدولة السورية، حيث أقدمت على ارتكاب جرائم سلب بالعنف في الساحل السوري، وكنت تتقاضى مبالغ مالية مقابل التوسط في نقل العسكريين والمدنيين، وكذلك ابتزاز أموال من ذوي المعتقلين مقابل التوسط في إطلاق سراحهم من الأجهزة الأمنية، وعليه فإن الأفعال المنسوبة إليك تشكل جريمة ضد الإنسانية.

0: انضموا الينا عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا من امام القصر العدلي بدمشق. عبادة مرحبا بك، كيف تسير الجلسة الاولى لمحاكمة وسيم الاسد؟
1: نعم محمد، يعني حقيقة الجلسة الأولى التي انطلقت في تمام الساعة 11 من صباح هذا اليوم بدأت حقيقة بإجراءات أمنية واسعة ومشددة في محيط القصر العدلي بدمشق، وبدأت أيضا يعني بنفس الإجراءات التي انطلقت فيها محاكمة عاطف نجيب قبل حوالي شهرين. هذه الإجراءات حقيقة التي تبدأ بتوجيه ما يبدأ فيها القاضي بشكل مباشر من توجيه التهم للمتهم، إضافة إلى أيضا قيام النيابة بالمرافعة وأيضا الاستماع للشهود ضمن محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق. طبعا محمد، هذه هي أولى جلسات محاكمة وسيم الأسد الذي اعتقل قبل حوالي العام في عملية أمنية لجهاز الاستخبارات بالتعاون مع وزارة الداخلية السورية، وبعدها حقيقة نشرت مجموعة من الاعترافات له، لكن كان هناك مطالبات حقيقة من الأهالي بمحاكمة وسيم الأسد الذي يعني يوجد بحقه مجموعة كبيرة من التهم، أبرزها حقيقة هي يعني التشكيل ميليشيات. هذه الميليشيات كانت هي مساندة ل يعني قوات النظام المقلوع في قتل السوريين في عدد من المناطق، إضافة إلى هذا أيضا كان هناك تهم حقيقة ل يعني الاتجار بالمخدرات، و يعني أيضا التهم مهمة جدا وهي التهم الموجهة بحق أو يعني في ملف المعتقلين السوريين. كثير من الملفات المهمة حقيقة التي تدور حول شخصية وسيم الأسد الذي كان على ارتباط بشكل مباشر بالنظام المخلوع بسبب صلة القربة مع بشار الأسد، إضافة إلى أيضا تشكيل ميليشيات حقيقة كان لها دور كبير في عدد من المناطق. هذه الميليشيات بحسب التهم التي وجهت من القاضي اليوم كان لها دور كبير في قتل عدد من السوريين في كثير من المناطق السورية، وهذه التهم أيضا التي أيضا وجهت بشكل مباشر من مرافعة النيابة العامة التي قالت بأن كثير من الأحداث التي تم ربطها بشكل مباشر بالوقائع كانت هي أحداث تنسب بشكل مباشر للمتهم وسيم الأسد الذي أيضا كان هناك يعني عدد من الشهود، شهود خاصين حقيقة وصلوا إلى المحكمة، وبعدها يعني تم إغلاق البث المباشر الذي بدأته وزارة العدل السورية مع بداية انطلاق المحكمة. طبعا محمد، هذه المحكمة هي اليوم الجلسة الأولى، كان قد سبقها جلسات لعاطف نجيب، ويوم الغد سيكون هناك جلسات مشابهة أو جلسة أولى مشابهة لمفتي النظام المخلوع أحمد حسون. جميع هذه الجلسات بحسب يعني وزير العدل السوري هي جلسات تأتي ضمن تحقيق مسار العدالة الانتقالية في سوريا. هذه الجلسات هي جلسات أولية يتم من خلالها توجيه التهم والاستماع إلى يعني الشهود الموجودين، إضافة إلى أيضا الاستماع إلى ما يقوله أو أقوال الأشخاص المتهمين الموجودين ضمن المحكمة والموقوفين لدى يعني وزارة الداخلية السورية. هناك عدد كبير من الموقوفين الذي تم إيقافهم خلال هذا العام، وحقيقة وسيم الأسد هو واحد من أبرز الشخصيات التي تم إيقافها خلال العام الماضي.
0: هل رصدت انطباعات الناس عموما عبادة؟ هل هناك يعني ارتياح؟ هل هناك من يعارض مثلا مسار هذه المحاكمات؟
1: طبعا محمد، يعني منذ صباح اليوم حقيقة كثير من الأهالي الموجودين في الشوارع هنا في العاصمة دمشق حقيقة ينتظرون هذه المحكمة، يعني على الرغم من أن كثير منهم يطالب أن تكون الأحكام هي أحكام مباشرة بسبب يعني جرائم الأشخاص الموجودين لدى وزارة الداخلية، لكن كثير من السوريين أيضا ينتظرون أن يشاهدوا هذه المحاكم. شاهدت عدد من الأشخاص الذين وصلوا حقيقة إلى أطراف القصر العدلي لمحاولة منهم لمشاهدة يعني هؤلاء الأشخاص أثناء دخولهم، تحديدا المتهم وسيم الأسد اليوم أثناء دخوله إلى قاعة المحكمة. كثير من السوريين حقيقة ينتظرون هذه المحاكم بسبب يعني كما ذكرت يعني كثير من التهم هي تهم كبيرة، وكثير من السوريين يقولون بأن هذه يعني المحاكم اليوم وتحقيق مسار العدالة الانتقالية في سوريا سيضمن حقيقة حقوق كثير من الأهالي الذين انتظروا هذه المحاكم على مدار السنوات السابقة.
0: شكرا لك عبادة منصور، مراسل تلفزيون سوريا من أمام القصر العدلي في دمشق. انضم إلينا غياث دبور المحامي والناشط الحقوقي من دمشق. أستاذ غياث مرحبا بك. في البداية أسألك عن محاكمة يعني وسيم الأسد. هذه الجلسة الأولى بدأت علنية لكن ثم أوقفتها المحكمة، قالت ضمن برنامج حماية الشهود، ما تفسير ذلك؟
2: تحية لكم وللسادة المشاهدين. بداية وكما بدأت في الحلقة أو في اللقاءات السابقة أثناء محاكمة المتهم عاطف نجيب، اسمح لي فقط أن أذكر ما تفضل به السيد وزير العدل عندما قال بعد الانتصار العسكري للثورة السورية أبرزت الثورة السورية شيء مميز وهو الانتصار الأخلاقي، الانتصار الأخلاقي للثورة السورية، وهذا الذي يجب أن نحافظ عليه. يعني تفضل مراسلكم وقال من أنه بعض الأهالي يطالبون بتطبيق العقوبة المباشرة والحكم المباشر. نحن نقول لا، نحن الآن نطبق أعلى درجات الشفافية والعدالة المتفقة مع القوانين الدولية، العدالة الدولية. فنحن لا نريد أن نحاكم كما كان النظام يحاكم الثورة، أعضاء الثورة السورية أو أبطالها عندما كانوا يحاكمهم بمحاكم الإرهاب والمحاكم الميدانية ومحاكم أمن الدولة. لا، نحن نريد أن نكون أمام قضاء مستقل وعادل ونزيه. فبداية حول المحاكمة التي تجري بحق المتهم وسيم بديع الأسد، من هو وسيم بديع الأسد؟ حتى توصل الفكرة للناس، هو ليس تاجر، هو ليس فقط شخص يملك شركة أسد الساحل، هو شخص متوغل في الدم السوري، هو ابن عم الرئيس المخلوع أو النظام، رأس النظام المخلوع، هو ابن عمه، هو كان يشكل ميليشيات مسلحة مسؤولة عن قتل وإبادة العشرات بل المئات من السوريين، كان يفرض أتاوات على التجار في المنطقة التي كان يسيطر عليها، هو بارون، هو تاجر مخدرات، هو شريك نوح زعتر الذي الآن موقوف هو في عهدة مخابرات اللبنانية، هو شخص انضم مؤخرا في آخر قبل الثورة بقليل إلى الفيلق الخامس، كان يجند مجموعات مسلحة، كان يدعم عمليات النظام بالمال والسلاح والعتاد والأشخاص. فنحن أمام شخص حتى تكون الصورة واضحة ارتكب معظم جرائم الحرب الموصوفة والتي يعني هو له إطالات كثيرة على الشاشة التلفزيون على وسائل الإعلام يعني عندما كان يطالب بإسقاط الجنسية السورية عن المعارضين السوريين.
0: مقطع صغير يعني هو نعم. ربما بعض التهم يحاول نعم. نفيها، وبالتالي كيف يمكن يعني الإجراءات القانونية كيف تسير في هذه الحالة في المتهم ينفي، وكيف يمكن إثبات الجرائم؟
2: نحن أمام مساران، مسار الفيديوهات التي كان يظهر بها، وأتوقع الفيديوهات هي موجودة وشاهدها الجميع، كان يتباهى ويظهر على العلن ويقول ويتباهي بدعم النظام بكل الوسائل. الآن مجريات المحكمة التي جرت اليوم، المسار الآخر هو الشهود، ونريد أن نتحدث أيضا عن برنامج حماية الشهود التي تم تطبيقه اليوم وفي محاكمة عاطف نجيب. قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري لم ينص في مواده على هذا البرنامج كنص محدد وواضح وصريح، لكن المادة 256 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أعطت القاضي الحق باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة للوصول إلى الحقيقة بما يتفق مع مبادئ العدالة. فبالتالي نحن الآن سنكون أمام برنامج حماية الشهود كما سؤالك كما تفضلت، ما هو المسارات التي نستطيع أن نصل إلى الحقيقة واتهام هذا المجرم بالنتيجة بارتكاب جرائم حرب؟ هو أكيد الشهود، لدينا عشرات بل قد يكون مئات الشهود، شهود أهالي الضحايا المتضررين من هذا المتهم الماثل أمام قوس العدالة. طبعا تم تطبيق أيضا هذا البرنامج بمحاكمة عاطف نجيب، هذا برنامج طبعا هو برنامج دولي مطبق في معظم دول العالم، في كندا، بريطانيا، حتى في السعودية، في تايلاند، يعتمد على حماية الشاهد وأهله، يتم وضعه في أماكن إقامة محمية. طبعا هذا لماذا؟ هو قد يكون دفعا للحرج عن هو خوف من انتقام أو ردات فعل، وأيضا لحماية مسار العدالة حتى تكون هناك سرية في المعلومات، حتى لا يمارس أي ضغط على هذا الشخص أو تخويف أو ترهيب. دخل الشاهد الملك أو الشاهد في عاطف نجيب يلبس رداء أسود بشكل لا يظهر، طبعا فقط يحق لرئيس المحكمة سماعه وللمتهم وللمحامي الدفاع، فقط هؤلاء الأشخاص الذين يحق لهم أن يعني من حق المتهم حتى أن يتعرف على هذا الشاهد حتى يستطيع أن يدافع عن نفسه أو يرد التهم أو الشهادة التي توجه ضده.
0: هذا النوع من المحاكمات كم من المفترض أن يستمر؟ يعني هذه هي الجلسة الأولى، الآن سيكون هناك جلسات أخرى صحيح؟
2: هي تسمى طبعا سلسلة جلسة الاستجواب الإداري، يليها طبعا شهود الحق العام، ثم مطالبة طلبات المدعين الشخصيين وما أكثرهم، ثم مطالبة النيابة العامة، ثم الجلسة قبل الأخيرة سمع أقواله الأخيرة للمتهم مع يبرز المحامي الدفاع مذكرة الدفاع مفصلة، ثم نصل إلى مرحلة الحكم. طبعا أتوقع أن ستكون إجراءات سريعة نوعا ما، لكن أعود وأقرر وأعود وأؤكد ضمن إجراءات المنصوص عليها في قانون أصول محاكمات الجزائية النافذ. لم
0: يعني هذه نقطة مهمة
2: لم تعدل، نحن أمام
0: ليس لدينا يعني نصوص قانونية تخص جرائم الحرب تحديدا، وبالتالي في حال إثبات التهم كيف سيتم يعني الجزاء؟
2: نحن أنت تعلم أن هناك سيتم إقرار قريبا قانون العدالة الانتقالية، الذي هو طبعا من ضمن النصوص، وحيكون هناك تنسيق مع قواعد القانون الدولي وجرائم الحرب. نحن الآن طبعا هذا يحتاج إلى اجتماع مجلس الشعب

0: اقرار قانون. نحن الان امام قانون اصول المحاكمات الجزائيه، النصوص واضحه ومحدده، واعود اكرر ان الاشخاص الذين يحاكمون الان وغدا ايضا مفتي النظام سيحاكم وفق قواعد قانون اصول المحاكمات الجزائيه النافذ. لا يمكن للقضاء ان يشترح او ان ياتي بنصوص قانونية غير مطبقة أو غير معمول بها بالقانون السري، وإلا أن نكون أمام مشكلة كبيرة هي أن يكون هذا القرار عرضة، لأنه لا نص ولا لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، والنصوص منصوص عليها بقانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ. أعود وأكرر حتى يعني ردا، حتى من حق أهالي الضحايا طبعا، من حق أي متضرر أن يطالب، لكن نحن نريد أن نقول أننا دولة مؤسسات، دولة قانون، نطبق القانون بحذافيره، لا نشترح قوانين أخرى غير معمول بها في القانون السوري. فصحيح إرضاء الشارع أمر أو تهدئة النفوس أمر، لكن القانون هو أمر آخر. حتى أيضا لا يكون قرار عرضة للطعن، بالنتيجة هناك محامي دفاع سوف يطعن بأي إجراء، عدم وجود محامي هو طبعا هو يعرض كل إجراءات التقاضي للبطلان. وجود المحامي هو حق مقدس وشرعي لأي متهم بغض النظر ما درجة خطورة جرمه، إن كان جرم قتل أو تعذيب أو جرائم المنسوبة إلى وسيم الأسد. أعود
1: وجود يعني محامي عن المتهم هو لضمان العدالة، يعني ليس بالضرورة دفاعا عن المتهم،
0: بالضبط
1: وإنما
0: هو ليس
1: يعني حق لمساعدة العدالة.
0: نعم هو صحيح هو ضمان لحسن سير العدالة حتى تكون إجراءات صحيحة ومطابقة للقانون. طبعا هذا حق شرعي وقانوني لأي متهم مهما كان هذا الجرم، لأنه هذا مثل ما أنا حكيت ممكن أن يعرض القرار النهائي، قرار الحكم للبطلان. فالمحكمة حتكون حريصة لاتباع كل الإجراءات المنصوص عنها بقانون أصول المحاكمات الجزائية. وأعود وأكرر، نحن الآن نطبق قانون أصول نافذ، لا نستطيع أن نخرج عن هذا القانون حتى لا يكون هذا القرار عرضة للطعن أو خروجه عن المسار الطبيعي للقوانين النافذة. هنا أريد أن أؤكد على ما بدأت به حول الانتصار الأخلاقي للثورة السورية. كيف كانوا يحاكم المواطنون السوريون الأبرياء؟ كيف كانت تتم محاكماتهم مع محكمة الإرهاب أو المحكمة الميدانية؟ طبعا المحكمة الميدانية التي السيئة الصيت التي لم يكن طبعا كانت تكون جلسة استجواب وحكم بنفس الجلسة يتم محاكمته وتصديق الحكم، وطبعا معظم الأحكام التي كانت تصدر عن المحاكم الميدانية هي طبعا عقوبات الإعدام، أحكام الإعدام. لم يكن هناك وجود محامي. حتى محاكم الإرهاب، حتى نكون صريحين وواضحين، كانت هي محاكم شكلية، كانت تحاكم المعارضين أو الذين توهموا النظام بأنهم ضد هذا النظام. أيضا كانت تتم محاكماتهم بقانون كان الناظم لجرائم الإرهاب بين قوسين. طبعا كانت يعني كان قاضي التحقيق يتمتع بصلاحية مطلقة، لم يكن هناك قاضي إحالة، لم يكن هناك مرجع استئنافي لقاضي التحقيق، كان قرار قاضي التحقيق قرار مبرم. يعني بمجرد ما حكم قاضي التحقيق ارتكاب عمل أعمال إرهابية أو تمويل إرهاب كان هذا القرار يعتبر قطعي.
1: نتمنى الآن أن نكون يعني نفتح صفحة جديدة في يعني العدالة، مسار
0: الآن
1: العدالة.
0: نفتح صفحة جديدة الآن، نحن الآن العدالة أعلى درجة، نحن نتحدث الآن أعلى درجات الشفافية. يعني صحيح القانون العدالة الانتقالي لم يطبق، لكن كعنوان نحن أمام حالة صحية، حالة مثالية، حالة نموذجية تطبق الآن في سوريا للمرة الأولى.
1: المحامي غياث نبور من دمشق، شكرا لك. وتعقد محكمة الجنايات الرابعة المخصصة بالعدالة الانتقالية أولى جلسات محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون يوم غد الخميس. يواجه حسون تهما تتعلق بالتحريض عبر الإفتاء على قتل أبناء الشعب السوري خلال الثورة السورية. وتأتي هذه المحاكمة ضمن مسار العدالة الانتقالية لمحاكمة رموز النظام المخلوع.

0: ملف العدالة الانتقالية. أوضح المحامي العام الأول في حلب أحمد عبد الرحمن لتلفزيون سوريا آلية عمل الغرف القضائية المختصة بمسار العدالة الانتقالية في العدليات، مبينا أن الشكاوى تقدم مباشرة إلى النيابة العامة المختصة لتفتح الدعوة ويباشر قاضي التحقيق جمع الأدلة واستكمال التحقيقات.
1: تم التوجيه من قبل السيد وزير العدل بإنشاء غرف قضائية داخل كل محافظة أو كل عدلية في المحافظة، فحلب إن شاء الله تعالى سيكون لنا النصيب بإنشاء غرفة للقاضي قاضي النيابة وأيضا غرفة لقاضي التحقيق. قاضي النيابة سيكون له الدور في تلقي الشكاوى المعارض بشكل مباشر من المراجعين وإحالتها إلى أقسام الشرطة المختصة لتنظيم الضبط اللازم. بعد الانتهاء من التحقيقات يتم تقديم الضبط مع الموقوف إلى قاضي التحقيق. قاضي التحقيق بدوره يستكمل الإجراءات، يسمع إلى الشهود، يستمع إلى الشهود، ومن ثم بعد الانتهاء من التحقيقات يقوم بإحالة الدعوة إلى قاضي الإحالة ومن ثم إلى المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالانتهاكات.
0: دعت منظمة هيومان رايتس ووتش الحكومة السورية إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف الأهلي والتحريض الطائفي ومحاسبة المسؤولين عنها. أشارت المنظمة في بيان إلى تصاعد أعمال العنف والتحريض القائم على الهوية مع تسجيل هجمات انتقامية استهدفت أشخاصا ومجموعات ينظر إليها على أنها مرتبطة بنظام الأسد المخلوع بين 13 و17 من حزيران الجاري، محذرة من أن غياب المساءلة عن الانتهاكات السابقة يهدد بتكرار العنف، ومؤكدة أن حماية جميع السوريين شرط أساسي لنجاح المرحلة الانتقالية. نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة قولها إنه من المتوقع أن يجري الرئيس أحمد الشرع زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة مطلع شهر تموز المقبل. ووفقا للمصادر فإن الزيارة المحتملة تهدف إلى إجراء محادثات ثنائية رفيعة المستوى، موضحة أن ذلك يتزامن مع انعقاد قمة حلف شمال الأطلس الناتو المقرر انعقادها يومي 7 و8 من تموز المقبل. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن ما صدر عن الرئيس السوري أحمد الشرع لقي صدى إيجابي ووضع حدا لما يتردد عن دور سوري عسكري في لبنان. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن التنسيق بين لبنان وسوريا قائم ومستمر على أكثر من صعيد، ولا سيما في المجالين الأمني والقضائي. كما قال عون خلال لقائه وزير الخارجية الهولندي إن التنسيق بين لبنان وسوريا قائم ومستمر على أكثر من صعيد، ولا سيما في المجالين الأمني والقضائي، لافتا إلى التعاون المشترك بين بلاده ودمشق من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم. كان الرئيس الشرع نفى في تصريحات سابقة احتمالية تدخل سوريا عسكريا في لبنان لنزع سلاح حزب الله.

أفاد مراسل تلفزيون سوريا باختطاف قوات الاحتلال الإسرائيلي أحد المدنيين خلال توغلها باتجاه قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي. بحسب مراسلنا، نصبت دورية الاحتلال حاجزا في المنطقة لتفتيش المارة قبل أن تنسحب منها، كما توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بدورية مؤلفة من 3 عربات عسكرية غربية بلدة الرفيد بريف القنيطرة، حيث قامت بتفتيش منزلين من دون تسجيل أي حالة اعتقال. هذا جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي طريقا موازيا للشريط الفاصل مع الجولان السوري المحتل غربية بلدة الرفيد في ريف القنيطرة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا في القنيطرة بأن قوات الاحتلال نفذت أعمال تجريف وتمهيد في الطريق الذي كانت تستخدمه قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أوندوف قبل سنوات، من دون أن تتضح حتى الآن الغاية من هذه الأعمال في المنطقة وسط استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري.

0: انضم إلينا محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. صباح الخير محمد، ما هو مصير الشاب المختطف الذي قامت قوات الاحتلال باختطافه؟
1: نعم بالفعل، يعني قوى من جيش الاحتلال الإسرائيلي تواجدت صباح اليوم في المناطق الجنوبية وعلى الطريق الوسط مدير بستان، وقام بإعتقال شاب واحتياده إلى داخل الجولان المحتل بعد أن نصبت هذا الحاجز المؤقت هناك وقام بتفتيش المرة، ثم انسحبت باتجاه الجولان المحتل. أيضا طبعا هذا الاعتقال هو ليس المرة الأولى هناك، لكن في كل مرة تتوغل قوى الاحتلال إلى هذا الطريق وتقوم بنصب حواجز مؤقتة. وبتفتيش المرة اليوم صباحا قام بإعتقال شاب كان يعمل في البناء الحجر هناك، بناء الحجر البازلتي الأسود، تم اختطافه إلى داخل الجولان المحتل دون معرفة السبب الاختطاف أو سبب الاعتقال. أيضا كان هناك توغل آخر في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي بقوة عسكرية مؤلفة من 3 عربات دخلت إلى بعض المنازل هناك وقامت بتفتيشها من الجهة الغربية للبلدة، ثم عاولت الانسحاب أيضا باتجاه الجولان المحتل. فيما يعني أيضا كان هناك البارحة عدة توغلات في محافظة القنيطرة منها بلدة أبو قبيس وفي بلدة الرفيد أيضا. فيعني عمليات التوغل لجيش الاحتلال الإسرائيلي مستمرة،
0: وهذه القوات هي التي تقوم بتجريف هذا الطريق في قرب بلدة الرفيد.
1: أيضا بالفعل كان هناك البارحة تجريف، يعني دخلت جرافة عسكرية وآليات عسكرية باتجاه بلدة الرفيد وقامت بتجريف بعض الأراضي الزراعية من قرب خط وقت إطلاق النار وتبع المستعمر 300 متر الزراعيه قام بتجريف بعض الاراضي الزراعيه هناك منعا من وصول المزارعين ومربي المواشي الى هذه المناطق والرعي في هذه الاراضي، فقام بتجريفها لمنع ظهور الاعشاب في هذه المنطقه ورفع سد الترابي ايضا لمنع وصول المزارعين ومربي المواشي الى تلك المناطق.
0: شكرا لك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطره. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي عبر بوابة أبو الغيثار باتجاه وادي الرقاد بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي. أشار مراسلنا إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه وادي الرقاد قبل أن تنسحب من البوابة ذاتها، ولم ترد أي معلومات عن وقوع إصابات من جراء الاعتداء الإسرائيلي. أفادت منصة السويداء 24 بالعثور على جثمان رجل مسن في ريف السويداء الغربي بعد مقتله على يد ميليشيا الحرس الوطني. أشارت المنصة إلى أن الضحية تعرض للاختطاف من قبل الميليشيا المتمركزة في بلدة المجدل، وذلك بعد محاولتها التسلل باتجاه بلدة المزرعة الواقعة ضمن نطاق سيطرة الحكومة. بحسب المنصة اختطفت ميليشيا الحرس الوطني خلال تسللها 2 من رعاة الأغنام، كما سرقت العشرات من رؤوس الماشية. أعلنت وزارة الداخلية القبض على 2 من أخطر تجار المخدرات في محافظتي حمص وأدلب وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة. أوضحت الوزارة في بيان أن العملية جاءت بعد متابعة أمنية دقيقة لنشاط المشتبه بهما، حيث أسفرت المداهمات عن ضبط 600,000 حبة من مخدر الكبتاجون، إضافة إلى أسلحة خفيفة ومتوسطة وحشوات قواذف وذخائر وقنابل متنوعة، مشيرة إلى استمرار التحقيقات مع الموقوفين لكشف كامل امتدادات الشبكة تمهيدا لإحالتهما إلى القضاء المختص. انضم إلينا إبراهيم السويد مراسل تلفزيون سوريا من إدلب. إبراهيم، ما الملابسات لديك حول يعني اعتقال تاجري المخدرات في حمص وأدلب؟
2: نعم محمد، بالفعل يعني هذه العملية كما وصفتها قيادة الأمن الداخلي في المنطقة قالت بأن هذه العملية هي عملية كانت يعني مركبة نوعا ما، وكانت تحتاج يعني إلى متابعة من محافظة حمص حتى محافظة إدلب. تم استدراج يعني هؤلاء الشخصين الذين كانوا متواجدون في محافظة إدلب وتم استدراجهم بشكل أساسي إلى محافظة حمص نتيجة يعني متابعة كانت قد استمرت لي يعني فترات طويلة لم يذكر عنها بشكل دقيق، يعني يعني هذه المتابعة، لكن ما تم ضبطه بشكل أساسي يعني خلال هذه العملية أنهم كانوا يحبون تقريبا حوالي 600 ألف حبة من الكبتاغون، إضافة إلى أيضا يعني مواد متفجرة، بالإضافة إلى مواد أيضا أو أسلحة متوسطة كالرشاش وغيرها، إضافة إلى يعني بعض حشوات الار بي جي بحسب يعني ما ذكرت المصادر هنا في يعني أو مصادر في وزارة الداخلية تحديدا نتيجة أو من ضمن البيان التي أعلنت فيها عن إلقاء القبض عن هؤلاء الشخصين. طبعا وصفوا بأنهم من أكبر الشخصيات التي تتعامل في الكبتاغون وتتعامل في المخدرات وتهريب السلاح على الحدود اللبنانية السورية بشكل أساسي. العملية كانت هي من إدلب وصولا إلى حمص حتى تم إلقاء القبض عليهما في تلك المنطقة. طبعا وزارة الداخلية بشكل أساسي كانت قد أعلنت عن تكثيف الحملات الأمنية ضد مروجي المخدرات وضمن يعني الذين يقومون بعملية تهريب السلاح ما بين الأراضي السورية والأراضي اللبنانية بشكل أساسي، وهي بالأساس نشرت العديد من الدوريات التي تجوب الطرق بشكل يعني مباشر وعملية ضبط الأمن، وتوعدت أن كل يعني من يقوم بعملية الترويج للمخدرات وعملية تهريب السلاح يعني المتاجرة به بأنها ستقوم بملاحقته وتقدمه إلى القضاء لينال جزاءه بحسب يعني ما ذكرت عدة من المصادر هنا. لكن على العموم هذه تعتبر تقريبا العملية هذه تعتبر من الكبرى يعني أو من أكبر العمليات التي تمت خلال الشهرين الماضيين بحسب يعني وزارة الداخلية، خاصة أن هناك الكثير من الخلايا التابعة لفلول الأسد التي تم إلقاء القبض عليهما، لكن كل تلك الخلايا كان يتم إلقاء القبض عليهما سواء في محافظة إدلب أو في أرياف إدلب، وكانت خلايا تابعة للنظام. لكن هذه أو هؤلاء الشخصين تحديدا بشكل أساسي هي عملية متابعة ما بين مناطق حمص ومناطق إدلب حتى تم إلقاء القبض عليهما محمد وتحويلهما إلى القضاء يعني لينال جزاءهما. إليك محمد.
0: إبراهيم سويد مراسل تلفزيون سوريا من إدلب. ألقت وحدات من وزارة الداخلية في محافظة حلب القبض على العميد السابق في الحرس الجمهوري التابع لنظام المخلوع المدعو يوسف حبيب لتورطه في انتهاكات وجرائم جسيمة بحق المدنيين. وفقا لوزارة الداخلية فقد أظهرت التحقيقات الأولية تدرج المذكور في مناصب عسكرية عدة، من بينها توليه سابقا رتبة مقدم في اللواء 106 بالحرس الجمهوري، حيث كان مسؤولا عن اعتقال الناشطين على الحواجز وتسليمهم للواء محمد خضور وعناصره لتصفيتهم داخل مقر اللواء، وصولا إلى توليه قيادة الحرس الجمهوري في المنطقة الشرقية مطلع عام 2023. أطلقت قوات الأمن الداخلي في الحسكة حملة أمنية لحماية المواقع الأثرية في ريف المحافظة الجنوبي عقب تعرضها لعمليات نهب وتخريب. أوضحت مديرية إعلام الحسكة أن الجهات المعنية باشرت بفتح تحقيق حول الخروقات المسجلة ونفذت مداهمة على تل عربان الأثري في منطقة عجاجة بهدف ضبط المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، إلى جانب تعزيز حماية المواقع الأثرية في المنطقة.

0: أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت في محافظة الحسكة بالتعاون مع الأهالي. أوضحت الوزارة في بيان أن الحرائق التي اندلعت يوم أمس الثلاثاء طالت محاصيل القمح والأعشاب اليابسة وبقايا المحاصيل الزراعية متجاوزة 35 موقعاً تضم عشرات البؤر المشتعلة في مناطق متفرقة، مشيرة إلى مشاركة أكثر من 40 فريق إطفاء في عمليات المكافحة، في حين اقتصرت الأضرار على الماديات وممتلكات المدنيين. قال مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة عبد الحليم شهاب لتلفزيون سوريا إن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد 35 حريقا اندلعت في مناطق مختلفة من المحافظة، مشيرا إلى أنه تمت السيطرة على آخر بؤرة من النيران صباح اليوم.
1: كانت منتشرة في المناطق وصولنا اللي هي تل حميس، تل برك، اليعربية. هاي المنطقة كان فيها أكثر من 35 حريق بآن واحد. كان في عوامل جوية أخرى مساعدت على سرعة انتشار هذا الحريق، سواء كانت شدة الرياح، وجود أعشاب يابسة بين المحاصيل الزراعية، تشابك هذه الأعشاب وامتدادها على مساحات واسعة. واجهت فرقنا العديد من التحديات أثناء عملية إطفاء الحرائق. انتهت الحرائق وتم إطفاء آخر بؤرة في المناطق المذكورة تقريبا بتمام الساعة 9:30 صباحا.
0: وأضاف مدير مديرية الطوارئ في الحسكة لتلفزيون سوريا أن خطر الحرائق ما يزال قائما، مشيرا إلى أن تهالك شبكة الكهرباء يزيد من احتمالية تجددها.
1: ما زال الخطر قائم على المحاصيل الزراعية، الحصيد ما زال موجود، الأهالي الذين يقومون أحياناً في حرق محصول الزراعي موجودين، الأشواك اليابسة ما زالت متواجدة في كثير من الأماكن، خطر التيار الكهربائي بسبب الشبكة المتهالكة التي كان هناك مؤشر إلى أنها أحد أسباب الحرائق ما زالت موجودة، البنية التحتية ما زالت تعاني من بعض الإجراءات، فلذلك الخطر ما زال قائم. ومن المتوقع أن يكون هناك حرائق أخرى، لذلك نحن فرقنا ما زالت منتشرة في الأماكن.
0: وقال شهاب إن فرق مديرية الطوارئ في الحسكة غير موجودة في ريف القامشلي ومناطق أخرى من المحافظة، ما يعيق وصولها إلى بؤر الحرائق في تلك المناطق.
1: نحن مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة غير موجودين في كل الأماكن، ومن هذه الأماكن هي ريف القامشلي. يمكننا القول أننا نحن متواجدون في أكثر من 30 موقع، شمل اليعربية، تل حميس، تل برك، بالإضافة للشدادي، مرقدة، رأس العين والعريشة.
0: وكانت حرائق اندلعت في أراض زراعية بريف القامشلي ما أدى إلى احتراق مئات الدنومات المزروعة بالقمح والشعير ومخلفات الحصاد، وسط شكاوى من الأهالي من تأخر وصول فرق الإطفاء واتساع رقعة النيران بفعل الرياح.
2: بلشت من شيء ساعتين ثلاث ساعات اكيد، يعني بلشت من جنوب غرب طريق الدولي وما وقفت، لا شفنا لا اطفائيات اجت، لا حدا فزع علينا، لا حدا، وارزاق العالم راحت كلها، والعالم ناطره يعني هاليوم، يعني والله مو هيك العمل يعني. الله وكيلك نار شغاله ثلاث ساعات ما حد يجي يطفيها، ما يصير الحكي هذا يا اخي. مزارع العالم هون راحت، يعني أرزاق العالم، حنطة، شعير، كله راح، يعني كله تعب العالم كله راح هالسنة، كله راح بساعتين، ولا حدا رد علينا، لا أطفائية ولا حدا ولا ولا ولا شيء.
0: اجتمع الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق مع وفد من شركة شيفرون الأمريكية يضم رئيس قسم تطوير الأعمال المؤسسية في الشركة فرانك ماونت. وبحسب رئاسة الجمهورية حضر اللقاء وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الطاقة محمد البشير والرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي. هذا وبحث الرئيس التنفيذي لشركة سورية للبترول يوسف قبلاوي مع وفد من شركة شيفرون الأمريكية خطوات تحويل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين بشأن أعمال الاستكشاف البحري في البلوك رقم 1 إلى عقد تنفيذي. ذكرت الشركة السورية للبترول أن اللقاء تناول بحث فرص التعاون في مشروع خط نقل النفط العراقي عبر الأراضي السورية من خلال خط كركوك بانياس، حيث تمت مناقشة إمكانية مساهمة شركة شيفرون كشريك في المشروع إلى جانب استعراض سبل التعاون المستقبلية في قطاعي النفط والغاز. أصدر وزير الطاقة محمد البشير قراراً يقضي بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات، وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة بالإضافة إلى مصرف سوريا المركزي والجهات المختصة بقطاع النفط.
3: رغم تراجع أسعار النفط عالمياً عقب الإعلان عن وقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وعودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بقيت أسعار المحروقات في سوريا عند مستوياتها المرتفعة، ما أعاد تساؤلات حول أسباب عدم انعكاس الانخفاض العالمي على السوق المحلية. ويرجع خبراء الاقتصاد ذلك إلى عوامل داخلية تتجاوز حركة الأسواق العالمية، أبرزها تكاليف الاستيراد المرتفعة الناتجة عن العقوبات وتقلبات سعر الصرف واعتماد الحكومة على عائدات المحروقات كمصدر رئيسي للإيرادات، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والتكرير والتوزيع. ومن جانب آخر، أصدر وزير الطاقة محمد البشير قراراً بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، وبحسب وزارة الطاقة تضم اللجنة ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة إضافة إلى مصرف سوريا المركزي والجهات المختصة بقطاع النفط، وستتولى اللجنة دراسة وتحديث أسعار المشتقات النفطية والثروات المعدنية بشكل دوري استناداً إلى الأسعار العالمية وكلفة الإنتاج وسعر صرف الليرة السورية، في محاولة لإيجاد آلية أكثر انتظاماً وارتباطاً بالمتغيرات الاقتصادية. ويرى مراقبون أن ربط التسعير بآلية شفافة ومرنة ترتبط بسعر النفط العالمي وسعر صرف الليرة مقابل الدولار بالإضافة لتكاليف النقل والتأمين والتكرير الثابتة قد يشكل خطوة أولى في تنمية ملف الطاقة السوري. وبين تراجع أسعار النفط عالمياً وثباتها محلياً، يبقى السؤال مطروحاً حول مدى قدرة الآليات الجديدة على تحقيق توازن بين متطلبات السوق وأعباء المعيشة التي تثقل كاهل السوريين.
0: بين طوابير المصارف وقلق الأسواق والشائعات التي تسبق القرارات الرسمية، يقترب السوريون من الموعد النهائي لاستبدال العملة القديمة، عملية يقول المصرف المركزي إنها تسير وفق الخطة، لكن تفاصيلها اليومية تكشف تحديات متفاوتة من محافظة إلى أخرى تتعلق بتوافر السيولة والفئات الصغيرة وسهولة الوصول إلى مراكز الاستبدال. فكيف يبدو المشهد في الأسواق السورية مع اقتراب انتهاء المهلة؟ وما أبرز الهواجس التي ترافق المواطنين في هذه المرحلة؟
4: ليست مجرد أوراق نقدية تغادر الأسواق، بل هي مرحلة كاملة تقترب من نهايتها. ومع العد التنازلي لانتهاء تداول العملة السورية القديمة، تتسارع وتيرة الاستبدال وسط مشهد يختلف من محافظة إلى أخرى. في دمشق وريفها كانت الشائعات اللاعب الأبرز، بعدما دفعت معلومات غير دقيقة بعض المحال إلى رفض الأوراق القديمة قبل موعدها الرسمي، ما استدعى تأكيدات متكررة من المصرف المركزي بأن العملة الحالية ما تزال صالحة للتداول حتى نهاية تموز المقبل. وفي حمص يتركز القلق على نقص الفئات الصغيرة اللازمة للمعاملات اليومية، وسط تساؤلات حول قدرة الأسواق على تأمين العملات المسماة بالإفراطة بعد سحب بعض الفئات القديمة. أما في حماة فما تزال العملة الجديدة تشق طريقها ببطء، بينما يواجه بعض المواطنين صعوبة في التعامل مع القيم الجديدة ما تسبب بأخطاء في الحسابات والتسعير. وفي إدلب تبدو القصة مختلفة، فالتحدي لا يقتصر على استبدال عملة بأخرى، بل يرتبط بسوق ما تزال فيه الليرة التركية والدولار الأمريكي يحظيان فيه بحضور واسع، ما يجعل استعادة الليرة السورية لدورها الكامل رهناً باستقرار نقدي أوسع. أما في اللاذقية فتتصدر طوابير الانتظار أمام المصارف مشهد الاستبدال، مع مطالب بتوسيع المراكز المعتمدة وتأمين المزيد من الفئات الصغيرة. وفي شرق البلاد برزت تحديات إضافية، ففي دير الزور بدأت بعض المحال برفض الأوراق القديمة قبل انتهاء المهلة الرسمية، فيما يطالب سكان الحسكة بمراكز استبدال إضافية للتخفيف من الأعباء والاقتطاعات التي يتحملها المواطنون. ومع اقتراب الموعد

0: يشكلن 55% من الحالات، في حين يصاب نحو 1500 إلى 2000 طفل سنوياً.
1: موضوع السجل الوطني للسرطان، نحن في وزارة الصحة السورية نعمل على تطوير هذا السجل وأتمتته بالتعاون مع مديرية التحول الرقمي في وزارة الصحة، وهذه هي أولويات إدارة أمراض السرطان في وزارة الصحة. لكن بالنسبة للأعداد التقريبية التي تأتي إلينا من خلال ممثلين في مراكز الأورام، يعني سنويا ما بين 17 إلى 20 ألف حالة جديدة في لمرضى السرطان في سوريا. يعني هذه النسب تتوزع بشكل عام تقريبا حوالي 55% نساء و 45% ذكور. نسبة الأطفال حوالي 10 ل 15%، يعني حوالي تقريبا عنا 1500 إلى 2000 طفل سنويا يصاب بالسرطان كما ذكرنا.
0: هذا وأوضح الدبل أن أغلب المحافظات تضم مركزا واحدا على الأقل لعلاج السرطان، لكنها متفاوتة الكفاءة، مشيرا إلى غياب العلاج الشعاعي عن معظمها وتركزه في دمشق واللاذقية، في حين تكاد المنطقة الشرقية تخلو من مراكز الأورام، وكاشفا عن العمل على إنشاء وحدات عاجلة في الحسكة والرقة.
1: نحن في أغلب المحافظات السورية تتوفر مركز على الأقل لعلاج أمراض السرطان، طبعا ليست جميعها بالكفاءة نفسها، يعني حيث يعني يغيب علاج الشعاعي عن معظم المحافظات ويتركز في اللاذقية ودمشق، بينما بعض المناطق الأخرى مثل المنطقة الشرقية يعني يكاد لا يتواجد أي مركز أورام فيها عدا وحدة أورام صغيرة مدعومة من منظمة سامز. أيضا بعض حالات التي تتعلق بعلاج سرطان الأطفال غير متوفرة في المنطقة الوسطى على سبيل المثال في حمص وحماة، وهي تحتاج وهي يعني ذات كثافة سكانية عالية بالإضافة إلى المنطقة الشرقية. يعني هي أحد الأولويات التي نضعها في وزارة الصحة السورية. حاليا نعمل على إنشاء وحدات أورام عاجلة في الحسكة والرقة إن شاء الله بتوجيه أيضا من السيد الوزير.
0: كما أعلن الدبل عن طرح مناقصة كبيرة تتجاوز قيمتها 60 مليون دولار لتأمين أدوية السرطان الكيماوية والمناعية، مؤكدا أن إتمامها سيغطي حاجة كل مشافي وزارة الصحة، في حين تجري وزارة التعليم العالي مناقصات مشابهة لمراكز ومشافي الأورام في المحافظات.
1: وبذلك تم العمل على يعني وضع قائمة كاملة أو شاملة من أدوية السرطان التي تشمل الأدوية الكيماوية والأدوية المناعية والهدفية لمرضى السرطان، وتم الإعلان عن مناقصة كاملة خلال الشهرين الماضيين، وتم إجراء المناقصة ودخول كل شركات الأدوية في هذه المناقصة. هذه المناقصة هي مناقصة كبيرة جدا، يعني تزيد عن 60-70 مليون دولار، فبإذن الله إذا تأمنت كل هذه الأدوية التي طلبناها فيمكن أن نقول أننا يعني تم تغطية كل سوريا مشافي وزارة الصحة بالأدوية اللازمة. وأيضا وزارة التعليم العالي تقوم بمناقصات مشابهة لتأمين العلاج الكيماوي والمناعي لمراكز ومشافي الأورام في المحافظات.
0: يعد الدواء من أكثر السلع ارتباطا بحياة المواطنين اليومية، ما يجعل استقرار أسعاره وتوحيدها مطلبا أساسيا للمرضى. وبين شكاوى من تفاوت الأسعار بين بعض الصيدليات وتأكيدات بالالتزام بالتسعيرات الرسمية، يبرز ملف الدواء بوصفه أحد القضايا الخدمية التي تمس شريحة واسعة من المواطنين.
2: بين صيدلية وأخرى في بلدات ريف دمشق لم تعد رحلة البحث عن الدواء تقتصر على توفره فحسب، بل باتت ملاحقة أسعاره العيب الأكبر على المرضى.
3: الصيدليات سبحان الله كل صيدلية عم تبيع بسعر، بس مو الأسعار مثلا متفاوتة مثل ما عم نحكي، مثلا ظرف السيتامول بصيدلية 10 بصيدلية 12 كذا، اي على الهواء استجرارهم وعلى الهواء كميتهم هن بيعد. أما الحمد لله ومتوفر الدواء، بس في شغلة إنه هالدواء اللي عم ناخذه اليوم نتيجته ما يعطي هالنتيجة الفعالة، مواد أو كذا، كمان نحن بنطلب إنه هالمعامل يعملوا لنا جودة للأدوية.
2: تفاوت ملحوظ في أسعار الأدوية يثقل كاهل الأهالي ويجبر كثيرا منهم على قطع مسافات طويلة والتنقل بين البلدات بحثا عن انخفاض بالسعر يخفف عنهم كلفة العلاج.
4: رحت هدلاك اليوم اشتري ظرف فلان كيلو وجع الدراس، من صيدلية لصيدلية ظرف صيدلية بتبيعني إياها ب 4000، صيدلية بتبيعني إياها ب 8000.

0: الو وين الرقابه؟
1: في فرق هلا الصيدليه بساحه سابا، فت لعند منه دغريتو سالته بقديه، قال لي ب 55. جيت لهون على ساحه كفر بطنه بعني ب 50. في فرق هلا، كل شيء في كله اسعار ما بتختلف، كله ما عاد في حدا، كله عم يبيع على كيفه.
2: في المقابل يؤكد صيادله المنطقه التزامهم بالتسعيره الرسميه الصادره عن وزاره الصحه،
3: لان اسعار الماده الدوائيه هي اسعار ثابته لا تختلف من صيدلان لاخر، لان هي اسعار تندرج عن الشركات الدوائيه وبتعاون مع وزاره الصحه وبتعاون مع النقابه، ولكن يوجد هنا اختلاف بالاسعار فقط في الاكسسوار. الاكسسوار الطبي ليس له هامش ربح ثابت، ولكن يوجد لدينا بعض الشركات الأدوية تكون تسعيرتها على الدولار، يختلف سعر المادة الدوائية من صيدلان إلى آخر حسب أسعار صرف الدولار، وهذا هو الفرق الوحيد فقط لا غير.
2: وأمام هذا التضارب بين شكاوى المواطنين ومبررات الصيادلة، تتضح حاجة ملحة إلى رقابة صارمة تضبط الأسواق وتحمي جيوب المرضى. بين صيدلية وأخرى.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأمر الأهم الآن هو ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا. أوضح ترامب أن المفتشين سيكونون على الأرض في إيران في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن بلاده وضعت إيران في موضع غير مسبوق لم يقدم عليه أحد خلال 47 عاما، مؤكدا أنه لو كان الإيرانيون محقين بأن مفتشي وكالة الطاقة الذرية لن يذهبوا إلى إيران لألغى الاجتماع معهم فورا وفق تصريحه. من جهته أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن وكالته ستجري عمليات تفتيش للمنشآت النووية في إيران في أقرب وقت ممكن. أوضح أن الأولوية القصوى هي التأكد من مكان مخزون اليورانيوم العالي التخصيب في إيران، مشيرا إلى أن لدى الوكالة تصورا عن مكانه، لكن من المهم أن تبلغها طهران به. وأضاف أن الوكالة ستجري قريبا مباحثات مع إيران لتحديد مواعيد التفتيش وتفاصيله، مبينا أن مسألة دعوة واشنطن أو مراقبين آخرين تعود إلى طهران. صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالموافقة على قرار يقضي بسحب القوات الأمريكية من الحرب مع إيران في خطوة غير ملزمة قانونيا. وصوت المجلس بأغلبية 50 صوتا مقابل 48 لصالح القرار المشترك الذي أقره مجلس النواب مطلع الشهر، في حين يعكس القرار قلقا متزايدا حتى بين بعض الجمهوريين الموالين لترامب إزاء هذه الحرب، في وقت تتفاوض فيه واشنطن على اتفاق سلام مع طهران. في المقابل اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تصويت مجلس الشيوخ يقدم الدعم والعون لإيران. أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي أن الناتو أتاح استخدام القواعد العسكرية خلال العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران. اعتبر روتي أن حصول إيران على سلاح نووي مدمر للمنطقة، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمضي بالاتجاه الصحيح بشأن توقيع الاتفاق. وأعرب أمين حلف الناتو عن استعداد الحلفاء الأوروبيين لنشر قطع عسكرية قرب مضيق هرمز للمساعدة في إزالة الألغام. وصلنا إلى ختام هذه الساعة من الجولة الإخبارية على رأس الساعة، نلتقي مجدداً.

0: عام 2026 وادخلي السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشاركي الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: إجا ضابط قالنا مين بحب يروح على الطيران الشراعي؟ ركبت الطائرة وتعلمت الطيران وصرت بسوق، بس وقت الدولة كانت يسارية،
3: وبسبب دور النقابات أنت دخلت السجن.
2: في حركة قومية يعني تتغلغل بأوساط الشباب أكثر من البعثيين.
3: اتهمت تجار المدن الكبرى في سوريا بالتواطؤ مع حافظ الأسد.
2: عبر لهذه المكونات أنه هو سيكون حامي الأقليات.
3: أصلحكم أنتم كسياسيين سوريين في تلك الحقب لم تغادروا فكرة المكونات الطائفية والدينية،
2: أنه في مشايخ مثلهم مثل أي سياسيين بيلحقوا مصلحتهم.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا إصناع التعذيب فعلياً ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

مرحبا بكم في جولتنا الإخبارية وإلى العناوين. ضمن أولى جلسات محاكمته توجيه الاتهامات لوسيم الأسد في القصر العدلي بدمشق، الخطوة تأتي ضمن مسار العدالة الانتقالية. أكد استمرار التنسيق مع سوريا، الرئيس اللبناني يشيد بموقف الرئيس الشرع ويقول إنه وضع حدا لما يتردد عن تدخل دمشق عسكريا ببلاده. نحو أكثر من نصف السكان، منظمة الأغذية العالمية تقول إن أكثر من 13 مليون سوري يواجهون

انعداما حادا للأمن الغذائي وتدعو إلى إنعاش القطاع الزراعي. المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، الجانبان يبحثان مشروعا تجريبيا لتسليم المواقع المحتلة إلى الجيش اللبناني، وتل أبيب تتمسك بالمنطقة العازلة.

0: انطلقت في محكمة الجنايات الرابعة بقصر العدل في دمشق أولى جلسات محاكمة وسيم الأسد ابن عم رئيس النظام المخلوع، وتلى القاضي لائحة الاتهام على المتهم علنا قبل إيقاف بث مجريات المحاكمة ضمن إجراءات برنامج حماية الشهود
1: وتشجيع القتال ضد المدنيين المعارضين ووصفهم بالإرهابيين والدعوة لدعم العمليات العسكرية ضدهم مما يشكل جريمة تحريض على القتل والعنف، كما أسهمت أفعالك في تأجيج النزاع الداخلي وتعميق الانقسام المجتمعي والطائفي، وذلك من خلال تشكيل مجموعات مسلحة مدنية وأقحامها في النزاع إلى جانب قوات النظام، كما تنسب إليك ممارسة نشاط منظم في نقل وتهريب المواد المخدرة داخل سوريا وخارجها والاتجار بها على مدى سنوات، كما ينسب إليك استغلال انتمائك إلى عائلة الأسد وما يتيحه ذلك من نفوذ داخل الدولة السورية، حيث أقدمت على ارتكاب جرائم سلب بالعنف في الساحل السوري، وكنت تتقاضى مبالغ مالية مقابل التوسط في نقل العسكريين والمدنيين، وكذلك ابتزاز أموال من ذوي المعتقلين مقابل التوسط في إطلاق سراحهم من الأجهزة الأمنية. وعليه فإن الأفعال المنسوبة إليك تشكل جريمة ضد الإنسانية.

0: انضموا إلينا عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا من أمام المحكمة في دمشق. عبادة مرحبا بك، هل انتهت الجلسة الأولى لمحاكمة وسيم الأسد؟
1: نعم محمد، انتهت الجلسة الأولى من جلسات محاكمة وسيم الأسد التي عقدت في القصر العدلي في محكمة الجنايات الرابعة اليوم في العاصمة دمشق. طبعا الجلسة انتهت قبل قليل، وكنا شاهدنا حقيقة خروج عدد من الحضور، إن كان من مراقبين دوليين لمسار المحكمة أو بعض الشهود الذين حضروا هذه المحكمة، وأيضا حقيقة مندوبين عن مجموعة من المنظمات الحقوقية الإنسانية وغيرها كانوا قد حضروا لهذه الجلسة هنا في القصر العدلي في العاصمة دمشق. طبعا محمد، هذه الجلسة حقيقة كانت هي جلسة أولى تم من خلالها توجيه التهم بشكل مباشر من القاضي للمتهم وسيم الأسد، الذي يعني يرتبط فيه ملف كبير من التهم، أبرزها جرائم بحق الإنسانية كما وصفها القاضي، وأيضا هناك جرائم تتعلق بتعذيب عدد من المعتقلين السوريين، إضافة إلى جرائم لها علاقة ب يعني الملف المختفين قصرا، إضافة إلى الإتجار بالمخدرات وغيرها. طبعا يعني وسيم يعتبر من أبرز الشخصيات التي تم إلقاء القبض عليها خلال العام الفائت. قبل حوالي العام من اليوم حقيقة تم إلقاء القبض عليه بعملية أمنية محكمة لوزارة الداخلية السورية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العام، وبعدها كان يعني تم نشر حقيقة مجموعة من الاعترافات التي صدرت عن وزارة العدل السورية. لكن اليوم هي المحكمة أو الجلسة الرسمية الأولى لمحاكمة وسيم، والتي تم من خلالها حقيقة يعني حضور مجموعة أيضا من الشهود والأشخاص الذين كانوا يعني الذين يعني من شهود العيان على مجموعة من الجرائم التي قام بها، وأيضا الأشخاص الذين تم تعذيبهم. شاهدنا حقيقة يعني أو التقيت بأحد الأشخاص الذي كان على صلة مباشرة بأشخاص كانوا قد عذبوا، أشخاص كانوا قد يعني ولديهم حقيقة أدلة ومجموعة من الأدلة التي قدموها اليوم في هذه المحكمة. طبعا بحسب الأشخاص الذين حضروا من مراقبين لهذه المحكمة وللجلسة الأولى بعد توقف البث المباشر، فإن وسيم أيضا كان قد يعني قدم أقواله ويعني قدم مجموعة من الأقوال ويعني التصريحات حول الأحداث التي كان على صلة مباشرة به. هذه هي الجلسة الأولى، من المتوقع أن يكون هناك جلسة قادمة في منتصف الشهر القادم أيضا لمتابعة ملف وسيم، وأيضا سيكون يوم الغد هي الجلسة ستكون الجلسة الأولى لمحاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون. طبعا جميع هذه الجلسات هي تأتي ضمن سلسلة من الجلسات التي تقوم بها وزارة العدل يعني في ملف أو تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا. جميع هذه الجلسات هي جلسات يتم من خلالها محاكمة مجموعة من أبرز المتورطين بدعم النظام المخلوع. الجلسات الأولى كانت مع عاطف نجيب، واليوم مع وسيم الأسد، ويوم الغد ستكون مع أحمد حسون.
0: ستكون الجلسات القادمة علنية أم أيضا ربما تكون مغلقة؟
1: طبعا يعني محمد بالتحديد هذا الموضوع يعني موضوع العلنية أو الإغلاق هو حقيقة مرتبط بملف الشهود. اليوم يعني وزارة العدل قالت بأن يعني الشهود الذين حضروا هم من طلبوا بإيقاف البث المباشر حفاظا على سلامتهم، وهذا الأمر حقيقة قامت بتلبيته المحكمة وقامت بتلبيته وزارة العدل. المحاكمات القادمة والجلسات القادمة تتحدد حقيقة يتحدد وضعها بحسب الأشخاص الذين سيحضرون، إن كانوا شهود تابعين للحق العام أو شهود خاصين أو شهود على ارتباط أو صلة مباشرة مع الأشخاص المعتقلين.
0: شكرا لك عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. هذا تعليقا على محاكمة وسيم الأسد، قال رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف إن المساءلة حق للضحايا والمحاكمة العادلة حق يكفله القانون للجميع. أضاف عبد اللطيف في منشور عبر حسابه على منصة إكس أن العدالة التي طالب بها السوريون سنوات طويلة تتحقق عبر القضاء وسيادة القانون لا عبر الانتقام أو العقاب الجماعي. هذا وتعقد محكمة الجنايات الرابعة المخصصة بالعدالة الانتقالية أولى جلسات محاكمة مفتي نظام المخلوع أحمد حسون غدا الخميس. يواجه حسون تهما تتعلق بالتحريض عبر الإفتاء على قتل أبناء الشعب السوري خلال الثورة السورية. تأتي هذه المحاكمة ضمن مسار العدالة الانتقالية لمحاكمة رموز النظام المخلوع.

أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بوصول وزير الخارجية الهولندي توم بيرينتسون على رأس وفد إلى قصر تشرين بالعاصمة دمشق لإجراء مباحثات بشأن تعزيز العلاقات بين البلدين.

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن ما صدر عن الرئيس السوري أحمد الشرع لقي صدى إيجابي ووضع حدا لما يتردد عن دور سوري عسكري في لبنان. كما قال عون خلال لقائه وزير الخارجية الهولندي إن التنسيق بين لبنان وسوريا قائم ومستمر على أكثر من صعيد، ولا سيما في المجالين الأمن والقضاء، لافتا إلى التعاون المشترك بين بلاده ودمشق من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم. وكان رئيس الشرع نفى في تصريحات سابقة احتمالية تدخل أو تدخل سوريا عسكريا في لبنان لنزع سلاح حزب الله.

0: تنضم إلينا مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت. مايا مرحبا بك، في أي إطار تأتي هذه التصريحات للرئيس عون عن سوريا؟
1: نعم محمد، في إطار قطع الشك باليقين لكل من يفكر بأن سوريا ستتدخل في لبنان وأن الرئيس السوري أحمد الشرع يريد التدخل في السياسة اللبنانية. هذا الكلام لطالما تم تداوله في الداخل اللبناني وفي أروقة السياسة اللبنانية، وهناك فئة من اللبنانيين تتخوف من هذا الدور الذي يعني أوكل أو قاله الرئيس الأمريكي في وقت سابق دونالد ترامب بأن سيوكل مهمة القضاء على حزب الله للرئيس السوري أحمد الشرع. اليوم الرئيس اللبناني قطع الشك باليقين وطمأن اللبنانيين، وخاصة أن هناك تنسيق دائم بين لبنان وسوريا، وهذا ما تحدث به وقاله الرئيس اللبناني جوزيف عون بأن التنسيق بين لبنان وسوريا قائم ودائم. إضافة أيضا إلى ذلك تحدث عن أن لا نية لتدخل السوري في لبنان أو أي دور. لطالما تحدث الرئيس السوري في وقت سابق على أن سوريا ستكون على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، وكذلك أيضا هذا ما تريده الرئاسة الأولى في لبنان التي تحدثت في وقت سابق عن أن لبنان يريد علاقة ندية مع سوريا، وأيضا أن التنسيق دائم وقائم بين لبنان وسوريا. ويظهر التنسيق محمد في عدة ملفات: التنسيق الأمني، التنسيق القضائي، واليوم أيضا من المتوقع أن تسلم السلطات اللبنانية دفعة من السجناء السوريين إلى سلطات بلادهم في سوريا. وبالتالي هذا التنسيق وهذه النتيجة لم تأتي ولم يتم الوصول إليها لم يكن هناك تنسيق بين لبنان وسوريا على أكثر من صعيد، على صعيد أمني، على صعيد قضائي، وأيضا على صعيد ضبط الحدود اللبنانية السورية. لطالما كان هذا الموضوع هو هاجس بالنسبة للسلطات اللبنانية والسورية في وقت سابق كانت ليست تحت سيطرة الدولة، ولكن عندما كان هناك تنسيق بين لبنان وأصبح هناك تنسيق بين لبنان وسوريا تغيرت هذه الأمور وأصبح

0: أصبحت الدولة تمسك بزمام الأمور عند الحدود اللبنانية السورية لمنع التهريب وكي تسير الأمور بطريقة طبيعية والعلاقة من دولة إلى دولة.
1: الرئيس عون أشار أيضا إلى موضوع
0: اليوم
1: التنسيق في عودة اللاجئين السوريين، هل من جديد على هذا الصعيد؟
0: تعمل السلطات اللبنانية لإعادة أيضا اللاجئين السوريين، هي عدة ملفات محمد يتم التنسيق بها بين الإدارة السورية الجديدة وبين الحكومة السورية وبين أيضا الدولة اللبنانية. على رأس هذا يعني على رأس هذه الملفات دمشق تولي ملف الموقوفين السوريين في لبنان اهتماما كبيرا، كذلك أيضا الحدود اللبنانية السورية وملف اللاجئين السوريين. عدد كبير من اللاجئين، تحدثت الأمم المتحدة عن ما يعادل 400 ألف لاجئ سوري كانوا قد عادوا إلى بلداتهم وحيث ينحدرون في سوريا بعد سقوط النظام، وذلك بمباركة سورية وبتنسيق بين لبنان وسوريا لإعادة أكبر عدد من اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
1: نعم.
0: وبالتالي كل هذه الملفات إضافة إلى التنسيق الأمني والاقتصادي بين البلدين هي موجودة، ويتم أيضا تطوير العلاقات. يعني يوم أمس تحدثنا مع نائب رئيس الحكومة طارق متري وقال لتلفزيون سوريا أن العلاقات اللبنانية السورية تشهد نقلة نوعية، وبالتالي هذه العلاقات لم يشهدها لبنان في السابق عندما كان النظام المخلوع يهيمن على لبنان.
1: شكرا لك مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت. أفاد مراسل تلفزيون سوريا باختطاف قوات الاحتلال الإسرائيلي أحد المدنيين خلال توغلها باتجاه قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي. بحسب مراسلنا، نصبت دورية الاحتلال حاجزا في المنطقة لتفتيش مارة قبل أن تنسحب من المنطقة. كما توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بدورية مؤلفة من 3 عربات عسكرية غربية بلدة الرفيد بريف القنيطرة، حيث قامت بتفتيش منزلين من دون تسجيل أي حالة اعتقال.
2: تشهد مناطق ريف القنيطرة الجنوبي تصاعدا في وتيرة التوغلات العسكرية الإسرائيلية، حيث توغلت صباح اليوم قوة عسكرية مؤلفة من 4 آليات عسكرية على الطريق الواصل بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان بريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزا مؤقتا واعتقلت شابا قبل أن تنسحب باتجاه الجولان المحتل. كما دخلت قوة عسكرية باتجاه بلدة الرفيد وقامت بتفتيش عدد من المنازل قبل أن تنسحب باتجاه الجولان المحتل دون تسجيل أي حالة اعتقال أو اختطاف. كما تشاهدون أيضا هذه تلة أبو قبيس، التلة التي انسحبت منها مساء قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من دبابتين و4 عربات عسكرية بعد 10 ساعات من عمليات التمشيط والتفتيش داخل هذه التلة. تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد وتيرة التوغلات العسكرية الإسرائيلية في محافظة القنيطرة وريف القنيطرة الجنوبي. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف القنيطرة.
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي عبر بوابة أبو الغيثار باتجاه وادي الرقاد بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي. أشار مراسلنا إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه وادي الرقاد قبل أن تنسحب من البوابة ذاتها، ولم ترد أي معلومات عن وقوع إصابات من جراء الاعتداء الإسرائيلي. أفادت منصة السويداء 24 بالعثور على جثمان رجل مسن في ريف السويداء الغربي بعد مقتله على يد ميليشيا الحرس الوطني. أشارت المنصة إلى أن الضحية تعرض للاختطاف من قبل الميليشيا المتمركزة في بلدة المجدل، وذلك بعد محاولتها التسلل باتجاه بلدة المزرعة الواقعة ضمن نطاق سيطرة الحكومة. وبحسب المنصة، اختطفت ميليشيا الحرس الوطني خلال تسللها 2 من رعاة الأغنام، كما سرقت العشرات من رؤوس الماشية. أعلنت وزارة الداخلية القبض على 2 من أخطر تجار المخدرات في محافظتي حمص وأدلب، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة. أوضحت الوزارة في بيان أن العملية جاءت بعد متابعة أمنية دقيقة لنشاط المشتبه بهما، حيث أسفرت المداهمات عن ضبط 600 ألف حبة من مخدر الكبتاجون

0: إضافة إلى أسلحة خفيفة ومتوسطة وحشوات قواذف وذخائر وقنابل متنوعة، مشيرة إلى استمرار التحقيقات مع الموقوفين لكشف كامل امتدادات الشبكة تمهيدا لإحالتهما إلى القضاء المختص. أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت في محافظة الحسكة بالتعاون مع الأهالي. أوضحت الوزارة أن الحرائق طالت محاصيل القمح والأعشاب اليابسة وبقايا المحاصيل الزراعية، مشيرة إلى مشاركة أكثر من 40 فريق إطفاء في عمليات المكافحة، في حين اقتصرت الأضرار على الماديات وممتلكات المدنيين. هذا وقال مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة عبد الحليم شهاب لتلفزيون سوريا إن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد 35 حريقا اندلعت في مناطق مختلفة من المحافظة، مشيرا إلى أنه تمت السيطرة على آخر بؤرة من النيران صباح اليوم.
1: فرقنا كانت منتشرة في المناطق وصولنا اللي هي تل حميس، تل برك، العربية. هاي المنطقة كان فيها أكثر من 35 حريق بآن واحد. كان في عوامل جوية أخرى مساعدت على سرعة انتشار هذا الحريق، سواء كانت شدة الرياح، وجود أعشاب يابسة بين المحاصيل الزراعية، تشابك هاي الأعشاب وامتدادها على مساحات واسعة. واجهت فرقنا العديد من التحديات أثناء عملية إطفاء الحرائق. انتهت الحرائق وتم إطفاء آخر بؤرة في المناطق المذكورة تقريبا بتمام الساعة 9:30 صباحا.
0: وأضاف مدير مديرية الطوارئ في الحسكة لتلفزيون سوريا أن خطر الحرائق ما يزال قائما، مشيرا إلى أن تهالك شبكة الكهرباء يزيد من احتمالية تجددها.
1: ما زال الخطر قائم على المحاصيل الزراعية، الحصيد ما زال موجود، الأهالي الذين يقومون أحياناً في حرق محصول الزراعي موجودين، الأشواك اليابسة ما زالت متواجدة في كثير من الأماكن، خطر التيار الكهربائي بسبب الشبكة المتهالكة التي كان هناك مؤشر إلى أنها أحد أسباب الحرائق ما زالت موجودة، البنية التحتية ما زالت تعاني من بعض الإجراءات، فلذلك الخطر ما زال قائم ومن المتوقع أن يكون هناك حرائق أخرى، لذلك نحن فرقنا ما زالت منتشرة في الأماكن.
0: هذا وقال شهاب إن فرق مديرية الطوارئ في الحسكة غير موجودة في ريف القامشلي ومناطق أخرى من المحافظة، ما يعيق وصولها إلى بؤر الحرائق في تلك المناطق.
1: نحن مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة غير موجودين في كل الأماكن، ومن هذه الأماكن هي ريف القامشلي. يمكننا القول أننا نحن متواجدون في أكثر من 30 موقع، شمل اليعربية، تل حميس، تل برك، بالإضافة للشدادي، مرقدة، رأس العين والعريشة.
0: بحث الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي مع وفد من شركة شيفرون الأمريكية خطوات تحويل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين بشأن أعمال الاستكشاف البحري في البلوك رقم 1 إلى عقد تنفيذي. ذكرت الشركة السورية للبترول أن اللقاء تناول بحث فرص التعاون في مشروع خط نقل النفط العراقي عبر الأراضي السورية من خلال خط كركوك بانياس، حيث تمت مناقشة إمكانية مساهمة شركة شيفرون كشريك في المشروع إلى جانب استعراض سبل التعاون المستقبلية في قطاعي النفط والغاز. كشف مدير إدارة أمراض السرطان في وزارة الصحة جميل الدبل لتلفزيون سوريا عن تسجيل ما بين 17 إلى 20 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنويا في سوريا، موضحا أن النساء يشكلن 55% من الحالات، في حين يصاب نحو 1500 إلى 2000 طفل سنويا.
2: يعني بالنسبة لموضوع السجل الوطني للسرطان، نحن في وزارة الصحة السورية نعمل على تطوير هذا السجل وأتمتته بالتعاون مع مديرية التحول الرقمي في وزارة الصحة، وهذه هي أولى الأولويات إدارة أمراض السرطان في وزارة الصحة. لكن

0: بالنسبة للأعداد التقريبية التي تأتي إلينا من خلال ممثلين في مراكز الأورام، يعني سنويا ما بين 17 إلى 20 ألف حالة جديدة في لمرضى السرطان في سوريا. يعني هذه النسب تتوزع بشكل عام تقريبا حوالي 55% نساء و 45% ذكور. نسبة الأطفال حوالي 10 ل 15%، يعني حوالي تقريبا عندنا 1500 إلى 2000 طفل سنويا يصاب بالسرطان كما ذكرنا.
1: وأوضح الدبل أن أغلب المحافظات تضم مركزا واحدا على الأقل لعلاج السرطان، لكنها متفاوتة الكفاءة، مشيرا إلى غياب العلاج الشعاعي عن معظمها وتركزه في دمشق واللاذقية، في حين تكاد المنطقة الشرقية تخلو من مراكز الأورام، وكاشفا عن العمل على إنشاء وحدات عاجلة في الحسكة والرقة.
0: فعليا نحن في أغلب المحافظات السورية يتتوفر مركز على الأقل لعلاج أمراض السرطان، طبعا ليست جميعها بالكفاءة نفسها، يعني حيث يعني يغيب علاج الشعاعي عن معظم المحافظات ويتركز في اللاذقية ودمشق، بينما بعض المناطق الأخرى مثل المنطقة الشرقية يعني يكاد لا يتواجد أي مركز أورام فيها عدا وحدة أورام صغيرة مدعومة من منظمة سامز. أيضا بعض حالات التي تتعلق بعلاج سرطان الأطفال غير متوفرة في المنطقة الوسطى على سبيل المثال في حمص وحماة، وهي يعني ذات كثافة سكانية عالية بالإضافة إلى المنطقة الشرقية. يعني هي أحد الأولويات التي نضعها في وزارة الصحة السورية. حاليا نعمل على إنشاء وحدات أورام عاجلة في الحسكة والرقة إن شاء الله بتوجيه أيضا من السيد الوزير.
1: كما أعلن الدبل عن طرح مناقصة كبيرة تتجاوز قيمتها 60 مليون دولار لتأمين أدوية السرطان الكيماوية والمناعية، مؤكدا أن إتمامها سيغطي حاجة كل مشافي وزارة الصحة، في حين تجري وزارة التعليم العالي مناقصات مشابهة لمراكز ومشافي الأورام في المحافظات.
0: وبذلك تم العمل على يعني وضع قائمة كاملة أو شاملة من أدوية السرطان التي تشمل الأدوية الكيماوية والأدوية المناعية والهدفية لمرضى السرطان، وتم الإعلان عن مناقصة كاملة خلال الشهرين الماضيين، وتم إجراء المناقصة ودخول كل شركات الأدوية في هذه المناقصة. هذه المناقصة هي مناقصة كبيرة جدا، يعني تزيد عن 60-70 مليون دولار، فبإذن الله إذا تأمنت كل هذه الأدوية التي طلبناها فيمكن أن نقول أننا يعني تم تغطية كل سوريا مشافي وزارة الصحة بالأدوية اللازمة. وأيضا وزارة التعليم العالي تقوم بمناقصات مشابهة لتأمين العلاج الكيماوي والمناعي لمراكز ومشافي الأورام في المحافظات.
1: يشتكي أهال في ريف دمشق من تفاوت أسعار الأدوية في الصيدليات، بما يثقل كاهل عائلات المرضى وسط مطالبات بالتسعيرات الرسمية. تفاصيل أوفى في التقرير الآتي.
2: بين صيدلية وأخرى في بلدات ريف دمشق لم تعد رحلة البحث عن الدواء تقتصر على توفره فحسب، بل باتت ملاحقة أسعاره العيب الأكبر على المرضى.
3: الصيدليات سبحان الله كل صيدلية عم تبيع بسعر، بس مو الأسعار مثلا متفاوتة مثل ما عم نحكي، مثلا ظرف السيتامول صيدلية 10 بصيدلية 12 كذا، أي على هوا استجرارهم وعلى هوا كميتهم هن بيعد. أما الحمد لله ومتوفر الدواء، بس في شغله انه هالدواء اللي عم ناخذه اليوم نتيجته ما يعطي هالنتيجه الفعاله، مواد او كذا. كمان نحن بنطلب انه هالمعامل يعملوا لنا جوده للادويه.
2: تفاوت ملحوظ في اسعار الادويه يثقل كاهل الاهالي ويجبر كثيرا منهم على قطع مسافات طويله والتنقل بين البلدات بحثا عن انخفاض بالسعر يخفف عنهم كلفه العلاج.
4: رحت هدلاك اليوم اشتري ظرف فلام كيلو واجي على الدراوس من صيدلية لصيدلية، ظرف صيدلية بتبيعني اياه ب4000، صيدلية بتبيعني اياه ب8000، وين الرقابة؟
5: في فرق. هلا الصيدلية بساحة سقبة فت لعندهم منه دغريته سألته بقديه، قال لي ب55، جيت لهون على ساحة كفر بطنة باعني اياه ب50. في فرق. هلا كل شيء في كله اسعار ما بتختلف، كله ما عاد في حدا، كله عم يبيع على كيفه.
2: في المقابل يؤكد صيادلة المنطقة التزامهم بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة،
6: لأن أسعار المادة الدوائية هي أسعار ثابتة لا تختلف من صيدلان إلى آخر، لأن هي أسعار تنتج عن الشركات الدوائية وبتعاون مع وزارة الصحة وبتعاون مع النقابة، ولكن وجدت هنا اختلاف بالاسعار فقط في الاكسسوار. الاكسسوار الطبي ليس له هامش ربح ثابت، ولكن يوجد لدينا بعض الشركات الادويه تكون تسعيرتها على الدولار، يختلف سعر الماده الدوائيه من صيدلاني الى اخر حسب اسعار صرف الدولار، وهذا هو الفرق الوحيد فقط لا غير.
2: وامام هذا التضارب بين شكاوى المواطنين ومبررات الصيادله، تتضح حاجه ملحه الى رقابه صارمه تضبط الاسواق وتحمي جيوب المرضى.
1: أعلنت محافظة دمشق عن نقل مركز انطلاق درعا والسويداء من منطقة باب المصلى إلى مركز الانطلاق الجديد في شارع 30 اعتبارا من الأول من تموز المقبل. وأكدت المحافظة أن المركز الجديد سيتم تخديمه بوسائل نقل تعمل على شبكة الخطوط ضمن مدينة دمشق، مبينة أنها تعمل على تطوير قطاع النقل وتحسين جودة الخدمات المقدمة بشكل مستمر، هدف تخفيف الازدحام في مراكز الانطلاق القديمة وتأمين مساحة أوسع لاستقبال وسائط نقل الركاب بشكل منظم. نظم عمال في الشركة العامة للخيوط القطنية بإدلب وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم وإعادتهم إلى الوظائف التي فصلوا منها في عهد النظام المخلوع.
7: نحن مفصولين من عملنا من 2015 وكل الدوائر رجعت إلا عمال غزل ما رجعنا. أشو السبب؟ أقل واحد عمره 60 سنة وعنا 30 سنة خدمة، ولا حدا عم يطالب فينا ولا حدا داير على حقوقنا، ونحن حقوقنا بدنا إياها. سيادة الرئيس أحمد شرق قال طالبوا بحقوقكم.
8: لحد الآن ما طلع مسؤول وقال ملف المفصولين وصلنا فيه للمرحلة الفلانية، ما حد ولا أي مسؤول عم يتجرأ أو بيطلع بيحكي بملفنا.
9: طالعونا تقاعد واللي لسه فيه لحاله بيشتغل يحطوه بوظيفة تاني ضمن وزارة الصناعة، يعني ينتبوها غير شؤون على كذا يتوظف. يعني
10: معمل الغزيل كان يضم 3500 موظف، ضمته وزارة الدفاع إلى وصار مركز بحوث علمي. يعني هذا ظلم في حق موظفين الغزل كلياتها. أكثر من 3500 عائلة كانت عايشة من وراء المعمل هلأ قاعدين كلهم.
11: يعني نحن 3000 عامل الموجودين هن 2 أو 3 موظفين لا يملكوا الصلاحية بأي شيء ولا بيقدروا بموانين على أي شيء، فنحن ما في حدا يقدر يطالب بحقوقنا أو بمجال رجعتنا.
12: يعني نحن رايدين نرجع على وظيفتنا، يعني على عملنا. أنا صار لي هلأ بيرك لا شغلي ولا عملي، ابني عم بيصرف علي 15 سنة، ابني عم بيصرف علي. يعني عنا أرض بعناها ما تم عنا شيء.
13: أهالي عندهم حقوق وعندهم تأمينات وعندهم تعويضات، نحن لنا عمر 30 سنة عندي خدمنا، لا شو أنا عم طالب بحقوقنا، ولادنا لا شغل ولا عمل، حتى دراسه ما درسوا الحمد لله.
14: نحن مهمشين مثل ما قلت، لانه معمل ما تم عنا ارضيه، يعني ما حدا عم يطالب فينا، يعني
15: ما حد وصل صوتنا،
14: ما حد وصل صوتنا لحد المحافظ.
16: لا ما حدا وصل صوته لل،
14: نحن لما يوصل صوتنا للمحافظ.
17: فهلا اذا بتختاروا منكم عدد نفوت لجوا نسمع منكم، وانا على تواصل مباشر مع وزاره الصناعه.
1: تواصل الجهات الحكومية في دير الزور أعمال إعادة تأهيل الآليات والسيارات الخارجة عن الخدمة في إطار جهودها لتعزيز جاهزية المؤسسات الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بعد سنوات من الأضرار التي لحقت بالبنية الخدمية في المحافظة.
18: بين أصوات المفاتيح وقطع الغيار المنتشرة ينشغل جودة بإصلاح إحدى السيارات الحكومية المتوقفة عن العمل منذ فترة طويلة، وبعد سنوات من الاستهلاك ونقص الصيانة تعود هذه الآلية اليوم إلى الخدمة من جديد ضمن برنامج يهدف إلى إعادة تأهيل السيارات والآليات الحكومية المتضررة في محافظة دير الزور.
19: مسلمين الأمور الصيانة والإصلاحات، أكثر أمور تواجهنا السيارات اللي مثلا تشتغل بتسحب الجور الفنية، أعطالها الميكانيكي الشنجمانات المضخات السحب أكثر أعطال تواجهنا، قام نعملها صيانة، إجراءات صيانة إلها، والصيانة الحمد لله أكثر شغلات قام نحاول نتجاوزها.
18: عشرات الآليات الحكومية تعرضت خلال السنوات الماضية لأعطال وأضرار متفاوتة، ما أدى إلى خروج قسم كبير منها من الخدمة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أداء المؤسسات الحكومية. ومع الحاجة الملحة لإعادة تشغيل هذه الآليات، انطلقت أعمال الصيانة والتأهيل داخل مرآب

0: في محافظة دير الزور.
1: خطة المشروع الأولى 30 آلية إن شاء الله. إذا خلصنا 30 آلية بهالأربع شهور في تمديد للمشروع من الخارجية أو من برنامج فرات، نحاول إصلاح كافة آليات دير الزور المعطلة حسب دعم المشروع بالفترة المقبلة.
2: آليات ثقيلة وآليات هندسية وصرف صحي وآليات النظافة. الهدف من هذا المشروع هو رفع جاهزية الآليات بكامل محافظة دير الزور ريف ومدينة. الأعمال تتضمن إصلاح المحرك، استبدال دواليب، إصلاح الأنظمة الكهربائية والهيدروليكية، بالإضافة إلى أعمال الحداد. العمل طبعا بالشراكة مع برنامج فرات المدعوم من قبل الخارجية الأمريكية.
0: ومع استمرار أعمال الصيانة وإعادة التأهيل، تأمل المؤسسات الحكومية في دير الزور أن تسهم هذه الجهود في إعادة أكبر عدد ممكن من الآليات إلى الخدمة، بما ينعكس إيجاباً على الواقع الخدمي في المحافظة.
3: بين سيارات متوقفة منذ سنوات وأخرى تحتاج إلى صيانة وإصلاح، يواصل العاملون في المرآب أعمالهم لإعادة صيانة الآليات الحكومية وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات للمواطنين. صاحب الحانة التلفزيون سوريا، دير الزور.
4: حذرت منظمة الأغذية والزراعة الفاو من أن أكثر من 13 مليون سوري، أي أكثر من نصف السكان، يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائي. أوضح ممثل المنظمة بالإنابة في سوريا بيرو توماسو بيري أن القطاع الزراعي يقف عند منعطف مفصلي بعد 14 عاما من النزاع والجفاف المتكرر والصعوبات الاقتصادية، مشيرا إلى أن تلوث الأراضي الصالحة للزراعة بالأجسام المتفجرة يمثل إحدى أبرز الصعوبات. هذا ودعت منظمة الفاو إلى إنعاش القطاع الزراعي عبر خطة عمل تستهدف مساعدة نحو 10 ملايين شخص بكلفة تبلغ 286 مليون دولار. ينضم إلينا أنس المحمد المختص في الأمن الغذائي وسبل العيش من غازي عنتاب. مرحبا بك أستاذ أنس. ما مدى خطورة هذا التحذير الذي أطلقته منظمة الأغذية والزراعة الفاو من أن أكثر من 13 مليون سوري يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي؟
5: شكرا جزيلا أستاذ محمد، السلام عليكم. في الحقيقة يعني هي أرقام الأوتشا، أرقام الأمم المتحدة، 13.3 مليون شخص هم بحاجة كما ذكر في تقارير سابقة، وبالمناسبة هذا يعتبر أفضل من السنة الماضية حيث كانت 14.5 مليون نسمة هم بحاجة. طبعا هذه عبارة عن يعني أداة وإجراء يتم كل سنة، يتم على أساسه تحديد بحاجة. الخطورة بصراحة هي تكمن في الأسباب المؤدية لهذا الرقم. كما ذكر التقرير أحد أهم الأسباب هو التراجع في موضوع القطاع الزراعي. طبعا أعتقد المناسبة التي ذكر فيها السيد ممثل الفاو هي كانت في عمل المزارعين. يعني في السابق كان لدينا مشكلة في أن قسم كبير من المزارعين نزحوا من أراضيهم، وبالتالي هذا أدى إلى تعطيل القطاع الزراعي، ثم أن قسم كبير من الزراعة بشكل عام أو الإنتاج الزراعي بشكل عام في سوريا كان خارج سيطرة الدولة إن صح التعبير، والآن بعد الاندماج الكامل إن صح التعبير المنطقة الشرقية بالكامل تعود مثل للدولة، وهذا يتوقع منه زيادة الإنتاج. مرة أخرى 13.3 مليون نسمة هو رقم كبير أكيد، يعني كما تفضلت نصف عدد السكان تقريبا، لكن هو مقارنة مع السنة الماضية يعتبر أفضل بقليل. إن شاء الله السنة القادمة يكون أفضل.
4: منظمة الفاو دعت إلى إنعاش القطاع الزراعي عبر خطة عمل تستهدف مساعدة 10 ملايين شخص. كيف يمكن يعني أن تطبق هذه الخطة؟
5: نعم، تطبق هذه الخطة برأيي بتكاثف الجهود. يعني الأمم المتحدة أو كافة الأمم المتحدة لها دور، الحكومة عليها دور، أيضا الأهالي أو المنظمات المحلية هي عليها دور ومسؤوليات. فمن ضمن خطة الأمم المتحدة مثلا هو أكيد موضوع التمويل، وهذه هي أرقام ضرورية جدا لأن هي لغة المانحين بصراحة، وهم يعرفون بهذه اللغة. عندما يذكر أن نصف سكان سوريا مثلا هم people in need بحاجة للغذاء، هذا يعني أن المانحين سيوجه التمويل إلى سوريا. أغلب المانحين بصراحة عزفت عن تقديم التمويل أو استمرار تقديم التمويل لسوريا بعد 14 سنة من الثورة، من النزاع الذي كان حاصل، وتوجهوا لبلدان ثانية، فبالتالي هناك مشكلة كبيرة في قلة التمويل الحاصل.

0: الآن من جهة الحكومة وزارة الزراعة مشكورة وضعت خطة استراتيجية في السنة الماضية ثم الآن تم على تحديثها. قبل قليل بصراحة أستاذ محمد أنا كنت في تواصل مع أحد الزملاء في وزارة الزراعة وذكر بشكل جيد يعني وذكر بشكل واضح أن هناك خطة للوزارة بمعنى أنه شمال أو شمل المنطقة الشرقية هذا يؤدي إلى زيادة الإنتاج، فمثلا إنتاج القمح متوقع السنة القادمة أن يصل إلى 2.5 مليون طن بينما بعد أن كان السنة الماضية مثلا هي مليون و 2. مليون طن، طبعا هذا بسبب بفضل دخول المنطقة الشرقية مرة أخرى للإنتاج. الأمر الآخر هو موضوع معالجة ومتابعة سلاسل قيمة القمح منذ أول نقطة من أول خطوة من موضوع دعم منتجات الإنتاج الزراعي ثم التصنيع ثم التسويق.
1: نعم.
0: الأمر الآخر أستاذ محمد بأي نقطة إذا سمحت لي هي مراجعة الأصناف سلسلة الخارطة الصنفية أو خارطة الأصناف كما ذكر المهندس أحمد بصراحة ذكرها. هناك مراجعة في ضمن الدولة ضمن وزارة الزراعة لمراجعة الخارطة الصنفية للأصناف القمح. معروف كان أنه سوريا لديها 24 صنف قمح من أفضل وأجود أنواع الأقماح على مستوى العالم، لكن بسبب خلال 14 سنة الماضية تدهورت قسم كبير من هذه الأصناف، والآن تعمل الوزارة حديثة على استعادة
1: نعم.
0: هذه الأصناف.
1: شكرا لك أستاذ أنس المحمد المختص في الأمن الغذائي وسبل العيش من غازي عنتاب. في خبر عاجل يريدون الآن، مراسلة تلفزيون سوريا تقول الحكومة اللبنانية تسلم اليوم 128 محكوما سوريا إلى دمشق بموجب الاتفاق القضائي بين البلدين. إذن الحكومة اللبنانية تسلم اليوم 128 محكوما سوريا إلى دمشق بموجب الاتفاق القضائي بين البلدين وفق ما أفادت مراسلة تلفزيون سوريا. نفت الهيئة العامة للطيران منح أي موافقات نهائية لتشغيل رحلات جوية مباشرة بين دمشق وبرلين اعتبارا من آب المقبل. أوضحت الهيئة في بيان أن استكمال إجراءات تشغيل هذا الخط ما يزال مرتبطا بالحصول على الموافقات التنظيمية والتشغيلية اللازمة من الجهات المختصة في ألمانيا، مشيرة إلى أن المباحثات مع الجانب الألماني ما تزال مستمرة قبل اعتماد أي قرار رسمي. هذا وأعربت الهيئة عن ترحيبها باهتمام شركات الطيران الدولية بالسوق السورية، مؤكدة أنها ستعلن عن أي مواعيد تشغيل معتمدة فور استكمال الإجراءات الرسمية.

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده ستعارض أي خطة إيرانية لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، مؤكدا في الوقت ذاته على أنه لا يمكن القبول بوضع أن تكون بوابة العالم الوحيدة تحت سيطرة طرف واحد. أضاف الوزير القطري في تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز أن مضيق هرمز ما زال مفتوحا وأنه تم تلقي تأكيدات بعدم إغلاقه مرة أخرى، متوقعا عودة الملاحة خلال 30 يوما من الاتفاق، كما أشار إلى أن أي نموذج لإدارة هرمز يجب أن يناقش مع إيران وعمان ودول الخليج. وحول الشأن اللبناني قال وزير الخارجية القطري إن إسرائيل تبالغ في ردها على الاشتباكات بدلا من التهدئة، مشيرا إلى أن منع التصعيد في لبنان يتطلب تنسيقا بين بيروت وواشنطن وطهران والوسطاء. نقلت وكالة رويترز عن 3 مسؤولين إسرائيليين أن إسرائيل ولبنان يبحثان مشروعا تجريبيا لتسليم المواقع المحتلة إلى الجيش اللبناني. أضاف المسؤولون أن القوات اللبنانية المشاركة ستخضع لتدريب وتدقيق من الجانب الأمريكي لضمان عدم ارتباطها بجماعة حزب الله، بينما ستحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في المنطقة العازلة. تنضم إلينا ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة. ريم مرحبا بك، ما التفاصيل التي توردها المصادر الإسرائيلية حول هذا المشروع التجريبي لتسليم

0: المناطق المحدودة في الجنوب اللبناني مقابل أن يحل محلها جنود وعناصر الجيش اللبناني، ولكن تحت رقابة الجيش الإسرائيلي وبتدريبات أيضا من الجيش الأمريكي، حيث سيتلقى أفراد عناصر الجيش اللبناني تدريبات أمريكية على كيفية استلام هذه المواقع. إسرائيل تركز في هذه المحادثات على الانسحاب الجزئي، وأنه لن يكون هناك انسحاب شامل للجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني إطلاقاً. أيضاً سوف تبقى في المناطق التي احتلتها في الحزام الأمني، لكن من خلال هذه المفاوضات التي ركزت أيضاً من خلالها لبنان على وقف إطلاق نار شامل، وهذا الأساس الذي ارتكزت عليه في هذه المحادثات، بينما أيضاً تركز إسرائيل على هذه المحادثات، وأصبح هناك اهتمام كبير وخاصة بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. إسرائيل لا تريد أن يكون هناك أي وجود لنفوذ إيراني أو تدخل إيراني في كل المسائل الأمنية المتعلقة بالجنوب اللبناني، لذلك هي تحاول أن توصل رسالة وخاصة للجمهور الإسرائيلي بأنه لو حدث هناك أي انسحاب جزئي من الجنوب اللبناني فهو كان نتيجة الإطار الذي تم التوصل إليه خلال المحادثات بين إسرائيل وبين لبنان. هي أكثر حالة الاستياء لدى المستوى السياسي الإسرائيلي والعسكري أيضا هو نتيجة الخلية التي تم الحديث عنها، سوف يتم تشكيلها نتيجة توقيع المذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، والتي سوف تتولى مهمة تخفيض التصعيد في الجنوب اللبناني. إسرائيل جدا هذا الأمر أثار غضبها واستياءها ووصفته بالكارثي، لأنها ليست موجودة ضمن هذا الاتفاق الذي يحدد مصير وجودها الأمني في الجنوب اللبناني، لذلك هي تحاول الدفع قدما في المحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، مع التركيز على عدم الانسحاب الشامل. قبل قليل صرح محمد وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس قائلا بأن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب اللبناني حتى لو كان ذلك بطلب أمريكي، وهذا التصريح يبدو أنه موجه للجمهور الإسرائيلي بعد حالة الاستياء الكبيرة نتيجة هذه مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك يا ريم العمري، مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة.

فاز منتخب البرتغال على أوزبكستان 5 أهداف دون رد ضمن الجولة الثانية من المجموعة 11 في كأس العالم 2026. رفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتا. يواجه المنتخب البرتغالي نظيره الكولومبي الأحد المقبل في الجولة الثالثة، في حين تلتقي أوزبكستان التي ودعت البطولة بعد خسارتها الثانية مع الكونغو الديمقراطية. تعادل منتخبا إنجلترا وغانا دون أهداف ضمن الجولة الثانية من المجموعة 12 في كأس العالم، وفشل المنتخب الإنجليزي في اختراق دفاعات غانا مكتفيا ب4 محاولات غير مؤثرة على المرمى مقابل محاولة واحدة للمنتخب الغاني على مدار الشوطين. بهذه النتيجة رفع كل منتخب رصيده إلى 4 نقاط بعد فوز إنجلترا على كرواتيا ب4 أهداف مقابل هدفين، وفوز غانا على بنما بهدف دون رد في الجولة الأولى. في المجموعة نفسها أنعش منتخب كرواتيا أماله في التأهل بعد فوزه على بنما بهدف دون رد في الجولة الثانية. حصد المنتخب الكرواتي أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة ليبقى ثالثا في ترتيب المجموعة، في حين ودع منتخب بنما المسابقة رسميا بعد خسارته الثانية. وتتصدر إنجلترا المجموعة ب4 نقاط بفارق الأهداف أمام غانا، في حين تلتقي كرواتيا مع غانا في الجولة الأخيرة وتواجه بنما منتخب إنجلترا. ختام هذه الجولة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
2: كاميرا الناس.
1: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

معروف الدواليبي. معروف الدواليبي رئيس الوزراء لفترتين قصيرتين، خبير القانون والتشريع الإسلامي، وصاحب لقب الشيخ الأحمر أي الشيوعي. ولد معروف الدواليبي عام 1907 في مدينة حلب. درس بداية في مدرسة ألفرير الفرنسية لمدة عام واحد، ثم انتقل ليدرس في المدرسة الخسروية الشرعية، وهي المدرسة التي أثرت عليه فكرياً وطبعته بطابعها حتى نهاية حياته. أكمل الدواليبي دراسته في جامعة دمشق، وكان ذكياً نهماً للقراءة وواسع الاطلاع، فحصل على شهادتين في الحقوق والشريعة، ثم أوفد إلى فرنسا ليكمل دراسة القانون، حيث أنهى دراسته بدرجة دكتوراه. عمل الدواليبي بعدها مدرساً في جامعة دمشق، وركز في كتبه وأبحاثه حول دور الإسلام في التشريع والقانون،

وقد ألف العديد من الدراسات القانونية، ثم اختص في القانون الروماني. كان للدواليبي توجه إسلامي واضح منذ نشأته، ومن القصص التي تروى عنه خلال وجوده في فرنسا قصة تهريبه لمفتي فلسطين أمين الحسيني، إذ كان الحسيني حليفاً لهتلر ومقيماً في ألمانيا. وبعد هزيمة الألمان في الحرب العالمية الثانية طلب رأس الحسيني ليصار إلى إعدامه من قبل الحلفاء، وقام الدواليبي بتهريب الحسيني على متن طائرة أمريكية بجواز سفره من فرنسا إلى مصر. وقد أكسبت هذه الحادثة الدواليبي سمعة طيبة في الأوساط العربية. انتسب الدواليبي إلى حزب الشعب بالثقل الحلبي، كما تحالف مع الإخوان المسلمين. وبعد انقلاب حسن الزعيم عام 49 و900 و1000 تعرض الدواليبي مع أعضاء من حزبه للضغط الشديد من قبل نظام حسن الزعيم. بعد انتهاء حقبة الزعيم شارك الدواليبي في العديد من الوزارات السورية، ففي العام 1950 أصبح وزيراً للاقتصاد، ثم وزيراً للدفاع، ورئيساً لمجلس النواب عام 51، ثم رئيساً للوزراء في العام ذاته. وظل الدواليبي نائباً عن مدينته حلب منذ العام 1947 حتى العام 1963. وبعد الانقلاب الذي أطاح بدولة الوحدة بين سوريا ومصر عام 61 اختير الدواليبي ليكون رئيساً للوزراء حتى عام 62. اضطر لمغادرة سوريا بعد انقلاب البعث في عام 63، فقصد السعودية حيث عمل مستشاراً في الديوان الملكي حتى وفاته عام 2004. دفن الدواليبي في البقيع في المدينة المنورة بعد أن ترك العديد من المؤلفات التاريخية والقانونية. كان الدواليبي شجاعاً مؤمناً بأهدافه، واضحاً في قول آرائه، كما حصل حين كان وزيراً للدفاع في أوائل الخمسينيات، حيث قال: إن العرب يفضلون ألف مرة أن يصبحوا جمهورية سوفيتية على أن يكونوا طعمة لليهود.

0: تكون الأرض أقرب للسماء
1: وأنت أمام قبر أبي العلاء.
0: قف بالمعرة وامسح خدها التربة.
1: عرفت من أين يؤكل القلب فبدأت به، أوطانه تعبت فأمسى قلبه متوجسا حتى من الأوطان.
0: جميعكم في المعرة يتكلم هكذا بهذه الطلاقة والسلاسة والسرعة. لماذا تريد أن تبكي الشام؟
1: أخبي الدمعة خشية أن ألام، وفي عيني آلاف اليتامى.
0: اليوم تغلق الأبواب على الشعراء،
1: فإن قال الشاعر وصلت فهذا باب من أبواب العجز.
0: هناك فلسفة يعني جديدة عندك للمكان.
1: عندما يكون حلمك كبيرا لا تتسع له المسافة.
0: فزت بالمركز الأول
1: في هذه القصيدة. تخيلت نفسي صاعدا إلى غار حراء، لعل رسول الله يخلع بردة علي كما لو أنني قلت
0: بانتي. ماذا قلت في الأم؟
1: هي جنة تمشي على قدمين لا يحظى بها إلا الذين تضرعوا.
0: هكذا يبنى الحب يا أستاذ إبراهيم؟
1: لهذا ترى إبراهيم جعفر عبارة عن حبر يسيل على هذه السطور.
0: هل صرت شاعرا بحجم الضحايا بعد ذلك؟
1: مضى عمري ولم أبلغ مرامي، وما من شاعر بلغ المرام.
0: سأترك الحكم للسادة المتابعين والمتابعات،
1: وأنا هنا أقول وقع القلب على القلب.

0: جناحان لي لا ساعدان كما ترى، لهذا تكنيني المعارك جعفرا.
1: جعلت القرى نصب العيون، وها أنا عميت ولم تشبع عيوني من القرى، وكان دمي من قبل آذار أحمرا، وألفيته من بعد آذار أخضرا، وكان حمام الموت يحملني، فلا يريد لوجهي أن يشققه الثرى، فما كنت إلا مقبلا غير مدبر، وما كان إلا مبرما ومقدرا. تكون المنايا بالقلوب رحيمة إذا وجدت فيها تقا وتصبرا، صعدت بقلب ذاق 90 طعنة وباد عليه أنه ذاق أكثر.
0: سلامتك وسلامته. في منزل جديد من منازل القصيد، الشاعر إبراهيم جعفر أبو مصطفى، مرحبا بك.
1: يا مرحبا بالدكتور حسين، يا مرحبا بأبي الزين كله. أنا سعيد جدا أن أكون معك هنا في منزل جديد من منازل القصيد، هذه الباقة التي احتضنت الكثير من الورود، وكل أمل أن أكون امتدادا لهذا العبق من دمشق التي عادت إلينا وعدنا إليها.
0: يا سلام، ونحن والله سعداء بك. الشاعر إبراهيم جعفر ابن معرة النعمان، حيثما أتلفت في ديوانك أجد رائحة المعرة، نكهة المعرة، عبق المعرة. سجلت عندي بعض الشواهد لها: تظلين التي استولت على قلبي بلا استئذان، ولكن لا أرى عجبا فهذه عادة الأوطان، وهذا ما جناه علي حب معرة النعمان. وتقول: أزيد جمالا مرة بعد مرتي، إذا قيل هذا الشعر لابن المعرة. وتقول: من كل هذا الكون
1: لي بيتان، عيناك ثم معرة النعمان، نيسان يشهد أنني لك مخلص، لكنني أقسو على نيساني، يغتالني حتى الهواء فلا تلومي ثائرا، رئتاه تختنقاني، أوطانه تعبت فأمسى قلبه متوجسا حتى من الأوطان.
0: يا سلام، مرحبا بك والمعرة.
1: يا مرحبا بك.
0: ما سر معرة النعمان عندك وأنت ابنها؟
1: والله سر كبير، يعني بدأت بما عرفت من أين يؤكل القلب فبدأت به، وهذه من القسوة بمكان، وما عرفنا عنك إلا العطف والحنان. معرة النعمان هي نحن، معرة النعمان طبعا هي إحدى وصايا أبي حفظه الله وحفظ والدك وآباء المستمعين جميعا.
0: آمين.
1: يقول لي دائما: أينما حل نبضك اذكري المعرة. طبعا هي معروفة والمعرف لا يعرف، ولكن هذا يدخل في باب البر، وأنا أحدث نفسي دائما وأقول: اليوم الذي لا أذكر به المعرة أكون فيه عاقا، والأمسية والمهرجان الذي لا تذكر فيه المعرة أيضا يكون من باب العقوق. فدائما هناك معركة بيني وبين نفسي بأن أذكر هذه المدينة وهذه الحاضرة، وما أجمل أن يكون الإنسان صدى لأهله ووطنه وأرضه، وأن يكون مرآة تعكس هذا الإرث الحضاري العظيم وهذه الصورة المشرقة، وأن يكون مدينة تسير على قدمين أينما حل.
0: يا سلام يا سلام، جميعكم في المعرة يتكلم هكذا بهذه الطلاقة والسلاسة والسرعة؟ يعني لا نكاد في منازل القصيد ندرك بقطار لحظاتنا هذا الكلام الانسيابي الجميل. خففوا علي جمالكم معشر الشعراء من أبناء المعرة.
1: والله هذا انعكاس ما نراه بأعيننا، هذا الجمال الذي يحضر أمامنا يجبرنا على أن نكون بهذه الطلاقة وبهذه الرحابة. ومعرة النعمان، نعم، من شرب من مائها يقول كل هذا، وإن قال شيخها مرة: هذا ماؤها فكيف هواؤها؟ اليوم نشرب من مائها ونستنشق من هوائها.
0: يا سلام،
1: فاللهم لك الحمد.
0: الحمد لله، تكون الأرض أقرب للسماء
1: وأنت أمام قبر أبي العلاء.
0: أبو العلاء أيضا له هذه الروح التاريخية في معرة النعمان، وهذا الصدى: قف بالمعرة وامسح خدها التربة، واستوحي من طوق الدنيا بما وهب. جميل أن يكون الإنسان وفيا لموطنه، لقريته، لضيعته، لبلدته، لمدينته، وأن يتنقل من الجزء إلى الكل ومن الفرع إلى الأصل، حيث يعني يمد جسرا من معرة النعمان إلى دمشق، إلى الشام، إلى ربوع سوريا جميعها.
1: نعم.
0: وقد كتبت في الشام ما كتبت: كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا
1: لأول منزلي
0: أبي لم يزل يعطي الشآم سنينه، وهيأني حتى أكون لها
1: عبا.
0: إلى هذا المستوى من الحنان والعاطفة. تقول أيضا: يضيق علي ثوبي حين أمسي وأصبح دون أن أبكي الشآمة. لماذا تريد أن تبكي الشآمة؟
1: بكيناها حزنا أعواما عديدة، وبكيناها أيضا فرحا بعد أن عادت إلينا. وما أجمل هنا أن نستحضر قول شاعر دمشق الأول الذي نحبه ويحبنا ويحب دمشق، نزار قباني، وخير من قال في دمشق في بيته الرائع الذي يقول فيه: يا دمشق التي تفشى شذاها تحت جلدي كأنه زيزفون، ودمشق أين تكون؟ قلت ترينها في شعرك المنساب نهر سوادي، في وجهك العربي، في الثغر الذي ما زال مختزنا شموس بلادي.
0: يا سلام،
1: هذه دمشق، وهذا ديدن دمشق، تختزن شموس بلادنا وشموس أحاسيسنا وعاطفنا. وإلى القصيدة التي ذكرت منها بيتا، طبعا هذه قصيدة عنوانها ما تيسر من دمي، وهذه القصيدة حملت اسم الديوان الذي أصدرته، وهو ديواني الأول، وهو عصارة قلبي الأولى.
0: أنا ذكرت يضيق علي
1: ثوبي حين أمسي وأصبح دون أن أبكي الشآم،
0: هذا هو الديوان.
1: نعم.
0: ما تيسر من دمي،
1: ما تيسر من دمي، وأنا هنا أتلو عليكم ما تيسر من دمي، فأرجو أن تتسعوا له كما اتسعت هذه البلاد بكل ما فيها من جمال وجلال.
0: جميل، تفضل.
1: أقول: أخبي الدمعة خشية أن ألام، وفي عيني آلاف اليتامى، وفي صدري خيام ساكنوها ارتدوا قلبي يوم ارتادوا الخيامة، وفي كفي حفنة ذكريات أعاديها وتقرئني السلامة، يضيق علي ثوبي حين أمسي وأصبح دون أن أبكي الشآمة، أبيح دمي كما لو أن ثأرا تورط فيه أجدادي القدامى، أمامي جثة من غير نعش أكاد أحسها مثلي تماما، بدت وكأنها جرحت كثيرا فضمت جرحها حتى تنام، وخلفي طفلة تخفي أخاها بجبتها فتحسبه حزاما، وتحتي لا أرى إلا الشظايا، وفوقي لا أرى إلا الركام، وحولي فتية لبثوا طويلا وكان الحزن بيتهم الحرام، فمنهم من يصيح فقدت بابا،
0: ومنهم
1: من يصيح فقدت ماما، تحطم كل حلم كان يبنى بعيني بعدما ملئت حطاما، لأقرأ ما تيسر من دمائي على مرأى ومسمع من تعامى، لعل النزف أرقانا كلاما وأنقانا وأعلانا سناما، فتذكرني الربا سيلا فسيلا، وتتلو سيرتي عاما فعاما، مضى عمري ولم أبلغ مرامي، وما من شاعر بلغ المرام.
0: الله الله، وأظن أنها كتبت في يعني مرحلة معينة، بعدها تغير الوهج.
1: نعم نعم، جمال الله
0: وصار
1: أيامك.
0: يعني الدم أخضر كما قلت قبل قليل في قصيدة أخضر. أخرى يعجبني لك ما قلت في بيتين: لن تكوني معي على ما يرام، فأنا نازح
1: وأنت الشآم،
0: لم أكن شاعرا بحجم الضحايا فلماذا
1: يعم في السلام. نعم، هذه قصيدة.
0: هل صرت شاعرا بحجم الضحايا بعد ذلك؟
1: ما من شاعر يكون بحجم الضحايا،
0: وما من شاعر يبلغ المرام،
1: وما من شاعر أيضا يبلغ المرام.
0: اليوم تغلق الأبواب على الشعراء.
1: والله من باب التحفيز والتشجيع، فإن قال الشاعر وصلت فهذا باب من أبواب العجز. دائما الشاعر عليه أن يرى ما لا يرى، وأن يكافح وأن يسير، وأن لا يكون هناك نقطة وصول أخيرة. فتخيل أن يكون، أن تقول هذا بيتي الأجمل، تخيل أن يقول الشاعر هذا بيتي الأجمل. لكي تكون شاعرا حقيقيا عليك أن تحلم ببيتك الأجمل وأن لا تصله، وهنا يكون مكمن التطور ومكمن التحليق في هذا الفضاء الواسع.
0: رائع. النص إذا سمحت:
1: لن تكوني معي على ما يرام، فأنا نازح
0: وأنت الشام،
1: لن يكون اللقاء إلا لماما في منامي، ولا يطول المنام، الليالي تقيم بيت عزاء تحت عيني، ويكبر الأيتام، أحرس الذكريات بين ضلوعي مثلما يحرس الأذان اليمام. كنت طفلا أهدهد النجم وحدي، كل ظني أن النجوم تنام، كلما هبت الرياح أراني أتمشى إذا تمشى الغمام. لم أكن أعرف الطريق ولكن أعرف الله، فالفؤاد إمام. كل مر عبرته كان يكفي وجه أمي لتحلو الأيام. بينما كنت أغزل الحلم هاجت طائرات ولم يهج الحمام. منذ أن قصقص الهدير هديلا وسمائي يحوم فيها الحمام، والبساتين صرن أرضا يبابا، والعصافير طالها الإجرام، والمواويل تملأ القلب شيبا، والتنانير خبزها ألغام. وعبرت الحياة طفلا فكهلا، فشبابي قضى عليه النظام. لا تلومي فلست أملك قلبي يفتح الباب للرجوع الملام. لم أكن شاعرا بحجم الضحايا، فلماذا يعم في السلام؟ باقة الورد لم تعد للهدايا بعدما غيب الورود الركام. والمنافي التي تميت الأماني والأغاني يموت فيها الكلام. كيف يعدو على الغصون ويشدو من تفشت بحلقه الأورام؟ قلبك الغض طيب لست أرضى كسره، إن كسره لحرام. يعلم الله كم أحبك لكن لن تكوني معي على ما يرام. سلامتكم.
0: قسوت عليها كثيرا.
1: قسوت عليها لأننا كنا نعيش كل هذه القسوة، وهذه القسوة التي نعيشها نراها تمتد إلى قلوب أحبابنا، وهذا مما لا نريده ولا نتمناه، ولكن طبيعة الحال تفرضه. فظلت في مكانها وظللت في مكاني، ولكن عاطفيا كنا في مكان واحد.
0: كأني نبي الحزن
1: من بدء خلقه،
0: ولم تخلق النايات إلا تحسبا، قبل قليل قرأت مضى عمري
1: ولم أبلغ مرامي،
0: ثم قبل بعدها قلت وعبرت الحياة
1: طفلا فكهلا.
0: لماذا كل هذا الأسى والحزن؟ هذا أولا. ثانيا، إحساسك بالزمن إحساس متسارع.
1: أنا من مواليد عام 91، للأسف كبرنا قبل أواننا، ولكن هذا مما نحمد الله عليه. يعني هذا الحزن الذي نقرأه الآن بين السطور أدى إلى فرح كبير ممتد، فنحن كنا مخلصين أو كنا أوفياء لهذا الحزن. ومن يكون مخلصا لهذا الحزن يصل إلى مبتغاه. وأنا أقول في هذه القصيدة في ذاتها: وأخلصت للأحزان حد اعتناقها، وما زادني الإخلاص إلا تقربا، كأني نبي الحزن من بدء خلقه، ولم تخلق النايات إلا تحسبا. والحزن لنا قصة مع الحزن، وأنا طبعا هذا رأي شخصي لا أفرضه على أحد. لا أتخيل أنني أكتب قصيدة وأنا أعيش حالة من الفرح. يعني اعتدت على الحزن، نحن معجونون بالحزن، الحزن الأبي، الحزن الوفي، الحزن الذي يعيش طويلا. أقول في قصيدة أخرى أيضا: 30 مرة ولم أرتحي، فما خطه الدمع لا يمحي. 30، لكن تقر المرايا بأضعافهن على الأرجح. 30، لم أفهم القبر حتى تبدت بلادي على ملمحي. 30، والقادمات أمر، فمن يعطي من قلبه يجرحي. 30، والحزن يطرق بابي، وعيب إذا قيل لم يفتحي.
0: يا سلام،
1: سلمك الله. طبعا هذه القصيدة يعني ليست غزلية، وإنما تدخل في باب الوجدان، الوجدان الوطني. أحببت أن أبدأها بالنسيب لأعبر من خلال

0: هذه الافتتاحية وهذه البداية عن الوجدانيات وعن الهموم وعن كما تعلم على الشاعر أن يكون صوت أهله وأن يكون الناطق الرسمي باسم آلامهم وأوجاعهم. ونحمد الله ما قلته في هذه القصيدة قد تحقق، وكان الصوت مسموعا على الورق وعلى الواقع، اللهم لك الحمد.
1: الحمد لله، ما لا نعودك لولا فطرة العزف، فالأصل في الروح لا في رقة الكف. كأن تصادف في منفاك أمكنة تعيش فيك لتنسى أنك المنفي، كأن تحلق في متر وتسبح في شبر وترسم ما ترجوه بالنزف، كأن تحس بأن الأرض ضيقة وأن عمرك مهما طال
0: لا يكفي.
1: لا يكفي.
0: نعم،
1: هذه فطرة العزف.
0: فطرة العزف في هذه القصيدة وهذه المقطوعة أحببت أن لا أضيق على نفسي المسافة، وأن أسلط الضوء على فئة لا تعترف بالمسافة وإنما تخلق المسافة، من أصحاب العزم وأصحاب الأصوات التي تبني وطنا وتبني جيلا وتبني مستقبلا، وإلى فئة بعينها قلت هذه المقطوعة.
1: هناك فلسفة يعني جديدة عندك للمكان، هناك علاقة بينك وبين المسافة، المسافة التي تجعل الأرض ضيقة، المسافة التي تحلق فيها في متر، تسبح فيها في شبر، تستشعر شيئا مختلفا. في جزء من الشطر في ديوانك هذا تقول الأشواق فوق المسافة، في مكان آخر تقول أمي المسافة بينما نصب إليه من الخلود وبينما هو أرفع، في مكان آخر تقول كانوا يرون الأمنيات على مسافة جمعة والياسمين
0: عتادة.
1: عتادة.
0: نعم، عندما يكون حلمك كبيرا لا تتسع له المسافة وتكون ممن يخلق المسافة. وهذه قصيدة قلتها في من توزع على البلاد، ولدوا وهم يتوزعون بلادا، ما استعذبوا إلا الحياة عنادا، ولدوا كبارا واقفين مرابطين على ثغور لا رجوع فرادا، كانوا يرون التضحيات خريطة كبرى وبسمات الشهيد مدادا، كانوا يرون العدل في الكرسي لحظة خلعه والصامت الجلادا، كانوا يرون الأمنيات على مسافة جمعة والياسمين عتادا، كانوا عيونا لا تزيغ عن الطريق ولا تناموا إذا المؤذن نادى. هم أصفياء الله، لم يك دربهم سهلا ولم يك صوتهم منقادا، المطعمون من البقاء ألذه، المطعمون بلادهم أكبادا، خرجوا عن المألوف، كانوا يزرعون الغيم حتى يطفئوا الأحقادا، وإذا غزا شغف الجواد المستحيل يروضون المستحيل جوادا، لم يتركوا المفتاح يصدأ، ظل في جيب الصدور يطمئن الأجداد. مروا على الدنيا مرور سحابة بيضاء تحمل للحقول الزاد، مروا مرور محارب فرد تخلت عنه جعبته فسل فؤادا، خان القريب نداءهم وطغى البعيد وكان أخبث من يعيش حيادا، قذر ضمير الكون ما من صيحة إلا على صوت الكرام تمادى، ملعونة هذه الدروب فكل من خلق البياض يعاقرون سوادا.
1: الله الله الله، الشباب ده يصفقوا لك معي
0: والله، أشرف بكم وأنتم من المقصودين في هذه القصيدة، لأنكم أحرار وكان لكم صوت يسمع وكنتم على ثغر، كلنا كنا على ثغر، والله الحمد اليوم الفرحة تعم الجميع، فاللهم لك الحمد من قبل ومن بعد.
1: كذبوا عليك بحجة الأمتار،
0: شوقي إليك يقاس بالأشعار.
1: مشكلة، لديك مشكلة في الإحساس بالمكان والإحساس بالطول والعرض، وهذا باد وواضح، مرة فوق المسافات ومرة مسافة جمعة، ومرة تكذبهم إذ قاسوها بالأمتار. القياس الحقيقي قياس شعر، هذا بالإضافة إلى جدلية الزمن التي كانت عندك قبل قليل وإحساسك بمرور الوقت، ثم أوقفت العمر تماما وعداد الوقت توقف عندك بعد أن حررت الشام،

0: نعم.
1: وبعد أن استعدت وتنفست الصعداء. هذا كله ضمن سياق نص شعري مرتبط بإبراهيم جعفر، برؤيته، برؤاه، بإيمانه، بتائيته، بشوقه الذي تعدى المسافة حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم، نعم.
1: قرأت لك في ديوانك قصيدتين في هذا.
0: نعم.
1: واحدة من فصول التلاوة،
0: والأخرى يرتل شوقه.
1: والثانية يرتل شوقه.
0: نعم، يعني كيف لي ألا أعيش جلالية الزمان والمكان، وعلى سبيل الجمال والبهاء أنا الآن في دمشق. يعني من يعود إلى دمشق بعد كل هذا الحنين، يعني يقف عنده عداد الزمن، ويقف أيضا عداد العمر، فأنا الآن أراني عدت إليها طفلا بعد كل هذا الشوق، وعداد العمر توقف، أنا الآن طفل في دمشق ولا أكبر، فالأطفال لا يكبرون في أحضان أمهاتهم، وهذا ددن الأمهات، ودمشق هي أمنا، الأم التي كانت تخلص لنا من خلف الأسوار، ونخلص لها، وكنا على أمل اللقاء، والتقينا، والآن سأدلف إلى الجمال والجلال بمسماه، بكل ما يحمله من روحانيات. نعم، فالأشواق فوق المسافة كان الصعود على هذا الشكل. في هذه القصيدة تخيلت نفسي صاعدا إلى غار حراء في حضرة كل هذا السمو، قلت حينها صعودا، والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو صعود بحد ذاته،
1: عليه الصلاة والسلام،
0: من فصول التلاوة. هذه القصيدة أقول فيها صعودا نحو غار الرسالة، وصلت وكان النور قاب التفاتتي، وقفت أناجي الله حتى يزيدني ثباتا، إذا هب النسيم قبالتي لكثرة ما كان اليمام يحيطه، تمنيت لو أني جناح يمامتي، تسارع نبضي بينما كنت عاجزا عن الخطو، فالأشواق فوق المسافة بدا كل شيء أبيض اللون، والمدى يزيد خضرارا ساعة بعد ساعتي، ومن حولي الأصوات أصبح وقعها على الروح فصلا من فصول التلاوة، وكانت سماء الله منه قريبة، فقلت لها ما لا يقال، وقالت رأيت لحبات الرمال أناملا، وللصخر صدرا لم يكن من حجارتي، وماء زلالا تستلذ بطعمه عروق، فلا تظمى بأية حالة، ذرفت دموعا كن أنقى من الندى، نقاء دموع الطفل عند الولادة، فمن لي على وجهي البسيطة غيره، يهدئ من روعي ويؤوي ارتجافتي، على الرغم من ضعفي وقلة حيلتي، وخوفي وتقصيري وذنبي وفاقتي، شهدت طلوع البدر قدام أعيني بقلب كبير مثل قلب الصحابة، فأرخت ميلاد السنة حيث مرتا يداه ورجلاه على شكل هالتي، فلولا كثير الحب والشوق والمنى لما جزت دربا كان فوق استطاعتي، وما عرفت نفسي مصاحبة الرؤى، وما سلكت روحي طريق الهداية، فكل أذان لا تطيب بذكره حياتي أجافيها، وكل إقامتي لعل رسول الله يخلع بردة علي، كما لو أنني قلت
1: بانتي، عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: رائعة
0: الروعة في حضوركم وفي استحضار هذا المقام العظيم الجليل. لعل رسول الله يخلع بردة علي، كما لو أنني قلت بانتي.
1: يا سلام.
0: وهنا ختمت القصيدة بما بدأ بها كعب، القصيدة المشهورة، بانت سعاد في قلبي اليوم متبول، متيم إثرها،
1: يا سلام،
0: لم يفدى مكبول.
1: والقصيدة الثانية كانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا كانت
0: يرتل شوقه. نعم، كلما ذكرت محاسن الناس تذكرت أحسنهم، في قول أبي هريرة رضي الله عنه، ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهي، سميك محمود فما أعظم اسمك، ويا ليت من ينجبن يشبهن أمك، ويا ليتها الأيدي تسيء لنفسها تحسس أن الله أحسن رسمك، فلا قلب يعمى وهو في الغار عاكف، ولا روح تظمى وهي تنشد غيمك، فإن أنعم المولى على عبده اهتدى إليك، وإن أشقاه أبقاه خصمك، تلم بنا بعض الصروف فننطفي، وتزداد إشراقا على ما ألمك، ولو وضعوا في كفك الشمس لم تكن لتترك ما ينجي لترضي عمك، إذا اشتقت للأحباب حتى تضمهم فوالله مشتاقون حتى نضمك.
1: الله
0: صلي وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا
1: عليه الصلاة والسلام. فوالله مشتاقون حتى نضمك،
0: حتى نضمك. نعم،
1: يا سلام، جميلة هي حروف الروي عندك، تتكئ أحيانا على بعض اللقطات التائية، نشوف الكاف في موضع آخر، ربما الياء قد نذهب إليها هذه.
0: نعم،
1: جميلة، حضور الجميل عندك متمثلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، متمثلا بالبلدة التي عشتها أيضا وعشت فيها وهي معرة النعمان، متمثلا بالشام التي تغنيت لها. هذا في علم الجمال يعني ندرجه تحت الجميل الذي يتغنى به الشاعر والذي يجدو إليه ويصبو إليه ويحلم به.
0: نعم، نعم.
1: ولم يكن هذا وحده فحسب، وأنت يعني تعاني آلام الوطن وتعاني آلام الخيام والنازحين والنازحات.
0: نعم، كيف للإنسان ألا يكون جميلا وهو يذكر أجمل الخلق؟
1: ضمن هذا الفضاء الجميل الذي تتنقل به، ثمة ما يمكن أن يستوقفني هنا، وهو دمشق على جمالها أو الشام على جمالها، فقد كانت تثير فيك شجنا، ومعرة النعمان على ما فيها من ألفة وجمال كانت تثير فيك شجنا، وحياتك وعمرك على ما فيه من حيوية ونشاط كان يثير فيك شجنا. أبحث في شعرك عن شجن يثير فيك جمالا، وأبحث عن أسن يحرك فيك قصيدة. في قصيدتك من وصايا أبي يقول: إذا لم تقبل الذل
0: واقفا تموت وفخر أن يقال ابنه أبا. نعم، أبي الذي يوصينا بالشأن ويوصينا بالوطن، وكما تعلم كنا جميعا في منفن كبير، فكان دائما يحدثنا عن الأوطان وعن حب الأوطان وعن التمسك بالأوطان، وكيف علينا أن نعود إليها بعد أن حرم هو منها، وأن نكمل ما بدأه فيها. يعني انظر هنا إلى هذا الامتداد الجميل الذي يغرسه الأب في نفوس أبنائه.
1: هل القصيدة فنية أم حقيقية؟
0: والله حقيقية، يعني أنا للأمانة هنا لا أمدح نفسي، وإنما أريد أن أعترف اعترافا، لا يمكنني أن أتصنع دفقة ما، أكتب نفسي وأكتب الشعور الذي أحسه، لا يمكنني أبدا أن أشطح عن الدفقة التي أعايشها داخلي، أو أن أخلق لها يدا أو أن أخلق لها فضاء لا يتناسب مع الدفقة الشعورية التي أعيشها وأحس بها. لهذا تراني مكتوبا على الورق.
1: جميل.
0: لهذا ترى إبراهيم جعفر عبارة عن حبر يسيل على هذه السطور، فإنك عندما تقرأ قصائدي تقرأني بكل ما أوتيت من قلب، تقرأ قلبي على الورق، وقد أسميت هذه المجموعة ما تيسر من دمي، لأنني حقيقة نزفت بها، نزفتني، فهنا تقرأ ما تيسر من دمي على هذه الأوراق التي تراها بهذا اللون ولكنها تكتسي بالخضرة وليس بالبياض فقط. إلى القصيدة من وصايا أبي.
1: قبل قراءة القصيدة،
0: تفضل.
1: إبراهيم جعفر مبعثر على الورق عادتني إلى صورة نزار في يوميات امرأة لا مبالية. وداعا أيها الدفتر، وداعا يا صديق العمر، يا مصباحي الأخضر، ويا صدرا مكيت عليه أعواما ولم يضجر، فإن سرقوك من درجي وفضوا ختمك الأحمر فلن يجدوا سوى امرأة مبعثرة على دفتر.
0: يا عيني يا عيني.
1: وصديقنا أنس الدغيم يقول: لا أكتب الشعر، إن الشعر يكتبني.
0: حين تقرأ شعري تقرأ الكبدة.
1: وإبراهيم جعفر يقول: هذه ليست أشعار، هذا ما تيسر من دمي. هذا كله ردا على سؤالي أن هذه الوصايا حقيقية في الواقع أم هي فنية؟ تقول إنها فنية، أردت أن تقرأ الوصايا، فهات القصيدة.
0: تغربت عني حين عني تغرب، ورب عذاب يجعل القلب أعذبا، أحب به ما كنت من قبل كارها، وأكره بي ما كان قبل محببا، بذلت له جلدي وعظمي مبايعا، وأبناء جلدي بايعوه تكسبا، أصوبني نحوي إذا خلت مرة، نوايا يستجدين مني التهربا، تعجبت ممن يأكل الصمت حلقه، وما زلت أخشى أن أزيد تعجبا، وأخلصت للأحزان حد اعتناقها، وما زادني الإخلاص إلا تقربا، كأني نبي الحزن من بدء خلقه، ولم تخلق النايات إلا تحسبا، إذا لم يكن للشمس في انبثاقة بردت، وإن ألفيتني متصببا، تعبت من الدنيا فقمت بهدمها علي، لأني أكره العيش متعبا، ومثلي إذا ما الموت زين نفسه، يحق له في الموت أن يتطلب، أبي لم يزل يعطي الشآم سنينه، أبي لم يزل يعطي العراق فؤاده، أبي لم يزل يعطي فلسطين قلبه، وهيأني حتى أكون لهم أبا، يقول إذا لم تقبل الذل واقفا تموت، وفخر أن يقال ابنه أبا، فأهلا بموت ظل يورث أهله خلودا، يزيد العمر عمرا ومرحبا.
1: صح لسانك،
0: صح بدن،
1: حفظ الله الوالد. ما أجملها من وصايا، وما أجملك من شاعر،
0: حياك الله.
1: هذا في ما قاله الوالد لك وفيما أوصاك به. هنا يعني وأنت تقرأ تذكرت ما قاله أيضا صديقنا أنس الدغيم، يقول لي والدي من قبل قارئة
0: الفنجان يقتلك الإيمان.
1: كنت أتذكر ما قاله عمر أبو ريشة وهو يعاتب الآباء، تركت لها أباؤها الإرث الذي يبقى مطوقها بلعنة عاره. كم متعب جر السنين وراءه وخطاه بين نهوضه وعثاره. وحكى عن صراع الأجيال أيضا. لما كنت تقول هذه وصايا أبي، وقال صديقنا الشاعر أنس الدغيم يقول لي والدي، وربما قال آخر كذا وكذا، كأنكم تردون على عمر أبو ريش فتقولون له تغيرت الوصايا اليوم.
0: نعم،
1: مت عزيزا، عش كريما، أو مت وأنت عزيز.
0: نعم نعم.
1: وتذكرت بيتا يشبه بيتك أيضا لصديقنا خالد أبو جاسم، خالد المحاميد،
0: صديق الجميل،
1: لما يقول في البيت: وإذا المنية أقبلت متواقفا، أسمى من العيش احتضارك واقفة.
0: نعم نعم.
1: هذا ما قاله الأب لك، فماذا قلت في الأم أو عنها؟
0: طبعا ذكرت عدد من الأحبة لابد من الوقوف في ظلال هذا الضوء. اسمح لي أن وجه تحية لأبي معاوية الحبيب دكتور أنس الدغيم الحاضر معنا دائما بقصائده بروحه الثورية الشاعرة، وأيضا لخالد المحيميد أبو جاسم، أبي جاسم الحبيب. ومن الجميل هنا أن نلتقي معا في بيت واحد، نحن نلتقي في كل شيء، نحن جسدان بروح واحدة.
1: ما أحلى أن نعيش في بيت واحد.
0: نعم، في أمن وأمان.
1: وأنتم تعملون معنا أيضا.
0: نعمل معا ونسكن معا، وهو أخ كبير وصديق جميل وشاعر محلق. وهنا
1: أخذ البيت منك ما أخذت البيت منك،
0: لا فرق، فنحن واحد. وهناك يقال وقع الحافر على الحافر.
1: نعم،
0: بين أهل الأدب، وأنا هنا أقول وقع القلب على القلب.
1: يا سلام.
0: أي والله.
1: يا سلام.
0: فإلى
1: غلبتني.
0: لا تغلب أنت.
1: ماذا قلت في الأم؟
0: والله ماذا سأقول عن أمي؟ أمي كون من الحنان، كون من الحب، كون من الوفاء. أمي بالمناسبة لا تعرف قراءتها ولا الكتابة، ولكنها علمتني الشعر، تصور. وهذه المجموعة ما تيسر من دمي أهديتها لأمي، وقلت هذه مجموعة مهداة إلى من تطهو لنا أعوامها وتوزع وتقولها قلبي إذا لم تشبع. هذه قصيدة التي عنونتها بجنة تمشي على قدمين، وهكذا هي أمي. أقول فيها: تطهو لنا أعوامها وتوزع، وتقول ها قلبي إذا لم تشبع

0: أمية لكن تعلم هذه الدنيا المحبة، والمحبة مرجع. أنا تمشينا تمشت عينها، أنا تربع صوتنا
1: تتربع،
0: مسكونة بالأغنيات الثائرات، وليس من أبنائها من يخنع. للآن لا ندري متى تغفو، ولا ندري على أي الوسائد تهجع. للآن تحملنا على أجفانها كي نستريح، وجفنها يتصدع. للآن حين تطل يشرق كوكب، للآن حيث تمر ينبت نعنع. للآن تبني من وريقات الهوى بيتا، وما زال الهوى يتفرع. أمي المسافة بين ما نصب إليه من الخلود وبين ما هو أرفع. أمي سحابات إذا ضن الغمام على السماء تفيض منها الأدمع. أمي تخاف من الخريف لأنه ذو حلة تغري وغيم يخدع، وتعد مدفأة الشتاء قبيل أن يأتي، فمدفأة الشتاء تجمع. والصيف أول سارق في شرعها ما دام يطرق بابنا ويشرع. كبرت ملامحنا ولم تصغر مخافتها علينا، فالطريق مروع. كبرت مطامحنا وما زالت تناغينا، وبركة بيتنا تتدلع. لا شيء يقنعها بأن صغارها كبروا، لأن فؤادها لا يقنع. أمي إذا كرهت تحب، وإن بدت تلغي، وإن نادت يهيم المسمع. وإذا أحبت أغرقت، وإذا حكت روت، وإن ضمت تعافت أضلع. وإذا مللنا البيت تفتح حضنها، وإذا مرضنا فهي من تتوجع. هي جنة تمشي على قدمين، لا يحظى بها إلا الذين تضرعوا.
1: الله الله الله، حفظ الله لك الوالدة والوالد،
0: بارك الله
1: وجميع الآباء والأمهات،
0: وحفظ الله كل أم وكل أمهات. كل أمهات هم أمهاتنا في الحقيقة، والأم لا يمكن للحروف أن تصفها، أن تعبر عنها،
1: لكنك وصفت وصفا جميلا جدا.
0: والله سأبقى عاجزا عن وصف كل هذا الجمال وهذا البهاء وهذا الحنان. أسأل الله أن
1: تعد مدفأة الشتاء قبل أن يأتي الشتاء،
0: فمدفأة الشتاء تجمع.
1: جميلة. نعم. هذه الصورة على بساطتها. نعم. وبساطة لغتها، لكن فيها فكرة خفية ومفردة تجمع أشبه ما تكون بإشارة المرور في هذا البيت.
0: الله.
1: متجاورة مع إيحاء الدفء.
0: جميل.
1: لأن الأم تجمع هنا مثل ما تجمع المدفأة، لكن هذه المدفأة معدة من قبل الأم.
0: نعم. لا يعني لا يمكن إلا أن تكون على فطرتك،
1: يعني حتى الأشياء التي تجمع كالمدفأة هي من صنيع الأم.
0: صحيح صحيح. كلنا من صنيع الأم، يعني كل ما علينا من حسن يكون من أمهاتنا.
1: لديك لقطات شعرية جميلة في شعرك، وكل شعرك جميل على التعميم الجريء، لكن في هنالك يعني قصائد لا شك أقرب ما تكون إلى نفسك من غيرها، ومشاهد أكثر تكون يعني وهجا من مشاهد أخرى، أو تكاد تفرض نفسها. فما نفع قلب شتت الحزن شمله، وما نفع إحساس إذا لم يعد يجدي. وسادتك الأوجاع والنوم عادة يجيئك محمولا على صهوة السهد.
0: نعم.
1: البيت الأول جميل لكن الثاني أجمل. وسادتك الأوجاع والنوم عادة يجيئك محمولا على صهوة
0: السهدي.
1: السهدي، جعلت السهدة خيلا فرسا، ثم يأتي النوم على صهوة هذا الفرس اللي هو صهوة السهد. وأيضا أعجبتني أيضا جملتك التي قلت فيها كلاما جريئا لا يقوله شاعر، لكنك قلته، فإما أن أخرجه من الشعر وإما أن أضمه إلى الشعر، وأنا حائر بين هذا وذاك. فقلت في نفسي وأنا أقرأ ديوانك، سل صاحبك عن شطره هذا وأحرجه أمام الناس، وليبدو وليقل ما يريد.

0: طمعت فيك فقالوا شاعر جشع، لكنه الحب مبني على الجشع. أولا أنت يعني طامع، ثانيا قيل عنك جشع، ثالثا بنيت الحب على الجشع. هكذا يبنى الحب يا أستاذ إبراهيم، على الجشع؟ لكنه الحب مبني على الجشع. هاتي لشوف، ردها وكد لي كما كدت لك.
1: توقعت أن يكون هناك عدد من الأفخاخ، ولكن
0: هذا فخ محب،
1: فخ محب، وكل أفخاخك نتقبلها بصدر رحب ونقع فيها ونحن سعداء ونخرج منها سعداء.
0: لكن أنا أريدك أن تدافع.
1: سأدافع، نعم، هذه من قصيدة قلت فيها: تعين من مطلعي ما لا سواك يعي، ما دمت لست معي أمشي ولست معي. إلى أن أصل إلى أن أقول: طمعت فيك فقالوا شاعر جشع، لكنه الحب مبني على الجشع. نعم، الحب قد يبنى على الجشع. المحب يريد أن يتملك من يحب، ولا يريد لأحد أن يتقاسمه معه حتى بنظرة. فأنت عندما تحب، تحب بكلك، بكل قلبك، ولو استطعت أن تسجن محبوبك لفعلت، وهذا يدخل في باب الجشع. وحب أن يكون لك وحدك،
0: تملك،
1: تملك. قضية صهوة السود، شكرا لك على هذه الالتقاطة، ولا يلتقطها إلا الرائعون أمثالك. المختصون يقولون أن هذه هنا استعارة مكنية على ما أظن.
0: نعم، صحيح؟ شبه السهد بالفرس.
1: نعم،
0: حذف المشبه به وترك شيئا يدل عليه وهو الصهوة. نعم
1: نعم،
0: تخرج تجارة واقتصاد، أو على وشك أن تتخرج من التجارة.
1: نعم نعم،
0: جميل، تضارب علينا في الاستعارات.
1: لا يضارب عليكم.
0: أنت فزت في مؤخرا في المسابقة، مسابقة ثقافية، مسابقة الإبداع الثقافي التي نظمتها المكتبة الوطنية في وزارة الثقافة السورية.
1: نعم،
0: فزت بالمركز الأول.
1: نعم، مناصبة مع صديقي الشاعر الجميل حمد زياد شودب.
0: بلغه السلام،
1: وصل
0: ومبارك لكما.
1: بارك الله بك.
0: هل كانت الهدية مجزية، الجائزة مجزية هكذا قيمة إن شاء الله؟
1: يعني كانت مناسبة جدا، والجائزة الأكبر هي الفوز بقلوب القراء. الجائزة الأكبر هي أن تضع بصمة في هذه الفترة المضيئة التي وصلنا إليها. ما أجمل أن تكون الفائز الأول في مسابقة كهذه تنظمها المكتبة الوطنية، بعد أن حملت اسم الوطني والمواطن، بعد أن كانت مكتبة الأسد وقد فر إلى غير رجعة، اليوم هي المكتبة الوطنية. وأن تنال المركز الأول في مسابقتها الأولى، في دورتها الأولى بعد التحرير، فهذا إنجاز كبير، يعني لا تعادله أي جائزة على وجه هذه الأرض.
0: يا سلام، أظن أن اسم القصيدة قيامة.
1: قيامة، نعم.
0: أكرمنا بها.
1: صحوت كأني قالع باب خيبر، فمن يسمع الشاهين ليس كمن يرى، ومن لم يكن آثار ميلاده فما له يوم ميلاد ولو ملأ القرى. بكيت فهذه ساعة كان بينها وبيني ما بين التثاؤب والكرى، وحمحمت الخيل الأصائل، واعتلت شواهيننا الأجواء والراية الذرى، وطفت على قبر الشهيد مسلما، وعدت إليه أحمل الماء والقرى، فلولاه ما كان الشمال محررا، ولولاه ما كان الجنوب محررا، ولو كانت الأقدار رهن اختياره لما اختار من أقداره غير ما جرى. سجودا سجودا يصبح القفر مزهرا، شهيدا شهيدا يصبح الكون مقمرا، فسبحان من أسرى به نحو حلمه، وسبحان من أجرى من الصخر أنهرا. تقول جنان الخلد: كل من ارتقى أتى واحدا لكنه كان أكثر. تقول لأم همها أن ترى ابنها عريسا، هنيئا عرسه ما تأخرا. وتخبر شيخا أسمر اللون لم يبت من الشوق، أحلى من قضى كان أسمرا، فلم يبق شبر لم تطأه جباهنا، ولا معبد في الأرض إلا وكبرا. ومن كان سجانا يؤله ظالما، كفرنا به في صيدنايا وتدمرا، فلا حق

0: يا سلام يا سلام،
1: حكمك الله.
0: متفائل، صلب، قوي، مبارك النصر والتحرير والعهد الجديد في
1: مبارك لنا
0: سوريا،
1: جميعا،
0: مبارك فوزك بالجائزة،
1: بارك الله
0: إن
1: بك.
0: شاء الله جائزة إثر جائزة.
1: والله هذه قصيدتنا جميعا، هذه قيامة، قيامة كل سوري حر وأنت منهم، وكل من يستمع إلينا الآن في دمشق الجميلة الكبيرة التي عادت إلى أهلها.
0: أنا لا أحب السراب لأنه خداع، وأكره الخداعين حاشاكم، لكن لما قرأت قصيدة سراب هنا أحببتها، والطريف أنها بائية. وأذكر مرة أنني حفظت قصيدة أيام فتوتي لشاعر كان أيضا يتحدث فيها عن السراب: وأمشي فوق رمضاء وأسعى لوصلك أو لوصلك، لا أكل ولا أهاب، ولكن بعد طول السعي ألقى بأن الماء وأس في سراب، فأرجع ظامئا والقلب يهذي ومر الصبر في كأسي مذاب. بائية مضمومة، بائية مكسورة هنا.
1: نعم.
0: لي أن أطل عليك من أكوابي، ولك انتظاري عند كل شرابي.
1: لي أن أعد الشاي بالنعناع حين تداهم الذكرى اللئيمة بابي.
0: لي أن أصوغ الوقت موسيقى وأن أطغى بإيقاعي على زريابي.
1: لي أن أخالف فطرة الدنيا وأن أتنفس الصعداء من أعصابي.
0: لي أن أعود متى أشاء وكيفما، ولك احتمال حقيقتي وسرابي.
1: ولك المبيت على مكاتيبي إذا عاد الربيع ولم تعد أسرابي.
0: ولك احتضارات السنونوة التي أمنت عيون الجدول المنسابي.
1: ولك البكاء على الطلول كما بكى قلبي على أطلال ذاك الباب.
0: ولك الورود الذابلات ومقعد قد قد مني لا من الأخشاب.
1: أدري بأن العمر يأكل بعضه بعضا إذا كابرت بعد غيابي،
0: لكن وجدت الأخذ بالأسباب بعد قطيعة أخذا بلا أسباب.
1: أدري ولا أدري، خليط مشاعر تصحو وتسكر دون ما أنخابي.
0: أسلمتني للبرد حين طويت معطفك القديم على رفوف شبابي،
1: ومحوت وقع خطاك من قاموس أعتابي مخافة لهفة الأعتاب.
0: يبست دمعات الحنين فلم تعد عيني كما كانت ولا أهدابي.
1: النوم آخر زائر ودعته، فالليل أول من قضى بخرابي.
0: جربت خنقك في ذات تمرد فرجعت مرتدا على أعقابي.
1: مزقت صورتك التي بقيت معي لكن عطرك عالق بثيابي.
0: تستنكرين الشوق، تنتقمين من لمعان عيني، ترتضين عذابي.
1: بي ميت يحييه ثغرك عندما تتبسمين ولا يهمك ما بي.
0: يا سلام يا سلام،
1: الوقت
0: صار كالأرض الضيقة التي تحدثت عنها، والمسافة تقلصت كما المسافة التي حاصرتنا، وتظل أشواقنا فوق المسافة.
1: الله.
0: كما قلت في بيتك الشاعر إبراهيم جعفر، هذا اللقاء الغني الفريد في منازل القصيد، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك على كل هذا الضوء.
0: شكرا لكم.

0: إجا ضابط قالنا مين بحب يروح على الطيران الشراعي؟ ركبت الطائرة وتعلمت الطيران وصرت بسوق، بس وقت الدولة كانت يسارية،
1: وبسبب

0: دور النقابات أنت دخلت السجن
1: في حركة قومية يعني تتغلغل بأوساط الشباب أكثر من الباسيين.
0: اتهمت تجار المدن الكبرى في سوريا بالتواطؤ مع حافظ الأسد،
1: عبر لهذه المكونات أنه هو سيكون حامي الأقليات.
0: لكم أنتم كسياسيين سوريين في تلك الحقب لم تغادروا فكرة المكونات الطائفية والدينية،
1: أنه في مشايخ مثلهم مثل أي سياسيين بيلحقوا مصلحتهم.
2: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار
3: ورأيك بمسار العدالة لإعتقال
4: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
10: أن يكون في مفاوضة.
9: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
11: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
12: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
13: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة، هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
7: قلعة الرحبة حارسة البادية والفرات، على تلة تشرف بزهو على مدينة الميادين تنتصب قلعة الرحبة كفارس لا يترجل. هي حصن الفرات الحصين الذي بناه مالك بن طوق التغلبي، ذلك القائد الذي منحه الخليفة هارون الرشيد أرضاً على ضفاف النهر فأنشأ فيها مدينته رحبة مالك بن طوق، لتكون عيناً تحرس النهر وبوابة تضبط إيقاع البادية. لم يبقى من تلك الحاضرة العظيمة اليوم إلا أطلال قلعتها الشامخة التي تقف بجدرانها البازلتية العميقة وأبراجها المنيعة، شاهدة على صراع الإمبراطوريات ومرور الفاتحين. تتحدى الرحبة بجمالها المعماري الفريد وقوة تحصينها قسوة الزمن، فتروي أقواسها العالية صدى صيحات الجنود، وتحكي سراديبها أسرار المدافعين الذين صانوا تخوم الديار لقرون. الرحبة ليست مجرد حجر فوق حجر، بل هي هيبة التاريخ السوري التي تتجلى في أبهى صورها، تعانق الريح وتحرس بوفاء كل من عبر هذا الشرق العظيم.

أهلا بكم في حلقة جديدة من شوط إضافي مونديال 2026، ونبدأ هذه الحلقة كالمعتاد بأبرز العناوين. المغرب يطمح لخطف صدارة المجموعة الثالثة، وقطر تتشبث ببصيص من الأمل للتأهل. البرتغال تكتسح أوزبكستان في ليلة تألق رونالدو، وتعادل إنجلترا وغانا يشعل صراع المجموعة 12. بعد نهاية الجولة الثانية، 7 منتخبات تأهلت رسميا، وخمسة ودعت المونديال. نذكر مشاهدينا بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية، وسؤال حلقة اليوم: ما هي التوقعات لنتيجة مباراة المغرب مع هايتي والتي ستقام في 1 بعد منتصف الليل؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المباراة. أما الفائز بتوقع حلقة أمس لمباراة إنجلترا مع غانا والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، نشاهد الآن النتيجة تظهر على الشاشة. إذن الفائزة هي ليال وليد رمضان من حلب. ألف مبارك لك يا ليال، سيتم التواصل معك من قبل فريق البرنامج لاستلام هذه الجائزة المالية والتي تبلغ 1,000,000 ليرة سورية قديمة. إذن مواجهة مرتقبة للمنتخب المغربي مع نظيره منتخب هايتي، وأيضا مباراة معقدة للمنتخب البرازيلي أمام نظيره الاسكتلندي، وفوز تاريخي كبير للبرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو على أوزبكستان في مباريات الأمس. هذه التفاصيل سنتابعها في سياق حلقة اليوم. أهلا بكم

0: إذن يدخل المنتخب المغربي مباراته أمام هايتي وهو في وضع مريح نسبيا بعد فوزه الثمين على اسكتلندا بهدف دون رد. وأظهر أسود الأطلس قوة هجومية ودفاعية كبيرة وقدرة على حسم المباريات الصعبة، في حين تسعى هايتي إلى تجاوز خسارته أمام البرازيل والبحث عن نتيجة إيجابية تحفظ حظوظها وتمنحها نهاية مشرفة في دور المجموعات. إذن مباريات مرتقبة للمنتخب البرازيلي ومنتخب المغرب. لتفاصيل أكثر أرحب بالمدرب والمحلل الفني أحمد عزام. أهلا ومرحبا بك كابتن.
1: أستاذ وسيم أهلا وسهلا حبيبي.
0: وأيضا أرحب بالكابتن جاسم نويجي لاعب الفتوة ومنتخب سوريا سابقا. أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا ومرحبا بك أستاذ وسيم.
0: أبدأ معك كابتن جاسم، يعني على ماذا يجب أن تلعب المغرب؟ صدارة المجموعة أم التأهل برأيك؟
2: طبعا أتوقع المغرب اليوم بدأت تلعب على صدارة المجموعة، لأنه صدارة المجموعة ممكن أنت ما تخليك تلتقي مع منتخبات قوية حاليا. إذا حصلت مثل المركز الثاني بالمجموعة مباراة راح تكون صعبة للمنتخب المغربي، حتى يعني إذا مع هايتي، لأنه هايتي اليوم ما عنده شيء يخسره، فالمنتخب بده يقدم مستوى. هو خارج من البطولة فأكيد بده يقدم مستوى، يعني ولو أنه يحقق نتيجة إيجابية. فمباراة صعبة راح تكون المنتخب المغربي، أكيد مدرب المنتخب المغربي واضع الخطة المناسبة وحاسب هذا الحساب أكيد. يعني نتمنى التوفيق لمنتخب المغرب المباراة.
0: نعم كابتن أحمد، يعني كيف يمكن لمدرب المنتخب المغربي أن يفك التكتل الدفاعي لمنتخب هايتي بعد متابعته لهذا المنتخب أمام البرازيل لعب بخمسة لاعبين أو مدافعين في الخلف؟
1: الأشياء اللي شفناها نحن خلال رؤيتنا لمنتخب المغرب خلال المباراتين، إن كان أمام اسكتلندا فاز ب1-0 ولا إن كان أمام البرازيل تعادل 1-1، منتخب المغرب الشيء الجيد فيه أنه عنده حلول بشكل كتير كبير، يعني عنده حلول هجومية، عنده مفاتيح لعب كتير. يعني نحن حكينا على تغيير لعب الصيباري طبعا اللي كان يلعب بكأس أفريقيا، لاعب جناح يسار صار يلعب مهاجم رأس حربي صريح. هذا الشيء أنا برأيي عمل فارق كتير، استفادنا اللاعب من إمكانياته بشكل كتير كبير. أكيد بده يلعب نفس أسلوبه نفس التشكيل نفس الهيئة، لأنه ما في تهاون ابدا بهيك مباراه. ليش؟ لانه بدك تطلع على الطرف الثاني من المباراه الاخرى اللي حتصير اللي حتكون بين البرازيل واسكتلندا. اسكتلندا عندها 3 نقاط، البرازيل عندها 4 نقاط. اذا بيصير شيء مع منتخب المغرب يعني لا سمح الله ممكن يصير في تعثر بالنسبه له، ما بتعرف ممكن يكون ما في تاهل مثلا. انت عندك 4 نقاط حافظ عليه، ممكن لا سمح الله اذا خسر المغرب على ارض الواقع على كره القدم كل شيء موجود. صحيح. ممكن كل شيء تشوفه هنيك. ممكن اسكتلندا انا برايي اليوم حتلعب مباراه كبيره امام البرازيل، ممكن تفوز عليها، بصير عنده 6 نقاط اسكتلندا، 4 نقاط بتم البرازيل، وفي فارق الاهداف حيلعب لعبته بهذا الموضوع. لا يعني بالنسبه لمنتخب المغرب انا شايف انه لا حيلعب مباراه كبيره على مستوى عالي، اكيد حيشتغل على صداره المجموعه مشان ما يروح يلاقي يعني اوائل الفرق او تواني الفرق من خلال المجموعات الثانيه.
0: نعم كابتن جاسم، المنتخب المغربي ادى بشكل ممتاز في مباراه البرازيل وايضا في المباراه الثانيه امام اسكتلندا، لكن الفعالية الهجومية لم تكن كما هو متوقع، فقط سجل بمناسبتين في مباراتين. التسجيل للأهداف يجب أن يكون أكثر بالنسبة للمتابعين لهذا المنتخب الذي يمتلك العديد من اللاعبين المواهب الشابة والخبرات.
2: أنت اليوم مباريات كأس العالم ما يهمك تسجل قدر من الأهداف قدر ما يهمك الفوز مشان تأهل وتحقق مراكز متقدمة. يعني احنا نعرف منتخب إيطاليا أخذ كأس العالم ب6 أهداف، يعني ما كان يعني كل مباراة كان يربح 1-0.
1: ما يتسجل فيها.
2: فأنت بمرحلة اليوم أتوقع المنتخب المغربي بده يلعب على الفوز أكيد، يعني مشان ما مثل ما تكلمنا ما يدخل بحسابات هو بعيد عنها. يعني منتخب هايتي منتخب مثل ما تفضلت دفاعيا راح يكون منضبط أكثر، يعني ممكن مباريات السابقة يحاول ما يدخل في مرمى هدف ممكن منتخب هايتي. فأنا أتوقع اليوم راح تكون يعني مباراة مو سهلة للمغرب.
1: بالنسبة لموضوع هايتي أنا بتوقع يعني فريق يعني خارج البطولة تقريبا، خلينا

0: نحن 95% خارج البطولة هيتي ما عنده ولا نقطة وفي مسجل في عدد أهداف ناقص أربعة بيكون. أنا برأيي ممكن يشارك باللاعبين البدلاء، يعني كل شيء وارد، في لاعبين ما لعبت بالمونديال عندها حلم تلعب بالمونديال لأنه أنا خارج من الهي، بس اللاعبين البدلاء ممكن يعملوا الفارق كمان، يعني ينزلوا يأدوا بشكل جيد، يعوضوا يورجوا حالهم يثبتوا نفسهم أن اللاعبين يستاهلوا يكونوا أساسيين بالمونديال. بقى أنا برأيي حتكون
1: وأنت بكأس العالم يعني موجودين مثل ما يقولوا سماسرة لاعبين، وممكن هذا اللاعب
0: تماماً هلا من شوط واحد، يعني نحن عم نشوف يعني عم نتابع أخبار المونديال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عم نشوف إنه لاعب عم يلعب شوط واحد منيح فوراً عم تلاقي النادي الفلاني حكى معه ويتعاقد معه. هي يعني
2: هو المونديال دائماً فرصة للاعبين لإبراز أنفسهم من أجل التعاقدات في المواسم المقبلة. أيضاً هناك مباراة أخرى ضمن ذات المجموعة، مباراة مهمة جداً لمنتخب السامبا، إذ تخوض البرازيل مواجهة اسكتلندا بمعنويات مرتفعة بعدما حققت فوزاً على هايتي بثلاثية نظيفة أكدت جاهزيتها للمنافسة. في المقابل يدخل المنتخب الاسكتلندي اللقاء تحت ضغط كبير عقب خسارة أمام المغرب، ما يجعل المباراة فرصة أخيرة تقريبا لإنعاش أماله، وينتظر أن تشهد المواجهة صراعا قويا بين الطموح الاسكتلندي والخبرة البرازيلية. بداية الجولة الأخيرة من الدور الأول، هذه المجموعة الثالثة التي تضم منتخب البرازيل إضافة لمنتخب المغرب. المنتخب البرازيلي طبعا في الصدارة، يليه منتخب المغرب بأربع نقاط بفارق الأهداف، ثم اسكتلندا بثلاثة نقاط والمغرب أو بثلاث نقاط، ثم هايتي دون رصيد من النقاط. إذن مباراة مرتقبة للمنتخب البرازيلي أمام نظيره الاسكتلندي كابتن أحمد عزام. هذه المباراة يعني يريد متابع البرازيل أن يشاهد منتخب قوي، لم نشاهد منتخب برازيلي قوي أمام المغرب أيضا أمام هايتي. أنشيلوتي صرح بمشاركة نيمار في هذه المباراة، ما الذي سيضيفه اللاعب السابق لبرشلونة وباريس سان جيرمان؟
0: هلا بصراحة المنتخب البرازيلي ما عم يحقق آمال بلاده أو طموح اللي لازم يشوفوا فيه المنتخب البرازيلي، يعني إن كان مستوى فني أوكي النتائج نوعا ما تنتج 3-0 المباراة القادمة، بس مو هذا البرازيل اللي عشاقه بيتمنوا فريق يلعب مفتوح، فريق عنده إمكانيات، فريق يصل كتير على الجول يمنع الفريق الآخر من الوصول طبعا لمرمى، هذا الشيء اللي كان محسوب حسابه. بالنسبة للمباراة اليوم مباراة صعبة هتكون، ليش؟ لأنه عنا مدرسة مختلفة، يعني فريق اسكتلندا ورجانا حتى أمام المغرب رغم هزيمته بالمباراة بصراحة كان ند قوي، لياقة البدنية عالية عند اللاعبين، لاعبين بتمتعوا بالكرات الرأسية وبالكرات الثابتة بشكل جيد، ممكن يشتغلوا على عامل نقطة الضعف عن المنتخب البرازيلي اللي هي قلبين الدفاع، وحتى لاعب رقم 6 اللي هو كاسيميرو بوضع بصراحة في بطء كتير عند هدول اللاعبين، ممكن إذا بدأ المباراة بضغط عالي على منتخب البرازيل مثل ما عمل المغرب أو البرازيل ممكن يحرج هذا المنتخب، ممكن يعمل مشاكل لأنه هي مباراة الفرصة الأخيرة مثل ما بنعرف بالنسبة له، أو ممكن كمان نحن يعني عندي ثلاث نقاط، ممكن نقطة واحدة كمان ممكن تكفي لهذا الفريق.
2: صحيح.
0: أنا برأيي حيلعب بتوازن، ما حيكون حيلعب على نتيجة التعادل أول شيء، ممكن إصلاح له، يعني دائما في فلسفة مدربين أو استراتيجية مباراة تدخل على المباراة أنت معك نقطة واحدة، هاي النقطة أنا بدي حافظ عليها، إذا قدرت جيب ثلاث نقاط أوكي بجيب ثلاث نقاط، ما قدرت أنا بتم حافظ معناته هذا الشيء بيورجيني إنه أنا حلعب بتوازن، هلعب بعدم اندفاع حسب مجريات المباراة ممكن يصير فيه التغييرات.
2: نعم، غياب رافينيا، ما تأثير غياب لاعب برشلونة على المنتخب البرازيلي كابتن جاسم؟
1: أكيد رافينيا غيابه راح يكون مؤثر للمنتخب البرازيلي، لأنه نعرف أنه رافينيا هو مفتاح لعب للمنتخب البرازيلي، لاعب يتمتع بالسرعة، لاعب يتمتع بالمهارات الفردية، لاعب لديه حلول، يعني هو اللاعب لديه حلول فردية يعني بالنسبة للمنتخب البرازيلي، ونحن نعرف أنه منتخب البرازيل بالوضع الحالي يعتمد على الحلول الفردية للاعبين، غيابه أكيد مؤثر. أتوقع اسكتلندا ما راح يكون سهل في هذه المباراة، بالأخص لأنه خط دفاع البرازيل ممكن يعني كبار بالعمر، المنتخب الاسكتلندي يمتاز بالسرعة، يمتاز بالقوة، منتخب منضبط، فأتوقع راح تكون مباراة صعبة للمنتخب البرازيلي.
2: نعم كابتن أحمد، بس تفضل
0: تفضل. سألتني عن موضوع نيمار ما جاوبتك عليه. طبعا مشاركة نيمار أنا برأيي مشاركة يعني ما حتعطي الفائدة لمنتخب البرازيل. أوكي لاعب اسم كبير وكذا وهيك، ممكن مشاركته أنه تعاطفا مع نيمار أو الجمهور أنه بده نيمار، ونيمار حتى لو إذا شارك يعني أكيد ما حيشارك بصفة أساسية، ممكن يلعب نص ساعة، ممكن يلعب 35 دقيقة، ربع ساعة، ممكن هذا الشيء. بس نيمار بعيد عن عن
2: طب مع الاخبار اللي عم يتم تداولها كابتن احمد عزام بمشاركه نيمار في هذه المباراه سواء كلاعب اساسي او بديل وغياب رافينيا، من تتوقع ان يقود خط الهجوم الى جانب فينيسيوس؟
0: هلا بصراحه شفنا ممكن اندريك، انا برايي بعد المباراه الماضيه حكينا بهذا الموضوع انه اندريك ممكن تشوفه لاعب جناح ممكن يلعب بهالمباراه، امكانيات هذا اللاعب. كمان في اللاعب اللي لعب المباراه الماضيه وسجل هدفين على ما اذكر يمكن كونيا اسمه
2: ماتيوس كونيا لاعب مانشستر يونايتد،
0: تماما سجل هدفين بهالمباراه، هو حيبلش المباراه، ممكن يلعب مهاجم ثالث اندريك، طبعا اثنين اجنحه عم يكونوا فينيسيوس اضافه لاندريك اضافه لكونيا.
2: نعم ايضا كابتن جاسم ابقى في ذات هذه اللعبه مباراه المنتخب البرازيلي، في حال تاهل البرازيل كرابع مجموعه ربما يحصل هذا الشيء ان حصد نتيجه سلبيه امام اسكتلندا وفازت المغرب، التوقعات للجولة المقبلة والضغط الجماهيري البرازيلي ثالث مجموعة. نعم
1: طبعا أكيد البرازيل وجمهورهم مطالب المنتخب البرازيلي أنه يؤدي نتيجة ويتأهل مثل ما يقولوا يعني بأريحية ما يدخل بحسابات ثانية. الأنظار راح تكون على المنتخب البرازيلي وهذا عامل ضغط على فكرة اليوم مباراة، يعني راح تكون في ضغط قوي على المنتخب البرازيلي يمكن عكس المنتخب الاسكتلندي اللي يعني جماهيره ما راح تكون ضاغطة عليه. المنتخب البرازيلي مثل ما تفضل الكابتن أندريك أتوقع راح يكون حل لأنه لاعب شفناه إحنا بريال مدريد ما أخذ فرصته في الدوري الفرنسي أخذ فرصته، وهو يملك يعني صراحة اللاعب يملك حلول فردية ممكن تخدم المنتخب.
2: نعم مع انتقادات كبيرة من رئيس البرازيل، يعني قال لأول مرة بحياته يشاهد لاعب يستدعى ويلعب عن بعد، ويقصد هنا نيمار دا سيلفا. هذه الضغوط تأتي على أنشيلوتي واللاعبين والجهاز الفني من رئيس الدولة.
0: تماما يعني هلا مثل ما تفضلت وحكيت في ضغط كتير كبير على أنشيلوتي، لاعب إذا مصاب ومو جاهز ليش جايبه معك على المونديال إذا ما بدك تأشركه؟ هذا لاعب أخذ مكان لاعب آخر، والبرازيل ولادة بنعرف كلياتنا أنه 300 لاعب محترفين بأفضل الأندية الأوروبية، يعني في خيارات كانت ممكن للبرازيل بشكل أفضل إذا هذا اللاعب أنت مالك محتاج أنه يشارك معك أو ما عم تشركه أنت، معناته ليش أنت مستدعي للمونديال؟
1: ممكن إعلاميا يعني
0: الضغط الإعلامي والشعبي وكذا، بس مو على حساب
2: نحن عم نحاول نستفزه شوي لنيمار. امبارح استفز زينا كريستيانو رونالدو فسجل ثنائية وأرقام تاريخية،
0: أخونا أبو المنتصر على هذا الموضوع انه اللاعبين يعني شوف هذا بيجيب جولين ثلاثه، هذا بيستفزوه بيجيب بكره الثالث بيجيب، يعني شوف سبحان الله كم مره صارت هالاند ميسي امبابي هي كريستيانو.
2: نعم لنشوف يعني نيمار اليوم في حال مشاركته في هالمباراه بيشارك دغري بشكل اساسي
0: او اهداف دغري كمان
2: لا نعلم خلينا نشوف. اذا اسمحوا لي ان اذكر المشاهدين بمسابقه برنامج شوط اضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كاس العالم للفوز بمبلغ مليون ليره سوريا، وسؤال حلقه اليوم هي التوقعات لنتيجه مباراه المغرب مع هايتي والتي ستقام في الواحده بعد منتصف الليل. يمكن المشاركه عبر مسح رمز كيو ار الذي يظهر على الشاشه وينتهي التصويت مع بدء هذه المباراه. اما الفائزه بتوقع حلقه امس لمباراه انجلترا وغانا والتي انتهت بالتعادل السلبي فهي ليال وليد رمضان من حلب. ألف مبارك مجددا ليال، سيتم التواصل معك من قبل فريق البرنامج لاستلام هذه الجائزة. إذا نشاهد جد المباريات اليوم، المغرب في فرصة لصدارة المجموعة الثالثة ضد هايتي واسكتلندا مع البرازيل، أما في المجموعة الثانية تلعب قطر مع البوسنة وسويسرا مع كندا، وفي المجموعة الأولى المكسيك مع تشيك وكوريا الجنوبية ضد جنوب أفريقيا. إذن تتجه الأنظار إلى المواجهة الحاسمة بين قطر والبوسنة والهرسك في ختام منافسات المجموعة الثانية. المنتخب القطري يسعى إلى تجاوز خسارته الثقيلة أمام كندا، بينما تبحث البوسنة والهرسك عن تحقيق فوز قد يمنحها فرصة لتحسين موقعها في جدول الترتيب. المباراة تحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين قبل إسدال الستار على الدور الأول. إذن مباراة مصيرية للمنتخب القطري هذا المساء كابتن أحمد عزام، هناك أمال ضئيلة للمنتخب القطري يحتاج إلى الفوز مقابل خسارة سويسرا أمام المنتخب الكندي مستضيف هذه البطولة بعدد من الأهداف.
0: يعني تماما يعني كل الصحف وكل العالم عم تقول أن المنتخب القطري خارج البطولة. مدام في أمل بسيط أنت بدك تلعب عليه ممكن يصير فيه كل شيء بكرة قدم.
2: صحيح.
0: أوكي أنت عندك ناقص ستة يعني أنه هو متلقي 7 أهداف جايب هدف واحد منتخب قطر ناقص 6 بس كل شيء وارد عنده نقطة بس النقطة هاي طبعا ممكن 3 نقاط مع فارق أهداف مع نتيجة المباراة الأخرى اللي هل ممكن تصير ممكن يتأهل منتخب القطري. لا في أمل لازم يلعب عليه الفريق. أوكي هو ظروف الفريق غير طبيعية بعد الخسارة بعد طرد لاعبين مهمين بالمنتخب قطر خلال المباراة السابقة كمان هي شغلة عامية يعني ممكن نوعا ما تعمل الفارق لمنتخب قطر يعني انه ما يكون بوضع جيد بس تمام على الورق في عندي امل حاشتغل عليه وحالتعب على هذا الموضوع.
2: نعم كابتن جاسم
0: ليش لانه منتخب كندا ليس المنتخب السهل.
2: نعم.
0: مثل ما لاحظنا يعني فريق سريع فريق عنده امكانيات جيده عم يلعب بارضه وجماهيره ممكن يبحث انه انه انه يفوز بهالمباراه هي لحتى يروح كمان متصدر المجموعه يعني كل شيء ورد بهالمباراه.
2: منتخب كابتن جاسم منتخب قطر يعني بحسب ما شاهدنا بالمباريات الماضيه لم يؤدي اداء مقنع نهائيا امام الخصوم. هل من المتوقع ان يغير التوقعات في مواجهته امام البوسنه والهرسك؟
1: طبعا احنا شفنا المنتخب القطري مباراتين السابقه منتخب ما كان يقدم اداء صراحه يناسب وجوده بكأس العالم. طبعا امكانيات المنتخب القطري لكن اليوم منتخب القطري يعني عنده مثل ما تفضلتوا عنده بصيص امل ممكن يقدر يتأهل يعني المفروض اليوم للمنتخب القطري انه ينزل ويحقق نتيجه ايجابيه
0: تماما
1: يعني مثل ما يقول اليوم الكره بملعبه اذا حقق نتيجه ايجابيه مع المنتخب البوسني صار عنده 4 نقاط ممكن يحيي اماله وهاي كره قدم يعني ممكن يتأهل للدور الثاني حتى لو عنده نقص لاعبين ممكن اللاعب البديل
2: لكن مطلوب منه يسجل عدد كبير من الاهداف
1: يعني اللاعب الاساسي
0: عدد كبير من الاهداف هي هو هون المشكله بس في امل بس بدنا نحكي على منتخب البوسنه منتخب يعني شفناه نحن بالتصفيات بالملحق اخرج ايطاليا
2: نعم.
0: يعني فريق عنده امكانيات كثير كبيره كمان ما اظهر بهالمونديال لحد الان يعني نتائجه ما كانت بشكل جيد رغم انه فريق كبير عنده لاعبين بيلعبوا
2: قدم مباراه جيده مع كندا صاحبه الارض
0: نعم تعادلوا يمكن
2: نعم تعادلوا
0: تمام عنده نقطه كمان عنده حافز كثير كبير. انا برايي كل شيء متاح بهالمباراه. المنتخب القطري بالشق الدفاعي كان عم يشتغل عمل مباراه كبيره امام المنتخب السويسري اذا لاحظت بالشق الدفاعي بس انت اذا تلقيت هدف كيف بدك ترجع للمباراه هون الصعوبه التحول اللي بده تصير
1: هو عنده حاله دفاعيه. المنتخب القطري ما في حاله هجوميه ما شفنا حاله هجوميه
0: هلا شوف للامانه الفرق اللي عم تلعب بهذا الاسلوب نوعا ما عم تنجح عم تنال اللي هي بدها اياه
1: في كثير عندها امكانيات لا
0: تماما لا إذا, إذا, إذا, إذا, اذا ما في امكانيات فرديه المجموعه بتتعطل ما بتكون بشكل جيد. يعني برايي انا مباراه اليوم مباراه البوسنه وقطع حتشوف مباراه مفتوحه
2: نعم.
0: الفريقين بدهم يبحثوا على الفوز
2: ما بقى عندهم شيء يخسروه خلال
0: تماماً
2: هذه
0: تماماً. اي تعادل اي هي ممكن برا
2: اثنين بيخرجوا من تماماً. البطوله ايضا بنفس المجموعه تخطف مواجهه سويسرا وكندا الاضواء في المجموعه الثانيه باعتبارها مواجهه مباشره على الصداره. سويسرا قدمت مستويات مستقرة طوال الدور الأول وحققت فوزا كبيرا على البوسنة والهرسك في حين أبهرت كندا الجميع بسداسية نظيفة في شباك قطر لذلك تبدو المباراة مرشحة لأن تكون من أقوى مواجهات الجولة وأكثرها إثارة. إذن ترتيب المجموعة الثانية قبل بدء هذه المباريات نشاهد هذه المجموعة الثانية التي تحتل كندا صدارتها ب4 نقاط متساوية في النقاط مع سويسرا والبوسنة والهرسك برصيد نقطة واحدة إلى جانب قطر التي تحتل المركز الرابع ولكن بفارق الأهداف. إذن أيضا مواجهة مهمة لأصحاب الأرض المنتخب الكندي كابتن أحمد عزام كيف ترى أن تدخل كندا المواجهة أمام منتخب ليس بالسهل المنتخب السويسري الذي يقدم أداء مبهر ولديه لاعبين بارزين أيضا؟
0: بصراحة سويسرا بالمباراة الأولى ما ظهر بشكل جيد أمام المنتخب القطري نوعا ما أمام البوسنة كان فريق متمكن هل بيتابعوا خلال بطولة أوروبا الماضية ولا إن كان بالمباريات الودية ولا تصفيات كأس العالم فريق جيد فريق عنده استقرار فريق عنده إمكانيات جيدة عنده لاعبين معظمهم بيلعبوا بالدوري الألماني إمكانيات جيدة بالنسبة لكندا بأرضه بجمهوره وفريق هجومي يعني نحن شفنا فلسفة المدرب دائما عم تكون فلسفة هجومية يعني عم يلعب بأرضه سجل 6 أهداف المباراة الماضية إمكانيات جيدة عند اللاعبين، فريق عنده سرعات بشكل جيد. كمان أنا برأيي حنشوف يعني ممكن نشوف مباراة هجومية من الطرفين، ما حدا بده يستنى الثاني لحتى ممكن يتسجل فيه هدف تخلص المباراة، لا حتشوف مباراة مفتوحة، مباراة كفاحية، حتشوف فريقين حيبحثوا عن الفوز من خلال هالمباراة حتى يكونوا مرتاحين يأمنوا الصدارة بالنسبة لهم، لأنه الفرق الأخرى كمان شفنا نحن يعني عم بنقطة بنقطة مثل ما حكينا على بالنسبة لقطر، نقطة بنقطة ممكن هذا الشيء يخلي حافز عند الفريقين انه يدخلوا للفوز بالمباراة.
2: كابتن جاسم، مين بترشح للفوز بهالمباراة، منتخب كندا ام سويسرا؟
1: والله انا اتوقع راح تكون مباراة صعبة، انما المنتخب الكندي راح يلعب على موضوع على ارضه بين جمهوره، اتوقع راح تكون نقطة لصالح المنتخب الكندي. انا ارشح من منتخب كندا.
2: نعم، منتخب كندا. دعونا نذهب كباتن الى مجموعة اخرى ضمن مونديال 2026، اذ تختتم التشيك والمكسيك في 4 صباحا بتوقيت دمشق فجر غد الخميس منافسات المجموعة الاولى بمواجهة تحمل اهمية كبيرة في تحديد ملامح المتأهلين. المنتخب المكسيكي يدخل اللقاء بعد فوزين متتاليين على جنوب افريقيا وكوريا الجنوبية، بينما تبحث التشيك عن انتصار يعوض تعثرها السابق ويمنحها فرصة مواصلة المشوار. المباراة تبدو مفتوحة على مختلف الاحتمالات في ظل حساسية الموقف وأهمية النقاط. بينما يخوض منتخب كوريا الجنوبية في 4 من فجر غد الخميس بتوقيت دمشق أيضا مباراته أمام جنوب أفريقيا في الجولة 3 والأخيرة للمجموعة الأولى بكأس العالم 2026. المواجهة دعا فيها هونغ ميونغ بو مدرب منتخب كوريا الجنوبية لاعبيه إلى الاستعداد جيدا لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، مؤكدا أن المنافس يمتلك إمكانات كبيرة ويتميز بالسرعة، في حين يأمل منتخب جنوب أفريقيا تجاوز عقبة كوريا الجنوبية في ختام دور المجموعات، وذلك للحفاظ على فرصة التأهل لدور 32 ضمن بطاقة أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث. إذن ترتيب المجموعة الأولى مع نهاية الجولة الثانية وقبل بدء المواجهات المرتقبة، المكسيك في الصدارة بست نقاط، تليها كوريا الجنوبية بثلاث نقاط، وتشيك بنقطة واحدة إلى جانب جنوب أفريقيا في المركزين الثالث والرابع على التوالي. طبعا المواجهة التي تجمع كوريا الجنوبية مع جنوب أفريقيا، كابتن أحمد عزام، المنتخب الكوري الجنوبي يقدم أداء جيد وتنتظره مباراة غير سهلة أمام جنوب أفريقيا، ما هي التوقعات؟
0: يعني الشيء اللي شفناه طبعا كوريا أمام تشيك قدم مباراة كتير كبيرة، وبعد طبعا ما تسجل فيه هدف رجع للمباراة بشكل جيد وفاز بهدفين لهدف. إمكانيات هذا الفريق جيدة، فريق آسيوي عنده لياقة بدنية عالية، عنده إمكانيات جيدة، احتمالات هالمجموعة هي كلها فيها ممكن تأهل. نعم. المكسيك أوكي أول فريق راح عنده ممكن صحيح. 6 نقاط، أما باقي الفرق حتشوف مباراة صعبة، لأنه مدام عندك نقطة بنقطة أنت وثلاث نقاط عم يكون كوريا الجنوبية، معناتها في أمل كتير كبير عند الفرق. جنوب أفريقيا أمام كوريا طبعا مباراة حتكون صعبة على الطرفين، إمكانيات جنوب أفريقيا بعد ما تعادل مع تشيك خلال المباراة الماضية، يعني عم تشوف إمكانيات متقاربة، مستويات متقاربة بين هالمجموعة هاي. أنا شايف ممكن من هالمجموعة هي روح فريقين اللي هن المكسيك كوريا الجنوبية.
2: نعم كابتن جاسم، المكسيك ضمنت التأهل للدور الثاني، إلى أي مدى تعتقد أنها ستشرك اللاعبين الاحتياطيين أو ربما تتساهل إن صح التعبير في هذه المواجهة، أم أن الصدارة بتسع نقاط ستكون مطلقة لأصحاب الأرض والجمهور؟
1: طبعا المنتخب المكسيكي اليوم عم يلعب على ارضه بين جمهوره، ممكن يكون في اراحه للاعبين الاساسيين، طبعا اللاعب البديل ما راح يكون اقل مستوى من اللاعب الاساسي، ممكن يكون افضل يقدم مستوى افضل لحتى يثبت نفسه. المنتخب المكسيكي اكيد يهمه يحصل على 3 نقاط ليوصل رساله للمنتخبات اللي موجوده ان انا تصدرت مجموعتي بتسع نقاط كاملات، اكيد هاي توصل رساله للمنتخبات الثانيه انه منتخب جاي بقوه. صراحة المنتخب الكوري أيضا يعني صحيح هو آسيوي، إنما آسيوي بطعمه أوروبية، لأن أغلب اللاعبين تلعب في دوريات
0: عنده نتائج مبهرة بالمونديالات.
1: صحيح.
0: يعني
1: صحيح، يعني كمان أتوقع المنتخب الكوري راح يقدم مستوى عالي في المباراة أمام تشيك.
2: نعم، أيضا هناك مباريات بالأمس كانت مباريات مهمة. المنتخب البرتغالي فاز بنتيجة كبيرة، وأيضا المنتخب الإنجليزي خيب أمال جماهيره بتعادل مخيب أمام غانا. سنتابع هذه التفاصيل مشاهدينا بعد ثوان قليلة.

0: إذا انطلق المنتخب البرتغالي بعدما فرض نفسه كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، وانتهى اللقاء مع أوزبكستان بفوز البرتغال بخمسة أهداف دون مقابل. شهدت المباراة عودة قوية للنجم كريستيانو رونالدو، حيث سجل هدفين ليصبح النجم البرتغالي ولاعب النصر السعودي أول لاعب يسجل أهدافا في ست نسخ مختلفة من كأس العالم، كما رفع رصيده إلى 10 أهداف بقميص البرتغال في النهائيات، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل باسم أوزيبيو. هذا ورصد تلفزيون سوريا أجواء متابعة مشجعين في مدينة اللاذقية لمباراة البرتغال مع أوزبكستان وانطباعاتهم عن أداء المنتخب البرتغالي ونجمه رونالدو بعد الانتقادات التي طالت المنتخب ونجومه في المباراة الأولى أمام الكونغو الديمقراطية. نتابع.
1: المباراة الأولى تعثر المنتخب البرتغالي، أمر طبيعي، كل فريق بيتعثر بأول مباراة بطولة كبيرة مثل بطولة كأس العالم. بس شفنا هلا بالمباراة الثانية المدرب عدل شوي بالتشكيلة، يمكن عمل تبديلين أو ثلاثة من البداية، وقدر المنتخب البرتغالي يجيب جولين أو أول 15 دقيقة، وشفنا المنتخب البرتغالي اللي العالم كانت منتصره قبل بطولة كأس العالم. وبعتقد بالايام الجايه او المباريات المقبله راح يصير الاداء افضل وافضل. بالنسبه لكريستيانو رونالدو، يعني اذا بدنا نحكي عن كريستيانو رونالدو هو تاريخ، بدنا وقت كبير نحكي عليه، بس ليكو شفناه اليوم لاعب وفى حط قدر يسجل جولين وعمل كثير فرص.
2: يعني انا اليوم رح احضر المباراه، اكيد بحضر كل مباراه كريستيانو يعني، وبشجعه، وحش اسطوري، وان شاء الله الكاس لنا.
3: لعبه حلوه بس ما انا مقياس البرتغال لانه سهله، بس بالمباراه الجايه بيكون اختبار حقيقي لهم، بس بظن انه يوصلوا بعيد بكاس العالم مع الافضل بالتاريخ كريستيانو رونالدو.
2: لابد انه اي فريق يتعثر، يعني مثل ما شفنا بالمونديال السابق الارجنتين كمان باول لعبه بين السعوديه والارجنتين كمان خسرت واخر شيء اخذت المونديال، بس يعني هلا عم نشوف الفرق باللعبه الهيدي. دائما كريستيانو في عنده هي العقليه اللي انه هو حيثبت حاله بكل لعبه لقدام. وبالنسبه للانتقادات، يعني هو الموجود الغيره والشغلات هذول دائما خاصه على كريستيانو، يعني بنشوف مثلا الارجنتين هو بيلعب الفريق كله لحتى يعطي الكره لميسي، اما البرتغال بنشوف بالعكس انه هن بدهم يساووا اي شيء لحتى تضل الكره مع باقي اللاعبين. هالسنه بتمنى، انا مع اني برازيليه بس بتمنى انه البرتغال تفوز، لاني يعني اكيد مشجعه كبيره للكون. يعني
4: كريستيانو رونالدو لاعب عظيم كثير، بس ما له احسن من ميسي، ان شاء الله يكملوا للنص وللنهائي ويربحوا مشان يصير في مساواه بين رونالدو وميسي.
5: رونالدو كان يلعب احسن من هلا، والفريق ما عم يساعد، وكان لازم يلعبوا احسن منها، يعني لازم يكونوا متعاونين اكثر منها.
6: والله اللعبة منيحة وما أشبه شيء، يعني كان الأداء حلو ومرتب يعني، بس الصراحة يعني بحس إنه لو كانت المنتخب الأوزبكستاني أقوى كان أحسن.
0: إذن فوز كبير للمنتخب البرتغالي أمام نظيره منتخب أوزبكستان. كابتن جاسم نواجي، هل تعتقد أن هذا الفوز هو لرونالدو بشكل خاص أم للمنتخب البرتغالي الذي ظهر بأداء مغاير تماما للمباراة الأولى؟
7: أكيد هو الفوز الاثنين، يعني البرتغالي هم ثلاث نقاط، حقق ثلاث نقاط، وأيضا لعودة كريستيانو اللي عاد ما يقولوا من بعيد بعد الضغط اللي صار عليه من قبل، يعني تألق ميسي وتألق إمبابي وتألق هاري كين واللعيبة اللي موجودين هالاند، فأكيد رونالدو يعني حتى شفنا مبارح فرحة هستيرية من رونالدو عن تسجيل الهدف الأول، يعني مع أنه رونالدو أكثر لاعب ممكن بالتاريخ مسجل أهداف، اكيد هاي الفرحه كانت من وراء الضغط اللي كان موجود على رونالدو. سجل هدفين، يعني قدم مستوى كويس. المنتخب البرتغالي حقق المطلوب اللي هو ثلاث نقاط وبنتيجه عاليه امام اوزبكستان. شفنا يعني منتخب لعب على حساب منتخب اوزبكستان اللي يعني كان منتخب يعني يعتبر منتخب ضعيف بالنسبه للبرتغال، لكن اهم شيء كان بالمباراه انه البرتغال حققت ثلاث نقاط، وكريستيانو ممكن هي المكسب اللي سجله والهدفين مكسب للمرحله القادمه، يعني بالتاهل بالنسبه لكاس العالم المرحله الثانيه.
0: نعم كابتن احمد عزام، هل يمكن ان نقيم البرتغال امام اوزبكستان؟ تحدثنا في حلقه سابقه معك عن ان البرازيل لا يمكن تقييمها امام هايتي، ايضا هل يمكن ان نقيم البرتغال امام منتخب كما تحدث الكابتن جاسم مع كل الاحترام لمنتخب اوزبكستان منتخب ربما متواضع، تأهل لأول مرة بتاريخه إلى نهائيات كأس العالم.
8: تماماً، هي المشكلة إنه بتأهل 48 منتخب، ممكن أوزباكستان لو كان الوضع طبيعي 32 منتخب ما يتأهل يعني.
0: نعم.
8: مثل ما شفنا ومثل ما يعني شفنا من خلال تصفيات كأس العالم. بالنسبة لموضوع إنه التقييم بالنسبة للبرتغال، أنا برأيي البرتغال كلياتنا بنعرف، إحنا خلال فترة تقريباً سنتين عم نتابع هذا المنتخب، إذا لاحظت كمان خلال كأس العالم الماضية وصل لأدوار دور ربع النهائي على ما أعتقد.
0: نعم.
8: خرج أمام المغرب.
0: نعم.
8: على ما أعتقد بمونديال قطر، شيء اللي طبعاً اللي شفناه عنده مفاتيح لعب بشكل جيد عنده، بس كمان ما في تقييم. شفناه أمام فريق كونغو الديمقراطية اللي عم يلعب كمان بدفاع متأخر، كيف ما حسن يلاقي حلول هذا الفريق. هلا امبارح بالحلقة تابعت، يا امبارح يا أول امبارح، كان كابتن ماجد الحاج.
0: نعم.
8: سألته أنت عن موضوع انه فعلا هالبطوله فيها اهداف كثير.
0: نعم صح،
8: يمكن صار مسجل اكثر من 100 و130
0: حلقه امبارح، 134 هدف لغايه مباريات امبارح.
8: شو السبب؟ انا برايي السبب العمل الفني الجيد، هل هو المنتخبات صارت عم تلاقي حلول للمباريات المسكره، يعني عرفت علي، المباريات المغلقه عم تلاقي حلول، ان كان بالتسديد ولا ان كان بالاختراق ولا من العمق. كوندور محلل الاداء بهذا الموضوع،
9: حتى يعني صار في بعض المنتخبات
8: تماما تماما كمان المستوى الهداف. كمان بيساعد، بس شفنا في منتخبات عم تسكر ملعبها، بس في منتخبات ما عم تلاقي حلول. يعني مثلا مباراة انجلترا مبارح إذا لاحظت أمام غانا ما لقيت هالحلول، رغم وجود يعني لاعبين كتير من الحالة الفنية العالية اللي بيحسنوا يلاقوا حلول، بس تكتيكيا الفريق ما أوجد الحلول. يعني ما أوجد وين ممكن نقاط الضعف لحتى أنا ممكن استغلها بعمق الدفاع اللي عم يشتغل فيه والتكتل اللي عم يشتغل فيه المنتخب الغاني إذا لاحظت بهالمباراة هاي. فهو أحد الأسباب إنه تطور الحالة الفنية والتكتيكية للفرق حتى تحسن تلاقي حلول.
0: لكن انا قصدي كابتن احمد عزام انه هل الفرحه هي مبالغ فيها بفوز بخماسيه على
8: هي الفرحه؟ نعم. مو شان الخماسيه،
0: شان رونالدو.
8: نعم. هدفين، بما انه طبعا مشجعين ميسي طبلوا كثير انه سجل، صار خمس اجوال جايب الفريق، وهذا الشيء اللي خلى انه فرحوا انه طبعا كريستيانو سجل اهداف. بالعكس احنا بنكون مبسوطين كثير بهذا التنافس.
0: طبعا نحن سعيدين برؤيه رونالدو، ميسي، مودريتش، نيمار،
8: كثير الامور هي حتحدث يعني.
0: نعم. كابتن جاسم نواجي، يعني المباراه المقبله صعبه للغايه للمنتخب البرتغالي امام كولومبيا، الخصم صعب جدا والذي خاض تجارب عديده في كاس العالم.
7: اكيد مباراه صعبه، بما ان المنتخب الكولومبي حقق لحد الان فوز بمباراتين، عنده 6 نقاط، منتخب البرتغالي لديه 4 نقاط. احنا شفنا المنتخب الكولومبي منتخب يلعب على مستوى عالي صراحه، لديه انضباط يعني تكتيكي واضح، وفي خط الوسط، في خط الدفاع، انضباط دفاعي. مباراه صعبه راح تكون للبرتغال، لان المنتخب الكولومبي يملك حلول، يملك قوه بدنيه، يملك سرعه، جودة لاعبين، حتى ممكن دياز اللي ممكن يصنع الفرق في أي مباراة. أنا برأيي مباراة صعبة راح تكون للمنتخب البرتغالي. المنتخب الكولومبي ممكن يعني يريح بعض اللاعبين الأساسيين، لكن هذا الشيء مثل ما قلنا يعني اللاعب البديل ما راح يكون مستوى أقل من اللاعب الأساسي. يعني اللاعب البديل ممكن يلعب ضعف طاقته لحتى يثبت نفسه، لحتى يثبت وجوده. حتى مثل ما قلنا انه اليوم انت كأس العالم هو يعتبر يعني مثل تجاره للاعبين يعني.
0: نعم.
7: يعني اليوم اللاعبين عم ينتقلوا من انديه مثلا من دوريات صغيره او دوريات وسط لدوريات اوروبيه، فاكيد هذا الامر انا بالنسبه لي اتوقع امر جيد. يعني اليوم اللاعب يكون عنده طموح انه يوصل لاوروبا، يقدم مستوى عالي، المستوى العالي اللي يقدمه يعني يفرح حتى المتفرجين اللي يتفرجوا على المنتخبات.
0: نعم، اسمحوا لي ايضا ان اذكر بنتيجه المباراه الثانيه ضمن ذات المجموعه، اذ وصل المنتخب الكولومبي عروضه القويه بعدما تغلب على الكونغو الديمقراطيه بهدف دون رد، وذلك في مباراه شهدت صراعا بدنيا كبيرا وفرصا محدوده على المرميين. نجحت كولومبيا في استثمار احدى الفرص لحسم المواجهه، بينما خرج المنتخب الكونغولي باشاده واسعه بعد اداء منظم اكد قدرته على منافسه المنتخبات الكبرى. إذن نشاهد ترتيب المجموعة 11 مع نهاية مباريات الجولة الأولى. منتخب كولومبيا في الصدارة ب6 نقاط، يليه منتخب البرتغال ب4 نقاط، ثم الكونغو الديمقراطية بنقطة واحدة، وفي المركز الرابع والأخير منتخب أوزبكستان دون رصيد من النقاط. نذكر مشاهدينا بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم: ما هي التوقعات لنتيجة مباراة المغرب مع هايتي التي ستقام في 1 بعد منتصف الليل؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المواجهة. هذا وحسم التعادل السلبي في مجموعة أخرى، مواجهة إنجلترا وغانا في واحدة من أكثر مباريات المجموعة 12 تكتيكيا وانضباطا. ورغم استحواذ المنتخب الإنجليزي على فترات طويلة من اللقاء، فأن الدفاع الغاني نجح في إغلاق المساحات وحرمان منافسه من الوصول إلى الشباك. النتيجة أبقت الصراع مفتوحا على بطاقات التأهل، وأكدت أن المنتخب الغاني قادر على مقارعة أقوى المنافسين في البطولة. إذن تعادل مخيب للأمال لجماهير المنتخب الإنجليزي. كابتن أحمد عزام، منتخب إنجلترا رغم تواجد العديد من العناصر البارزة في صفوفه، لكنه لم يستطع الوصول إلى المرمى وهز الشباك، شباك المنتخب الغاني الذي لعب بطريقة دفاعية منظمة.
8: هلا بصراحة هنشوف هلا الإحصائيات، بس خلينا نحكي عن النجوم اللي كانت بمنتخب إنجلترا مشاركة امبارح. كين، جوردن، طبعا مادويكي، عندك كمان بيلينغهام، عندك رايس، أندرسون، يعني عنده لاعبين جيدين على مستوى خط الوسط والحالة الهجومية. يعني كيف هذا المدرب، وحتى ساكا، وقت لاحظنا ساكا دخل الشوط الثاني كمان، نعم، صار عنده بعض الفرص. بصراحة المدرب توخيل ما حسن يلاقي طبعا الحلول لحتى يسجل هدف في المباراة هاي. نفس الأسلوب، في بطء كان عم يكون كتير كبير أنا برأيي. يعني هو لازم أسلوب الفريق دائما هو عم يعمل ضغط عالي، لازم شوي يدور الكرة بوسط الملعب أو يتراجع شوي لحتى يخلي منتخب غانا يخرج. بس هو تم طول المباراة تقريبا ضاغط، عم يلعب بلا. بالنسبة للإحصائيات هنحكي عن هذا الموضوع، دائما عم يلعب بمناطق منتخب غانا، وتكون في تكتل منظم بشكل جيد ممكن تضايق أنت تعمل أي مشكلة لأي فريق. أنا برأيي توخيل ما أوجد الحلول الهجومية بهالمباراة.
0: نعم كابتن جاسم، إحدى الإحصائيات البارزة تقول أن الفعالية الهجومية من قبل المنتخبين كانت سلبية جدا، لا يوجد أي تسديدة على المرمى خلال الشوط الأول. هل ترى ذلك نتيجة فشل هجومي من قبل المنتخب الإنجليزي، أم تكتل وتنظيم جيد من منتخب غانا بحسب متابعتك لهذه المباراة؟
7: طبعاً إحنا مبارح شفنا تنظيم دفاعي صراحةً رهيب للمنتخب الغاني. منتخب الغاني كان عنده 3 نقاط، كان همه يخرج من هاي المباراة ولو بنقطة وحقق هدفه. المنتخب الغاني صراحةً لفت الانتباه يعني بقصة المانتومان، يعني كان لاعب المنتخب الإنجليزي يمسك الكرة، ممكن نشوف لاعبين أو 3 غانيين كانوا يروح على الكرة. المنتخب الغاني ما خاطر بالهجوم، لعب بتنظيم دفاعي ممتاز. جت فرصة كان ممكن يسجل منها هدف، اللي هي الفرصة الوحيدة بالنسبة للمنتخب غانا. يعيب المنتخب الإنجليزي إنه مثل ما تفضل الكابتن، ما وجد حلول. يعني وأنت اليوم تملك لعيب على مستوى عالي ما كان عندهم حلول. حتى أنت اليوم يعني المعروف إن بالمنتخبات اللي تتكتل دفاعيا المفروض يكون عندك حل التسديد أو حل الكرات الثابتة، اللي ما شفنا امبارح. كان في فرصة لهاري كين يمكن الدقيقة 86
8: جت ارتدت من الحارس،
7: اللي ارتدت من الحارس واللي شاطها فوق المرمى، كانت ممكن الفرصة الوحيدة اللي أنا شفتها خطرة كانت بالمباراة. المنتخب الغاني حقق غايته اللي هي النقطة، اليوم يملك هو 4 نقاط، المنتخب الإنجليزي يملك 4 نقاط. فأتوقع كان فشل للمنتخب الإنجليزي، وفعلا يعني شفنا ببطء بالتحرك بالمنتخب الإنجليزي.
0: نعم، أنت أيضا كمدرب ومحلل فني كابتن أحمد عزام، كيف ترى التنظيم الدفاعي؟ إحدى التقارير تحدث عن عزل جود بيلينغهام نهائيا عن التمريرات الحاسمة لخط الهجوم. هنا كيف يمكن للمدافعين أن يعزلوا خط الوسط بالنسبة للخصم عن خط الهجوم؟
8: تماما. هلا بهيك موضوع شو لازم يعمل اللاعب؟ في عليك رقابة أنت بالثلث الأخير بآخر 30-35 متر. أنا برأيي لازم يدخلوا مهاجم ثاني، يعني باعتبار أنا بدي أكسب دائما كمدرب أن يكون عندي أكبر عدد من اللاعبين أنا بالحالة الهجومية. نعم. بالثلث الأخير ممكن أنا أحطه مهاجم تاني وحرر هاري كين. يعني هاري كين شفناه من نوعية اللاعبين اللي مو هو اللاعب اللي دائما بتمركز بالصندوق، بيحاول يخرج دائما يساعد الفريق، ممكن يطفش بيلينغهام يرجع شوي، هاري كين ممكن تلاقي حل لهذا الموضوع، ممكن تعمل ارباك للفريق. من خلال تسجيل لكلامك بالنسبه للاحصائيات بين المباراه، طبعا الاستحواذ كان 79% مقابل 21 لمنتخب طبعا انجلترا، الاكس جي اهداف المتوقعه عم تكون 0.29 مقابل 1.28 بالنسبه لمنتخب الانجليزي. اجمالي التسديدات خلال المباراه بالذات بالشوط الثاني 19 تسديده مقابل تسديدتين، تسديدات على المرمى مثل ما توضح انه ما في تسديدات كثير من خلال من خلال المباراه،
0: يعني
8: ثلاثه مقابل واحده لمنتخب غانا. انا برايي منتخب غانا لعب مباراه على قد امكانياته، حسن يعطي المفاتيح اللعب بالنسبه لمنتخب انجلترا ونجح بهذا الشيء، بالمقابل فشل بالنسبة أنا بلاقي لتوخيل من خلال عدم فوزه بهالمباراة.
0: نعم كابتن جاسم، رأيك بالتبديلات التي أجراها المدرب توماس توخيل في الشوط الثاني لإحراز هدف والخروج بفوز؟
7: طبعا توخيل الشوط الثاني دفع بتبديلات هجومية لعل وعسى أنه يسجل هدف، إنما يعني شفنا نفس الموضوع، يعني كان المنتخب الغاني يدافع دفاع قوي، دفاع مستميت صراحه، عطل حتى ساكا اللي نعرفه انه فرديا مستوى عالي وعنده حلول فرديه، ما شفنا ساكا بهالمستوى العالي اللي نشوفه في مباريات سابقه. المنتخب الغاني كان يعتمد على سيمينيو اللي هو لاعب سيتي صراحه، اللي اربك المنتخب الانجليزي وتحرك يعني تحركات جيده، لكن بالمجمل المنتخب الانجليزي حتى التبديلات ما ساعدته لانه ما قدمت شيء للمنتخب، يعني ظل المنتخب الانجليزي يلعب بنفس الرتم اللي لعب فيه بالشوط الاول ولعب الشوط الثاني.
8: كان هو كابتن تبديل واحد اللي نوعا ما عمل الفارق اللي هو ساكا دخل الشوط الثاني مثل ما بنعرف، واخذ افضل اعلى تقييم بالمباراه بالنسبه لمنتخب انجلترا، اخذ 6.8، يعني كمان عمل شيء كثير جيد، بس هذا الشيء ما بكفي، يعني هو ساعد باحداث الفرص او باحداث الفارق بالنسبه لمنتخب انجلترا.
7: لكن هذا مو مستوى ساكا اللي نحن بنعرفه
8: تماما، اكيد هلا بصراحه هذا اللاعب امكانيات عاليه، بس مثل ما تفضلتوا حكيت دائما مستواه متذبذب، يعني دائما بيعمل مباراه فوق المباراه الثانيه بتلاقيه تحت، ولا كان هو من افضل النجوم العالم أنا برأيي كإمكانيات فردية.
0: نعم هذا التعادل فرصة لنا كمتابعين أن نشاهد جولة ثالثة حاسمة، نبقى ضمن هذه المجموعة مشاهدين، إذ حقق المنتخب الكرواتي فوزا ثمينا، أو المنتخب الكولومبي فوزا ثمينا على بنما بهدف دون مقابل في مباراة اتسمت بالحذر الشديد والندية حتى دقائقها الأخيرة، واستفاد المنتخب من خبرته الكبيرة في إدارة المواجهات الصعبة ليخرج بالنقاط الثلاث، بينما عانى المنتخب البنمي من ضعف اللمسة الأخيرة رغم محاولاته المتكررة للعودة إلى أجواء اللقاء الذي انتهى بفوز منتخب كرواتيا بهدف دون مقابل. إذن هكذا هو ترتيب المجموعة 12 مع انتهاء الجولة الثانية، المنتخب الإنجليزي بأربع نقاط بالتساوي مع منتخب غانا أيضا بنفس عدد النقاط، لكن فارق الأهداف يلعب الدور في صدارة هذه المجموعة، المنتخب الكرواتي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والمنتخب البنمي في المركز الرابع دون رصيد من النقاط. إذن فوز مهم للمنتخب الكرواتي على نظيره البنمي بعد الخسارة أمام إنجلترا برباعية، كابتن أحمد عزام، عاد المنتخب الكرواتي ولكن بفوز يعني هزيل إن صح التعبير.
8: لا بصراحة أنا تابعت الشوط الأول شفته كله بعدين.
0: كتر خيرك والله.
8: الحمد لله. يعني بصراحة الشيء اللي شفته من من من من التحول اللي عم يلعب فيه منتخب البنمي أهدى العديد من الفرص. يعني أنا حطيت راسي ونمت كانت النتيجة 0-0 لسه. والمنتخب البنمي هو الأكثر تسديدا والأكثر خطورة على الفريق. عم يلعب بالتحولات بشكل عم يؤدي التحولات بشكل جيد. منتخب كرواتيا بطء بالتعامل، إذا لاحظت منتخب كرواتيا لاعبين كبار بالعمر صاروا في أكثر، مودريتش في كثير لاعبين صار أعمارهم بصراحة
0: صحيح
8: كبيرة كثير، في بطء كان المنتخب البنمي

0: عنده ثلاث نقاط، عنده طموح كتير كبير يكون بالدور الثاني.
1: إذن أسدل الستار على مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات. هذه الجولة شهدت خروج منتخبات من البطولة وتأهل منتخبات أخرى للدور الثاني، كما سجل فيها عدد من الأهداف أقل من الجولة الأولى. تفاصيل عن أرقام وتفاصيل الجولة الثانية في هذه المادة.

0: أيضا الجولة الثانية شهدت صراعا على لقب هداف مونديال 2026، حيث اشتعل التنافس بين ليونيل ميسي وكيليان مبابي وإيرلينغ هالاند، في حين يحاول كريستيانو رونالدو اللحاق بسباق الهدافين بعد تسجيله هدفين في مرمى أوزبكستان. تلفزيون سوريا سأل مشجعين في حماة عن اللاعب الذي يتوقعون أن يفوز بلقب هداف المونديال. نتابع.
1: مع اني ريالي بميل لمبابي اكثر، ولكن ميسي يعني كمان اداء مو طبيعي حاليا، وصل 18 هدف بمجموع الاهداف بمشاركاته بكاس العالم.
2: رونالدو ما بتوقع، لانه اليوم العمر فارق العمر كبير كثير بين ميسي ورونالدو، هي اول شغله. شغله ثانيه، اليوم عندك امبابي طالع يعني ممكن يكون هداف بشو اسمه بكاس العالم، يعني ليونيل ميسي مهاري جيد، ويعني عندك قدره كبيره على المراوغه وعلى تسجيل اداء، صانع يعني مثل ما بيقول صانع العاب وراس حربه جيد.
3: الرياضه ما في شيء صعب، يعني هي كلها شغله معادلات واهداف، بس ما بتوقع رونالدو يوصل لكاس العالم او يكون هو الهداف الوحيد، لانه اليوم طلع نشا جيل جديد يعني وجيل قوي. بتوقع كيليان يكون له يعني بصمه بهذا المونديال.
4: ان كان اللاعب يغير المباراه، مباراة واحدة يسجل هارتريك، يسجل 3 أهداف، مباراة ثانية يسجل 3 أهداف، يتصدر البطولة. توقع أنه أنا ميسي يمشي بالبطولة، فريق الأرجنتين فريق كبير وقوي وعنده خامات كبيرة، فبتوقع أنه يمشي بالبطولة أكثر من موضوع البرتغال.
5: رونالدو ما بيقدر يلحق ميسي، لأنه ليونيل ميسي بأول مباراة له مع الأرجنتين دخل 3 أجوال ضد الجزائر.
6: بتوقع هاي السنة راح تكون كأس العالم للأرجنتين والهداف راح يضل ميسي.
7: أتوقع هاي النسخة لا ما راح يجيبه كريستيانو لميسي.
8: والله هلأ إنه حاليا مستحيل رونالدو، هلأ يعني إنه آخر مباراة ما قدم ولا أداء كويس، بس هلأ ميسي حط إنه سجل 5 أهداف، بعد المتوقع إنه جزء ميسي يكون هداف كأس العالم.
0: إذن صراع الهداف يشتعل في هذا المونديال مبكرا. كابتن جاسم النواجي، ميسي، رونالدو، مبابي، إيرلينغ هالاند، من تتوقع أن يفوز بلقب هداف المونديال في النهاية؟
9: يعني ما أن اليوم ميسي يملك 5 أهداف وفي مباراة مع قادمة، يعني أتوقع ميسي راح يرفع رصيده من أهداف. مبابي يملك 4 أهداف، هالاند 4 أهداف، أكيد في تنافس، رونالدو هدفين، في تنافس راح يكون قوي. وما أنه ميسي هذا ممكن آخر كأس عالم يعني راح يلعب فيه، فأتوقع يعني محصورة بين ميسي وبين إمبابي. يعني صراحة إمبابي لاعب قوي وبالتاريخ يعني ممكن يلعب كأسين أو 3 كؤوس عالم القادمة. أتوقع راح تكون منافسة شرسة بين ميسي وهالاند وإمبابي.
0: كابتن أحمد، من تتوقع؟
10: موضوع أنه أنت ما عم تحزر، يعني ميسي كلياتنا شفنا قبل المونديال ولا حدا عم يحكي بميسي، إذا لاحظت يعني يعني كيف نشوف نحن ميسي بالمونديال؟

0: ميسي سجل خمسة اهداف بمباراتين. يعني قادر كمان لسه على العطاء، ممكن مباراة الأردن يسجل هدفين أو ثلاثة، ما بتعرف شو هاللي ممكن يصير. بس نحن الشيء الإيجابي اللي سعيدين فيه إنه عم نشوف هالتنافس بين هاللاعبين. كان السنوات الماضية قبل سنوات محصور الموضوع بلاعبين الهدافين، ما كان في هدافين. لاحظت بالمونديال عم يخلص المونديال لاعب عم يجيب خمس أو ست أهداف.
1: صحيح.
0: هلا بالدور الأول واحد من مباراة ومباراتين عم يجيب هدول الأربع خمس أهداف. يعني ممكن نشوف زيادة بهذا الموضوع كتير.
1: ربما الفوارق الفنية اللي 48 منتخب.
0: منتخبه اللي ممكن يكمل هذا اللي يعني هلا بالنسبة للنرويج أوكي فريق جيد وفريق هي. بس ممكن ما تروح لبعيد مثل فرنسا.
2: صحيح.
0: فرنسا عندها فريق كبير، عندها لاعبين ممتازين بيحسنوا يسيروا المباراة.
2: هالاند حتى
0: كيف ما بدهم. هالاند
2: غير بالعمر يعني.
0: طبعاً هالاند لو كان عم يلعب بمنتخب غير المنتخب النرويج كان ممكن تلاقيه بيأبدع بشكل صحيح. أفضل يعني.
2: صحيح. كمان المنتخبات تتأثر بهذا الشيء صراحة، يعني اليوم أنت تلعب منتخب كبير قادر إنه أنت توصل للهدف ممكن أربع خمس مرات. عكس لما تكون انت بمنتخب ما يساعدك بتسجيل اهداف.
0: يعني انا الشيء اللي شايفه من خلال المونديال ممكن يعني لسه في مباريات الدور الاول، يعني في مباريات تطابقيه في مستوى.
1: صحيح.
0: ممكن لاعب من هذول اللاعبين يجيب خمس جوال بمباراه.
2: صحيح.
0: نعم. اربعه خمس جوال. تتذكر وقت جلوزي جاب على المنتخب السعودي؟
1: نعم.
0: هذا
1: 2002
0: طبعا.
1: نعم. قبل الختام اسمحوا لي ان اذكر مشاهدينا بمسابقه برنامج شوط اضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كاس العالم للفوز بمبلغ مليون ليره سوريه قديمه. وسؤال حلقة اليوم هي التوقعات لنتيجة مباراة المغرب مع هايتي والتي ستقام في الواحدة بعد منتصف الليل. يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة وينتهي التصويت مع بدء هذه المباراة. في ختام هذه الحلقة أشكر الكابتن أحمد عزام المدرب والمحلل الفني، شكرا جزيلا.
0: شكرك كثير. شكرا.
1: وجزيل الأشكر أيضا للكابتن جاسم نواجي لاعب الفتوة سابقا ومنتخب سوريا، أهلا ومرحبا بكما مجددا.
2: شكرا جزيلا.
1: شكرا على الحضور.
2: شكرا للأخوة اللي موجودين، الله يجزاكم خير.
1: شكرا جزيلا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: لا تجربة عريقة في نظام السياسي والبرلمان تستحق اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
5: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية؟
6: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
7: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
8: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
9: البيانات دقيقة.
10: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
11: إجا ضابط قالنا مين بحب يروح على الطيران الشراعي؟ ركبت الطائرة وتعلمت الطيران وصرت بسوق، بس وقت الدولة كانت يسارية،
12: وبسبب دور النقابات أنت دخلت السجن.
11: في حركة قومية يعني تتغلغل بأوساط الشباب أكثر من البعثيين.
12: اتهمت تجار المدن الكبرى في سوريا بالتواطؤ مع حافظ الأسد.
11: عبر لهذه المكونات أنه هو سيكون حامي الأقليات.
12: أصلحكم أنتم كسياسيين سوريين في تلك الحقب لم تغادروا فكرة المكونات الطائفية والدينية،
11: أنه في مشايخ مثلهم مثل أي سياسيين بيلحقوا مصلحتهم.

أهلا بكم مشاهدين لهذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا. وفي عناوينها: الحكومة اللبنانية تسلم اليوم الدفعة الثانية من المحكومين السوريين، والخطوة تأتي في إطار الاتفاق القضائي بين البلدين. وزير الخارجية سعد الشيباني يستقبل نظيره الهولندي والوفد المرافق له في دمشق، ويبحثان العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تختطف مدنيا خلال توغلها باتجاه قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي، وتفتش منزلين في بلدة الرفيد. وزير الخارجية القطري يقول إن بلاده ستعارض أي خطة إيرانية لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، وسلطنة عمان تعلن عن إتاحة ممر بحري مؤقت للسفن.

0: أهلا بكم مشاهدينا، ونبدأ هذه النشرة بهذا الخبر العاجل، حيث قالت القيادة المركزية الأمريكية إنهم قتلوا القيادي البارز في تنظيم داعش علي حسين العليوي بغارة في سوريا، وذلك في 19 حزيران. إذن هذا الخبر وارد عن القيادة المركزية الأمريكية التي قالت إنها قتلت القيادي البارز في تنظيم داعش علي حسين العليوي بغارة في سوريا في 19 حزيران. وإلى أخبار هذه النشرة، حيث أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بتسليم الحكومة اللبنانية اليوم الدفعة الثانية من المحكومين السوريين إلى دمشق. وأوضح مصدر حكومي لبناني لتلفزيون سوريا أن الدفعة تضم 127 محكوما سوريا. وكان وزير العدل المظهر الويس أوضح أن الخطوة تأتي ضمن مسار التعاون القضائي القائم بين البلدين، وتنفيذا للاتفاق المبرم مع الدولة اللبنانية بشأن معالجة ملف الموقوفين السوريين في لبنان. وفي أذر الماضي وصل 132 موقوفا سوريا من لبنان ضمن الدفعة الأولى المفرش عنها بموجب الاتفاق بين البلدين. تنضم إلينا مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا معنا من بيروت. أهلا بك مايا. إذن وصول الدفعة التي تحدث عنها طبعا بالأمس وزير العدل مظهر الويس للمسجونين لدى السلطات اللبنانية في السجون اللبنانية، ما التفاصيل بخصوص عمليات الإفراج ووصول هذه الدفعة الجديدة إلى سوريا؟
1: نعم فرات، الترتيبات الإدارية واللوجستية قد انتهت. اليوم دفعة جديدة من المحكومين السوريين الموقوفين السوريين تغادر سجن رومي باتجاه السجن عدرا في ريف دمشق. اليوم يعني صفحة جديدة تنطلق أيضا ضمن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بين لبنان وسوريا عندما زار مظهر الويس وزير العدل السوري السراي الحكومي في شباط الماضي، وتم التوقيع بين لبنان وسوريا على تسليم 300 سجين سوري ويتم نقلهم من لبنان إلى سوريا. وهذه هي ليست الدفعة الأولى، نتحدث عن عدد، أكده نائب رئيس الحكومة طارق متري بأنه 127 محكوما موقوفا سوريا يتم تسليمهم اليوم إلى السلطات في سوريا، إلى سلطات بلادهم. كان قد سبق هذا أيضا هذه الدفعة، دفعة تم تسليمها في شهر آذار مارس الماضي، 137 موقوفا سوريا سلموا انذاك. وياتي هذا العدد كما ذكرت ضمن اتفاقيه ليرتفع العدد. اليوم يتم نقلهم هؤلاء الموقوفين الى سجن عدرا في سوريا، وبالتالي يسال سائل من هم الذين يشملهم التسليم؟ هم الذين امضوا 10 سنوات ودون ما يسمى بقضايا جنائيه، والذين ليس لديهم اي تعويضات او محكوميات اضافيه فيما يتعلق بلبنان ووجودهم في لبنان، أي ليس لديهم أي تعويضات لأصحاب حقوق مثلا في لبنان، وأن يتم تسليمهم إلى سوريا ليتم أيضا استكمال هذه الفترة التي هي من شأنها أن تأخذها سوريا بعين الاعتبار. كان في وقت سابق تحدثت السلطات السورية بأن سيتم العفو عنهم، ولكن حتى الساعة لم يتم الإشارة إلى هذا الموضوع، بل على العكس يتم التحدث من قبل السلطات السورية بأن هم سيتم استكمال محكوميتهم في سوريا. وبالتالي هذا يؤكد بأن هناك مسار قضائي جديد ليس شائكا كما كان في القدم، على الرغم من أن هذا الملف كان لديه وفيه الكثير من العقبات في بداية الأمر، وفي يعني عندما تم سقوط النظام واستلم الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع الحكم في سوريا، كان هناك يعني هذا الملف كان توليه دمشق اهتماما كبيرا، وكان هناك، دعني أقول نستخدم مصطلح في العامية، عصلجة في لبنان، على اعتبار أن هذا الموضوع كان لا يمكن المساس فيه في فترة سابقة، لا يمكن الحديث عنه أو التطرق إليه، ولكن صفحة جديدة تم فتحها بين سوريا ولبنان. نعم. على رأس هذه الملفات التي تم تذليل العقبات فيها ملف المحكومين السوريين داخل السجون اللبنانية.
0: نعم أشكرك جزيلا مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من بيروت. ومن بيروت أتحول مباشرة إلى علي عثمان مراسل تلفزيون سوريا في منفذ جديدة يابوس الحدودي. أهلا ومرحبا بك علي. إذن أطلعنا أيضا على دخول الدفعة السورية من المسجونين الذين أطلقت السلطات اللبنانية سراحهم وسلمتهم إلى دمشق. كيف تمت عملية دخول هذه الدفعة إلى سوريا؟
2: نعم، شكرا لك يا فرات وللسادة المشاهدين. أنا الآن حاليا في النقطة الأخيرة من الحدود السورية، وبالضبط يعني في النقطة الأخيرة من منفذ جديدة يابوس الحدودي الذي يفصل يعني الحدود السورية عن الحدود اللبنانية. طبعا فرات يعني إلى حد هذه اللحظة لم تأتي يعني ولم تدخل الحافلات الخاصة لنقل المسجونين من السجن الرومية اللبناني إلى يعني سجن عدرا في سوريا. طبعا نحن الآن يعني صرحنا في حالة ترقب إلى ماذا سوف تؤول إليه الأمور في قادم اللحظات، حيث يعني حيث صرحت إدارة المعبر أنه يعني من المحتمل في قادم الربع ساعة القادمة أو النصف ساعة القادمة سوف يعني يتم دخول هذه الحافلات. نحن إلى حد هذه اللحظة يعني نحاول أن نرى يعني حركة العبور هنا. بالنسبة إلى حركة العبور يعني كما تشاهد سلفي يعني هناك إجراءات أمنية من قبل يعني الحكومة السورية لتأمين هؤلاء المسجونين، يعني والبالغ عددهم اليوم سوف يتم تسليم من قبل الحكومة اللبنانية 128 مسجونا إلى السلطات السورية. ولكن يعني هناك يعني شيء استجد اليوم هو أنه هناك موقوف واحد من أصل 128 سوف يبقى في سجن رومية طبعا لإجراءات قانونية، بحكم أن هذا الشخص أو هذا المسجون تبقى له من فترة محكوميته فقط شهرين ويخلى سبيله، فلذلك سوف يبقى في هذه السجون لكي يعني يخرج بشكل رسمي من سجن رومية. والبالغ عددهم 127 المتبقين سوف يأتوا إلى يعني السلطة السورية، سوف يسلموا من قبل السلطات اللبنانية إلى الحكومة السورية، وبالتالي سوف يتم يعني أخذهم إلى سجن عدرا لإقصاء فترة محكوميتهم المقبلة ضمن الأراضي السورية. طبعا هذا يعني التسليم يعني يأتي تحت بند الاتفاق القضائي الذي حصل بين الحكومة السورية والحكومة اللبنانية مؤخرا، والذي يقضي يعني بأن يستقضي الأشخاص المحتجزة ضمن الأراضي اللبنانية محكوميتها في الأراضي السورية. طبعا يعني أيضا على خلفية هذا الحدث هناك يعني فترة تسليم أولى حصلت في 17 من آذار، يعني منذ قرابة 4 إلى 5 أشهر، بتسليم أيضا كان هناك دفعة مكونة من 132 شخصا سوريا، تكون هذه الدفعة اليوم هي الدفعة الثانية من المحتجزين ليتم تسليمهم إلى السلطات السورية.
0: يعني علي، يعني لا أعلم إذا كانت تتوفر لديك معلومة بخصوص موضوع هؤلاء السجناء، يعني هل سيتم إعادة محاكمتهم أو محاكمتهم في سوريا، أم يعني فقط يعني سيخضعون لاستكمال لربما فترة المحكومية في سجن عدرا في سوريا؟
2: صراحة فرات بالنسبة إلى ما يخص موضوع إعادة النظر في الجرائم التي تم توجيهها إليهم يعني من قبل السلطات اللبنانية من عدم محاكمتهم مرة أخرى، هذا الشيء إلى حد هذه اللحظة لم يتم صراحة يعني الحصول على معلومة مفيدة تجاهه، ولكن الشيء المؤكد أنهم سوف يأتون إلى سوريا لكي يتموا بقية المحكوميات الخاصة بهم. ولكن يعني من المتوقع وإذا أردنا أن نحلل ماذا سوف يحصل، متوقع أن يتم إعادة محاكمة هؤلاء الأشخاص بسبب أن التهم التي تم التوجيه إليها لهؤلاء السوريين في الأراضي اللبنانية كانت تهم تتعلق بالانضمام إلى تنظيمات إرهابية والقيام بأعمال إرهابية يعني السابقة في عهد النظام المخلوع. ولكن نحن الآن يعني في سوريا ما بعد التحرير وفي سوريا الجديدة هناك يعني يجب يعني صراحة ويعني الحكومة السورية تسعى جاهدة إلى إنصاف هؤلاء السوريين، يعني الشخص الذي يعني تم يعني يعتبر أخذ حكم ظلما في تلك الأيام بسبب أن هناك أيضا ليست هناك تهم واضحة. كثيرون من السجناء السوريين كانوا يعني يظهرون في ضمن فيديوهات يعانون ويشتكون من أنهم لا يعرفون ما التهم الموجهة لهم وغياب محاكمات علنية بشكل صريح كانت توجه لهم. فلذلك يعني من المتوقع أن نسمع أخبار بخصوص هذا الموضوع وسوف نتحقق ونحاول فيما إذا تم الحصول على أي معلومة سوف نوفيكم بها في قادم اللحظات.
0: شكرا جزيلا لك علي عثمان، مراسل تلفزيون سوريا من منفذ جديدة يابوس الحدودي.
2: شكرا لك سورة.
0: نبقى في لبنان، حيث قال الرئيس اللبناني جوزيف عوني إن ما صدر عن رئيس سوريا أحمد الشرع لقي صدى إيجابيا ووضع حدا لما يتردد عن دور سوري عسكري في لبنان. هذا وقال عون خلال لقائه وزير الخارجية الهولندي إن التنسيق بين لبنان وسوريا قائم ومستمر على أكثر من صعيد، ولا سيما في المجالين الأمني والقضائي، ولفت إلى التعاون المشترك بين بلاده ودمشق من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم. وكان الرئيس الشرع نفى في تصريحات سابقة احتمالية تدخل سوريا عسكريا في لبنان لنزع سلاح حزب الله. بحث وزير الخارجية سعد الشيباني مع نظيره الهولندي توماس برينتسن في العاصمة دمشق بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث الجانبان أيضا سبل تعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وبحسب وزارة الخارجية، ضم الوفد الهولندي الذي يزور دمشق نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اللجوء والهجرة الهولندي. ينضم إلينا بدر كجك مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. بدر، أهلا بك. إذا ما التفاصيل الإضافية لديك عن هذا اللقاء مع بين وزير الخارجية السوري ونظيره الهولندي؟
3: مرحبا بك أخي سلام المشاهدين.
4: زيارة دبلوماسية لوفد دبلوماسي رفيع المستوى هولندي وصل إلى دمشق اليوم، وكان في استقباله وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وتوجهوا إلى قصر تشرين. هذه الزيارة وصفها خبراء ومحللون أنها زيارة هامة جدا على عدة مستويات وعدة أصعدة. أهم هذه الأصعدة التي ربما ستتناولها هذه الزيارة أو تطرح على الطاولة فرات في الحقيقة هي الملفات الاقتصادية أو التعاون الاقتصادي المشترك بين سوريا وهولندا، والتي تسعى سوريا جاهدة إلى خلق فرص للاستثمار من بالتعاون والاشتراك مع دول أوروبية. شاهدنا عدة دول زارت سوريا وقامت بتوقيع اتفاقيات عديدة على مستوى الطاقة ومستوى أيضا الكهرباء وغيرها من القطاعات في المنطقة. نعم، فرات في الحقيقة هذه الزيارة جاءت أيضا وسيتم البحث خلال هذه الزيارة بملفات اللاجئين السوريين في هولندا. سبق هذه الزيارة زيارة لوزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني إلى هولندا، وصفت بالزيارة التاريخية فرات في الحقيقة، حيث أيضا توجه معه في تلك الزيارة أو بعد تلك الزيارة وزير إدارة الطوارئ والكوارث رائد الصالح، وتباحث مع الجانب الهولندي أيضا آنذاك بملفات عديدة. كان أهم هذه الملفات هو انتزاع الألغام ومخلفات الحرب من سوريا بهدف تسهيل عودة اللاجئين وعودة المهجرين إلى مناطقهم وقراهم. هذه الزيارة اليوم التي قام فيها وزير الخارجية توم إلى دمشق أو إلى سوريا، سيتم بحث ملفات عديدة على المستوى الاقتصادي والمستوى الإقليمي أيضا، في ذلك في إطار الجهود الرامية السورية إلى الانفتاح بشكل أكبر على الدول الأوروبية، بحيث تكون أو تكسر العزلة التي بقيت لسنوات عديدة على زمن النظام البائد. نعم فرات،
0: شكرا لك بدر كجك مراسل تلفزيون سوريا في دمشق.

0: عقدت محكمة الجنايات الرابعة بقصر العدل في دمشق أولى جلسات محاكمة وسيم الأسد ابن عم رئيس النظام المخلوع، وتلا القاضي لائحة الاتهام على المتهم علناً قبل إيقاف بث مجريات المحاكمة ضمن إجراءات حماية أو برنامج حماية الشهود.
1: وتشجيع القتال ضد المدنيين المعارضين ووصفهم بالإرهابيين، والدعوة لدعم العمليات العسكرية ضدهم مما يشكل جريمة تحريض على القتل والعنف، كما أسهمت أفعالك في تأجيج النزاع الداخلي وتعميق الانقسام المجتمعي والطائفي، وذلك من خلال تشكيل مجموعات مسلحة مدنية وأقحامها في النزاع إلى جانب قوات النظام، كما تنسب إليك ممارسة نشاط منظم في نقل وتهريب المواد المخدرة داخل سوريا وخارجها والاتجار بها على مدى سنوات، كما ينسب إليك استغلال انتمائك إلى عائلة الأسد وما يتيحه ذلك من نفوذ داخل الدولة السورية، حيث أقدمت على ارتكاب جرائم سلب بالعنف في الساحل السوري، وكنت تتقاضى مبالغ مالية مقابل التوسط في نقل العسكريين والمدنيين، وكذلك ابتزاز أموال من ذوي المعتقلين مقابل التوسط في إطلاق سراحهم من الأجهزة الأمنية، وعليه فإن الأفعال المنسوبة إليك تشكل جريمة ضد الإنسانية

تعليقا على محاكمة وسيم الأسد، قال رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، قال إن المساءلة حق للضحايا والمحاكمة العادلة حق يكفله القانون للجميع. وأضاف عبد اللطيف في منشور عبر حسابه على منصة إكس أن العدالة التي طالب بها السوريين أو سوريون سنوات طويلة تتحقق عبر القضاء وسيادة القانون لا عبر الانتقام أو العقاب الجماعي. هذا وتعقد محكمة الجنايات الرابعة المخصصة بالعدالة الانتقالية أولى جلسات محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون غدا الخميس، ويواجه حسون تهما تتعلق بالتحريض عبر الإفتاء على قتل أبناء الشعب السوري خلال الثورة السورية. وتأتي هذه المحكمة أو المحاكمة ضمن مسار العدالة الانتقالية لمحاكمة رموز النظام المخلوع.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا باختطاف قوات الاحتلال الإسرائيلي أحد المدنيين خلال توغلها باتجاه قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي، وبحسب مراسلنا فقد نصبت دورية الاحتلال حاجزا في المنطقة لتفتيش المارة قبل أن تنسحب منها. كما توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بدورية مؤلفة من 3 عربات عسكرية غرب بلدة الرفيد بريف القنيطرة، وقامت بتفتيش منزلين من دون تسجيل أي حالة اعتقال.
1: تشهد مناطق ريف القنيطرة الجنوبي تصاعدا في وتيرة التوغلات العسكرية الإسرائيلية، حيث توغلت صباح اليوم قوة عسكرية مؤلفة من 4 آليات عسكرية على الطريق الواصل بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان بريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزا مؤقتا واعتقلت شابا قبل أن تنسحب باتجاه الجولاني المحتل. كما دخلت قوة عسكرية باتجاه بلدة الرفيد وقامت بتفتيش عدد من المنازل قبل أن تنسحب باتجاه الجولاني المحتل دون تسجيل أي حالة اعتقال أو اختطاف. كما تشاهدون أيضا هذه تلة أبو قبيس، التلة التي انسحبت منها مساء قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 2 دبابتين و4 عربات عسكرية بعد 10 ساعات من عمليات التمشيط والتفتيش داخل هذه التلة. تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد وتيرة التوغلات العسكرية الإسرائيلية في محافظة القنيطرة وريف القنيطرة الجنوبي. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف القنيطرة.
0: أتحول مباشرة إلى محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. أهلا بك محمد، هل من جديد بخصوص موضوع التوغلات الإسرائيلية محمد؟
2: نعم بالفعل، يعني التوغلات الإسرائيلية مستمرة والانتهاكات مستمرة باتجاه المزارعين ومربي المواشي في القنيطرة. يعني حتى هذه اللحظة لا جديد من توغلات في القنيطرة، فقط كان هناك توغل صباحا باتجاه بلدة غدير أو على الطريق الواصل بين المعلقة وغدير البستان، وتم اعتقال شاب واختطافه إلى قاعدة الأحمر أو إلى داخل الجولان المحتل بشكل عام.

0: قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا كان هناك توغل وتفتيش منازل المدنيين بالقرب غرب بلدة الرفيد في الجهة الغربية لبلدة الرفيد في رفوت مناطق الجنوبي. طبعا يعني هذه التوغلات وهذه التحركات من قبل جيش الاحتلال مستمرة، وخاصة يعني هناك عملية تصعيد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفوت مناطق الجنوبي نتيجة التوغلات الإسرائيلية المستمرة والتضييق على المدنيين والمزارعين هناك. أيضا كان البارحة هناك جرافة تقوم يعني رفع سواتر ترابية وتجريف بعض الطرق التي يقترب منها المزارعين ومربي المواشي الغربي بلدة الرفيد بالقرب من خط وقف إطلاق النار مع الجولان المحتل. في ظل أيضا يعني استمرار هذه التحركات وإطلاق الدماء الزراعيه باتجاه مربي المواشي منعهم من الوصول الى مراعيهم، ايضا يعني هناك يعني انعكاس سلبي نتيجه هذه التوغلات على ابناء محافظه القنيطره اثناء تنقلهم بين القرى والبلدات، حواجز مؤقته تنصب على الطرقات، تضييق على المدنيين اثناء الذهاب الى عملهم او يعني باتجاه يعني اراضيهم الزراعيه. ايضا هناك يعني جهود حديثه من قبل يعني قوات الاندوف في المنطقه من اجل محاوله الحصول على حصاد المزارعين. هناك يعني دوريات سيارة تسير مع المزارعين بعد الاتفاق طبعا يعني بين قوات الأندوب واتحاد الفلاحين القنيطرة من أجل الوصول المزارعين إلى أراضيهم وحصاد ثمارهم. فهناك يوجد تنسيق بين قوات الأندوب والمزارعين من أجل الوصول إلى أراضيهم الزراعية في مناطق القريبة في خط إطلاق النار، لكن هذا الأمر يعني ربما هو في موسم الحصاد، أما بعد موسم الحصاد سيكون يعني منعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية. فالأهالي يعني يطالبون يعني عبر جميع المنظمات الإنسانية عبر قوات الأندوف عبر منظمة الصليب الأحمر أيضا يعني عبر مجلس الأمن ومن أجل يعني عقد اتفاق أمني في المنطقة أو وقف هذه التوغلات والتقليل من هذه التوغلات إما عن طريق قوات الأندوف أو يعني الإسراع في عقد اتفاق أمني من أجل يعني العيش بأمان وسلام في هذه المناطق التي يعني قد تعرضت يعني لانعكاسات سلبية في هذه المناطق. يعني بقيت هذه المناطق يعني شبه يعني نائية يعني لا أحد يصلها، لا مشاريع استثمارية لا مشاريع عقارية، حتى يعني أن العقارات والأراضي الزراعية أصبحت يعني في أسعار منخفضة جدا نتيجة هذه التوغلات الإسرائيلية. فالأهالي هم يطالبون بإسراع بعقد هذا الاتفاق الأمني ويعني انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي لما كان عليه سابقا لعودة الحياة إلى هذه المناطق في محافظة القنيطرة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي عبر بوابة أبو الغيثار باتجاه وادي الرقاد بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي. وأشار مراسلنا إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه وادي الرقاد قبل أن تنسحب من البوابة ذاتها، ولم ترد أي معلومات عن وقوع إصابات من جراء الاحتلال الإسرائيلي. أفادت منصة السويداء 24 بالعثور على جثمان رجل مسن في ريف السويداء الغربي بعد مقتله على يد ميليشيا الحرس الوطني. وأشارت المنصة إلى أن الضحية تعرض للاختطاف من قبل الميليشيا المتمركزة في بلدة المجدل، وذلك بعد محاولتها التسلل باتجاه بلدة المزرعة الواقعة ضمن نطاق سيطرة الحكومة. وبحسب المنصة اختطفت ميليشيا الحرس الوطني خلال تسللها اثنين من رعاة الأغنام وسرقت العشرات من رؤوس المشية. أعلنت وزارة الداخلية القبض على اثنين من أخطر تجار المخدرات في محافظتي حمص وإدلب وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة. وأوضحت الوزارة في بيان أن العملية جاءت بعد متابعة أمنية دقيقة للنشاط المشتبه بهما، حيث أسفرت المداهمات عن ضبط 600 ألف حبة من مخدر الكبتاجون، إضافة إلى أسلحة خفيفة ومتوسطة وحشوات قواذف وذخائر وقنابل متنوعة، مشيرة إلى استمرار التحقيقات مع الموقوفين لكشف كامل امتدادات الشبكة تمهيدا لإحالتهما إلى القضاء المختص. ألقت وحدات من وزارة الداخلية في محافظة حلب القبض على العميد السابق في الحرس الجمهوري التابع للنظام المخلوع المدعو يوسف حبيب لتورطه في انتهاكات وجرائم جسيمة بحق المدنيين. وفقا لوزارة الداخلية فقد أظهرت التحقيقات الأولية تدرج المذكور في مناصب عسكرية عدة، من بينها توليه سابقا رتبة مقدم في اللواء 106 بالحرس الجمهوري، حيث كان مسؤول عن اعتقال الناشطين على الحواجز وتسليمهم للواء محمد خضور وعناصره لتصفيتهم داخل مقر اللواء، وصولا إلى توليه قيادة الحرس الجمهوري في المنطقة الشرقية مطلع عام 2023. أطلقت قوات الأمن الداخلي في الحسكة حملة أمنية لحماية المواقع الأثرية في ريف المحافظة الجنوبية عقب تعرضها لعمليات نهب وتخريب. وأوضحت مديرية إعلام الحسكة أن الجهات المعنية باشرت بفتح تحقيق حول الخروقات المسجلة، ونفذت مداهمة على تل عربان الأثري في منطقة عجاجة بهدف ضبط المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم إلى جانب تعزيز حماية المواقع الأثرية في المنطقة.

0: أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت في محافظة الحسكة بالتعاون مع الأهالي، وأوضحت الوزارة أن الحرائق طالت محاصيل القمح والأعشاب اليابسة وبقايا المحاصيل الزراعية، وأشارت إلى مشاركة أكثر من 40 فريق إطفاء في عمليات المكافحة، في حين اقتصرت الأضرار على الماديات وممتلكات للمدنيين. هذا وقال مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسك عبد الحليم شهاب لتلفزيون سوريا إن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد 35 حريقا اندلع في مناطق مختلفة من المحافظة، مشيرا إلى أنه تمت السيطرة على آخر بؤرة من النيران صباح اليوم.
1: كانت منتشرة في المناطق وصولنا اللي هي تل حميس، تل برك، العربية. هاي المنطقة كان فيها أكثر من 35 حريق بآن واحد. كان في عوامل جوية أخرى مساعدت على سرعة انتشار هذا الحريق، سواء كانت شدة الرياح، وجود أعشاب يابسة بين المحاصيل الزراعية، تشابك هذه الأعشاب وامتدادها على مساحات واسعة. واجهت فرقنا العديد من التحديات أثناء عملية إطفاء الحرائق. انتهت الحرائق وتم إطفاء آخر بؤرة في المناطق المذكورة تقريبا بتمام الساعة 9:30 صباحا.
0: وأضاف مدير مديرية الطوارئ في الحسكة لتلفزيون سوريا أن خطر الحرائق ما يزال قائما، مشيرا إلى أن تهالك شبكة الكهرباء يزيد من احتمالية تجددها.
1: ما زال الخطر قائم على المحاصيل الزراعية، الحصيد ما زال موجود، الأهالي الذين يقومون أحياناً في حرق محصول الزراعي موجودين، الأشواك اليابسة ما زالت متواجدة في كثير من الأماكن، خطر التيار الكهربائي بسبب الشبكة المتهالكة التي كان هناك مؤشر إلى أنها أحد أسباب الحرائق ما زالت موجودة، البنية التحتية ما زالت تعاني من بعض الإجراءات، فلذلك الخطر ما زال قائم، ومن المتوقع أن يكون هناك حرائق أخرى، لذلك نحن فرقنا ما زالت منتشرة في الأماكن.
0: وقال شهاب إن فرق مديرية الطوارئ في الحسكة غير موجودة في ريف القامشلي ومناطق أخرى من المحافظة، ما يعيق وصولها إلى بؤر الحرائق في تلك المناطق.
1: نحن مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة غير موجودين في كل الأماكن، ومن هذه الأماكن هي ريف القامشلي. يمكننا القول أننا نحن متواجدون في أكثر من 30 موقع، شمل اليعربية، تل حميس، تل برك، بالإضافة للشدادي، مرقدة، رأس العين والعريشة.
0: أفاد الدفاع المدني بإصابة 13 شخصا في سلسلة حوادث سير متفرقة في عموم البلاد، وأوضح الدفاع المدني أن فرقه استجابت ل14 حادثا يوم أمس الثلاثاء، وأمنت أماكن وقوع الحوادث، في حين قدمت نصائح متعلقة بضرورة تخفيف السرعة وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز في أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.

بحث وفد من وزارة الطاقة خلال زيارة أجراها لوزارة الموارد المائية العراقية في بغداد، بحث سبل التعاون المشترك في مجال إدارة الموارد المائية، إضافة إلى مناقشة الاتفاقيات الدولية المنظمة للتعاون أو المنظمة للتعاون المائي بين الجانبين. وبحسب وزارة الطاقة، فقد تناول الاجتماع ملف الإطلاقات المائية في نهر الفرات وسبل تعزيز التنسيق الفني وتبادل البيانات، بما يسهم في تحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية المشتركة ويخدم مصالح البلدين. هذا وذكرت الوزارة أن الجانبين أكدا أهمية استمرار التواصل الفني بما يعزز القدرة على مواجهة التحديات المائية ويدعم استقرار الموارد الحيوية في حوض الفرات.

0: يشتكي أهالي في ريف دمشق من تفاوت أسعار الأدوية في الصيدليات، بما يثقل كاهل عائلات المرضى وسط مطالبات بالتسعيرات الرسمية. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الآتي.
1: بين صيدلية وأخرى في بلدات ريف دمشق لم تعد رحلة البحث عن الدواء تقتصر على توفره فحسب، بل باتت ملاحقة أسعاره العيب الأكبر على المرضى.
2: الصيدليات سبحان الله كل صيدليه عم تبيع بسعر، بس مو هالاسعار مثلا متفاوته مثل ما عم نحكي، مثلا ظرف السيتامول بصيدليه 10 بصيدليه 12 كذا، اي على هوا استجرارهم وعلى هوا كميتهم هن بيعد، اما الحمد لله ومتوفر الدواء، بس في شغله انه هالدواء اللي عم ناخذه اليوم نتيجته ما عم يعطي هالنتيجه الفعاله مواد او كذا، كمان نحن بنطلب انه هالمعامل يعملوا لنا جوده للادويه.
1: تفاوت ملحوظ في أسعار الأدوية يثقل كاهل الأهالي ويجبر كثيراً منهم على قطع مسافات طويلة والتنقل بين البلدات بحثاً عن انخفاض بالسعر يخفف عنهم كلفة العلاج.
3: رحت هدلاك اليوم اشتري ظرف فلام كيلو وجع الدراوس، من صيدلية لصيدلية ظرف، صيدلية بتبيعني إياه بـ 4000، صيدلية بتبيعني إياه بـ 8000، وين الرقابة؟
4: في فرق. هلا الصيدليه بساحه سابا فت لعند منه دغريته سالته بقد ايه، قال لي ب 55، قال لي ب 55. جيت لهون على ساحه كفر بطنه باعني اياها ب 50. في فرق. هلا كل شيء في كله اسعار ما بتختلف، كله ما عاد في حدا، كله عم يبيع على كيفه.
1: في المقابل يؤكد صيادله المنطقه التزامهم بالتسعيره الرسميه الصادره عن وزاره الصحه.
5: لان اسعار الماده الدوائيه هي اسعار ثابته لا تختلف من صيدلان الى اخر، لان هي اسعار تندرج عن الشركات الدوائيه وبالتعاون مع وزاره الصحه وبالتعاون مع النقابه، ولكن وجدت هنا اختلاف بالاسعار فقط في الاكسسوار. الاكسسوار الطبي ليس له هامش ربح ثابت، ولكن يوجد لدينا بعض الشركات الادويه تكون تسعيرتها على الدولار، يختلف سعر الماده الدوائيه من صيدلان الى اخر حسب اسعار صرف الدولار، وهذا هو الفرق الوحيد فقط لا غير.
1: وامام هذا التضارب بين شكاوى المواطنين ومبررات الصيادله تتضح حاجه ملحه الى رقابه صارمه تضبط الاسواق وتحمي جيوب المرضى.
0: أطلقت مديرية الصحة في دير الزور بالتعاون مع منظمة سامز حملة طبية شاملة لتقديم خدمات الاستشارات التخصصية ولإجراء عمليات جراحية مجانية في عدد من المشافي والمراكز الصحية في المحافظة، وذلك في مسعى لتعزيز واقع القطاع الصحي وتخفيف العبء عن كاهل المرضى.
6: الحملة هاي ضمنت حوالي 25 طبيب من اختصاصات عديدة، طبعا تتضمن كثير من الاختصاصات مثل الأمراض الباطنية، الأمراض الهضمية، الأمراض العصبية، أيضا كان في عندنا جراحات مثل النسائية، وأيضا في الجراحة العصبية كان في عندنا أيضا اختصاص الإسعاف، وأيضا في عندنا من الصيادلة، وكان في عندنا مساعدين أيضا. نحن حاليا عدد المرضى اللي عملناهم بالنسبه للتنظير الهضمي باليوم الاول كان في عندنا حوالي 9 مرضى، باليوم عملنا تقريبا حوالي 7 مرضى، وفي عندنا يمكن مريض اخر راح نعمله حاليا. هاي بالنسبه للتنظير الهضمي، نحن عملنا تنظير هضمي علوي وتنظير هضمي سفلي، ايضا كان هناك استشارات هضميه.
7: واحنا العينيه فالحمد لله الى الان احنا اجرينا 17 عمليه ماء ابيض وزراعه عدسه لاهلنا في دير الزور. انا جيت في حملات سابقه، الحمد لله في تطور، في تقدم في مستوى المعدات الطبيه، ولكن لا زلنا نحتاج الى اشياء اكثر. ان شاء الله بجهودكم وجهودنا وجهود المخلصين نستطيع ان ننهض اكثر واكثر بمستوى الاداء الطبي في المنطقه.
0: تواصل الجهات الحكومية في دير الزور أعمال لإعادة تأهيل الآليات والسيارات الخارجة عن الخدمة في إطار جهودها لتعزيز جاهزية المؤسسات الخدمية ولتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بعد سنوات من الأضرار التي لحقت بالبنية الخدمية في المحافظة.
8: بين أصوات المفاتيح وقطع الغيار المنتشرة ينشغل جودة بإصلاح إحدى السيارات الحكومية المتوقفة عن العمل منذ فترة طويلة وبعد سنوات من الاستهلاك ونقص الصيانة،

0: تعود هذه الآلية اليوم إلى الخدمة من جديد ضمن برنامج يهدف إلى إعادة تأهيل السيارات والآليات الحكومية المتضررة في محافظة دير الزور.
1: مسلمين الأمور الصيانة والإصلاحات، أكثر أمور تواجهنا السيارات اللي مثلا تشتغل بتسحب الجور الفنية، أعطالها الميكانيك الشنجمالات مضخات السحب أكثر أعطال تواجهنا، قام نعملها صيانة، إجراءات صيانة إلها، والصيانة الحمد لله أكثر شغلات قام نحاول نتجاوزها.
0: عشرات الآليات الحكومية تعرضت خلال السنوات الماضية لأعطال وأضرار متفاوتة، ما أدى إلى خروج قسم كبير منها من الخدمة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أداء المؤسسات الحكومية، ومع الحاجة الملحة لإعادة تشغيل هذه الآليات انطلقت أعمال الصيانة والتأهيل داخل مرآب محافظة دير الزور.
2: خطة المشروع الأولى 30 آلية، إن شاء الله إذا خلصنا 30 آلية مدة هالأربع شهور في تمديد للمشروع من الخارجية أو من برنامج فرات، نحاول إصلاح كافة آليات دير الزور المعطلة حسب دعم المشروع بالفترة المقبلة.
3: آليات ثقيلة وآليات هندسية وصرف صحي وآليات النظافة، الهدف من هذا المشروع هو رفع جاهزية الآليات بكامل محافظة دير الزور ريف ومدينة. الأعمال تتضمن إصلاح المحرك، استبدال دواليب، إصلاح الأنظمة الكهربائية والهيدروليكية، بالإضافة إلى أعمال الحداد. العمل طبعا بالشراكة مع برنامج فرات المدعوم من قبل الخارجية الأمريكية.
0: ومع استمرار أعمال الصيانة وإعادة التأهيل، تأمل المؤسسات الحكومية في دير الزور أن تسهم هذه الجهود في إعادة أكبر عدد ممكن من الآليات إلى الخدمة، بما ينعكس إيجابا على الواقع الخدمي في المحافظة. بين سيارات متوقفة منذ سنوات وأخرى تحتاج إلى صيانة وإصلاح، يواصل العاملون في المرآب أعمالهم لإعادة صيانة الآليات الحكومية وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات للمواطنين. صاحب الحانة التلفزيون سوريا، دير الزور.
4: قال نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن إن الكميات المستلمة من القمح بلغت نحو 700 ألف طن حتى الآن، بينها 300 ألف طن في محافظة الحسكة. وبيّن الحسن أن معدلات الاستلام اليومية بلغت نحو 70 ألف طن على مستوى البلاد، منها 30 ألف طن في الحسكة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بعض صوامع ومراكز تخزين الحسكة بلغت طاقتها الاستيعابية. هذا ولفت المسؤول إلى بدء استلام القمح. قالت نائبة ممثلة منظمة يونيسف في سوريا زينب آدم إن أكثر من 12 مليون شخص في سوريا يعانون من نقص حاد في تأمين مياه الشرب الآمنة، بالإضافة إلى الخدمات الأساسية، مشيرة إلى أن المنظمة رغم استمرار الاستجابة الطارئة تعمل على برامج للتعافي المبكر وبناء الصمود بما يشمل إعادة تأهيل المرافق الحيوية وغيرها.
5: في سوريا لم تعد أزمة المياه مسألة خدمية عادية، بل تحولت إلى مرآة تعكس عمق التدهور الإنساني في البلاد. فهناك أكثر من 12 مليون شخص يفتقرون إلى مياه شرب آمنة وخدمات أساسية في ظل بنية تحتية منهكة وتراجع مستمر في التمويل، وفق ما أكدته ممثلة اليونيسف في سوريا زينب آدم. أزمة المياه كما تصفها المؤشرات تتجاوز حدود العطش لتلامس مختلف جوانب الحياة، فالمياه غير الآمنة تعني زيادة خطر الأمراض، وتعني كذلك أعباء إضافية على الأسر التي تضطر للبحث عن مصادر بديلة بكلفة مرتفعة. ومن هنا تضع اليونيسف استعادة الوصول إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي في صدارة أولوياتها. في المقابل يتكامل هذا التحدي مع واقع إنساني أشد تعقيداً، فالأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر يواجهون تبعات مباشرة لأزمة المياه وسوء التغذية معاً. وتشير التقديرات إلى أن طفلاً من كل 5 دون سن 5 يعاني من التقزم نتيجة لنقص الغذاء المزمن، وهو ما ينعكس على النمو الجسدي والقدرات المستقبلية. ولا تنفصل هذه الصورة عن أزمة الغذاء، إذ يواجه نحو 13 مليون سوري و400 ألف وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية مستويات مرتفعة.

0: من انعدام الأمن الغذائي الحاد في ظل تراجع الإنتاج وشح الموارد، ما يعكس مشهداً إنسانياً ضاغطاً تتحول فيه الاحتياجات الأساسية إلى تحديات يومية، ويغدو الوصول إلى الماء والغذاء مسألة بقاء.
1: أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر عن خطة جديدة لتشجيع اللاجئين السوريين على العودة الطوعية، وذلك عبر تقديم منح مالية تصل إلى 3000 يورو للفرد. وأوضح كارنر أن المبادرة تستمر لمدة 3 أشهر وتأتي في إطار دعم العودة الطوعية للسوريين بعد التطورات السياسية التي شهدتها سوريا خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن العودة الطوعية تعد الخيار الأفضل من الناحية المالية مقارنة بالإجراءات الأخرى. وبحسب الوزير النمساوي فإن نحو 2000 سوريا عادوا إلى بلادهم منذ سقوط النظام المخلوع، سواء عبر العودة الطوعية أو الترحيل من قبل الحكومة النمساوية.

0: قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني قال إن بلاده ستعارض أي خطة إيرانية لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، وأكد في الوقت ذاته على أنه لا يمكن القبول بوضع أن تكون بوابة العالم الوحيدة تحت سيطرة طرف واحد. وأضاف الوزير القطري في تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز أن مضيق هرمز ما زال مفتوحا، وأنه تم تلقي تأكيدات بعدم إغلاقه من جديد، متوقعا عودة الملاحة خلال 30 يوما من الاتفاق. هذا وأشار إلى أن أي نموذج لإدارة هرمز يجب أن يناقش مع إيران وعمان ودول الخليج. وحول الشأن اللبناني، قال وزير الخارجية القطري إن إسرائيل تبالغ في ردها على الاشتباكات بدلا من التهدئة، مشيرا إلى أن منع التصعيد في لبنان يتطلب تنسيقا بين بيروت وواشنطن وطهران والوسطى. أعلنت سلطنة عمان إتاحة ممر بحري مؤقت للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن عبور السفن سيتم وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العمانية المختصة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بما يتوافق مع القانون الدولي وقانون البحار من دون فرض رسوم عبور. سلطنة عمان تتيح ممرا بحريا مؤقتا لعبور السفن في مضيق هرمز، وعمان تنسق مع المنظمة البحرية الدولية لتسهيل عبور السفن بمضيق هرمز. صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالموافقة على قرار يقضي بسحب القوات الأمريكية من الحرب مع إيران في خطوة غير ملزمة قانونيا. وصوت المجلس بغالبية 50 صوت مقابل 48 لصالح القرار المشترك الذي أقره مجلس النواب مطلع هذا الشهر. ينضم إلينا الآن شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا معي مباشرة من واشنطن. شعبان، بداية أهلا ومرحبا بك. إذن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالموافقة على قرار يقضي بسحب القوات الأمريكية من الحرب مع إيران، هذا القرار كيف تم التعليق عليه وردود الفعل حوله أيضا شعبان؟
1: نعم فرات، مساء الخير. يعني لم يكن مفاجئا هذا التصويت بعد عدة محاولات، لكن المفاجئ واللافت للنظر فرات هو التصويت أو انضمام 4 أعضاء مجلس شيوخ من الحزب الجمهوري إلى كتلة المصوتين، وهذا ما ساهم في يعني صدور القرار. هذا إن دل على شيء حسب المراقبين هنا يدل على أن هذه الحرب لا تحظى بشعبية، ليس فقط لا تحظى بشعبية لكن لا تحظى أيضا بموافقة وشعبية داخل الأوساط الجمهورية وداخل الفريق المحسوب على الرئيس دونالد ترامب وهو الحزب الجمهوري. توقيت التصويت حسب الرئيس دونالد ترامب اعتبره توقيت سيء وليس في صالحه، واعتبره الرئيس ترامب في يعني تصريحات له ونشر على منصته تروث سوشيال أن القرار كان سيئا. لكن بنفس الوقت يعني فرات يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن هذا القرار يعطي إشارة ربما إيجابية إلى تعكس رغبة واشنطن والمشرعين الأمريكيين.

0: عسكري، بمعنى أن هذا هناك يعني نوع من تكبيل يدي الرئيس دونالد ترامب. لكن بنفس الوقت حسب مشرعين وخبراء قانونيين أن يعني مثل هذه القرارات عادة لا تكبل أيدي الرئيس الأمريكي، وأن الرئيس الأمريكي يحق له العودة إلى العمليات العسكرية أو اتخاذ قرار بشن حرب في حال شعر أن هناك تهديد للأمن القومي الأمريكي أو أن هناك خطر ما يحيق بأمريكي المصالح الأمريكية. إذن هناك يعني هذا القرار أو قانون تصويت الحرب بحد ذاته، تفويض الحرب، هو محل إشكال، وهناك وجهات نظر كثيرة حوله. لكن بالعموم يعني أظهر هذا القرار أنه أن هذه الحرب لا تحظى بشعبية، وأن الرئيس دونالد ترامب
1: نعم
0: يعني لا يوجد مؤيدين له حتى من قبل للحرب من قبل الأوساط المحسوبة عليه. يعني بالعموم طالما دخلت المفاوضات يعني أو بدأت المفاوضات يعني وكان هناك جولة وهناك 60 يوما أخرى،
1: نعم
0: يبدو أن هذا القرار قرار مجلس الشيوخ هو بمثابة تحصيل حاصل إن
1: شكرا.
0: جاز التعبير.
1: نعم
0: إليك فؤاد.
1: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن شعبان عبود مراسل تلفزيون سول. إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: إجا ضابط قالنا مين بحب يروح على الطيران الشراعي؟ ركبت الطائرة وتعلمت الطيران وصرت بسوق، بس وقت الدولة كانت يسارية،
1: وبسبب دور النقابات أنت دخلت السجن.
0: في حركة قومية يعني تتغلغل بأوساط الشباب أكثر من الباسيين.
1: اتهمت تجار المدن الكبرى في سوريا بالتواطؤ مع حافظ الأسد.
0: عبر لهذه المكونات أنه هو سيكون حامي الأقليات.
1: أصلحكم أنتم كسياسيين سوريين في تلك الحقب لم تغادروا فكرة المكونات الطائفية والدينية،
0: أنه في مشايخ مثلهم مثل أي سياسيين بيلحقوا مصلحتهم.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
3: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس تحق اليوم دستور بلق فيها حجم الحقيقة.
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
5: مثل هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
8: البيانات الدقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
10: اربح 1,000,000 ليرة سورية يوميا، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

معروف الدواليبي. معروف الدواليبي رئيس الوزراء لفترتين قصيرتين، خبير القانون والتشريع الإسلامي، وصاحب لقب الشيخ الأحمر أي الشيوعي. ولد معروف الدواليبي عام 1907 في مدينة حلب. درس بداية في مدرسة ألفرير الفرنسية لمدة عام واحد، ثم انتقل ليدرس في المدرسة الخسروية الشرعية، وهي المدرسة التي أثرت عليه فكرياً وطبعته بطابعها حتى نهاية حياته. أكمل الدواليبي دراسته في جامعة دمشق، وكان ذكياً نهماً للقراءة وواسع الاطلاع، فحصل على شهادتين في الحقوق والشريعة، ثم أوفد إلى فرنسا ليكمل دراسة القانون، حيث أنهى دراسته بدرجة دكتوراه. عمل الدواليبي بعدها مدرساً في جامعة دمشق، وركز في كتبه وأبحاثه حول دور الإسلام في التشريع والقانون، وقد ألف العديد من الدراسات القانونية، ثم اختص في القانون الروماني. كان للدواليبي توجه إسلامي واضح منذ نشأته، ومن القصص التي تروى عنه خلال وجوده في فرنسا قصة تهريبه لمفتي فلسطين أمين الحسيني، إذ كان الحسيني حليفاً لهتلر ومقيماً في ألمانيا. وبعد هزيمة الألمان في الحرب العالمية الثانية، طلب رأس الحسيني ليصار إلى إعدامه من قبل الحلفاء، وقام الدواليبي بتهريب الحسيني على متن طائرة أمريكية بجواز سفره من فرنسا إلى مصر، وقد أكسبت هذه الحادثة الدواليبي سمعة طيبة في الأوساط العربية. انتسب الدواليبي إلى حزب الشعب ذي الثقل الحلبي، كما تحالف مع الإخوان المسلمين، وبعد انقلاب حسني الزعيم عام 1949 تعرض الدواليبي مع أعضاء من حزبه للضغط الشديد من قبل نظام حسني الزعيم. بعد انتهاء حقبة الزعيم شارك الدواليبي في العديد من الوزارات السورية، ففي العام 1950 أصبح وزيراً للاقتصاد، ثم وزيراً للدفاع، ورئيساً لمجلس النواب عام 51، ثم رئيساً للوزراء في العام ذاته. وظل الدواليبي نائباً عن مدينته حلب منذ العام 1947 حتى العام 1963. وبعد الانقلاب الذي أطاح بدولة الوحدة بين سوريا ومصر عام 61، اختير الدواليبي ليكون رئيساً للوزراء حتى عام 62.

اضطر لمغادرة سوريا بعد انقلاب البعث في عام 63، فقصد السعودية حيث عمل مستشاراً في الديوان الملكي حتى وفاته عام 2004. دفن الدواليبي في البقيع في المدينة المنورة بعد أن ترك العديد من المؤلفات التاريخية والقانونية. كان الدواليبي شجاعاً مؤمناً بأهدافه، واضحاً في قول آرائه، كما حصل حين كان وزيراً للدفاع في أوائل الخمسينيات، حيث قال إن العرب يفضلون ألف مرة أن يصبحوا جمهورية سوفيتية على أن يكونوا طعمة لليهود.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين سوريا، نجول خلالها في جملة من الملفات الخدمية والمعيشية، والبداية بأبرز العناوين.

الفاو تقول إن أكثر من 13 مليون سوري يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائي، وتدعو إلى إنعاش القطاع الزراعي في سوريا. قلة الحصادات والحرائق تهدد موسم القمح في ريف الحسكة رغم وفرة المحصول وبدء استلام الحبوب من الفلاحين في مركز البوكمال بريف دير الزور. تراكم الأتربة في قرية بويضان بريف درعا يعيق الحركة ويهدد صحة السكان، ومطالب بترحيلها وفتح جميع الطرقات.

أهلا بكم في التفاصيل. حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو من أن أكثر من 13 مليون سوري، أي أكثر من نصف السكان، يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائي. وأوضح ممثل المنظمة بالإنابة في سوريا أن القطاع الزراعي يقف عند منعطف مفصلي بعد 14 عاما من النزاع والجفاف المتكرر والصعوبات الاقتصادية، مشيرا إلى أن تلوث الأراضي الصالحة للزراعة بالأجسام المتفجرة يمثل إحدى أبرز الصعوبات. ودعت منظمة الفاو إلى إنعاش القطاع الزراعي عبر خطة عمل تستهدف مساعدة نحو 10 ملايين شخص بكلفة تبلغ 286 مليون دولار.

0: وحول الموضوع أرحب بضيفتي أصمهان دهني، مديرة برنامج الاستجابة بالنقد في منظمة بنفسج من حلب. أهلا بك معنا أستاذة أصمهان. يعني أكثر من نصف السكان نحن نتحدث عنهم يعانون من انعدام حاد، انعدام غذائي حاد. ما تعريف الانعدام الغذائي الحاد اليوم في سوريا؟
1: أهلا بكم وشكرا على هذه الاستضافة الجميلة. أولا لدينا في سوريا الأمن الغذائي وتأثر في نزاع طويل لمدة تزيد عن 14 عاما من الحرب المستمرة، وبالتالي تأثرت الأراضي الزراعية والتي تعد من أهم موارد العيش في سوريا.

0: لدينا مؤشرين اثنان تعتمد بهما المنظمات لدراسة لنقول الأمن الغذائي وانعدام الأمن الغذائي في سوريا. أولا هو تراجع درجة استهلاك الغذاء، للأسف تلجأ الأسر اليوم إلى تقليل عدد الوجبات والاعتماد على أطعمة رخيصة وغير مغذية. السبيل الثاني أو المؤشر الثاني التي تقيسها المنظمات اليوم هو مؤشر سبل التكيف. للأسف أيضا تبيع الأسر، الكثير من الأسر تبيع أصولها أو تسحب أطفالها من المدارس أو تقع في فخ الديون لتوفير الطعام. وكلا المؤشرين هما خطيران جدا في سوريا، ونشهد يعني تصاعد في هذه المؤشرات. حسب تقارير الفاو حوالي 54% من الشعب السوري اليوم هو على حافة الهاوية لما نقول في ما يخص انعدام الأمن الغذائي في سوريا.
1: في مثل
0: طبعا
1: هذه
0: الشرائح الأكثر
1: الحالات،
0: تضررا هي
1: تفضلي.
0: النازحون العائدون وأيضا الأسر التي تعيلها النساء، وللأسف الأطفال، يعني يعاني الأطفال اليوم من العديد من الأطفال، نشهد ارتفاع معدلات سوء التغذية اليوم في سوريا.
1: هذا ما أردت الحديث عنه، عن انعكاس سوء التغذية على الصحة.
0: أجل، لدينا لنقل انعكاس على كافة فئات المجتمع، سواء أطفال، نساء، رجال، وأيضا كبار السن، ولكن الأكثر تؤثرا كما نعلم هم الأطفال والنساء وكبار السن وأيضا الرجال. أيضا لدينا مؤشر آخر هو المؤشر النفسي، ما يخلق ضغط نفسي وتوتر بين العوائل اليوم بسبب ضعف الأمن الغذائي.
1: طيب، في مثل هذه الحالات كيف تلجأ الدول للتقليل من عدد الذين يواجهون هذا الخطر؟
0: بداية يجب أن يكون هناك خطة وطنية واضحة مشتركة بين الدولة والمنظمات الإنسانية اليوم لنقل لتخفيف هذا الاحتياج الكبير وإيجاد حلول مستدامة لتعزيز الأمن الغذائي. تبدأ عادة بإعادة تأهيل الزراعة عن طريق شبكات الري. نحن نعاني اليوم في سوريا من تضرر كبير بشبكات الري، بتضرر بمضخيات المياه التي تعمل بالطاقة الكهربائية. سابقا اليوم نرى الكثير من المحطات تعمل بالطاقة الشمسية. أيضا يجب أن يدعم المزارعين عن طريق سبل عيش أو تقديم قروض لنقل لشراء المدخلات، يعني بما أن المزارعون اليوم يعانون من شراء المدخلات التي تبدأ بالبذار وإلى آخره. وأيضا دعم الثروة الحيوانية، أيضا هناك ضعف كبير في سوريا بموضوع الثروة الحيوانية، توفير أعلاف، لقاحات بيطرية. الأمر الثالث هو تحسين سلاسل الإمداد بما يخص دعم الأسواق المحلية، تحسين طرق النقل، وتقليل الفاقد والهدر في الغذاء بما مرحلة بعض الحصاد. أيضا لنقل الدعم الزراعة الذكية مناخيا عن طريق تدريب المزارعين على تقنيات ري حديثة من أجل توفير المياه والطاقة. أيضا
1: أستاذة أصمهان، هذه الحلول التي ذكرتها تحتاج وقت، يعني ربما سنوات.
0: أجل،
1: هل هناك أي حلول عاجلة؟
0: بما يخص الحلول العاجلة، بدأت المنظمات يعني بالتشاور مع الدولة بمشاريع دعم مضخات المياه وإصلاح شبكات الري، وهي بالتالي يعني لنقل الحجر الأول في دعم الزراعة، بالإضافة لدعم المزارعين وسبل العيش. ولكن مثل ما قلت، الأمر يحتاج إلى الكثير من الوقت. لدينا تحدي آخر هو تضرر الأراضي الزراعية بما يخص وجود الألغام، وتضرر الكثير من الأراضي الزراعية أيضا بما يخص تواجد الكثير من المخيمات على الأراضي الزراعية التي كانت تستخدم للزراعة سابقا. فلدينا تحديات كبيرة أمام المزارعين. يتم لنقل تصميم مشاريع تناسب الاحتياج وفقا لكل منطقة بمنطقتها، ولكن مهما ما قدمت المنظمات اليوم هو تقييم بسيط جدا أمام الاحتياج الكبير في سوريا.
1: ما هي أبرز المنظمات اليوم في سوريا التي تعنى بهذا الموضوع؟
0: لدينا فاو بالدرجة الأولى، صندوق الأمم المتحدة لتمويل سوريا، ولدينا منظمات كثيرة مثل إيهاها، مثل منظمة دول، مثل منظمة إحسان، مثل منظمة بنفسج، تدعم يعني لنقل تنوع بين المنظمات، بين منظمات أمم متحدة ومنظمات دولية ومنظمات محلية.
1: على سبيل المثال، يعني منظمة بنفسج، كيف من الممكن هذه المنظمات أن تساعد الأسر اليوم الأكثر احتياجاً؟
0: لنقل الأمر يبدأ بتصميم المشاريع الإنسانية، ولكن كما قلت أن الاستجابة اليوم هي محدودة جداً، بالرغم من الجهود الجبارة للمناصرة، ولكن

0: تقوم المنظمات بتمويل الفئات الأكثر ضعفا في بعض المناطق. يعني اليوم نحن نتوجه عن طريق كلستر الأمن الغذائي وسبل العيش لمعرفة المناطق الأكثر احتياجا في هذا الأمر، ثم نختار منطقة أو منطقتين أو 3 مناطق حسب التمويل المتاح لدينا، ونصمم المشروع بما يهدف تصليح شبكات الري الصحي أو دعم المزارعين أو دعم الثروة الحيوانية. ولكن الأمر في حال اليوم قدمت إحدى المنظمات أو لنقل عدة منظمات واستهدفت عدة مناطق، ولكن الأمر هو أكبر من ذلك بكثير وأكبر من قدرة المنظمات على الاستجابة الكلية. ولكن هذا الأمر لا يدعنا أن نقف ونقول أننا لا نستطيع فعل شيء أو لا نستطيع تقديم المساعدة حالياً.
1: طب أستاذة أسمهان، يعني الشارع السوري اليوم يعاني أصلاً من غلاء معيشي خاصة في المواد الغذائية، وقبل أيام شهدنا أيضاً من تقليل وزن ربطة الخبز والتي هي مادة أساسية على موائد السوريين. كيف من الممكن اليوم الحكومة أن تساهم في الحد من هذه الظاهرة؟
0: والله بداية نحن أيضا سوريا تعاني لنقل من تراجع في إنتاجية القمح بشكل حاد مقارنة ما قبل الثورة بعام 2011، ونعاني أيضا من انهيار العملة الاقتصادية. الشعب السوري بشكل عام يعاني من ذلك، وأيضا من الجفاف وتغير المناخ وتقلبات أسعار الصرف. الدولة يجب أن تقوم بدعم لنقل القمح بشكل عام كمحصول، وأيضا دعم الأفران حتى تكون الخبز متاح لجميع المواطنين، وهو أقل ما يمكن تقديمه اليوم.
1: شكرا جزيلا لك يا اسمهان دهني، مديرة برنامج الاستجابة بالنقد في منظمة بنفسج، كنت معنا من حلب.
0: شكرا لكم.
1: مع انطلاق موسم حصاد القمح في ريف الحسكة، يعلق المزارعون آمالا كبيرة على محصول وفير هذا العام بفضل الهطولات المطرية الجيدة التي شهدتها المنطقة، إلا أن قلة الحصادات المتاحة تعكر أجواء الموسم وسط مخاوف من تأخر عمليات الحصاد وازدياد خطر اندلاع الحرائق مع جفاف المحاصيل بشكل كامل.
2: ينطلق موسم حصاد القمح في محافظة الحسكة مبشرا بإنتاج وفير، إلا أن هذا الوفر يصطدم بعقبات أبرزها قلة الحصادات وارتفاع التكاليف وخطر نشوب الحرائق، ما يضع نجاح الموسم على المحك.
3: السنة الموسم غير موسم كل سنة، والسنة الموسم إن شاء الله نرجو من الله عز وجل أن يكمل على العباد موسم طيب حيل، يعني السنة أحسن من كل المواسم، ولكن نعاني من كثير، يعني نعاني من الإشوالات ونعاني من الحصادات ونعاني من نقص كثير من حتى الأطفائيات السنة، يعني عانينا منها كثير. قبل شوي احترقت نار والله بالزور طفيناها. يعني
2: فرضت وفرة الموسم وتوسع المساحات المزروعة ضغوطاً تمثلت في نقص الحصادات، في حين يعزو أصحاب الحصادات ارتفاع الأجور إلى زيادة أسعار المحروقات وتكاليف الصيانة.
4: بالنسبة للحصاد الموسم كويس، بس المحروقات غالية ما توفي، يعني الأجور غالية، كل شيء غالي ما توفي. ويعني الموسم الماضي أفضل، يكون أفضل من السنة، يعني كانت الأجور كويسة والمازوت رخيص، المحروقات رخيصة، كل شيء كان يعني رخيص.
2: ومع بدء عمليات التسليم شهدت المراكز توافداً للمحاصيل وسط تسهيلات أتاحتها المنصة الإلكترونية لتخفيف العبء عن المزارعين، وسط توقعات بأن تتجاوز الكميات المستلمة 200,000 طن بحلول نهاية الموسم.
5: استلمنا الحد التاريخي بحدود 5,000 طن، ومن المتوقع أنه الاستلام بمراكز رأس العين 200,000 طن. الموسم جيد، وتسهيل الأمور بالنسبة للأخوة المزارعين من خلال المنصة الإلكترونية سهلت العمل وتنزيل الأقماح.
2: بين وفرة القمح وتحديات الحصاد، تظل الرهانات معقودة على الدعم العاجل للمزارعين وتذليل العقبات، فهي الضمانة الوحيدة لإنقاذ هذا الموسم الاستراتيجي واستمرار شريان الزراعة في المنطقة.
1: وحول الموضوع

0: ضم إلينا المهندس هيثم شلش، مهندس زراعي من رأس العين في الحسكة. أهلا بك معنا أستاذ هيثم. بالبداية، لماذا هناك مشكلة في عدد الحصادات بالمنطقة؟
1: أولا يسعد مساك يا سكاترين ومساء المشاهدين قناة الفضائية السورية. بالنسبة لموضوع قلة الحصادات، هو بسبب أن المنطقة هي معزولة، كانت أو المنطقة الزراعية هي منطقة واسعة جدا، وقلة الإقبال على هذه المنطقة بسبب عدم توفر المحروقات هو هذا من أحد أو أهم الأسباب بقلة توافد الآليات الزراعية وخصوصا الحصادات في هذه المنطقة.
0: طيب، برأيك أستاذ هيثم، ما الحل اليوم لهذه المشكلة؟
1: الحل هو بدعم الحكومة من قبل الجهات المختصة بتوفير المحروقات لأصحاب الآليات، خصوصا الحصادات يلي أثقل عليها هو ارتفاع أسعار المحروقات وعدم توفرها في هذه المنطقة، مع أنه المنطقة يعني واسعة وتحتاج إلى عدد ضخم من الآليات، يعني الآليات الموجودة على كثرة عددها، ولكن المنطقة تحتاج إلى أعداد أكبر.
0: نحن اليوم نتحدث عن محصول القمح كبير في المنطقة، هل بدأ العمل به وكيف يتم حصاده؟
1: تتم عملية الحصاد عن طريق الحصادات المتوافرة، يعني اليوم المزارعين بسبب الحصادات المتواجدة بالمنطقة في تأخر، مع أنه تم عملية الحصاد على أكمل وجه، ولكن في تأخر لبعض الأراضي، يعني وهذا الأمر وهذا التأخير يأثر على جودة وكمية، صراحة على جودة وكمية المحصول.
0: هل تم الحديث مع وزارة الزراعة على سبيل المثال لدعم المحروقات للحصادات؟
1: بداية الأمر كان في قرار يلزم بدعم الحصادات والجرارات الزراعية، ولكن يعني تأخر الدعم أو ما شفناه لحد الآن، ما خدم أو ما غطى الآليات الزراعية، يعني ما شفنا أي دعم حاليا، ولا مع أنه كان في قرار بدفع المحروقات أو دعم المحروقات للآليات الزراعية بشكل كامل بالمنطقة يعني، ولكن ما شفنا الدعم هذا، ما وصل للمنطقة ولا وصل لأصحاب الحصادات، وهذا السبب اللي أثر علينا أو أثر على المزارعين برفع أولا الأجور، والشيء الثاني هو قلة عدد الحصادات أو تأخير عملها، يعني نحن كنا باقي عدد كبير من الحصادات ولكن متوقف عن العمل بسبب عدم توفر المحروقات أو بسبب ارتفاع أسعاره.
0: أستاذ هيثم، قلة المحروقات هل تؤثر أيضا على إيجار الحصادات؟ هل يستطيع اليوم المزارع في الحسكة من استئجار الحصادة؟
1: ارتفاع المحروقات هو سبب أساسي بارتفاع كل أجور النقل، أجور النقل والأجور الخدمات بشكل عام والكليات تقع على كاهن المزارع، والمزارع يعني بعد سنوات يعني صار عدة سنوات يعاني من خسائر متتالية، فكان هذا العام يعني إنتاج وفير والحمد لله، فهذا اللي وارتفاع الأجور هاي كلها تترتب على المزارع، فطبعا فراح تكون مرتفعة التكاليف على المزارع لأنه ارتفاع المحروقات وارتفاع أجور العمال وارتفاع أجور الحصادات.
0: طيب أستاذ هيثم، ما الحلول البديلة اليوم التي يلجأ إليها المزارعون؟
1: المزارع يعني الحل ما في قدامه أي حل صراحة، الحل هو بيد الحكومة، فالحكومة يعني عليها أنه دعم الآليات أو وإعطاء المحروقات بأسعار مدعومة مخفضة، وهذا الشيء ينعاد على المزارعين وينعاد على المنطقة وينعاد على نفس أصحاب الآليات، يعني نحن المشكلة مو بس أصحاب الأراضي، هي أصحاب الحصادات كمان، يعني هذا بالنسبة لهم موسم، فالكل يعاني يعني من نقص المحروقات أو من ارتفاع أسعاره بالمنطقة.
0: إذا ما تحدثنا اليوم عن المحصول في الحسكة، كيف تقيم هذا المحصول؟
1: المحصول يعني كان جيد جدا بسبب الحمد لله كانت الأمطار وفيرة والإنتاج كان جيد والكميات الحمد لله ضخمة كانت، والحمد لله يعني هذا الموسم نستبشر فيه خير، وإن شاء الله يكون عائد على على على نهضة المنطقة اقتصاديا، وإن شاء الله تكون سنة خير على الجميع.
0: ما المشكلات الأخرى التي

0: يعاني منها المزارعين اليوم؟
1: المزارع يعاني من أجور النقل بالدرجة الأولى، يعني بشكل عام، يعني هي الأمور المادية خصوصا المتعلقة بالمحروقات، من أجور عمال، من أجور الحصادات، ومن أجور الآليات التنقل. فهاي معاناة المزارع بالدرجة الأولى، أو إن شاء الله يعني نحن نتمنى أنه نلاقي أو المزارع يلاقي آذان صاغية بدعمه، مو بس بهاي الفترة، بالفترات الجاية إن شاء الله.
0: أستاذ هيثم، أيضا من خلال تواصلنا مع بعض المزارعين هناك حديث تقول عن مشكلة بأكياس الخيش، ما هي هذه
1: نعم
0: المشكلة؟
1: نعم الأكياس اليوم مرتفعة، مرتفعة التكاليف على المزارعين وغير متوفرة. يعني اليوم أنت مثلا بإمكان المزارع بده يروح بده يجيب، صار يعتمد على الاكياس المستعمله، الاكياس المستعمله غالبيتها تكون يعني غير صالحه للشحن، او ممكن تكون ملوثه ملوثه غير صالحه، فتترتب عليه تكاليف وعبء زائد عليه. فالاكياس كانت في بعض المراكز تستقبل اكياس النايلون كلها، والمراكز الثانيه تكون تستلمها دقمه، الدقمه هو المقصود فيه، هو يعني بشكل فرض للحبوب، او بشكل يتجمع بشكل تجمعات، او باكياس الخيش. والاسعار متفاوته، ومثل ما قلنا يعني فهي تكاليف كلها تنعاد يتحملها المزارع بالدرجه بهاي الفتره، يعني هي صارت نوعا ما صعبه عليه.
0: شكرا جزيلا لك المهندس هيثم شلش، مهندس زراعي من رأس العين في الحسكة، شكرا جزيلا لك. في السياق ذاته، باشرت مؤسسة الحبوب باستلام الحبوب من الفلاحين في مركز البوكمال للحبوب في ريف دير الزور، وسط إجراءات تسهل التسويق وتيسير عملية الاستلام.
2: طبعا هذا المركز الذي تم تأهيله هذا الموسم خفف معاناة كبيرة على الأخوة الفلاحين من حيث تسويق محاصيلهم، خاصة بمنطقة البوكمال، من حيث تسويق محاصيلهم إلى المركز، وتتم عملية التسويق والاستلام بشكل مريح للأخوة الفلاحين الذين يحجزون على المنصة الإلكترونية. السنة في ارتياح كبير، المؤسسة قدمت خدمات كبيرة للأخوة الفلاحين.
0: والتفاصيل مع مراسلنا من دير الزور مصعب الحنت، أهلا بك معنا مصعب. مصعب، حدثنا أكثر عن الآلية التي تقوم بها المؤسسة باستلام الحبوب.
3: كاترين والمشاهدين الكرام، كانت الآلية معقدة قليلا قبل شهرين تقريبا، خاصة مع شكاوى من قبل أصحاب السيارات بالتأخير والوقوف لمدة ساعات إلى نصف نهار، وفي الأحيان قد يقف سائق السيارة إلى نهار كامل حتى يتم تسليم المحصول، كذلك المزارع الذي يرسل المحصول مع سائقي السيارات. طبعا بالنسبة للمراكز المعتمدة في دير الزور والبوكمال، المركز الجديد هو في البوكمال، يشكل يعني أهمية كبيرة للحبوب بالنسبة لمزارعي الريف الشرقي بالذات. الريف الغربي يسلم في دير الزور، الريف الشرقي بعد إعادة تأهيله وتجهيزه لاستقبال المحاصيل هو أمر أسهم في تقليص مسافات النقل وخفض التكاليف التي كان يتحملها الفلاحون لنقل إنتاجهم إلى مراكز بعيدة، فضلا أيضا عن توفير الوقت والجهد خلال موسم الحصاد. طبعا اتخذت المؤسسة السورية للحبوب جملة من الإجراءات التنظيمية والفنية لضمان سير عملية الاستلام بسلاسة، شملت تجهيز ساحات استلام، مستودعات، مخابر فنية، أيضا قبابين لوزن السيارات أي وزن المحصول، إلى جانب تنظيم عمليات التوريد عبر منصة إلكترونية كانت تسهم في تحديد أدوار التسليم والحد من الازدحام داخل المركز. لكن يعني لا يزال حتى هذا اللحظة تقديم شكاوى من قبل المزارعين والفلاحين بالتأخير نوعا ما بسبب يعني قوة المحصول هذا العام، لكن القبابين والأمور التي قامت بها المؤسسة تضمن استلام المحصول وفق معايير فنية بحسب ما نشرت على معرفاتها، وقالت أنها معايير فنية دقيقة في أوقات زمنية مناسبة بحسب المؤسسة. طبعا يؤكد عدد من المزارعين أن الإجراءات المتبعة خلال الموسم الحالي ساهمت نوعا ما في تسريع عمليات التسويق وأيضا تسهيل تسليم المحصول، وأعربوا أيضا عن أملهم في الإسراع بصرف مستحقاتهم المالية. بعض الفلاحين لم يصرف مستحقهم المالي في العام الماضي أي الموسم الماضي، والبعض حتى عام 2024 لم يصرف لهم بما يمكن

0: أيضا تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي لهذا العام والاستعداد لموسم مقبل، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف الزراعة كاثرين من محروقات وأسمدة وبذر. طبعا يأتي افتتاح أيضا مركز البوكمال للحبوب بعد إعادة تأهيله ضمن خطة تهدف إلى دعم القطاع الزراعي في محافظة دير الزور، وأيضا تعزيز تسويق المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح الأكثر إنتاجا في الشرق السوري سواء كان في دير الزور والحسكة والرقة وأيضا القامشلي، وهو يعد من أهم ركائز الأمن الغذائي في سوريا بشكل عام. كما أيضا يأتي افتتاح المركز في سياق توقعات رسمية بارتفاع إنتاج القمح في سوريا خلال الموسم الحالي إلى ما بين 2,300,000 تقريبا إلى ما يقارب 1,500,000 طن، مقارنة كاثرين بالعام الماضي كان بنحو 900,000 طن فقط في العام الماضي مدفوعا بتحسن ربما الظروف المناخية وأيضا عودة مساحات زراعية واسعة في الشرق السوري ودخولها إلى الخدمة خاصة بعد تحرير المنطقة بشكل عام، إضافة إلى مناطق واسعة من الشرق السوري خلال عملية إنتاجية ربما ضخمة جدا يعزز أيضا بتحقيق موسم زراعي استثنائي هذا العام يسهم في دعم ربما إن صح التعبير الأمن الغذائي في عموم سوريا كاترين.
1: وهل الأسعار اليوم ترضي المزارع مصعب؟
0: ما بين مؤيد لها ومعارض لها، الذي بحسب ما يعني رأينا التقينا ببعض المزارعين قالوا لنا بعضهم اعتمد بشكل مباشر على السقاية، وهو يقول أنه الأسعار التي حددتها المؤسسة لا تتناسب أبدا مع محصوله وربما يخسر، لكن الذي اعتمد على مياه الأمطار هذا ربح بشكل جيد جدا. إذن الأسعار هي ما بين مؤيد ومعارض لها، تكاليف كبيرة، والبعض أيضا قالوا لنا أنهم اعتمدوا بشكل مباشر على مياه الزراعة حتى وإن كان هناك أمطار، إلا إنما هم دفعوا ثمن السقاية سابقا. أيضا هؤلاء يشتكون من يعني توازن ما حددته الحكومة وما وضعوه، يعني ربما يكون الإنتاج صفر لا يستفيد منها المزارع شيء أو يستفيد شيء قليل، لكن المزارعين الذين اعتمدوا بشكل مباشر على مياه الأمطار هؤلاء استفادوا بشكل كبير جدا. موسم وفير هذا العام اختلف بشكل كبير جدا، ربما ثلثي العام الماضي، العام الماضي كان 900,000 طن، اليوم يتوقع أن يصل إلى 1,500,000 طن كاترين.
1: شكرا جزيلا لك مصعب الحنت، كنت معنا من دير الزور. يعاني سكان الحي الغربي من قرية بويضان في منطقة اللجابر في درعا من تراكم أكوام من الرمال ناتجة عن عواصف من الرياح التي ضربت المنطقة في وقت سابق، مما يتسبب في إعاقة حركة السكان ومشكلات صحية خاصة للأطفال، بالإضافة إلى مشكلات تخص النظافة العامة وسط مطالبات عاجلة بترحيل الأتربة وفتح الطرقات.
2: عند بوابة منزله يعمل عبد الله على إبعاد أكوام الأتربة، مهمة شاقة وطويلة، إذ تراكمت هذه الأكوام بعد أن حملتها العواصف الغبارية لتملأ الحي الغربي من بلدة بويضان في منطقة اللجاه بريف درعا الشمالي الشرقي.
3: الأتربة هذه أدت لتسكير الطرقات على البيوت وفاتت على البيوت، فنطالب الخدمات الفنية بدرعا والدفاع المدني بتقديم مساعدة، بعث تركسات قلابات لترحيل هاي الأتربة، فتح الطرقات بين البيوت مشان نقدر نفوت على بيوتنا، وشوفوا الحيطان أغلبا هدت من الأتربة، فنطالبكم بالمساعدة قدر الإمكان لنشيل هالأتربة هاي والرحلة.
2: هذه الظاهرة تعود إلى تيارات الرياح التي تضرب المنطقة وتحمل معها رمالا ناعمة يؤدي اصطدامها بالجدران والأشجار إلى تجمعها بشكل كبير، وتصل في بعض الأحيان إلى ارتفاعات تغمر الأشجار والممتلكات وتسد الطرق الرئيسية في البلدة الواقعة على طريق حيوي يربط الأوتوستراد الدولي دمشق درعا بطريق السويداء.
4: الخدمات الفنية والدفاع المدني في محافظة درعا مشكورين، عدة مرات تم ترحيل هذه الكثبان الرملية وفتح الطرقات، ولكن ما زالت المشكلة متواجدة. هذا الصيف نأمل أنه ما في أتربة جديدة، نأمل في ترحيل الأتربة القديمة وفتح الطرقات.

0: عملت مديرية الخدمات الفنية على فتح الطرقات بشكل جزئي، وذلك فقط للطرق الرئيسية، في حين تبقى التجمعات في الحارات على حالها، مما يسبب مشكلة ومعاناة يومية للسكان.
1: برغم تعايش أهالي الحي الغربي من قرية أبو يضاء مع هذه التجمعات الترابية الناتجة عن الكثبان الرملية، إلا أنهم يأملون أن تقوم الجهات المعنية بإزالتها تماما لما لها من آثار سلبية على صحتهم وعلى تنقلاتهم. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، من قرية أبو يضاء في ريف درعا الشمالي الشرقي.
2: ومراسل تلفزيون سوريا حسام المسالمة معنا من درعا، أهلا بك معنا حسام. حسام، حدثنا أكثر، من أين تأتي أكوام الرمل هذه؟
3: نعم كاترين، بالحقيقة يعني أكوام الرمل هذه تأتي بسبب الموقع الجغرافي لقرية
2: بويضان. يبدو قرية أن هناك مشكلة في الصوت حسام.
3: أسمعك
2: لا نستطيع سماعك.
3: أسمعك كاترين.
2: نعم نسمعك حسام، تفضل.
3: نعم بالحقيقة أكوام الرمل تأتي كاترين بسبب الموقع الجغرافي لقرية بويضان. قرية بويضان تقع في مثلث ما بين ثلاث محافظات، ما بين ريف دمشق والسويداء ومحافظة درعا، وهي تقريبا على فتحة هوائية باتجاه الغرب. المناخ الجاف خلال الأعوام الماضية سبب حالة من الجفاف في التربة، عندما باتت تأتي الرياح باتجاه القرية من الغرب، وقرية تشكل يعني مثل نقطة التقاء لعدة تيارات من الرياح. هذه الرياح تأتي محملة بالأتربة الناعمة جدا، يعني كأنه رمال ناعمة، وهذه الرمال تصطدم بمنازل وجدران المنازل في الحي الغربي، وثم تتجمع وتتراكم شيئا فشيئا خلال أيام. حقيقة يعني خلال 3 أيام غطي الحي الغربي بشكل كامل بالأتربة حتى ارتفاعات تصل إلى 3 أمتار. تدخلت يعني فرق الدفاع المدني و يعني آليات من الخدمات الفنية، قامت بفتح الطرق الرئيسية الأساسية في القرية، ولكن بقيت أكوام بكميات كبيرة من الأتربة والرمال فيما بين المنازل وما بين يعني الحارات، وهذه تسبب أمراض يعني تنفسية للأطفال ولكبار السن، وأيضا سببت قيام عدد من العائلات بالرحيل عن منازلهم بسبب عدم قدرتهم على التنقل وعدم قدرتهم على العيش في منازلهم بسبب أنها غطيت بشكل جزئي بالرمال. الأهالي يناشدون الخدمات الفنية أن تقوم آليات الخدمات الفنية والدفاع المدني بإكمال المهمة، وهي إزاحة بقية كميات الرمال المتراكمة فيما بين الحارات، علما أنه يعني قام عدد من المتعهدين يعني سحب كميات كبيرة من هذه الرمال لاستخدامها في عمليات التعهد وتمديد شبكات الهاتف لأنها تصلح لعملية عزل الكابلات. أيضا هناك قسم كبير من الأهالي قام بإزالة هذه الأتربة على نفقته الخاصة، وقسم كبير كما شاهدت في التقرير يستخدم آليات يدوية. هذا إذا تكلمنا عن المشكلة الحالية، لكن هناك حلول مستدامة يطالب بها الأهالي أو يطالبها أو يطلبها الأهالي من الحكومة.
2: شكرا جزيلا لك حسام المسالمة، كنت معنا من درعا. مستمرون معكم في برنامج عين سوريا وتتابعون فيه بعد الفاصل. استمرار تعطل جهاز الرنين المغناطيسي الوحيد في مشافي اللاذقية العامة يفاقم معاناة المرضى ويجبرهم على الانتظار أو اللجوء إلى المراكز الخاصة.
4: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعلياً ما لك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: أهلا بكم من جديد. يستمر منذ أشهر تعطل جهاز الرنين المغناطيسي الوحيد في مشفى التوليد والأطفال باللاذقية والمشافي العامة بالمحافظة، ما تسبب بتفاقم معاناة المرضى. ومع غياب بديل متاح داخل القطاع العام، يجد المرضى أنفسهم بين قوائم انتظار طويلة أو اللجوء إلى المراكز الخاصة في ظل تكاليف مرتفعة تفوق قدرة كثيرين منهم.
1: مضت عدة شهور على توقف جهاز الرنين المغناطيسي الوحيد في مشفى التوليد والأطفال في اللاذقية والوحيد في المشافي العامة، ما وضع المرضى أمام خيارات صعبة بين الانتظار الطويل أو اللجوء إلى المراكز الخاصة.
2: يعني أي مريض ما فينه يغطي تكاليف الرنين المغناطيسي، إذا بنسويه بمحافظات تانية نفترض كمان بيعطونا موعد، اوقات بيطلعنا دور واوقات ما بيطلعنا. يعني هلا في عندك كذا مريض بعرفهم ومنهم يعني اقربائي انه صار لنا شيء 6 شهور واكثر بدنا الرنين، ناطرين بس الرنين وما عم يمشي الحال.
1: تعطل مثل هذا الجهاز المهم لم يوقف خدمة طبية فقط، بل عطل مسار التشخيص لعشرات المرضى يوميا، بعد ان كان يستقبل نحو 25 حالة تصوير، ليجد المرضى أنفسهم أمام تأخير في الكشف أو تكاليف تفوق قدرتهم في وقت يعتمد فيه المشفى بشكل كامل على هذا الجهاز الحيوي، ما يجعل أي عطل فيه أزمة حقيقية لا مجرد خلل تقني.
3: الجهاز يحتاج إلى مادة الهيليوم وهو التعقيد الرئيسي لعمل الجهاز، لذلك نحن منذ عدة أشهر نتواصل مع الوزارة للإسراع في إجراء العقود الخاصة بالهيليوم.
1: بين تأخر الإصلاح والأعطال المستمرة يبقى الجهاز خارج الخدمة حتى الآن في وقت تتزايد فيه الحاجة إليه يوما بعد يوم، ما يترك المرضى أمام واقع مفتوح على الانتظار. بين جهاز متوقف وحاجة متزايدة يبقى المريض هو الخاسر الأكبر، عالقا بين ألم المرض وعبء التكاليف، وتتحول رحلة العلاج إلى معاناة يومية بانتظار عودة جهاز كان نافذة أمل للكثيرين. للتلفزيون سوريا هاشم العبد الله، اللاذقية.
0: مراسلنا هاشم العبد الله من اللاذقية يحدثنا الآن عن سبب غياب هذه المادة حتى الآن. نحن نتكلم عن مادة غائبة عن هذا الجهاز منذ أشهر. هاشم، حدثنا أكثر عن هذا التفصيل.
4: نعم يا كاترين، هي مادة الهيليوم التي يعني تستخدم في عملية التبريد في جهاز الرنين المغناطيسي، وهي يعني انتهت، أو هي كل 6 أشهر يجب تعبئة هذا الجهاز بهذه المادة الهامة وهذا الغاز يعني لكي يتم تبريد الجهاز. لكن منذ أشهر والجهاز متوقف لم يتم تزويد المشفى، مشفى التوليد وأيضا والأطفال في اللاذقية بهذه المادة، والذي أدى إلى انقطاع هذه الخدمة عن المرضى الذي كانوا

0: حوالي 25 حالة تصوير يوميا، ليس فقط في مشفى التوليد والأطفال، حتى باقي المشافي الموجودة في اللاذقية، المشافي العامة وهو الوحيد في هذه المشافي. صراحة يعني خلال هذه الفترة يعاني الأهالي، وحدثونا عن يعني مصاعب كبيرة من عملية الحصول على صور الرنين المغناطيسي، إن كانت بالمراكز الخاصة والتي يعني تكلفتها عالية جدا، وخصوصا إن كانت مع الحقن، لا سيما أيضا مع إذا كان هناك يعني تسجيل في المحافظات الأخرى أو في العاصمة دمشق، يعني ذلك يعني يتطلب منهم جهد أكبر، أو حتى لا يوجد دور، وإن كان هناك دور لشهور طويلة، أي أن الوضع يعني هو للأسف يعني صعب. يعني حسب إدارة المشفى أنها تواصلت مع وزارة الصحة منذ أن كانت نسبة الغاز حوالي 30 إلى 35%، هي يكفيها لمدة شهرين قبل أن ينتهي الغاز، وهي يعني تراسل وزارة الصحة التي هي التي يعني من شأنها أن تبرم عقود، وهي تأتي عن طريق مناقصة لاستجلاب غاز الهيليوم، وأيضا يعني وهو تكلفته غالية جدا لعملية يعني حقن هذا الغاز بالجهاز. زاد الأمر صعوبة هو يعني خلال الفترة الماضية المشاكل التي يعني أو الأحداث اللي كانت في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران واستجلاب لهذا الغاز، وأزمة الغاز التي حدثت يعني كان لها دور كبير في استيراد هذه المادة، يعني لا يوجد هناك وقت متوقع حتى جلب هذه المادة. مع تأخر إصلاح الجهاز أو تزويده بمادة الهيليوم، يعني صراحة يعني هناك معاناة الأهالي ما زالت مستمرة. طبعا كاترين الجهاز أو هذا المكان، وحدة الأشعة الرنين المغناطيسية هي تقع خلفي تماما، وهذا الباب هو مغلق منذ يعني عدة شهور، لا يوجد أحد يعني هنا. الجهاز يعني هو يعني بحالة جيدة الجهاز، لكن بدون الهيليوم لا يعمل، هو يعمل ولكن لا يعني لا يستطيع يعني الفنيون التصوير، كون المادة هي مسؤولة عن التبريد، لأن هذه الصور يعني وهذا الجهاز يحتاج إلى كمية كبيرة من التبريد، لأن درجات الحرارة داخله كبيرة جدا، وبدون هذا الغاز يعني من المستحيل أن يكون هناك تصوير.
1: هاشم، ومن يعني يريد اليوم إجراء يعني مثل هذه الصورة أين يذهب؟
0: يذهب إلى المراكز الخاصة، وتكلفة المراكز الخاصة على المرضى كبيرة جدا، كما حدثونا الأهالي يعني تصل يعني إلى مبالغ كبيرة، يعني معظم هؤلاء المرضى يعني لا يستطيعون تأمين هذه الصورة لغلائها، أو من يضطر يعني يتدين حق هذه الصورة وثمنها، أو أيضا يعني ينتظر في محافظات ثانية أن أتاه دور أو لم يأتيه دور، أو حتى ذلك أيضا هو مكلف التنقل بين المحافظات السورية. هناك مطالبات جدية من الأهالي لوزارة الصحة بإبرام هذه العقود والتعجيل والإسراع بعملية تزويد مشفى التوليد والأطفال في محافظة اللاذقية بهذه المادة الحيوية، بما أن حدثونا يعني حدثتنا إدارة المشفى بما أن تصل هذه المادة إلى الجهاز سيعمل مباشرة، أي أن الجهاز لا يوجد فيه أعطال وإنما يحتاج إلى هذه المادة فقط.
1: طيب هاشم، لو تؤكد أو تنفي لي هذه المعلومة بأن هذا الجهاز هو الجهاز الوحيد في مشفى عمومي بكل المحافظة، نتكلم عن المحافظة بأكملها تحتوي فقط على جهاز واحد.
0: نعم بالفعل، يعني هو الجهاز الوحيد في المشافي العامة، هناك مراكز خاصة يعني موجودة مراكز أشعة، ولكن هذا الجهاز يعني يعتبر من يعني حتى هو الوحيد في المشافي العامة وموجود في هذا المشفى، مشفى التوليد والأطفال، وهو مشفى عام وحكومي أيضا، يعني حتى أن هو أفضل من حتى الأجهزة الموجودة في المشافي الخاصة أو حتى المراكز الخاصة، كون هذا من النوع المغلق. الباقي الأجهزة الرنين الموجودة في بعض المراكز الخاصة هي من النوع المفتوح، ولكن هذا الجهاز من النوع المغلق الذي يعطي صورة أدق، كما حدثنا الفنيون هنا في هذه الوحدة عندما أعداد التقرير، ولكن يعني تكلفة الغاز وتكلفة يعني هذا التكلفة التي يعني لتشغيل الجهاز هي عالية ومرتفعة، وما أن يكون هناك نقص بهذا الغاز أو أعطال يؤدي إلى يعني ليس خطأ فنيا ولكن أزمة حقيقية لدى المرضى.
1: شكرا جزيلا لك هاشم العبدالله، كنت معنا من اللاذقية. نبقى في الشأن الطبي، أطلقت مديرية الصحة في دير الزور بالتعاون مع منظمة سامس حملة طبية شاملة تقدم خدمات الاستشارة التخصصية وإجراء عمليات جراحية مجانية في عدد من المشافي والمراكز الصحية بالمحافظة في مسعى لتعزيز واقع القطاع الصحي وتخفيف العبء عن كاهل المرضى.
2: الحملة هاي ضمنت حوالي 25 طبيب من اختصاصات عديدة، طبعا تتضمن كثير من الاختصاصات مثل الأمراض الباطنية، الأمراض الهضمية، الأمراض العصبية، أيضا كان في عندنا جراحات مثل النسائية، وأيضا في الجراحة العصبية كان في عندنا أيضا اختصاص الإسعاف، وأيضا في عندنا من الصيادلة، وكان في عندنا مساعدين أيضا. نحن حاليا عدد المرضى اللي عملناهم بالنسبة للتنظير الهضمي باليوم الأول كان في عندنا حوالي 9 مرضى، باليوم عملنا تقريبا حوالي 7 مرضى، وفي عندنا يمكن مريض آخر راح نعمله حاليا. هاي بالنسبة للتنظير الهضمي، نحن عملنا تنظير هضمي علوي وتنظير هضمي سفلي، أيضا كان هناك استشارات هضمية.
3: وإحنا العينية فالحمد لله إلى الآن إحنا أجرينا 17 عملية ماء أبيض وزراعة عدسة لأهلنا في دير الزور. أنا جيت في حملات سابقة، الحمد لله في تطور، في تقدم في مستوى المعدات الطبية، ولكن لازلنا نحتاج إلى أشياء أكثر. إن شاء الله بجهودكم وجهودنا وجهود المخلصين نستطيع أن ننهض أكثر وأكثر بمستوى الأداء الطبي في المنطقة.
1: أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت في محافظة الحسكة بالتعاون مع الأهالي. وأوضحت الوزارة أن الحرائق طالت محاصيل القمح والأعشاب اليابسة وبقايا المحاصيل الزراعية، مشيرة إلى مشاركة أكثر من 40 فريق إطفاء في عمليات المكافحة، في حين اقتصرت الأضرار على الماديات وممتلكات المدنيين. هذا وقال مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة عبد الحليم شهاب لتلفزيون سوريا إن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد 35 حريقا اندلعت في مناطق مختلفة من المحافظة، مشيرا إلى أنه تمت السيطرة على آخر بؤرة من النيران صباح اليوم.
4: فرقنا كانت منتشرة في المناطق وصولنا اللي هي تل حميس، تل برك، العربية. هاي المنطقة كان فيها أكثر من 35 حريق بآن واحد، كان في عوامل جوية أخرى مساعدت على سرعة انتشار هذا الحريق، سواء كانت شدة الرياح، وجود أعشاب يابسة بين المحاصيل الزراعية، تشابك هاي الأعشاب وامتدادها على مساحات واسعة. واجهت فرقنا العديد من التحديات أثناء عملية إطفاء الحرائق. انتهت الحرائق وتم إطفاء آخر بؤرة في المناطق المذكورة تقريبا بتمام الساعة 9:30 صباحا.
1: وأضاف مدير مديرية الطوارئ في الحسكة لتلفزيون سوريا أن خطر الحرائق ما يزال قائما، مشيرا إلى أن تهالك شبكة الكهرباء يزيد من احتمالية تجددها.
4: ما زال الخطر قائم على المحاصيل الزراعية، الحصيد ما زال موجود، الأهالي الذين يقومون أحياناً في حرق محصول الزراعي موجودين، الأشواك اليابسة ما زالت متواجدة في كثير من الأماكن، خطر التيار الكهربائي بسبب الشبكة المتهالكة التي كان هناك مؤشر إلى أنها أحد أسباب الحرائق ما زالت موجودة، البنية التحتية ما زالت تعاني من بعض الإجراءات، فلذلك الخطر ما زال قائم، ومن المتوقع أن يكون هناك حرائق أخرى، لذلك نحن فرقنا ما زالت منتشرة في الأماكن.
1: وقال الشهاب إن فرق مديرية الطوارئ في الحسكة غير موجودة في ريف القامشلي ومناطق أخرى من المحافظة، ما يعيق وصولها إلى بؤر الحرائق في تلك المناطق.
4: نحن مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة غير موجودين في كل الأماكن، ومن هذه الأماكن هي ريف القامشلي. يمكننا القول أننا نحن متواجدون في أكثر من 30 موقع، شمل اليعربية، تل حميس، تل برك، بالإضافة للشدادي، مرقدة، رأس العين والعريش.

عبد الحميد السراج. عبد الحميد السراج رئيس المخابرات العسكرية، صاحب القبضة الحديدية وعراب الدولة البوليسية. ولد عبد الحميد السراج في مدينة حماة عام 1925. انتسب إلى الكلية الحربية في حمص، ثم أوفد لإكمال دراسته العسكرية في فرنسا، حيث تخرج منها ضابطاً عام 1947. عاد السراج إلى سوريا، ثم سريعاً ما اشترك في جيش الإنقاذ عام 1948. ترقى السراج في المناصب الحكومية والعسكرية والأمنية رويداً رويداً، حتى تم الاتفاق على اسمه رئيساً للمكتب الثاني أو المخابرات العسكرية السورية عام 55. خلال عمله هذا زرع السراج الرعب في قلوب أكثر السوريين، ليس بدءاً بحملة اعتقال عشوائية للقوميين السوريين، وليس انتهاءاً بتحويل السجون إلى أماكن تعذيب لا ترحم، عدا عن تنشيطه لشبكة المخبرين في المجتمع. كان السراج قومياً عربياً معجباً بجمال عبد الناصر، بل ومؤمناً به. عاد أكثر الأطياف السياسية بما في ذلك البعث والشيوعيين، ولعب دوراً هاماً في تحقيق الوحدة عام 1958. عينه جمال عبد الناصر وزيراً للداخلية في الإقليم الشمالي من دولة الوحدة سوريا، وكان الحاكم الفعلي لها، حتى لقب بنائب الملك في سوريا. واصل السراج سياسته في قمع وتضييق الحريات وانتهاك الحقوق، حتى إنه أصدر قراراً صار بموجبه على كل مواطن أن يحصل على إذن مغادرة قبل السفر خارج سوريا. عام 1960 قام الرئيس عبد الناصر بترفيع السراج ليصبح رئيساً للمكتب التنفيذي للإقليم الشمالي، أي رئيس وزراء في سوريا، ونائباً لعبد الناصر أيضاً. ولعل نظام الدولة البوليسية الذي كرسه السراج أدى إلى تفاقم النقمة عليه وعلى دولة الوحدة كذلك، فكانت جريمة قتل فرج الله الحلو تحت التعذيب وإذابته بالأسيد إحدى المحطات التي خلفت رغبة عارمة ضده. في 22 من أيلول عام 1961 طلب عبد الناصر من السراج أن يستقيل بعد أن بلغ التذمر منه حداً عظيماً. استجاب السراج لهذا الطلب دون أن يعلم ما سيكون بعد أيام قلائل. بعد استقالته نفذ ضباط سوريون انقلاباً أنهى الوحدة، وزج السراج في

0: سجن المزة العسكري، وهو السجن الذي عذب فيه السراج الكثير من مناوئيه. قضى السراج في السجن 8 أشهر قبل أن تقوم المخابرات المصرية بتهريبه إلى القاهرة. قضى الرجل حياته في القاهرة حتى توفي فيها عام 2013. وللمفارقة، في اليوم ذاته الذي قدم فيه استقالته من منصبه لعبد الناصر في 22 من أيلول عن عمر ناهز 88 عاماً، ووري السراج الثرى في القاهرة وهو يشهد ثورات الربيع العربي تنتفض ضد القبضة البوليسية التي ساهم هو بنفسه في خلقها.
1: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
2: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
3: البيانات دقيقة.
4: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

أحمد الصافي النجفي، شاعر ومترجم عراقي. ولد في النجف بالعراق عام 1897 في عائلة دينية لأب عراقي وأم لبنانية. تلقى العلوم الدينية واللغوية في العراق وبرع في الشعر في سن مبكرة. شارك في ثورة عام 1920 ضد الاحتلال الإنجليزي، وبعد انحسار الثورة وإعدام أخيه هرب إلى إيران. أمضى 8 سنوات في إيران، تعلم خلالها الفارسية وعلم اللغة العربية. مريض بعد عودته إلى العراق مجدداً، فنصحه الأطباء بالسفر إلى سوريا للعلاج بسبب طبيعتها المناسبة. سافر إلى دمشق في 30s وأمضى فيها نحو 40 عاماً، كانت رحلة تشرد وعزلة وإنتاج شعري غزير. عاش بين دمشق ولبنان معتزلاً وحيداً فقيراً. عرفته المقاهي والفنادق الرخيصة، واشتهرت غرفته البائسة قرب سوق الحميدية. كان منظره غريباً، إذ حافظ على زي بدوي قديم مهترئ ولم يغيره طوال حياته. امتاز شعره بالبساطة والخروج على أغراض الشعر التقليدية، فهجى الجماعة والنخبة المخملية وبرع بالسخرية. ترجم رباعيات الخيام على اللغة الفارسية، وتعد ترجمته لها من أدق وأهم الترجمات. كتب في أدب السجون كتاب حصاد السجن، ويعد من أهم الكتب في بابه. نشر مجموعته الأولى عام 1932، وترك نحو 17 مجموعة شعرية، 10 منها نشرت في حياته والباقي بعد رحيله. انتقل للعيش في لبنان عام 1966، وكان لشدة فقره يكتب قصائد دعائية للمطاعم مقابل طعام مجاني،

الحرب الأهلية اللبنانية أصابته رصاصة قناص عام 1976 وهو يبحث عن طعام بعد جوع 3 أيام. نقل إلى العراق مقعدا فاقد البصر وتوفي متأثرا بإصابته عام 1977.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نستعرض فيها أبرز ما شغل السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. رسخ النظام المخلوع بمؤسستيه الأمنية والعسكرية صورة سلبية وبشعة عن قوى الأمن وعناصر الجيش خلال عقود من حكم الأب والابن، حين كانت هذه القوى للنظام ولحماية الكرسي. لكن الوضع تغير بعد التحرير، حيث تحاول وزارة الدفاع والداخلية تحاولان الانفصال عن الصورة القديمة وبناء علاقة طبيعية بين الشعب وأجهزة الأمن والجيش، على اعتبار أن هذه القوى مناط بها حماية البلاد من التهديد الداخلي والخارجي وحفظ الأمن وترسيخ الاستقرار، مع الأخذ بالاعتبار أن الشرطية وعنصر الأمن والعسكري موظفان لدى الدولة لا أدوات بيدها للتوغل على الشعب. عمليات تدريب وتأهيل متواصلة تجريها وزارة الداخلية لتحقيق الغاية المنشودة، شرطة للمواطن، شرطة تحمي المواطن وتصون كرامته. لكن من الطبيعي ألا يكون الجميع على نفس السوية الأخلاقية. هناك عناصر يعني تتصدر المشهد وتبدو مثالا مشرفا في موقعها، في حين يمثل آخر تجربة قاسية لأحد المواطنين. فهناك فرق بين من يسعى لتطبيق القانون ويحمل في ضميره الواقع الصعب الذي تمر به سوريا في طور إعادة تشكيلها، وبين من يتعامل مع القانون كوسيلة للطغيان، فيتعامل مع المواطن بنزعة انتقامية وثأرية وبروح اضطهاد لا لإحقاق الحق طبعا. شاب سوري صانع محتوى تعرض بالأمس لتوقيف، مدة التوقيف كانت ساعات في العاصمة دمشق، لكن يبدو أن التوقيف جرى على يد عناصر ربما بينهم من ينتمي للفريق الثاني، إساءات، ضرب، امتهان للكرامة البشرية. لكن التعامل مختلف بعد الوصول إلى قسم الشرطة في كفر سوسة، نتابع.
1: هالدقيقة هاي تم إخلاء سبيلي أو إطلاق سراحي بعد اعتقال لمدة عدة ساعات بمقسم أو قسم كفر سوسة. ماني عند الاعتقال، أي واحد معرض للاعتقال وأي واحد يخالف القانون ما في مشكلة إذا يتم اعتقاله، بس طريقة الاعتقال مشابهة تماما لطريقة اعتقال المجرم بشار الأسد وشبيحته، نفس الطريقة، تشبيح. ضبوا علي بالسيارة، نزلوا بالبواريد، كلبشوني وبلشوا يضربون فيها ويسبون وطمشوا ضمشوا راسي وحطوا نزلوا راسي لتحت ونزلوني بطريقة مهينة على القسم. أقسم بالله العظيم تصرفات شبيحة بشار الأسد لا راحت ولا إجت. طبعا وللأمانة المعاملة بس وصلنا القسم وفتنا على قسم كفر سوسة اختلفت 180 درجة. هاي برسم وزير الداخلية، شبيحة وزارة الداخلية والدورية اللي اعتقلتني هذولا أسوأ من شبيحة بشار الأسد. إذا كل مواطن يعتقلونه يهينونه بشرفه وبعرضه ويضربونه ويكلبشونه بدون وجه حق ففي مصيبة بالبلد، لازم تتعالج هاي المشكلة اليوم قبل بكرة.
0: طبعا بعد خروج حسين حاج حسين في هذا التسجيل الذي استمعنا وشاهدناه معكم مشاهدينا، ظهر في تسجيل آخر تحدث خلاله عن استعادة حقه ورد اعتباره من قبل الشرطة.

0: المسلكية المتخصصة بتلقي الشكاوى على عناصر الأمن. حسين أوضح أيضا أن الأفراد الذين اعتدوا عليه جرى توقيفهم لمحاسبتهم. نتابع.
1: لأنه ثورتنا اسمها ثورة الكرامة، لأنه ثورتنا ثورة الحرية والكرامة، ونحن أبناء هذه الثورة. كرامة المواطن السوري خط أحمر، كائن من يكن، بغض النظر عن دينك، عن طائفتك، عن انتمائك، عن قوميتك، عن منصبك، عن شغلتك، كرامة المواطن السوري خط أحمر. يمكن مثل ما كلكم شفتوا وكلكم قريتوا اليوم وسمعتوا وشفتوا فيديوهات أنه اليوم أنا تم اعتقالي بطريقة كان فيها إهانة لكرامتي، بس الحمد لله تم استعادة كرامتي ورجع إلي حقي وثلثين الباطل. أنا موجود بقسم أو فرع المسلكية، هذا الفرع مختص بالشكاوى ضد عناصر الأمن والشرطة. يعني أي شخص إن كان إعلامي ولا مواطن عادي ولا بياع خضرة ولا تاجر ولا كائن من يكون، يصير معه أي مشكلة مع عنصر أمن يتعدى عليه، يغلط بحقه، لأنه عناصر الأمن بالأخير خليط مثلهم مثل باقي هالشعب، في منهم الشبيح السابق وفي منهم المكوع وفي منهم المؤيد وفي منهم، فما كلهم أنبياء ولا كلهم ملائكة ولا كلهم أيضا شياطين. فاليوم مع الأسف الدورية اللي اعتقلتني كان قسم منهم ناس يعني ما تعاملوا معي بشكل راقي أو بشكل إنساني أو بشكل حضاري، تم محاسبتهم وتم معاقبتهم وتم زجهم بالسجن حاليا بعد شكوى رسمية مني كمواطن اسمي حسين حاج حسين.
0: لكن كيف تعاملت الشرطة المسلكية مع الشكوى التي قدمها حسين؟ وهل الاستجابة جاءت فقط لأن الشاب هو صانع محتوى وقصته انتشرت ولاقت تفاعلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
1: الآن بفرع المسلكية ومعي الأخ عبد الرحيم الحموي اللي هو كان مشرف على العملية، وطبعا ما ننسى نشكر الأخ أبو أسامة رئيس الفرع. أخ عبد الرحيم، أنا أجيتكم اليوم بمظلمة وبشكوى، كيف تعاملتوا مع قضيتي؟
2: طبعا احنا توجيهات يعني واضحة بخصوص القضايا المتعلقة بجانب التعدي من بعض عناصر الأمن، بيكون في عندهم أحيانا بعض التجاوزات يعني الغير مقصودة، يعني نحن نحسبها بجوز بعض العناصر غير مدربين التدريب الآن الجيد يعني للتعامل مع هذه القضايا والمواجهات يعني المتعلقة بجانب يعني المظاهرات والاعتصامات. هذا الأمر طبعا التوجيه واضح جدا من قبل وزير الداخلية، نحن في فرع القضايا المسلكية نعالج هذه القضايا، فأخونا حسين يعني إجا لعنا وتقدم شكوى رسمية ونحن تعاملنا معها تعامل يعني أخذنا الإجراءات كاملة في هذه المسألة، وعيد إن شاء الله لأخونا حسين حقه الكامل يعني.
1: طب هل أعيد حقي كوني حسين والعالم حكت باسمي وكوني عندي شوية متابعين أو معروف على السوشيال ميديا، ولا أي مواطن ثاني يكون بمكان ياخذ حقه؟
2: لا طبعاً فرع القضايا المسلكية يعالج جميع القضايا لأي مواطن، يعني طبعاً كثير من الناس جاءتنا ونحن عندنا نشاط قوي في دمشق فيما يتعلق في هذا الجانب، فأكيد يعني أي شخص يكون في عنده أي مظلمة متعلقة في جانب يعني قوى الأمن الداخلي في دمشق فأبوابنا مفتوحة، ومنصة الشكاوي التي أطلقتها وزارة الداخلية صوتك وصل
1: منصة تشتكوا فيها على أي عنصر بالداخلية أو بالدفاع أو بالدولة، أي حدا بالدولة عندكم شكوى عليه في منصة صوتك وصل، وأنا سبق وعملت فيديو عن هالموضوع. الله يجزيكم الخير والله يبارك بيكم.
0: بعد تفاعل هذه المسألة يبدو أن بعضهم يعني حاول استخدامها خارج سياقها لأغراض سياسية من قبل بعض الأطراف التي تسعى دائما لتأجيج أي مشكلة والتصفيق لأي خلاف بما يتعارض مع مساعي الوصول إلى الاستقرار الذي ينشده السوريون لبلدهم. لكن الرسالة وصلت إلى صانع المحتوى الذي تحدث عن توقيف 150 عنصرا من الأمن من قبل الشرطة المسلكية لارتكابهم مخالفات، موضحا أن التعامل مع حالته لم يكن تعاملا خاصا كما يشيع بعضهم.
1: صار معي موقف بسيط ومو معي أنا، ممكن يصير مع أي إنسان، الدولة كلها استنفرت لتأخذ لي حقي مو بس أنا. 150 عنصر أمن لقيتهم بهاي قسم المسلكية موقفين بشكاوى من المواطنين، والله العظيم يمكن بأرقى الدول الأوروبية وبأرقى دول العالم ما تلاقي هالعدد هذا، أي إساءة ضد أي مواطن، أي غلط مع أي مواطن ويقدم شكوى على المسيء عم يتحاسب وعم يتعاقب وعم ينزج بالسجن وعم يتجرد من منصبه وعم

0: من وظيفته ما في مزح، كرامة المواطن السوري خط أحمر، واليوم وبكرة وإلى آخر نفس إحنا مع دولتنا ومع حكومتنا. وما حكيت أنا هذا الكلام ولا صورت هذا الفيديو إلا من حبي وحرصي على بلدي وعلى حكومتي.
1: لاقى الموضوع تفاعلا واسعا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، كما أشرنا مشاهدين، لا أحد يقبل بالعودة إلى الخلف وقت يسعى به السوريون إلى بناء قطيعة وسد مع طريقة التعامل التي كانت قائمة خلال حكم المخلوع بشار الأسد ونظامه طبعا بين الأمن والشعب. نستعرض جانبا من التعليقات على هذا الموضوع، بداية من حساب فاتح العريفي، قال: وزارة الداخلية السورية نطف الأمن العام والشرطة من يلي كانوا شبيحة ودفاع وطني، وانتسبوا لكم اعملوا دراسات من جديد، وانتسبوا عفوا لكم اعملوا دراسات من جديد عنهم وعن يلي بده ينتسب لكم. من حساب أبو جواد يقول أيضا: يدققوا مع هؤلاء العناصر سوف تعرف تاريخهم الأسود، يقصد على ما يبدو هؤلاء مستحيل يكونوا من أبناء الثورة. حسام قال: ألف الحمد لله على سلامتك، هذا هو المتوقع من هذه الحكومة الموقرة، وهذه هي القيادة التي تقف أو نقف خلفها بأرواحنا وأجسادنا وبكل ما نملك من قوة. الآن عادت المياه إلى مجاريها والقاطرة إلى السكة، ولا يصح إلا الصحيح. أحمد أيضا علق وقال: الحمد لله صار ينسمع صوتنا ويتصحح الغلط. الباحث في قانون الإعلام والتحكيم الدولي عبد القادر العبيد قال: يا ترى لو ما كنت يوتيوبر كنا شفنا استجابة بهالسرعة؟ إلى موضوع آخر، شبكة النقل في سوريا متهالكة، مسألة واضحة للعيان، الحافلات داخل المحافظات قليلة وقديمة بطبيعة الحال، النظام المخلوع كان يسحب الحافلات من المدن في سبيل استخدامها لأغراض عسكرية معروفة للجميع، لكن بعد التحرير هناك محاولات لترميم النقص وسد الاحتياجات. قبل عام قدمت بيلاروسيا 50 باصاً للنقل الداخلي هدية منها للشعب السوري، وقال حينئذ وزير النقل يعرب بدر إن هذه الباصات ستكون بمنزلة جرعة أكسجين يمكن أن تغير في حالة النقل الداخلي في البلاد. لكن كيف يجري التعامل مع وسائل النقل في سوريا من قبل بعض المواطنين؟ الحديث عن قطاع متهالك للغاية يعمل بالحد الأدنى، لكن كيف يعمل؟ شابان يجلسان في باص نقل داخلي خط دوار جنوبي في العاصمة دمشق، يدخنان السجائر ويرميان بقاياها على الأرض فيما بدا وكأنها رحلة لا وسيلة نقل يتشارك بها المواطن مع آخرين، بينهم أطفال ومرضى وأصحاب حساسية، إلى جانب التعدي أصلاً والتطفل على خصوصية الآخرين واختراق لمساحتهم التي يفترض أن تكون آمنة وفق ما يرى بعضهم. نتابع. تفاعل واسع مع المسألة، انتهاك القوانين والسلوك العشوائي وغير المسؤول من قبل بعضهم يستفز شريحة واسعة وواعية من الشعب بطبيعة الحال. استعرض بعض التعليقات على هذا الموضوع. أحلام قالت: عادي من زمان الكل بيدخن بالمواصلات لأنه الناس ما تعودت تتخالف على التدخين، وإذا طلبت من حدا ما يدخن بيطلع عليك أو بيطلع عليك بلع عالي. منتصر يقول: الشعب ما بينضب غير بدفع المخالفات، وقت يكون في قانون ومخالفات والعالم المخالفة توقف تمشي معاملاتها بدوائر الدولة لحتى تدفع المخالفات اللي عليها، ساعة الشعب بيتعلم الحفاظ على القانون. مصطفى تعشوف بتركيا: بمحله الشخصي ما بيدخن، بيطلع لبرات المحل بيدخن بيرجع، شعب مزوق في عنده احترام للغير، نحن عنا سلامتك. لازم يكون مخالفات رادعة ومخالفات رادعة طبعا، يقصد لي المخالفين بكل شيء حتى ما يتكرر هذا السلوك. فراس ماذا قال؟ بكل وسائل النقل لازم يمنع أو يمنع التدخين. فادي: هلأ إذا طلع حدا خالفه بيعملوا على السوشيال ميديا أنه كان ملاك السلام وعم ينفخ أكسجين مشان الناس.

0: تحسن تتنفس، شعب ما بيوجعه غير المصاري وبس. لما يعود الحديث عن النظافة العامة في سوريا حدثا طارئا، مهندسو النظافة والبلديات ومبادرات أهلية، الجميع يعمل على التنظيف في مكان وتأهيل في مكان آخر، لكن في الوقت نفسه هناك من يعيد هذا المجهود إلى المربع الأول بسبب سلوكيات غير منضبطة. في حديقة الأمويين التي كانت تعرف سابقا باسم حديقة تشرين، معاناة لا تنقطع للتنظيف المتواصل، جهود تدروها الرياح بعد مغادرة عدة أشخاص لمقعد في حديقة تاركين خلفهم لمستهم الخاصة. نتابع.
1: خير، وليك الحاويات موجودة بس من سنة لهلأ نفس الشيء، وانتو بتتعبوا الله يكون بعونكم، يعني انتو عم تنظفوا وراء هون. يعني لحظة، طيب هاي الكاسة ليش هون؟
2: والله ما عمل لحد يا خي.
1: الله يكون بعونكم
2: وحياة الرب.
1: الله يكون بعونكم.
2: حتى البزر يعني فصلنا بزر وكبوا.
1: أنا هي ما فهمتها، يعني هيك. شلون واحد بياكل بزر وبيلحش تحته؟
2: ايه هيك.
1: ليش هيك؟ يعني كل الطاولات شيء عجيب.
2: تجي بتقول يا خي مشان الله تكبوا لنا زبالة، يقول لك ما عندنا زبالة.
1: وهي الحاويات موجودة.
0: طبعا نحن الآن في العام 2026، يعني لا أحد على ما أعتقد يفتقد للوصول إلى المعلومات. بطبيعة الحال نحن فضاء واسع، يعني تستطيع أن تصل إلى المعلومات بشكل كامل ورهيب في هذه الآونة، ولكن يعني لماذا يصر البعض صراحة رغم كل التحذيرات التي تضعها الدولة ورغم كل المساوئ والأمراض التي يمكن أن تتفشى والعواقب الناجمة عن ترك كما شاهدنا في الفيديو، يعني بقايا للمأكولات البزر ويعني أيضا المعلبات وإلى ما هنالك في الشارع، يعني لماذا لا يعني نذهب لكي نصبح فعلا متحضرين مثل باقي الأقوام؟ بطبيعة الحال السوريين خلال سنوات الثورة يعني ذهبوا إلى أوروبا، ذهبوا إلى تركيا، ذهبوا إلى بلدان عربية أخرى، وشاهدنا النظافة والاعتناء وحتى الوعي الشعبي والاجتماعي لدى الناس وحرصهم على عدم توسيخ الشوارع وعدم رمي القمامة وإلى ما هنالك. يبدو بأن فعلا موضوع المخالفات، لأنه كل التعليقات التي ذكرناها مشاهدينا تفيد بأنه يجب وضع قوانين صارمة ومخالفات حتى يرتدع الشعب، وهذا أسوة بدول أوروبا التي فعلا اعتمدت هذا الموضوع وأصبح الآن ساريا بشكل كبير. ننتقل إلى التعليقات. السيد محمد فاضل قش يقول: يقولون النظافة من الإيمان وإماطة الأذى شعبة من شعب الإيمان، فهل توفرت فينا؟ تحتاج نفوسنا للنظافة أولا حتى تصبح شوارعنا والأماكن العامة نظيفة، نحتاج إلى إعادة تأهيل على جميع المستويات. تعليق آخر من حساب دكتور محمد السيد أحمد قال: غرامة مالية ولو بسيطة بتخلي العالم تلتزم بالنظافة. أيضا من حساب محمود يقول: يجي وضع رسم دخول على كل، أو يجب على ما يبدو يجب وضع رسم دخول على كل شخص ويتم تسليمه كيس أسود يضعه في حاوية مرتبة وهو خارج من الحديقة، تتابعه عيون موظفين يتابعون الزوار ويوجهونهم لضرورة استخدام كيس القمامة.

0: محاولات السرقة ربما لا تتوقف في مختلف البلدان. هناك سرقة لكن تأثيرها يبدو بوضوح أكبر في سوريا، وربما بسبب الحالة الاقتصادية ومحاولة اللص استغلال ثغرة أمنية مثلا في نقطة عمياء غير مزودة بكاميرات مراقبة أو حركة الناس فيها ضعيفة. هذا الرجل تعرضت سيارته لمحاولة سرقة، ما دفعه إلى تحذير الناس ودعوتهم للانتباه وعدم ترك أي مقتنيات ثمينة في السيارة، على اعتبار أن لدى اللصوص دائما أساليب مبتكرة ويمكنهم الوصول ربما لداخل السيارة حتى لو لم يتمكنوا من تشغيلها.
1: حاولت سرعة من السيارة مفتوحة، ما بنعرف كيف من كوتي

0: محاولة محاولة تشغيل لو ما كان في إثم كانت راحت السيارة. ركن الدين عن ساقط ركن الدين فوق حديقة شكو التدقيق رايحة كمان البطارية صارين البطارية صارين غطاء الفيوزات ما نعرف كمان شو بيطلع معنا شو صارين بس الواضح انه كمان البطارية رايحة مشان الانتباه والحذر.
1: اللصوص لا يعتمدون فقط على الحيل والخدع، فمنهم من قد يلجأ للسلاح لتنفيذ عملية سطو. في شارع النيل في حماة مواطن تعرض للسطو وسلب مبلغ مالي منه في وضح النهار. نتابع.
2: وقف شوي المسدس ما طيب ليك انت مو معك بالمسدس؟
3: انت ساعة جنبي؟
2: ايه
3: طلع انت شلون اجاني هلا بيطلع
2: يلا لطيف
3: طلع
2: ايوه ليكو ليكو ليكو ليكو ليكو اخ اجى واحد من هون واحد من هون ما هو طاقية ليكو اخ ليكو ما هو طاقية
3: ايوه
2: ليكو ايوه اثنين واحد من هون واحد من هون او اثنين والله اوف بين كانه ليك عساكر ومن عساس ليكو ليكون طلع
3: هدي خمد
2: منها
3: ابو
2: النمرة يا ويلاه يقلوا ارض زين على الارض يا ويلاه يا شباب والله بدي اوزو كان ابو هذيك ابدا لو حاكي كلمه والله لو حاكي كلمه هيك واحد واقف ليك الابن الحرام التنين عطانين بتم في كمان ليك عبي عبي
3: ما
2: عبي عبي
3: السيارة
2: ايه
3: طلعت شكلت
2: وقف بدون سيارة شايف بدون سيارة ليش ما أخذوا مشي ليكو لو مسدس كان طخ
3: كاميرا يا شباب
2: قرب قرب قرب
3: على
2: النمره
3: ما عندك
2: نمره سيارتي محمد؟ ليكو هون انا هون طلعت صحت هون انصحت شايف؟ وين اطلق هلا هلا اطلق شوف
3: ليكو طلع من على الميتور من على الزاويه
2: ليكو هون
3: ايوه
2: يا فهد ليك
3: هذا مين
2: هذا؟ ليكو ليكو ليكو في في ليكو ليكو والله كانه مو ميتور كانه سياره انت شفته ابو فهد هيك رقدت عليه
3: واحد بس ركب الميتور وضل تغير
2: ايوه
3: هذا مين
2: لا هذا ما ميتور الا بيت الشماع كانه
1: الحلفاوية سيارة محلية الصنع تسميتها مرتبطة ببلد المنشأ مدينة حلفاية في محافظة حماة. هذه السيارة ليست موديلا عالميا، ليست براندا، إنما سيارة مصممة بأيد محلية لكن بقدرة عالية تتحمل الطرقات الوعرة، رخيصة نسبيا مقارنة بالسيارات، شكلها مرتفع وهيكلها قوي حتى أن بعضهم شبهها بسيارة الهامر. هذه السيارة تعمل على نظام اليدوي لكن جرى تطوير أول نموذج منها كسيارة أوتوماتيك. نتابع.
4: لا ألماني ولا كوري، من عنا وبس، من مدينة حلفاية، فخر الصناعة الحلفاوية، أول طرطورة حلفاوية بتتصمم بهالموديل هذا وهالتشكيلة هاي. تفرجوا علينا ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله يا جماعة، شعب حلفاية شعب جبار، مستحيل إنه يوقف في مكان واحد ويثبت بدون ما يتطور. بدير حسان شعب حلفاية موجود وطور هاي الطرطورة الحلفاوية لحتى صارت موديل 126 محرك بورتر أوتوماتيك كامل مخدمي كامل ما شاء الله، يعني أول

0: سيارة أول طرطورة حلفاوية عم تكون بهالموديل هاد بكل سوريا. هي كان اسمها طرطورة وهلق حرام نقولها طرطورة. شوفوا لي هي هلق بعد ما صار في عليها تابلو H1 يا جماعة، شوفوا لي ما شاء الله التصميم كتير مميز وبدققوا على دق التفاصيل، يعني كان بالزيني وكان بالإضاءة وحتى الفرش كلياته عم يكون مريح وتكييف كامل ما شاء الله شيء على الأول. الله يعني ركازي وثبات على الطريق وحتى فيها سهولة وسلاسة كتير مميزة، يعني عن جد هي أول طرطورة حلفاوية بتتصمم بهالموديل هذا وهالطريقة هي. وشوفوا لي انت كمان ما شاء الله يا جماعة بتحس حالك قاعد بغرفة مخدمي كامل. طبعا يا جماعة ما نسوكم أخوتنا جماعة ذوي الاحتياجات الخاصة بفصلوا لكم طرطورة حسب طلبكم وشلون ما بدكم إياها بفصلوا لكم إياها.
1: بعد مضي أكثر من عام ونصف على التحرير، ما تزال مخلفات الحرب والقنابل والألغام التي زرعتها قوات نظام بشار الأسد حاضرة في مناطق متفرقة وأماكن غير متوقعة. أيضا المخلوع بشار الأسد ما يزال يحاول قتل السوريين حتى وهو هارب في موسكو. هذا الشاب الذي يعمل في حقل المنزل أو ما يسميه السوريون الحوش عثر على قنبلة عنقودية كانت تودي أو كادت أن تودي بحياته. نتابع.
2: ليش علقت المدراي بالعنقودية؟ كلمة الله يرضى عليك مفكرينها هينة؟ لا والله ما هي هينة، هي كلمة كبيرة. قبل شوي كنت عم بحكي مع الوالدة قلت لها طالع على البيت أشتغل، آه روح الله يرضى عليك. جيت لهون على بحر القش جمعت ايش في حشيش طالع على البحر، وهلا هنيك في كومه وهي كومه، هلا بنجيكم على هاي الكومه. هاي الكومه هون كنت عم بنظف هاي المدراي، قشيت قام المدراي علقت بشي. بشو علقت المدراي بالعنقودية؟ مثل ما يكون شايفين علقت المدراي في العنقودية وانا عم بقش لهون، يعني لو قرب الكومه شوي لهون راح على الاسود وفلا دسر. فاهم شيء رضا الوالدة، خذوا الرضا واطلعوا من البيت الله تلطف فينا.
1: بهذه القصة نصل بكم مشاهدينا إلى ختام ريبوست لهذا اليوم، غدا حلقة جديدة ومواضيع متجددة، إلى اللقاء.

0: إجا ضابط قالنا مين بحب يروح على الطيران الشراعي؟ ركبت الطائرة وتعلمت الطيران وصرت بسوق، بس وقت الدولة كانت يسارية،
1: وبسبب دور النقابات أنت دخلت السجن.
0: في حركة قومية يعني تتغلغل بأوساط الشباب أكثر من الباسيين.
1: اتهمت تجار المدن الكبرى في سوريا بالتواطؤ مع حافظ الأسد،
0: عبر لهذه المكونات أنه هو سيكون حامي الأقليات.
1: لكم أنتم كسياسيين سوريين في تلك الحقب لم تغادروا فكرة المكونات الطائفية والدينية،
0: أنه في مشايخ مثلهم مثل أي سياسيين بيلحقوا مصلحتهم.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العام.

على امتداد أكثر من 13 كيلومتر بتتشابك أزقة وأسواق حلب التاريخية لحتى تشكل أكبر سوق مسقوف في العالم وشاهدة على قرون من الحركة التجارية والحضارية. هاي الأسواق مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو وبتعتبر من أبرز معالم المدينة لأنه كانت عبر العصور القديمة محطة رئيسية على طريق الحرير ونقطة التقاء للقوافل القادمة من الصين وآسيا الوسطى، ومنها كانت تنطلق البضائع إلى موانئ البحر المتوسط. هذا الشيء خلى حلب مركز تجاري عالمي ومفترق للطرق والحضارات. لكن هاي الأسواق اللي بتمثل شرايين المدينة القديمة وعصبها التاريخي ما سلمت من ويلات الحرب وتعرضت لدمار كبير بسبب القصف خلال سنوات الثورة. تحديداً في سنة 2012 اندلع فيها حريق هائل دمر مئات المحلات وتسبب بانهيار كبير للمباني التاريخية. وبحسب منظمة اليونسكو تعرض حوالي 60% من المدينة القديمة لأضرار كبيرة و30% منها دمر بالكامل. هذا الشيء خلى عملية إنقاذ هالإرث الحضاري واحدة من أكبر التحديات اللي واجهتها حلب بتاريخها الحديث.

0: مساء الخير. اليوم رجعت ورشات الترميم لأسواق حلب القديمة وأحيائها التاريخية بمحاولة لإعادة الحياة لها المعلم الفريد، بس المهمة ما بتقتصر على إعادة بناء اللي تهدم. المسألة تحتاج أمور أخرى تتعلق في الحفاظ على إرث تاريخي وحضاري عريق بيميز المدينة من قرون، ولهيك أعمال الترميم تحتاج لمواد وتقنيات خاصة بتناسب الطابع الأثري للمكان، بالإضافة لتعاون وثيق مع الخبراء والباحثين والحرفيين المتخصصين لضمان الحفاظ على الهوية المعمارية والتراثية اللي بتشكل جوهر المدينة القديمة وروحها.
1: يعني عند الحديث عن مدينة حلب نحن عم نحكي على مدينة مغلة بالقدم والعراقة، فكتير من المدن التقليدية خلينا نقول يعني ظهرت وكل حضارة لكن اندثرت وحتى سميت بالمدن المنسية. ما يميز مدينة حلب، طبعا نحن عم نحكي على آلاف السنين، عم نحكي على مدينة ظلت نابضة بالحياة. طبعا في كتير من العوامل اللي ساهمت بجعل مدينة حلب مدينة مهمة. فينا نشير للسبب الأول، هو الموقع الاستراتيجي. فنحن لما عم نحكي على مدينة واقعة على طريق الحرير، هذا أكسب المدينة أهمية تجارية. فلذلك نحن لما بنحكي عن مدينة حلب ونقرأ نسيجها العمراني فبنشوف فيها حضارات بتعود لحضارات ما قبل الميلاد. فنحن لما منراجع وحتى منشوف الأبنية الموجودة بالمناسبة لغاية يومنا، فبنشوف فيه مباني بتعود إلى ما قبل الميلاد.
0: باختصار، الموضوع مو مجرد حجارة مصفوفة، هو تاريخ مدينة امتد لخمسة آلاف

سنة. حلب العاصمة الاقتصادية لسوريا وقلبها التجاري تحولت اليوم لورشة ترميم مفتوحة، بس خلف أعمال إعادة الإعمار والترميم بيبرز سؤال مهم كتير: هل عم نستعيد حلب بهويتها اللي فقدناها، ولا نحن قدام مدينة جديدة تحمل نفس الاسم بس؟

0: تحتضن حلب معالم أثرية متنوعة مثل القلاع والقصور والخانات والحمامات والمدارس والمساجد التاريخية والأسواق. وتمتد حلب القديمة على مساحة كبيرة تصل إلى 16 هكتاراً، وتتوزع أسواقها القديمة التي تبلغ 39 سوقاً على طول الطريق من باب إنطاكيا إلى سوق الزرب، بالإضافة إلى عدد كبير من الخانات والقيساريات.
1: بالنسبة للخطط التي تقوم عليها محافظة حلب لترميم أحياء وأسواق مدينة حلب القديمة، نحن نقوم بدورنا بالتواصل مع أصحاب المحلات ومع أصحاب الخانات وأصحاب الأسواق، وبنفس الوقت نقوم بالتنسيق مع الشركات الهندسية والمنظمات والجمعيات لإدارة هذه المشاريع الترميمية بشكل يكون مطابق للمواصفات والمعايير العالمية ليست فقط المحلية، ونحاول قدر المستطاع بإحياء هذه الأماكن، ونقوم بالتشبيك مع جميع الأطراف لتسهيل موضوع الترميم في كل التفاصيل.
0: وبحسب ميثاق البندقية لترميم وحفظ المعالم والمواقع والذي صدر في عام 1964، فإن عملية الترميم هي عملية تخصصية هدفها صيانة وإظهار القيمة الجمالية والتاريخية للمنشأة الأثرية، وتقوم على احترام المادة الأصلية والوثائق الموثوقة المعتمدة، ويجب أن تتوقف عند النقطة التي يبدأ فيها التخمين.
2: تجولنا بأسواق حلب وسمعنا أسماء كتيرة لجهات مانحة، وبنفس الوقت لمسنا خوف من أنه عمليات الترميم تتجاهل القيمة التاريخية للمكان، مثل ما صار في بعض الأسواق اللي تم ترميمها سابقاً وكانت نسبة الدمار فيها أقل. كمان في إشكالية تانية، وهي أنه أسواق حلب محاطة بأحياء سكنية بتتألف بمعظمها من البيوت الحلبية القديمة اللي تعرضت كمان للقصف والدمار.
3: حلب القديمة باختصار 30% منها مدمر تقريباً، و 60% بحاجة لإعادة تأهيل وصيانة وإصلاح. في فرق بين التدمير وبين التوثيق للمرحلة اللي هي وصلتها المدينة. يعني في عنا مباني أضرارها متوسطة، في عنا مباني أضرارها خطيرة، وفي عنا مباني أضرارها خفيفة. الأضرار الخطيرة للأسف كثيرة في حلب، تتجاوز 30% من مساحتها. حلب 400 هكتار، فيها 14,000 محضر، فيها بحدود 3,000 حلب القديمة 3,500 محل، 16 خان.
0: الدمار الذي أصاب أحياء حلب القديمة دفع ساكنيها للنزوح عنها، ما حرم الأسواق من مجموعة كبيرة من الحرفيين الذين كانوا يسكنون في هذه الأحياء ويذهبون سيرا على الأقدام للسوق. هذا النزوح تظهر آثاره حتى في الأسواق التي ما زالت سليمة، حيث تعاني من نقص بالحرفيين، كما أن القصف طال الطرقات والبنى التحتية، وهو ما انعكس في انخفاض واضح بدرجة الإقبال على هذه الأسواق. ويخشى أصحاب المحال من أن تمتد حالة الجمود إلى المناطق التي يجري ترميمها الآن.
4: والله ما في بركين تقطيع وقت، يعني شايف الخراب هون بالسوق كله منتشر، بركين تسلاي ما في شيء. السوق تحت شغال، محل ما ترمم شغال، بس المشكلة التجزيء بالترميم. نحن المدينة هاي كلها بتفتح إذا انفتح السوق الرئيسي من قلعة لباب انطاكي، بيجري الدم فيها. هات ثلاث أسواق يوجهوا كل التمويل عليهم، بعدين بشوفوها لحالة الدم بيمشي فيها، بترجع بتشتغل الأسواق. عود الدم من العالم الزائر بيجي من القلعة بينزل لتحت لآخر باب، لأنه دائما المواطن وقت بعدي بلجأ بالصيف للفيالة، بالشتاء بتجنب المطر، بنزل هون برود، بالصيف دم بيردة وبالشتاء

0: دافيه، تلاقي بيدخل دائما الاسواق مختصه، هي مختصه نصف المدينه فورا، بمر المشتري او المتفرج او السايح، بس بقى يعني سوق الزرق وسوق العبي وسوق العطاري، هذول اذا فتحوا هذا مثل العمود الفقري للمدينه، وبعدها مروا على الفروع واحد ورا واحد بتسكر بدون ما يساوي اي مضايقه للمار.
1: العمل بأسواق حلب التراثية ما انقطع من فجر التاريخ، فهي مو مجرد تحف أثرية، هي سوق عمل حقيقي متنوع ما بين التجارة والتصنيع. مثلاً صابون الغار اللي بيأكد المصنعين إنهم لسه بيستخدموا نفس المواد اللي كانوا أجدادهم بيستخدموها من مئات السنين. هذا المزيج ما بين الصناعة والتجارة والتاريخ أعطى خصوصية لأسواق حلب، فبقدر ما كان بيهتم الصناعي والتاجر بازدهار أعمالهم بقدر ما بيحرصوا على الطابع التاريخي لأنه عامل جذب مهم للزوار والسياح.
2: يعني الحديث عن أسواق مدينة حلب، أولاً يعني بحب أشير أنه أسواق مدينة حلب أيضاً تعد من أهم الأسواق وأطول الأسواق بالعالم كأسواق مسقوفة، وكمساحة نحن عم نحكي على 16 هكتار. هذه الأسواق مثل ما هو معروف عددها 37 سوق، ومثل ما تفضلت أنه لكل سوق له اسم، عندنا مثلاً سوق العطارين اللي بيع البهارات، عندنا سوق الصاغة أو الصياغ اللي بيع الذهب، سوق اسطنبول أو سوق تفضلي سوق الزرب، وكثير من الأسواق. فهي الأسواق طبعا تعود طبعا لفترات، خاصة عندنا محور الطريق المستقيم. محور الطريق المستقيم بحد ذاته كسوق يعتبر يعود إلى ما قبل البلاد، يمتد من باب أنطاكيا وصولا إلى نهاية سوق الزرب. فنحن عم نحكي على سوق يعود إلى حضارات قديمة، وطبعا هذا السوق تطور وتوسع خلال فترات إسلامية، خاصة نشوف بعض المباني التجارية على أطراف المحور الطريق المستقيم في الفترة المملوكية فالعثمانية. طبعا ظهر الخانات اللي هن عم بيغزوا هذا المحور الطريق المستقيم وهالأسواق المسقوفة الجميلة.
3: تعرف أسواق حلب بتخصصها، حيث يسمى كل سوق بحسب الحرفة أو المنتجات التي تباع فيه، مثل سوق العطارين المختص بالتوابل والأعشاب، وسوق الزرب المختص بالمنسوجات اليدوية والعباءات، وسوق الصابون والصاغة. وبالإضافة إلى الأسواق، هناك الخانات الأثرية والتي كانت بمنزلة فنادق للتجار القادمين من خارج المدينة، وأشهرها خان الجمرك الذي يعتبر أكبر الخانات في حلب، وخان الوزير، وخان الشونة.
2: في عنا شيء اسمه خانات. الخانات طبعا هي عبارة عن مباني تجارية، عبارة عن مباني تجارية. الخان بتألف من دورين بشكل عام، ودائما في عنا الفناء، الفناء اللي هو الكورديات أو الرئة اللي بتنفس فيه منه الخان. نفس الشيء بنشوفه بالمباني الدينية، نفس الشيء اللي بنشوفه بالمباني السكنية، دائما الفناء هو الرئة اللي بتنفس منها المبنى، سواء تجاري أو سكني أو ديني. فالخانات بشكل عام أولاً بتغذي الأسواق، فمدينة حلب يعني لما نحكي على محور الأسواق في عنا مجموعة خانات. الخان من الناحية المعمارية إذا بدنا نحكي عن وصفه المعماري بتألف من دورين. كان الخان الدور الأرضي لعرض السلع، فهو عبارة عن مجموعة غرف صغيرة كلها مطلة طبعاً إلى مفتوحة على الفناء. عنا الدور الأرضي، الدور العلوي هو دورين مثل ما حكيت لكم، الدور العلوي هو لإقامة التجار. فمنشوف حتى بمدينة حلب وخلال قراءتنا للنسيج العمراني مدينة حلب، في عنا محاور رئيسة، محاور عريضة، شوارع عريضة بتربط بين أبواب المدينة والخانات، لأنه هذا الممر أو الطريق اللي بربط دخول القوافل إلى الخانات. لذلك في بعض الخانات في إلهم أماكن لإقامة القوافل. عندنا شيء آخر بالمباني التجارية اسمه قيصريات. القيصرية هي عبارة عن مبنى أصغر، ولكن هو في تصنيع لمهنة معينة. بالمناسبة حلب مشهورة من ناحية التجارية، تجارة القطن، تجارة الصوف، تجارة الحرير، الصابون، وكثير من المواد اللي اشتهرت فيها مدينة حلب ولا زالت.
3: فالأسواق ليست مجرد شوارع، هي نظام متسلسل. الخانات تعمل كمستودعات ومكاتب، والقيصاريات للإنتاج المتخصص، والأسواق للبيع المباشر.
4: نحن أعددنا دراسة إنشائية ومعمارية لترميم سوق العبي وسوق الزرب، وخان الشونة ودعامات القلعة إلى ما هناك، ما نحكي في التفاصيل، بوشر بخان سوق العبي مثل اللي احنا واقفين هلا عنده تماما، لأمور عدم توفر يبدو المصاري وقفوا، رجع صار توجه إلى سوق الزرق. طبعا مشكورين المجموعة الأولى، حاليا عم بتابع ترميم سوق الزرق بشكل كامل مع مؤسسة أو شركة دياري، على أمل إذا تم الانتهاء من هذا السوق اللي هو خلفنا يبدو بسوق العبي. سوق العبي مثل ما بتلاحظ بيمتد من عند عقد الجامع اليشبكية إلى النقطة اللي احنا واقفين، نقطة التقاطع سوق العطيرين مع الصابون مع الفرائين مع العبي. فالمفروض هذا انتهى طبعا، كون دخلنا بقى وين بعدين؟ بسوق العطيرين. قبل التحرير كان في عبارة عن مبادرات فردية ومبادرات دولية وبحدود يعني محدود، مو كتير، عارف شلون؟ ما كان فيها الوتيرة الكبيرة هلا، لا هلا بعد التحرير في خطة كاملة، عارف شلون؟ بس كمان بعد التحرير يعني حلب، لأحطيك رقم تقريبي، نحن عندنا بحدود شي 65 هكتار من حلب القديمة مدمر، هذا كلفته بحدود 300 مليون دولار.
1: أعمال الترميم بتواجه كتير تحديات غير البناء والمحافظة على الشكل التاريخي، وهي الهندسة العبقرية اللي انبنت فيها أسواق حلب. نحن دام نظام بيئي ذكي بامتياز، الفتحات اللي بالأسقف هي مو للزينة، هي للتبادل الحراري الطبيعي. يعني بعصرنا اليوم اللي بندور فيه على العمارة الخضراء بنلاقي بحلب اللي سبقت العالم من 800 سنة.
3: من خلال فتحات السقف هذه يتم توفير إضاءة طبيعية من دون كهرباء، كما أن هذه الفتحات تعمل كمداخن حيث يخرج منها الهواء الساخن الخفيف، مما يولد تيار هواء في الأسفل من دون الحاجة إلى مكيفات. ويمكن للزائر في سوق السقطية مثلاً أن يشعر حتى في أشد أيام الصيف حرارة بنسمات هواء باردة بمجرد دخوله السوق بفضل فرق الضغط الذي تولده هندسة القباب، كما أن استعمال الحجر الكلسي الحلبي الشهير سمح بتأمين العزل الحراري لهذه الأسواق، فهي باردة صيفاً ودافئة شتاءً، كما أن سمك الجدران الذي يصل إلى نحو متر يحافظ على حرارة المباني. وباختصار، فهذه الهندسة لا تحتاج إلى كهرباء، بل تحتاج فقط إلى من يفهم أسرار الحجر.

0: للأسف بعض المقاولين أحياناً بيسكروا فتحات الأسقف أو بيستبدلوا الحجر الكلسي بالباطون المسلح، وهذا الشيء مو ترميم، هذا للأسف خسارة للهوية المعمارية والطابع اللي انبنى فيه المكان.
1: لا، موضوع الترميم طبعاً يعني

0: يعني ترمم سوق والمباني السكنية مدمرة، فلذلك هذا أمر رح يكون ترميم ناقص ولا وغير كافي. موضوع الترميم كتير سهل، يعني بالمناسبة كتير من المخططات والمباني اللي دمرت بمدينة حلب مخططات الهندسية موجودة. فأنا كمعماري يعني متخصص في مجال الترميم والعمارة الإسلامية، يعني لا أجد أنه هناك عوائق لإعادة ترميم المبنى كمن الناحية الإنشائية الترميمية، طبعا مع شروط أنه أنا لازم أبني وأرمم المبنى ضمن معايير معينة، أستخدم نفس الحجارة الطينة الطريقة الإنشائية اللي كانت تستخدم بالسابق. ولكن حتى إذا رممنا المبنى، هل بإمكاننا نعيد الحياة للمبنى كما كان عليه بالسابق؟ فهذا سؤال يطرح نفسه.
1: ترميم أسواق حلب يقف أمام تحديين، الأول تقني، وهو ضرورة استخدام المواد الطبيعية الأصلية كالحجر الكلسي والكلس، والابتعاد عن الإسمنت المسلح الذي يسد مسام الجدران ويحبس الرطوبة، والثاني هو التحدي المهني، فاستخدام العمالة غير الماهرة لسرعة الإنجاز يؤدي إلى تشويه النقوش وفقدان الهوية البصرية. الترميم الناجح يجب أن يحترم أصالة المادة وألا يتجاوز النقطة التي يبدأ عندها التخمين المعماري.
2: أنا بقول بالنهاية ما بعمره إلا أهله، ولا بعمره إلا أبناءه، ولا ينقصنا شيء، لدينا الخبرات والكوادر والمادة الأولية، ينقصنا التمويل. التمويل أنا متأكد أهل المدينة طبعا والدولة بإذن الله رح تحط كل جهدها لتعيد بناء حلب القديمة. حلب القديمة في يعني عشان نعرف شغلة، ما موجود إنه ما موضوعنا نعمر بيوت وخانات وأسواق، لا، حلب القديمة هي أرث إسلامي يحفظه العالم، وهذا هويتنا الذاتية، وعندما دمر كان المطلوب مسح هذا الأرث لكي نفقد ذاكرتنا. نحن نفتخر بشو؟ ما رح نفتخر بجبال وغابات، رح نفتخر بعمارتنا الإسلامية، رح نفتخر بشيء ما موجود عند الغرب. نحن عم نثبت هويتنا الحضارية للآخر. لما كانوا يجي لهون حلب القديمة كان كل سنة يطلع منا 4 مليار دولار سياحة، ومبلغ ليس بالقليل. وأنا متأكد إذا أعيد بناء هذا الصرح العظيم لهذه المدينة رح يكله أثر أولاً مادي، تراثي، حفاظ تاريخنا من كل النواحي. فلحنا حلب القديمة هي أمانة في أعناقنا، لهي تراثنا الإسلامي الذي يجب أن نحافظ عليه بأي طريقة كانت.
3: حلب ليست ملكية عامة، بل هي ذاكرة جماعية. ترميم الأسواق والأحياء المحيطة ما لازم يكون مجرد مشروع لرفع الأنقاض، حلب بتحتاج لمشروع ترميمي يرجع الحرفي لورشته والتاجر لسوقه، ويحفظ للبيوت القديمة روحها مو بس جدرانها. نحن ما عم نرمم حجارة لحتى تبقى صامتة، نحن عم نرممها لترجع لها الحياة. وإذا كانت الأسواق هي قلب حلب الاقتصادي، فالترميم العلمي هو الضمان الوحيد ليبقى هذا القلب ينبض لأجيال قادمة.

0: لقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد.

0: من كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
1: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
3: إجا ضابط قالنا مين بيحب يروح على الطيران الشراعي؟ ركبت الطائرة وتعلمت الطيران وصرت بسوق، بس وقت الدولة كانت يسارية
4: وبسبب دور النقابات أنت دخلت السجن
3: في حركة قومية يعني تتغلغل بأوساط الشباب أكثر من الباسيين.
4: اتهمت تجار المدن الكبرى في سوريا بالتواطؤ مع حافظ الأسد،
3: عبر لهذه المكونات أنه هو سيكون حامي الأقليات.
4: لكم أنتم كسياسيين سوريين في تلك الحقب لم تغادروا فكرة المكونات الطائفية والدينية،
3: أنه في مشايخ مثلهم مثل أي سياسيين بيلحقوا مصلحتهم.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
6: كاميرا الناس.
5: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
7: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
8: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
9: تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
10: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
11: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
12: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
13: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
14: البيانات دقيقة.
15: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في نشرة السابعة من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. وزارة الخارجية تعلن استلام الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في لبنان وتوضح أن عددهم 128 سجينا. الرئيس أحمد الشرع يستقبل وزير الخارجية الهولندي توماس برينتسن ويبحث معه العلاقات بين البلدين. انعقاد الجلسة الأولى لمحاكمة وسيم الأسد بعدة جرائم، ومراقب دولي يكشف لتلفزيون سوريا تفاصيل عن مجريات المحكمة. الجيش الأمريكي يعلن قتل القيادي البارز في تنظيم داعش علي حسين العلاوي، ويوضح أن العملية تمت بغارة جوية في سوريا الأسبوع الماضي.

أهلا بكم في التفاصيل. أعلنت وزارة الخارجية استلام الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في السجون اللبنانية والبالغ عددهم 128 سجينا. وقالت الوزارة إن العملية تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة والتنسيق مع الجهات اللبنانية بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية. هذا وكان وزير العدل مظهر لويس أوضح أن الخطوة تأتي ضمن مسار التعاون القضائي القائم بين البلدين وتنفيذا للاتفاق المبرم مع الدولة اللبنانية بشأن معالجة ملف الموقوفين السوريين في لبنان. وفي آذار الماضي وصل 132 موقوفا سوريا من لبنان ضمن الدفعة الأولى المفرج عنها بموجب الاتفاق بين البلدين.

0: وينضم إلينا علي عثمان مراسل تلفزيون سوريا من منفذ جديدة يابوس الحدودي. أهلا بك معنا علي. علي حدثنا، هل دخلت الدفعة الثانية من المحكومين في سجن رومية؟
1: احنا لايف يا استاذ
0: علي. يبدو أننا فقدنا الاتصال. وفي خبر آخر، قال نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري في تصريح خاص لتلفزيون سوريا إن أكثرية اللبنانيين مرتاحون لما صرح به الرئيس أحمد الشرع بشأن لبنان.
2: أعتقد أن لا، بل أنا متأكد أن يعني أكثرية الساحقة من اللبنانيين مرتاحون لما سمعوه من الرئيس الشرع، بل مقدرون تمام التقدير لهذا الموقف. وأنا من الناس الذين لا يستغربون ذلك. نحن نعرف مدى حرص رئيس الشرع على احترام سيادة لبنان وحرصه على وحدة اللبنانيين وعلى بناء علاقة مختلفة عن الماضي، عن الوصاية والهيمنة والتدخل في الشؤون اللبنانية.
0: وفيما يخص الدور المحتمل الإيجابي لسوريا في جمع الأطراف اللبنانية المختلفة، قال متري إن سوريا تستطيع دعم لبنان في أن يعيد بناء وحدته الوطنية وتثبيت سلمه الأهلي.
2: بالتعاون مع لبنان، لأن العلاقة السورية اللبنانية هي علاقة من دولة إلى دولة، لا شك أن سوريا تستطيع دعم لبنان، لا سيما في ضوء ما قاله فخامة الرئيس الشرع في أن يعيد بناء وحدته الوطنية وتثبيت سلمه الأهلي. ولا شك

0: كأن سوريا ولبنان قادرين على التعاون في هذا الصدد، والحوار هو إحدى الوسائل، وهناك مؤسسات كثيرة للحوار، الحكومة اللبنانية، المجلس النيابي اللبناني.
1: وعن التنسيق بين الجيشين السوري واللبناني، قال طارق متري إنه بدأ منذ زمن على الحدود البرية الشرقية والشمالية، والعلاقة بين الجيشين علاقة ثقة تسمح لهم ليس فقط بضبط الأمن على الحدود، بل بحل المشكلات التي قد يتسبب بها وضع الحدود.
0: التنسيق اللبناني السوري على الحدود البرية الشرقية والشمالية قد بدأ منذ زمن، وكان الهدف منه ضبط الأمن من الجهتين ومنع تهريب السلاح والمخدرات وغير ذلك. وأعتقد أن لا بل أنا متأكد أن العلاقة بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والأجهزة الأمنية السورية وبين الجيشين علاقة ثقة تسمح لهم ليس فقط بضبط الأمن على الحدود، بل بحل المشكلات التي قد يتسبب بها وضع الحدود أحيانا، لأن الحدود بين لبنان وسوريا متعرجة متداخلة، وهناك ولها تاريخ طويل بأنها لم تكن مضبوطة كما يجب. فهذا طبعا من شأنه أن يثير بعض المشكلات، لكن كل المشكلات في حدود ما أعرفه تعالج وبسرعة، مما يشي بالثقة القائمة بين أجهزتنا والأجهزة السورية.
1: وعن فحوى الاتصال الذي جرى بين الرئيس جوزيف عون ونائب الرئيس الأمريكي، قال نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري لتلفزيون سوريا إن فانس أطلع عون على آخر ما توصل إليه في العمل على تشكيل خلية تضم الولايات المتحدة الأمريكية وباكستان وإيران وقطر، وأن تنضم إليها لبنان، ومهمتها منع انفجار الموقف العسكري في جنوب لبنان.
0: الذي جرى بالرئيس عون أول من أمس، ليل أول من أمس، قام به نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، وأطلعه على ما توصلوا إليه، توصلوا جميعهم في بيركنشتوك إليه، لجهة تأليف خلية لخفض التصعيد تضم الولايات المتحدة وإيران وقطر والباكستان، وأن تكون هذه اللجنة ينضم إليها لبنان أيضا بوصفه البلد المعني، وهي لجنة عسكرية مهمتها كما فهمت الأولى هي بمثابة يعني إنذار مبكر لمنع انفجار الموقف العسكري في جنوب لبنان.
1: وعن موقف الرئيس عون من كون لبنان ليس ورقة للمساومة، ومدى تأثر هذا الموقف بعد المخرجات الأولية لمحادثات جنيف بين طهران وواشنطن، قال متري إن لبنان صاحب قرار مستقل وليس مجرد ورقة على طاولة مفاوضات الآخرين.
0: يعني طبعا لبنان ليس ورقة مساومة، هذا يعني موقف لبناني ثابت ومعروف، لكن هذا لا يعني أن لبنان لا يتأثر، وبالعكس بما يجري في جنيف في بيركنشتوك في إسلام أباد وفي أي عاصمة أخرى يقوم فيها حوار إيراني أمريكي، وقد رحب لبنان بنتائج المفاوضات الإيرانية الأمريكية وبمذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها، لأن من شأنها أن تؤدي إلى وقف للنار في لبنان بطبيعة الحال، لكن لبنان يبقى يعني صاحب قرار مستقل وليس مجرد ورقة على طاولة مفاوضات الآخرين.
1: وفي الأخبار السياسية أيضا، استقبل الرئيس أحمد الشارع في قصر الشعب وزير خارجية هولندا توماس برانسن ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اللجوء والهجرة جيسبا

0: توس، فتوس فان دومبيرغ والوفد المرافق لهما. وبحسب رئاسة الجمهورية فقد بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تناول الاجتماع بشكل خاص ملفات الهجرة واللجوء إلى جانب تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة. وحضر اللقاء وزير الخارجية أسعد الشيباني. ومن دمشق ينضم إلينا مراسلنا بدر كجك. أهلا بك معنا بدر. بدر، حدثنا أكثر عن هذا اللقاء الذي جمع الرئيس الشرع بوزير الخارجية الهولندي والوفد المرافق له.
1: مرحبا بك كاترين وبالسادة المشاهدين. بالفعل زيارة وصفها السوريون بأنها زيارة استراتيجية لدولة أوروبية إلى سوريا، وهي هولندا، والتي مثل هذه الزيارة فيها وزير الخارجية توماس برينسن، وأيضا نائب رئيس مجلس الوزراء والمسؤول عن ملف الهجرة في هولندا. هذه الزيارة جاءت اليوم كاترين بهدف تعزيز وأيضا تحقيق التعاون الذي تطمح إليه سوريا مع الدول الأوروبية التي انفتحت عليها بشكل كبير جدا. ولاحظنا وفود عديدة من دول أجنبية وعربية باتت تأتي إلى سوريا بهدف تعزيز وتوطيد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. اليوم هذه الزيارة كاترين سيطرح فيها عدة بنود وعدة أمور على الطاولة. أهم هذه البنود التي ربما سوف تطرح هي الملف والتعاون الاقتصادي بين البلدين، بين سوريا وهولندا، وأيضا مباحثات بشأن ملف اللاجئين السوريين في هولندا. وأيضا بالنسبة لهولندا تسعى جاهدة إلى الدخول بصفقات اقتصادية في سوريا، وأيضا المشاركة في، ربما نشاهد مشاركة لها في معرض دمشق الدولي على مستوى الشركات الأوروبية التي ستشارك في معرض دمشق الدولي، والتي تعمل سوريا جاهدة على كسر هذه العزلة التي باتت اليوم ربما قد كسرت كاترين بالحقيقة. ولاحظنا هذه الزيارة اليوم التي وصفت بأنها زيارة هامة جدا. سبقها أيضا زيارة لوزير الخارجية أسعد الشيباني إلى هولندا في آذار الماضي، وتباحث أيضا مع نظيره الهولندي بقضايا عديدة. كان على رأس هذه القضايا كاترين في تلك الزيارة ملف اللاجئين السوريين في هولندا. أيضا الوزير رائد صالح أيضا توجه إلى هولندا وبحث مع نظيره أيضا الهولندي سبل تعزيز العيش في سوريا، وأيضا تحقيق العيش الآمن والمستقر، خصوصا في مجال إزاحة وإزالة الألغام ومخلفات الحرب التي خلفها النظام البائد. هذه الزيارات كاترين تنعكس إيجابا على الشارع السوري، والذي يطالب بالحقيقة بضرورة كسر العزلة التي عاشتها سوريا لسنوات عديدة، والتي تعمل عليها بصراحة الحكومة السورية جاهدة في الفترة الأخيرة. لاحظنا يوم أمس أيضا استقبال لوفد رفيع المستوى من قبل الرئيس أحمد الشرع، واليوم الوفد الهولندي الذي وصل إلى دمشق. نعم كاترين،
0: شكرا جزيلا لك بدر كجك، كنت معنا من دمشق.

0: عقدت محكمة الجنايات الرابعة بقصر العدل في دمشق أولى جلسات محاكمة وسيم الأسد ابن عم رئيس النظام المخلوع، وتلى القاضي لائحة الاتهام على المتهم علنا قبل إيقاف بث مجريات المحاكمة ضمن إجراءات برنامج حماية الشهود.
1: القتال ضد المدنيين المعارضين ووصفهم بالإرهابيين والدعوة لدعم العمليات العسكرية ضدهم مما يشكل جريمة تحريض على القتل والعنف، كما أسهمت أفعالك في تأجيج النزاع الداخلي وتعميق الانقسام المجتمعي والطائفي، وذلك من خلال تشكيل مجموعات مسلحة مدنية وأقحامها في

النزاع إلى جانب قوات النظام، كما تنسب إليك ممارسة نشاط منظم في نقل وتهريب المواد المخدرة داخل سوريا وخارجها والاتجار بها على مدى سنوات. كما ينسب إليك استغلال انتمائك إلى عائلة الأسد وما يتيحه ذلك من نفوذ داخل الدولة السورية، حيث أقدمت على ارتكاب جرائم سلب بالعنف في الساحل السوري، وكنت تتقاضى مبالغ مالية مقابل التوسط في نقل العسكريين والمدنيين، وكذلك ابتزاز أموال من ذوي المعتقلين مقابل التوسط في إطلاق سراحهم من الأجهزة الأمنية. وعليه فإن الأفعال المنسوبة إليك تشكل جريمة ضد الإنسانية،

0: تعليقا على محاكمة وسيم الأسد، قال رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف إن المساءلة حق الضحايا والمحاكمة العادلة حق يكفله القانون للجميع. وأضاف عبد اللطيف في منشور عبر حسابه على منصة إكس أن العدالة التي طلب بها السوريون سنوات طويلة تتحقق عبر القضاء وسيادة القانون لا عبر الانتقام أو العقاب الجماعي. وعلى هامش المحاكمة التقت كاميرا تلفزيون سوريا بالمراقب الدولي لمسار العدالة الانتقالية نضال شيخاني عقب حضوره جلسة محاكمة وسيم الأسد، حيث كشف تفاصيل عن مجريات المحكمة.
1: تم دعوتنا من قبل وزارة العدل كمراقبين دوليين للعمل على تقييم موضوع ملاحقات قانونية بحق مرتكبي جرائم الحرب في سوريا. طبعا وجودنا كان هو لحتى نشوف انه هذه المحاكمات عادله، هذه المحاكمات تتصف بمعايير دوليه. في نطاق مهم انه ايضا نحن قريبين الى الشارع، قدرنا ايضا الفتره الماضيه انه نعزز دور العداله الانتقاليه بتقديم شهود، افادات، بعض الادله اللي هي بتساهم بدعم المسار القضائي. اليوم سوريا بحاجه حقيقه لمحاكمه مجرمي الحرب وملاحقتهم ايا كانوا. كما بنعرف نحن سوريا عانت لمدة 14 عام من القتل والتهجير والدمار. كانت اليوم هي الجلسات هي جلسات أكثر شفافية، يعني أنا ما شفت، يعني ما توقعت حتى أن سوريا يكون عندها هذا النوع أو الكيان القضائي يكون عنده هذا النوع من الشفافية.
0: وأشار شيخاني إلى أن الأدلة المعروضة خلال الجلسة تثبت تورط وسيم الأسد في تجارة المخدرات وتشكيل مجموعات مسلحة، بالإضافة إلى مساهمته في اعتقال مدنيين وابتزازهم إلى جانب تهم أخرى.
1: بمحاكمة وسيم الأسد بالخصوص اليوم، يعني أنا حتى تفاجأت أنه عم يعطوه فرصة أنه يكون عنده محامي، أنه يكون يرد على القضاء، يرد على الاتهامات اللي توجهت له. كان في حيز مهم جدا بهذه المحاكمة انه اخذ فرصته الرجل، تحدث عن اذا كان هو متهم او لا، لكن الادلة اللي تم عرضها اليوم بالمحكمة من الصور الفيديوهات، يعني كان في ادلة قوية تثبت انه هو متورط يعني بتجارة المخدرات، بتشكيل مجموعات مقاتلة بعدة اماكن. كان

0: رجل يساهم في اعتقال الأشخاص، استفزازهم، السيطرة على مناطق، دعم يعني الطيران الجوي لقصف المناطق. الرجل كان عم يشتغل بالعلن، حتى كان يستخدم اسمه لاستفزاز بعض المواطنين السوريين والحصول على الأموال. أعتقد أنه هذه التهم الموجهة له بالأدلة والصور أعتقد رح تساهم بمحاكمة عادلة. حتى هو أخذ فرصته، يعني كان عنده محامي أخذ فرصته لحتى يدافع عن نفسه. كل الاتهامات اللي توجهت له اليوم نكرها، مثل ما نكر عاطف نجيب يوم أمس، تهرب منها، تملص منها.
1: هذا وتعقد محكمة الجنايات الرابعة المخصصة بالعدالة الانتقالية أولى جلسات محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حصون غدا الخميس. ويواجه حصون تهما تتعلق بالتحريض عبر الإفتاء على قتل أبناء الشعب السوري خلال الثورة السورية. وتأتي هذه المحاكمة ضمن مسار العدالة الانتقالية لمحاكمة رموز النظام المخلوع.

0: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الوضع في شمال سوريا شكل أحد أبرز التحديات أمام مسار تركيا بلا إرهاب، وأوضح أردوغان أن هذه العقبة جرى تجاوزها إلى حد كبير بفضل ما وصفها بالمقاربة الشاملة للرئيس أحمد الشرع مع استمرار عملية الاندماج رغم التحديات القائمة. وأضاف أردوغان خلال كلمة أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي أن بلاده تتابع التطورات في سوريا عن كثب وتواصل تقديم الدعم اللازم، كما رحب بعودة السوريين إلى بلادهم بعد 13 عاما ونصف من الحرب. ومن أنقرة ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا يوسف ملا. أهلا بك معنا يوسف. يوسف، حدثنا أكثر عن ما قاله الرئيس التركي في البرلمان التركي فيما يخص سوريا.
1: كاترين، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعاد التأكيد على أن ملف شمال سوريا كان أحد أبرز التحديات التي واجهت مشروع تركيا بلا إرهاب، مشيرا إلى أن هذه العقبة جرى تجاوزها إلى حد كبير بفضل المقاربة التي تبنتها الحكومة السورية الجديدة التي يرأسها الرئيس السوري أحمد الشرع، مع استمرار جهود الاندماج رغم التحديات القائمة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوضح خلال الكلمة التي ألقاها أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية اليوم في البرلمان التركي أن أنقرة تتابع التطورات في سوريا عن كثب، وأيضا تدعم وتؤكد التزامها بالدعم اللازم لاستقرار سوريا، معربا عن ترحيبه بعودة آلاف السوريين إلى وطنهم بعد أكثر من 13 عاما من الحرب. الرئيس التركي أعاد التأكيد على أن الاتفاق المعلن بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية قصد يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء حالة ما أسماه بالانقسام وتعزيز وحدة الأراضي السورية، مؤكدا أن عملية الاندماج الجارية حاليا تسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والسيادي لكافة الأراضي السورية. اعتبر أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التطورات الإقليمية الأخيرة أظهرت أهمية تحقيق الاستقرار في الجارة سوريا، وأن هذا الأمر سينعكس أيضا على المنطقة، مشددا أيضا على أن التعاون بين مكونات المنطقة المختلفة يشكل عاملا أساسيا في مواجهة

0: التحديات الأمنية ومنع عودة حالة عدم الاستقرار والمساعدة في استقرار سوريا أكثر.
1: شكرا جزيلا لك يوسف ملا، كنت معنا من أنقرة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أنشأت حاجزا حديديا مدعما بكتل إسمنتية على الطريق بالقرب من السياج الفاصل مع الجولان المحتل غربي بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا باختطاف قوة الاحتلال الإسرائيلي أحد المدنيين خلال توغلها باتجاه قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي، وبحسب مراسلنا فقد نصبت دورية الاحتلال حاجزا في المنطقة لتفتيش المرة قبل أن تنسحب من المنطقة. كما توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بدورية مؤلفة من 3 عربات عسكرية غربي بلدة الرفيد بريف القنيطرة، حيث قامت بتفتيش منزلين من دون تسجيل أي حالات اعتقال.
1: تشهد مناطق ريف القنيطرة الجنوبي تصاعدا في وتيرة التوغلات العسكرية الإسرائيلية، حيث توغلت صباح اليوم قوة عسكرية مؤلفة من 4 آليات عسكرية على الطريق الواصل بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان بريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزا مؤقتا واعتقلت شابا قبل أن تنسحب باتجاه الجولاني المحتل. كما دخلت قوة عسكرية باتجاه بلدة الرفيد وقامت بتفتيش عدد من المنازل قبل أن تنسحب باتجاه الجولاني المحتل دون تسجيل أي حالة اعتقال أو اختطاف. كما تشاهدون أيضا هذه تلة أبو قبيس، التلة التي انسحبت منها مساء قوى من جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من دبابتين و4 عربات عسكرية بعد 10 ساعات من عمليات التمشيط والتفتيش داخل هذه التلة. تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد وتيرة التوغلات العسكرية الإسرائيلية في محافظة القنيطرة وريف القنيطرة الجنوبي. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف القنيطرة.
0: أفادت منصة السويداء 24 بالعثور على جثمان رجل مسن في ريف السويداء الغربي بعد مقتله على يد ميليشيا الحرس الوطني. وأشارت المنصة إلى أن الضحية تعرض للاختطاف من قبل الميليشيا المتمركزة في بلدة المجدل، وذلك بعد محاولتها التسلل باتجاه بلدة المزرعة الواقعة ضمن نطاق سيطرة الحكومة. وبحسب المنصة اختطفت ميليشيا الحرس الوطني خلال تسللها 2 من رعاة الأغنام، كما سرقت العشرات من رؤوس الماشية. رصد مراسل تلفزيون سوريا موقع جريمة القتل التي راح ضحيتها 3 أشخاص من عائلة واحدة وأصيب آخر في قرية منجيلا بريف اللاذقية.
2: شهد هذا المنزل في قرية منجيلا بمنطقة الحفة بريف اللاذقية جريمة قتل لرجل وزوجته وأحد أطفاله، أما الطفل الثاني فهو في العناية المركزة بحالة خطيرة. طبعا الرجل قتل بهذه السيارة وما زالت هناك آثار الدماء موجودة داخل هذه السيارة. أما زوجته قتلت داخل المنزل، طبعا الآن المنزل مغلق بعد يعني الإعلام بهذه الجريمة. قوى الأمن الداخلي فرضت طوقا أمنيا في محيط المنطقة وبدأت بالتحقيقات لمعرفة ملابسات هذه الجريمة. لتلفزيون سوريا هاشم العبد الله، ريف اللاذقية.
0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش إثر استهدافه بغارة جوية في 19 من شهر حزيران الجاري شمال غرب سوريا. وأوضحت القيادة الوسطى أن القيادي يدعى علي حسين العلاوي، وأن الضربة تأتي في إطار الجهود المتواصلة للقضاء على الإرهابيين وضمان استئصال ما تبقى من تنظيم داعش. هذا وهز

0: انفجارات عنيفة مساء الجمعة الماضي محيط مدينة دانا شمال إدلب، وأسفرت عن مقتل عنصر من داعش من دون معرفة هويته أو مصدر الضربات. مع انطلاق موسم حصاد القمح في ريف الحسكة، يعلق المزارعون أمالا كبيرة على محصولا وفيرا هذا العام بفضل الهطولات المطرية الجيدة التي شهدتها المنطقة، إلا أن قلة الحصادات المتاحة تعكر أجواء الموسم وسط مخاوف من تأخر عمليات الحصاد وازدياد خطر اندلاع الحرائق مع جفاف المحاصيل بشكل كامل.
1: ينطلق موسم حصاد القمح في محافظة الحسكة مبشراً بإنتاج وفير، إلا أن هذا الوفر يصطدم بعقبات أبرزها قلة الحصادات وارتفاع التكاليف وخطر نشوب الحرائق، ما يضع نجاح الموسم على المحك.
2: سنة الموسم غير موسم كل سنة، والسنة الموسم إن شاء الله نرجو من الله عز وجل أن يكمل على العباد موسم طيب حيل، يعني السنة أحسن من كل المواسم، ولكن نعاني من كثير، يعني نعاني من الإشوالات ونعاني من الحصادات ونعاني من نقص كثير من حتى الأطفائيات السنة، يعني عانينا منها كثير. قبل شوي احترقت نار والله بالزور طفيناها. يعني
1: فرضت وفرة الموسم وتوسع المساحات المزروعة ضغوطاً تمثلت في نقص الحصادات، في حين يعزو أصحاب الحصادات ارتفاع الأجور إلى زيادة أسعار المحروقات وتكاليف الصيانة.
3: بالنسبة للحصاد الموسم كويس، بس المحروقات غالية ما توفي، يعني الأجور غالية، كل شيء غالية ما توفي، ويعني الموسم الماضي أفضل يكون أفضل من السنة. يعني كانت الأجور كويسة والمازوت رخيص، المحروقات رخيصة، كل شيء كان يعني رخيص.
1: ومع بدء عمليات التسليم شهدت المراكز توافداً للمحاصيل وسط تسهيلات أتاحتها المنصة الإلكترونية لتخفيف العبء عن المزارعين، وسط توقعات بأن تتجاوز الكميات المستلمة 200,000 طن بحلول نهاية الموسم.
4: استلمنا الحد التاريخي بحدود 5,000 طن، ومن المتوقع أنه الاستلام بمراكز رأس العين 200,000 طن. الموسم جيد وتسهيل الأمور بالنسبة للأخوة المزارعين من خلال المنصة الإلكترونية، سهلت العمل وتنزيل الأقماح.
1: بين وفرة القمح وتحديات الحصاد، تظل الرهانات معقودة على الدعم العاجل للمزارعين وتذليل العقبات، فهي الضمانة الوحيدة لإنقاذ هذا الموسم الاستراتيجي واستمرار شريان الزراعة في المنطقة.
0: قال مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة عبد الحليم شهاب لتلفزيون سوريا إن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد 35 حريقا اندلعت في مناطق مختلفة من المحافظة، مشيرا إلى أنه تمت السيطرة على آخر بؤرة من النيران صباح اليوم.
5: المناطق وصولنا اللي هي تل حميس، تل برك، ريا عربية، هاي المنطقة كان فيها أكثر من 35 حريق بآن واحد، كان في عوامل جوية أخرى مساعدت على سرعة انتشار هذا الحريق، سواء كانت شدة الرياح، وجود أعشاب يابسة بين المحاصيل الزراعية، تشابك هاي الأعشاب وامتدادها على مساحات واسعة. واجهت فرقنا العديد من التحديات أثناء عملية إطفاء الحرائق. انتهت الحرائق وتم إطفاء آخر بؤرة في المناطق المذكورة تقريبا بتمام الساعة 9:30 صباحا.
0: وأضاف مدير مديرية الطوارئ في الحسكة لتلفزيون سوريا أن خطر الحرائق ما يزال قائما، مشيرا إلى أن تهالك شبكة الكهرباء يزيد من احتمالية تجددها.
5: ما زال الخطر قائم على المحاصيل الزراعية، الحصيد ما زال موجود، الأهالي الذين يقومون أحياناً في حرق محصول الزراعي موجودين، الأشواك اليابسة ما زالت متواجدة في كثير من الأماكن، خطر التيار الكهربائي بسبب الشبكة المتهالكة التي كان هناك مؤشر إلى أنها أحد أسباب الحرائق ما زالت موجودة، البنية التحتية ما زالت تعاني من بعض الإجراءات، فلذلك الخطر ما زال قائم، ومن المتوقع أن يكون هناك حرائق أخرى، لذلك نحن فرقنا ما زالت منتشرة في الأماكن.
0: وقال الشهاب إن فرق مديرية الطوارئ في الحسكة غير موجودة في ريف القامشلي ومناطق أخرى من المحافظة، ما يعيق وصولها إلى بؤر الحرائق في تلك المناطق.
5: نحن مديرية الطوارئ وعدات الكوارث في الحسكة غير موجودين في كل الأماكن، ومن هذه الأماكن هي ريف القامشلي. يمكننا القول أننا نحن متواجدون في أكثر من 30 موقع، شمل اليعربية، تل حميس، تل برك، بالإضافة للشدادي، مرقدة، رأس العين والعريشة.
0: في السياق ذاته، باشرت مؤسسة الحبوب باستلام الحبوب من الفلاحين في مركز البوكمال للحبوب في ريف دير الزور، وسط إجراءات تسهل التسويق وتيسر عملية الاستلام.
6: طبعا هذا المركز الذي تم تأهيله هذا الموسم خفف معاناة كبيرة على الأخوة الفلاحين من حيث تسويق محاصيلهم، خاصة بمنطقة البوكمال، من حيث تسويق محاصيلهم إلى المركز، وتتم عملية التسويق والاستلام بشكل مريح للأخوة الفلاحين الذين يحجزون على المنصة الإلكترونية. السنة في ارتياح كبير، المؤسسة قدمت خدمات كبيرة للأخوة الفلاحين.

0: شهد سعر الليرة تحسنا ملحوظا أمام الدولار الأمريكي بعد توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية ببيع المحروقات بالليرة بدل الدولار يوم أمس الثلاثاء. وتحسن سعر الليرة بنحو 1000 ليرة ليقف سعر الشراء عند 13600 ليرة والمبيع عند 13700 ليرة، ذلك بعد أن سجلت الليرة يوم أمس 14170 ليرة للشراء و 14250 ليرة للمبيع. وحول الموضوع ينضم إلينا دكتور محمود عبد الكريم الأكاديمي والباحث الاقتصادي. أهلا بك معنا دكتور محمود. بالبداية، هل ستستمر الليرة بالتحسن أمام الدولار برأيك؟
1: أهلا، مساء الخير، شكرا على الاستضافة. أنا برأيي نعم، يجب أن يعني بس هون بدنا نحدد شو نقصد بالتحسن. إذا بنحكي عم استمرار التحسن المحدود اللي شهدناه خلال الأيام الأخيرة، بعتقد أنه هذا ممكن. أما إذا بنحكي عن عودة الليرة إلى مستويات قريبة من بداية العام وتحقيق ارتفاع قوي ومستدام، فهذا ما زال مبكر الحديث عنه. يعني الليرة فينا نقول اليوم يعني إذا ارتاحت مؤخرا، لأن الدولار تراجع من مستويات قريبة قاربت ال 14400 14500 إلى حدود ال 14000، أي تحسن يقارب 3 إلى 4% من ذروة الضغط الأخيرة. كما أن المصرف المركزي رفع السعر الرسمي من 11300 إلى 11600 للليرة للدولار واحد، وبالتالي بيكون خفض هامش الحركة السعرية من 17% إلى 15%، عم يحاول يقلص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية. لكن استمرارية هذا التحسن مرتبطة بثلاث عوامل رئيسية. أولها هي استمرار التهدئة الإقليمية والتبقى أسعار نفط ضمن مستويات معتدلة، وباعتبار أن سوريا بتستورد جزء كتير كبير من احتياجاتها من الطاقة والغذاء، وبالتالي أي ارتفاع جديد بالنفط بينعكس مباشرة على الطلب على الدولار. الموضوع الآخر هو تحويل الاتفاقيات الاستثمارية وعقود الطاقة من مرحلة التوقيع إلى مرحلة ضخ الأموال والإنتاج الفعلي. يعني اليوم نحن عنا عشرات المليارات المعلنة بالاتفاقيات، بس يعني بس اللي بيأثر على أسعار الصرف هو الدولار اللي بيدخل داخل الاقتصاد فعليا ومو اللي بيبقى على الورق. والموضوع الآخر هو قدرة المصرف المركزي على الاستمرار في ضبط السيولة وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي اللي ما زالت بحدود 19 إلى 20%. لذلك أنا برأيي بالمقابل يعني في عوامل ما زالت عم تضغط على الليرة، أهم أنه الاقتصاد السوري حجمه ساته بيقارب ال 21 مليار دولار، في حين أنه احتياجات الإعمار تتجاوز 215 مليار دولار،

0: الصادرات ما زالت محدودة، والاحتياطات الأجنبية هي ما نو بالمستوى اللي بيسمح بالدفاع الطويل عن العملة. يعني نحن عم نحكي عن 200 مليون دولار إضافة إلى الاستمرار بالاعتماد الكبير على الاستيراد. لذلك أنا برأيي السيناريو الأقرب خلال المدى القصير هو الاستقرار مع ميل لتحسن محدود إذا استمرت الظروف الحادية، لكن التحسن القوي والمستدام بحاجة إلى زيادة الإنتاج المحلي وارتفاع الصادرات ودخول استثمارات حقيقية، وأكيد تحسن بقطاع الطاقة. وقتها فينا نقول أنه صرنا فينا نحكي عن مسار طويل الأجل لتحسن الليرة، ومو مجرد ارتدادات مؤقتة بعد فترة من الضغوط مثل ما عم بيصير هاليومين.
1: طيب دكتور محمود، تطرقت إلى نقطة الانتقال من مرحلة التوقيع إلى ضخ الأموال، لماذا حتى الآن لم نشهد ضخ للأموال؟
0: يعني هو يعني ليس دفاعا، بس هو كل مذكرات التفاهم بشكل عام بأي دولة من الدول تأخذ وقت لتتحول إلى يعني إلى عقود تنفيذية، لأنه التوقيع بحد ذاته يعني مثل ما بنعرف هو لا يعني أن الأموال أصبحت داخل الاقتصاد. يعني بعالم الاستثمار في فرق كثير كبير بين الإعلان عن الاستثمار وبين تنفيذ الاستثمار. اليوم لما المستثمر بيوقع عقد بقيمة مليار دولار، هذا ما بيعني المبلغ عم يتحول ثاني يوم إلى سوريا، يعني أو الأموال يعني الأموال تضخ على مراحل مرتبطة بالتنفيذ ومو مرتبطة بمذكرات التفاهم. يعني المستثمر ببلش عادة بالدراسات الفنية، التصاميم، الحصول على التراخيص، تقييم بنية تحتية، بعدين ببلش الاتفاق الفعلي على المعدات والإنشاءات والعمالة. لذلك في كثير سمعنا عن مشروع بمليار دولار بينما ما عم يدخل من خلال الأشهر الأولى سوى 10 ملايين من الدولارات فقط. يعني وفي عامل أيضا هو عامل مخاطر، يعني صحيح أنه العقوبات تراجعت بشكل كبير والمناخ السياسي تحسن إلى حد ما، لكن المستثمر ما زال عم بيراقب عادة ملفات كتير كبيرة قبل ضخ الأموال، مثل استقرار سعر الصرف الليرة اللي هو كتير مهم، وسهولة التحويلات المصرفية، آلية فض النزاعات، حماية الملكية، إمكانية كيف ممكن يخرج الأرباح بالمستقبل. كل هذه الأمور المستثمر ما بينتظر فقط إلى يعني ما بينظر فقط إلى فرصة الربح، هو بينظر أيضا إلى كيفية الخروج من الاستثمار إذا احتاج إلى ذلك، لأنه معظم الاتفاقيات اللي أعلنت خلال الفترة الماضية كانت بتتركز على قطاعات البنية التحتية والطاقة، وهي القطاعات بطبيعتها تحتاج فترة تحضير طويلة، يعني أطول من أي قطاعات تانية. يعني نحن شفنا قطاعات مثلا بالعقارات أو مثلا بالسياحة عم يتم الإعلان عنها ثم يباشر بعد فترة زمنية قصيرة. يعني أما موضوع الاتفاقات المتعلقة اللي بنسميها نحن يعني المشاريع الاستراتيجية بدها وقت، يعني عقد الغاز أو الكهرباء ما بيشبه افتتاح مصنع صغير أو متجر، هو بحاجة تجهيزات، دراسات وتمويل وتنسيق، وممكن يأخذ أشهر قبل ما تظهر أول دفعة مالية كبيرة على الأرض. وأنا يعني بعتقد أنه النقطة الأهم هون أنه نحن بلشنا عم نشوف انتقال من مرحلة مذكرة التفاهم إلى العقود التنفيذية، هذا بحد ذاته تطور إيجابي، لأنه المستثمر لما عم يوقع عقد تنفيذي إلا بعد ما عم يقتنع أنه المخاطر صارت مقبولة. لكن بين العقد والتدفقات المالية الكبيرة في مرحلة تنفيذية طبيعية بتحتاج وقت. لذلك أنا ما يعني لا أرى أن المشكلة اليوم هي غياب المستثمر، بل أن السوق ما زالت في مرحلة التحول من إعلان النوايا إلى التنفيذ الفعلي، واللي بيحدد أثر هذه العقود على الليرة والاقتصاد مو عدد الاتفاقات الموقعة، هو حجم الأموال اللي بتدخل فعليا خلال 12 شهر جايين أو السنتين القادمتين، يعني وإضافة إلى مدى قدرتهم على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات وتوليد دولار داخل الاقتصاد السوري.
1: طيب تحسن اليوم في الليرة أمام الدولار كيف من الممكن أن يلمسه المواطن؟
0: يعني أنا برأيي اللي صار اليوم بالدولار هو تحسن طفيف، يعني مثل ما حكينا من مستويات مرتفعة جدا، ويعتبر تصحيح بظل الأوضاع اللي نحن عم نشوفها، والإعلانات للمشاريع اللي موجودة. لذلك يعني ما راح يكون له هالأثر الكبير جدا على المواطن، ولا راح يكون له هالأثر الكبير على القدرة الشرائية. أنا برأيي يعني المواطنين أو التجار سوف يبقوا، خاصة التجار سوف يعني يبقوا على الأسعار على كما هي إلى أن تظهر يعني تحول أو تغير فعلي وحقيقي بأسعار صار صرف الدولار، لأنه كل المنتجات اللي تم استيرادها على أساس سعر يعني خلينا نقول في مستويات عالية. في موضوع إنه المواطن الآن لا يعيش سعر الصرف بحد ذاته، هو بيعيش أثره على الأسعار وفرص العمل والدخل. يعني إذا دخلت الدولارات فعليا إلى الاقتصاد من خلال استثمارات، أول شيء ممكن يلمس المواطن وليس بالضرورة انخفاض سعر الدولار، هو زيادة النشاط الاقتصادي. يعني لما يبلش مشروع طاقة أو مصنع أو أي مشروع، فهو بيخلق وظائف مباشرة وغير مباشرة، وبالتالي بيرفع الطلب على العمالة والخدمات المحلية. والأثر الآخر أنا برأيي رح يكون على الكهرباء والطاقة، لأنه اليوم واحدة وأحد أكبر أعباء الاقتصاد السوري هو نقص الطاقة. فلذلك إذا نجحت استثمارات الغاز والكهرباء بزيادة الإنتاج، فذلك رح يخفف من كلفة التشغيل على المصانع والورش والتجار، وبالتالي رح تنخفض كلفة الإنتاج، وهذا يصبح من الممكن أنه يكبح جزء من ارتفاع الأسعار. الأثر
1: طيب دكتور،
0: الآخر
1: نعم تفضل تكلم عن الأثر الآخر.
0: الأثر الآخر رح يكون على سعر الصرف نفسه، لأنه لما بتدخل تدفقات نقدية بالدولار بيرتفع عرض الدولار بالسوق، وإذا ارتفع العرض مقابل الطلب رح يتراجع الضغط على الليرة، وهون رح نكون واقعيين، لأنه المواطن ما رح يشعر بتحسن حقيقي مثل ما ذكرت. إذا انخفض الدولار مثلا يعني من 500 إلى 1000 ليرة فقط، بينما بقي دخله ثابت. يعني
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمود عبد الكريم الأكاديمي والباحث الاقتصادي، كنت معنا من دبي. يعاني سكان الحي الغربي من قرية بويضان في منطقة اللجابر في درعا من تراكم أكوام من الرمال ناتجة عن عواصف من الرياح التي ضربت المنطقة في وقت سابق، مما يتسبب في إعاقة حركة السكان ومشكلة صحية خاصة للأطفال، بالإضافة إلى مشكلات تخص النظافة العامة وسط مطالبات عاجلة بترحيل الأتربة وفتح الطرقات.
2: عند بوابة منزله يعمل عبد الله على إبعاد أكوام الأتربة، مهمة شاقة وطويلة، إذ تراكمت هذه الأكوام بعد أن حملتها العواصف الغبارية لتملأ الحي الغربي من بلدة بويضان في منطقة اللجاه بريف درعا الشمالي الشرقي.
3: الأتربة هذه أدت لتسكير الطرقات على البيوت وفاتت على البيوت، فنطالب الخدمات الفنية بدرعا والدفاع المدني بتقديم مساعدة، بعث تركسات قلابات لترحيل هاي الأتربة، فتح الطرقات بين البيوت مشان نقدر نفوت على بيوتنا، وشوفوا الحيطان أغلب انهدت من الأتربة، فنطالبكم بالمساعدة قدر الإمكان لنشيل هالأتربة هاي والرحلة.
2: هذه الظاهرة تعود إلى تيارات الرياح التي تضرب المنطقة وتحمل معها رمالا ناعمة يؤدي اصطدامها بالجدران والأشجار إلى تجمعها بشكل كبير، وتصل في بعض الأحيان إلى ارتفاعات تغمر الأشجار والممتلكات وتسد الطرق الرئيسية في البلدة الواقعة على طريق حيوي يربط الأوتوستراد الدولي دمشق درعا بطريق السويداء.
4: الخدمات الفنية والدفاع المدني في محافظة درعا مشكورين، عدة مرات تم ترحيل هذه الكثبان الرملية وفتح الطرقات، ولكن ما زالت المشكلة متواجدة. هذا الصيف نأمل أنه ما في أتربة جديدة، نأمل في ترحيل الأتربة القديمة وفتح الطرقات.
2: عملت مديرية الخدمات الفنية على فتح الطرقات بشكل جزئي، وذلك فقط للطرق الرئيسية، في حين تبقى التجمعات في الحارات على حالها، مما يسبب مشكلة ومعاناة يومية للسكان.
5: برغم تعايش أهالي الحي الغربي من قرية بويضان مع هذه التجمعات الترابية الناتجة عن الكثبان الرملية، إلا أنهم يأملون أن تقوم الجهات المعنية بإزالتها تماماً لما لها من آثار سلبية على صحتهم وعلى تنقلاتهم. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا من قرية أبو يضان في ريف درعا الشمالي الشرقي.

0: تلقى تعليمه الابتدائي في مدارس دمشق أيام الدولة العثمانية، ونال الثانوية من مكاتب عنبر عام 1928. دخل دار العلوم العليا في مصر لكنه تركها بعد عام، ودرس في كلية الحقوق بدمشق وتخرج عام 1933. درس في مدارس دمشق والعراق ولبنان حتى عام 1940، إذ فصله الفرنسيون من سلك التعليم بسبب مناهضته لهم. اشتغل في الصحافة، وكانت أبرز محطاته الصحفية في صحيفة الرسالة لأحمد حسن الزيات، وكتب فيها منذ انطلاقها عام 1933 حتى توقفها عام 1953. ناهض الاحتلال الفرنسي وأسس اللجنة العليا لطلاب سوريا، وترأسها 3 سنوات في الثلاثينيات، وكانت ذراع الكتلة الوطنية في مقارعة الفرنسيين. دخل سلك القضاء عام 1941، وشغل فيها مناصب كبرى، وكلف عام 1947 بوضع قانون الأحوال الشخصية في سوريا. غادر سوريا بعد انقلاب حزب البعث عام 1963، وأمضى بقية حياته في السعودية مدرسا في جامعاتها. كتب في مختلف صنوف الأدب والنقد والقصة والمقالة والمسرحية والمذكرات والنقد الأدبي. خاض معارك وسجالات أدبية مع كبار كتاب عصره، وانتقد الحداثة والرومانسيين والرمزيين. من أشهر أقواله المنحازة للأدب أن الأدب أسبق من العلم، وأنه لا غنى للإنسانية عن العلوم الأدبية وخاصة الشعر. في كتابه صور وخواطر عقد محاكمات ذكية وطريفة لأدباء عصره في جو نقدي أدبي فريد. ترك عشرات الكتب في الدعوة والسيرة والفتاوى والأدب، ولقب بفقيه الأدباء وأديب الفقهاء. مرض واعتزل الناس أواخر حياته، وتوفي بعيدا عن دمشق محروما من زيارتها عام 1999، ودفن في مكة المكرمة.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دمارا لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

الدين الحسني الرئيس السوري الذي عينه الفرنسيون وامتدحه الوطنيون. ولد تاج الدين الحسني عام 1885 في مدينة دمشق، ويعود أصل عائلته إلى مراكش المغربية التي رحل منها جده واستقر في دمشق. كان والد تاج الدين الحسني رجل دين ومفتياً للمالكية في دمشق في عهد العثمانيين، وقد حاز على مكانة اجتماعية مرموقة، وقد ورث ابنه منه الذكاء والحنكة، فكان قاضياً شرعياً في دمشق قبيل دخول قوات الثورة العربية إلى سوريا عام 1919، ثم أصبح مقرباً من الملك فيصل وعمل معه في القصر، وبعد أن دخل الجنرال جورو إلى دمشق معلناً عهد الانتداب الفرنسي، خرج الحسني مودعاً الملك فيصل الذي غادر سوريا معلناً عن وفائه له. وحين طلب منه أن يستقبل الجنرال جورو باعتباره أحد أعيان دمشق، قال مقولته الشهيرة: من ودع فيصلاً لا يستقبل جورو. لم يكن الحسني حاداً وصلباً في مواقفه، إذ سرعان ما أصبح مقرباً من الفرنسيين وارتبط معهم بعلاقات قوية، كما بنى علاقات متينة مع الوطنيين الذين يطالبون بالاستقلال عن فرنسا والمعتدلين أو الانتدابيين الذين كانوا ميالين للفرنسيين في سياساتهم. وبلغ من قدرة الحسني على المناورة أن كلا الطرفين رشحاه على رأس قائمتهما الانتخابيتين. تسلم الحسني منصب رئاسة الجمهورية عام 1928 حتى عام 1931. استقال بعدها ليعود رئيساً للوزراء عام 1934 حتى عام 1936، حين استقال على خلفية الإضراب الستيني الشهير. بعد ذلك غادر الحسني مسقط رأسه إلى فرنسا وبقي فيها حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية، حيث عاد إلى دمشق. أصبح الحسني رئيساً لسوريا مجدداً عام 1941، وهي فترة مليئة بالاضطرابات والمظاهرات عدا عن ظروف الحرب العالمية. ترك الحسني انطباعات مختلفة عنه، كما إن وجهات نظر متناقضة كانت تتصارع حوله إبان حكمه، فحين كانت الصحف والمظاهرات الشعبية تتهمه بالخيانة وتهاجمه أحياناً بألفاظ مقذعة، كان بعض الوطنيين مثل فارس الخوري يمدحه ويعتبره أحد الوطنيين الذين وضعوا مصلحة سوريا نصب أعينهم. توفي الحسني وهو على رأس عمله عام 1943، وظل الرجل حتى بعد وفاته مثاراً للجدل، فهناك من شكك بموته بنوبة قلبية مرجحاً اغتياله بالسم من قبل البريطانيين.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش في محورنا الأول افتقار أكثر من 12 مليون سوري إلى مياه شرب آمنة بحسب منظمة اليونيسف.

في حين أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أعلنت البرنامج الوطني لرصد ملوثات المياه من المصادر غير المضبوطة. فما هي أسباب هذه الأزمة وكيف يمكن معالجتها؟ في محورنا الثاني والأخير نناقش فك ارتباط بعض الفصائل المسلحة في السويداء عن ما يسمى الحرس الوطني بالتزامن مع حديث عن إيقاف الدعم المالي. فما هو موقع السويداء في المعادلة الجديدة؟ أهلا بكم.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قالت نائبة ممثل منظمة يونيسف في سوريا زينب آدم في تصريحات لصحيفة المدن، قالت إن أكثر من 12 مليون شخص في سوريا يعانون من نقص حاد في تأمين مياه شرب آمنة بالإضافة إلى الخدمات الأساسية، في حين أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة إطلاق البرنامج الوطني لرصد ملوثات المياه من المصادر غير المنضبطة بهدف التقييم الدوري لسلامة مياه الشرب والكشف المبكر عن التلوث على أن يغطي كافة المحافظات السورية.
1: في سوريا لم تعد أزمة المياه مسألة خدمية عادية، بل تحولت إلى مرآة تعكس عمق التدهور الإنساني في البلاد. فهناك أكثر من 12 مليون شخص يفتقرون إلى مياه شرب آمنة وخدمات أساسية في ظل بنية تحتية منهكة وتراجع مستمر في التمويل، وفق ما أكدته ممثلة اليونيسف في سوريا زينب آدم. أزمة المياه كما تصفها المؤشرات تتجاوز حدود العطش لتلامس مختلف جوانب الحياة، فالمياه غير الآمنة تعني زيادة خطر الأمراض وتعني كذلك أعباء إضافية على الأسر التي تضطر للبحث عن مصادر بديلة بكلفة مرتفعة. ومن هنا تضع اليونيسف استعادة الوصول إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي في صدارة أولوياتها. في المقابل يتكامل هذا التحدي مع واقع إنساني أشد تعقيداً، فالأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر يواجهون تبعات مباشرة لأزمة المياه وسوء التغذية معاً. وتشير التقديرات إلى أن طفلاً من كل 5 دون سن 5 يعاني من التقزم نتيجة لنقص الغذاء المزمن، وهو ما ينعكس على النمو الجسدي والقدرات المستقبلية. ولا تنفصل هذه الصورة عن أزمة الغذاء، إذ يواجه نحو 13 مليون سوري و400 ألف وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد في ظل تراجع الإنتاج وشح الموارد، ما يعكس مشهداً إنسانياً ضاغطاً تتحول فيه الاحتياجات الأساسية إلى تحديات يومية، ويغدو الوصول إلى الماء والغذاء مسألة بقاء.
0: لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه مشاهدينا ينضم إلينا الأستاذ طاهر العمر المدير العام لمؤسسة المياه والصرف الصحي في سوريا ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الأستاذ كيتكا غويول رئيس قسم المياه والصرف الصحي والمناخ والبيئة في اليونيسف ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الدكتور محمد هيثم فرحات رئيس قسم الإسعاف في مشفى دمشق ضيفي من دمشق. أيضا أرحب بكم جميعا أستاذ طاهر العمر، مرحبا بك مجددا. وأبدأ معك، يعني تتحدث اليونيسف عن 12 مليون سوري لا تصل إليهم المياه الآمنة للشرب أو لديهم نقص حاد فيها. أود أن أبدأ معك في أبرز المشكلات التي يتعرض لها قطاع المياه الآن. هل المشكلة كانت في الجفاف الشديد الذي تتعرض له سوريا، في الشبكات نفسها؟ ما هي أبرز التحديات أمامكم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وحيا الله جميع السادة المشاهدين. طبعا المقصود، أو دعونا بداية نعرف ما هي المياه الغير آمنة للشرب. المياه الغير آمنة المقصود بها هي المياه التي لا تخضع لعمليات التحليل والتعقيم والمراقبة، وبالتالي تصل إلى المستفيدين أو السكان بشكل غير آمن وغير مراقب. لذلك نتيجة الحرب التي شنها النظام البائد على الشعب السوري على مدى 14 عام، تعرضت منظومة المياه في سوريا وجميع مرافق المياه لأضرار كبيرة، أدت إلى حرمان جزء كبير من الشعب السوري من التزويد بمياه الشرب الآمنة والنظيفة، وأيضا أدت إلى اعتماد جزء كبير منهم على المياه أو التزود بالمياه بالصهاريج ومن مصادر مياه أخرى مثل الأنهار والينابيع بشكل مباشر، حيث تعتبر هذه المياه غير آمنة للشرب من حيث عدم التحليل والمراقبة والتعقيم والمراقبة.
0: طيب، يعني فرقت إذن بين مياه الصهاريج التي يتم الحصول عليها من مصادر غير معروفة ربما، ويتم شرائها عندما تنقطع المياه التي يعني من المفترض أن تصل عبر التمديدات، وبين الأخرى المعالجة. هل كل المياه أستاذ طاهر التي تصل إلى المنازل بطريقة نظامية وعن طريق العداد الحكومي يعني التابع للشركة الحكومية هي قابلة للشرب اليوم؟ هل يمكن أن نقول أنها صالحة وآمنة وغير مسببة للأمراض وغير مختلطة مثلا بمصادر ملوثة كالصرف الصحي؟
2: طبعا لا شك بأن مؤسسات المياه على امتداد الجغرافيا السوري تقوم بعملية ضخ المياه للمستفيدين عبر منظومات المياه وعبر الشبكات بعد التحليل والتعقيم والمراقبة، حيث تصل المياه إلى جميع المنازل معقمة ومراقبة، حيث يتم تعقيم المياه من مصادرها وتحليل عينات من هذه المياه على امتداد خطوط الضخ، بالإضافة إلى خزانات التوزيع ونقاط توزيع في شبكات المياه. كما يتم أخذ عينات من المياه في من المنازل من منازل المستفيدين للوقوف على وصولها معقمة بالكلور إلى جميع المستفيدين. وفي حال وجود بعض المستفيدين أو بعض خزانات المستفيدين لا تصلها المياه مكلورة ومعقمة، نقوم بزيادة جرعات الكلور لتأمين وصولها إلى المستفيدين بشكل آمن ومراقب.
0: شو هو عدد المستفيدين الذين تصل إليهم مؤسسة المياه والصرف الصحي ولا يحتاجون اليوم إلى شراء المياه من مصادر أخرى؟
2: طبعا أود بس توضيح التصريح للسيدة زينب من منظمة اليونيسف. الأمر يقاس نسبيا بأن 12 مليون سوري لا تصلهم مياه آمنة للشرب، الأمر يقاس بشكل نسبي، حيث أن المياه تصل إلى المستفيدين عبر الشبكات لنسبة كبيرة من الشعب السوري، ولكن كما أسلفت نتيجة الحرب التي شنها النظام البائد على الشعب السوري وتدميره للعديد من قطاعات الخدمات ومنها قطاع خدمات المياه، أدى ذلك إلى انقطاع المياه أو حرمان عدد أو جزء كبير من السكان أو جزء لا بأس به من السكان من مياه الشرب، بالإضافة إلى تخفيض كميات المياه الواصلة إلى بعض المستفيدين التي لا تكفي لحاجاتهم اليومية، مما يضطر هؤلاء السكان إلى تأمينها عن طريق مصادر أخرى.
0: يعني هو يعني شكرا لك لتوضيح أستاذ طاهر، لكن لهذا سألتك إنه كم هو عدد المستفيدين أو عدد الذين لا تصل إليهم اليوم خدمة الدولة، وربما ستحتاج الدولة والمؤسسة الحكومية إلى شكل من أشكال الدعم من أجل توصيل المياه لهم، يعني حتى فقط نفهم أنه كم هو حجم المشكلة اليوم ومدى دقة حتى بيانات اليونيسف كما تفضلت، لأن يعني ربما لديهم معايير أخرى لقياس الأمر.
2: صحيح، طبعا هناك نسبة تتجاوز 10% من سكان سوريا حاليا لا تصلهم المياه عبر الشبكات، تتوزع أو يتوزعون على الجغرافيا السوري ابتداء من المناطق الشرقية في دير الزور والحسكي والرقة، انسحابا إلى أرياف حلب وإدلب وحماة واللاذقية وريف دمشق، بالإضافة لبعض المناطق الجنوبية. كما أسلفت سبب ذلك هو غياب المصادر المائية أو الضرر التي تعرضت له مرافق المياه.
0: طيب نذهب إلى ضيفنا. كان قد كنا قد تعرضنا لمشكلة لكن تم حلها. أستاذ كيتكا، مرحبا بك من جديد. إذن يعني اعتمدنا في حلقة اليوم على الإحصاء أو تقديرات لنقل تقديرات اليونيسف حول من يصل إليهم مياه آمنة اليوم في سوريا. أولا أود أن أبدأ معك في المعيار الذي يتم اعتماده من أجل يعني قياس أمر كهذا، ومن ثم أود أن نذهب قليلا للحديث عن مشروعكم الذي بدأ في سوريا منذ عدة أعوام منذ عام 2021 بما يخص المياه.
3: Thank you. السلام عليكم.
4: شكرا. السلام عليكم.
0: السلام.
4: ممتن جدا لهذه الفرصة، وفعلا أرغب بشكر السيد طاهر على عباراته، وأيضا أريد أن أكون واضحا أن العبارة التي ذكرتها السيدة زينب أيضا تقول بأن 12 مليون لديهم وصول محدود للمياه الشرب، بمعنى ليس لدى هؤلاء الناس ما في كل مرة يحتاجون إليها، يعني ليس لديهم ماء 24 ساعة يتدفق إلى بيوتهم. هذا ما كنا نعنيه عندما كنا نقول 12 مليون إنسان لديهم وصول محدود للمياه. نحن يجب أن نطري على حكومة سوريا وعلى مؤسسة مياه سوريا في كل أنحاء البلد، يعملون على مدار الساعة لتقديم هذه الخدمة للشعب. وكما قال السيد طاهر وبشكل صحيح في البداية، ف14 سنة من النزاع في سوريا فعلا كان لها أثر سلبي للغاية على المياه، على خدمات المياه والإصحاح. معظم المنشآت تأذت، تضررت، بعضها تدمر، ولذلك قدرة على متابعة في تقديم الخدمة لهذا السبب تأثرت. ومعظم المنظومات الآن ليست عاملة 100% من حسب قدرتها. إذن اليونيسف بعد دعم المجتمع الدولي وأيضا وفي تعاون وثيق جدا مع الحكومة ومع مؤسسة المياه في المحافظات، نعمل وبشكل وثيق على محاولة تحسين هذه الخدمات من خلال إصلاح وإعادة تأهيل محطات الضخ، تنظيف أيضا الصهاريج، تنظيف أيضا الأنابيب، وأيضا ربطها عندما يكون هنالك تسربات مياه أو إشكالات. إذن لذلك هذا ما نقوم به في هذه اللحظة.
0: أستاذ كيت، كما تفضلت به على مستوى البنية التحتية، هذا يقع في إطار الاستجابة الطارئة أم أنه يتجاوز ذلك إلى يعني مراحل أخرى تمر بها سوريا؟ يعني هل يصنف عملكم الآن ضمن الاستجابة الطارئة؟ هل هذه هي الاستجابة الطارئة أم أنه المساعدة في البنى التحتية تعني أنه قد انتقلنا إلى مرحلة أخرى متعلقة بإعادة الإعمار وأنه الأمم المتحدة اليوم تساعد في هذا المضمار؟
3: Yes, indeed.
4: نعم بالتأكيد، اليونيسف تعمل على ما نسميه مقاربة، حيث نقوم بعمل استجابة طارئة عندما يكون هذا، وأيضا نركز على التعافي وخطط طويلة الأمد. وأريد أن أطري على حكومة سوريا لتطوير خطة التعافي الوطنية وأيضا الأولويات، والذي اليونيسف منسجمة معها بشكل كبير فيما يتعلق بتقديم خدماتها. إذن نحن ننظر إلى التدخلات المتوسطة والطويلة الأمد، والتي تتأكد من أن هذه البنى التحتية التي نصلحها ونعيد تأهيلها ستكون قادرة على الاستمرار في تقديم الخدمات على المستوى المتوسط والبعيد، ونضمن أن الناس في سوريا يستفيدون من هذه الخدمات. أريد أيضا أن أطري على العبارة التي قيلت في البداية، حيث المركزية لموضوع المياه والإصحاح فيما يتعلق برفاه الشعب أمر أساسي. لماذا؟ لأنه من دونها منظومة الرعاية الصحية لن تعمل بشكل كفوء، من دونها المدارس لن تكون قادرة على العمل بشكل كفوء أيضا.
0: انقطع الصوت من المصدر على ما يبدو، لكن يعني هذه النقطة التي أثارها ضيفي مهمة جدا، وأيضا أذهب بها للدكتور هيثم. مرحبا بك دكتور هيثم. يعني بما أننا نتحدث عن أنه يعني تنخفض جودة الصحة في أي بلد بسبب انخفاض جودة المياه

0: اليوم في الظرف السوري، ما هي أبرز الأمراض المرتبطة بموضوع جودة المياه، وإلى أي مدى يمكن اعتبارها يعني أنها ظاهرة اليوم في سوريا؟ يعني هل هي ظاهرة، هل تشكل الأمراض المرتبطة بالمياه ظاهرة أم أنها عابرة هنا وهناك؟
1: الله يعطيكم العافية. طبعا نحن حاليا بلشنا بفصل الصيف، فصل الصيف بيكثر استهلاك المي، وقت بيكثر استهلاك الماء وبتكثر الحاجة إلى الماء بتبلش تظهر الأعراض ناتجة عن المياه الغير صالحة للشرب. طبعا هالأمور هي بتكون غالبا عبارة عن إنتانات معوية، وخاصة الإسهالات والكوليرا. قد يكون في تظاهرات جلدية ناتجة عن مثلا الماء الملوث، عن طفوح جلدية أو حتى إنتانات جلدية. طبعا نحن بمشافي الدولة أو بمشافي بشكل خاص وبمشافي بشكل عام نكون لنا دور رقابة على الموضوع هذا. تبلش تكثر هذه الإصابات نحن نقوم بإبلاغ وزارة الصحة عن الحالات هي اللي بتجي بشكل روتيني، اللي يتم التعامل معها بالتنسيق مع مؤسسة مياه الشرب. طبعا موضوع المياه موضوع هو جدا هام، لما تدخل به الماء من حاجاتنا اليومية بكافة المجالات. وهون نحن دورنا هو دور رقابي بالإضافة لدور علاجي للوضع هذا.
0: طب هل هناك طريقة للحماية أو التخفيف من احتمالات الإصابة دكتور؟ يعني كيف نتأكد من أنه هذه المياه قد تؤذيني أم لا؟ ما الذي علي فعله من أجل أن أتجنب إصابات من هذا النوع؟
1: هلا بالنسبه لطريقه الحمايه، هلا نحن خاصه مثلا مياه الشرب نحن ممكن يتم غلي الماء لحد نقيه ننظفها ومن ثم استخدامها بعد ما تبرد. هذا الشيء اللي بيطلع بايدنا نحن بالمنازل لنساويه، مو اكثر من هيك. اما طبعا الدور الاكبر هو على مؤسسه مياه الشرب لمراقبه المياه اللي عم يتم ارسالها وضخها للمنازل المواطنين بشكل كامل.
0: دكتور، يعني ما تفضلت به من أمراض مثل الكوليرا وغيرها، هل هي مرتبطة بمياه الشرب بشكل مباشر ودائما أم أنه أيضا لها علاقة بمياه الري، ونكون هنا أمام مشكلة أخرى أيضا شديدة الخطورة وأيضا ربما تكون يعني ضبطها أصعب حتى من موضوع مياه الشرب؟
1: هلا هي مرتبطه بالمياه بشكل عام، كيف ما استخدمت سواء عن طريق الشرب ولا عن طريق مياه الري. طبعا موضوع مياه الري هو موضوع ثاني مختلف، يعني مجال بحثه مختلف، بس مياه الشرب كمان لها دور بهالامراض هي.
0: طيب اعود اليك استاذ طاهر، ومن نقطه تفضل بها ضيفي من اليونيسف ايضا وهي موضوع خطه التعافي الوطنيه، قال انه الامم المتحده تدعم سوريا في اطار هذه الخطه. ما هي الخطه المتعلقه بمياه الشرب في هذا الصدد، وهل هناك ربما يعني لنقل توقيتات زمنيه جدولتم خلالها انه يجب ان يكون هناك تطور ملحوظ مثلا على المدى المنظور او المتوسط؟
2: تمام. طبعا تعمل الحكومة السورية عبر وزارة الطاقة وعبر مؤسساتها على إعادة تأهيل منظومة المياه في سوريا، ومن ضمن أولوياتها هي خطة التعافي في قطاع المياه، حيث تم نقل العمل من حالة الطوارئ إلى التعافي المبكر والمشاريع التطويرية والتنموية لهذا القطاع، حيث وضعت خطة وأهداف استراتيجية لإعادة تأهيل وصيانة وإنشاء مرافق مياه جديدة لإعادة المنظومة إلى العمل بكفاءة عالية ولإيصال المياه لجميع سكان سوريا. ولكن كما أسلفت قطاع المياه تعرض خلال سنوات الحرب لأضرار كبيرة ابتداء من المصادر وانتهاء بنظام العد لدى المستفيدين. لذلك نعمل مع الحكومة أو عبر الحكومة وعبر التمويل الحكومي من خلال الموازنات الاستثمارية، بالإضافة مع الشركاء المنظمات والمانحين والدول المانحة التي

0: تعمل على مساعدتنا في إعادة تأهيل قطاع المياه، على تطوير قطاع المياه وإنشاء أو تنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية لقطاع المياه لإعادة تأهيله وتأهيل جميع المرافق ابتداء بالمصادر ومحطات الضخ وخطوط الضخ وخزانات التوزيع وشبكات التوزيع.
1: طيب أستاذ طاهر، التمويل بهذا الصدد يعني ما تفضلت به من إمكانيات تطوير العملية كلها، التمويل الذي يأتيكم هل هو كافي في هذا الصدد، سواء نتحدث عن التمويل الحكومي كما تفضلت أو حتى عن الجهات المانحة الأخرى والتي تقوم بمساندة سوريا خلال هذه الفترة، يعني خاصة أنه اليوم موضوع المياه قد ضم إلى وزارة الطاقة، يعني لا نتحدث عن ميزانيات منفصلة اليوم للمياه، وربما تكون هذه الفترة فترة يعني حرجة في موضوع التمويل في كل القطاعات، يعني بالنسبة لبلد خارجة من النزاع.
0: أسف لم أسمع السؤال بشكل جيد.
1: عن التمويل، عن كفاءة التمويل، إلى أي مدى التمويل الذي يأتيكم سواء حكوميا أو من الجهات المانحة هو تمويل كافي؟
0: طبعا يحتاج قطاع المياه إلى تمويل ضخم جدا لإعادة بنائه وإعادته لما كان عليه، حيث تم تقييم احتياج قطاع المياه من التمويل في أو بعد تحرير سوريا من النظام البائد، وتبين أننا نحتاج إلى مليارات الدولارات من أجل إعادة تأهيل قطاع المياه. لذلك كما تعلمين حاليا سوريا هي دولة وليدة، والحكومة هي حكومة عفوا الحكومة حكومة وليدة، ونعمل بخطوات ممكن أن نقول ثابتة، ولكنها ليست بالقدر التي يحتاجه قطاع المياه. أيضا التمويل من المانحين والمنظمات الإنسانية أيضا هو ليس بالقدر الذي يحتاجه قطاع المياه. لا يمكن لا للحكومة السورية ولا للمنظمات في الوقت الحالي أن تقوم بالمشاريع أو بتمويل المشاريع التي يحتاجها قطاع المياه. يحتاج قطاع المياه إلى سنوات من العمل وسنوات من الجهد والكثير من المال والتمويل من أجل إعادته إلى وضعه السابق.
1: طيب أستاذ كيتكا، كما تفضل ضيفي فإنه يعني ما زال هناك حاجة كبيرة، وأيضا هناك عوامل قد تصعب ربما تطوير هذا القطاع، لأن هناك عودة إلى سوريا، هناك مناطق كثيرة وهناك تحدي عودة الناس إليها وضرورة تأهيلها قبل عودة اللاجئين والنازحين إلى هذه المناطق، هناك أيضا تحدي الجفاف في المنطقة وفي سوريا على وجه التحديد، كيف يمكن مواجهة هذه التحديات أيضا وكيف يمكنكم مساعدتنا في هذا السياق؟
2: شكرا جزيلا. أستطيع فقط أن أدعم ما قاله السيد طاهر للتو، حيث أقول بأن الحاجات ضخمة للغاية في هذا القطاع، مليارات الدولارات مطلوبة، لكن مع هذا لا أعتقد ولا أي واحد منا يستطيع عمل هذا وحده، نحتاج إلى نعمل في شراكات، نحتاج إلى أن نعمل من خلال التعاون، كل مؤسسة تحتاج إلى أن تأتي بكل ما تستطيع أن تساهم به لكي نقوم بعمل إعادة التأهيل، وبعد ذلك نستطيع أن نأخذ العمل خطوة خطوة، ولكن نستمر في التأكد من أننا نضع منظومات يمكن أن تستمر لمدة طويلة، بحيث بمجرد أن حصلنا على أي تمويل إضافي نستطيع الانتقال للمراحل التي تلي. بهذه الطريقة سنتابع في التواصل، وأيضا نتأكد أن الناس لديهم قدرة على الوصول للمياه وخدمات الإصحاح. هناك الكثير من الفرص الممكنة لنا جميعا، كما قلت الشركاء في التنمية موجودون، الحكومة أيضا موجودة، والمنظمات الخيرية موجودة، وإذا كلنا قمنا بجمع جهودنا سوية فأعتقد أننا نستطيع التقدم وضمان أن الوصول للمياه والإصحاح مستمر في التزايد، وبأننا نستطيع الوصول للناس الأكثر هشاشة وبهذه الخدمات مع الوقت. لكن هذه عملية، هذه شيء نحتاج إلى أن نقوم بوضع خطط متينة له وأن نعمل باتجاه تحقيق
1: جميل هذا. يعني هذه النقطة مهمة أستاذ كيتكا، بما أننا نتحدث عن أنه مشروعكم الرئيسي اليوم هو مستمر.

0: من 2021، يعني هو تم التأسيس له وتمويله عندما كان النظام الأسد حاكما. الآن بوجود حكم جديد لسوريا، هل تعملون على تطوير هذه المشاريع وما الذي يطرأ عليها من تغيير أو تطوير بما يتناسب مع وضع بلد تذهب باتجاه استقرار؟
1: شكرا على هذا السؤال. وفعلا كما قيل، نحن نركز الآن على التعافي لضمان أننا نضع منظومات ستشجع على العودة بحيث يعود الناس إلى بيوتهم ويستطيعوا العودة إلى شكل من أشكال الحياة الطبيعية. في كل هذا، كما عندما ننظر إلى الأمام فنحن لا يجب أن ننسى ما حدث معنا الآن. ذكرت الوضع القحط الذي كان في 2025، وفي مايس هذا العام رأينا أن هناك فيضانات حدثت في الفرات وأن كثير من الناس تأثروا بهذا، اضطروا إلى أن يغادروا بيوتهم، وأن هنالك مؤسسات المياه أغرقت. نحتاج أن نتعامل مع هذه الأوضاع حتى نستطيع إنقاذ حياة الناس، لكن مجرد أن ينتهي هذا الأمر نركز بعد ذلك على التعافي والتطوير الطويل الأمد للتدخلات بحيث نستطيع أن يكون نضع منظومات مستدامة تستمر مع الوقت، وأيضا نتأكد أن هذه المنظومات التي نعود بها قادرة على أن تتحمل أي صدمات مستقبلية. وهذه المنظومات التي نقوم بتركيبها الآن يجب أن تكون قادرة على الصمود أمام التغيير المناخي. هذا هو السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا أثناء تقديمنا لهذه الخدمات، بحيث إذا كان هناك أثر للتغيير المناخي عندما يحدث هذا لن يدمر المنشأة أو الخدمة التي قمنا بوضعها.
0: يعني هذه النقطة جميلة جدا، شكرا لطرحها. أستاذ طاهر أعود إليك بها، أيهما أصعب اليوم، التعامل مع يعني مخلفات الحرب، مع الدمار الذي سببته الحرب في الشبكات والذي يشكل تحديا كبيرا في موضوع جر المياه، أم التحدي المناخي نفسه؟ هو يعني هذا العام كان هناك أمطار، لا ندري إلى أي مدى رممت الطقس وهل ستكون المواسم القادمة بنفس الطريقة، لكن إلى الآن وفي ضوء السنوات الماضية وأنه ربما قد يكون هذا الموسم استثنائيا، كيف يمكن التعامل مع هذا الموضوع، يعني موضوع الجفاف؟
2: طبعا سوريا خلال السنوات الماضية تعرضت لموجة جفاف كما أغلب دول المنطقة وعلى مستوى العالم بشكل عام. هذا الجفاف أدى إلى نضوب أو غياب العديد من مصادر المياه أو قلة أو انخفاض غزارة هذه المصادر. العام الحالي الحمد لله كان موسم خير وكانت الهطولات المطرية جيدة. بالنسبة لما حدث في نهر الفرات، طبعا كان هناك تدفقات نتيجة الأمطار المتأخرة والتي أتت بشكل غزير، أدى ذلك إلى ارتفاع منسوب نهر الفرات وأدى إلى بعض الأضرار، وتأثرنا كمحطات مياه، أدى ذلك إلى انغمار أو غمر العديد من محطات المياه وخروجها عن الخدمة. عملت وزارة الطاقة عبر مؤسساتها الموجودة في المنطقة والممتدة على سرير نهر الفرات على العمل على إعادة هذه المحطات ووضعها في الخدمة تباعا، والحمد لله وصلنا تقريبا إلى إعادتها جميعا ووضعها في الخدمة وللعودة إلى ضخ المياه. بقي أجزاء بسيطة تم ترحيل معداتها، واليوم نعمل على تنظيفها وإعادتها بإذن الله قريبا تكون جميع المحطات
0: يعني التي خرجت عن الخدمة. موضوع عملكم في الموجود والمتوفر أستاذ طاهر، سؤالي كان عن الخطة، يعني إذا ما عدنا إلى مواسم مطرية فقيرة في السنوات القادمة لا سمح الله، فهل هناك خطة للتعامل مع ذلك؟ أم أنه لم يتسنى لنا يعني منذ استلامكم حتى اليوم أن نقوم بذلك؟
2: نعم، طبعا أعود وأكرر، نحن نضع خطة طوارئ كل عام نعمل على تنفيذها في حال لا قدر الله كان هناك موسم جاف. العام الماضي تعرضنا لموجة جفاف وانخفاض كبير في مصادر المياه، تم العمل على تنفيذ خط الطوارئ في جميع المحافظات والمدن التي عانت من نقص تزويد أو نقص مصادر المياه، حيث طبقنا العديد من

0: البرامج والإجراءات، كان منها موضوع تقنين المياه، أيضا موضوع العمل على مصادر مياه تدخل في حالات الطوارئ من آبار أو مصادر أخرى نقوم بتفعيلها أثناء حالات الطوارئ. لذلك نعمل أيضا في كل عام على وضع هذه الخطة وتحديثها والأخذ بعين الاعتبار السنوات التي من الممكن أن يكون فيها حالات جفاف.
1: هل نتحدث عن مشاريع كبرى أستاذ طاهر، مثلا جر مياه الفرات أو الاستفادة منها، المزيد من السدود؟ يعني كان هناك حديث لدى بعض المختصين انه حتى يعني ما طاف من نهر الفرات كان يمكن الاستفاده منه بشكل او باخر، او حتى المطر المهدور لهذا العام.
0: طبعا هناك العديد من المشاريع التي تعمل الحكومه السوريه على تنفيذها خلال السنوات القادمه من اجل زياده مقاومة مرافق المياه لحالات الجفاف أو التغيرات المناخية، لزيادة منعة هذه المرافق، منها استثمار مصادر المياه غير المستثمرة بالإضافة أو غير المستثمرة بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع ودراسة العديد من المشاريع، ومنها المشروع الذي تم أو توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات من أجل دراسته وهو استجرار مياه الساحل، دراسة استجرار مياه الساحل، بالإضافة إلى إعادة تأهيل منظومة المياه لتكون ذات كفاءة عالية لضخ ونقل المياه. نحن من خلال منظومتنا نعاني من فاقد كبير في المياه، ابتداء من مصادر المياه وانتهاء بمنظومة العد الموجودة. كما أسلفت، نتيجة الأضرار الكبيرة هناك فاقد كبير في المياه، هذا الفاقد يؤدي أيضا إلى انخفاض كميات المياه المخصصة للفرد في سوريا، أيضا يؤدي إلى زيادة الاستهلاك وعدم الترشيد في بعض الأماكن.
1: وهو هذا يعني وحده أيضا بحاجة حملات توعية، ربما موضوع استهلاك الماء والترشيد به. أشكرك شكرا جزيلا على حضورك معنا الأستاذ طاهر العمار، المدير العام لمؤسسة المياه والصرف الصحي في سوريا، ضيفي من دمشق. أشكر موصول أيضا لضيفي الأستاذ كيتكا غويول، رئيس قسم المياه والصرف الصحي والمناخ والبيئة في اليونيسيف، ضيفي من دمشق. والشكر للدكتور محمد هيثم فرحات، رئيس قسم الإسعاف في مشفى دمشق، ضيفي من دمشق أيضا. مشاهدينا، مستمرون معكم في برنامج سوريا اليوم، ونناقش بعض الفاصل فك ارتباط بعض الفصائل المسلحة في السويداء عما يسمى الحرس الوطني، بالتزامن مع حديث عن إيقاف الدعم المالي وما هو موقع السويداء في المعادلة الجديدة.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: اربح مليون ليرة سورية يوميا. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
2: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كشفت مصادر في محافظة السويداء عن وجود عمليات فك ارتباط غير معلنة من فصائل مسلحة منضوية تحت مظلة ما يسمى بالحرس الوطني، وفقا لما نقلته صحيفة الشرق الأوسط، مرجعة ذلك إلى شح التمويل الخارجي وسوء الإدارة وتدهور الأوضاع العامة.
3: تشهد محافظة السويداء تحولات متسارعة في خريطة الفصائل المسلحة مع بروز مؤشرات على فك ارتباط وتنصل لعدد كبير من التشكيلات المنضوية تحت مظلة ما يسمى بالحرس الوطني إثر شح التمويل الخارجي وسوء الإدارة المحلية. مصادر في مدينة السويداء كشفت لصحيفة الشرق الأوسط عن تقليص الفصائل انتشارها وفك ارتباطها بشكل غير معلن، وعلى رأسها فصائل القرى الغربية وحركة رجال الكرامة وفصيل قرية حبران. وعزت المصادر ذلك إلى فساد الإدارة القريبة من حكمة الهجري والحرس الوطني وتوقف جهات خارجية عن تمويلها لجهات في السويداء، مع تخفيض الجانب الإسرائيلي من دعمه للمحافظة خلال الفترة الماضية، ما انعكس على رواتب تلك التشكيلات. المستجدات هذه جاءت مترافقة مع اشتباكات جرت خلال الأيام القليلة الماضية بين فصائل الحرس الوطني وأدت لوقوع قتيل، وهو ما تشهده المحافظة بين الحين والآخر، إلى جانب عمليات قتل وخطف وجرائم سرقة وسط حالة ترد في الأوضاع المعيشية والأمنية وتفاقم المشكلات الخدمية، مما أدى خلال الأيام الماضية إلى خروج واحدة من كبرى الدفعات من أهالي السويداء باتجاه العاصمة دمشق. وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه النقاشات حول مستقبل ما يسمى بالحرس الوطني، مرحلة قد تحدد ملامح العلاقة بين الفصائل المسلحة في السويداء والحكومة السورية خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار حالة الترقب بشأن وجهة هذه التغييرات إن حدثت وحدود تأثيرها على استقرار البلاد.
2: إذن مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع انضم إلينا من دمشق الكاتب والصحفي الأستاذ أيمن الشوفي، ومعنا أيضا الأستاذ عبد الوهاب عاصي الباحث في مركز جسور للدراسات، ضيفي من دمشق. ورحب بكما أستاذ أيمن. دعني أبدأ معك، هل هناك بالفعل محاولة لفك الارتباط بين المركز وبعض الفصائل في ميليشيا الحرس الوطني؟ هل هناك خلافات؟ لأنه يعني بدأت تتبدى بأكثر من موقف، هناك اشتباكات أحياناً، هناك موضوع تهريب السجناء على سبيل المثال، وهناك الآن هذا الحديث على أنه في نقص تمويل ربما، وهذا قد يدفع البعض إلى الانشقاق أو إلى ترك الفصيل بشكل أو بآخر.
4: نعم، أستاذ نور، لحضرتك، لضيفك، لمتابعة السوري. طبعاً يعني تقرير صحيفة الشرق الأوسط يعني عملياً اعتمد على مصادر معلومات لم يصرح بها، وبالتالي يشوبه بعض يعني لا يتمتع بالمصداقية العالية، لأننا نحن لم نعلم ما هي هذه المصادر التي صرحت، سوى مصدر واحد وهو مدير العلاقات الإعلامية التابع للمكتب الصحفي في المحافظة الذي تحدث عن خروج 30 عائلة. اعتمد تقرير صحيفة الشرق الأوسط على مصادر معلومات لم يجري الإفصاح عنها، وبالتالي الحديث هنا يعني يحتاج درجة مصداقية. ما يصلنا من أخبار
2: إيه بس يعني أستاذ أيمن، يعني فقط اسمح لي، يعني من الدارج أنه صحفي لن يبلغ عن مصادره، خاصة تعرف أنه هناك وضع أمني في السويداء، ولذلك سألتك أنت أيضا عن معلوماتك عما تعرفه وما يحدث هناك.
4: يعني ما يروج من هذا الفضاء هو مجموعة أخبار تتناقلها صفحات داخل السويداء، مثل مثلا خبر انشقاق القائد السابق للواء الجبل، ثاني أكبر الفصائل المسلحة في السويداء بعد حركة رجال الكرامة شكيب عزام، ويعني الخبر الذي تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي كان مفاده أنه انتقل إلى الريف الغربي واستلم مهام أمنية هناك. طبعا عزام لم يخرج بتصريح مباشر صوت وصورة يؤكد فيها الخبر، وبالتالي الخبر يبقى يعني يحتاج إلى درجة أعلى من المصداقية حتى يتم تبنيه. بوقت يعني القائد الحالي للواء الجبل من عائلة علبي خرج ببيان باسم لواء الجبل ونفى أن يكون هناك انشقاق

0: الحرس الوطني. وبالتالي يعني هذه الأنباء تحتاج إلى تبني، يعني أن يخرج الشخص المعني الذي يعني تذهب الأنباء باتجاه أنه انشق عن الحرس الوطني ويؤكد هذا الخبر أو ينفي. وبالتالي نحن أمام مجموعة من الأخبار تتحرك ضمن الفضاء الأزرق صفحات التواصل الاجتماعي من دون أن يكون هناك تأكيد. أنا تواصلت اليوم مساء مع شخصية داخل السويداء لم يتم التأكيد لي بشكل قاطع عن وجود انشقاقات واضحة وملموسة داخل الحرس الوطني. هناك حالة من الارتباك الذي نتج عن عملية تحريب الأسرى الثلاث، ويبدو أن التحقيق طال في هذا الجانب ولم يتم حتى الآن الإفصاح عن نتائج هذا التحقيق. وبالتالي يعني هناك يبدو نوع من الإرباك في قيادة الحرس الوطني نتيجة،
1: لكن يعني موضوع تمويله رواتب المقاتلين إلى آخره يعني تسير على ما يرام وفق المعلومات التي وصلت إليك، يعني هذا ما فهمته من مداخلتك.
0: لا لا، يعني مسألة التمويل أو مسألة الرواتب، يعني منذ حوالي أسبوع تم يعني تسريب تسجيل صوت قديم لسماء الهجري مع أحد المشايخ في فلسطين، المشايخ الدروس، يعني كان في شهر آب حين تم تشكيل الحرس الوطني وطلب مساعدة مالية لتمويل شراء أسلحة وتمويل العقود التي جرى التعاقد من خلالها مع أشخاص ضمن الحرس الوطني. هذا التسجيل الصوتي سمعناه جميعا. وبالتالي يعني مسألة التمويل أعتقد أنها يعني تخص الشخصيات الدرزية أو المكون الدرزي داخل فلسطين أكثر من كونها يعني تخص الدولة في إسرائيل. يعني لا أعتقد أن هناك خط تمويل أو خط تواصل مباشر بين مثلا وزارة الدفاع في إسرائيل وسمان الهجري. يعني استبعد مثل هذا الافتراض.
1: هلا استبعدت هذا الرابط، يعني استبعدت أن يكون هناك تمويل إسرائيلي بهذه الطريقة أستاذ أيمن، لكن المقاتلين لديهم رواتب، يعني هناك يدفع الحرس الوطني يدفع رواتب، أليس كذلك؟
0: التمويل من دروز فلسطين، التمويل كما كان واضحا في التسجيل الصوتي الذي سمعناه لسلمان الهجري مع الشيخ الدرزي في فلسطين. طبعا هوية الشيخ لم يتم التثبت منها وهو قطعا ليس الشيخ المفضل. التسجيل كان واضح، وبالتالي التمويل الذي يأتي إلى الحرس الوطني أو إلى السويداء لشراء أسلحة هو من دروز فلسطين.
1: طيب،
0: يعني هذا واضح. والأمر الذي يتعلق بعلاقات مباشرة ما بين وزارة الدفاع في الكيان وشخصيات في السويداء تحتاج إلى يعني إثباتات، لكن الثابت على الأرض أن التمويل والمساعدة تأتي من دروز فلسطين.
1: طيب أستاذ عبد الوهاب، مرحبا بك من جديد. يعني أود أن أسمع رأيك في هذا السياق، وهل بالفعل إسرائيل يعني لنقل مهتمة بتقديم التمويل للحرس الوطني في السويداء، أم أنه هناك مصادر أخرى للتمويل؟ وبالتالي يعني إذا لم تكن إسرائيل هي من تقدم التمويل كما يتفضل الأستاذ أيمن، فما هي أشكال الدعم التي مستعدة بشكل أو بآخر لمد الهجري بها؟
2: مساء الخير نور لك ولجميع المشاهدين. يعني دعينا نتحدث عن فصيل عسكري يحتاج إلى تمويل لأفراده وعناصره بشكل شهري لتأمين احتياجاتهم الخاصة، ويحتاج أيضا إلى اللوازم العسكرية لاستمرار البقاء والحفاظ على مواقعه العسكرية التي يسيطر عليها حتى وإن كانت البقعة الجغرافية ضيقة، وهو يحتاج أيضا إلى مستلزمات لوجستية أخرى سواء تتعلق في المحروقات أو غيرها. هذا حقيقة لا يمكن تأمينه بمجرد حوالات خارجية وبالاعتماد على مجرد دعم يمكن أن يتحصل عليه الشيخ حكمة الهجري أو الحرس الوطني من مشايخ في فلسطين المحتلة أو في إسرائيل. هذا الأمر أعتقد متعثر، لا يمكن الاكتفاء به أو الاعتماد عليه حتى وإن كان موجودا، خصوصا أن قضية تحويل الأموال بالمناسبة يعني ليست بهذه السهولة. يعني تحدث تقرير الشرق الأوسط بأن الحرس الوطني لم يعد قادرا أو أنه توقف التمويل الذي كان يحصل عليه أو يصله من بعض الدول الخليجية أنا أعتقد ليس الأمر لأن يعني المصدر الذي كان يمول أو يحول الأموال لم توقف عن تمويله، بل لأن الحكومة السورية يعني منذ حوالي 6 أشهر قامت بعملية تدقيق كبير جدا على شركات الصرافة والحوالة في قضية التحويلات الخارجية، طبعا وبالتعاون بتقديري مع الدول الخليجية أو حتى الدول الإقليمية لمنع حقيقة تمويل الإرهاب. هي لديها حجة رئيسية في هذا الموضوع وهو قضية منع تمويل الإرهاب. إذن التدقيق الأكبر يمنع الحرس الوطني والشيخ الحجري من الوصول إلى الموارد التي يعتقدون أنها مستقرة. أنا أعتقد حقيقة أن إسرائيل تستمر بعملية إيصال الأموال والدعم اللوجستي والإنساني للمجلس العسكري أو الحرس الوطني أو المجلس العسكري التابع للحرس الوطني والشيخ حكمة الهجري، وهناك أعضاء في يعني داخل يعني الليكود سواء بحزب الليكود أو أحزاب أخرى في إسرائيل تدعم هذا الاتجاه بتقديري، و يعني حتى المشايخ في إسرائيل يعني مشايخ الدروز في إسرائيل أيضا يدعمون ربما هذا الاتجاه، ولا يمكن أن يتركوا الحرس الوطني بتقديري يعني بطريقة تؤدي إلى تفكيكه وانتهائه بشكل
1: يعني
2: أو بآخر،
1: بالتالي
2: لا يمكن أن يتركوه يعني تحت الضغوط.
1: أنت يعني تستبعد حتى موضوع أن يكون هناك خلافات داخلية أو تفكك أو أي من ذلك رغم حالات الاشتباك؟
2: لا هذه نقطة مختلفة. دعينا نفرق بين النقطتين. وجود خلافات داخلية فصائلية هذه لن تنتهي، يعني كانت موجودة في لدى سواء كانت فصائل في الشمال ولدى قوات سوريا الديمقراطية قصد وحتى لدى المجموعات داخل النظام. الخلافات بين الفصائل أعتقد أن هذه قضية مختلفة تتعلق بتأسيس هذه الفصائل حتى مسبقا قبل أن تأسس الحرس الوطني، وهي فصائل ذات طابع عائلي، ذات طابع أيضا مرجعي إن صح التوصيف، وأيضا ذات طابع مناطقي. هذه خلافات موجودة ويعني تتفاقم أصلا هذه الخلافات إذا كان الأمر فيه يتعلق بالفساد، يتعلق بشح الموارد، يتعلق بالرغبة بالسيطرة وبسط النفوذ أو توسيع النفوذ. إذن الخلافات شيء منفصل. القضية تتعلق الآن بهل الحرس الوطني يحافظ على تمويل مستدام عسكري ولوجستي ومالي. أنا أعتقد أن هذا الأمر فيه مشاكل، يعاني الحرس الوطني من مشاكل لأسباب عديدة، منها كما ذكرت أن قضية الحوالات المالية ليست مستدامة، في عليها قيود. الحكومة السورية تتعاون لمكافحة الإرهاب في ظل مكافحة الإرهاب لتقييد وصول الأموال عبر الحوالات الخارجية. قضية أيضا الإنتاج المخدرات وتصدير المخدرات، أنا أعتقد الحرس الوطني يعاني من مشكلة في هذه القضية، خصوصا أن هناك يعني حديث كثير عن الاعتماد على هذا الأمر، وبالاستناد دعينا هنا نقول بالاستناد إلى أن الأردن المملكة الأردنية نفذت قبل تقريبا شهر ونصف عملية جوية السوري. هي الأولى منذ سقوط النظام
1: يعني
2: السوري في مناطق السويدات، واستهدفت أحد التجار السويداء. الآن مصادر التمويل أصبحت مستهدفة بشكل أكبر، وأعتقد هذا الأمر سيدفع الشيخ حكمة الهجري بإلحاح للذهاب نحو ليس فقط مشايخ الدروز في إسرائيل، بل الذهاب حتى لمخاطبة إسرائيل بشكل مباشر، وحتى التودد إليهم ودعوتهم إلى استمرار الدعم الموجه لشيخ حكمة الهجري. هل إسرائيل تستجيب؟ هذا أمر وسؤال مختلف يمكن نجيب عنه بعد قليل.
1: أستاذ أيمن، يعني أي تشكيل يحتاج مالا لكي يستمر؟ ما هي الخيارات المتاحة لو أراد الهجري الاستمرار بوضع السويداء في يعني وحصرها في هذه الزاوية؟ ونحن نتحدث أيضا عن محافظة وعن سكان لديهم احتياجاتهم. إلى أي مدى يمكن أن يستدام هذا الوضع سواء عسكريا أو إنسانيا حتى ومعيشيا في السويداء؟ خاصة أنه يعني كما قلنا وكما ألمح حتى الأستاذ عبد الوهاب أنه قد لا تكون إسرائيل مهتمة إلى ما لا نهاية في تمويل مشروع ما يريده الهجري في السويداء.
0: نعم تمام، يعني هذا الكلام يعود بنا إلى ما بدأت به. إسرائيل ككيان ودولة، وهي دولة ليست قومية على أي حال، يعني ليس كل مكونات الدولة هناك يتمتعون بنفس الحقوق، ولذلك استبعد أن يكون هناك إنفاق إسرائيل مباشرة من قبل وزارة الدفاع على أي مشروع خارج حدود إسرائيل. يعني ما يتلقاه الحرس الوطني او دروز السويداء هو مساعدة تأتي من دروز فلسطين حصرا.
1: لا أنا قصدت بسؤالي فيما يتعلق بالتمويل أنه مستقبلا يعني إذا سدت كل السبل في طريق الهجري قد تكون ربما إسرائيل مهتمة وقد لا تكون.
0: يعني مسألة يعني ملف السويداء ضمن اهتمامات إسرائيل هو جزء من ملف الجنوب كامل، يعني

0: مهتمين اصلا بتلقي الرواتب، همهم فقط الدفاع عن السويداء، وهو جزء اكبر من تشكيله الحرس، وهم عباره عن بيار عائليه او مجموعات تتبع لعائلات في السويداء، مجموعات صغيره. يعني اصلا لما تم تشكيل الحرس الوطني بلغ عدد الفصائل والمجموعات التي شكلته حوالي 90 في آب الماضي. وبالتالي يعني وجود بعض الأشخاص المحسوبين على النظام السابق في بنية الحرس الوطني، هؤلاء الأشخاص الذين انتهنوا أعمال المخدرات صحيح والقتل والتهريب وإلى آخره، هذا لا يعني أن نصف كل الأشخاص الموجودين في الحرس الوطني بأنهم حالة مافيوية تعتمد على المخدرات.
1: لكن هذا قد يرجح احتمالات التفكك أكثر أستاذ أيمن، يعني لأنك كما تفضلت هناك أشخاص يرغبون ربما، أو يعني صار لديهم خوف من الحالة التي حدثت في السويداء لذلك قرروا الانضمام إلى الفصيل، فهذا يرجح ربما احتمالات التفكك فيما لو توقف التمويل، فيما لو شعر هؤلاء بأن هذا المشروع لا يخدمهم ولا يؤمن لهم المعيشة.
0: لا لا لا أعتقد بأن المسألة هكذا. يعني العصبية الدرزية في السويداء التي أنتجت هذه الحالة من الالتفاف حول السلاح من أجل مجابهة أي اعتداء، هكذا هم يفكرون. أن أنقل طبيعة التفكير، طبيعة تفكير المجتمع في السويداء، يعني أنا كمراقب خارجي أنقل طبيعة التفكير السائدة هناك. يعني القسم الأكبر منهم غير مهتم بمسألة التمويل، همهم هو موضوع الدفاع عن السويداء، وبالتالي حتى غياب التمويل لا أعتقد بأنه يعني سيؤدي إلى فض عقد أو انفراط عقد الحرس الوطني وإعادته إلى الحالة الأولى التي هي عبارة عن اتحاد فصائل ومجموعات مقاتلة، لأنه الهدف الأساسي أو ما يجمع أكبر عدد من مكونات الحرس الوطني هو حالة عقائدية تخص حماية السويداء، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود أشخاص محسوبين على النظام السابق ضمن تركيبة الحرس
1: يعني الوطني. شكرا لك على إضافة هذه النقطة أستاذ عبد الوهاب، لأن وقتي بدأ ينفذ يعني وبدقيقة واحدة لو أمكن، ضمن الصورة التي رسمها لنا الأستاذ أيمن، كيف يمكن توقع مستقبل هذا الفصيل وسيطرته على السويداء؟
2: حقيقة أنا ذكرت نفس النقطة، أن الحرس الوطني هو مجموعة من الفصائل، ذكرت أن أحد الموارد هو قضية المخدرات، ليس كل مورد، وهذا لا يعني أنه مورد لكل الفصائل، نحن نعلم لكل الحرس الوطني. يعني أريد أن أؤكد على هذه النقطة التي ذكرها ضيفك. القضية الثانية، كيف نتوقع المستقبل؟ هناك خارطة طريق قدمتها الحكومة السورية في شهر أبريل الماضي نيسان، هذه الخارطة تتضمن تقريبا حوالي 10 نقاط تدفع باتجاه حل هذا الملف عبر استجابة متبادلة يعني مطالب الدولة السورية ولبعض مطالب التي يعني كان يتحدث بها الشيخ حكمة الهجري والقيادات والأعيان في السويداء. والأعيان في السويداء أحد هذه النقاط مثلا تعيين محافظ للسويداء من أهالي السويداء، قضية تسليم فلول نظام الأسد، هؤلاء الذين يضرون بأهالي السويداء ويضرون بالدولة السورية ويضرون بجميع السوريين، وكذلك قضايا أخرى تتعلق بالعلاقات الخارجية وبتعيين شخصيات مجلس الشعب وما إلى ذلك. أنا أعتقد أن الاعتماد والدفع نحو تطبيق هذه الخارطة سيكون حلا مثاليا للجميع والعودة إلى الوطن السوري، وطننا جميعا لبنائه والانتهاء من الخلافات الداخلية التي تمنع حقيقة الاستقرار.
1: أشكرك شكرا جزيلا من دمشق الباحث في مركز جسور للدراسات الأستاذ عبد الوهاب عاصي، شكر أيضا موصول لضيفي من دمشق الكاتب والصحفي الأستاذ أيمن الشوفي. مشاهدينا شكر موصول لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق.

يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: إجا ضابط قالنا مين بحب يروح على الطيران الشراعي؟ ركبت الطائرة وتعلمت الطيران وصرت بسوق، بس وقت الدولة كانت يسارية،
1: وبسبب دور النقابات أنت دخلت السجن.
0: في حركة قومية يعني تتغلغل بأوساط الشباب أكثر من الباسيين.
1: اتهمت تجار المدن الكبرى في سوريا بالتواطؤ مع حافظ الأسد،
0: عبر لهذه المكونات أنه هو سيكون حامي الأقليات.
1: أصلحكم أنتم كسياسيين سوريين في تلك الحقب لم تغادروا فكرة المكونات الطائفية والدينية،
0: أنه في مشايخ مثلهم مثل أي سياسيين بيلحقوا مصلحتهم.

مرحبا وحي الله بيكم بوسط البلد. من يوم ما تغيرت سوريا ونحن بنسمع حكي كثير عن إعادة بناء الدولة، عن الاستقرار وعن المستقبل، بس من وين ما بلشنا بيظل في ملف كبير اسمه العدالة الانتقالية، واللي بنظر كثار مكانك راوح. ويمكن والأسباب مختلفة بطبيعة الحال، الكل عم يقول عنه أولوية. ببساطة هذا لأنه أي بلد مثل بلدنا مر بحرب وبكل هالكم من الانتهاكات، ما في ببساطة يفتح صفحة جديدة ويقول للناس انسوا اللي صار. طيب ما دامت العدالة الانتقالية هي الأولوية، لكان ليش تأخرت ولا ما تأخرت؟ ليش لهسع ما شفنا رؤية واضحة؟ ليش آلاف العائلات بعدها ناطرة تعرف مصير أولادها؟ ليش في كثير من الضحايا وأهاليهم حاسين أنه قصتهم رايحة على النسيان؟ هل لأنه الملف معقد وبده وقت؟ ولا لأنه الدولة عندها

0: أولويات ثانية ولا لا؟ لأنه فتح الملفات مكلف سياسيا والكل عم يحاول يشتري وقت. هل التأخير اللي شفناه طبيعي بأي مرحلة انتقالية ولا صار سياسة بحد ذاتها؟ وبصراحة قديش ممكن الناس تنتظر؟ هل الاستقرار الحقيقي ممكن يجي إذا ضحايا الماضي كل الضحايا حاسين إنه الدولة ناسية وجعهم؟ وهل الحل الناس تصير بدها تأخذ حقها بإيدها؟ شو السبيل لما نرجع نغرق بالفوضى؟ أسئلة صعبة ويمكن ما إلها أجوبة سهلة، بس الأكيد إنه ما في بلد بيقدر يهرب من ماضي للأبد، وهذا هو موضوع حلقتنا الليلة. العدالة الانتقالية بسوريا، السؤال الأساسي، هل تأخرت؟ إذا نعم لماذا؟ وكم هو ثمن هذا التأخير إن كان حاصلا؟ لكن كالعادة خلونا نبدأ بفقرة الشباب والمناظرة، ومقولتنا لليوم هي: الحملات التي يشهدها الشارع السوري تشوش على العدالة الانتقالية، مع أم ضد؟ ضيوفي لها الفقرة مع المقولة عمار القصاب وهو ناشط مجتمعي، وضد المقولة عمر حمدان أيضا ناشط مجتمعي. لكن بالأول وكالعادة خلينا نشوف شلون بتصير المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات: الجولة الأولى، كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية، كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة، كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: حيا الله بكم مرة ثانية، وخليني أرحب بضيوفي مع المقولة السيد عمار القصاب وضدها السيد عمر. أهلا وسهلا فيكم.
2: أهلا فيك.
0: تعرفوا شروط المناظرة؟ طيب. راح أذكر فيها. أوكي، معكم ثلاث جولات، راح أبدأ معك كونك مع المقولة وبتشوف إنه هذا ما جرى في الشارع خلال 10 أيام ماضية يشوش، حضرتك بتشوف إنه هذا الحكي لا يشوش على العدالة الانتقالية. معكم ثلاث جولات، كل جولة 90 ثانية، ما حدا راح يقاطع حدا. استغلوها للأخير، نصيحتي لا تحكوا تخلصوا قبله، هي قبل بعشر ثواني، معكم 90 ثانية استغلوها للأخير. إذا كنتوا جاهزين راح أبدأ. جاهزين؟
2: جاهزين.
0: مع المقولة؟
2: مع المقولة.
0: جاهز؟ العداد المؤقت جاهز يا كنترول؟ تفضل.
2: نحن هون اليوم لحتى نأكد على حقيقة واقعية بتقول إنه العدالة الانتقالية هي مسار قانوني حقيقي ومؤسساتي بامتياز. العدالة الانتقالية هي عبارة عن لجان ومحاكم علنية واضحة بتنبنى على أدلة ومسؤولية فردية، ما بتنبنى على هتافات تصنيفات عامة شعبية. اليوم يلي عم نشوفه ببعض الشوارع والمناطق السورية من حملات ومظاهرات عم تطالب بالمحاسبة الفورية والعزل الجماعي، هي ما بتكون عم تحقق العدالة وإنما بتكون عم تشوهها، لأن الشارع مدفوع دائما بالعاطفة والانفعال، ولما بيتحكم الشارع بمصائر الناس ننتقل من دولة القانون لدولة محاكم ميدانية شعبية. لذلك غياب المعايير القانونية الصارمة بهي الحملات بيخلي من الصعب التمييز بين المذنب الحقيقي وبين الشخص اللي وقع ضحية ادعاءات كاذبة وبين الشخص اللي راح تصفية حسابات شخصية سياسية وإلى آخره. العدالة الانتقالية بدها بيئة هادئة ومستقرة لحتى تقدر تشغل أدوات القانونية، واللي عم تساوي حملات الشارع اليوم إنها عم تغمر هي البيئة بالفوضى والضجيج، الشيء اللي بعطل تفعيل آليات حقيقية وشفافة لجبر الضرر ومحاسبة المتورطين. لذلك نحن منأيد الجملة تماماً اللي بتقول حملات الشارع تشوش على مسار العدالة الانتقالية، وأيضاً تحريك مسار القضاء تحت التهديد والضغط الجماهيري بيفسد جوهر العدالة، لأن العدالة الانتقالية ما بتكون بسباق مع الزمن، وإنما هي ولا بتكون لإرضاء النزعات العاطفية.
0: ستوب. عمر عم بيقول إنه العدالة الانتقالية هي مسار هادئ قانوني منضبط، في حين الحملات الشعبية هي عاطفية محاسبات جماعية

0: عزل جماعي، انتقامات، وهذا كله راح يشوش على مسار العدالة الانتقالية. أنت عم تقول لا.
1: تمام. العدالة المتأخرة تتصادم دوما مع عدالة الشارع المتصاعدة. اليوم زميلي حكى أنه العدالة الانتقالية هي مشروع مؤسساتي وقانوني، ولكن هو أيضا مشروع مجتمعي وشعبي. اليوم الشارع عم يطلع مظاهرات وعم يطلع احتجاجات كرمال يذكر الناس بتحقيق المطالب، عم يذكرني أنا اليوم أنه أنا في عندي أوجاع وآلام هي ما التأمت وساتة موجودة. اليوم الشارع ما عم يشوش على ما عم يشوف هو بطء بتطبيق العدالة الانتقالية، لهيك هو طلع، لهيك اليوم شفنا نحن بدير الزور في خيم أقيمت والناس قعدت أسبوع كامل، فهو اليوم عم يرفع الصوت وعم يطالب بالمحاسبة، وقت اللي عم يشوف في أشخاص تحسب على النظام البائد وهي أيضا في إلى انتهاكات، فهي عم تكون موجودة بيناتنا وعم تعيش بيناتنا. اليوم نحن لازم ما نخاف من الشارع، اليوم نحن لازم نخاف من السكوت، لأنه راح يخليني أنا أنسى حقوق الضحايا. لهيك الشارع اليوم هو ما نوع عائق بل دليل على أنه المجتمع اليوم هو متمسك بقضية العدالة الانتقالية، متمسك بالمطالب. اليوم من حق الشعب اليوم يسأل ليش عم يتم تسويت أشخاص وترجع تتعوم على المشهد العام، وعلما أنه هي شخصيات هي مثيرة للجدل وهي تحسب على رموز سابقة، فمحاسبة هاي الأشخاص هو واجب وضرورة. واليوم الشعب هو عم يطرح هاي الأسئلة من باب الألم بهذا الشارع، وخصوصا اليوم أنا بعد ثورة وحرب 14 سنة. فاليوم العدالة الانتقالية هي ليست مشروع حكومة فقط، ولكن هي أيضا
0: شكرا.
1: للشعب حق فيها.
0: عمر، العدالة الانتقالية ليست مؤسسات فقط، وإنما هي أيضا عدالة مجتمعية. هناك شخصيات تم تعويمها، من حق الناس ترجع تقول إنه هي ليش تعومت، هي عندها ارتكابات وعندها ارتباطات بالنظام البائد. أيضا ما حدا عم بيقول هي محل هي، إذا فهمتك أنا صح يا عمر، هي عم تنقال إنه الشارع مضطر إنه يعلي صوته لحتى ما تنسى هي القضية. ليش تعلية الصوت؟ بدها تنحسب تشويش بدل ما تنحسب تذكير بالحق.
2: تمام. لما نحكي اليوم عن شخصيات مثيرة للجدل، واليوم أكثر بآخر 10 أيام كانت عم تكون عم تنذكر أسماء معينة كتير كانت عم تنذكر بشكل مبالغ فيه، فنحن لازم نكون عم نحكي إنه الهيئة بتكون عم تمارس مع كل شخص على حدة مسار عدالي فردية. لما أنا اليوم عم بحكي عن شخص عنده انتهاكات بالمجال الاقتصادي، فاليوم المسار العدالي هو مسار عدالي اقتصادية وبتشتغل فيه لجنة الكسب غير المشروع. أحد الأشخاص المثيرة للجدل جدا اليوم تم استرداد 80% من أصوله وثروته بقيمة 640 مليون دولار، هي على صعيد الانتهاك الاقتصادي. على صعيد انتهاكات تاني لأشخاص كان عندهم ارتباطات برموز النظام البائد وكمان كان عندهم انتهاكات وجرائم، فهني كمان عم يتم تظبيط ملف قضائي متكامل بالأدلة والشهود وكل الناس اللي هن ممكن يكونوا عم يشهدوا تجاه هدول الأشخاص. فلذلك القصص ما بتصير بشكل جماعي وما بتصير بمحاسبة جماعة كاملة ومنروح نحاسب كل الناس سوا، وإنما بنكون عم نمشي بمسار قضائي يعني حقيقي فعلا بيكون عم يمثلنا إدامة المجتمع الخارجي. لأنه مثل ما حكى زميلي لما يحكي عن إرث حرب مدمر بدل 14 سنة وأعداد مطلوبين ومشتبه فيهم بالآلاف، فكمان نحكي أنه وزارة الداخلية والهيئة وقوى الأمن الداخلي وقفت ما يزيد عن 3500 شخص برتب مختلفة، سواء لواء عقيد وعميد، بالإضافة لمحاكمات علنية صارت وكلنا شفناها مثل محاكمات عاطف نجيب وأمجد يوسف. لذلك اليوم لازم كمان نأكد أنه أهمية مسار العدالة الانتقالية كمان مهم قدام المجتمع الدولي، لأنه أنا بحاجة الأمم المتحدة وبحاجة اعترافات دولية.
0: شكرا. ما حدا قال أنه العدالة الانتقالية أساسا متوقفة. ذكر أنه في عدالة اقتصادية، في شخص أحد الشخصيات اللي مرفض يقول اسمها تم استرداد 80% من الأصول لصالح خدمة الناس، في آلاف يتم محاكمتهم واعتقالهم. ذكر محاكمتين شهيرات اللي هن اليوم كان وسيم الأسد وعاطف نجيب من فترة، أمجد يوسف. إذا مسار العدالة الانتقالية يسير، وأيضا ركز على مسألة في غاية الأهمية، أنه مسار العدالة الانتقالية ضمن المسار القانوني بحاكم أفراد مش بحاكم جماعات، والدليل أنه اليوم في بالبين خلف القضبان أشخاص أفراد بعينهم يتم محاكمتهم وليسوا جماعات يتم محاكمتها.
1: تمام. عمر. وبالتالي احنا اليوم هذا تعويم هاي الشخصيات، احنا ما فينا ننكر هذا التعويم، انه هذا التعويم عمالي يصير. وبالتالي احنا اليوم بنلاحظ وقت اللي صدرت هاي الشخصيات على المشهد العام الناس كتير تحفظت عن هذا الموضوع، ولكن هذا الشيء ما خلاها تسكت عنه، ولكن هو غضب دفين. وبالحديث اليوم عن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية اللي تم إحداثها السنة الماضية بالمرسوم رقم 20، اللي هي بتتمتع ايضا بشخصية اعتبارية واستقلال اداري ومادي. طيب اليوم هاي الهيئة شو عملت؟ انا اليوم هي عملت لقاءات

0: المحافظات عملت لقاءات مع الوزارات، التقت بالضحايا. ولكن اليوم الهيئة عندي أنا ما ذكرت خطة وطنية لهي شو بدها تشتغل، هي شو بدها تعمل بسوريا. ما عندي أنا آليات للشكاوى، أنا ما في عندي شفافية بعمل الهيئة، ما عندي أنا تقارير بتصدر دوما عن الهيئة هي شو عم تشتغل وهي شو عم تعمل. اليوم حتى اليوم بحديثه عن وزارة الداخلية ووزارة العدل، أنا اليوم هي فقط هي لقاءات مع هاي الوزارات، أنا اليوم ما بعرف شو هي طبيعة هاي العلاقة. اليوم ما في أنا عندي مدونة اليوم هي بترسم المسار بين الهيئة وبين أي وزارة من الوزارات، وبالتالي إن هون ما عندي أي شفافية. اليوم ليش عم يصير أنا أصلاً عندي محاسبة لأشخاص على حساب أشخاص آخرين؟ اليوم الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بتقول إنه القانون هو فوق الجميع، وبالتالي أنا اليوم المحاسبة لأشخاص وعدم أشخاص، اليوم في عندي أنا محاسبة لشخصيات يعني تعتبر هي لانا يعني المحاسبة عم تتم على شخصيات صغيرة ومتوسطة. اليوم الشخصيات الكبيرة نوعا ما عم يصير عليها أي نوع من المحاسبة، وهون بيطرح عندي أنا السؤال.
1: عمار عم بيقول لك عمر انه اولا المسار العدالة الاقتصادية اللي ذكرته بيجوز استرد اموال منها، لكن مين عم بوموها؟ يعني هي شو خاص بهي؟ يعني انت اذا عومتها هذا عم تستفز الناس. اثنين، وين الشفافية؟ هيئة العدالة الانتقالية وين المدونة تبعها؟ وين الإجراءات؟ شو خطتها؟ نحن ما بنعرف. المحاكمات اللي حضرتك استشهدت فيها هي بتقول لأفراد إيه ولأفراد لأ، في ناس عم بتحاكمهم وفي ناس ما عم بتحاكمهم، شو المعيار؟ كمان ما بنعرف. لما نحن بدنا نحتج، نحن بدنا نفهم على الأقل شو اللي عم بصير، مش بدنا نهاجم.
2: لما نحكي عن أشخاص معينين تم تعويمهم فهني أشخاص تمت محاسبتهم بشكل معين، نحن لليوم قادرين نرجع نكون عم نحاسبهم لما نحن نطرح أدلة حقيقية ونروح للقضاء، ما نكون عم ننزل على الشارع ونمثل بهتافات معينة بتكون عم تقسم الشارع السوري. كمان بخصوص آليات التنسيق بين هيئة العدالة الانتقالية ووزارة العدل وكمان وزارة الأمن الداخلي، فالآليات كتير واضحة وصريحة بالحقيقة، هي محكومة بالنصوص والدساتير والقوانين النافذة اللي بتفصل بين السلطات نفس الوقت بتكاملها. اليوم في عنا لغط كبير اللي بيقول إنه هو هيئة العدالة الانتقالية قادرة إنه يكون عندها سلطة تنفيذية أو إنه هي عندها زنازين أو هي إنه عندها أسلحة. اليوم هي مظلة تشريعية، هي بتكون عم توثق وتحقق، بالمقابل قوى الأمن الداخلي بتكون عم تلاحق وتقبض على المتهمين، وبنفس الوقت وزارة العدل بتكون عم تحاكم. لذلك لما نقول قوانين أو قضاء فنحن بنروح على وزارة العدل، ما منحاسب هيئة العدالة الانتقالية. بنفس الوقت إذا زميلي حابب يكون عم نعرض الأجهزة، تعرض الأجهزة الأمنية والقضائية الخطط تبعية المداهمة وطوق يعني توقيف المطلوبين وكيف نحن بنكون عم نلاحق جرائم الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي لحتى نرضي الشارع، فهذا الشيء انتهاك واضح وصريح لأساسا للمسار القضائي اللي بخص كل متهم وبينزع كل القصة. اليوم نحن ما فينا نبني العدالة الانتقالية على أنقاض السلم الأهلي بنفس الوقت، لأن الشارع هو اليوم عم يقسم. نحن اليوم بالواقع السوري كتير هش، وبنفس الوقت في خطورة كبيرة إنه يكون عنا انقسامات أو نرجع نوصل لأماكن فيها تحصيلات دموية. لذلك الاحتجاجات اللي صارت بدير الزور، ريف دمشق وبحلب وإدلب كانت عم تؤدي لانزلاق.
1: شكرا. الاحتجاجات كانت عم تؤدي لانزلاق، لا يمكن الوصول إلى العدالة الانتقالية على حساب السلم الأهلي، لأنه الشارع السوري أو المجتمع السوري هش ومنقسم ومستقطب وقد ينفجر بأي لحظة. ثم هناك تكامل واضح بحكم طبيعة السلطات، هناك من يحقق ويجمع الأدلة، هناك من يلاحق، وهناك من يحاكم. شو الشيء اللي بدك تعرفه؟
0: تمام. اليوم مجرد تعويم شخصيات هي مثيرة للجدل فهو شيء بيفجر السلم الأهلي بسوريا، وهذا الشيء نحن شفناه بسوريا بالفترة الأخيرة. اليوم نحن ما لنا عم نطالب بمعلومات استخباراتية كيف عم يتم القبض على عاطف نجيب أو أمجد يوسف أو إلى آخره، أنا اليوم بس عم طالب بشفافية بعمل هاي الهيئة. حضرته ذكر أنه نحن في عنا قوانين ودساتير، هو فقط اللي الموجود عندي إعلان دستوري هو عم ينادي بالعدالة الانتقالية، وفي عندي أنا أيضا مرسوم تشريعي بإحداث هاي العدالة. أما باقي القصص الثانية اللي هي بموضوع الشفافية، طرح الخطة، هل في إشراك حقيقي لذوي الضحايا بالهيكلية تبعت العدالة الانتقالية أو حتى بصناعة القرار، أنا هذا الشيء ما أنا موجود عندي. بالإضافة اليوم هو كان عم يحكي لي عن فكرة أنه عم يتم دوما انزلاق. اليوم في عندي أنا أكبر مثال اللي نحن دائما نستشهد بتجارب العالمية مثل رواندا أو حتى بالأرجنتين، أنا اليوم في عندي شيء اسمه أمهات ميدان مايو. الأمهات كانوا ينزلوا كل أسبوع على مدى 4 عقود للمطالبة بتحقيق العدالة الانتقالية، وبعد 4 عقود الدولة استجابت للموضوع، رفعت كل القوانين اللي هي كانت بتقول انه نحن لازم

0: من حاسب الضباط اللي هن ارتكبوا هاي الانتهاكات، ونحن شفناها هي تحرك سلمي هو دفع باتجاه تحقيق العدالة الانتقالية، وبالتالي اليوم هاي الاحتجاجات عم تكون سلمية. حتى اليوم إذا بنشوف نحن فيديوهات للناس اللي كانت بدير الزور، هي فقط بس عم تطالب بتحقيق العدالة من دون أي انتهاكات أو عنف.
1: اللي بدير الزور كانت سلمية بالهيئة، بس بكل محل كانت سلمية يا عمر؟ صراحة
0: بالمجمل يعني ما أنا ما شهدت عندي يعني موجات طيب. عنف شديدة،
1: يعني في موجات عنف بس مو شديدة.
0: لا لا يعني
1: الله يستر. فاصل قصير ونرجع نسمع رأي الحضور، خليكم معنا. حيا الله بكم مرة ثانية. شفنا المتناظرين ولكل منهما كان في وجهة نظر تسمع على الأقل، إما

0: حيا الله بكم مرة ثانية. شفنا المتناظرين ولكل منهما كان في وجهة نظر تسمع على الأقل، إما أنه نحن لازم نطلع على هاي الاحتجاجات على أنها تذكير واحتجاج ومساهمة لأنه الناس تنتظر المزيد من الشفافية والمعلومات والمعرفة، وإما أنها قد تنزلق إلى خطر الحرب الأهلية لا سمح الله. خليني أسمع رأي الحضور، تفضل. يا ريت تعرف عن نفسك.
1: دكتور عماد الأقرع، ناشط حقوقي وأستاذ جامعي. الشعب المكلوم اللي خرج الآن يطالب بحقه، هذا الذي قصف وضرب وفقد الكثير من أهله، هو عم يشوف الآن من قتله، من كتب فيه تقرير، من تعدى عليه، يمشي أمامه متبجحا الآن وهو رافع ظهره، وربما له مكان الآن في الدولة الجديدة. نقول متى سيأخذ هذا الرجل حقه؟ متى سينطفئ الآن ثورة الغضب بداخله؟ متى سيعرف أن جبر الضرر قد لازمه وأن الظالم قد أخذ حقه والمظلوم أيضا انتصر من ظالمه؟
0: طيب، مين بيحب يجاوب فيكم؟ تفضل أستاذ.
2: إذا اتبعنا مسار الانتقام الفردي، لما نحن اليوم كل واحد يكون عم يرجع ينتقم من الشخص اللي هو يظن إنه هو اللي قتله أو هو اللي أعذبه أو هو اللي قصفه، فنحن بنكون عم نظلم الناس، يعني عم نظلم الناس الثانية، وبنفس الوقت ما عم نجبره لهذا الشخص. فهو ضروري اليوم يكون عم يرجع يروح يدلي بدلالته ويعطي الأدلة المناسبة ويشتكي على هذا الشخص لحتى يتم محاسبته. بينما لما اليوم يكون هذا الشخص بعد ما هو اشتكى عليه بالقضاء ومشي فيه وما تم محاسبته لهذا الشخص، بعدها ممكن يكون عم يرجع يحكي بطريقة تانية. وإنما المسار الأول هو مسار قضائي بحت فعليا. وبنفس الوقت نحن هيئة العدالة هي من الناس اللي هن انقصفوا أساسا، هن من الناس اللي عانوا خلال سنوات طويلة، فما فينا نقول إنه هن ما حاسين بوجع الناس اللي هي بالشارع عم تطالب بهي العدالة.
0: شو عمر، موافق على حكي عمار؟
3: يعني اليوم نحن بهاي الانتهاكات، اليوم أكيد حارتي أنا أدري فيها. اليوم أنا الناس اللي ساكنة معي أنا بعرفها، اليوم اللي كتب فيني التقرير أنا بعرفه، أنا متأكد من هذا الحكي. فأنا اليوم بدي أشوف فقط جدية بالتعامل مع هاي القضايا وليس أكثر. أنا ما فيني اليوم أنا أشتغل بمبدأ الظنون، ولا ممكن يكون هيك اليوم بالنهاية. أنا يعني أكيد لأنه اليوم التشبيح سابقا كان يتغنى به، يعني اليوم الناس كانت تشوف حالة أنه أنا بشبح أكثر، أنا واصل لمراحل معينة.
0: يعني أنت مع أنه يصير احتجاج بس مو يصير هجوم على هاي الأشخاص بمنطقة الظنون؟
3: أكيد نحن اليوم أنا مع مبدأ الاحتجاجات والمظاهرات السلمية من دون أي مظاهر عنف أو تهجم على الآخرين. اليوم يكون في تطبيق لمسار القانون والعدالة، ولكن يكون في جدية بهذا الموضوع.
0: في حدا، تفضل يا أنسة.
4: غينا الكردي، طالبة جامعية من ذوي المفقودين ومتطوعة في رابطة المعتقلين الثورة السورية. اليوم بنقول نحن الشارع هو ما بيخوف الناس، اللي عم تطلع هي ما بتخوف، هي طالعة عن ألم، عن انتظار طال للعدالة وللكشف الحقيقة، لأنه لا يمكن تحقيق العدالة دون كشف الحقيقة. طبعا هيئة المفقودين عم تعمل بعمل كتير كبير وجبار، لكن الموضوع يحتاج إلى وقت. لكن لازم ننوه على أمر كتير هام، على موضوع القتل خارج القانون، بغض النظر على أنه هو بيعمل فوضى، لكن في أمر جدا هام. ممكن اليوم الشخص هذا اللي عم ينقتل خارج القانون يكون عنده معلومات قيمة ممكن تدلنا نحن كأهالي على الحقيقة اللي نحن عم ندور عليها من بداية التحرير ومن قبل التحرير بكتير. فهذا الموضوع ممكن يعمل تشويش بموضوع كشف الحقيقة. نحن بحاجة هذا الشخص لحتى نعرف المعلومات اللي عنده.
0: تمام، بتحب تعلقوا على الأشياء اللي
3: بموضوع حالات القتل اللي عم تصير، الحالات الفردية؟ أكيد أي دولة بدولة قانون أو عدالة اليوم هي رح تكون ضد هذا الشيء. نحن أكيد ما بننكر فكرة أنه أنت اليوم إذا رح تأخذ حقك بإيدك فهو رح يكون تشويش على المسار كاملا، ولكن اليوم الناس يعني مكلومة، فيها ألم، فيها وجع. فأنا اليوم وقت اللي أنا ما بشوف جدية وما بشوف أنا كيف عم تتحقق أنا المطالب تبعتي وإلى آخره، فأنا يعني راح يصير في هاي النوع من التصرفات الفردية، بالإضافة إلى إحلال وضبط الأمن والسلام بالأحياء وبالمدن وإلى آخره.
0: في حدا هون؟ تفضل أستاذ.
5: أنس الشامي، طالب طب. مهمة هيئة العدالة الانتقالية وتم إحداثها هي تحصيل الحقوق بشكل ما يتم فيه إحداث فوضى. ولكن إذا كان هذا الشيء لحد هلأ بعد سنة ونص من التحرير عم يؤدي لإحتقان شعبي، والشعب لحد هلأ ما عم يحس إنه هو عم يحصل حقوقه، معناته هاي الحملات هي ما عم تشوه مسار العدالة الانتقالية، لأنه أساساً هذا المسار هو مشوه. شكراً.

0: مساء المشوه، شو بدي اسوي المشوه؟ شو رايك؟ انت موافق على هالحكي؟
1: تماما. اليوم هو بالاساس مثل ما حكيت انه انا ما عندي جديه بهذا الملف، وبالتالي انا راح اشوف مظاهرات، راح اشوف انا خيم تبنى بميادين المدن، راح اشوف ناس عم تضل تطلع لحتى تشوف انا في عندي جديه، لحتى تشوف هي اساسا المطالب محققه والشيء اللي انا عم نادي فيه هو عم بيصير.
2: لما نرجع نحكي عن الاشخاص اللي هن عندهم ضحايا وعندهم اشخاص يعني تم فقدانهم اثناء الحرب، نحن لازم نرجع نذكر انه في اشخاص ثانيين عرفوا مين هن اللي ارتكبوا فيهم هي الانتهاكات، واليوم بعد هي الوقت الطويل بعد سنه ونص هن يعرفوا مين هو غريمهم، مين هو عدوهم، مين هو الخصم تبعهم، واغلبهم اللي هن اليوم كمان عم يكونوا شهود اساسا بالمحاكم اللي عم تصير. فاليوم في ناس تم تفريغ الاحتقان تبعها، وبنفس الوقت رح تكون عم نمشي على سنوات طويله حتى الناس كلها تم تفريغ الاحتقان تبعها، لانه ما عم نحكي عن شخص ولا اثنين، عم نحكي عن مليون شخص.
0: شو رايك؟ طيب وصلنا لخاتمة المناظرة، وقبل ما نحكي كلمتنا خلينا نشوف مع بعضنا استبيان اليوم يلي بيقول السبب الأساسي للتأخر العدالة الانتقالية هو غياب الإرادة السياسية، الانقسام المجتمعي، ضعف المؤسسات والموارد، ولا لا العدالة الانتقالية تسير بشكل منطقي ودون تأخير؟ بإمكانكم تصوتوا معنا على باركود الظاهر قدامكم على الشاشة، وبنهاية الحلقة راح أخبركم عن نتيجة الاستبيان. بس مثل العادة قبل ما نروح على الفاصل تعالوا نحكي كلمتين على رواق. يمكن أكبر خطأ بنرتكبه بمرحلة انتقالية هو أنه نفكر أنه الوقت لحاله بيحل المشاكل. لا، الوقت أحياناً بيهدي الناس، الحاجة للاستقرار بتصبر الناس، بس في وجع ما بينتسى. والعدالة الانتقالية مو طرف سياسي ومو ملف بنحطه بالدرج وبنرجع له بعد سنة أو سنتين أو عشرة، لأنه كل يوم تأخير له ثمن. في ضحايا عم تفقد الأمل، في عائلات عم تكبر وهي ناطرة الحقيقة، والأهم في ثقة بين المجتمع والمؤسسات عم تتآكل شوي شوي. نرجع منقول ومنعيد ومنعيد ومنزيد، العدالة الانتقالية قضية معقدة، ما في شك، وما انها بس محاكمات، ها، وبسوريا تحديدا لأنه في أطراف كثيرة وضحايا بكل شبر من البلد. القصة بتصير يمكن أعقد، وما حدا بده حلول سحرية، ها، لهيك وضع معقد، بس بدنا نعرف الطريق مشان نمشي. وهيك العدالة الانتقالية تأخرت، ما بنعرف، ماشي بسرعة، ما بنعرف، ماشي بشكل منطقي، كمان ما بنعرف، والناس عدوة ما تجهل. خطير جدا تتأخر العدالة، والأخطر إنها ما تيجي. خطير جدا التسويف والمماطلة، والأخطر دون أدنى شك التسرع، الفوضى، وتجاوز القانون، والتعدي على الناس. الحل الوسط بسيط، وضوح وشفافية واعتراف. بدنا بس جواب على سؤال واحد، وين صرنا بملف العدالة الانتقالية؟ صعبة؟ نشوفكم بعد الفاصل بركي نشوف وين صرنا بالعدالة الانتقالية.

0: إجا ضابط قالنا مين بحب يروح على الطيران الشراعي؟ ركبت الطائرة وتعلمت الطيران وصرت بسوق، بس وقت الدولة كانت يسارية،
1: وبسبب دور النقابات أنت دخلت السجن.
0: في حركة قومية يعني تتغلغل بأوساط الشباب أكثر من الباسيين.
1: اتهمت تجار المدن الكبرى في سوريا بالتواطؤ مع حافظ الأسد،
0: عبر لهذه المكونات أنه هو سيكون حامي الأقليات.
1: لكم أنتم كسياسيين سوريين في تلك الحقب لم تغادروا فكرة المكونات الطائفية والدينية،
0: أنه في مشايخ مثلهم مثل أي سياسيين بيلحقوا مصلحتهم.
2: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان تستحق اليوم دستور بلق فيها حجم الحياه
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي.
4: مثل هالتقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية

0: رح تترك أثر كثير.
1: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
2: البيانات دقيقة.
3: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: مليون ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: حيا الله بكم مرة ثانية، وخليني أذكركم باستبيان الحلقة هي، واللي بيقول السبب الأساسي لتأخر العدالة الانتقالية هو غياب الإرادة السياسية أم الانقسام المجتمعي أم ضعف المؤسسات والموارد أم لا العدالة الانتقالية تسير بشكل منطقي وبدون تأخير. بداية خليني أقول شغلة واحدة بس، أنه نحن فكرنا بهاي الحلقة بعد الأحداث اللي صارت خلال 10 أيام الماضية، يلي هي أنا متأكد أنه في ناس مكلومة وعم بتطالب بحقها، لكن هي كانت عمليا في تعديات صار فيها على الناس، وصار في خروج عن القانون، وصار في شيء مقلق. نحن مع حق الضحايا، كل الضحايا دون استثناء، وهي الحلقة لنستقصي ونشوف هل نحن فعلا عم نمشي بالمسار الصحيح نحو حقوق الضحايا، جميع الضحايا، ولا لا. وهون خليني أرحب بالأستاذ أحمد حزرومة، مدير إدارة جبر الضرر بالهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.
1: هلا بيكم.
0: حيالتنا. الأستاذ محمد العبدالله، مدير مركز السوري للعدالة والمساءلة، ومعي من بيروت عبر الزوم الدكتورة رولا بغدادي، المديرة التنفيذية لمؤسسة دولتي. حيا الله بيكم جميعا، نورتونا.
1: هلا بيك.
0: خليني أبلش من عندك أستاذ أحمد. اللي صار الأسابيع الماضية صرخة حق ولا انزلاق نحو الفوضى؟
1: اللي صار بالأسابيع الماضية ما بنحسن نقول إنه هو انزلاق. اليوم الشعب، الشارع السوري كان واعي كثير بعد تحرير مباشرة لضرورة يكون في عنا نحن مجتمع متماسك، ولكن تأخر إنه يكون في عنا خطوات ملموسة لعدالة حقيقية تطمن الأمهات وتعرف إنه لين يكون هناك أفلات من عقاب، هذا الشيء بيؤدي إلى ضغط في الشارع، ممكن التعبير عنه بأي طريقة، أحد الطرق هي اللي شفتن كيف عبر عليها الشارع. وطبعاً هذا الأمر خطير، لازم يكون في خطوات أسرع، لازم يكون في تطمين إنه في عنا عدالة حقيقية، لن يكون هناك أفلات من العقاب، المجرمين يجب أن يحاسبوا. لن تقوم التماسك الاجتماعي، وسوريا اللي كنا كلاتنا عم نأمل فيها هي سوريا الأمل، لن تقوم مرة أخرى على أنقاض حقوق الضحايا. لذلك لابد من محاسبة. اليوم سبب التحرك الرئيسي هو وجود بعض المجرمين ما زالوا طليقين، هذا يؤثر على مشاعر الناس، يؤجج هاي المشاعر، فهذا حق لهم. أعتقد أنا إذا عرفنا نحن التوصيف الحقيقي لسبب هذا التأجج، نحن أكيد نحن نعرف كيف ممكن نخلي هذا الأمر هو مكسب إنه للهيئة لتشتغل أكثر، لتوقف أمام مسؤولياتها وننتقل.

0: المرحلة الجديدة ليكون في عنا عمل ملموس حقيقي يلامسوا الضحايا ويشوفوا أنه مسار العدالة الانتقالية مسار حقيقي واقعي سوريا بحاجة له هو مطلب لا يمكن أن نحيد عنه.
1: عمليا اللي عم بيصدر الكلام هذا عم بيصدر عن مدير إدارة بهيئة العدالة الانتقالية
0: طبعا.
1: رح خلال مسار الحلقة رح نفهم أنه في خطوات ملموسة ولا أنت عم تقول للناس الكلام هذا بس لحتى ترضيهم؟
0: أكيد.
1: طيب أستاذ محمد
2: هلا
1: انت شو شايف؟ انت مانك حاسس انه هاي في ثقه فقدان ثقه بالمؤسسات؟
2: في فقدان ثقه بالمؤسسات. اولا مساء الخير لك ولضيوفك والساده المشاهدين. في فقدان ثقه بالمؤسسات لكن وهي لجميع الاسباب التي ذكرتها مجتمعه، هو تاخر، غياب اراده سياسيه، غياب الافتقار للدعم والكوادر التقنيه، وعدم ثقه بالمؤسسات. كل الاسباب مجتمعه هي التي ادت للانفجار في الشارع. لكن أساسا ما يحصل، لا يمكن رمي ملف بعمق وتعقيد ملف العدالة الانتقالية على الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بمفردها، نروحوا أنتم صلحوا البلد، بنفس الوقت السلطة ترعى وتكفل الفلول العائدين وتضعهم في مناصب. هذا عار علينا جميعا، من قثم الشويش بدير الزور لمدلول العزيز لنواف البشير لواء الباقر اللي دبح عالم وارتكب مجازر مع قاسم سليماني، عم يرجعوا برعاية الأمن الدبلوماسي. فادي صقر الزلمة فتح مستودعات سلاح وساعدنا وبالتحرير وما عمل حرب وشلال دم بدمشق، شكرا. بتجيبه وتحطه بلجنة السلم الأهلي، في شيء مخجل تقوم به السلطة، والسلطة مسؤولة عما يحصل في البلد. لا يمكن للسلطة أن تقوم بهذه الإجراءات المخجلة وبعدين ترمي اللوم على الهيئة العدالة. أنتوا تعالوا يروح حلوا الموضوع. أنتوا هذا مرشان ما نضحك على بعض. جزء أساسي من العدالة الانتقالية إصلاح مؤسسي وضمان عدم التكرار وتغيير الممارسات والسلوك. الإصلاح المؤسسي عادة إذا بقيت أجهزة الأمن نفسها، طبعا أجهزة انحلت واختفت، جزء كبير من سلوكيات أجهزة الأمن السابقة يكرر اليوم، التعذيب يكرر، تم الاعتداء على أحد أبواق السلطة للأسف، وأنا متضامن معه، ماني شامت أبدا بأنه تم تعرض لأنه للضرب، لكن رغم أنه موالي للسلطة متطرف في ولائه للسلطة بيشتم المنتقدين للسلطة، أكل قتل من الأمن وطلع قال مثل شبيحة بشار الأسد، الفيديو تبعه موجود. هناك تكرار ممارسات وسلوكيات قد تؤدي بالبلاد للانزلاق لعنف، وما تفضلت فيه بالسؤال انه هل ما حصل هو صرخة حق ام انزلاق نحو الفوضى، هي صرخة حق قد تنزلق نحو الفوضى بكل بساطة. انا يوم حضرت محاكمة وسيم الاسد بدمشق اشكر القاضي فخر الدين العريان، ادارة للجلسة باحترافية ومهنية، كمحامي ما عندي اي تعليق على هذا، جلسة 100% ناجحة. الادلة المقدمة ضد وسيم الاسد ضعيفة، هذا مشكلة قاضي التحقيق والنيابة العامة بدمشق. تعال حط حالك بمكان هذا القاضي، وهذا كلامي ليس كلام القاضي. إذا حكم كقاضي مستقل وتقني ونزيه بالأدلة والوقائع، بس وسيم الأسد لا يدان أو بياخذ حكم أبو سنة أو سنتين. إذا عمل هيك لتيجي العالم تسحلنا بالشوارع كلنا، لأنه العالم غاضبة. إذا وسيم الأسد ما قدرنا ندينه، وإذا عملت له حكم قاسي إعدام أو مؤبد أو كذا بأدلة ضعيفة راح تكون فضيحة، لأنه ما في محاكمة عادلة، لأن الرجل
1: رح نحكي عن المحاكمات. بس أستاذ محمد بالعادة الحلقة بتبل شوي بعدين بتروح بتعلي،
2: ما شاء الله
1: سمعنا هاي شوي كثير كويس. دكتورة رولا، السؤال إليك، هل دعوات الانتقام مبالغ فيها أم فعلا مخيفة وتهدد فعلا السلم الأهلي بسوريا؟
3: طبعا من دون شك ان دعوات الانتقام مخيفه جدا، واصلا يعني هذه التهديدات تنفذ حقيقه. يعني انا استغرب زيدون العزيز ان ما اثار الموضوع كثيرا هي المظاهرات التي خرجت في سوريا منذ 10 أيام حتى الان، بمقابل أن عمليات القتل العشوائي التي تحصل منذ سقوط النظام حتى اليوم كانت مستمرة. المؤسف أكثر أن عندما يتم قتل الناس الذين لا نعرف من هم هؤلاء الضحايا، دائما يقال هذه عمليات انتقام، الناس تأخذ بثأرها. بالنسبة لنا كقانونيين ومحامين، هذا الكلام غير مقبول، غير منطقي أن يخسر إنسان حياته لأن هناك أحدهم يقول كان مع النظام أو كان في الأمن أو كان في أي شيء. يعني مصيبة للحقيقة أن يقوم شخص بقتل شخص آخر، بداية هو حكم عليه، أعطى الحكم بالإعدام على هذا الشخص وقام بتنفيذ الحكم وحوله إلى ضحية، وهو ضحية بالمناسبة بالدرجة الأولى. لاحقاً نستطيع أن نتأكد ما الذي كان يقوم به أو يفعل.

0: فعله، لكن ذلك لا يمكن أن يبرر الجريمة بأي شكل من الأشكال.
1: دكتورة،
0: المشكلة نحن نخلق للأسف زيدون عمليات الانتقام تقوم بعملين سيئين جدا في الواقع السوري اليوم. أولا أنت تخلق مظلوميات جديدة، ثانيا أنت من يقوم بهذه العمليات وينادي بها هو يعني يحفر أساسات هذه الدولة الوليدة، هو يعني يضعف السلطة أكثر مما يقوي السلطة. ما يقوي السلطة التي تقوم اليوم بإدارة الدولة هو سيادة القانون. عندما قلنا أن على الجميع أن يسلم السلاح لأن للدولة الحق باحتكار السلاح، أيضا المحاكمة وجلب المتهمين وإنفاذ العقوبات هذا أيضا أمر سيادي للدولة. فعمليات الانتقام تزعزع التماسك المجتمعي، تزعزع استقرار المجتمع، تزعزع الدولة نفسها.
1: شكرا دكتورة رولا. يمكن اوضح، يمكن هي ثالث او رابع مرة احنا بنتناول ملف العدالة الانتقالية بعد كذا احداث عم تصير، لكن يمكن اللي شكل عامل فارق وهالمرة ودفعنا شوي للقلق انه كان دائما ما يسمى انتقاما وهو قتل خارج قانون دون ادنى شك، هو انه كان يتم شخص مقابل شخص. الان كان في هجوم جماعات، وعندما يتحول مجتمع تجاه مجتمع برأيي، ما بعرف شو رأيك انت، يصبح اكثر خطرا بكثير مما كان يحدث، صح؟
0: طبعا يجب أن نميز بين بعض المظاهرات التي خرجت و يعني لم يكن فيها هذا العنف أو حتى المطالبات، كانت جدا منطقية وهذه طبيعية، وهي رد فعل تلقائي على مسار عدالي انتقالي غير تشاركي. مسار العدالة الانتقالية في مكان والمجتمع السوري بأكمله في مكان آخر. يقولون قمنا بإشراك الضحايا، يقومون أحيانا ببعض الاستشارات لبعض الضحايا. هناك بعض الأشخاص من الضحايا أو عائلاتهم موجودين في الهيئات الاستشارية، لكننا في سوريا لم نبدأ حرفيا في مسار حوار وطني شامل وجامع حول العدالة الانتقالية. ستبقى الناس تشعر أن هذا المسار متأخر، ولو بعد 5 سنوات منذ شهر ونصف الآن. إذا بتفوت على صفحة وزارة الداخلية، كل يوم وزارة الداخلية عم تلقي القبض على أحد الأشخاص المشهورين بانتهاكاتهم. هذا الملف عم ينفجر اليوم. أنا بأكد على كلام محمد، الناس عم تشوف أشخاص منتهكين عم بياخذوا مواقع بالسلطة.
1: شكرا رولا،
0: النقطة الثانية أن الناس بعيدة. عفوا، تفضل.
1: شكرا رولا. أستاذ، هل فقط الانتهاكات ولا التوصيفات الفضفاضة تبع هذا شبيح وهذا فلول كمان عم تشكل خطر صارت؟ يعني اليوم أسهل شيء تقول فلان فلول وفلان شبيح ويلا بعدين نفذ الحكم اللي بدك.
2: دائما طبعا بدي احكي اكثر عن موضوع ليش تاخرت العداله الانتقاليه، لانه هذا بيفضي للشيء اللي تفضلت فيه حضرتك. بدايه هيئه عداله انتقاليه كفريق نحن عمرنا 8 اشهر، فاليوم هذا الوقت انت بحاجه انه تبني استراتيجيه وطنيه امام عدد هائل من الانتهاكات، انماط مختلفه، وامام عدد ضحايا كبير. اليوم مثل ما تفضلت الأستاذة عم تحكي عن تشاركية حقيقية للضحايا، لحد أنه هن يحسوا أنه في مسار قائم موجود، ما يفضي يصير في شغب على حقوق الضحايا. يعني يكون في عنا حقوق ضحايا، يصير في مين يتسلق الموجة، ويصير في اللي عم تتفضل فيه حضرتك شوي. اليوم هي التشاركية اللي احنا إذا اليوم عم نحكي عن أقل شيء مليون شهيد، عدد الضحايا المرتبطين فيهم قديش عددهم؟ فأنت اليوم لابد من وضع آلية واسعة يكون هاي الآلية عم تحاكي فعلاً الضحايا الحقيقيين الموجودين على الأرض اللي احنا اليوم بدنا نوصل لهم. هاللون
1: هل بنيتم الاستراتيجية؟
2: نعم، اليوم في عنا صار سياسة واضحة كيف ممكن احنا نشارك الضحايا، وهذا الأمر مو سر، هذا الأمر احنا هاي الاستراتيجيات وكيف احنا لازم نشتغل والإطار النظري. بعرف انه الناس تعبت، ما عاد بدها تسمع نحن عم نشتغل اطار نظري او عم نبني استراتيجيه، صار بده شيء ملموس، بس هذا واقع لازم نعيشه امام سنوات كبيره من الانتهاكات وسنوات وعدد كبير من الضحايا. اليوم لازم نعرف من هن الضحايا، شو احتياجاتهم، بكل منطقه عم تختلف احتياجات الضحايا، ما عندنا منطقه تحسن تعالج واقعها مثل المنطقه الثانيه في سوريا.
1: استاذ محمد، هيئه العداله الانتقاليه عم بتقول عم نمشي عمرنا 8 شهور وعم نحط سياسات وببطء، وفينا نفهم البطء اللي ممكن تعاني منه أي مؤسسة عم تنشأ من الصفر. ما عم نبرر بس يعني عم نوصف الحالة. أيضا في شارع محتقن وأحيانا برد ردات فعل، كمان ما عم نبرر بس على الأقل قادرين نفهم شو اللي عم يصير. اللي الناس عم تسأل عنه المجتمع المدني وينه؟

0: انتم امبارحه وقعتوا مذكرة تفاهم مع هيئة الأدارة الانتقالية واشتعل الفيسبوك.
1: شعللها شعللها.
0: تفضل.
1: شوف أولا برأيي المتواضع بدنا نفهم خطة الحكومة السورية، السلطة السورية حول موضوع العدالة الانتقالية، لأن برأيي مثل ما ذكرت بالتعليق الأول هناك مسار عدالة انتقالية تم إنشاء الهيئة وهيئة العدالة الانتقالية وهيئة المفقودين أيضا اللي هي جزء من عدالة انتقالية للشعب السوري، لكن بذات الوقت هناك إعادة تعويم لشبيحة، هناك نوع من الحصانة منحت لشخصيات كانت تمول النظام السابق مثل محمد حمشو وشاركت بالانتهاكات إلى آخره. بدون ما نفهم وين متجه السلطة بمسار العدالة الانتقالية لا يمكن أن نختبئ خلف الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، ولا يمكن أن نلومها، هذا ما نعدل تجاه الهيئة، نحملها المسؤولية بهذا الإطار. من ناحية ثانية هاي المصارحة لم تحصل من قبل السلطة لأن الحوار الوطني كان فاشل. العدالة الانتقالية كانت بالحوار الوطني أحد البنود، وكانت في ورقة لها وكان في ورشة عمل عنها بمعزولة ضمن الحوار الوطني إحدى مجموعات العمل، لكن الحوار الوطني كان مسلوق والخطاب النهائي كان مكتوب سلفان، وكانت السلطة تسخر من المشاركين من عقولنا جميعا كسوريين هذا وحيوصلنا لهون إذا ما صار في عقد اجتماعي وطني حقيقي جدي يناقش كل هاي التفاصيل ونشر.
0: أنا أسف على المقاطعة، لا تهرب من سؤالي، المجتمع المدني وينه؟
1: المجتمع المدني أنا بحكي عن نفسي، ما فيني أحكي عن جميع المنظمات. نحن كمنظمة عندنا موقف واضح بهذا الموضوع، نحن سنستمر بتوثيق انتهاكات السلطة القادمة والسلطة اللي بعدها والعشر سلطات اللي بعدها. ماني خايف من هذا الكلام أبدا. في على الأقل 40 حالات وفاة تحت التعذيب على يد السلطة الحالية، في اعتقالات أفضت إلى إخفاء قسري على يد السلطة الحالية، ما رح نخفي ما رح نخبي. في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسان ارتكبت بالسويد وبالساحل علنا وعلى رأس سطح من دمشق، تمام. نحن ما فينا نلوم الهيئتين أو وزارة العدل إنهم أنتم ما عم تعملوا، ونحن ما بدنا نساعد. هذا موقفي، عندي موقف تجاه السلطة، رح قرر تجاه انتهاكات السلطة رح وثقه، لكن نفس الوقت لن نحجب أي دعم عن الهيئتين ولن نوفر أي وسيلة لدعم عمل الهيئتين وإنجاحها. ما فيني يجي يقول للهيئة أنتم ما عندكم كفاءات ونحن مخبين الكفاءات برا، وما فيني يقول أنتم ما عندكم سوفت وير لتشتغلوا ونحن ما بدنا نعطيهم البرمجية اللي عندنا. لذلك هاي لب المذكرة، وهذا حالة الزعبر اللي صارت على السوشيال ميديا انه اي اعطوه انا ما اخذ منصب، انا ما راح اتوظف بالهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، الجماعة بمنظمتهم ونحن بمنظمتنا، ولا اعطونا مصاري مشان
0: ما معهم شيء يعطوكم يا اساس.
1: يعني نحن ناويين نساعد، نحن ناويين ندعم. عندنا زملاء درسوا برا، وعندنا زملاء اشتغلوا بالامم المتحده، وعندنا خبراء بالقانون الدولي، وعندنا زملاء اشتغلوا بمحكمه رواندا او كمبوديا، اسمح لي دقيقه، وعندنا تكنولوجيا قادرين نقدمها للهيئه، وعندنا ادله قادرين نقدمها للمحاكمات. بدل ما وزاره العدل تدفع محاكمات مستعجله ومتسرعه فيها وننتهى انه الادله فيها ضعيفه، ممكن تتعاون بشرط انه يكون في شفافيه وضمانات للمحكمه العادله.
0: خليني خليني خليني اسمع من الدكتوره رولا. انتم كان عندكم موقف مختلف بعجاله، انتم قررتوا انه تطلعوا ورقه موقف تجاه قانون العداله الانتقاليه مختلف، وانتم مشاركين فيه مختلف عن موقف المركز السوري اللي وقع اتفاقيه او مذكره تفاهم.
2: عم تسالني
0: لي انا؟ ايه طبعا. لك انت
2: دكتور. اوكي، نحن لسنا مشاركين في قانون العدالة الانتقالية. نعم، هناك مسودة قانون عرضت علينا وكان لدينا ملاحظات، وطبعا لاحقا مجموعة المنظمات التي وضعت هذه الملاحظات شاركت بورشة مع هيئة العدالة الانتقالية لتوضيح هذه الملاحظات، وكان لدينا ورقة موقف. نعم، لكن ما نسمعه وهذا جيد، يعني حضرتك عم تسأل عن دور المجتمع المدني، كيف يمكن للمجتمع المدني أن يكون لديه دور بدون أن يكون هناك شفافية ووصول إلى المعلومات؟ اليوم نسمع من عدة جهات ومن مصادر رسمية في اجتماعات مغلقة طبعا أن هناك مسودة قانون جديدة غير التي نظر إليها المجتمع المدني. وأريد أن أقول أن أهم نقطة وضعناها أن قانون العدالة الانتقالية هو أهم قانون سيتم إقراره في سوريا اليوم، بالتالي هذا القانون يحتاج أن تكون المسودة الأولى والمسودة الثانية وممكن أن تكون المسودة الثالثة مفتوحة للنقاش المجتمعي. اليوم نسمع أن هناك مسودة قانون جاهزة، عندما يتم قريباً يعني استكمال تعيين أعضاء مجلس الشعب سيتم إقرار القانون.
0: طيب دكتورة رولا، خليني أروح أشوف التقرير وبعد شوي بدي إياك ترجعي تكملي كلامك وتجاوبيني على

0: السؤال نفسه، هل تعتقدي أن توقيع مذكرة التفاهم اللي قام فيه المركز السوري هو خطوة باتجاه تبادل المعرفة والتشارك ودعم الهيئة للوصول أم لا؟ بس بالأول خلينا نشوف هالتقرير مع بعضنا.
1: مثل ما جابت أمجد يوسف وجابت كثير مجرمين، تحسين تجيب كل المجرمين.
2: إذا كل واحد بده يروح ياخذ حقه اليوم في إيده، فمعناتها ما في عنا دولة.
3: أكيد سارية الدولة بتحقيق العدالة الانتقالية وبمحاسبة المجرمين.
1: طبق العدالة الانتقالية في هاي الفترة، فترة السنتين ما بعد سقوط نظام الأسد، مثل ما جابت أمجد يوسف وجابت كثير مجرمين، تحسين تجيب كل المجرمين وتستجوبهم على الجرائم اللي قاموا فيها.
2: طبعا هلا الدولة ما تأخرت في العدالة الانتقالية، لأنه نحن لسه طالعين من مرحلة حرب وفلول النظام مليانة في كل محل، يعني كل شخص لقوه مسكوه بدهم يتابعوا معه ويحققوا معه لحتى يجيبوا اللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده على هالترتيبات. إذا كل واحد بده يروح ياخذ حقه اليوم في إيده، فمعناتها ما في عنا دولة، الدولة معناتها بصفر. لذلك نحن لازم نعطيهم وقتهم، لازم نعطيهم الشيء المناسب لهم لحتى يتخذوا الإجراءات اللازمة بحق كل الفلول والمجرمين وكل ما تلطخت ايديه في الدم اليوم بسوريا.
4: لا بالوقت الحاضر بلدنا نحن بدنا نعتبر انه بحاله لسه لحد الان بحاله حرب. بعد هالازمه و14 سنه بده وقت للدوله لحتى تاخذ وضع، يعني لا يصير عداله انتقاليه بين تفعيل المحاكم، شيلان قضاة الزور، شيلان الرشاوي من بعض والفساد الموجود بالمحاكم اللي عندنا بالبلد، بده وقت.
5: والله في تأخر، نعم، واللي عم يمسك ما عم يتحاسب، يعني ما بنعرف، في حكمة بالموضوع، في تحقيقات مستمرة لاستجرار معلومات لأخذ معلومات منهم، وإن شاء الله يكون احنا محسن الظن على كل حال. يعني
6: تأخروا كثير وإحنا ما كانش أملنا فيهم هيك.
7: في تأخر بس السبب بجوز في قسم متواري بعده على الأنظار، والقسم اللي انمسك ما فيش، شفنا نتيجة شو نتيجة إنه انمسك، شو محاسبته، شو صار بنتيجة أفعاله، ما شو مبين لحد الآن.
3: بالنسبة للعدالة الانتقالية أكيد الدولة كان بدها وقت لتبني نفسها ولتنهض بالبلد من الفوضى ومن الحرب الطائفية، بعدين رح تنتقل لمرحلة تانية وهي العدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين، وكله بده وقت، يعني لحتى تمتلك الدولة أدلة وإثباتات للمجرمين لإثبات جرمهم وظلمهم بده وقت هذا الحكي. وأكيد سارية الدولة بتحقيق العدالة الانتقالية وبمحاسبة المجرمين، وكلياتنا بنتمنى بصراحة أنه تتحقق العدالة الانتقالية وتم محاسبة كل المجرمين يلي أجرموا بحق أبناء الشعب السوري.
8: الشعب هون شوي مستعجل، هون وهنيك وبكل الأماكن، لأني أي شخص رايح له أب أو أخ أو أي شخص بالمعتقل أو بالجبل أو هون أو هون بده شيء يصير بسرعة، ما في شيء بيصير بسرعة، والدولة هلأ عم تحاول تبني وعم تحاول تنهض، لأن هي كانت تحت صفر ولحد الآن هي صفر يعني، وبس عم تحاول تطلع كرمالنا، كرمال نحن الشعب. فالعدالة الانتقالية رح تطبق ورح وأنا برأيي يعني بس ما يستعجلوا، يعطوها بس شوية ثقة وشوية صبر للدولة، وبإذن الله رح يطبق كل شيء مثل ما بدهم، وما بي وهي الدولة ما بيهمها غير شعبها.
0: حيا الله بيكم مرة ثانية. التقرير اللي شفتوه تصور بدرعة وبجبلة وبإدلب، الغالبية كانت عم بتقول إنه بدنا نصبر شوي على دولة، خلينا نشوف رأي الحضور شو رأيهم. تفضل.
9: السلام عليكم، عماد الأقرع، أستاذ جامعي وناشط حقوقي. في البداية يجب أن نعترف أن هناك الآلاف من أمجد يوسف والمئات من عاطف نجيب والمئات من كبار المجرمين الموجودين في الشارع. الشارع لم ينتفض إلا بعد أن فقد الأمل أن حقه سيرد إليه. المشكلة ليست في التقصير في المحاسبة، إنما الوضع الاقتصادي.

0: بالنسبة لعائلات المفقودين، الوقت ليس مجرد عمل سياسي أو روتين، هو معاناة مستمرة. بالنسبة لأنه معاناة مستمرة بأنه العدالة الانتقالية بطيئة، يشعر بها عندما يشعر بها الناس بأنها عدالة بطيئة، ليس رغبة بالانتقام، إنما للوصول لحقيقة مصير أحبائهم. سؤال، هل هناك مؤشرات واضحة حول بالنسبة لأي مواطن عادي يمكن أن يتوصل لمسار العدالة الانتقالية بأنها تتحرك فعلا؟
1: المحور الجاي رح أناقش فيه مسار، بس بكلمة سريعة أستاذ محمد، بجملة، هل تعتقد أنه مسار العدالة الانتقالية بطيء أم عادي ضمن ظروف سوريا؟
2: لا
1: بصراحة،
2: بكل صراحة العدالة الانتقالية تتطلب وقت طويل جدا، حتى خاصة العمل على ملف المفقودين. نحن اشتغلنا على المفقودين على يد تنظيم داعش بالرقة ودير الزور، بعد 6 إلى 7 سنوات من العمل حتى بدأنا نرى بعض النتائج. لكن المؤسف بملف المفقودين والعدالة الانتقالية أنه لا نسمع هذه المصارحة من السلطة، وهي مشكلتنا الأساسية. ليش العالم شعرت أنها فقدت صبرها؟ مثل ما تفضل الدكتور، فقدت صبرها لأنه ما عم تسمع المعلومات والأخبار، هاي أولا، وثانيا عم تشوف المجرمين تلقاء ويكرموا ويعززوا وكذا. إذا بتسمح لي بعشر ثواني، وزارة الداخلية اللي هي المصدر الأساسي للمعلومات عن من تم توقيفهم من فلول النظام السابق ليحاكموا بسبعة كانون الثاني هذا العام، نشرت أنه هناك حوالي 6300 شخص تم توقيفهم للمحاكمات. ب15 شهر هذا، بعد كل الحملة وبعد ظهور أمجد يوسف وفيديوهات الشهداء من عائلة راني العباسي، الأطفال وحالة الغضب والحملة التي قامت بها الوزارة لتهدئ من روع الناس واعتقلت المزيد، خرج نور الدين البابا ليقول أن هناك 5900 شخص. فالرقم بعد الحملة أقل من الرقم من 6 أشهر. يعني يا أما أنتم عم تكذبوا بالأرقام، يا أما طلعتوا كتير عالم.
1: خلينا نستعمل المصطلحات المنطقية،
2: يا أما عم تخفوا الأرقام، يا أما ما عم تتعاملوا بشفافية مع الموضوع، يا أما أفرشتوا على الناس بدون ما تحكوا للعالم.
1: إذا اللي عم تقوله أستاذ محمد إنه الملف العدالة الانتقالية مش بطيء، لكن ما في مصارحة، ما في شفافية، وما عم يخبر.
2: نعم.
1: في بعد شيء مداخلة؟ إيه تفضل، تفضل لي منها وبرجع لك أكيد. خلاص معك.
3: مساء الخير، لانا عمايري، طالبة بكلية الإعلام. أستاذ محمد، التحدي مو بس محاسبة بالماضي، بل بدنا نظام يمنع تكرار الانتهاكات مستقبلا. فسؤالي لحضرتك، شو هو النموذج الأنسب لسوريا، محاكمات أم لجان حقيقية أم المزج بينهما؟ شكرا.
2: الجمع بين كل ما سبق، محاكمات ضرورية، لكن القيمة الأساسية للمحاكمات بعد نزاعات مسلحة أو ثورات أو حالات إبادة هي أن تحاكم الأشخاص المسؤولين عن أكثر الجرائم فداحة. فأنا ما يجي لاقي حمامة حمشه وفأتي صقر بالبيت وبرعاية السلطة وحمايتها أو بحصانة ما، بس عم نحاكم شرطي لأنه كان مخبر. في مشكلة بموضوع المحاكمات أساسا بالمعايير تبعه. النقطة الثانية، لجان الحقيقة ضرورية، ما انطلقت، هي جزء من آليات العدالة الانتقالية بالهيئة، لازم يتم عمل عليها. الإصلاح المؤسسي أساسي، عدم التكرار يضمن إصلاح.
1: رح نشرح بعد شوي شو يعني إصلاح مؤسسي.
2: نعم.
1: بالنسبة لكم أستاذ، هل أنتم شايفين أنه أنتم متأخرين شوي، ولا فعلا أنتم عم تشتغلوا ليل بنهار بس ما عم تلحقوا، وليه ما عم تخبروا الناس سريعا؟
4: هلأ بداية، نحن فعلا عم نشتغل ليل نهار. العدالة الانتقالية بمنظور العدالة الانتقالية، مفهوم كعدالة انتقالية، نحن عم نسابق الزمن، ونحن بمراحل متقدمة، وهذا ليست بشهادة الهيئة الوطنية، بشهادة الخبراء. ولكن أمام تضحيات الناس والوجع اللي عايشته الناس، نحن فعلا متأخرين. ليش؟ لأنه الناس بحاجة أنه تشوف شيء ملموس، وهذا الأمر بصراحة بده وقت.
1: قديش يعني؟
4: من شهر شباط الماضي نحن كعدالة انتقالية كان في اتفاق مطلق ما بين الأعضاء جميعاً أنه الانتقال من النظري إلى العملي، وهذا الشيء ممكن نحكي لحنا بكل مسار كيف نحن عم نشتغل. بس لحنا، أنا حابب أقول كمان أنه لحنا، لا نحن عم كتير عم نحكي مع الناس، كتير عم نشمع مع الناس، كتير عم نقول لهم لحنا شو عم نشتغل، اللقاءات التلفزيونية وعلى صعيد الميديا، ولكن للأسف حجم التشويش أكبر بكتير مما نقوم به نحن من إظهار لعمل العدالة الانتقالية. لحنا بحاجة اليوم العدالة الانتقالية ما بتقوم فقط العدالة كمسار، ما تقوم به فقط الهيئة. اليوم أستاذ زيدون، لازم لحنا يكون في موقف حقيقي لدعم ومناصرة العدالة الانتقالية من منظمات المجتمع المدني، اللي كتير منا واقف بعيد وعم يقول لك إنه بدنا وما بدنا، أو سمعنا إنه في هناك قانون جديد غير الذي وضع، سمعنا يبنى عليه موقف، سمعنا مع انه القانون موجود وتم نقاشه باكثر من ورشه معه، بس احنا مع المنظمات نفسها، ولكن في جوهر لعداله انتقاليه

0: يعني ما في قانون جديد مثل ما كانت عم تسمع الدكتورة رنا؟
1: ممكن يكون عند المنظمات المجتمع المدني كان في يوجد قانون جديد يعملون عليه، نحن ما سمعنا به. طيب. أما في قانون العدالة الانتقالية، يوجد قانون عدالة انتقالية تم مناقشته مع كل الأطراف في جوهر لقانون عدالة انتقالية.
0: رح نحكي عن أينما تم، بس خلينا بالأول نروح للفاصل ونرجع بعد شوي. خليكم معنا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إجا ضابط قالنا مين بيحب يروح على الطيران الشراعي؟ ركبت الطائرة وتعلمت الطيران وصرت بسوق، بس وقت الدولة كانت يسارية،
2: وبسبب دور النقابات أنت دخلت السجن.
1: في حركة قومية يعني تتغلغل بأوساط الشباب أكثر من البعثيين.
2: اتهمت تجار المدن الكبرى في سوريا بالتواطؤ مع حافظ الأسد.
1: عبر لهذه المكونات أنه هو سيكون حامي الأقليات.
2: لكم أنتم كسياسيين سوريين في تلك الحقب لم تغادروا فكرة المكونات الطائفية والدينية،
1: أنه في مشايخ مثلهم مثل أي سياسيين بيلحقوا مصلحتهم.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
4: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

حيرا بكم مرة ثانية. محورنا الآن أين وصل المسار؟ عم بيقول الأستاذ أحمد أنه هناك مسار طويل واشتغلنا شغل كثير كبير وجهزنا الخطة. الدكتورة رولا كانت عم بتقول يا جماعة سمعنا نحن نشطاء مجتمع مدني مهتمين عندنا انتقالية سماع عن قانون. أستاذ أحمد عم بيقول لا ما كان في. أستاذ أحمد وين يعني الناس؟ قال لك الأستاذ انه اخي المشكله مو بانه العداء الانتقالي مسار طويل جدا وعلى الناس ان تتحضر لمسار طويل جدا، لكن ما عم نصارح الناس. طيب معقول

0: قول عم نحكي عن ملف عدالة انتقالية وعم نحكي مع الناس على صفحة فيسبوك عليها مدري كم متابع، معقول ما في ويب سايت؟ طيب ليش المشروع القانون ما انطرح على العلن للناس تناقشه؟ ليش ما في مثل ما قال الدكتورة رولا انه اخي ليه ما في نقاش مجتمعي له؟ شو اللي ناطرينه لحتى نمشي ونشوف خطوات ملموسة؟
1: بداية نحن في عنا ويب سايت وحيتم اطلاقه. بصراحة كل الأسئلة عم تسألها هي ضمن المنهاج. هلا في عنا عايشين حالة فأول شيء فعلا المنصات الوصول للناس الكترونيان ومن أهمها هي الويب سايت، وهو حينطلق خلال أيام إن شاء الله، وعم يتم كان عم ينشغل عليه لفترات طويلة. قانون العدالة الانتقالية مثل ما قلت أنا سابقا قبل البريك أنه اليوم قانون العدالة الانتقالية فيه جوهر العدالة الانتقالية اللي هو اللي بيمس احتياجات الضحايا أنفسهم، بتعلق بمنع الإفلات من العقاب، بتعلق بكثير أمور هي أساسية بالنسبة لنا نحن كضحايا، ولكن أيضا في هناك أمور تقنية بحاجة الأمور التقنية يتم تنسيقها ويتم بنى كقانون مع كل الجهات. ممكن أذكر منها بعض الأمور. أنا اليوم إنشاء صندوق جبر الضرر، اليوم إنشاء يتم إنشاء صندوق جبر الضرر ويأخذ موقعه مؤسسيا لازم يكون فيه له تشريع، لازم يكون له في قانون. اليوم شو هي الموارد اللي بالقانون المفروض تدخل ضمن هذا الصندوق؟ اليوم في علاقة متبادلة مع كثير من المرافق الحكومية، إن كان على صعيد الخارجية، إن كان على صعيد الداخلية، إن كان على صعيد العدل. هذا بده أمور تقنية، بده اختصاصيين، مو دائما هو بفقط
0: بس أنا ما فهمت، يعني هذول التقنيين المختصين موجودين ليه هذا الحكي ما عم يتم نقاشه معهم؟ ناقشتوه مع المجتمع المدني؟
1: لا، ناقشناه مع المجتمع المدني ومع هذول الاختصاصيين أيضا. اليوم نحن
0: الإعلام، الصحافة، الدنيا، ما حدا سمع فيه يا أستاذ أحمد، ما حدا سمع بالقانون. يعني القانون اليوم ليش مخبى؟ لماذا لا يطرح على العلن؟
1: القانون مو مخبى، القانون هو نسخة حية يتم إلى الآن تطويره مع الخبراء بكل مجال من المجالات التي تتعلق فيها العدالة الانتقالية. مفهوم العدالة الانتقالية ما هو مسار محدد في جهة معينة لنقول احنا خلص هذا القانون أصبح قواعده جاهزة وخلينا ننشره لنقدر ناخذ الفيدباك كلياته أو المخرج أو شو ممكن تكون الملاحظات. احنا رحنا على روابط الضحايا وعلى منظمات المجتمع المدني وعلى نقابات المحامين، رحنا عند الخبراء، رحنا عند الجامعيين، رحنا عند بعض المؤسسات اللي هي معنية بأمور القوانين. وحاليا وهو بعتقد انه القانون العدالة الانتقالية كنسخة كل اللي كان عنده رغبة بالاطلاع عليه كان متاح هذا الامر، وكثير ناس متواصلت مع الهيئة وتم ارسال نسخة عن هذا القانون واخذ بعين الاعتبار للملاحظة.
0: هل ستطرحون هذا القانون على العموم ليعرف الناس ويشاركوا ولا لا؟
1: هذا القانون حينحط بين ايدين مجلس الشعب اللي هو اصلا تم انتخابه من العموم، فجهة الأقرار مني هل هي جهة
0: الشعب؟ ما تم انتخابه
2: مش لك والله،
0: الله يخليك. يعني
1: اليوم مجلس النواب هو الجهة المخولة بإقرار هذا القانون عند انعقاده، لذلك هذا القانون حيكون هو بالأخير بين إيدين مجلس الشعب، ونحن ما عندنا مشكلة لطرح هذا القانون على العوام أبدا أبدا.
0: أنت قلت رح ينطلق موقع، أنت رح ينطلق الموقع ورح يكون عليه الموقع ولا لا القانون؟
1: هلا بس أرجع على الهيئة بدي أشوف شو موقف المكتب الإعلامي عنا إيه رح ينطلق الموقع، لأنه كان ضروري كتير ينطلق الموقع منذ زمان، وهذا إن شاء الله حنشهده خلال أيام. والقانون
0: سيطرح على الموقع
1: إن شاء الله.
0: أكيد
1: إن شاء الله.
0: أستاذ رولا، أنا كنت سألتك أكثر من سؤال، فيك تجاوبي عليهم بالتوقيت المناسب لأني تأخرت عليك شوي بحقك علي، بس دي أسألك أيضا عن المحاكمات اللي عم بتتم. هل هذه جزء من العدالة الانتقالية، سواء كنا عم نحكي عن المحاكمات اللي عم تتم بدمشق بإشراف الحكومة السورية ولا المحاكمات اللي عم بتتم بأوروبا؟ هل عم بتتم هاي ضمن برا القانون، جوا القانون، مع القانون، عدالة انتقالية مو عدالة انتقالية؟ مشوش كثير عند الناس. راح انتقل بالسؤال نفسه بعد شوي للأستاذ، تفضلي.
3: هلا هو طبيعي يكون مشوش لأنه معقد، ولا أنت سألتني عدة أسئلة وكنت فقط كمان أيضا عندي يعني رغبة
0: تفضلي
3: للأستاذ أحمد أنه يعني أولا صندوق جبر الضرر خلينا نأكد أنه حق من حقوق الضحايا هو واجب على الدولة، ونحن اليوم أي شيء عم نطرحه اليوم هو مش لنحط ما عم نقوم بمساءلة هيئة العدالة الانتقالية. أنا أعتقد أنه في مؤسسات الدولة اليوم هناك أشخاص فعلا عندهم رغبة كبيرة بخدمة هذه الدولة وتقديم كل الدعم لها، أحيانا يمكن ما في خبرات كافية، أحيانا ما في إمكانيات كافية، وهذا الشيء

0: عدم وجود الإمكانيات في الدولة السورية اليوم لا يخفى على أحد. ومن هون بدي أجاوبك على سؤال موضوع المركز السوري، ولازم يعملوا هذا الشيء. نحن قلنا 15 سنة عم بحكي عن نفسنا، ما بعرف يعني، أكيد خبرة محمد قد تكون أوسع على مدى السنوات. هاي الخبرة هي هدفها خدمة هذا البلد. في عندنا إشكال مع السلطة، عندنا انتقادات من السلطة، طالما هذا التعاون ما عم يمنعني كون عم بنتقد أي خطأ أو أي انتهاك أو أي مسار، فبالعكس هذا المطلوب. المطلوب لليوم وبكرة ولبعد بكرة أن كلياتنا نحط جهودنا بكل السبل الممكنة لدعم هذه الدولة ودعم هذا المجتمع. نحن السوريين اليوم بعام 2026 بعد 100 سنة رح يكون للتاريخ أنه اليوم عم نبني سوريا الجديدة. كيف بدنا سوريا الجديدة؟ كيف بدي أطلع أنا نظر على التلفزيون وأحكي بالديمقراطية وأحكي بالعدالة وأنا والله ما بدي أحكي مع السلطة، ما بدي أحكي مع الدولة، ما بدي أحط خبراتي هني؟ هذا الأمر بالغ الأهمية وهو دعوة للجميع. النقطة
1: هل هذا
0: الثانية
1: يعني بأن دولتي قد توقع مذكرة تفاهم أيضا مع هيئة العدالة الانتقالي أو هيئة المفقودين؟
0: طبعا طالما في شيء مفيد ممكن أنه نحن نقدمه وهذا الشيء لا يؤثر على استقلال المؤسسة أمام المجتمع السوري، بالنسبة لنا نحن يعني نحن مساءلين أمام مجتمعنا. طالما لا يوجد ما يؤثر على استقلالنا طبعا نحن نتعاون. أصلا منذ البداية نحن نشارك في جميع الورشات، دائما نرسل رسائل يعني أوراق مواقف، نعمل ورشة ندعي عليها الأشخاص من يعني من مؤسسات الدولة. يعني ما معنى أن أتحدث عن المشاركة السياسية للمرأة وألا أدعو يعني الأشخاص المعنيين بمؤسسات الدولة. يعني
1: شكرا،
0: هذا الأمر
1: انا مسرور
0: أعتقد
1: بهالحلقه، انه الحمد لله بهالحلقه عم نميز،
0: يعني
1: راح اكمل لك اعطيكي، بس انا مسرور انه عم نميز الحمد لله بين الحكومه والسلطه والدوله. بالعاده ان احنا كل هذول فايتات ببعضهن، بس بدي اياك تكملي لي وتجاوبيني على سؤال المحاكمات اليوم كمان دكتوره رولا.
0: هلا قبل المحاكمات حتى،
1: تفضل
0: لا لانه في فكره جدا مهمه وارجو انه فعلا تاخذ حقها. لما
1: تفضل.
0: بنحكي بالمشاركه المجتمعيه، مشروعيه مسار العداله الانتقاليه كاملا قائم على مساله المشاركه المجتمعيه، ولا يكفي ان نتحدث على الاعلام، ولا يكفي انه نحن نروح نشوف الاشخاص ونعمل ورشه ورشتين ثلاثه ويعطيهم العافيه هيئه العداله الانتقاليه. من الواضح انه عم يشتغلوا فوق الامكانات الموجوده عندهم. لكن يعني كمان قال محمد فكره كثير حلوه، المسؤوليه مش بس على هيئه العداله الانتقاليه فقط. مسار العداله الانتقاليه التشاركي بيعني هيكله مسار تشاركي حقيقي بالتعاون مع المجتمع المدني والمجتمع المحلي والهياكل المحليه، وهذا بالغ الاهميه. هذا المسار اولا بيسمح للدوله تفهم ما هي اولويات الضحايا، تفهم نقطة ثانية أكثر أهمية أن أولويات الضحايا مختلفة. اليوم في بإحدى القرى قد تكون العدالة الانتقالية تعني للناس هي إعمار المنازل، في أماكن ثانية هي معرفة الحقيقة والوصول إلى مصير المفقودين. هذا الأمر من الضروري أن تعرفه الدولة وتفهمه تماما وتبني مسار العدالة الانتقالية على هذه الأولويات، أولويات الضحايا. النقطة الثانية، هذا الحوار بين مؤسس هيئة العدالة الانتقالية والمجتمع السوري على اختلاف وتنوع مهم جدا، لأنه قادرين ساعتها هن يحكوا مع الناس. اليوم لما بيكون في شفافية من قبل الدولة الناس بتاخذ بالاعتبار ضعف المؤسسات. يعني ما ننكر نحن عندنا ضعف في المؤسسات، ما عندنا مصاري، نحن في أزمة اقتصادية والحرب الأمريكية والإيرانية أثرت على سوريا بشكل شديد.
1: دكتورة رولا،
0: اليوم
1: مشان ما
0: هذه
1: نتشعب،
0: الحرب على المجتمع،
1: انت سمعتي
0: أنا عم بحكي بطلب الموضوع بس ما عم تعطيني وقتي، بس
1: وين
0: أنا
1: وين
0: مصرة
1: اكثر من
0: على
1: هيك يا
0: المشكلة.
1: دكتورة رولا، وين وين صار لك 5 دقائق ما سكتي يا رولا، مشان تكوني عادلة. انا بس بدي أسألك، انت سمعتي؟
0: فكرة واحدة طيب، اسمح لي
1: طيب
0: اسمح
1: يلا
0: لي،
1: يلا،
0: هي
1: بس
0: المسار اللي
1: بعجالة
0: بنتكلم عليه
1: بعجالة
0: كيف
1: بعجالة
0: تكون
1: بعجالة.
0: مؤثرة في المسار.
1: ايه
0: لهيك رح ارجع اقول، اين قانون العداله الانتقاليه؟ ما بكفي يناقشه مجلس الشعب معين وغير منتخب، يجب ان يكون هناك نقاش مجتمعي واسع المدى لقانون العداله الانتقاليه. وهلا اتفضل.
1: توصية لكم للدكتورة رولا، وبظن الكل مجمع عليها، يجب طرح القانون على العموم.
2: التوصية على العين والرأس.
1: أخذت التوصية. أستاذ محمد راح أرجع لك أنت بقصة المحاكمات، هل ما يجري جزء من العدالة الانتقالية ولا حيلا؟
3: لا طبعا هو يجري جزء من العدالة الانتقالية، يعني هذه المحاكمات تؤسس لمحاسبة مسؤولين اقترفوا جرائم أيام النظام السابق، إن كان وزير الداخلية السابق على قيد المحاكمة لم يمثل حتى اليوم، كان عاطف نجيب أو وسيم الأسد، لكن كما أسلفت بالتعليق للأستاذة يعني فكرة العدالة الانتقالية يستحيل أن نحاكم 100,000 شخص أو 200,000 شخص، أو عدد المشاركين بالانتهاكات والجرائم بسوريا كبير للأسف، وهذا عبء على أي دولة ليست سوريا. إذا تحبس 100,000 بني آدم بدك سجون مساحتها قديش، بدك حراسة وبدك أمن وبدك طعام وبدك محاكمات، على ما في دولة ما فيها تراكم بمسجلات المحاكمات بغض النظر عن في عدالة انتقالية. لذلك دائما تركز آليات العدالة الانتقالية على محاسبة أكثر المسؤولين عن أكبر الجرائم فداحة، ومحاسبة المسؤولين بالرتب العليا. حتى لو أنت لم تطلق النار بيدك لكن أنت رئيس فرع أمن كان ينتج جثث تحت التعذيب وموجودة بصور قيصر، انتهينا. وهذا كان لب محاكمة أنور رسلان بألمانيا على فكرة، ما كان في دليل بفرج أنور رسلان قتل حدا، أنت مسؤول لأنه الرئيس مسؤول عن أفعال مرؤوسيه، وهذا القانون الجنائي الدولي الذي تحاول أن تتبناه هيئة العدالة الانتقالية بقانون العدالة الانتقالية، لأنه ممكن إذا مسكت مسؤول رفع مسؤولك جيب صورة علي مثل اليوم وسيم الأسد أنه جيبوا الأدلة أنا ما عملت شيء. تمام، لذلك لازم يصير في مصارحة، هل سنحاكم كبار المسؤولين ولا سنعطيهم عفو إذا معهم مصاري؟ هذا كتير سؤال مهم للبلد حقيقة، بغض النظر أنا مزعوج منه ومضايق منه خانقني كتير، بس أيضا صار في تسوية مالية مع بعض الشخصيات، هل التسوية المالية ستمول صندوق جبر الضرر؟ ضحايا هؤلاء الأشخاص اللي راحت بيوتهم والحديد تبعهم اتعفش وتكسرت، هل ستمول صندوق جبر الضرر أم لا؟ الإصلاح المؤسسي
1: إذا كان نعم،
3: إذا كان نعم بيكون ممتاز.
2: هل يكفي؟
3: ما لن يكفي، شوف ما في صندوق يجبر ضرر السوريين وما في ما فيك ترجع.
2: لا ليس سؤالي ليس هل يكفي أن يقوم بتقديم هذه
3: الأموال؟ لا هذا افتكرت صندوق الأموال، لا لكن لا لا, لا أكيد أكيد، بس لكن يجب وضع معايير مستقلة وبشفافية وبعلنية وبمصارحة مع الناس بمعزل عن الشخصيات. المعيار ما حيتفصل لحتى ندخل هذا الشخص ونطلع ذاك الشخص أبدا، رح نحاكم لواء وعميد وعقيد ومقدم وما دون هذا بكل بساطة بيقول لك أنا كنت مجبر أطلق النار، وبياخد عذر قانوني حقيقي. وحقيقة كسوريين عشنا بسوريا وبنعرف سوريا وحبسنا، أنا محبوس مرتين ومحاكم مرتين مشان الشباب اللي عم يكتبوا لي فلول على الصفحة على فيسبوك. أي حدا بيرفض إطلاق النار رح يأكل طلقة، وشفنا منهم. أي حدا فكر بالانشقاق انحبس قبل ما انشق، وقابلنا منهم كتيرين طلعوا الحمد لله، طلعوا من صدناية وما توفوا. لذلك يجب وضع كل هاي المعايير بوضع خطة للمحاكمات.
1: يعني أنت بتتوقع أنه المحاكمات توصل عند رتبة مقدم أو عقيد ولا لسه ما في شيء؟
3: ما بعرف وين رح توصل، بس أنا أدعو لوضع هذه المعايير وبشفافية وبمصارحة وبحوار مع الناس وبمشاركة مجتمعية مع الضحايا مثل ما طرحت الدكتورة رولا. يجب أن يكون هناك تفاصيل للعلن نفهم فيها ما هي المعايير التي تستثني زيد وتحاكم عبيد.
1: معلش أسألك سؤال، فضل. الناس تظن أنه العدالة الانتقالية نصب المشانق لعشرات الآلاف؟
3: لا للأسف العدالة الانتقالية ليست كذلك، مثل ما حكينا ما فيك تحاكم كل الناس لأنهم عبء أمني عليك، أهليهم رح يجمعوا على المحاكم، هم عبء مالي عليك بدك تحبسهم وتدفع عليهم مصاري وتطعميهم، وهم عبء على جسم القضاء اللي ما في ينظر ب 100,000 أو 200,000 دعوة. لذلك تركز على من وضع سياسات التنكيل والتعذيب وعلى من أمر بها، لأن هؤلاء أكبر المسؤولين. طبعا اللي تحت مو بتسامحه، في حالات لازم يصير فيها محاكمات مثل أمجد يوسف، والله هذا عنصر تحت خلص ماشي الحال، لا أبدا. لكن في ناس فيك تغرمهم مصاري، فيك تحرمهم من الوظيفة الرسمية، فيك تطردهم من وظائف الحكومة، تمنعهم يفوتوا على سلك الشرطة مرة أخرى، فيك تطلب منهم يتبرعوا بصندوق جبر الضرر، أو يعملوا يقدموا أدلة بموضوع أين دفنوا المعتقلين الذين تم تصفيتهم، تأخذ منهم معلومات مقابل عفو جزئي عن العقوبة. كل هذه النقاط لم تناقش، هذه مشكلتي، ما مشكلتي إنه في عدالة انتقالية ولا ما في عدالة انتقالية. وضعت هيئة العدالة الانتقالية انطلقت تحاول العمل وبناء برامج، لكن ما يحصل بوزارة العدل منفصل تماما عن ما تقوم به هيئة العدالة الانتقالية، وما في تواصل.
1: ليش برأيك؟
3: لأنه القرار سياسي بمن نحاكم ومن لا نحاكم، ولا يتم إشراك الشعب فيه ولا يتم إشراك هيئة العدالة الانتقالية فيه.
1: قبل بدك تحكي شيء أستاذ؟
2: اليوم ليش ضروري قانون العدالة الانتقالية؟ لأنه قانون العدالة الانتقالية اليوم القوانين المعمول فيها ما بيجرم سلسلة الإجرام، سلسلة القيادة أو منظومة الإجرام بشكل كامل. اليوم مثل ما تفضل الأستاذ محمد، اليوم نحن عم نقول أنه مثلا في بعض التسويات المالية، وين المحاسبة الجنائية فيها أو وين المحاسبة القانونية فيها هذا الأمر؟ نحن بحاجة تشريع أنا اليوم لما عم أحكي عن قانون العدالة الانتقالية بحكي عن عن عن عن شيء جديد على التشريع السوري أو على القوانين السورية. لذلك هذا القانون مهم نقدر ننطلق من خلاله لمحاسبة الكثير من المجرمين. ونحن عم نحكي عن انتهاكات جسيمة. اليوم تعريف الانتهاكات الجسيمة كثير مهم، السوريين يعرفوا شو هي، بس هذا الأمر لا يسقط حق أستاذ زيدون ولا حق محمد أنه هو يروح يتقاضى.
1: أنا فيني أروح، أنا فيني أروح أدعي فرديا
2: طبعا،
1: بس أنت عم بتقول لازم يعرفوا السوريين. لا، حتى يعرفوا السوريين أنه مثلا المحاسبة هي فقط عن الانتهاكات الجسيمة، الدولة ستحاسب عن المجازر، عن البراميل، لكن ليس أكثر من ذلك. عدا ذلك كل شخص عليه أن يقوم بالادعاء الشخصي كي يحصل على حقه. هذا الحكي إذا الناس ما سمعته يا أستاذ أحمد شو بدك تعرف؟
2: هذا مفهوم العدالة الانتقالية اللي احنا عم نشتغل على توضيحه. أكيد احنا طالما الناس إلى الآن عم تسأل شو يعني عدالة انتقالية، فلحنا في عنا تقصير بإيصال مفهوم العدالة الانتقالية. ولكن أنت أيضا احنا لما عم نحكي فقط عن انتهاكات جسيمة، حتى مرتكبي الانتهاكات الجسيمة عددها كتير كبير. فنحن اليوم أمام تحدي حقيقي، كيف لحنا ما حيكون في إفلات من العقاب، وهذا غير مقبول تحت أي عرف من الأعراف الدولية وحتى بالسياق السوري أمام الضحايا. وكيف لحنا ممكن ننطلق من خلال هذا الأمر لنبني مجتمع متماسك ونقدر نكون سوريا قوية إقليميا.
1: جميل، الكل عم يتفق أنه هيئة عدالة انتقالية تقوم بالكثير، الكل متفق أن القضية معقدة وستأخذ زمن طويل، لكن الكل متفق أيضا أنه لم يتم إشراك الناس كم بما يكفي كي تكون جزء من هذه العملية. بس قبل ما نوصل حوارنا خلينا نروح ونشوف لعند الزميلة هبة ونشوف التقرير مع بعض. خليكم.
4: تشهد سوريا تصاعداً ملحوظاً في التوترات الميدانية، الشارع يغلي مطالباً بالمحاسبة ورافضاً عودة شخصيات مرتبطة بالنظام المخلوع. السؤال الأعمق لا يتعلق فقط بما يحدث الآن، بل بقدرة مسار العدالة الانتقالية على ضبط هذا الحراك ومنع انزلاقه إلى مسارات خارج القانون. بعد سقوط النظام ترقب الشارع محاسبات سريعة، لكن بطء المسار القضائي الناشئ وغياب معايير واضحة للعزل السياسي ولد شعوراً بالإحباط، واندفع بعضهم لمحاولة فرض العدالة بأيديهم، ما يهدد بالانزلاق من مسار العدالة الانتقالية إلى فخ العدالة الانتقامية والفرز الطائفي. تظهر تجارب دول خرجت من نزاعات أن لحظة ما بعد الصراع شديدة الحساسية. في العراق بعد 2003 أسهمت سياسات الإقصاء الواسعة في تعميق الانقسام المجتمعي وفتح الباب أمام موجات عنف متبادلة. وفي ليبيا بعد 2011 واجهت سياسات العزل السياسي إشكالات كبيرة في ظل غياب مؤسسات قادرة على فرض تطبيق متوازن للقانون ما انعكس على تماسك الدولة. التجربة الكينية تقدم الإنذار الأقصى. أفضت الأزمة الانتخابية عام 2007 إلى أعمال عنف واسعة، ورغم إنشاء لجان تحقيق ومحاولات دولية للمحاسبة، واجهت العملية تحديات مرتبطة بتسييس الملف وترهيب الشهود، ما أثر على فعالية العدالة الانتقالية وتفريغها من معناها. في المقابل هناك تجارب استطاعت أن تبقي مسار العدالة قائماً، وأسهمت المحاكم في نقل جزء من الصراع من الشارع إلى القضاء. لكن حتى في هذه النماذج لم تكن العدالة كاملة أو سريعة، بل عملية طويلة ومعقدة ومشحونة سياسياً. العدالة الانتقالية ليست وجبة سريعة. في رواندا استمرت المحاكم والآليات المرتبطة بها قرابة عقدين، وفي البوسنة أكثر من 25 عاماً. الزمن هنا ليس تفصيلاً ثانوياً، بل هو جزء من العدالة نفسها. التجارب المقارنة تشير إلى أن غياب العدالة على الرغم من بطئها الشديد يفتح الباب أمام الفوضى والمظلومية المتجددة في الحالة السورية، يصبح هذا المسار أكثر إلحاحاً لتجنب إعادة إنتاج دوائر العنف. والمخرج واضح، إطلاق مسار مؤسسي للعدالة الانتقالية، قانون محدد وآليات شفافة ومؤسسات قادرة على التنفيذ.
1: شكرا زميلة هبة. سمعتوا الأرقام، نحن عم نحكي عن عشرات السنوات، مش عم نحكي عن سنة وسنتين للعدالة الانتقالية. علينا جميعا أن نتحضر لزمن طويل. ومعليش هيك يمكن جملة على اللي. واحد منا بيرفع دعوة مشان أجار بيت بكل سنتين ثلاثة بالمحاكم، فما بالك بهيك قضايا. دكتورة رولا، يعني سمعتي أنت الأرقام، عندك ثقة بأنه عنا هيكلية مؤسسية كافية لإنجاز هذه العدالة الانتقالية حتى وأن تطلب الأمر زمنا طويلا جدا؟
0: لا بالتأكيد، يعني طبعا ما هي إحدى تعقيدات موضوع العدالة الانتقالية. جزء من العدالة الانتقالية هو إصلاح المؤسسات، لكن هل أنت فعلا بتقدر أنك تعمل عدالة انتقالية قبل ما فعلا تقوم بإصلاح المؤسسات، وخصوصا المؤسسة القضائية واللي هي كانت من أكثر المؤسسات القضائية في العالم العربي ترهلا وفسادا؟ أعتقد طبعا طول هناك سيكون، يعني ممكن السوريين يضلوا 20 سنة عم بيحاكموا، وهذا أمر طبيعي ومتسق مع تعقيد الملف وانهيار البلد. نحن في بلد منهار. النقطة الأساسية أنه يعني أحد الأشياء اللي ممكن تكون مساعدة طبعا مثل ما كنتوا عم تتفضلوا هي مناقشة الضحايا والتواصل الفعال دائما. أيضا يكون في إجراءات عاجلة، إجراءات دعم عاجلة لعائلات الضحايا، أيضا ممكن تكون عم تساعد. بخصوص المؤسسات، لليوم أعتقد أنه سوريا لم تبدأ بعملية إصلاح المؤسسات، بالعكس، على العكس، نحن عم نشوف عمليات فصل للموظفين. يعني أحيانا بيقولوا هن موظفين ما كانوا عم بيداوموا، أحيانا بيقولوا موظفين مؤقتين، لكن نحن بنعرف انه الاف الموظفين الدائمين تم فصلهم بدون سبب معروف. هي احدى الاشكاليات. عمليه اصلاح المؤسسات بحد ذاتها هي عمليه طويله. عمليه اصلاح المؤسسه القضائيه تحتاج في البدايه لوجود اطار قانوني يحمي استقلال المؤسسه القضائيه، لاحقا ان يتم التدقيق في سجل كل قاضي. وعندما اقول التدقيق الفردي، مهما اخذ وقت، هو أساسي وضروري، لأنه إذا نحن عم نحكي عن عدالة انتقالية، هذا يعني أننا نريد أن ننتقل إلى مكان يعني يعزز سيادة القانون. بالتالي لا نستطيع أن نذهب إلى القضاء السوري ونفصل جميع القضاة ونعتبر أنهم جميعهم قضاة الأسد وجميعهم سيئين. هذا الكلام غير صحيح وغير قانوني أيضا.
1: تمام.
0: هذه مشكلة عن
1: شكرا.
0: عملية إصلاح المؤسسات لم تبدأ بعد.
1: طيب خليني أسأل الأستاذ أحمد، أنتوا من شهر أيار أو نيسان قلتوا أنه المحكمة الجنايات الرابعة هي ضمن المحكمة ضمن مسار العدالة الانتقالية، علما أنه ما كان في إقرار قانون. فيك تشرح لنا شو قصتها هي؟ هي السؤال الأول. والسؤال الثاني، الناس حابة تعرف أنتوا شو اشتغلتوا لحد هلا بوضوح.
2: بداية نحن قلنا انه هي المحاكم، نحن ما قلنا انه هي المحاكم هيك. اليوم في في في دوائر قضائية تم تخصيصها للعدالة الانتقالية من قبل السلطة القضائية، يلي هي معنية بامور القضاء بشكل عام وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. اليوم الشيء اللي عم يصير، انا اول شيء مالي محامي، مالي حقوقي، فممكن أن أستخدم مصطلحات الأستاذ محمد ممكن يصلح لي أكثر. اليوم الشيء اللي عم يصير هو ضمن قانون الجنايات المعمول في 49، ولكن مع توصيف لبعض الاتفاقيات اللي وقعت عليها سوريا مثل مناهضة التعذيب. وعند إقرار قانون العدالة الانتقالية سيكون
1: اللي أصبحت،
2: نعم،
1: بحكم الإعلان الدستوري اللي أقر أنه نحن هاي المعادات
2: أصبحت قيد التنفيذ.
1: أصبحت قيد التنفيذ، نعم.
2: فأنت اليوم، ولكن سيكون هناك المشكلة في الحكم، بدون قانون العدالة الانتقالية. ليش؟ لأنه قانون العدالة الانتقالية، أنا ليش دائما بقول أنه نحن كضحايا لازم نصبر، لازم يكون في محاكمات عن طريق قانون العدالة الانتقالية، لأنه بيحفظ حقوق الضحايا، لأنه ما بيحاكم هذا المجرم على أساس أنه هو ارتكب جناية بالشخص الفلاني، لا، هو بيحاسبه على أنه هو ضمن منظومة إجرام متكاملة ويجرم سلسلة القيادة ويحفظ حق الضحايا في جبر الضرر وأيضا بقية مسارات العدالة الانتقالية.
1: جميل.
2: من هون لح نقول إحنا ماذا عملت العدالة الانتقالية للآن؟ كثير هذا السؤال، أنا يعني شكرا أنك سألته، لأنه يظن السامع اليوم أنه العدالة الانتقالية فقط قامت ببعض الأمور، وضع الاستراتيجيات ووضع القواعد ورق. نعم، اليوم العدالة الانتقالية تتكون من 6 مسارات أساسية. المسار الأول هو كشف الحقيقة ولجان التحقيق، ولازم نحن نفرق هون بهذا المسار ما بين الولاية الخاصة بالعدالة الانتقالية وولاية الهيئة الوطنية للمفقودين المعنية بموضوع المفقودين وكشف المصير. اليوم بالهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مسار كشف الحقيقة بدأنا بتحقيقات بدأنا بالعمل على مجازر.

0: نحن اليوم وبعدة محافظات، إذا بنحكي على دير الزور توجه فريق لدير الزور من شان مجزرة الجورة والقصور وبدأوا بإنشاء ملف متكامل عن هاي المجزرة. وأيضا نحن عنا تم فتح ملف الحولة وجديدة الفضل، وكانت الهيئة في زيارة لجديدة الفضل لفتح هذا الملف وبدأ التحقيقات. وأيضا في في في مجزرة نهر قويق بحلب، وأيضا في موضوع مجازر الكيماوي، ضربة 21 آب 2013 وضربة خان شيخون.
1: أنا آسف، أنت كنت ضحية، أنت كنت بالغوطة وقتها صح؟
0: أنا أهلي ضحية، يعني أنا كثير من عائلتي فقدوا في ضربة الكيماوي، إن شاء الله الله بيبارك فيكم وبأهلكم. فاليوم نحن عنا هاي الضربات بالإضافة لموضوع القصف الجوي، فهي ملفات كشف الحقيقة عم يعمل عليها، وهي على جانبين، جانب مجازر نعمل عليها من الصفر، وجانب هم في أشخاص موقوفين لهذه المجازر. يقوم هون المسار الثاني، يقوم مسار العدالة والمساءلة بتجهيز هذه الملفات ودعم المحاكم، محاكم العدالة الانتقالية إن صح التعبير، بشهود بما تحتاجه من أدلة استكمال هذا الأمر بشكل عام. المسار الثالث هو مسار جبر الضرر. اليوم نحن بجبر الضرر عم نشتغل على 4 أدوات أساسية نقدر من خلالها نوصل للناس والناس توصلنا. المسار الأول أو الركيزة الأولى هي لازم يكون في عنا نقاط اتصال مباشرة مع الناس، ونحن فعلا عم نشتغل على هذا الموضوع، وحيكون أول نقطة اتصال، أو خليني ما أقول نقطة اتصال، إحنا هي فروع الهيئة في المحافظات. الهيئة اليوم حاطة ورازة إنه لازم يكون في عنا 8 فروع للهيئة ب8 محافظات لنهاية 26. طبعا التنفيذ بهذا الأمر مقترن بالأمور اللوجستية والدعم، وهذا تحدي. فنحن اليوم خلال أيام نحن متوجهين لدير الزور لافتتاح أول فرع، طبعا افتتاحه، ولكن كمان نحن حيكون الانطلاق الحقيقي لهذا الفرع من خلال الموظفين. أيضا نعمل على نقطة اتصال ومركز للتعافي في حمص وريف دمشق وحلب وفي غرب سوريا. فهي الأمور ما تعمل عليها اليوم جبر الضرر، بالإضافة لكيف لازم نحن نشتغل صندوق جبر الضرر، ويكون في عنا صندوق حي لجبر الضرر. أيضا التحدي الأكبر والمهم جدا اللي هو بناء سجل الضحايا في سوريا. من هم الضحايا؟ ما تعريف الضحية، أنواع الانتهاكات، أنماط الانتهاكات، هذا السجل بيحدد مين هنن اللي بيدخلوا ضمن ولايات الهيئة من الضحايا ومن أهلنا السوريين بشكل عام. النقطة الثالثة الرابعة التي نعمل عليها أيضا هي كيف لحنا ممكن نستفيد أمام ظروف سوريا والواقع اللي احنا شايفينه، الواقع الاقتصادي والتحديات بالتمويل، كيف ممكن نستفيد من كل التمويل اللي عم يدخل على سوريا من مختلف المنظمات، إن كان عن منظمات المجتمع المحلي أو حتى المرافق الحكومية أو منظمات المجتمع المدني أو حتى منظمات الدولية. هذا الدعم الذي يدخل إلى سوريا كيف ممكن إحنا نبنيه ونقننه ونوجهه ليكون في عنا عدالة جغرافية وعدالة توزيعية مع الضحايا.
1: كان الله في عونكم.
0: كتير جانب مهم، آخر نقطة طبعا بيكون ظلمت غير مسارات، هو الذاكرة الوطنية وتخليد الذكرى. وفعلا فريق الذاكرة طلع إلى دور الزور وعمل ذاكرة مدينة، وتوجه إلى حمص وعمل ذاكرة مدينة فحما، وهو يعمل حاليا
1: وصار يوثق تاريخ هذه المدينة. نعم. وألامها. نعم. خلال
0: من خلال هذا التوثيق عم يطلع كثير. نعم. عنا أنماط انتهاكات ما كانت.
1: رح أروح للحضور لأنه في كذا حدا متحرقس.
2: السلام عليكم. عبدالله الدعاس من ذوي المفقودين، متطوع في رابطة معتقلي الثورة السورية. شبيحة السجون لم نرى للآن محاكمتهم، هم لديهم معلومات قيمة عن أحبابنا المفقودين، يجب فتح مجال للعائلات للقاء معهم ضمن إطار قانوني، فالعائلات حق في المواجهة. السؤال، فهل هذا الأمر متاح أو يصبح متاح ومتى؟
1: شو رأيك أستاذ محمد؟
3: لازم يكون متاح كنوع من الإجراءات القضائية، أن ترسل العائلات أسئلتها لأشخاص عملوا في هذه السجون وتطلب، وهنا القضاء وقانون العدالة الانتقالية يمكن أن يساعد، أنه من يتعاون ويقدم معلومات، شرط أن تكون صحيحة طبعا ويمكن تحقق منها، ممكن أن يحصل على تخفيض للعقوبة، ففي حافز له أنه يتحدث كم شخص أعدم.
1: مين لازم يساعد بهذا الموضوع؟ هو وزارة العدل تحديدا،
3: وزارة العدل وأيضا قانون العدالة الانتقالية، إذا مجلس الشعب بده يقر قانون.
1: طيب خليني أقتنص الفرصة وأوجه دعوة للدكتور مظهر رويس لاستضافته بالحلقة مقبلة، لأنه

0: واضح أن هذا الملف هو واحد من أكثر الملفات تعقيداً، وواضح الدور المهم اللي ممكن تلعبه وزارة العدل واللي نحن حابين نسمع منه بشكل مباشر.
1: أنا بطلع معك معه.
0: تطلع أنت مع الدكتور؟ خلاص هاي كمان تبرع الأستاذ محمد يكون معك.
1: خلي حلقة تكون.
0: سؤال سريع قبل ما نطلع لبديك بسرعة إذا سمحت.
2: السلام عليكم. أنا محمد كمال معتقل سابقاً. أنا لتاريخ اليوم.
0: كم سنة كنت معتقل؟
2: 11 سنة.
0: 11 سنة.
1: الحمد لله سلام.
2: الله يسلمك. أنا لتاريخ اليوم بشوف السجان اللي كانوا سجانين عليه بالشوارع. وبروح على جهات أمنية إني اشتكي أو كذا بقولوا لي روح جيب 3 شهود معك. طب أنا منين بدي أجيب 3 شهود؟
0: شو أستاذ أحمد؟ شو بدك تقول له للأستاذ؟
3: اللي بدي أقول له إياه إنه قانون العدالة الانتقالية. لما عم نحكي إنه قانون العدالة الانتقالية بجرم هو منظومة الإجرام، فأنت اليوم هذا الفرع هو ارتكب انتهاكات، فنحن هل بحاجة لكل شخص من الأشخاص اللي هن معنيين بهذا الإجرام، من ارتكب، من حرض، من كان باستطاعته أن يمنع هذا الجبر ولم يمنعه؟ هذا قانون العدالة الانتقالية.
0: يعني الصبر الصبر الصبر. انت موافق كمان انه لازم يصبروا ولا في عندك اجراءات ثانيه؟
4: لازم، مش موضوع لازم يصبروا، ما في اطار قانوني اليوم بالبلد يسمح بالشكوى بدون ادله وتجريم منظومه امنيه باكملها. لكن ايضا هناك واقع في البلد يحصل ان هناك الكثير من القوانين السابقه تم تجميدها وتعطيلها وفسخها بمراسيم. لما وصلنا على موضوع العداله الانتقاليه صرنا قانونيين بنروح على مجلس الشعب. طبعا انا لا ادعو انه نعمل قانون بدون مجلس الشعب ولا نعمل اجراءات موجزه بالمحاكمات لانها اشكاليه، لكن هذا يدل على النوايا. ما حدا بيحكي بالنوايا، النوايا شغل رب العالمين، لكن الافعال تتحدث. يعني تم تعديل مراسيم لها علاقه بالجمارك، تم تعديل مراسيم لها علاقه بالاستثمار، تم تعديل مراسيم. لما وصلنا على قانون العقوبات خلوا قانون الجرائم الالكترونيه مشان نحاكم اللي بيكتب كلمه ما بنحبها، لانه والله القانون يا جماعه والله ما فينا نخالف القانون. واحد رفع دعوه على ناشط بنحبسه للناشط بكره، بس معتقل مفرج عنه بعد 11 سنه الحمد لله على سلامتك ما فينا، لانه والله في اشكال بهذا الطرح، وهذا الطرح ما مريح وما صحيح.
0: ليش عم بيصير؟
4: ما عم بيصير لانه ما في مصارحه. شو بدنا نعمل؟
0: طب ليش؟
4: لانه الحوار الوطني كان مسلوق والعالم سكتت عنه، ولانه العالم وافقت على هذا الموضوع، ولانه العالم صفقت للي صار، وصار في يعني جو عام بالبلد انه شو ما بتعمل الحكومه العالم رح تصفق. وهذا مؤسف. وبدي ارجع لكلام الدكتور لانه اساسي جدا، موضوع الضائقه الاقتصاديه جزء من الانفجار والانفعال ضد الشبيحه السابقين هو رؤيتهم يتبحبحوا ويعيشوا ببحبوحه وبحمايه وبنعيم والعالم ميت جوع. العالم الوضع الاقتصادي بالبلد لم ينجح، لم تنهض سوريا وتقلع بعد دعوات الاستثمار واعلانات الاستثمار، لانه معظم الاستثمارات عم تروح لناس استثمروا سابقا على ايام بشار الاسد، او تذهب باتجاه قطاع السياحه، تعالوا نعمل اوتيلات.
0: هل يتم استخدام العداله الانتقاليه كغطاء للكسب من هذه الشخصيات اما على الصعيد المناطقي او العشائري او الاقتصادي لتثبيت السلطه مثلا، ولا شو؟ ليش
4: يعني ممكن يكون هذا السياق ما يحصل، لكن ما اعتقد انه هذا بالضبط ما يحصل.
0: ما الذي يحصل؟
4: اعتقد انه ما يحصل، وهذا هون السلطه يجب ان تصارح عليه، هل قطعت السلطه اي وعود لدول اقليميه بانه ما يحصل سيكون مضبوط؟ هل ربما السلطه ترغب بالاستقرار فقط لانه هذا يعزز السلطه او يسمح بالرخاء الاقتصادي، لكن الاستقرار من مفهومها تعالوا نخبي كل شيء وتعالوا نمنع هاي المحاكمات لانها رح تفتح علينا مشاكل اساسيه؟ هل هناك كسب غير مشروع بمعنى انه في اشخاص عم تعمل تسويات ماليه لكن لا نعلم بها؟ حتى اليوم لا نعلم التسويات الماليه اللي قاموا فيها شخصيات مثل محمد حمشو مثلا، وهذا من حق الضحايا لانه ممكن يكون كجزء من تمويل صندوق جبر الضرر مثلا. لذلك المطالبه بالمصارحه والمكاشفه مع الناس، موضوع المفقودين جدا جدا جدا طويل جدا طويل، مو لانه الهيئه بتفهم او ما بتفهم ولا لانه المنظمات عم تساعد او ما عم تساعد، الموضوع جدا عميق وجدا طويل. في مراجعة لوثائق أجهزة الأمن، في مقابلات مع الأهالي، في مقابلات مع معتقلين مفرج عنهم ممكن يحكوا أنه شفت فلان وفلان أعدموا أمامي. بدنا نجيب السجانين اللي كانوا عم ينقلوا الجثث ونحاكمهم ونطلب منهم يعطوا معلومات عن هذا الموضوع. لذلك يجب أن تتضافر جميع هذه الجهود، لكن يجب أن يكون هناك مصارحة حول هذا الموضوع.
3: أنا في نقطة بس والله أنا حابب أحكي فيها.
0: تفضل.
3: طبعاً أنا رأي الأستاذ محمد محترم، وهو طبعا
4: نحن عملنا مذكرة تفاهم معاكم، فالدكتورة رولا قالت رح يعملوا مذكرة تفاهم. هلا زميلي بيبعث لي من امريكا بيقول لي لأول مرة بشوف سانا كاتبة شغلة إيجابية على المركز. يعني من سنة سنة فله هو
3: ما بنحسن صادر رأي الأستاذ.

0: أنا بالنسبة لي كأحد الضحايا اليوم، طبعا هذا الكلام يعني اللي تفضل فيه الأستاذ ممكن يكون هو، أنا شو تأثيره على الضحايا؟ اليوم الأستاذ هون سأل أنه أنا 11 سنة مسجون، أنه اليوم هل أنا ما حأخذ حقي لأنه في لعبة سياسية؟ العدالة الانتقالية تقوم على 3 إرادات. الإرادة الأولى هي إرادة مجتمعية، ونحن شفنا هاي الإرادة المجتمعية حية وخاصة بعد التحرير، لما شفنا أنه الناس كلياتها ما راحت باتجاه عدالة انتقامية، لا كانت الناس مضبوطة عم تقول أنا بدي أخذ حقي قانونا، ونحن بدنا بلد وبدنا دولة تكون مستقرة ويكون في عنا سلام حقيقي. الإرادة الثانية هي إرادة دولية، ونحن بالعدالة الانتقالية بالمسار السوري بتعقيدات المسار السوري هي إرادة كتير مهمة على صعيد الدعم وعلى صعيد أيضا كثير من المجرمين خارج سوريا. الإرادة الثالثة هي الإرادة السياسية، وأنا من كعضو بالهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية اليوم كهيئة عدالة انتقالية، يعني أحيانا يظن السامع أنه والله هيئة عدالة انتقالية ما لها دور. صراحة نحن بكل الملفات اللي اشتغلنا عليها ما حدا قال أنه عملوا لا تعملوا أو وقفوا هون أو هذا حدودكم. أنا ليش بدي أحكي هذا الحكي؟ لأنه أنا أؤمن أن العدالة الانتقالية هي التزام أخلاقي بحت، هي ليست لعبة سياسية، هي إرادة، في إرادة سياسية.
1: هل تحصلون على الدعم الكافي؟
0: لا طبعا ما في شيء اسمه دعم كافي بظروف الدولة، طبعا نحن الدعم مفروض يكون أفضل من هيك، ولكن نحن كمان بنفس الوقت عايشين بسوريا ونحن أولاد الثورة وشايفين الواقع، ولكن طموحنا وإرادتنا نحن اليوم عنا الإرادة إن نوصل بالعدالة الانتقالية للمكان اللي لازم هي تصل له. اليوم ما عنا رفاهية أصلا يكون في عنا نحن عدالة منقوصة، ما عنا اليوم. اليوم هل بدي اسال سؤال، انا هل اليوم سوريا هي عم تعيش سلم اهلي ولا هي هدنه مؤقته؟
1: انا بسالك شو رايك.
0: لا اليوم اذا ما كان في عداله حقيقيه يطمئن اصحاب الوجع واصحاب الجروح، وانه اليوم حيكون في عداله انتقاليه حقيقيه، بصراحه نحن ما حنقدر نوصل لسلم اهلي اللي نحن بدنا اياه. لذلك لما تطمئن الأمهات، ولو كان هي العدالة الانتقالية مسار طويل زمنيا ممكن تصبر.
2: تعليق سريع إذا سمحت على كلامه. إذا
1: سريعا
2: سريعا، كان هناك إرادة مجتمعية لأنه كان الناس عندها توقعات أن السلطة ستمشي بموضوع العدالة الانتقالية، انحسرت هذه الإرادة المجتمعية بالسلم والانتثال للقانون. حتى المظاهرات فيها حملة فيها موز، واللي هي بتعني أنه تزحلق بقشة موز اللي هو قتل خارج إطار القانون، هو أمر مرعب. نقطة الثانية موضوع الدعم، الدولة منهارة وما فيها موارد مالية، بشار الأسد مول البلد من الكبتاغون، وما بدنا الحكومة تمول البلد من الكبتاغون، لكن المصاري اللي عم تيجي لهي البلد عم تروح على سيارات وعم تروح على هوية بصرية وعم تروح على احتفالات، ما عم تروح للناس ولا عم تروح للاستثمار بشيء يطعم الناس خبز. تعالوا نفتح اوتيل، تعالوا نعمل ملعب جولف لترامب. مين بيلعب جولف بهاي البلد؟ مين بيلعب جولف بسوريا؟ معلش مين بيلعب جولف؟ مين ربي بيلعب جولف منا كلنا؟ المصاري اللي عم تيجي على هاي البلد هي ملك الأهل هاي البلد، ولازم تنحط بخدمة هاي الأهل البلد وهيئة العدالة الانتقالية وهيئة المفقودين، وأهالي الضحايا هن جزء أساسي ولهم حق أصيل فيها.
1: بس بدي أخذ حدا ما شارك. في حدا لسه ما شارك؟ طيب حضرتك ما لا شاركت، حضرتك شاركت. خليني خليني خليني أروح لعند الدكتورة رولا. دكتورة رولا، أنت شايف يعني الجو. سؤال، جنوب أفريقيا عملت الاعتراف مقابل نوع من العفو، بإسبانيا كان في حديث حتى إذا بدك عن الغفران والنسيان، هل ما هذه النماذج قابلة للتحقيق في سوريا أم في سوريا الأمر أكثر تعقيدا؟ عم تهز براسك، برجع لك شوي. دكتورة رولا،
3: أعتقد أن كل يعني كل شيء قابل للطرح ضمن حوار شفاف وصريح مع الضحايا زيدون. طبعاً في جنوب أفريقيا أو حتى في كولومبيا ذهبوا إلى مسألة الاعتراف أو كشف الحقيقة بمقابل تخفيض العقوبة، وحتى كان هناك تدقيق في المعلومات إذا كانت مفيدة بشكل حقيقي لمعرفة مصير المفقودين مثلاً. أعتقد هذه الآليات نعم قابلة للتطبيق في سوريا، لكنها قبل ذلك بحاجة لنقاش صريح وواعي مع عائلات الضحايا. أحببت جدا التقرير الذي عرضتموه منذ قليل، لأنه غالبا تذكر تجارب العدالة الانتقالية على أنها تجارب ناجحة، وهذا ليس صحيح. لا يوجد تجربة عدالة انتقالية مثالية، وما تواجهه سوريا اليوم واجهته دول أخرى.

0: ونجحت في أمكنة وأخفقت في أمكنة أخرى. المهم اليوم في مسألة العدالة الانتقالية في سوريا، ما الذي نستطيع فعلا تحقيقه؟ ويجب أن نتناقش في هذا الموضوع وأن نتحاور. وأهمية العدالة الانتقالية في سوريا اليوم هي المعيار الأساسي للعقد الاجتماعي. فإذا نجحنا هنا بما يمكن على الأقل أن نحققه، بما تقبل عائلات الضحايا به، إذا نجحنا هنا قد نذهب فعلا إلى لملمة هذه البلد والذهاب إلى بناء سوريا المستقبل. أما إذا فشلنا، أعتقد أن العقد الاجتماعي، يعني أنا حاليا أخشى أننا ضمن، يعني أنا أعتقد أن العقد الاجتماعي متزعزع إلى حد كبير في سوريا اليوم.
1: بدي إذا سمحتي لي أسألك سؤال ثاني. إذا خيرتي بين
0: تفضل.
1: عدالة انتقالية بطيئة لكنها أكثر شمولية أو تشميل، أو عدالة انتقالية أسرع لكن دون تشميل كافي، أيهما تختارين ولماذا؟
0: أوكي، جدا مهم اللي طرحته، يعني كثير كان عندي رغبة أطرح هذا الموضوع. العدالة الانتقالية يجب أن تكون شاملة، وهو انتقاص من حقوق الضحايا عندما نعرف الضحية بالمجرم. دائما نقول ضحايا الأسد، ضحايا الأسد، هناك ضحايا آخرين في سوريا اليوم ربما يشاهدون هذا البرنامج، وربما هم خائفون، وهم حتى اليوم يتعرضون الانتهاكات. يوم أمس كان هناك محاولة لخطف فتاة أخرى من جامعة اللاذقية، يعني هناك يعني عمليات الانتهاكات ما زالت مستمرة حتى الآن، وجميع الانتهاكات بعد سقوط الأسد غير مشملة بمسار العدالة الانتقالي، ولا أحد يتحدث عنها، ولا أحد يفكر بهؤلاء الضحايا. اليوم تشميل جميع الضحايا أمر جذري ومحوري لمستقبل سوريا. خرج المجتمع السوري من فترة الأسد مجزأ، مثقل بالخوف، ومنقسم بين ذاكرات متعارضة وجراح جماعية عميقة. بالتالي نحن لم نخرج بسردية وطنية واحدة، ومن غير المطلوب أن يكون هناك سردية وطنية واحدة بالمناسبة. بالعكس، يجب أن يكون إطار العدالة الانتقالية قابل أن يحتوي جميع السرديات الموجودة في المجتمع السوري. وهذا الأمر لما بحكي عن السرديات، هذا الشيء بيتخطى الموقف من النظام السابق بكل شيء ارتكبه وعمله بالبلد. أبداً مش عم بحكي عن هذا الموضوع، عم بحكي عن السرديات بعلاقة السوريين مع بعض، بعلاقة هي الجماعات، بفكرة الناس عما حصل وتفاعلها مع اليوم، مع هذا الحاضر، وكيف هي شايفة المستقبل. ما رح نوصل بحياتنا ليكون عندنا قصة وحدة، ولا يكون عندنا سردية وحدة. اصلا مشكلتنا مع حكم البعث انه فرض قصه وحده، مشكلتنا انه الاسد فرض علينا انه ما في معارضه وما في راي اخر، واذا كنت معارضه يا بتكون بالمنفى او بالحبس او بالقبر. اليوم قدره هذا الاطار العداله الانتقالي على احتواء جميع الضحايا وعدم التمييز بين الضحايا واحترام انه ابدا ما يكون في منافسه بين الضحايا، كفاهم الضحايا السوريين ما حصل معهم وما واجهوه. اليوم الإطار الوطني الشامل هو المؤسس الحقيقي لعقد اجتماعي سوري.
1: شكرا. بالمناسبة، ما جرى في السويداء وفي الساحل في لقاء سابق مع رئيس الهيئة العدالة الانتقالية أكد أنه ستسعى هيئة العدالة الانتقالية لضم هذين الملفين إلى ملف المسار العدالي.
2: على صعيد جبر الضرر.
1: على صعيد جبر الضرر.
2: على صعيد جبر الضرر.
3: وبالتالي هناك محاكمات تحصل في حلب.
1: نعم. وهناك محاكمات أيضا تحصل بهذا.
3: نحن عم نراقب هذه المحاكمات. لحد اليوم تقييمنا لهذه المحاكمات أنه فيها إجراءات إشكالية.
1: في إجراءات إشكالية.
3: نعم.
1: لكن هناك محاكمات ضمن هذا المسار، وهناك جبر ضرر سيتم.
3: لم تبدأ المحاكمات. لم تبدأ المحاكمات عن الجرائم التي اقترفت في السويداء بعد، هناك وعود ببدئها، سنراقب هذه المحاكمات.
2: اللي تكلم فيه استاذ ابو عبد الباسط معكم هو انه ممكن يكون لاحقا هناك توصيه لضم هذا الامر.
1: طيب. ولكن خليني اشوف، ما شاء الله الكل رفع ايده من الحضور. تفضل استاذ، بعدين 1 2 3 سريعا بس اذا سمحت.
4: الاستاذ محمد ذكر سابقا انه اذا بدهم يعتقلوا الفلول انه ما حد ساعى السجون، طب كيف هي سابقا كانت ساعى احبابنا والمعتقلين؟
1: الله لا فكرت رجعت عيد الكرة. أعطيها الأستاذ صابيلا. الأستاذ
5: سؤال الأستاذ أحمد عن جزئية من ملف العدالة الانتقالية هو المعتقل الناجي. أنا جلست مع الدكتور عبد الباسط يعني مطولا نحكي على جبر الضرر عن هذا المعتقل بعد محمد علي الشله اللي انتحر، وفي الزوايا المظلمة المعتقل اللي بيئن
1: نعم.
5: لا هو ليس هناك أي ناحية صحية أو مثلا جبر ضرر.

0: مادي. فشو هذا بالنسبة للملف؟
1: آنسة
2: أنا بدي أحكي بنقطتين لو تسمح لي، كتير ضروريات. النقطة الأولى، نحن عم نحكي عن مجرمين معروفين عم يتم محاسبتهم. طيب ماذا عن ملف المخبرين؟ اليوم كعائلات مفقودين بتعرف ابنها أخوها اعتقل، ما بتعرف مين المسبب، بتعرف عن طريق تقرير ما بتعرف مين الجاني. ملف المخبرين ايمت رح ينفتح؟ كيف رح يتم التعامل معه؟ ذكر الأستاذ أنه في أولوية، المخبر ما بيقل أبدا أهمية عن العقيد واللي يعذب واللي ارتكب انتهاكات باليد. النقطة الثانية اللي كتير مهمة على موضوع أنه نقدم تسهيلات للي بيعطينا معلومات من المجرمين، أكيد ما بحق له نقدم له تسهيلات وهو مرتكب فظائع بأهلنا وأحبابنا. الفكرة الأخيرة على تعديل القوانين، القوانين فعلا مثل ما ذكر الأستاذ في قوانين تعدلت، في أمور تعدلت، إلا موضوع للأسف منلاقيه هلأ بالمحاكم اعتبار المفقود متوفي، مع العلم أنه لهلأ منلاقي مفقودين موجودين بالشوارع فاقدين للذاكرة. فهذا القانون جدا ضروري أنه يتعدل، قانون اعتبار المفقود متوفي.
1: جميل، تفضلي هون بعدين هون إذا سمحتي.
3: في عنا سؤال، المعتقلين كانت ثلاث أنواع، معتقلين محررين طلعوا الحمد لله على سلامتهم، ومعتقلين شهداء تقبلنا الله برحمته، ولكن هناك معتقلين خرجوا ورأوهم أهلهم بالفيديوهات وبعدهم أين هم؟ هذا الملف كتير خطير وكتير مهم، يعني ما بدنا نتوصل لفكرة أنه تقبلهم الله برحمته. أنا عم أحكي هلا كزاوية مفقودين.
1: معك حق. الله الله الله الله يبرد قلبكم يا رب. معك حق.
3: يعني المسألة إنه يا رفات يا نعرف وين أهالينا أخواتنا المفقودين اللي طلعوا بالفيديوهات وما بين، يا ريت تعتنوا بهالموضوع. شكرا لكم.
1: شكرا. آنسة،
4: هل يستطيع السوريين هل يستطيع السوريين اليوم قبول أن العدالة الانتقالية ليست حدثاً سريعاً بل مسار قد يمتد لسنوات، أم أن ضغط الألم والانتظار قد يدفع جزء من المجتمع للبحث عن العدالة بوسائله الخاصة؟ شكراً.
1: رح أروح من عند بعجالة شديدة من عند رولا لعند محمد لعند الأستاذ أحمد بسرعة. دكتورة رولا، سمعتي مداخلات الحضور؟
5: يعني بتعلق على شيء؟ في الأخ كان عم يحكي عن أنه السجون قادرة أن تحتوي هذا العدد من الناس. بدي أقول نحن وعم نسكر الباب على الماضي، رح نسكر الباب نحن وعم نحقق العدالة، بس لنفتح باب المستقبل بدنا منع التكرار. منع التكرار بيذكرنا هاي الانتهاكات كلها كان إلى أسباب حقيقية، كان إلى أسباب نظام ديكتاتورية، عدم سيادة القانون، التمييز بين المواطنين، ما كان عنا مواطني. اليوم بدنا نحقق العدالة، بس بنفس الوقت بدنا نفهم أنه سيادة القانون والمشاركة السياسية وفصل السلطات واحترام وإنفاذ حقوق الإنسان أمر أساسي. لهيك نحن ما بدنا نعبي السجون، نحن بدنا اليوم نورجي شو يعني محاكمة عادلة. سوريا لازم يبطل فيها فكرة أنه في حدا بينأخذ بيروح ورا الشمس. ما عاد بدنا نسمع محمد عم بيقول عنا توثيقات لناس ماتت تحت التعذيب بغض النظر شو عددهم. هذا البلد يجب أن يقطع مع الماضي وأن يقطع مع ثقافة العنف.
1: شكراً. شكراً لله. بسرعة شديدة محمد.
6: السؤال الأخير أهم سؤال اللي مع تقدير لكل الأسئلة. ليس العدالة الانتقالية ليست حدثاً سريعاً يمتد لسنوات. لازم نتصالح مع هاي الفكرة. لحد اليوم بألماني بيمسكوا واحد عمره 95 سنة كان مع النازيين وبيحكمه، مع أنه ما ضل له من عمره الأعمار بيد الله. بس هل سيصبر الناس؟ سيصبر الناس إذا كان هناك وعود جدية وشفافية وضمانات بأن هذا سيحصل. بس اصبروا لأنه القانون ما طلع ولأنه ما معنا مصاري، ما في مصاري.
1: 10 ثواني إلك بس أستاذ أحمد.
7: ما بيكفوا المعتقلين والناجين. طبعا هذا ملف من أعقد الملفات وهو أولوية بالنسبة لنا، لأنه اليوم نحن عم نعمل فرق بكل نوع من أنواع الانتهاكات، وهو أولوية لأنه هن عندهم الهشاشة وعندهم استحقاق. نحن دائما عم نقول احنا وين بدنا، كيف بدنا نحن نقدر نساعد هدلون الناس. هذا الجواب اللي بننطلق من خلاله برامج جبر الضرر.
1: طيب. خليني اعطي نتائج الاستبيان على الواتساب. الحقيقه كان مفاجئ التباين الشديد بين الواتساب وبين الاونلاين. على الواتساب كان 61 او 62% وعدد الاصوات كثير كبير بيقول انه العدالة الانتقالية تسير بشكل منطقي وبدون تأخير، في حين الباقي الخيارات لضعف المؤسسات والموارد والانقسام المجتمعي والإرادة السياسية

بس هي تقريبا اتقاسمت نفس النسب بحدود 15% لكل واحد فيهن. لكن بالتصويت عبر التلفزيون كان غياب الإرادة أو اليوتيوب عفوا غياب الإرادة السياسية أخذ 46%، الانقسام المجتمعي 20%، ضعف المؤسسات الموارد.

معقد جدا جدا جدا جدا، ومع ذلك بدنا نحكي كلمتين على بعض. كل ما حدا حكى عن العدالة الانتقالية اليوم بنسمع أصوات بتقول ليش تأخرت، أو الدولة ما عم تتحرك بالسرعة المطلوبة، أو الدولة غير جادة فيها. طيب إذا بنطلع مثل ما شفتوا بالتقرير، مثل ما حكت رولا الأساتذة، إذا بنطلع على تجارب العالم يمكن الجواب يكون لا، نحن مو متأخرين. ها إذا فكرنا بالمعنى الانطلاق الفعلي، يعني جنوب أفريقيا مثلا بلشت مرامح الانتقال فيها بداية التسعينات، الدستور المؤقت بعد 3 سنوات 93، اللجنة الحقيقة والمصالحة المسؤولة عن العدالة الانتقالية بال 95، يعني 5 سنين، وطولت عشرات سنواتها يمكن لهلا ما خلصت. يعني حتى بتجربة كبيرة ومهمة مثل جنوب أفريقيا يحتاج الموضوع سنوات لينطلق على مهلنا. بتونس أخذ الموضوع حوالي 2.5 سنين لصدر قانون العدالة الانتقالية. والحقيقة طبعا ما بدنا نحكي، ها لا جنوب أفريقيا ولا تونس ولا غيرهم عنده التعقيد اللي موجود عندنا، يعني كل بلد له خصوصيته، هاي مسألة أكيدة. وسوريا للأسف قضيتها يمكن أعقد بكثير، فيها مستويات هائلة من الانتهاكات والانقسام والضحايا من جميع الأطراف والذاكرة وغيرها وغيراته، ورح تتطلب سنوات، مو سنة ونص عدالة انتقالية، مش قرار بينزل اليوم بيطبق ثاني يوم. هاي مسألة كثير معقدة وطويلة وبدها قانون ومؤسسات عم تنبنى من الصفر، قدرة على جمع الأدلة، ضمانات للضحايا والشهود، بدها كمان شجاعة سياسية ووضوح مع الناس، مثل ما تكرر كثير بهالحلقة إنه العدالة الانتقالية مو نصب مشانق مثل ما كثار بيحكوا، هي محاسبة وكشف حقيقة وجبر ضرر وتعويض وإصلاح مؤسسات ومصالحة مجتمعية وضمانات لما ينعاد اللي صار وعدم التكرار، كل هذول. بس بنفس الوقت هالحكي مو معناه إنه عنا وقت مفتوح إلى الأبد، أو إنه الملف ممكن يظل معلق، يظل هيك ناطر مجلس تشريعي وضرب سياسي ومدري شو. المشكلة الأهم مو إذا تأخرت العدالة، المشكلة الأخطر لما الناس ما تعرف شو عم بيصير، ليش القانون مو مطروح للناس تناقشه، ليش الناس ما بتعرف وين وصلنا، ليش خايفين نقول للناس شو هي العدالة الانتقالية وقديش بدها وقت، ليش ما عم نخلي الناس شريكة بالعدالة بدل ما عم تستنى شيء لا بتعرف شو هو ولا شكله ولا امتى راح ينطلق. لما الناس ما بتعرف بتفقد ثقتها بالمسار، ولما الناس تفقد ثقتها بصير لا سمح الله المجال مفتوح لأصوات التصعيد والتحريض يلي بدهم يدفشوا الناس تأخذ حقها بإيدها، لا سمح الله، بحجة شو الألم والغضب والانتظار الطويل على عيني وراسي، بس ما بتأخذ حقك بإيدك، في مؤسسات في قانون. هذا كلنا بنعرف أنه نهايته كارثية على البلد إذا راحت الناس بإيدها، ها، وعلى السلم الأهلي وعلى فكرة الدولة نفسها. وبرجع بقول الوقت مو مفتوح، ولازم نعطي الناس أمل ورؤية ومسار، ونكون شجعان ونقول للناس الملف صعب ورح يأخذ سنوات طويلة، بس ما ناسينكم وما رح نترك هالملف يموت، وأول قانون ينحط على طاولة مجلس الشعب وبأوضح رسالة للناس هو قانون العدالة الانتقالية. هذا الملف ما بيتحمل تأجيل أبدا. تصبحوا على خير.

0: إجا ضابط قالنا مين بحب يروح على الطيران الشراعي؟ ركبت الطائرة وتعلمت الطيران وصرت بسوق، بس وقت الدولة كانت يسارية،
1: وبسبب دور النقابات أنت دخلت السجن.
0: في حركة قومية يعني تتغلغل بأوساط الشباب أكثر من البعثيين.
1: اتهمت تجار المدن الكبرى في سوريا بالتواطؤ مع حافظ الأسد.
0: عبر لهذه المكونات أنه هو سيكون حامي الأقليات.
1: أصلحكم أنتم كسياسيين سوريين في تلك الحقب لم تغادروا فكرة المكونات الطائفية والدينية،
0: أنه في مشايخ مثلهم مثل أي سياسيين بيلحقوا مصلحتهم.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

اهلا بكم مشاهدينا الى هذه النشره الاخباريه من تلفزيون سوريا، ونبداها بالعناوين. سوريا تتسلم الدفعه الثانيه من السجناء المحكومين في لبنان، والخارجيه ترحب بالخطوه وتقول انها تاتي في اطار التنسيق المستمر مع لبنان. وقوات الاحتلال الإسرائيلي تنصب حاجزاً معدنياً في بلدة رفيد بريف القنيطرة الجنوبي، ومراسل تلفزيون سوريا يرصد انتهاكات الاحتلال. ووزارة الإدارة المحلية والبيئة تطلق البرنامج الوطني لرصد ملوثات المياه من المصادر غير المضبوطة، وتقول إنه يهدف إلى التقييم الدوري لسلامة مياه الشرب. ونتنياهو يقول إن مهمة إسرائيل في لبنان لم تنتهي، ويعلن عزم الاحتلال الاحتفاظ بالمنطقة العازلة.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلنت وزارة الخارجية استلام الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في السجون اللبنانية، والبالغ عددهم 128 سجينا. وقالت الوزارة إن العملية تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة والتنسيق مع الجهات اللبنانية بتعاون مع وزارتي العدل والداخلية. هذا وكان وزير العدل مظهر الويس أوضح أن الخطوة تأتي ضمن مسار التعاون القضائي القائم بين البلدين وتنفيذا للاتفاق المبرم مع الدولة اللبنانية بشأن معالجة ملف الموقوفين السوريين في لبنان. وفي آذار الماضي أفرج عن 132 موقوفا سوريا من لبنان ضمن الدفعة الأولى المفرج عنها بموجب الاتفاق بين البلدين. هذا وكان وزير العدل مظهر الويس أوضح أن الخطوة تأتي ضمن مسار التعاون القضائي القائم بين البلدين وتنفيذا للاتفاق المبرم مع الدولة اللبنانية بشأن معالجة ملف الموقوفين السوريين في لبنان. وفي آذار الماضي وصل 132 موقوفا سوريا من لبنان ضمن الدفعة الأولى المفرج عنها بموجب الاتفاق بين البلدين.
1: هلا اخي صار له 16 سنه واليوم الحمد لله جاي على سوريا، فهو بده يطلع من سوريا، بده ينفوت على السجن لهون ما بنعرف. قال لي خبرني نحن الساعه 1 ان شاء الله رح ننطلق واستنوني على الحدود. يعني بصراحه شعور يعني لا يوصف. انا ما شفته، انا كنت بال 2014 رحت شفته مره واحده بالسجن وامي شافته بس، وبعدها ما شفناه وعم نتواصل معه. كان نتواصل معه بالسجن، كنا نتواصل معه. بعد بسوريا ما بنعرف شو الترتيب اللي بده يسوي لنا اياه الحكومه، وجزاهم الله الف خير الحكومه اللي مشت واللي ساعدت واللي ساهمت، مشكورين جميعا. يعني
0: إذا مشاهدينا للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ نبيل الحلبي الرئيس التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط للسياسات، ضيفي من إسطنبول. مرحبا بك أستاذ نبيل. إذا نتحدث عن الموقوفين السوريين في لبنان الذين تم تسليمهم للطرف السوري وذلك بموجب اتفاق آذار الماضي، أستاذ نبيل، كان الحديث عن 300 والآن نحن نتحدث عن أنه تبقى ربما حوالي 38 إلى 40 موقوف. متى تعتقد أنه من الممكن إنهاء العدد الذي جرى الاتفاق عليه بين الطرفين؟
2: يعني بداية اليوم تم تسليم الدفعة الثانية المتفق عليها طبعا، وخلينا نذكر أنه التسليم يقتصر فقط على المحكومين وليس على الموقوفين ككل. وإذا يعني هناك محكومين بقضايا جنائية، هناك محكومين نحن باعتقادنا أنه بنعتبرهم كانوا سجناء رأي حكموا بقضايا تتعلق بالإرهاب وفقا لمزاعم المحكمة العسكرية في لبنان، ونحن نعلم أن المحكمة العسكرية في لبنان من كان يسيطر عليها ولا زال، وأنها مسيسة وكانت تستهدف شريحة المعارضة السورية لنظام الأسد وحزب الله. هذا من ناحية. من ناحية ثانية هناك محكومين جنائيين، هؤلاء أعدادهم يعني كثيرة جدا، وبالتالي أعتقد بأن سوف يتم تسليم هؤلاء على دفعات متباعدة نظرا لحساسية الموضوع، لأن الجانب اللبناني يعتقد بأنه فور تسليم هؤلاء المحكومين السوريين إلى سلطات بلدهم وخاصة السجناء السياسيين منهم سوف يتم إطلاق سراحهم، علما بأن الاتفاقية القضائية المبرمة بين البلدين تنص على يعني استكمال محكوميتهم داخل السجون السورية، ولكن السلطات السورية تعتقد جازمة بأن هؤلاء جرى اعتقالهم يعني على خلفية سياسية وليسوا يعني منخرطين جميعا في قضايا تتعلق بالإرهاب، وبالتالي يعني يقع على عاتق السلطات السورية إعادة التحقيقات مع هؤلاء وطلب ملفاتهم. يعني الملفات
0: يعني الطرف اللبناني أستاذ نبيل يفترض أنه سيتم إطلاق سراحهم. طب نحن نتحدث أنه منذ شهر تم تسليم 130 تقريبا للجانب السوري، ما الذي حل بهؤلاء؟ هل هناك معلومات عنهم؟
2: لا زالوا قيد الاحتجاز في سوريا.
0: فإذا الاتفاقية فإذا يعني الاتفاقية تنفذ. هلا كان هناك تفصيل آخر متعلق بالاتفاقية الأصلية، وهي أنه إذا كان هناك حق شخصي متعلق بقضية عن أي سوري فلا يتم تسليمه، هل لك أيضا أن تشرح لنا ذلك قانونيا؟
2: نعم، وخاصة القضايا التي تتعلق بأحداث جنائية. يعني هناك حقوق للغير، يعني إذا أخذنا مثالا مثلا جريمة القتل أو السرقة أو غير ذلك من الجرائم الجنائية العادية، هناك أحيانا تكون ادعاءات شخصية من المتضرر أو من ذوي الضحية، وبالتالي هذا الأمر لا يمكن تسليم الجاني أو المحكوم إلى سلطات بلده، لأن هذا سيعتبر إفلات من عملية يعني المحاسبة للعطل المدني، وبالتالي يعني سيتعرض يعني المتضرر والمدعي الشخصي لأضرار كبيرة. لذلك يستثنى هؤلاء من عملية التسليم. هذا فيما خص بالقضايا الجنائية، ولكن أنا قصدت القضايا التي تتعلق بخلفية تأييد هؤلاء أو مناصرتهم للثورة السورية فيما مضى، لازالوا أيضا قيد التوقيف. وهذا الأمر يعني يجب على السلطات السورية أن تستأنف التحقيقات معهم وتمهيدا لإطلاق سراحهم. أعتقد بأن السلطات السورية تستمهل بعملية التحقيق معهم حتى لا تعطل عملية تسليم باقي المحكومين إلى سوريا، وبالتالي هذا الأمر يضع يعني الجانب اللبناني يعني بوضع المشكك بتنفيذ هذه الاتفاقية، علما بأن العديد من الإعلام في لبنان، المواقع الإعلامية في لبنان المحسوبة على حزب الله أو على يعني مناصرين للنظام الأسد المخلوع، قالوا بأن هؤلاء أطلق سراحهم. عمليا لم يطلق سراح أحد، وأعتقد بأن هؤلاء يعني سوف يبقون قيد الاحتجاز مع الأسف إلى حين يفي لبنان بوعوده بتسليم سائر المحتجزين السياسيين معتقلي الرأي المحكوم عليهم في لبنان.
0: أستاذ نبيل، الجانب اللبناني وأقصد هنا الحكومة، هل هي متشككة بما ستقوم به السلطات السورية تجاه هؤلاء، سواء يعني من حيث التعامل العادل معهم لنقول، أم أنه هي تخشى من ردود الفعل، خاصة أنه بعد تسليم الدفعة الأولى شاهدنا جميعا أنه كان هناك ردود فعل في سجن رومي على سبيل المثال؟
2: يعني دعيني أوضح شيئا، الاتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا تقضي بتسليم المحكومين، وهذا كان أمرا متعمدا من الجانب اللبناني الذي هندس هذه الاتفاقية بحيث لا تشمل المعتقلين السوريين، لأنه لو شملت المعتقلين السوريين لا اضطرت الحكومة اللبنانية للإفراج عن المعتقلين اللبنانيين الذين يشتركون مع السوريين في الملف نفسه، يعني مثلا مثل قضية الشيخ أحمد الأسير، مثل أحداث أرسال وغيرها. هؤلاء يعني هناك ملف يشترك فيه لبنانيين وسوريين على خلفية سياسية، لذلك كانت حريصة الحكومة اللبنانية، ونحن نعلم بأن الحكومة اللبنانية هي حكومة مركبة من قوى سياسية، البعض منها يعني ينظر بإيجابية إلى التغيير الحاصل في سوريا، والبعض الآخر لا زال يعني يعيش في الماضي ويكون العداء للإدارة السورية الحالية وللسجناء اللبنانيين والسوريين الذين كانوا يؤيدون الثورة السورية ويعارضون تدخل حزب الله في سوريا. وبالتالي نعم، الحكومة اللبنانية ليس كلها، أعود وأقول البعض منها نعم يشكك بتنفيذ الإدارة السورية لالتزاماتها بشأن الاتفاقية القضائية الحالية، ولذلك تتأخر الحكومة اللبنانية في إبرام اتفاقية قضائية أخرى، وهي تسليم المطلوبين، وأقصد بذلك الفلول الذين هربوا إلى لبنان. فلا تزال يعني الحكومة اللبنانية مترددة بتعاون كامل مع الإدارة السورية وخاصة مع وزارة العدل السورية.
0: هذه نقطة مهمة جدا، أشكرك حقيقة على إيرادها. أستاذ نبيل، هل تعتقد أن هناك تحديات يمكن أن تعرقل الإغلاق الكامل لهذا الملف بين البلدين؟
2: يعني نحن نحتاج إلى بناء ثقة، العامل الوقت مهم. تصريحات الرئيس أحمد الشرع الأخيرة يعني أعطت يعني ظلا إيجابيا عند البعض، ولكن يعني هناك قوى سياسية موجودة، لا تزال مراكز قوى داخل السلطة في لبنان، سواء كانت سلطات قضائية أو أمنية، ليس فقط داخل الحكومة. وبالتالي عملية تطبيع العلاقات بين لبنان والإدارة السورية تسير ببطء شديد. يعني نحن نعلم بأن مثلا الموضوع الاقتصادي لا زال مشلولا، المعابر اللبنانية السورية في الشمال لازالت مقفلة حتى الساعة. موضوع المرور بين البلدين لازال على حاله، يعني نحن كنا يعني ندخل الأراضي السورية ويدخل السوري الأراضي اللبنانية ببطاقة الهوية. هل هذا الأمر يعني الآن منذ 14 عام منذ انطلاق الثورة السورية وتدفق اللاجئين السوريين إلى لبنان، يعني قامت الحكومة اللبنانية بتعديل هذه الاتفاقية بين البلدين، ولا تزال هناك يعني مبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين اليوم. لذلك سوريا تضع يعني شروطا على دخول اللبناني إلى سوريا، ولبنان يضع شروطا على دخول السوريين إلى لبنان. وبالتالي يعني الأمر يحتاج إلى لجان مشتركة في جميع المجالات، اقتصادية وسياسية وأمنية وقضائية. وهذا الأمر يعني يتعلق بمراكز قوى لا تزال تسيطر على القرار الوطني اللبناني في هذا الصدد. وأنتم تعلمون وتتابعون الأحداث اللبنانية وتعلمون بأن ليس ثمة تغيير حصل في لبنان بعد سقوط نظام الأسد، يعني لازلنا نعيش نفس الظروف التي سبقت سقوط ذلك النظام.
0: والديناميكيات ما زالت نفسها في لبنان. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ نبيل الحلبي الرئيس التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط.

0: السياسة ضيفي من إسطنبول.
1: ملت.
0: قال نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري في تصريح خاص لتلفزيون سوريا إن أكثرية اللبنانيين مرتاحون لما صرح به الرئيس أحمد الشرع بشأن لبنان.
2: أعتقد أن لا بل أنا متأكد أن يعني أكثرية الساحقة من اللبنانيين مرتاحون لما سمعوه من الرئيس الشرع، بل مقدرون تمام التقدير لهذا الموقف. وأنا من الناس الذين لا يستغربون ذلك. نحن نعرف مدى حرص رئيس الشرع على احترام سيادة لبنان وحرصه على وحدة اللبنانيين وعلى بناء علاقة مختلفة عن الماضي، عن الوصاية والهيمنة والتدخل في الشؤون اللبنانية.
0: وفيما يخص الدور المحتمل الإيجابي لسوريا في جمع الأطراف اللبنانية المختلفة، قال متري إن سوريا تستطيع دعم لبنان في أن يعيد بناء وحدته الوطنية وتثبيت سلمه الأهلي.
2: لا شك أن لسوريا بالتعاون مع لبنان، لأن العلاقة السورية اللبنانية هي علاقة من دولة إلى دولة، لا شك أن سوريا تستطيع دعم لبنان، لا سيما في ضوء ما قاله فخامة الرئيس الشرع في أن يعيد بناء وحدته الوطنية وتثبيت سلمه الأهلي. ولا شك أن سوريا ولبنان قادرين على التعاون في هذا الصدد، والحوار هو إحدى الوسائل، وهناك مؤسسات كثيرة للحوار، الحكومة اللبنانية، المجلس النيابي اللبناني.
0: وعن التنسيق بين الجيشين السوري واللبناني، قال طارق متري إنه بدأ منذ زمن على الحدود البرية الشرقية والشمالية، والعلاقة بين الجيشين علاقة ثقة تسمح لهم ليس فقط بضبط الأمن على الحدود، بل بحل المشكلات التي قد يتسبب بها وضع الحدود.
2: التنسيق اللبناني السوري على الحدود البرية الشرقية والشمالية قد بدأ منذ زمن، وكان الهدف منه ضبط الأمن من الجهتين ومنع تهريب السلاح والمخدرات وغير ذلك. وأعتقد أن لا بل أنا متأكد أن العلاقة بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والأجهزة الأمنية السورية وبين الجيشين علاقة ثقة تسمح لهم ليس فقط بضبط الأمن على الحدود، بل بحل المشكلات التي قد يتسبب بها وضع الحدود أحياناً، لأن الحدود بين لبنان وسوريا متعرجة متداخلة، وهناك ولها تاريخ طويل بأنها لم تكن مضبوطة كما يجب. فهذا طبعا من شأنه أن يثير بعض المشكلات، لكن كل المشكلات في حدود ما أعرفه تعالج وبسرعة، مما يشي بالثقة القائمة بين أجهزتنا والأجهزة السورية.
0: وعن فحوى الاتصال الذي جرى بين الرئيس جوزيف عون ونائب الرئيس الأمريكي، قال نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري لتلفزيون سوريا إن فانس أطلع عون على آخر ما توصلوا إليه في العمل على تشكيل خلية تضم الولايات المتحدة الأمريكية وباكستان وإيران وقطر، وأن تنضم إليها لبنان، ومهمتها منع انفجار الموقف العسكري في جنوب لبنان.
2: الاتصال الذي جرى بالرئيس عون أول من أمس ليل أول من أمس قام به نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، وأطلعه على ما توصلوا إليه، توصلوا جميعهم في بيركنشتوك إليه لجهة تأليف خلية لخفض التصعيد تضم الولايات المتحدة وإيران وقطر والباكستان، وأن تكون هذه اللجنة ينضم إليها لبنان أيضا بوصفه البلد المعني، وهي لجنة عسكرية مهمتها كما فهمت الأولى هي بمثابة يعني إنذار مبكر لمنع انفجار الموقف العسكري في جنوب لبنان.
0: وعن موقف الرئيس عون من كون لبنان ليس ورقة للمساومة ومدى تأثر هذا الموقف بعد المخرجات الأولية لمحادثات جنيف بين طهران وواشنطن، قال متري إن لبنان صاحب قرار مستقل وليس مجرد ورقة على طاولة مفاوضات الآخرين.
2: طبعا لبنان ليس ورقة مساومة، هذا يعني موقف لبناني ثابت ومعروف، لكن هذا لا يعني أن لبنان لا يتأثر وبالعكس بما يجري في جنيف في بيركنشتوك في إسلام آباد وفي أي عاصمة أخرى يقوم فيها حوار إيراني أمريكي، وقد رحب لبنان بنتائج المفاوضات الإيرانية الأمريكية وبمذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها، لأن من شأنها أن تؤدي إلى وقف للنار في لبنان بطبيعة الحال، لكن لبنان يبقى يعني صاحب قرار مستقل وليس مجرد ورقة على طاولة مفاوضات الآخرين.
0: استقبل الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب وزير خارجية هولندا توماس برينسن ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اللجوء والهجرة جيسبيرتوس فان دن برانك والوفد المرافقة لهما. وبحسب رئاسة الجمهورية فقد بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تناول الاجتماع بشكل خاص ملفات الهجرة واللجوء إلى جانب تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة. وحضر اللقاء وزير الخارجية سعد الشيباني.

0: عقدت محكمة الجنايات الرابعة بقصر العدل في دمشق أولى جلسات محاكمة وسيم الأسد ابن عم رئيس النظام المخلوع، وتلا القاضي لائحة الاتهام على المتهم علناً قبل إيقاف بث مجريات المحاكمة ضمن إجراءات برنامج حماية الشهود
1: وتشجيع القتال ضد المدنيين المعارضين ووصفهم بالإرهابيين والدعوة لدعم العمليات العسكرية ضدهم مما يشكل جريمة تحريض على القتل والعنف، كما أسهمت أفعالك في تأجيج النزاع الداخلي وتعميق الانقسام المجتمعي والطائفي، وذلك من خلال تشكيل مجموعات مسلحة مدنية وأقحامها في النزاع إلى جانب قوات النظام، كما تنسب إليك ممارسة نشاط منظم في نقل وتهريب المواد المخدرة داخل سوريا وخارجها والاتجار بها على مدى سنوات، كما ينسب إليك استغلال انتمائك إلى عائلة الأسد وما يتيحه ذلك من نفوذ داخل الدولة السورية، حيث أقدمت على ارتكاب جرائم سلب بالعنف في الساحل السوري، وكنت تتقاضى مبالغ مالية مقابل التوسط في نقل العسكريين والمدنيين، وكذلك ابتزاز أموال من ذوي المعتقلين مقابل التوسط في إطلاق سراحهم من الأجهزة الأمنية، وعليه فإن الأفعال المنسوبة إليك تشكل جريمة ضد الإنسانية.

0: تعليقا على محاكمة وسيم الأسد، قال رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف إن المساءلة حق للضحايا والمحاكمة العادلة حق يكفله القانون للجميع. وأضاف عبد اللطيف في منشور عبر حسابه على منصة إكس أن العدالة التي طالب بها السوريون سنوات طويلة تتحقق عبر القضاء وسيادة القانون لا عبر الانتقام أو العقاب الجماعي. وعلى هامش المحاكمة التقت كاميرا تلفزيون سوريا بالمراقب الدولي لمسار العدالة الانتقالية نضال شيخاني عقب حضوره جلسة محاكمة وسيم الأسد، حيث كشف تفاصيل عن مجريات المحكمة.
1: تم دعوتنا من قبل وزارة العدل كمراقبين دوليين للعمل على تقييم موضوع ملاحقات قانونية بحق مرتكبي جرائم الحرب في سوريا. طبعا وجودنا كان هو لحتى نشوف انه هذه المحاكمات عادلة، هذه المحاكمات تتصف بمعايير دولية. في نطاق مهم انه ايضا نحن قريبين الى الشارع، قدرنا ايضا الفترة الماضية انه نعزز دور العدالة الانتقالية بتقديم شهود، افادات، بعض الادلة اللي هي بتساهم بدعم المسار القضائي. اليوم سوريا بحاجة حقيقة لمحاكمة مجرمي الحرب وملاحقتهم ايا كانوا. كما نعرف نحن سوريا عانت لمدة 14 عام من القتل والتهجير والدمار. كانت اليوم هي الجلسات هي جلسات أكثر شفافية، يعني أنا ما شفت، يعني ما توقعت حتى أن سوريا يكون عندها هذا النوع أو الكيان القضائي يكون عنده هذا النوع من الشفافية.
0: وأشار شيخاني إلى أن الأدلة المعروضة خلال الجلسة تثبت تورط وسيم الأسد في تجارة المخدرات وتشكيل مجموعات مسلحة، بالإضافة إلى مساهمته في اعتقال مدنيين وابتزازهم، إلى جانب تهم أخرى.
1: بمحاكمة وسيم الأسد بالخصوص اليوم، يعني أنا حتى تفاجأت أنه عم يعطوه فرصة أنه يكون عنده محامي، أنه يكون يرد على القضاء، يرد على الاتهامات اللي توجهت له. كان في حيز مهم جدا بهذه المحاكمة انه اخذ فرصته الرجل، تحدث عن اذا كان هو متهم او لا، لكن الادلة اللي تم عرضها اليوم بالمحكمة من الصور الفيديوهات، يعني كان في ادلة قوية تثبت انه هو متورط يعني بتجارة المخدرات، بتشكيل مجموعات مقاتلة بعدة اماكن. كان الرجل يساهم في اعتقال الاشخاص، استفزازهم، السيطرة على مناطق، دعم يعني الطيران الجوي لقصف المناطق. الرجل كان عم يشتغل بالعلن، حتى كان يستخدم اسمه لاستفزاز بعض المواطنين السوريين والحصول على الاموال. اعتقد انه هذه التهم الموجهه له بالادله والصور اعتقد رح تساهم بمحاكمه عادله. حتى هو اخذ فرصته، يعني كان عنده محامي اخذ فرصته لحتى يدافع عن نفسه. كل الاتهامات اللي توجهت له اليوم نكرها، مثل ما نكر عاطف نجيب يوم امس، تهرب منها، تملص منها.
0: هذا وتعقد محكمة الجنايات الرابعة المخصصة بالعدالة الانتقالية أولى جلسات محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون غدا الخميس. ويواجه حسون تهما تتعلق بالتحريض عبر الإفتاء على قتل أبناء الشعب السوري خلال الثورة السورية. وتأتي هذه المحاكمة ضمن مسار العدالة الانتقالية لمحاكمة رموز النظام المخلوع.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الوضع في شمال سوريا شكل أحد أبرز التحديات أمام مسار تركيا بلا إرهاب، وأوضح أردوغان أن هذه العقبة جرى تجاوزها إلى حد كبير بفضل ما وصفها بالمقاربة الشاملة للرئيس أحمد الشرع مع استمرار عملية الاندماج رغم التحديات القائمة. وأضاف أردوغان خلال كلمة أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي أن بلاده تتابع التطورات في سوريا عن كثب وتواصل تقديم الدعم اللازم، كما رحب بعودة السوريين إلى بلادهم بعد 13 عاما ونصف من الحرب. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أنشأت حاجزاً حديدياً مدعماً بكتل إسمنتية على الطريق بالقرب من السياج الفاصل مع الجولان المحتل غربي بلدة رفيد في ريف القنيطرة الجنوبي.

0: إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع انضم إلينا من القنيطرة مراسل تلفزيون سوريا محمد فهد. مرحبا بك محمد. لو تضعنا في المزيد من التفاصيل حول الأوضاع الأمنية والعسكرية غربي رفيد.
1: نعم بالفعل، يعني قوى من جيش الاحتلال الإسرائيلي عند ساعات يعني الظهيرة توغلت باتجاه أو تقدمت بعربات عسكرية ويعني رافعة كانت توضع عليها كتل إسمنتية وبوابة معدنية من البوابات الصفراء التي وضعت سابقا في عدة مناطق من القنيطرة. تم وضع هذه البوابة إلى الجنوب الغربي من بلدة الرفيد بالقرب من خط وقف إطلاق النار. لم يعرف ما سبب وضع هذه البوابة هناك، علما أنه يعني لا يوجد طريق يسلكه المزارعين والأهالي، فقط هي أراضي زراعية هناك ولا يوجد طريق رئيسي يعني يسلكه الأهالي والمزارعين، لكن تم وضع هذه البوابة لأول مرة في هذه المنطقة في بالقرب من خط وقف إطلاق النار. طبعا ليست هي البوابة الأولى التي وضعت في القنيطرة، هناك ثلاث بوابات غيرها معدنية، بوابة صفراء تسمى، كما كانت توضع هذه في غزة بدأت توضع اليوم في القنيطرة، واحدة في القاعدة قرب القاعدة الإسرائيلية أو السكن الإسرائيلية في ريف القنيطرة الشمالي بالقرب من برج الزراعة، أيضا هناك قاعدة بين بلدة الصمدانية الغربية و بلدة الحميدية في ريف القنيطرة الأوسط، أيضا هناك بوابة على مدخل القنيطرة المهدمة. هذه البوابات وضعت من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي عندما توغل وبدأ بالتوغل، كان يقوم بإغلاقها عندما يدخل بدورياته منعا من
0: محمد. يبدو أن الاتصال قد انقطع مع مراسلنا، ربما نحاول إعادة التواصل معه خلال هذه النشرة. شكرا لك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا باختطاف قوات الاحتلال الإسرائيلي أحد المدنيين خلال توغلها باتجاه قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي. وبحسب مراسلنا فقد نصبت دورية الاحتلال حاجزا في المنطقة لتفتيش المارة قبل أن تنسحب منها. كما توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بدورية مؤلفة من ثلاث عربات عسكرية غربية بلدة رفيد بريف القنيطرة، حيث قامت بتفتيش منزلين من دون تسجيل أي حالات اعتقال.
2: تشهد مناطق ريف القنيطرة الجنوبي تصاعدا في وتيرة التوغلات العسكرية الإسرائيلية، حيث توغلت صباح اليوم قوى عسكرية مؤلفة من 4 آليات عسكرية على الطريق الواصل بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان بريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزا مؤقتا واعتقلت شابا قبل أن تنسحب باتجاه الجولان المحتل. كما دخلت قوى عسكرية باتجاه بلدة الرفيد وقامت بتفتيش عدد من المنازل قبل أن تنسحب باتجاه الجولان المحتل دون تسجيل أي حالة اعتقال أو اختطاف. كما تشاهدون أيضا هذه تلة أبو قبيس، التلة التي انسحبت منها مساء قوى من جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من دبابتين وأربع عربات عسكرية بعد 10 ساعات من عمليات التمشيط والتفتيش داخل هذه التلة. تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد وتيرة التوغلات العسكرية الإسرائيلية في محافظة القنيطرة وريف القنيطرة الجنوبي. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف القنيطرة.
0: أفادت منصة السويداء 24 بالعثور على جثمان رجل مسن في ريف السويداء الغربي بعد مقتله على يد ميليشيا الحرس الوطني. وأشارت المنصة إلى أن الضحية تعرض للاختطاف من قبل الميليشيا المتمركزة في بلدة المجدل، وذلك بعد محاولتها التسلل باتجاه بلدة المزرعة الواقعة ضمن نطاق سيطرة الحكومة. وبحسب المنصة اختطفت ميليشيا الحرس الوطني خلال تسللها 2 من رعاة الأغنام، كما سرقت العشرات من رؤوس الماشية. رصد مراسل تلفزيون سوريا موقع جريمة القتل التي راح ضحيتها 3 أشخاص من عائلة وأصيب آخر في قرية منجيلة بريف اللاذقية.
3: شهد هذا المنزل في قرية منجيلة بمنطقة الحفة بريف اللاذقية جريمة قتل لرجل وزوجته وأحد أطفاله، أما الطفل الثاني فهو في العناية المركزة بحالة خطيرة. طبعا الرجل قتل بهذه السيارة وما زالت هناك آثار الدماء موجودة داخل هذه السيارة. أما زوجته قتلت داخل المنزل، طبعا الآن المنزل مغلق. بعد يعني الإعلام بهذه الجريمة، قوى الأمن الداخلي فرضت طوقا أمنيا في محيط المنطقة وبدأت بالتحقيقات لمعرفة ملابسات هذه الجريمة. لتلفزيون سوريا هاشم العبدالله، ريف اللاذقية.
0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش بسوريا إثر استهدافه بغارة جوية في 19 من شهر حزيران الجاري. وأوضحت القيادة الوسطى أن القيادي يدعى علي حسين العليوي، وأن الضربة تأتي في إطار الجهود المتواصلة للقضاء على الإرهابيين وضمان استئصال ما تبقى من تنظيم داعش. هذا وهزت انفجارات عنيفة مساء الجمعة الماضي محيط مدينة الدانة شمالية إدلب، وأسفرت عن مقتل عنصر من داعش دون معرفة هويته أو مصدر الضربات.

0: أطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة برنامجاً وطنياً لرصد ملوثات المياه من المصادر غير المضبوطة، ويهدف البرنامج إلى التقييم الدوري لسلامة مياه الشرب والكشف المبكر عن التلوث الجرثومي والكيميائي والفيزيائي وتوفير بيانات علمية موثوقة تدعم صناعة القرار، كما يغطي كافة المحافظات عبر رصد الآبار والمناهل الخاصة وصهاريج المياه المتجولة بالاعتماد على المخبر البيئي المركزي ومديريات البيئة وفق إعلان الوزارة. هذا وقال المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في سوريا طاهر العمر لتلفزيون سوريا إن مؤسسات المياه في مختلف المحافظات تواصل ضخ المياه للمستفيدين بعد إخضاعها لعمليات التحليل والتعقيم والمراقبة الدورية لضمان سلامتها.
1: طبعا لا شك بأن مؤسسات المياه على امتداد الجغرافيا السوري تقوم بعملية ضخ المياه للمستفيدين عبر منظومات المياه وعبر الشبكات بعد التحليل والتعقيم والمراقبة، حيث تصل المياه إلى جميع المنازل معقمة ومراقبة، حيث يتم تعقيم المياه من مصادرها وتحليل عينات من هذه المياه على امتداد خطوط الضخ، بالإضافة إلى خزانات التوزيع ونقاط توزيع في شبكات المياه، كما يتم أخذ عينات من المياه في من منازل المستفيدين للوقوف على وصولها معقمة بالكلور إلى جميع المستفيدين. وفي حال وجود بعض المستفيدين أو بعض خزانات المستفيدين لا تصله المياه مكلورة ومعقمة، نقوم بزيادة جرعات الكلور لتأمين وصولها إلى المستفيدين بشكل آمن ومراقب.
0: وأكد العمر أن المياه تصل إلى نسبة كبيرة من السوريين، إلا أن الدمار الذي لحق بالبنى التحتية وقطاع الخدمات حرم شريحة من السكان من الحصول على مياه الشرب بشكل منتظم.
1: المياه تصل إلى المستفيدين عبر الشبكات لنسبة كبيرة من الشعب السوري، ولكن كما أسلفت نتيجة الحرب التي شنها النظام البائد على الشعب السوري وتدميره للعديد من قطاعات الخدمات ومنها قطاع خدمات المياه، أدى ذلك إلى انقطاع المياه أو حرمان عدد أو جزء كبير من السكان أو جزء لا بأس به من السكان من مياه الشرب، بالإضافة إلى تخفيض كميات المياه الواصلة إلى بعض المستفيدين التي لا تكفي لحاجاتهم اليومية، مما يضطر هؤلاء السكان إلى تأمينها عن طريق مصادر أخرى ومنها الصهاريج.
0: وأوضح العمر أن ارتفاع منسوب نهر الفرات نتيجة الهطولات الغزيرة والمتأخرة أثر في عدد من محطات المياه، مؤكدا إعادة تشغيل معظمها واستكمال الأعمال المتبقية لعودة جميع المحطات إلى الخدمة.
1: طبعا سوريا خلال السنوات الماضية تعرضت لموجة جفاف كما أغلب دول المنطقة وعلى مستوى العالم بشكل عام. هذا الجفاف أدى إلى نضوب أو غياب العديد من مصادر المياه أو قلة أو انخفاض غزارة هذه المصادر. العام الحالي الحمد لله كان موسم خير وكانت الهطولات المطرية جيدة. بالنسبة لما حدث في نهر الفرات، طبعا كان هناك تدفقات نتيجة الأمطار المتأخرة والتي أتت بشكل غزير، أدى ذلك إلى ارتفاع منسوب نهر الفرات وأدى إلى بعض الأضرار، وتأثرنا كمحطات مياه، أدى ذلك إلى انغمار أو غمر العديد من محطات المياه وخروجها عن الخدمة. عملت وزارة الطاقة عبر مؤسساتها الموجودة في المنطقة والممتدة على سرير نهر الفرات على العمل على إعادة هذه المحطات ووضعها في الخدمة تباعا، والحمد لله وصلنا تقريبا إلى إعادتها جميعا ووضعها في الخدمة وللعودة إلى ضخ المياه. بقي أجزاء بسيطة تم ترحيل معداتها، واليوم نعمل على تنظيفها وإعادتها بإذن الله، قريبا تكون جميع المحطات التي خرجت عن الخدمة تعاد إلى الخدمة.
0: بحث وفد من وزارة الطاقة خلال زيارة أجراها لوزارة الموارد المائية العراقية في بغداد سبل التعاون المشترك في مجال إدارة الموارد المائية، إضافة لمناقشة الاتفاقيات الدولية المنظمة للتعاون المائي بين الجانبين. وبحسب وزارة الطاقة فقد تناول الاجتماع ملف الإطلاقات المائية في نهر الفرات وسبل تعزيز التنسيق الفني وتبادل البيانات، مما يسهم في تحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية المشتركة وبما يخدم مصالح البلدين. كما ذكرت الوزارة أن الجانبين أكدا أهمية استمرار التواصل الفني بما يعزز القدرة على مواجهة التحديات المائية ويدعم استقرار الموارد الحيوية في حوض الفرات. إذن للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا بدر كجك مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. مرحبا بك بدر. إذن هناك مجموعة من النشاطات والتحركات التي تقوم بها الحكومة فيما يخص موضوع الأمن المائي، دعنا نبدأ من وزارة الإدارة المحلية. إلى أي مدى يمكن أن يسهم البرنامج الوطني التي قامت بإطلاقه بحماية مياه الشرب؟
2: مرحبا بك نور وبالسادة المشاهدين. بالفعل الوزارة الإدارة المحلية أطلقت اليوم الأربعاء البرنامج الوطني لمراقبة المياه. يهدف هذا البرنامج نور إلى تعزيز السلامة، سلامة مياه الشرب، والكشف أيضا المبكر عن الجراثيم أو أي تلوث في مياه الشرب، وأيضا دعم حماية الصحة التي ربما بدأت تظهر بعض المشاكل هنا في دمشق وريف دمشق نتيجة دمار كبير نور في البنى التحتية التي خلفها النظام البائد. لاحظنا وشاهدنا نور اعتماد معظم المنازل هنا خصوصا في ريف دمشق على التمديدات السطحية التي تكون على سطح الطرقات العامة أو من فوق الأسطح المنزلية التي ربما بهذا الشكل وهذه الطريقة سيكون هناك تلوث كبير للمياه بحسب الخبراء. دفعت الحكومة السورية بهذا المشروع نتيجة للحاجة الملحة خصوصا بعد الهطولات المطرية

0: كبيرة التي شهدتها المنطقة نور وفيضان نهر الفرات وتلوث معظم المحطات، محطات ضخ المياه وتزويد المياه للقرى بالمياه. هذا التلوث دفع وزارة الإدارة المحلية إلى إنشاء هذا البرنامج الذي ربما سيمتد إلى عام تقريبا، وأيضا اعتماد الأهالي على الآبار الجوفية نور التي تكون تقريبا بدون رقابة، وأيضا اعتماد الأهالي على المياه التي تكون من الباعة الجوالين كالخزانات التي تجول بها الأشخاص في دمشق وريف دمشق. هذه المياه يجب أن تكون تحت المراقبة، تحت مراقبة وزارة الإدارة المحلية بهدف ضمان السلامة وعدم حدوث أي حالة تسمم من هذه المياه. اليوم أطلق هذا المشروع نور، وبدأت وزارة الإدارة المحلية في الحكومة السورية بالتطبيق بخطة تم وضعها ليكون هناك تلافي لأي مشاكل صحية ربما تنتج عن هذه المياه التي تكون هي ربما اليوم المياه الجوفية المصدر الرئيسي والأساسي للأهالي في مياه الشرب وسقاية أيضا المحاصيل الزراعية. هناك عدة خطوات نور ستقوم بها وزارة الإدارة المحلية ضمن هذا البرنامج وضمن هذه الخطة، وهي فرض كوادر أو تعيين كوادر مؤهلة ومختصة في هذا المجال ولمراقبة المياه ورفع نسب الكلور إن كان هناك حاجة لهذا الأمر، بهدف سلامة الأهالي وأيضا حصول الأهالي على مياه شرب نقية في سوريا بشكل عام. نعم نور،
1: أشكرك شكرا جزيلا. بدر كجك مراسل تلفزيون سوريا من دمشق، أشكرك على هذه الإحاطة. أطلقت مديرية الصحة في دير الزور بالتعاون مع منظمة سامز حملة طبية شاملة تقدم خدمات الاستشارة التخصصية وإجراء عمليات جراحية مجانية في عدد من المشافي والمراكز الصحية في المحافظة في مسعى لتعزيز واقع القطاع الصحي وتخفيف العبء عن كاهل المرضى.
2: الحملة هاي ضمنت حوالي 25 طبيب من اختصاصات عديدة، طبعا تتضمن كثير من الاختصاصات مثل الأمراض الباطنية، الأمراض الهضمية، الأمراض العصبية، أيضا كان في عندنا جراحات مثل النسائية، وأيضا في الجراحة العصبية كان في عندنا أيضا اختصاص الإسعاف، وأيضا في عندنا من الصيادلة، وكان في عندنا مساعدين أيضا. نحن حاليا عدد المرضى اللي عملناهم بالنسبة للتنظير الهضمي باليوم الأول كان في عندنا حوالي 9 مرضى، باليوم عملنا تقريبا حوالي 7 مرضى، وفي عندنا يمكن مريض آخر راح نعمله حاليا. هاي بالنسبة للتنظير الهضمي، نحن عملنا تنظير هضمي علوي وتنظير هضمي سفلي، أيضا كان هناك استشارات هضمية
3: وإحنا العينية. فالحمد لله إلى الآن إحنا أجرينا 17 عملية ماء أبيض وزراعة عدسة لأهلنا في دير الزور. أنا جيت في حملات سابقة، الحمد لله في تطور، في تقدم في مستوى المعدات الطبية، ولكن لازلنا نحتاج إلى أشياء أكثر. إن شاء الله بجهودكم وجهودنا وجهود المخلصين نستطيع أن ننهض أكثر وأكثر بمستوى الأداء الطبي في المنطقة.
1: قال نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن إن الكميات المستلمة من القمح بلغت نحو 700 ألف طن حتى الآن، بينها 300 ألف طن في محافظة الحسكة. وبيّن الحسن أن معدلات الاستلام اليومية بلغت نحو 70 ألف طن على مستوى البلاد، منها 30 ألف طن في الحسكة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بعض صوامع ومراكز تخزين الحسكة بلغت طاقتها الاستيعابية. كما لفت المسؤول إلى بدء استلام القمح مع افتتاح 10 مراكز إضافية. قالت نائبة ممثلة منظمة يونيسف في سوريا زينب آدم في تصريحات لصحيفة المدن إن أكثر من 12 مليون شخص في سوريا يعانون من نقص حاد في تأمين مياه شرب آمنة بالإضافة إلى الخدمات الأساسية، مشيرة إلى أن المنظمة رغم استمرار الاستجابة الطارئة تعمل على برامج للتعافي المبكر وبناء الصمود بما يشمل إعادة تأهيل المرافق الحيوية وغيرها.
4: في سوريا لم تعد أزمة المياه مسألة خدمية عادية، بل تحولت إلى مرآة تعكس عمق التدهور الإنساني في البلاد.

فهناك أكثر من 12 مليون شخص يفتقرون إلى مياه شرب آمنة وخدمات أساسية في ظل بنية تحتية منهكة وتراجع مستمر في التمويل، وفق ما أكدته ممثلة اليونيسف في سوريا زينب آدم. أزمة المياه كما تصفها المؤشرات تتجاوز حدود العطش لتلامس مختلف جوانب الحياة، فالمياه غير الآمنة تعني زيادة خطر الأمراض، وتعني كذلك أعباء إضافية على الأسر التي تضطر للبحث عن مصادر بديلة بكلفة مرتفعة. ومن هنا تضع اليونيسف استعادة الوصول إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي في صدارة أولوياتها. في المقابل يتكامل هذا التحدي مع واقع إنساني أشد تعقيداً، فالأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر يواجهون تبعات مباشرة لأزمة المياه وسوء التغذية معاً. وتشير التقديرات إلى أن طفلاً من كل 5 دون سن 5 يعاني من التقزم نتيجة لنقص الغذاء المزمن، وهو ما ينعكس على النمو الجسدي والقدرات المستقبلية. ولا تنفصل هذه الصورة عن أزمة الغذاء، إذ يواجه نحو 13 مليون سوري و400 ألف وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد في ظل تراجع الإنتاج وشح الموارد، ما يعكس مشهداً إنسانياً ضاغطاً تتحول فيه الاحتياجات الأساسية إلى تحديات يومية، ويغدو الوصول إلى الماء والغذاء مسألة بقاء.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مهمة إسرائيل في لبنان لم تنتهي بعد، وإن إسرائيل تقيم حزاماً أمنياً عازلاً في جنوب لبنان لمنع حزب الله من شن هجمات. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل ستحتفظ بالمناطق الأمنية العازلة في جنوب لبنان. وعلى الصعيد الإيراني، شدد نتنياهو على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي ما دام رئيساً للحكومة. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن اللجوء إلى مفاوضات واشنطن جاء باعتباره المسار الأقل كلفة على لبنان. وشدد سلام على رفض بلاده بقاء أي نقاط إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، مطالبا بالإفراج عن الأسرى اللبنانيين. وأضاف سلام أن السلطات اللبنانية أبلغت بتفاصيل الخلية التي شكلت في سويسرا بهدف تثبيت وقف إطلاق النار، موضحا أن مسار المفاوضات في واشنطن يختلف عن عمل هذه الخلية. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة. إلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3.

0: في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: إجا ضابط قالنا مين بحب يروح على الطيران الشراعي؟ ركبت الطائرة وتعلمت الطيران وصرت بسوق، بس وقت الدولة كانت يسارية،
3: وبسبب دور النقابات أنت دخلت السجن.
2: في حركة قومية يعني تتغلغل بأوساط الشباب أكثر من الباسيين.
3: اتهمت تجار المدن الكبرى في سوريا بالتواطؤ مع حافظ الأسد.
2: عبر لهذه المكونات أنه هو سيكون حامي الأقليات.
3: أصلحكم أنتم كسياسيين سوريين في تلك الحقب لم تغادروا فكرة المكونات الطائفية والدينية،
2: أنه في مشايخ مثلهم مثل أي سياسيين بيلحقوا مصلحتهم.
4: تجربة عريقة في نظام السياسي والبرلمان، بس تحق اليوم دستور بلق فيها بحجم الحقيقة.
5: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
6: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
7: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كتير.
8: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
9: البيانات الدقيقة.
10: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
11: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
12: كاميرا الناس.
11: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
13: نادين غورديمير ولدت جنوبية إفريقيا عام 1923 وتوفيت فيها عام 2014، روائية عالمية رسخت أدبها لمناهضة العنصرية والتمييز بكل أشكاله. حازت جائزة نوبل للأدب عام 1991 وجائزة مان بوكر عام 1974. لها 15 رواية و15 مجموعة قصصية وبعض الكتب في النقد الأدبي. نشرت مجموعتها القصصية الأولى فحيح الحية الخافت عام 1952. نشرت أول رواية طويلة لها بعنوان أيام الكذب عام 1953. من ألقابها سيدة الأدب الإفريقي وكاتبة الضمير، ووصفت نفسها بالإفريقية البيضاء. ربطتها علاقة قوية بالزعيم نيلسون مانديلا وسلطت الضوء على كفاحه ضد التمييز العنصري. عانت اضطهاد سلطات بلادها بسبب مواقفها المناهضة للتمييز العنصري.

ناصرت القضية الفلسطينية وكانت وثيقة العلاقة بالثقافة العربية. اهتمت بأدب نجيب محفوظ وكتبت مقدمة الترجمة الإنجليزية لكتابه أصداء السيرة الذاتية. تناولت في روايتها بلد آخر معاناة الشباب العربي المهاجر في أمريكا. من أعمالها المترجمة للعربية ضيف شرف، قوم غولاي، العالم البرجوازي الزائل، بلد آخر. دعت إلى مناصرة معتقلي الرأي وتصنيف أي اعتداء على الحريات كعدوان على الإنسانية. تم منع بعض رواياتها نحو 10 سنوات في بلدها، إلا أنها وصلت إلى العالمية.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش في محورنا الأول افتقار أكثر من 12 مليون سوري إلى مياه شرب آمنة بحسب منظمة اليونيسف، في حين أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أعلنت البرنامج الوطني لرصد ملوثات المياه من المصادر غير المضبوطة. فما هي أسباب هذه الأزمة وكيف يمكن معالجتها؟ في محورنا الثاني والأخير نناقش فك ارتباط بعض الفصائل المسلحة في السويداء عن ما يسمى الحرس الوطني بتزامن مع حديث عن إيقاف الدعم المالي. فما هو موقع السويداء في المعادلة الجديدة؟ أهلا بكم.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قالت نائبة ممثل منظمة يونيسف في سوريا زينب آدم في تصريحات لصحيفة المدن، قالت إن أكثر من 12 مليون شخص في سوريا يعانون من نقص حاد في تأمين مياه شرب آمنة بالإضافة إلى الخدمات الأساسية، في حين أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة إطلاق البرنامج الوطني لرصد ملوثات المياه من المصادر غير المنضبطة بهدف التقييم الدوري لسلامة مياه الشرب والكشف المبكر عن التلوث على أن يغطي كافة المحافظات السورية.
1: في سوريا لم تعد أزمة المياه مسألة خدمية عادية، بل تحولت إلى مرآة تعكس عمق التدهور الإنساني في البلاد. فهناك أكثر من 12 مليون شخص يفتقرون إلى مياه شرب آمنة وخدمات أساسية في ظل بنية تحتية منهكة وتراجع مستمر في التمويل، وفق ما أكدته ممثلة اليونيسف في سوريا زينب آدم. أزمة المياه كما تصفها المؤشرات تتجاوز حدود العطش لتلامس مختلف جوانب الحياة، فالمياه غير الآمنة تعني زيادة خطر الأمراض وتعني كذلك أعباء إضافية على الأسر التي تضطر للبحث عن مصادر بديلة بكلفة مرتفعة. ومن هنا تضع اليونيسف استعادة الوصول إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي في صدارة أولوياتها. في المقابل يتكامل هذا التحدي مع واقع إنساني أشد تعقيداً، فالأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر يواجهون تبعات مباشرة لأزمة المياه وسوء التغذية معاً. وتشير التقديرات إلى أن طفلاً من كل 5 دون سن 5 يعاني من التقزم نتيجة لنقص الغذاء المزمن، وهو ما ينعكس على النمو الجسدي والقدرات المستقبلية. ولا تنفصل هذه الصورة عن أزمة الغذاء، إذ يواجه نحو 13 مليون سوري و400 ألف وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد في ظل تراجع الإنتاج وشح الموارد، ما يعكس مشهداً إنسانياً ضاغطاً تتحول فيه الاحتياجات الأساسية إلى تحديات يومية، ويغدو الوصول إلى الماء والغذاء مسألة بقاء.
0: لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه مشاهدينا ينضم إلينا الأستاذ طاهر العمر المدير العام لمؤسسة المياه والصرف الصحي في سوريا ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الأستاذ كيتكا غويول رئيس قسم المياه والصرف الصحي والمناخ والبيئة في اليونيسف ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الدكتور محمد هيثم فرحات رئيس قسم الإسعاف في مشفى دمشق ضيفي من دمشق أيضا. أرحب بكم جميعا أستاذ طاهر العمر، مرحبا بك مجددا. وأبدأ معك، يعني تتحدث اليونيسف عن 12 مليون سوري لا تصل إليهم المياه الآمنة للشرب أو لديهم نقص حاد فيها. أود أن أبدأ معك في أبرز المشكلات التي يتعرض لها قطاع المياه الآن. هل المشكلة كانت في الجفاف الشديد الذي تتعرض له سوريا، في الشبكات نفسها؟ ما هي أبرز التحديات أمامكم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وحيا الله جميع السادة المشاهدين. طبعا المقصود، أو دعونا بداية نعرف ما هي المياه الغير آمنة للشرب. المياه الغير آمنة المقصود بها هي المياه التي لا تخضع لعمليات التحليل والتعقيم والمراقبة، وبالتالي تصل إلى المستفيدين أو السكان بشكل غير آمن وغير مراقب. لذلك نتيجة الحرب التي شنها النظام البائد على الشعب السوري على مدى 14 عام، تعرضت منظومة المياه في سوريا وجميع مرافق المياه لأضرار كبيرة، أدت إلى حرمان جزء كبير من الشعب السوري من التزويد بمياه الشرب الآمنة والنظيفة، وأيضا أدت إلى اعتماد جزء كبير منهم على المياه أو التزود بالمياه بالصهاريج ومن مصادر مياه أخرى مثل الأنهار والينابيع بشكل مباشر، حيث تعتبر هذه المياه غير آمنة للشرب من حيث عدم التحليل والمراقبة والتعقيم والمراقبة.
0: طيب، يعني فرقت إذن بين مياه الصهاريج التي يتم الحصول عليها من مصادر غير معروفة ربما، ويتم شرائها عندما تنقطع المياه التي يعني من المفترض أن تصل عبر التمديدات، وبين الأخرى المعالجة. هل كل المياه أستاذ طاهر التي تصل إلى المنازل بطريقة نظامية وعن طريق العداد الحكومي يعني التابع للشركة الحكومية هي قابلة للشرب اليوم؟ هل يمكن أن نقول أنها صالحة وآمنة وغير مسببة للأمراض وغير مختلطة مثلا بمصادر ملوثة كالصرف الصحي؟
2: طبعا لا شك بأن مؤسسات المياه على امتداد الجغرافيا السوري تقوم بعملية ضخ المياه للمستفيدين عبر منظومات المياه وعبر الشبكات بعد التحليل والتعقيم والمراقبة، حيث تصل المياه إلى جميع المنازل معقمة ومراقبة، حيث يتم تعقيم المياه من مصادرها وتحليل عينات من هذه المياه على امتداد خطوط الضخ، بالإضافة إلى خزانات التوزيع ونقاط توزيع في شبكات المياه. كما يتم أخذ عينات من المياه في من المنازل من منازل المستفيدين للوقوف على وصولها معقمة بالكلور إلى جميع المستفيدين. وفي حال وجود بعض المستفيدين أو بعض خزانات المستفيدين لا تصلها المياه مكلورة ومعقمة، نقوم بزيادة جرعات الكلور لتأمين وصولها إلى المستفيدين بشكل آمن ومراقب.
0: شو هو عدد المستفيدين الذين تصل إليهم مؤسسة المياه والصرف الصحي ولا يحتاجون اليوم إلى شراء المياه من مصادر أخرى؟
2: طبعا أود بس توضيح التصريح للسيدة زينب من منظمة اليونيسف. الأمر يقاس نسبيا بأن 12 مليون سوري لا تصلهم مياه آمنة للشرب، الأمر يقاس بشكل نسبي، حيث أن المياه تصل إلى المستفيدين عبر الشبكات لنسبة كبيرة من الشعب السوري، ولكن كما أسلفت نتيجة الحرب التي شنها النظام البائد على الشعب السوري وتدميره للعديد من قطاعات الخدمات ومنها قطاع خدمات المياه، أدى ذلك إلى انقطاع المياه أو حرمان عدد أو جزء كبير من السكان أو جزء لا بأس به من السكان من مياه الشرب، بالإضافة إلى تخفيض كميات المياه الواصلة إلى بعض المستفيدين التي لا تكفي لحاجاتهم اليومية، مما يضطر هؤلاء السكان إلى تأمينها عن طريق مصادر أخرى.
0: يعني هو يعني شكرا لك لتوضيح أستاذ طاهر، لكن لهذا سألتك إنه كم هو عدد المستفيدين أو عدد الذين لا تصل إليهم اليوم خدمة الدولة، وربما ستحتاج الدولة والمؤسسة الحكومية إلى شكل من أشكال الدعم من أجل توصيل المياه لهم، يعني حتى فقط نفهم أنه كم هو حجم المشكلة اليوم ومدى دقة حتى بيانات اليونيسف كما تفضلت، لأن يعني ربما لديهم معايير أخرى لقياس الأمر.
2: صحيح، طبعا هناك نسبة تتجاوز 10% من سكان سوريا حاليا لا تصلهم المياه عبر الشبكات، تتوزع أو يتوزعون على الجغرافيا السوري ابتداء من المناطق الشرقية في دير الزور والحسكي والرقة انسحابا إلى أرياف حلب وإدلب وحماة واللاذقية وريف دمشق، بالإضافة لبعض المناطق الجنوبية. كما أسلفت سبب ذلك هو غياب المصادر المائية أو الضرر التي تعرضت له مرافق المياه.
0: طيب نذهب إلى ضيفنا. كان قد كنا قد تعرضنا لمشكلة لكن تم حلها. أستاذ كيتكا مرحبا بك من جديد. إذن يعني اعتمدنا في حلقة اليوم على الأحصاء أو تقديرات لنقل تقديرات اليونيسف حول من يصل إليهم مياه آمنة اليوم في سوريا. أولا أود أن أبدأ معك في المعيار الذي يتم اعتماده من أجل يعني قياس أمر كهذا، ومن ثم أود أن نذهب قليلا للحديث عن مشروعكم الذي بدأ في سوريا منذ عدة أعوام منذ عام 2021 بما يخص المياه.
3: Thank you. السلام عليكم.
4: شكرا. السلام عليكم.
0: السلام عليكم.
4: ممتن جدا لهذه الفرصة، وفعلا أرغب بشكر السيد طاهر على عباراته، وأيضا أريد أن أكون واضحا أن العبارة التي ذكرتها السيدة زينب أيضا تقول بأن 12 مليون لديهم وصول محدود للمياه الشرب، بمعنى ليس لدى هؤلاء الناس ما في كل مرة يحتاجون إليها، يعني ليس لديهم ماء 24 ساعة يتدفق إلى بيوتهم. هذا ما كنا نعنيه عندما كنا نقول 12 مليون إنسان لديهم وصول محدود للمياه. نحن يجب أن نطري على حكومة سوريا وعلى مؤسسة مياه سوريا في كل أنحاء البلد، يعملون على مدار الساعة لتقديم هذه الخدمة للشعب. وكما قال السيد طاهر وبشكل صحيح في البداية، ف14 سنة من النزاع في سوريا فعلا كان لها أثر سلبي للغاية على المياه، على خدمات المياه والإصحاح. معظم المنشآت تأذت، تضررت، بعضها تدمر، ولذلك قدرة على متابعة في تقديم الخدمة لهذا السبب تأثرت. ومعظم المنظومات الآن ليست عاملة 100% من حسب قدرتها. إذن اليونيسف بعد دعم المجتمع الدولي وأيضا وفي تعاون وثيق جدا مع الحكومة ومع مؤسسة المياه في المحافظات، نعمل وبشكل وثيق على محاولة تحسين هذه الخدمات من خلال إصلاح وإعادة تأهيل محطات الضخ، تنظيف أيضا الصهاريج، تنظيف أيضا الأنابيب، وأيضا ربطها عندما يكون هنالك تسربات مياه أو إشكالات. إذن لذلك هذا ما نقوم به في هذه اللحظة.
0: أستاذ كيت، كما تفضلت به على مستوى البنية التحتية، هذا يقع في إطار الاستجابة الطارئة أم أنه يتجاوز ذلك إلى يعني مراحل أخرى تمر بها سوريا؟ يعني هل يصنف عملكم الآن ضمن الاستجابة الطارئة؟ هل هذه هي الاستجابة الطارئة؟ أم أنه المساعدة في البنى التحتية تعني أنه قد انتقلنا إلى مرحلة أخرى متعلقة بإعادة الإعمار وأنه الأمم المتحدة اليوم تساعد في هذا المضمار؟
4: نعم بالتأكيد، اليونيسف تعمل على ما نسميه مقاربة، حيث نقوم بعمل استجابة طارئة عندما يكون هذا، وأيضا نركز على التعافي وخطط طويلة الأمد. وأريد أن أطري على حكومة سوريا لتطوير خطة التعافي الوطنية وأيضا الأولويات، والذي اليونيسف منسجمة معها بشكل كبير فيما يتعلق بتقديم خدماتها. إذن نحن ننظر إلى التدخلات المتوسطة والطويلة الأمد، والتي تتأكد من أن هذه البنى التحتية التي نصلحها ونعيد تأهيلها ستكون قادرة على الاستمرار في تقديم الخدمات على المستوى المتوسط والبعيد، ونضمن أن الناس في سوريا يستفيدون من هذه الخدمات. أريد أيضا أن أطري على العبارة التي قيلت في البداية، حيث المركزية لموضوع المياه والإصحاح فيما يتعلق برفاه الشعب أمر أساسي. لماذا؟ لأنه من دونها منظومة الرعاية الصحية لن تعمل بشكل كفوء، من دونها المدارس لن تكون قادرة على العمل بشكل كفوء أيضا.
0: انقطع الصوت من المصدر على ما يبدو، لكن يعني هذه النقطة التي أثارها ضيفي مهمة جدا، وأيضا أذهب بها للدكتور هيثم. مرحبا بك دكتور هيثم. يعني بما أننا نتحدث عن أنه يعني تنخفض جودة الصحة في أي بلد بسبب انخفاض جودة المياه، اليوم في الظرف السوري ما هي أبرز الأمراض المرتبطة بموضوع جودة المياه، وإلى أي مدى يمكن اعتبارها يعني أنها ظاهرة اليوم في سوريا؟ يعني هل هي ظاهرة؟ هل تشكل الأمراض المرتبطة بالمياه ظاهرة أم أنها عابرة هنا وهناك؟
5: الله يعطيكم العافية. طبعاً نحن حالياً بلشنا بفصل الصيف، فصل الصيف بيكثر استهلاك المي، وقت بيكثر استهلاك الماء وبتكثر الحاجة إلى الماء بتبلش تظهر الأعراض الناتجة عن المياه الغير صالحة للشرب. طبعا هالأمور هي بتكون غالبا عبارة عن إنتانات معوية، وخاصة الإسهالات والكوليرا. قد يكون في تظاهرات جلدية ناتجة عن مثلا الماء الملوث، عن طفوح جلدية أو حتى انتانات جلديه. طبعا نحن بمشافي الدوله او بمشافي بشكل خاص وبمشافي بشكل عام بكون لنا دور رقابه على الموضوع هذا. وقت بتبلش تكثر هذه الاصابات نحن بنقوم بابلاغ وزاره الصحه عن الحالات هي اللي بتجي بشكل روتيني، يتم التعامل معها بالتنسيق مع مؤسسه مياه الشرب. طبعا موضوع المياه موضوع هو جدا هام لما تدخل به الماء من حاجاتنا اليومية بكافة المجالات. وهون نحن دورنا هو دور رقابي بالإضافة لدور علاجي للوضع هذا.
0: طب هل هناك طريقة للحماية أو التخفيف من احتمالات الإصابة دكتور؟ يعني كيف نتأكد من أنه هذه المياه قد تؤذيني أم لا؟ ما الذي علي فعله من أجل أن أتجنب إصابات من هذا النوع؟
5: هلا بالنسبه لطريقه الحمايه، هلا نحن خاصه مثلا مياه الشرب نحن ممكن يتم غلي الماء لحد نقيه ننظفها ومن ثم استخدامها بعد ما تبرد. هذا الشيء اللي بيطلع بايدنا نحن بالمنازل لنساويه، مو اكثر من هيك. اما طبعا الدور الاكبر هو على مؤسسه مياه الشرب لمراقبه المياه اللي عم يتم ارسالها وضخها للمنازل المواطنين بشكل كامل.
0: دكتور، يعني ما تفضلت به من أمراض مثل الكوليرا وغيرها، هل هي مرتبطة بمياه الشرب بشكل مباشر ودائما، أم أنه أيضا لها علاقة بمياه الري، ونكون هنا أمام مشكلة أخرى أيضا شديدة الخطورة، وأيضا ربما تكون يعني ضبطها

0: أصعب حتى من موضوع مياه الشرب.
1: هلا هي مرتبطه بالمياه بشكل عام، كيف ما استخدمت سواء عن طريق الشرب ولا عن طريق مياه الري. طبعا موضوع مياه الري هو موضوع ثاني مختلف، يعني مجال بحثه مختلف، بس مياه الشرب كمان لها دور بهالامراض هي.
0: طيب، أعود إليك أستاذ طاهر، ومن نقطة تفضل بها ضيفي من اليونيسف أيضا، وهي موضوع خطة التعافي الوطنية. قال إنه الأمم المتحدة تدعم سوريا في إطار هذه الخطة. ما هي الخطة المتعلقة بمياه الشرب في هذا الصدد؟ وهل هناك ربما يعني لنقل توقيتات زمنية جدولتم خلالها إنه يجب أن يكون هناك تطور ملحوظ مثلا على المدى المنظور أو المتوسط؟
2: تمام. طبعا تعمل الحكومة السورية عبر وزارة الطاقة وعبر مؤسساتها على إعادة تأهيل منظومة المياه في سوريا، ومن ضمن أولوياتها هي خطة التعافي في قطاع المياه، حيث تم نقل العمل من حالة الطوارئ إلى التعافي المبكر والمشاريع التطويرية والتنموية لهذا القطاع، حيث وضعت خطة وأهداف استراتيجية لإعادة تأهيل وصيانة وإنشاء مرافق مياه جديدة لإعادة المنظومة إلى العمل بكفاءة عالية ولإيصال المياه لجميع سكان سوريا. ولكن كما أسلفت، قطاع المياه تعرض خلال سنوات الحرب لأضرار كبيرة، ابتداء من المصادر وانتهاء بنظام العد لدى المستفيدين. لذلك نعمل مع الحكومة أو عبر الحكومة وعبر التمويل الحكومي من خلال الموازنات الاستثمارية، بالإضافة مع الشركاء المنظمات والمانحين والدول المانحة التي تعمل على مساعدتنا في إعادة تأهيل قطاع المياه، على تطوير قطاع المياه وإنشاء أو تنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية لقطاع المياه لإعادة تأهيله وتأهيل جميع المرافق ابتداء بالمصادر ومحطات الضخ وخطوط الضخ وخزانات التوزيع وشبكات التوزيع.
0: أستاذ طاهر، التمويل بهذا الصدد
2: العد.
0: يعني ما تفضلت به من إمكانيات تطوير العملية كلها، التمويل الذي يأتيكم هل هو كافي في هذا الصدد؟ سواء نتحدث عن التمويل الحكومي كما تفضلت، أو حتى عن الجهات المانحة الأخرى والتي تقوم بمساندة سوريا خلال هذه الفترة، يعني خاصة أنه اليوم موضوع المياه قد ضم إلى وزارة الطاقة، يعني لا نتحدث عن ميزانيات منفصلة اليوم للمياه، وربما تكون هذه الفترة فترة يعني حرجة في موضوع التمويل في كل القطاعات، يعني بالنسبة لبلد خارجة من النزاع.
2: أسف لم أسمع السؤال بشكل جيد.
0: عن التمويل، عن كفاءة التمويل، إلى أي مدى التمويل الذي يأتيكم سواء حكوميا أو من الجهات المانحة هو تمويل كافي؟
2: طبعا يحتاج قطاع المياه إلى تمويل ضخم جدا لإعادة بنائه وإعادته لما كان عليه، حيث تم تقييم احتياج قطاع المياه من التمويل في أو بعد تحرير سوريا من النظام البائد، وتبين أننا نحتاج إلى مليارات الدولارات من أجل إعادة تأهيل قطاع المياه. لذلك كما تعلمين حاليا سوريا هي دولة وليدة، والحكومة هي حكومة عفوا الحكومة حكومة وليدة، ونعمل بخطوات ممكن أن نقول ثابتة، ولكنها ليست بالقدر التي يحتاجه قطاع المياه. أيضا التمويل من المانحين والمنظمات الإنسانية أيضا هو ليس بالقدر الذي يحتاجه قطاع المياه. لا يمكن لا للحكومة السورية ولا للمنظمات في الوقت الحالي أن تقوم بالمشاريع أو بتمويل المشاريع التي يحتاجها قطاع المياه. يحتاج قطاع المياه إلى سنوات من العمل وسنوات من الجهد والكثير من المال والتمويل من أجل إعادته إلى وضعه السابق.
0: طيب أستاذ كيتكا، كما تفضل ضيفي فإنه يعني ما زال هناك حاجة كبيرة، وأيضا هناك عوامل قد تصعب ربما تطوير هذا القطاع، لأن هناك عودة إلى سوريا، هناك مناطق كثيرة وهناك تحدي عودة الناس إليها وضرورة تأهيلها قبل عودة اللاجئين والنازحين.

0: إلى هذه المناطق. هناك أيضا تحدي الجفاف في المنطقة وفي سوريا على وجه التحديد، كيف يمكن مواجهة هذه التحديات أيضا، وكيف يمكنكم مساعدتنا في هذا السياق؟
1: شكرا جزيلا. أستطيع فقط أن أدعم ما قاله السيد طاهر للتو، حيث أقول بأن الحاجات ضخمة للغاية في هذا القطاع، مليارات الدولارات مطلوبة، لكن مع هذا لا أعتقد ولا أي واحد منا يستطيع عمل هذا وحده. نحتاج إلى نعمل في شراكات، نحتاج إلى أن نعمل من خلال التعاون. كل مؤسسة تحتاج إلى أن تأتي بكل ما تستطيع أن تساهم به لكي نقوم بعمل إعادة التأهيل، وبعد ذلك نستطيع أن نأخذ العمل خطوة خطوة، ولكن نستمر في التأكد من أننا نضع منظومات يمكن أن تستمر لمدة طويلة، بحيث بمجرد أن حصلنا على أي تمويل إضافي نستطيع الانتقال للمراحل التي تلي. بهذه الطريقة سنتابع في التواصل، وأيضا نتأكد من أن الناس لديهم قدرة على الوصول للمياه وخدمات الإصحاح. هناك الكثير من الفرص الممكنة لنا جميعا، كما قلت الشركاء في التنمية موجودون، الحكومة أيضا موجودة، والمنظمات الخيرية موجودة، وإذا كلنا قمنا بجمع جهودنا سوية فأعتقد أننا نستطيع التقدم وضمان أن الوصول للمياه والإصحاح مستمر في التزايد، وبأننا نستطيع الوصول للناس الأكثر هشاشة وبهذه الخدمات مع الوقت. لكن هذه عملية، هذه شيء نحتاج إلى أن نقوم بوضع خطط متينة له وأن نعمل باتجاه تحقيقها.
0: جميل هذا، يعني هذه النقطة مهمة أستاذ كيتكا. ما أننا نتحدث عن أنه مشروعكم الرئيسي اليوم هو مستمر من 2021، يعني هو تم التأسيس له وتمويله عندما كان النظام الأسد حاكما، الآن بوجود حكم جديد لسوريا، هل تعملون على تطوير هذه المشاريع، وما الذي يطرأ عليها من تغيير أو تطوير بما يتناسب مع وضع بلد تذهب باتجاه استقرار؟
1: شكرا
2: على هذا السؤال. وفعلا كما قيل نحن نركز الآن على التعافي لضمان أننا نضع منظومات ستشجع على العودة، بحيث يعود الناس إلى بيوتهم ويستطيعوا العودة إلى شكل من أشكال الحياة الطبيعية. في كل هذا كما عندما ننظر إلى الأمام فنحن لا يجب أن ننسى ما حدث معنا الآن. ذكرت الوضع القحط الذي كان في 2025، وفي مايس هذا العام رأينا أن هناك فيضانات حدثت في الفرات، وأن كثير من الناس تأثروا بهذا، اضطروا إلى أن يغادروا بيوتهم، وأن هنالك مؤسسات المياه أغرقت. نحتاج أن نتعامل مع هذه الأوضاع حتى نستطيع إنقاذ حياة الناس، لكن مجرد أن ينتهي هذا الأمر نركز بعد ذلك على التعافي والتطوير الطويل الأمد للتدخلات، بحيث نستطيع أن يكون نضع منظومات مستدامة تستمر مع الوقت، وأيضا نتأكد أن هذه المنظومات التي نعود بها قادرة على أن تتحمل أي صدمات مستقبلية. وهذه المنظومات التي نقوم بتركيبها الآن يجب أن تكون قادرة على الصمود أمام التغيير المناخي. هذا هو السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا أثناء تقديمنا لهذه الخدمات، بحيث إذا كان هناك أثر للتغيير المناخي عندما يحدث هذا لن يدمر المنشأة أو الخدمة التي قمنا بوضعها.
0: يعني هذه النقطة جميلة جدا، شكرا لطرحها. أستاذ طاهر أعود إليك بها، أيهما أصعب اليوم، التعامل مع يعني مخلفات الحرب، مع الدمار الذي سببته الحرب في الشبكات والذي يشكل تحديا كبيرا في موضوع جر المياه، أم التحدي المناخي نفسه؟ هو يعني هذا العام كان هناك أمطار، لا ندري إلى أي مدى رممت الطقس، وهل ستكون المواسم القادمة بنفس الطريقة؟ لكن إلى الآن وفي ضوء السنوات الماضية وأنه ربما قد يكون هذا الموسم استثنائيا، كيف يمكن التعامل مع هذا الموضوع، يعني موضوع الجفاف؟
3: طبعا سوريا خلال السنوات الماضية تعرف

0: تعرضت لموجة جفاف كما أغلب دول المنطقة وعلى مستوى العالم بشكل عام. هذا الجفاف أدى إلى نضوب أو غياب العديد من مصادر المياه أو قلة أو انخفاض غزارة هذه المصادر. العام الحالي الحمد لله كان موسم خير وكانت الهطولات المطرية جيدة. بالنسبة لما حدث في نهر الفرات، طبعا كان هناك تدفقات نتيجة الأمطار المتأخرة والتي أتت بشكل غزير، أدى ذلك إلى ارتفاع منسوب نهر الفرات وأدى إلى بعض الأضرار، وتأثرنا كمحطات مياه، أدى ذلك إلى انغمار أو غمر العديد من محطات المياه وخروجها عن الخدمة. عملت وزارة الطاقة عبر مؤسساتها الموجودة في المنطقة والممتدة على سرير نهر الفرات على العمل على إعادة هذه المحطات ووضعها في الخدمة تباعا، والحمد لله وصلنا تقريبا إلى إعادتها جميعا ووضعها في الخدمة وللعودة إلى ضخ المياه. بقي أجزاء بسيطة تم ترحيل معداتها، واليوم نعمل على تنظيفها وإعادتها بإذن الله قريبا تكون جميع المحطات التي خرجت عن الخدمة.
1: موضوع عملكم في الموجود والمتوفر أستاذ طاهر، سؤالي كان عن الخطة، يعني إذا ما عدنا إلى مواسم مطرية فقيرة في السنوات القادمة لا سمح الله، فهل هناك خطة للتعامل مع ذلك؟ أم أنه لم يتسنى لنا يعني منذ استلامكم حتى اليوم أن نقوم بذلك؟
0: نعم، طبعا أعود وأكرر، نحن نضع خطة طوارئ كل عام نعمل على تنفيذها في حال لا قدر الله كان هناك موسم جاف. العام الماضي تعرضنا لموجة جفاف وانخفاض كبير في مصادر المياه، تم العمل على تنفيذ خط الطوارئ في جميع المحافظات والمدن التي عانت من نقص تزويد أو نقص مصادر المياه، حيث طبقنا العديد من البرامج والإجراءات، كان منها موضوع تقنين المياه، أيضا موضوع العمل على مصادر مياه تدخل في حالات الطوارئ من آبار أو مصادر أخرى نقوم بتفعيلها أثناء حالات الطوارئ. لذلك نعمل أيضا في كل عام على وضع هذه الخطة وتحديثها والأخذ بعين الاعتبار السنوات التي من الممكن أن يكون فيها حالات جفاف.
1: هل نتحدث عن مشاريع كبرى أستاذ طاهر، مثلا جر مياه الفرات أو الاستفادة منها، المزيد من السدود؟ يعني كان هناك حديث لدى بعض المختصين أنه حتى يعني ما طاف من نهر الفرات كان يمكن الاستفادة منه بشكل أو بآخر، أو حتى المطر المهدور لهذا العام.
0: طبعا هناك العديد من المشاريع التي تعمل الحكومة السورية على تنفيذها خلال السنوات القادمة من أجل زيادة مقاومة مرافق المياه لحالات الجفاف أو التغيرات المناخية، لزيادة منعة هذه المرافق، منها استثمار مصادر المياه غير المستثمرة بالإضافة أو غير المستثمرة بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع ودراسة العديد من المشاريع، ومنها المشروع الذي تم أو توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات من أجل دراسته وهو استجرار مياه الساحل، دراسة استجرار مياه الساحل، بالإضافة إلى إعادة تأهيل منظومة المياه لتكون ذات كفاءة عالية لضخ ونقل المياه. نحن من خلال منظومتنا نعاني من فاقد كبير في المياه ابتداء من مصادر المياه وانتهاء بمنظومة العد الموجودة، كما أسلفت نتيجة الأضرار الكبيرة هناك فاقد كبير في المياه، هذا الفاقد يؤدي أيضا إلى انخفاض كميات المياه المخصصة للفرد في سوريا، أيضا يؤدي إلى زيادة الاستهلاك وعدم الترشيد في بعض الأماكن،
1: وهو هذا يعني وحده أيضا بحاجة حملات توعية ربما موضوع استهلاك الماء والترشيد به. أشكرك شكرا جزيلا على حضورك معنا الأستاذ طاهر العمار المدير العام لمؤسسات المياه والصرف الصحي في سوريا ضيفي من دمشق. أشكر موصول أيضا لضيفي الأستاذ كيتكا جويول رئيس قسم المياه والصرف الصحي والمناخ والبيئة في اليونيسف ضيفي من دمشق، والشكر للدكتور محمد هيثم فرحات رئيس قسم الإسعاف في مشفى دمشق ضيفي من دمشق أيضا. مشاهدينا مستمرون معكم في برنامج سوريا اليوم ونناقش بعض الفاصل فك ارتباط بعض الفصائل المسلحة في سويداء عما يسمى الحرس الوطني بالتزامن

0: تعاملي مع حديث عن إيقاف الدعم المالي وما هو موقع السويداء في المعادلة الجديدة.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
2: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كشفت مصادر في محافظة السويداء عن وجود عمليات فك ارتباط غير معلنة من فصائل مسلحة منضوية تحت مظلة ما يسمى بالحرس الوطني، وفقا لما نقلته صحيفة الشرق الأوسط، مرجعة ذلك إلى شح التمويل الخارجي وسوء الإدارة وتدهور الأوضاع العامة.
3: تشهد محافظة السويداء تحولات متسارعة في خريطة الفصائل المسلحة مع بروز مؤشرات على فك ارتباط وتنصل لعدد كبير من التشكيلات المنضوية تحت مظلة ما يسمى بالحرس الوطني إثر شح التمويل الخارجي وسوء الإدارة المحلية. مصادر في مدينة السويداء كشفت لصحيفة الشرق الأوسط عن تقليص الفصائل انتشارها وفك ارتباطها بشكل غير معلن، وعلى رأسها فصائل القرى الغربية وحركة رجال الكرامة وفصيل قرية حبران. وعزت المصادر ذلك إلى فساد الإدارة القريبة من حكمة الهجري والحرس الوطني وتوقف جهات خارجية عن تمويلها لجهات في السويداء، مع تخفيض الجانب الإسرائيلي من دعمه للمحافظة خلال الفترة الماضية ما انعكس على رواتب تلك التشكيلات. المستجدات هذه جاءت مترافقة مع اشتباكات جرت خلال الأيام القليلة الماضية بين فصائل الحرس الوطني وأدت لوقوع قتيل، وهو ما تشهده المحافظة بين الحين والآخر، إلى جانب عمليات قتل وخطف وجرائم سرقة وسط حالة ترد في الأوضاع المعيشية والأمنية وتفاقم المشكلات الخدمية، مما أدى خلال الأيام الماضية إلى خروج واحدة من كبرى الدفعات من أهالي السويداء باتجاه العاصمة دمشق. وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه النقاشات حول مستقبل ما يسمى بالحرس الوطني، مرحلة قد تحدد ملامح العلاقة بين الفصائل المسلحة في السويداء والحكومة السورية خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار حالة الترقب بشأن وجهة هذه التغييرات إن حدثت وحدود تأثيرها على استقرار البلاد.
0: إذن مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع انضم إلينا من دمشق الكاتب والصحفي الأستاذ أيمن الشوفي، ومعنا أيضا الأستاذ عبد الوهاب عاصي الباحث في مركز جسور للدراسات، ضيفي من دمشق. ورحب بكما أستاذ أيمن. دعني أبدأ معك، هل هناك بالفعل محاولة لفك الارتباط بين المركز وبعض الفصائل في ميليشيا الحرس الوطني؟ هل هناك خلافات؟ لأنه يعني بدأت تتبدى بأكثر من موقف، هناك اشتباكات أحياناً، هناك موضوع تهريب السجناء على سبيل المثال، وهناك الآن هذا الحديث على أنه في نقص تمويل ربما، وهذا قد يدفع البعض إلى الانشقاق أو إلى ترك الفصيل بشكل أو بآخر.
4: نعم، أستاذ نور، لحضرتك، لضيفك، لمتابعين السوري. طبعاً يعني تقرير صحيفة الشرق الأوسط يعني عملياً اعتمد على مصادر معلومات لم يصرح بها، وبالتالي يشوبه بعض يعني لا يتمتع بالمصداقية العالية، لأننا نحن لم نعلم ما هي هذه المصادر التي صرحت، سوى مصدر واحد وهو مدير العلاقات الإعلامية التابع المكتب الصحفي في المحافظة.

0: الذي تحدث عن خروج 30 عائلة. اعتمد تقرير صحيفة الشرق الأوسط على مصادر معلومات لم يجري الإفصاح عنه، وبالتالي الحديث هنا يعني يحتاج درجة على المصداقية. ما يصلنا من أخبار
1: بأن بس يعني أستاذ أيمن، يعني فقط اسمح لي، يعني من الدارج أنه الصحفي لن يبلغ عن مصادره، خاصة تعرف أنه هناك وضع أمني في السويداء، ولذلك سألتك أنت أيضا عن معلوماتك عما تعرفه وما يحدث هناك.
0: يعني ما يروج من هذا الفضاء هو مجموعة أخبار تتناقلها صفحات داخل السويداء، مثل مثلا خبر انشقاق القائد السابق للواء الجبل ثاني أكبر الفصائل المسلحة في السويداء بعد حركة رجال الكرامة شكيب عزام، ويعني الخبر الذي تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي كان مفاده أنه انتقل إلى الريف الغربي واستلم مهام أمنية هناك. طبعا عزام لم يخرج بتصريح مباشر صوت وصورة يؤكد فيها الخبر، وبالتالي الخبر يبقى يعني يحتاج إلى درجة أعلى من المصداقية حتى يتم تبنيه. بوقت يعني القائد الحالي للواء الجبل من عائلة علبي خرج ببيان باسم لواء الجبل ونفى أن يكون هناك انشقاق عن الحرس، وبالتالي يعني هذه الأنباء تحتاج إلى تبني، يعني أن يخرج الشخص المعني الذي يعني تذهب الأنباء باتجاه أنه انشق عن الحرس الوطني ويؤكد هذا الخبر أو ينفي. وبالتالي نحن أمام مجموعة من الأخبار تتحرك ضمن الفضاء الأزرق صفحات التواصل الاجتماعي من دون أن يكون هناك تأكيد. أنا تواصلت اليوم مساء مع شخصية داخل السويداء لم يتم التأكيد لي بشكل قاطع عن وجود انشقاقات واضحة وملموسة داخل الحرس الوطني. هناك حالة من الارتباك الذي نتج عن عملية تهريب الأسرى الثلاث، ويبدو أن التحقيق طال في هذا الجانب ولم يتم حتى الآن الإفصاح عن نتائج هذا التحقيق، وبالتالي يعني هناك يبدو نوع من الإرباك في قيادة الحرس الوطني نتيجة.
1: لكن يعني موضوع تمويله، رواتب المقاتلين إلى آخره، يعني تسير على ما يرام وفق المعلومات التي وصلت إليك، يعني هذا ما فهمته من مداخلتك.
0: لا لا، يعني مسألة التمويل أو مسألة الرواتب، يعني منذ حوالي أسبوع تم يعني تسريب تسجيل صوت قديم لسماء الهجري مع أحد المشايخ في فلسطين، المشايخ الدروس، يعني كان في شهر آب حين تم تشكيل الحرس الوطني وطلب مساعدة مالية لتمويل شراء أسلحة وتمويل العقود التي جرى التعاقد من خلالها مع أشخاص ضمن الحرس الوطني. هذا التسجيل الصوتي سمعناه جميعا، وبالتالي يعني مسألة التمويل أعتقد أنها يعني تخص الشخصيات الدرزية أو المكون الدرزي داخل فلسطين أكثر من كونها يعني تخص الدولة في إسرائيل. يعني لا أعتقد أن هناك خط تمويل أو خط تواصل مباشر بين مثلا وزارة الدفاع في إسرائيل وأمان الهجري. يعني استبعد مثل هذا الافتراض.
1: هلا استبعدت هذا الرابط، يعني استبعدت أن يكون هناك تمويل إسرائيلي بهذه الطريقة أستاذ أيمن، لكن المقاتلين لديهم رواتب، يعني هناك يدفع الحرس الوطني يدفع رواتب، أليس كذلك؟
0: التمويل من دروز فلسطين، التمويل كما كان واضحا في التسجيل الصوتي الذي سمعناه لسلمان الهجري مع الشيخ الدرزي في فلسطين. طبعا هوية الشيخ لم يتم التثبت منها، وهو قطعا ليس الشيخ المفضل. التسجيل كان واضح، وبالتالي التمويل الذي يأتي إلى الحرس الوطني أو إلى السويداء لشراء أسلحة هو من دروز فلسطين.
1: طيب،
0: يعني هذا واضح. والأمر الذي يتعلق بعلاقات مباشرة ما بين وزارة الدفاع في الكيان وشخصيات في السويداء تحتاج إلى يعني إثباتات، لكن الثابت على الأرض أن التمويل والمساعدة تأتي من دروز فلسطين.
1: طيب أستاذ عبد الوهاب، مرحبا بك من جديد. يعني أود أن أسمع رأيك في هذا السياق، وهل بالفعل إسرائيل يعني لنقل مهتمة بتقديم التمويل للحرس الوطني في السويداء، أم أنه هناك مصادر أخرى للتمويل؟ وبالتالي يعني إذا لم تكن إسرائيل هي من تقدم التمويل

0: يتفضل الأستاذ أيمن، فما هي أشكال الدعم التي مستعدة بشكل أو بآخر لمد الهجري بها؟
1: مساء الخير نور لك ولجميع المشاهدين. يعني دعينا نتحدث عن فصيل عسكري يحتاج إلى تمويل لأفراده وعناصره بشكل شهري لتأمين احتياجاتهم الخاصة، ويحتاج أيضا إلى اللوازم العسكرية لاستمرار البقاء والحفاظ على مواقعه العسكرية التي يسيطر عليها حتى وإن كانت البقعة الجغرافية ضيقة، وهو يحتاج أيضا إلى مستلزمات لوجستية أخرى سواء تتعلق في المحروقات أو غيرها. هذا حقيقة لا يمكن تأمينه بمجرد حوالات خارجية وبالاعتماد على مجرد دعم يمكن أن يتحصل عليه الشيخ حكمة الهجري أو الحرس الوطني من مشايخ في فلسطين المحتلة أو في إسرائيل. هذا الأمر أعتقد متعثر، لا يمكن الاكتفاء به أو الاعتماد عليه حتى وإن كان موجودا، خصوصا أن قضية تحويل الأموال بالمناسبة يعني ليست بهذه السهولة. يعني تحدث تقرير الشرق الأوسط بأن الحرس الوطني لم يعد قادرا أو أنه توقف التمويل الذي كان يحصل عليه أو يصله من بعض الدول الخليجية. أنا أعتقد ليس الأمر لأن يعني المصدر الذي كان يمول أو يحول الأموال لم توقف عن تمويله، بل لأن الحكومة السورية يعني منذ حوالي 6 أشهر قامت بعملية تدقيق كبير جدا على شركات الصرافة والحوالة في قضية التحويلات الخارجية، طبعا وبالتعاون بتقديري مع الدول الخليجية أو حتى الدول الإقليمية لمنع حقيقة تمويل الإرهاب. هي لديها حجة رئيسية في هذا الموضوع وهو قضية منع تمويل الإرهاب. إذا التدقيق الأكبر يمنع الحرس الوطني والشيخ الهجري من الوصول إلى الموارد التي يعتقدون أنها مستقرة. أنا أعتقد حقيقة أن إسرائيل تستمر بعملية إيصال الأموال والدعم اللوجستي والإنساني المجلس العسكري أو الحرس الوطني أو المجلس العسكري تابع الحرس الوطني والشيخ حكمة الهجري، وهناك أعضاء في يعني داخل يعني الليكود سواء بحزب الليكود أو أحزاب أخرى في إسرائيل تدعم هذا الاتجاه بتقديري، و يعني حتى المشايخ في إسرائيل يعني مشايخ الدروز في إسرائيل أيضا يدعمون ربما هذا الاتجاه، ولا يمكن أن يتركوا الحرس الوطني بتقديري يعني بطريقة تؤدي إلى تفكيكه وانتهائه بشكل
0: يعني
1: أو بآخر،
0: بالتالي
1: لا يمكن أن يتركوه يعني تحت الضغوط.
0: أنت يعني تستبعد حتى موضوع أن يكون هناك خلافات داخلية أو تفكك أو أي من ذلك رغم حالات الاشتباك؟
1: لا هذه نقطة مختلفة. دعينا نفرق بين النقطتين. وجود خلافات داخلية فصائلية هذه لن تنتهي، يعني كانت موجودة في لدى سواء كانت فصائل في الشمال ولدى قوات سوريا الديمقراطية قصد وحتى لدى المجموعات داخل النظام. الخلافات بين الفصائل أعتقد أن هذه قضية مختلفة تتعلق بتأسيس هذه الفصائل حتى مسبقا قبل أن تأسس الحرس الوطني، وهي فصائل ذات طابع عائلي، ذات طابع أيضا مرجعي إن صح التوصيل، وأيضا ذات طابع مناطقي. هذه خلافات موجودة ويعني تتفاقم أصلا هذه الخلافات إذا كان الأمر فيه يتعلق بالفساد، يتعلق بشح الموارد، يتعلق بالرغبة بالسيطرة وبسط النفوذ أو توسيع النفوذ. إذا الخلافات شيء منفصل، القضية تتعلق الآن بهل الحرس الوطني يحافظ على تمويل مستدام عسكري ولوجستي ومالي. أنا أعتقد أن هذا الأمر فيه مشاكل، يعاني الحرس الوطني من مشاكل لأسباب عديدة، منها كما ذكرت أن قضية الحوالات المالية ليست مستدامة، في عليها قيود. الحكومة السورية تتعاون لمكافحة الإرهاب في ظل مكافحة الإرهاب لتقييد وصول الأموال عبر الحوالات الخارجية. قضية أيضا الإنتاج المخدرات وتصدير المخدرات، أنا أعتقد الحرس الوطني يعاني من مشكلة في هذه القضية، خصوصا أن هناك يعني حديث كثير عن الاعتماد على هذا الأمر وبالاستناد، دعينا هنا نقول بالاستناد إلى أن الأردن المملكة الأردنية نفذت قبل تقريبا شهر ونصف عملية جوية سوريا. هي الأولى منذ سقوط النظام السوري في مناطق السويدات واستهدفت أحد التجار السويداء. الآن مصادر التمويل أصبحت مستهدفة بشكل أكبر، وأعتقد هذا الأمر سيدفع الشيخ حكمة الهجري بإلحاح للذهاب نحو ليس فقط مشايخ الدروز في إسرائيل، بل الذهاب حتى لمخاطبة إسرائيل بشكل مباشر وحتى التودد إليهم ودعوتهم إلى استمرار الدعم الموجه.

0: الأهلي الشيخ حكمة الهجري، هل إسرائيل تستجيب؟ هذا أمر وسؤال مختلف يمكن نجيب عنه بعد قليل.
1: أستاذ أيمن، يعني أي تشكيل يحتاج مالا لكي يستمر، ما هي الخيارات المتاحة لو أراد الهجري الاستمرار بوضع السويداء في يعني وحصرها في هذه الزاوية؟ ونحن نتحدث أيضا عن محافظة وعن سكان لديهم احتياجاتهم، إلى أي مدى يمكن أن يستدام هذا الوضع سواء عسكريا أو إنسانيا حتى ومعيشيا في السويداء، خاصة أنه يعني كما قلنا وكما ألمح حتى الأستاذ عبد الوهاب أنه قد لا تكون إسرائيل مهتمة إلى ما لا نهاية في تمويل مشروع ما يريده الهجر في السويداء.
2: نعم طبعا، يعني هذا الكلام يعود بنا إلى ما بدأت به. إسرائيل ككيان ودولة، وهي دولة ليست قومية على أي حال، يعني ليس كل مكونات الدولة هناك يتمتعون بنفس الحقوق، ولذلك استبعد أن يكون هناك إنفاق إسرائيل مباشرة من قبل وزارة الدفاع على أي مشروع خارج حدود إسرائيل. يعني ما يتلقاه الحرس الوطني أو دروز السويداء هو مساعدة تأتي من دروز فلسطين.
1: لا، أنا قصدت بسؤالي فيما يتعلق بالتمويل أنه مستقبلا، يعني إذا سدت كل السبل في طريق الهجري قد تكون ربما إسرائيل مهتمة وقد لا تكون.
2: يعني مسألة يعني ملف السويداء ضمن اهتمامات إسرائيل هو جزء من ملف الجنوب كاملا، يعني وهو ملف تفاوضي ما زال مع السلطات السورية، لم يحسم بعد من قبل الجنوب الإسرائيلي. أيضا أود يعني قبل أن أنسى أن أصحح لضيفك من دمشق، الحرس الوطني ليس كتلة متجانسة في السويداء، ليسوا كلهم حالة مافياوية تقوم بإنتاج المخدرات وتهريبها إلى الأردن. الحرس الوطني مكون من مجموعة جزئيات، يعني منهم أشخاص عاديين وسطاء غير مهتمين أصلا بتلقي رواتب، همهم فقط الدفاع عن السويداء، وهو جزء أكبر من تشكيلة الحرس، وهم عبارة عن بيار عائلية أو مجموعات تتبع لعائلات في السويداء، مجموعات صغيرة. يعني أصلا لما تم تشكيل الحرس الوطني بلغ عدد الفصائل والمجموعات التي شكلته حوالي 90 في آب الماضي. وبالتالي يعني وجود بعض الأشخاص المحسوبين على النظام السابق في بنية الحرس الوطني، هؤلاء الأشخاص الذين انتهنوا أعمال المخدرات صحيح والقتل والتهريب وإلى آخره، هذا لا يعني أن نصف كل الأشخاص الموجودين في الحرس الوطني بأنهم حالة مافيوية تعتمد على المخدرات.
1: لكن هذا قد يرجح احتمالات التفكك أكثر أستاذ أيمن، يعني لأنك كما تفضلت هناك أشخاص يرغبون ربما أو يعني صار لديهم خوف من الحالة التي حدثت في السويداء لذلك قرروا الانضمام إلى الفصيل، فهذا يرجح ربما احتمالات التفكك فيما لو توقف التمويل، فيما لو شعر هؤلاء بأن هذا المشروع لا يخدمهم ولا يؤمن لهم المعيشة.
2: لا لا لا أعتقد بأن المسألة هكذا، يعني العصبية الدرزية في السويداء التي أنتجت هذه الحالة من الالتفاف حول السلاح من أجل مجابهة أي اعتداء، هكذا هم يفكرون. أن أنقل طبيعة التفكير، طبيعة تفكير المجتمع في السويداء، يعني أنا كمراقب خارجي أنقل طبيعة التفكير السائدة هناك. يعني القسم الأكبر منهم غير مهتم بمسألة التمويل، همهم هو موضوع دفاع عن السويداء، وبالتالي حتى غياب التمويل لا أعتقد بأنه يعني سيؤدي إلى فض عقد أو انفراط عقد الحرس الوطني وإعادته إلى الحالة الأولى التي هي عبارة عن اتحاد فصائل ومجموعات مقاتلة، لأنه الهدف الأساسي أو ما يجمع أكبر عدد من مكونات الحرس الوطني هو حالة عقائدية تخص حماية السويداء، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود أشخاص محسوبين على النظام السابق ضمن تركيبة الحرس
1: يعني الوطني. شكرا لك على إضافة هذه النقطة أستاذ عبد الوهاب، لأن وقتي بدأ ينفذ يعني وبدقيقة واحدة لو أمكن، ضمن الصورة التي رسمها لنا الأستاذ أيمن، كيف يمكن توقع مستقبل هذا الفصيل وسيطرته على السويداء؟
0: حقيقة أنا ذكرت نفس النقطة، أن الحرس الوطني هو مجموعة من الفصائل، ذكرت أن أحد الموارد هو قضية المخدرات، ليس كل موارد، وهذا لا يعني أنه مورد لكل الفصائل، نحن نعلم لكل الحرس الوطني، يعني أريد أن أؤكد على هذه النقطة التي ذكرها ضيفك. القضية الثانية، كيف نتوقع المستقبل؟ هناك خارطة طريق قدمتها الحكومة السورية في شهر أبريل الماضي نيسان، هذه الخارطة تتضمن تقريبا حوالي

10 نقاط تدفع باتجاه حل هذا الملف عبر استجابة متبادلة ل يعني مطالب الدولة السورية ولبعض مطالب التي يعني كان يتحدث بها الشيخ حكمة الهجري و

0: تطبيق هذه الخارطة سيكون حلا مثاليا للجميع والعودة إلى الوطن السوري، وطننا جميعا لبنائه والانتهاء من الخلافات الداخلية التي تمنع حقيقة الاستقرار.
1: أشكرك شكرا جزيلا من دمشق الباحث في مركز جسور للدراسات الأستاذ عبد الوهاب عاصي. شكر أيضا موصول لضيفي من دمشق الكاتب الصحفي الأستاذ أيمن الشوفي. مشاهدينا شكر موصول لكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

قلعة الرحبة حارسة البادية والفرات، على تلة تشرف بزهو على مدينة الميادين تنتصب قلعة الرحبة كفارس لا يترجل. هي حصن الفرات الحصين الذي بناه مالك بن طوق التغلبي، ذلك القائد الذي منحه الخليفة هارون الرشيد أرضاً على ضفاف النهر فأنشأ فيها مدينته رحبة مالك بن طوق، لتكون عيناً تحرس النهر وبوابة تضبط إيقاع البادية. لم يبقى من تلك الحاضرة العظيمة اليوم إلا أطلال قلعتها الشامخة التي تقف بجدرانها البازلتية العميقة وأبراجها المنيعة، شاهدة على صراع الإمبراطوريات ومرور الفاتحين. تتحدى الرحبة بجمالها المعماري الفريد وقوة تحصينها قسوة الزمن، فتروي أقواسها العالية صدى صيحات الجنود، وتحكي سراديبها أسرار المدافعين الذين صانوا تخوم الديار لقرون. الرحبة ليست مجرد حجر فوق حجر، بل هي هيبة التاريخ السوري التي تتجلى في أبهى صورها، تعانق الريح وتحرس بوفاء كل من عبر هذا الشرق العظيم.

0: مرحبا وحي الله بيكم بوسط البلد. من يوم ما تغيرت سوريا ونحن بنسمع حكي كثير عن إعادة بناء الدولة، عن الاستقرار وعن المستقبل، بس من وين ما بلشنا بيظل في ملف كبير اسمه العدالة الانتقالية، واللي بنظر كثار مكانك راوح، ويمكن والأسباب مختلفة بطبيعة الحال الكل عم يقول عنه أولوية. ببساطة هذا لأنه أي بلد مثل بلدنا مر بحرب وبكل هالكم من الانتهاكات ما في ببساطة يفتح صفحة جديدة ويقول للناس انسوا اللي صار. طيب ما دامت العدالة الانتقالية هي الأولوية، لكان ليش تأخرت ولا ما تأخرت؟ ليش لهسع ما شفنا رؤية واضحة؟ ليش آلاف العائلات بعدها ناطرة تعرف مصير أولادها؟ ليش في كثير من الضحايا وأهاليهم حاسين أنه قصتهم رايحة على النسيان؟ هل لأنه الملف معقد وبده وقت؟ ولا لأنه الدولة عندها أولويات ثانية؟ ولا لا لأنه فتح الملفات مكلف سياسياً والكل عم يحاول يشتري وقت؟ هل التأخير اللي شفناه طبيعي بأي مرحلة انتقالية؟ ولا صار سياسة بحد ذاتها؟ وبصراحة قديش ممكن الناس تنتظر؟ هل الاستقرار الحقيقي ممكن يجي إذا ضحايا الماضي كل الضحايا حاسين إنه الدولة ناسية وجعهم؟ وهل الحل للناس تصير بدها تأخذ حقها بإيدها؟ شو السبيل لما نرجع نغرق بالفوضى؟ أسئلة صعبة ويمكن ما إلها أجوبة سهلة، بس الأكيد إنه ما في بلد بيقدر يهرب من ماضي للأبد، وهذا هو موضوع حلقتنا الليلة. العدالة الانتقالية بسوريا، السؤال الأساسي، هل تأخرت؟ إذا نعم لماذا؟ وكم هو ثمن هذا التأخير إن كان حاصلاً؟ لكن كالعادة خلونا نبدأ بفقرة الشباب والمناظرة، ومقولتنا لليوم هي: الحملات التي يشهدها الشارع السوري تشوش على العدالة الانتقالية، مع أم ضد؟ ضيوفي لها الفقرة مع المقولة عمار القصاب وهو ناشط مجتمعي، وضد المقولة عمر حمدان أيضا ناشط مجتمعي. لكن بالأول وكالعادة خلينا نشوف شلون بتصير المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم، تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات: الجولة الأولى، كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية، كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة، كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: حيا الله بكم مرة ثانية، وخليني أرحب بضيوفي مع المقولة السيد عمار القصاب وضدها السيد عمر. أهلا وسهلا فيكم.
2: أهلا.
0: تعرفوا شروط المناظرة؟ طيب. راح أذكر فيها. أوكي، معكم ثلاث جولات. راح أبدأ معك كونك مع المقولة وبتشوف إنه هذا ما جرى في الشارع خلال 10 أيام ماضية يشوش. حضرتك بتشوف إنه هذا الحكي لا يشوش على العدالة الانتقالية. معكم ثلاث جولات، كل جولة 90 ثانية، ما حدا راح يقاطع حدا. استغلوها للأخير، نصيحتي لا تحكوا تخلصوا قبل 10 ثواني. معكم 90 ثانية استغلوها للأخير. إذا كنتوا جاهزين راح أبدأ.

0: جاهزين؟
1: جاهزين.
0: مع المقولة؟
1: مع المقولة.
0: جاهز؟ العداد المؤقت جاهز يا كنترول؟ تفضل.
1: نحن هون اليوم لحتى نأكد على حقيقة واقعية، بتقول إنه العدالة الانتقالية هي مسار قانوني حقيقي ومؤسساتي بامتياز. العدالة الانتقالية هي عبارة عن لجان ومحاكم علنية واضحة بتنبنى على أدلة ومسؤولية فردية، ما بتنبنى على هتافات تصنيفات عامة شعبية. اليوم يلي عم نشوفه ببعض الشوارع والمناطق السورية من حملات ومظاهرات عم تطالب بالمحاسبة الفورية والعزل الجماعي، هي ما بتكون عم تحقق العدالة وإنما بتكون عم تشوهها، لأن الشارع مدفوع دائما بالعاطفة والانفعال، ولما بيتحكم الشارع بمصائر الناس ننتقل من دولة القانون لدولة محاكم ميدانية شعبية. لذلك غياب المعايير القانونية الصارمة بهي الحملات بيخلي من الصعب التمييز بين المذنب الحقيقي وبين الشخص اللي وقع ضحية ادعاءات كاذبة وبين الشخص اللي راح تصفية حسابات شخصية سياسية وإلى آخره. العدالة الانتقالية بدها بيئة هادئة ومستقرة لحتى تقدر تشغل أدوات القانونية، واللي عم تساوي حملات الشارع اليوم إنها عم تغمر هي البيئة بالفوضى والضجيج، الشيء اللي بعطل تفعيل آليات حقيقية وشفافة لجبر الضرر ومحاسبة المتورطين. لذلك نحن منأيد الجملة تماماً اللي بتقول حملات الشارع تشوش على مسار العدالة الانتقالية، وأيضاً تحريك مسار القضاء تحت التهديد والضغط الجماهيري بيفسد جوهر العدالة، لأن العدالة الانتقالية ما بتكون بسباق مع الزمن وإنما هي ولا بتكون لإرضاء النزعات العاطفية.
0: ستوب. عمر عم بيقول إنه العدالة الانتقالية هي مسار هادئ قانوني منضبط، في حين الحملات الشعبية هي عاطفية، محاسبات جماعية، عزل جماعي، انتقامات، وهذا كله راح يشوش على مسار العدالة الانتقالية. أنت عم بتقول لا.
2: تمام. العدالة المتأخرة تتصادم دوماً مع عدالة الشارع المتصاعدة. اليوم زميلي حكى أنه العدالة الانتقالية هي مشروع مؤسساتي وقانوني، ولكن هو أيضاً مشروع مجتمعي وشعبي. اليوم الشارع عم يطلع مظاهرات وعم يطلع احتجاجات كرمال يذكر الناس بتحقيق المطالب، عم يذكرني أنا اليوم أنه أنا في عندي أوجاع وآلام هي ما التأمت وساتة موجودة. اليوم الشارع ما عم يشوش على ما عم يشوف هو بطء بتطبيق العدالة الانتقالية، لهيك هو طلع، لهيك اليوم شفنا نحن بدير الزور في خيام أقيمت والناس قعدت أسبوع كامل، فهو اليوم عم يرفع الصوت وعم يطالب بالمحاسبة، وقت اللي عم يشوف في أشخاص تحسب على النظام البائد وهي أيضا في إلى انتهاكات فهي عم تكون موجودة بيناتنا وعم تعيش بيناتنا. اليوم نحن لازم ما نخاف من الشارع، اليوم نحن لازم نخاف من السكوت لأنه راح يخليني أنا أنسى حقوق الضحايا. لهيك الشارع اليوم هو مانو عائق بل دليل على أنه المجتمع اليوم هو متمسك بقضية العدالة الانتقالية، متمسك بالمطالب. اليوم من حق الشعب اليوم يسأل ليش عم يتم تسويت أشخاص وترجع تتعوم على المشهد العام، وعلما أنه هي شخصيات هي مثيرة للجدل وهي تحسب على رموز سابقة، فمحاسبة هاي الأشخاص هو واجب وضرورة. واليوم الشعب هو عم يطرح هاي الأسئلة من باب الألم بهذا الشارع، وخصوصا اليوم أنا بعد ثورة وحرب 14 سنة، فاليوم العدالة الانتقالية هي ليست مشروع حكومة فقط ولكن هي أيضا
0: شكرا.
2: للشعب حق فيها.
0: عمر، العدالة الانتقالية ليست مؤسسات فقط وإنما هي أيضا عدالة مجتمعية. هناك شخصيات تم تعويمها، من حق الناس ترجع تقول إنه هي ليش تعومت، هي عندها ارتكابات وعندها ارتباطات بالنظام البائد. أيضا ما حدا عم بيقول هي محل هي، إذا فهمتك أنا صح يا عمر، هي عم تنقال إنه الشارع مضطر إنه يعلي صوته لحتى ما تنسى هي القضية. ليش تعلية الصوت بدها تنحسب تشويش بدل ما تنحسب تذكير بالحق؟
1: تمام. لما نحكي اليوم عن شخصيات مثيرة للجدل، واليوم أكثر بآخر 10 أيام كانت عم تكون عم تنذكر أسماء معينة كتير كانت عم تنذكر بشكل مبالغ فيه، فنحن لازم نكون عم نحكي إنه الهيئة بتكون عم تمارس مع كل شخص على حدة مسار عدالي فردي. لما أنا اليوم عم بحكي عن شخص عنده انتهاكات بالمجال الاقتصادي، فاليوم المسار العدالي هو مسار عدالي اقتصادي وبتشتغل فيه لجنة الكسب غير المشروع. أحد الأشخاص المثيرة للجدل جدا اليوم تم استرداد 80% من أصوله وثروته بقيمة 640 مليون دولار، هي على صعيد الانتهاك الاقتصادي، على صعيد انتهاكات تانية لأشخاص كان عندهم ارتباطات برموز النظام البائد وكمان كان عندهم انتهاكات وجرائم، فهني كمان عم يتم تضبيط ملف قضائي متكامل بالأدلة والشهود وكل الناس اللي هن ممكن يكونوا عم يشهدوا تجاه هدول الأشخاص. فلذلك القصص ما بتصير بشكل جماعي وما بتصير بمحاسبة جماعة كاملة ومنروح بنحاسب كل الناس سوا، وإنما بنكون عم نمشي بمسار قضائي يعني حقيقي فعلا بيكون عم يمثلنا إدارة المجتمع الخارجي. لأنه مثل ما حكى زميلي لما يحكي عن إرث حرب مدمر بتد 14 سنة وأعداد مطلوبين ومشتبه فيهم بالآلاف، فكمان نحكي أنه وزارة الداخلية والهيئة وقوى الأمن الداخلي وقفت ما يزيد عن 3500 شخص برتب مختلفة سواء لواء عقيد وعميد، بالإضافة لمحاكمات علنية صارت وكلنا شفناها مثل محاكمات عاطف نجيب وأمجد يوسف. لذلك اليوم لازم كمان نأكد أنه أهمية مسار العدالة الانتقالية كمان مهم قدام المجتمع الدولي، لأنه أنا بحاجة الأمم المتحدة وبحاجة اعترافات دولية.
0: شكرا. ما حدا قال أنه العدالة الانتقالية أساسا متوقفة. ذكر أنه في عدالة اقتصادية، في شخص أحد الشخصيات اللي مرفض يقول اسمها تم استرداد 80% من الأصول لصالح خدمة الناس، في آلاف يتم محاكمتهم واعتقالهم. ذكر محاكمتين شهيرات اللي هن اليوم كان وسيم الأسد وعاطف نجيب من فترة، وأمجد يوسف. إذا مسار العدالة الانتقالية يسير، وأيضا ركز على مسألة في غاية الأهمية أنه مسار العدالة الانتقالية ضمن المسار القانوني بحاكم أفراد مش بحاكم جماعات، والدليل أنه اليوم في بين خلف القضبان أشخاص أفراد بعينهم يتم محاكمتهم وليسوا جماعات يتم محاكمتها.
2: تمام عمر. وبالتالي نحن اليوم هذا تعويم هاي الشخصيات، نحن ما فينا ننكر هذا التعويم، انه هذا التعويم عمالي يصير. وبالتالي نحن اليوم بنلاحظ وقت اللي صدرت هاي الشخصيات على المشهد العام الناس كثير تحفظت عن هذا الموضوع، ولكن هذا الشيء ما خلاها تسكت عنه، ولكن هو غضب دفين. وبالحديث اليوم عن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية اللي تم إحداثها السنة الماضية بالمرسوم رقم 20، اللي هي بتتمتع ايضا بشخصية اعتبارية واستقلال اداري ومادي. طيب اليوم هاي الهيئة شو عملت؟ انا اليوم هي عملت لقاءات بالمحافظات، عملت لقاءات مع الوزارات، التقت بالضحايا، ولكن اليوم الهيئة عندي أنا ما ذكرت خطة وطنية لهي شو بدها تشتغل، هي شو بدها تعمل بسوريا، ما عندي أنا آليات للشكاوى، أنا ما في عندي شفافية بعمل الهيئة، ما عندي أنا تقارير بتصدر دوما عن الهيئة هي شو عم تشتغل وهي شو عم تعمل. اليوم حتى اليوم بحديثه عن وزارة الداخلية ووزارة العدل، أنا اليوم هي فقط هي لقاءات مع هاي الوزارات، أنا اليوم ما بعرف شو هي طبيعة هاي العلاقة، اليوم ما في أنا عندي مدونة اليوم هي بترسم المسار بين الهيئة وبين أي وزارة من الوزارات، وبالتالي أنا هون ما عندي أي شفافية. اليوم ليش عم يصير أنا أصلاً عندي محاسبة لأشخاص على حساب أشخاص آخرين؟ اليوم الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بتقول إنه القانون هو فوق الجميع، وبالتالي أنا اليوم المحاسبة لأشخاص وعدم أشخاص، اليوم في عندي أنا محاسبة لشخصيات يعني تعتبر هي لانا يعني المحاسبة عم تتم على شخصيات صغيرة ومتوسطة، اليوم الشخصيات الكبيرة نوعاً ما عم يصير عليها أي نوع من المحاسبة، وهون بيطرح عندي شكرا. أنا السؤال
0: عمار عم بيقول لك عمر انه اولا المسار العدالة الاقتصادية اللي ذكرته بيجوز استرد اموال منها، لكن مين عم بوموها؟ يعني هاي شو خاص بهاي؟ يعني انت اذا عومتها هذا عم استفز الناس. اثنين، وين الشفافية؟ هيئة العدالة الانتقالية وين المدونة تبعها؟ وين الاجراءات؟ شو خطتها؟ نحن ما بنعرف. المحاكمات اللي حضرتك استشهدت فيها هي بتقول لافراد ايه ولافراد لا، في ناس عم بتحاكمهم وفي ناس ما عم بتحاكمهم، شو المعيار؟ كمان ما بنعرف. لما نحن بدنا نحتج نحن بدنا نفهم على الاقل شو اللي عم بصير، مش بدنا نهاجم.
1: لما نحكي عن أشخاص معينين تم تعويمهم فهني أشخاص تمت محاسبتهم بشكل معين، نحن لليوم قادرين نرجع نكون عم نحاسبهم لما نحن نطرح أدلة حقيقية ونروح للقضاء، ما نكون عم ننزل على الشارع ونمثل بهتافات معينة بتكون عم تقسم الشارع السوري. كمان بخصوص آليات التنسيق بين هيئة العدالة الانتقالية ووزارة العدل وكمان وزارة الأمن الداخلي، فالآليات كتير واضحة وصريحة بالحقيقة، هي محكومة بالنصوص والدساتير والقوانين النافذة اللي بتفصل بين السلطات نفس الوقت بتكاملها. اليوم في عنا لغط كبير اللي بيقول إنه هو هيئة العدالة الانتقالية قادرة إنه يكون عندها سلطة تنفيذية أو إنه هي عندها زنازين أو هي إنه عندها أسلحة. اليوم هي مظلة تشريعية، هي بتكون عم توثق وتحقق، بالمقابل قوى الأمن الداخلي بتكون عم تلاحق وتقبض على المتهمين، وبنفس الوقت وزارة العدل بتكون عم تحاكم. لذلك لما نقول قوانين أو قضاء فنحن بنروح على وزارة العدل، ما بنحاسب هيئة العدالة الانتقالية. بنفس الوقت إذا زميلي حابب يكون عم نعرض الأجهزة، تعرض الأجهزة الأمنية والقضائية الخطط تبعية المداهمة وتوقع يعني توقيف المطلوبين وكيف نحن بنكون عم نلاحق جرائم الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي لحتى نرد الشارع، فهذا الشيء انتهاك واضح وصريح لأساسا للمسار القضائي اللي بخص كل متهم وبينزع كل القصة. اليوم نحن ما فينا نبني العدالة الانتقالية على انقاض السلم الاهلي بنفس الوقت، لانه الشارع هو اليوم عم يقسم. نحن اليوم بالواقع السوري كتير هش، وبنفس الوقت في خطورة كبيرة انه يكون عنا انقسامات او نرجع نوصل لاماكن فيها تحصيلات دموية. لذلك الاحتجاجات اللي صارت بدير الزور، ريف دمشق، وبحلب وادلب كانت عم تؤدي لانزلاق.
0: شكرا. الاحتجاجات كانت عم تؤدي لانزلاق، لا يمكن الوصول إلى العدالة الانتقالية على حساب السلم الأهلي، لأنه الشارع السوري أو المجتمع السوري هش ومنقسم ومستقطب وقد ينفجر بأي لحظة. ثم هناك تكامل واضح بحكم طبيعة السلطات، هناك من يحقق ويجمع الأدلة، هناك من يلاحق، وهناك من يحاكم. شو الشيء اللي بدك تعرفه؟
2: تمام. اليوم مجرد تعويم شخصيات هي مثيرة للجدل، فهو شيء بيفجر السلم الأهلي بسوريا، وهذا الشيء نحن شفناه بسوريا بالفترة الأخيرة. اليوم نحن ما لنا عم نطالب بمعلومات استخباراتية كيف عم يتم القبض على عاطف نجيب أو أمجد يوسف أو إلى آخره، أنا اليوم بس عم طالب بشفافية بعمل هاي الهيئة. حضرتك ذكر أنه نحن في عنا قوانين ودساتير، هو فقط اللي الموجود عندي إعلان دستوري هو عم ينادي بالعدالة الانتقالية، وفي عندي أنا أيضا مرسوم تشريعي بإحداث هاي العدالة. أما باقي القصص الثانية اللي هي بموضوع الشفافية، طرح الخطة، هل في إشراك حقيقي لذوي الضحايا بالهيكلية تبعت العدالة الانتقالية أو حتى بصناعة القرار، أنا هذا الشيء ما أنا موجود عندي. بالإضافة اليوم هو كان عم يحكي لي عن فكرة أنه عم يتم دوما انزلاق. اليوم في عندي أنا أكبر مثال اللي نحن دائما بنستشهد بالتجارب العالمية مثل رواندا أو حتى بالأرجنتين. أنا اليوم في عندي شيء اسمه أمهات ميدان مايو. الأمهات كانوا ينزلوا كل أسبوع على مدى 4 عقود للمطالبة بتحقيق العدالة الانتقالية، وبعد 4 عقود الدولة استجابت للموضوع، رفعت كل القوانين اللي هي كانت بتقول انه نحن لازم ما نحاسب الضباط اللي هن ارتكبوا هاي الانتهاكات، ونحن شفناها هي تحرك سلمي، هو دفع باتجاه تحقيق العدالة الانتقالية، وبالتالي اليوم هاي الاحتجاجات عم تكون سلمية. حتى اليوم اذا بنشوف نحن فيديوهات للناس اللي كانت بدير الزور، هي فقط بس عم تطالب بتحقيق العدالة من دون اي شكرا. انتهاكات او عنف.
0: اللي بدير الزور كانت سلمية بالهيئة، بس بكل محل كانت سلمية يا عمر؟ صراحة
2: بالمجمل يعني ما أنا ما شهدت عندي يعني موجات طيب. عنف شديدة
0: يعني في موجات عنف بس مو شديدة.
2: لا يعني
0: الله يستر. فاصل قصير ونرجع نسمع رأي الحضور، خليكم معنا. حيا الله بكم مرة ثانية. شفنا المتناظرين ولكل منهما كان في وجهة نظر تسمع على الأقل، إما أنه نحن لازم نطلع على هاي الاحتجاجات على أنها تذكير واحتجاج ومساهمة لأنه الناس تنتظر المزيد من الشفافية والمعلومات والمعرفة، وإما أنها قد تنزلق إلى خطر الحرب الأهلية لا سمح الله. خليني أسمع رأي الحضور، تفضل. ياريت تعرف عن نفسك.
3: دكتور عماد الأقرع، ناشط حقوقي وأستاذ جامعي. الشعب المكلوم اللي خرج الآن يطالب بحقه، هذا الذي قصف وضرب وفقد الكثير من أهله، هو عم يشوف الآن من قتله، من كتب فيه تقرير، من تعدى عليه، يمشي أمامه متبجحا الآن وهو رافع ظهره، وربما له مكان الآن في الدولة الجديدة. نقول متى سيأخذ هذا الرجل حقه؟ متى سينطفئ الآن ثورة الغضب بداخله؟ متى سيعرف أن جبر الضرر قد لازمه وأن الظالم قد أخذ حقه والمظلوم أيضا انتصر من ظالمه؟
0: طيب مين بيحب يجاوب فيكم؟ تفضل أستاذ.
1: إذا اتبعنا مسار الانتقام الفردي، لما نحن اليوم كل واحد يكون عم يرجع ينتقم من الشخص اللي هو يظن إنه هو اللي قتله أو هو اللي عذبه أو هو اللي قصفه، فنحن بنكون عم نظلم الناس، يعني عم نظلم الناس الثانية وبنفس الوقت ما عم نجبره لهذا الشخص. فهو ضروري اليوم يكون عم يرجع يروح يدلي بدلالته ويعطي الأدلة المناسبة ويشتكي على هذا الشخص لحتى يتم محاسبته. بينما لما اليوم يكون هذا الشخص بعد ما هو اشتكى عليه بالقضاء ومشي فيه وما تم محاسبته لهذا الشخص بعده ممكن يكون عم يرجع يحكي بطريقه ثانيه، وانما المسار الاول هو مسار قضائي بحت فعليا. وبنفس الوقت نحن هيئه العداله هي من الناس اللي هن انقصفوا اساسا، هن من الناس اللي عانوا خلال سنوات طويله، فما فينا نقول انه هن ما هن حاسين بوجع الناس اللي هي بالشارع عم تطالب بهي العداله.
0: شو عمر موافق على حكي عمار؟
2: يعني اليوم نحن بهاي الانتهاكات اليوم اكيد حارتي انا ادري فيها، اليوم انا الناس اللي ساكنه معي انا بعرفها، اليوم اللي كتب فيني التقرير انا بعرفه، انا متاكد من هذا الحكي، فانا اليوم بدي اشوف فقط جديه بالتعامل مع هاي القضايا وليس اكثر. انا ما فيني اليوم انا اشتغل بمبدا الظنون، والله ممكن يكون هيك اليوم بالنهايه انا يعني أكيد

0: لأنه اليوم التشبيه سابقا كان يتغنى به، يعني اليوم الناس كانت تشوف حالة أنه أنا بشبح أكثر، أنا واصل لمراحل معينة.
1: يعني أنت مع أنه يصير احتجاج بس مو يصير هجوم على هاي الأشخاص بمنطقة الظنون؟
0: أكيد. نحن اليوم أنا مع مبدأ الاحتجاجات والمظاهرات السلمية من دون أي مظاهر عنف أو تهجم على الآخرين. اليوم يكون في تطبيق لمسار القانون والعدالة، ولكن يكون في جدية بهذا الموضوع.
1: في حدا تفضل يا أنسة.
2: غينا الكردي، طالبة جامعية من ذوي المفقودين ومتطوعة في رابطة معتقلي الثورة السورية. اليوم بنقول نحن الشارع هو ما بيخوف الناس، اللي عم تطلع هي ما بتخوف، هي طالعة عن ألم، عن انتظار طال للعدالة وللكشف الحقيقة، لأنه لا يمكن تحقيق العدالة دون كشف الحقيقة. طبعا هيئة المفقودين عم تعمل بعمل كتير كبير وجبار، لكن الموضوع يحتاج إلى وقت. لكن لازم ننوه على أمر كتير هام، على موضوع القتل خارج القانون، بغض النظر على أنه هو بيعمل فوضى، لكن في أمر جدا هام. ممكن اليوم الشخص هذا اللي عم ينقتل خارج القانون يكون عنده معلومات قيمة ممكن تدلنا نحن كأهالي على الحقيقة اللي نحن عم ندور عليها من بداية التحرير ومن قبل التحرير بكتير. فهذا الموضوع ممكن يعمل تشويش بموضوع كشف الحقيقة. نحن بحاجة هذا الشخص حتى نعرف المعلومات اللي عنده.
1: تمام. بتحبوا تعلقوا على الشيء اللي
0: بموضوع حالات القتل اللي عم تصير، الحالات الفردية؟ أكيد أي دولة بدولة قانون أو عدالة اليوم هي رح تكون ضد هذا الشيء. نحن أكيد ما بننكر فكرة أنه أنت اليوم إذا رح تأخذ حقك بإيدك فهو رح يكون تشويش على المسار كاملا، ولكن اليوم الناس يعني مكلومة، فيها ألم، فيها وجع. فأنا اليوم وقت اللي أنا ما بشوف جدية وما بشوف أنا كيف عم تتحقق أنا المطالب تبعتي وإلى آخره، فأنا يعني رح يصير في هاي النوع من التصرفات الفردية، بالإضافة إلى إحلال وضبط الأمن والسلام بالأحياء وبالمدن وإلى آخره.
1: في حدا هون؟ تفضل أستاذ.
3: أنس الشامي، طالب طب. مهمة هيئة العدالة الانتقالية وتم إحداثها هي تحصيل الحقوق بشكل ما يتم فيه إحداث فوضى. ولكن إذا كان هذا الشيء لحد هلأ بعد سنة ونص من التحرير عم يؤدي لإحتقان شعبي، والشعب لحد هلأ ما عم يحس إنه هو عم يحصل حقوقه، معناته هي الحملات هي ما عم تشوه مسار العدالة الانتقالية، لأنه أساساً هذا المسار هو مشوه. شكراً.
1: المسار مشوه، شو بدي شوه المشوه؟ شو رأيك؟ أنت موافق على هذا الحكي؟
0: تماماً. اليوم هو بالأساس مثل ما حكيت إنه أنا ما عندي جدية بهذا الملف، وبالتالي أنا رح أشوف مظاهرات، رح أشوف أنا خيم تبنى بميادين المدن، رح شوف ناس عم تضل تطلع لحتى تشوف أنا في عندي جدية، لحتى تشوف هي أساسا المطالب محققة والشي اللي أنا عم نادي فيه هو عم بيصير.
4: لما نرجع نحكي عن الأشخاص اللي هنا عندهم ضحايا وعندهم أشخاص يعني تم فقدانهم أثناء الحرب، نحن لازم نرجع نذكر إنه في أشخاص ثانيين عرفوا مين هني اللي ارتكبوا فيهم هي الانتهاكات، واليوم بعد هي الوقت الطويل بعد سنة ونص هني عرفوا مين هو غريمهم، مين هو عدوهم، مين هو الخصم تبعهم، وأغلبهم اللي هني اليوم كمان عم يكونوا شهود أساساً بالمحاكم اللي عم تصير. فاليوم في ناس تم تفريغ الاحتقان تبعها، وبنفس الوقت رح تكون عم نمشي على سنوات طويلة حتى الناس كلها تم تفريغ الاحتقان تبعها، لأنه ما عم نحكي عن شخص ولا اثنين، عم نحكي عن مليون شخص.
1: شو رأيك؟ طيب وصلنا لخاتمة المناظرة، وقبل ما نحكي كلمتنا خلينا نشوف مع بعضنا استبيان اليوم يلي بيقول السبب الأساسي للتأخر العدالة الانتقالية هو غياب الإرادة السياسية، الانقسام المجتمعي، ضعف المؤسسات والموارد، ولا لا العدالة الانتقالية تسير بشكل منطقي ودون تأخير؟ بإمكانكم تصوتوا معنا على باركود الظاهر قدامكم على الشاشة، وبنهاية الحلقة راح أخبركم عن نتيجة الاستبيان. بس مثل العادة قبل ما نروح على الفاصل تعالوا نحكي كلمتين على رواق. يمكن أكبر خطأ بنرتكبه بمرحلة انتقالية هو أنه نفكر أنه الوقت لحاله بيحل المشاكل. لا، الوقت أحياناً بيهدي الناس، الحاجة للاستقرار بتصبر الناس، بس في وجع ما بينتسى. والعدالة الانتقالية مو طرف سياسي ومو ملف بنحطه بالدرج وبنرجع له بعد سنة أو سنتين أو عشرة، لأنه كل يوم تأخير له ثمن. في ضحايا عم تفقد الأمل، في عائلات عم تكبر وهي ناطرة الحقيقة، والأهم في ثقة بين المجتمع والمؤسسات عم تتآكل شوي شوي. نرجع منقول ومنعيد ومنعيد ومنزيد، العدالة الانتقالية قضية معقدة، ما في شك، وما انها بس محاكمات، ها

وفي سوريا تحديدا، لانه في اطراف كثيره وضحايا بكل شبر من البلد. القصه بتصير يمكن اعقد، وما حدا بده حلول سحريه، ها لهيك وضع معقد، بس بدنا نعرف الطريق مشان نمشي. وهيك العداله الانتقاليه تاخرت، ما بنعرف ماشي بسرعه، ما بنعرف ماشي بشكل منطقي، كمان ما بنعرف. والناس عدوة ما تجهل، خطير جدا تتأخر العدالة، والأخطر إنها ما تيجي. خطير جدا التسويف والمماطلة، والأخطر دون أدنى شك التسرع، الفوضى وتجاوز القانون والتعدي على الناس. الحل الوسط بسيط، وضوح وشفافية واعتراف. بدنا بس جواب على سؤال واحد، وين صرنا بملف العدالة الانتقالية؟ صعبة؟ نشوفكم بعد الفاصل، بركي نشوف وين صرنا بالعدالة الانتقالية. خليكم.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: اربح مليون ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: حيا الله بكم مرة ثانية، وخليني أذكركم باستبيان الحلقة هي، واللي بيقول السبب الأساسي لتأخر الأعضاء الانتقالية هو غياب الإرادة السياسية أم الانقسام المجتمعي أم ضعف المؤسسات والموارد أم لا العدالة الانتقالية تسير بشكل منطقي وبدون تأخير. بداية خليني أقول شغلة واحدة بس، أنه نحن فكرنا بهذه الحلقة بعد الأحداث اللي صارت خلال 10 أيام الماضية، يلي هي أنا متأكد أنه في ناس مكلومة وعم بتطالب بحقها، لكن هي كانت عمليا في تعديات صار فيها على الناس، وصار في خروج عن القانون، وصار في شيء مقلق. نحن مع حق الضحايا، كل الضحايا دون استثناء، وهي الحلقة لنستقصي ونشوف هل نحن فعلا عم نمشي بالمسار الصحيح نحو حقوق الضحايا، جميع الضحايا ولا لا. وهون خليني أرحب بالأستاذ أحمد حزرومة، مدير إدارة جبر الضرر بالهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.
1: هلا بيكم.
0: حيالتنا. الأستاذ محمد العبدالله، مدير مركز السوري للعدالة والمساءلة، ومعي من بيروت عبر الزوم الدكتورة رولا بغدادي، المديرة التنفيذية لمؤسسة دولتي. حيالله بيكم جميعا، نورتونا.
1: هلا بيكم.
0: خليني أبلش من عندك أستاذ أحمد.
1: أهلا.
0: اللي صار الأسابيع الماضية صرخة حق ولا انزلاق نحو الفوضى؟
1: اللي صار بالأسابيع الماضية ما بنحسن نقول إنه هو انزلاق. اليوم الشعب، الشارع السوري كان واعي كثير بعد تحرير مباشرة لضرورة يكون في عنا لحنا مجتمع متماسك، ولكن تأخر إنه يكون في عنا خطوات ملموسة لعدالة حقيقية تطمن الأمهات وتعرف إنه لين يكون هناك أفلات من العقاب، هذا الشيء بيؤدي إلى ضغط في الشارع، ممكن التعبير عنه بأي طريقة. أحد الطرق هي اللي شفتن كيف عبر عليه.

0: شارع. وطبعا هذا الأمر خطير، لازم يكون في خطوات أسرع، لازم يكون في تطمين أنه في عنا عدالة حقيقية، لن يكون هناك إفلات من العقاب، المجرمين يجب أن يحاسبوا. لا، لن تقوم التماسك الاجتماعي وسوريا اللي كنا كلاتنا عم نأمل فيها، هي سوريا الأمل، لن تقوم مرة أخرى على أنقاض حقوق الضحايا. لذلك لابد من محاسبة. اليوم سبب التحرك الرئيسي هو وجود بعض المجرمين ما زالوا طليقين، هذا يؤثر على مشاعر الناس، يؤجج هذه المشاعر، فهذا حق لهم. أعتقد أنا إذا عرفنا نحن التوصيف الحقيقي لسبب هذا التأجج، نحن أكيد نحن نعرف كيف ممكن نخلي هذا الأمر هو مكسب إنه للهيئة لتشتغل أكثر، لتوقف أمام مسؤولياتها، وننتقل مرحلة جديدة ليكون في عنا عمل ملموس حقيقي يلامسوا الضحايا ويشوفوا إنه مسار العدالة الانتقالية مسار حقيقي واقعي سوريا بحاجة له، هو مطلب لا يمكن أن نحيد عنه.
1: عمليا اللي عم بيصدر الكلام هذا عم بيصدر عن مدير إدارة بهيئة العدالة الانتقالية.
0: طبعا
1: رح خلال مسار الحلقة رح نفهم إنه في خطوات ملموسة ولا أنت عم تقول للناس الكلام هذا بس لحتى ترضيهم؟
0: أكيد أكيد.
1: طيب أستاذ محمد،
2: هلا
1: انت شو شايف؟ انت مانك حاسس انه هاي في ثقه، فقدان ثقه بالمؤسسات؟
2: في فقدان ثقه بالمؤسسات. اولا مساء الخير لك ولضيوفك والساده المشاهدين. في فقدان ثقه بالمؤسسات، لكن وهي لجميع الاسباب التي ذكرتها مجتمعه، هو تاخر، غياب اراده سياسيه، غياب الافتقار للدعم والكوادر التقنيه، وعدم ثقه بالمؤسسات. كل الاسباب مجتمعه هي التي ادت للانفجار في الشارع. لكن أساساً ما يحصل، لا يمكن رمي ملف بعمق وتعقيد ملف العدالة الانتقالية على الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بمفردها، نروحوا أنتوا صلحوا البلد، بنفس الوقت السلطة ترعى وتكفل الفلول العائدين وتضعهم في مناصب. هذا عار علينا جميعاً، من قثم الشويش بدير الزور لمدلول العزيز لنواف البشير لواء الباقر اللي دبح عالم وارتكب مجازر مع قاسم سليماني، يعني يرجعوا برعاية الأمن الدبلوماسي. فادي صقر الزلمة فتح مستودعات سلاح وساعدنا وبالتحرير وما عمل حرب وشلال دم بدمشق، شكرا. بتجيبه وتحطه بلجنة السلم الأهلي، في شيء مخجل تقوم به السلطة، والسلطة مسؤولة عما يحصل في البلد. لا يمكن للسلطة أن تقوم بهذه الإجراءات المخجلة وبعدين ترمي اللوم على الهيئة العدالة. أنتوا تعالوا يروح حلوا الموضوع أنتوا. هذا مش ما نضحك على بعض. جزء أساسي من العدالة الانتقالية إصلاح مؤسسي وضمان عدم التكرار وتغيير الممارسات والسلوك. الإصلاح المؤسسي عادة إذا بقيت أجهزة الأمن نفسها، طبعا الأجهزة انحلت واختفت، جزء كبير من سلوكيات أجهزة الأمن السابقة يكرر اليوم، التعذيب يكرر، تم الاعتداء على أحد أبواق السلطة للأسف، وأنا متضامن معه، ماني شامت أبدا بأنه تم تعرض لأنه للضرب، لكن رغم أنه موالي للسلطة متطرف في ولائه للسلطة بيشتم المنتقدين للسلطة، أكل قتل من الأمن وطلع قال مثل شبيحة بشار الأسد، الفيديو تبعه موجود. هناك تكرار ممارسات وسلوكيات قد تؤدي بالبلاد للانزلاق لعنف، وما تفضلت فيه بالسؤال انه هل ما حصل هو صرخة حق ام انزلاق نحو الفوضى، هي صرخة حق قد تنزلق نحو الفوضى بكل بساطة. انا يوم حضرت محاكمة وسيم الاسد بدمشق، اشكر القاضي فخر الدين العريان، ادارة للجلسة باحترافية ومهنية، كمحامي ما عندي اي تعليق على هذا، جلسة 100% ناجحة. الادلة المقدمة ضد وسيم الاسد ضعيفة، هذا مشكلة قاضي التحقيق والنيابة العامة بدمشق. تعال حط حالك بمكان هذا القاضي، وهذا كلامي ليس كلام القاضي. إذا حكم كقاضي مستقل وتقني ونزيه بالأدلة والوقائع، بس وسيم الأسد لا يدان أو بياخذ حكم أبو سنة أو سنتين. إذا عمل هيك لتيجي العالم تسحلنا بالشوارع كلنا، لأنه العالم غاضبة. إذا وسيم الأسد ما قدرنا ندينه، وإذا عملت له حكم قاسي إعدام أو مؤبد أو كذا بأدلة ضعيفة، راح تكون فضيحة، لأنه ما في محاكمة عادلة، لأنه الرجل
1: رح نحكي عن المحاكمات. بس أستاذ محمد بالعادة الحلقة بتبلش شوي شوي بعدين بتروح بتعلي،
2: ما شاء الله
1: سمعنا هاي شوي شوي كثير كويس. دكتورة رولا، السؤال إليك، هل دعوات الانتقام مبالغ فيها أم فعلا مخيفة وتهدد فعلا السلم الأهلي بسوريا؟
3: طبعا من دون شك ان دعوات الانتقام مخيفه جدا، واصلا يعني هذه التهديدات تنفذ حقيقه. يعني انا استغرب زيدون العزيز ان ما اثار الموضوع كثيرا هي المظاهرات التي خرجت في سوريا منذ 10 ايام حتى الان بمقابل أن عمليات القتل العشوائي التي تحصل منذ سقوط

0: النظام حتى اليوم كانت مستمرة. المؤسف أكثر أن عندما يتم قتل الناس الذين لا نعرف، نحن لا نعرف من هم هؤلاء الضحايا، دائما يقال هذه عمليات انتقام، الناس تأخذ بثأرها. بالنسبة لنا كقانونيين ومحامين، هذا الكلام غير مقبول، غير منطقي أن يخسر إنسان حياته لأن هناك أحدهم يقول كان مع النظام أو كان في الأمن أو كان في أي شيء. يعني مصيبة للحقيقة أن يقوم شخص بقتل شخص آخر، بداية هو حكم عليه، أعطى الحكم بالإعدام على هذا الشخص وقام بتنفيذ الحكم وحوله إلى ضحية، وهو ضحية بالمناسبة بالدرجة الأولى. لاحقا نستطيع أن نتأكد هو ما الذي كان يقوم به أو يفعله، لكن ذلك لا يمكن أن يبرر الجريمة بأي شكل من الأشكال.
1: دكتورة،
0: المشكلة نحن نخلق للأسف زيدون عمليات الانتقام تقوم بعملين سيئين جدا في الواقع السوري اليوم. أولا أنت تخلق مظلوميات جديدة، ثانيا أنت من يقوم بهذه العمليات وينادي بها هو يعني يحفر أساسات هذه الدولة الوليدة، هو يعني يضعف السلطة أكثر مما يقوي السلطة. ما يقوي السلطة التي تقوم اليوم بإدارة الدولة هو سيادة القانون. عندما قلنا أن على الجميع أن يسلم السلاح لأن للدولة الحق باحتكار السلاح، أيضا المحاكمة وجلب المتهمين وإنفاذ العقوبات هذا أيضا أمر سيادي للدولة. فعمليات الانتقام تزعزع التماسك المجتمعي، تزعزع استقرار المجتمع، تزعزع الدولة نفسها.
1: شكرا دكتوره رولا. يمكن اوضح، يمكن هي ثالث او رابع مره احنا بنتناول ملف العداله الانتقاليه بعد كذا احداث عم تصير، لكن يمكن اللي شكل عامل فارق وهالمره ودفعنا شوي للقلق انه كان دائما ما يسمى انتقاما وهو قتل خارج قانون دون ادنى شك، هو انه كان يتم شخص مقابل شخص. الان كان في هجوم جماعات، وعندما يتحول مجتمع تجاه مجتمع برايي، ما بعرف شو رايك انت، يصبح اكثر خطرا بكثير مما كان يحدث، صح؟
0: طبعا يجب أن نميز بين بعض المظاهرات التي خرجت ويعني لم يكن فيها هذا العنف أو حتى المطالبات، كانت جدا منطقية وهذه طبيعية، وهي رد فعل تلقائي على مسار عدالي انتقالي غير تشاركي. مسار العدالي الانتقالي في مكان والمجتمع السوري بأكمله في مكان آخر. يقولون قمنا بإشراك الضحايا، يقومون أحياناً ببعض الاستشارات لبعض الضحايا، هناك بعض الأشخاص من الضحايا أو عائلاتهم موجودين في الهيئات الاستشارية، لكننا في سوريا لم نبدأ حرفياً في مسار حوار وطني شامل وجامع حول العدالة الانتقالية. ستبقى الناس تشعر أن هذا المسار متأخر، ولو بعد 5 سنوات، منذ شهر ونصف الآن، إذا بتفوت على صفحة وزارة الداخلية، كل يوم وزارة الداخلية عم تلقي القبض على أحد الأشخاص المشهورين بانتهاكاتهم.
1: طيب
0: هذا الملف عم ينفجر اليوم. أنا بأكد على كلام محمد، الناس عم تشوف أشخاص منتهكين عم بياخذوا مواقع بالسلطة.
1: شكرا رولا،
0: النقطة الثانية أن الناس بعيدة. عفوا، تفضل.
1: شكرا رولا. أستاذ، هل فقط الانتهاكات ولا توصيفات الفضفاضة تبع هذا شبيح وهذا فلول كمان عم تشكل خطر صارت؟ يعني اليوم أسهل شيء تقول فلان فلول وفلان شبيح ويلا بعدين نفذ الحكم اللي بدك.
2: دائما طبعا بدي أحكي أكثر عن موضوع ليش تأخرت عدالة انتقالية، لأنه هذا بيفضي للشيء اللي تفضلت فيه حضرتك. بداية هيئة عدالة انتقالية كفريق نحن عمرنا 8 أشهر. في اليوم هذا الوقت أنت بحاجة أنه تبني استراتيجية وطنية أمام عدد هائل من الانتهاكات، أنماط مختلفة، وأمام عدد الضحايا كبير. اليوم مثل ما تفضلت الأستاذة عم تحكي عن تشاركية حقيقية للضحايا، لحد أنه هن يحسوا أنه في مسار قائم موجود، ما يفضي يصير في شغب على حقوق الضحايا. يعني يكون في عنا حقوق ضحايا، يصير في مين يتسلق الموجة ويصير في اللي عم تتفضل فيه حضرتك شوي. اليوم هي التشاركية اللي احنا إذا اليوم عم نحكي عن أقل شيء مليون شهيد، عدد الضحايا المرتبطين فيهم قديش عددهم؟ فأنت اليوم لابد من وضع آلية واسعة، يكون هاي الآلية عم تحاكي فعلا الضحايا الحقيقيين الموجودين على الأرض اللي احنا اليوم بدنا نوصل لهم. هاللون
1: هل بنيتم الاستراتيجية؟
2: نعم، اليوم في عنا صار سياسة واضحة كيف ممكن احنا نشارك الضحايا.

0: وهذا الأمر مو سر، هذا الأمر نحن هاي الاستراتيجيات وكيف نحن لازم نشتغل والإطار النظري. بعرف إنه الناس تعبت، ما عاد بدها تسمع نحن عم نشتغل إطار نظري أو عم نبني استراتيجية، صار بده شيء ملموس، بس هذا واقع لازم نعيشه أمام سنوات كبيرة من الانتهاكات وسنوات وعدد كبير من الضحايا. اليوم لازم نعرف من الضحايا شو احتياجاتهم، بكل منطقة عم تختلف احتياجات الضحايا، ما عندنا منطقة تحسن تعالج واقعة مثل المنطقة الثانية في سوريا.
1: أستاذ محمد، هيئة العدالة الانتقالية عم بتقول عم نمشي عمرنا 8 شهور وعم نحط سياسات وببطء، وفينا نفهم البطء اللي ممكن تعاني منه أي مؤسسة عم تنشأ من الصفر. ما عم بنبرر بس يعني عم نوصف الحالة. أيضا في شارع محتقن وأحيانا برد ردات فعل، كمان ما عم نبرر بس على الأقل قادرين نفهم شو اللي عم يصير. اللي الناس عم تسأل عنه المجتمع المدني وينه؟ أنتوا مبارحة وقعتوا مذكرة تفاهم مع هيئة العدالة الانتقالية واشتعل الفيسبوك.
2: شعللها
1: تفضل.
2: شوف، أولا برأيي المتواضع بدنا نفهم خطة الحكومة السورية، السلطة السورية حول موضوع العدالة الانتقالية، لأن برأيي مثل ما ذكرت بالتعليق الأول هناك مسار عدالة انتقالية تم إنشاء الهيئة وهيئة العدالة الانتقالية وهيئة المفقودين أيضا اللي هي جزء من عدالة انتقالية الشعب السوري، لكن بذات الوقت هناك إعادة تعويم لشبيحة، هناك نوع من الحصانة منحت لشخصيات كانت تمول النظام السابق مثل محمد حمشو وشاركت بالانتهاكات إلى آخره. بدون ما نفهم وين متجه السلطة بمسار العدالة الانتقالية لا يمكن أن نختبئ خلف الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، ولا يمكن أن نلومها، هذا ما نعادل تجاه الهيئة، نحملها المسؤولية بهذا الإطار. من ناحية ثانية، هاي المصارحة لم تحصل من قبل السلطة لأن الحوار الوطني كان فاشل. العدالة الانتقالية كانت بالحوار الوطني أحد البنود، وكانت في ورقة لها وكان في ورشة عمل عنها بمعزولة ضمن الحوار الوطني، إحدى المجموعات العمل، لكن الحوار الوطني كان مسلوق والخطاب النهائي كان مكتوب سلفان، وكانت السلطة تسخر من المشاركين من عقولنا جميعا كسوريين. هذا وحيوصلنا لهون إذا ما صار في عقد اجتماعي وطني حقيقي جدي يناقش كل هاي التفاصيل ونشر.
1: أنا أسف على المقاطعة، لا تهرب من سؤالي، المجتمع المدني وينه؟
2: المجتمع المدني، أنا بحكي عن نفسي، ما فيني أحكي عن جميع المنظمات. نحن كمنظمة عندنا موقف واضح بهذا الموضوع، نحن سنستمر بتوثيق انتهاكات السلطة القادمة والسلطة اللي بعدها والعشر سلطات اللي بعدها. ماني خايف من هذا الكلام أبدا. في على الأقل 40 حالات وفاة تحت التعذيب على يد السلطة الحالية، في اعتقالات أفضت إلى إخفاء قسري على يد السلطة الحالية، ما رح نخبي، ما رح نخبي. في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسان ارتكبت بالسويد وبالساحل علنا وعلى رأس سطح من دمشق، تمام. نحن ما فينا نلوم الهيئتين أو وزارة العدل إنهم أنتم ما عم تعملوا، ونحن ما بدنا نساعد. هذا موقفي، عندي موقف تجاه السلطة، رح قرر تجاه انتهاكات السلطة رح وثقه، لكن نفس الوقت لن نحجب أي دعم عن الهيئتين ولن نوفر أي وسيلة لدعم عمل الهيئتين وإنجاحها. ما فيني يجي يقول للهيئة أنتم ما عندكم كفاءات ونحن مخبين الكفاءات برا، وما فيني يقول أنتم ما عندكم سوفت وير لتشتغلوا ونحن ما بدنا نعطيهم البرمجية اللي عندنا. لذلك هاي لب المذكرة، وهذا حالة الزعبر اللي صارت على السوشيال ميديا، تبع إنه أي أعطوه أنا ما أخذ منصب، أنا ما رح أتوظف الهيئة الوطنية العدالة الانتقالية، الجماعة بمنظمتهم نحن بمنظمتنا، ولا أعطونا مصاري مشان أجو
1: ما معهم شيء يعطوكم يا أساس.
2: يعني نحن ناويين نساعد، نحن ناويين ندعم. عنا زملاء درسوا برا، وعنا زملاء اشتغلوا مع الأمم المتحدة، وعنا خبراء بالقانون الدولي، عنا زملاء اشتغلوا بمحكمة رواندا أو كمبوديا، اسمح لي دقيقة، وعنا تكنولوجيا قادرين نقدمها للهيئة، وعنا أدلة قادرين نقدمها للمحاكمات. بدل ما وزارة العدل تدفع محاكمات مستعجلة ومتسرعة فيها وننتهى أنه الأدلة فيها ضعيفة، ممكن تتعاون بشرط أن يكون في شفافية وضمانات للمحكمة العادلة.
1: خليني خليني خليني اسمع من الدكتوره رولا. انتم كان عندكم موقف مختلف بعجاله، انتم قررتوا انه تطلعوا ورقه موقف تجاه قانون العداله الانتقاليه مختلف، وانتم مشاركين فيه مختلف عن موقف المركز السوري اللي وقع اتفاقيه او مذكره تفاهم.
3: عم تسالني لي انا؟
1: ايه طبعا لك انت
3: دكتور. اوكي،
1: نحن
3: لسنا مشاركين في قانون العدالة الانتقالية. نعم، هناك مسودة قانون عرضت علينا وكان لدينا ملاحظات، وطبعا لاحقا مجموعة المنظمات التي وضعت هذه الملاحظات شاركت بورشة مع هيئة العدالة الانتقالية لتوضيح هذه الملاحظات، وكان لدينا ورقة موقف. نعم، لكن ما نسمعه، وهذا جيد. يعني حضرتك عم تسأل عن دور المجتمع المدني، كيف يمكن للمجتمع المدني أن يكون لديه دور بدون أن يكون هناك شفافية ووصول إلى المعلومات؟ اليوم نسمع من عدة جهات ومن مصادر رسمية في اجتماعات مغلقة طبعا، أن هناك مسودة قانون جديدة غير التي نظر إليها المجتمع المدني. وأريد أن أقول أن أهم نقطة وضعناها أن قانون العدالة الانتقالية هو أهم قانون سيتم إقراره في سوريا اليوم. بالتالي هذا القانون يحتاج أن تكون المسودة الأولى والمسودة الثانية، وممكن أن تكون المسودة الثالثة مفتوحة للنقاش المجتمعي. اليوم نسمع أن هناك مسودة قانون جاهزة، عندما يتم قريبا يعني استكمال تعيين أعضاء مجلس الشعب سيتم إقرار القانون.
1: دكتورة رولا، خليني أروح أشوف التقرير وبعد شوي بدي إياك ترجعي تكملي كلامك وتجاوبيني على السؤال نفسه. هل تعتقدي أنه توقيع مذكرة التفاهم اللي قام فيه المركز السوري هو خطوة باتجاه تبادل المعرفة والتشارك ودعم الهيئة للوصول أم لا؟ بس بالأول خلينا نشوف هالتقرير مع بعضنا.
4: مثل ما جابت أمجد يوسف وجابت كثير مجرمين، تحسين تجيب كل المجرمين.
5: إذا كل واحد بده يروح ياخذ حقه اليوم في إيده، فمعناتها ما في عنا دولة.
6: أكيد سارية الدولة بتحقيق العدالة الانتقالية وبمحاسبة المجرمين.
4: طبق العدالة الانتقالية في هاي الفترة، فترة السنتين ما بعد سقوط نظام الأسد، مثل ما جابت أمجد يوسف وجابت كثير مجرمين، تحسين تجيب كل المجرمين وتسجوبهم على الجرائم اللي قاموا فيها.
5: ايه طبعا، هلا الدولة ما تأخرت بالعدالة الانتقالية لأنه نحن لسه طالعين من مرحلة حرب، وفلول النظام مليانة في كل محل. يعني كل شخص لقوه مسكوه بدهم يتابعوا معه ويحققوا معه لحتى يجيبوا اللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده على هالترتيبات. إذا كل واحد بده يروح ياخذ حقه اليوم في إيده، فمعناتها ما في عنا دولة، الدولة معناتها بصفر. لذلك نحن لازم نعطيهم وقتهم، لازم نعطيهم الشيء المناسب لهم لحتى يتخذوا الإجراءات اللازمة بحق كل الفلول والمجرمين وكل ما تلطخت ايديه في الدم اليوم بسوريا.
7: لا، بالوقت الحاضر بلدنا نحن بدنا نعتبر انه بحاله، لسه لحد الان بحاله حرب. بعد هالازمه و14 سنه بده وقت للدوله لحتى تاخذ وضع، يعني ليصير عداله انتقاليه بين تفعيل المحاكم، شيلان قضاة الزور، شيلان الرشاوي من بعض والفساد الموجود بالمحاكم اللي عندنا بالبلد، بده وقت.
8: والله في تأخر، نعم، واللي عم يمسك ما عم يتحاسب. يعني ما بنعرف، في حكمة بالموضوع، في تحقيقات مستمرة لاستجرار معلومات لأخذ معلومات منهم، وإن شاء الله كون احنا محسن الظن على كل حال. يعني
9: تأخروا كثير وإحنا ما كانش أملنا فيهم هيك.
10: في تأخر بس السبب بجوز في قسم متواري بعده على الأنظار، والقسم اللي انمسك ما فيش، شفنا نتيجة شو نتيجة إنه انمسك، شو محاسبته، شو صار بنتيجة أفعاله، ما شنبين لحد الآن.
6: بالنسبة للعدالة الانتقالية، أكيد الدولة كان بدها وقت لتبني نفسها ولتنهض بالبلد من الفوضى ومن الحرب الطائفية، بعدين رح تنتقل لمرحلة تانية وهي العدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين، وكله بده وقت. يعني لحتى تمتلك الدولة أدلة وإثباتات للمجرمين لإثبات جرمهم وظلمهم، بده وقت هذا الحكي. وأكيد سارية الدولة بتحقيق العدالة الانتقالية وبمحاسبة المجرمين، وكلياتنا بنتمنى بصراحة أنه تتحقق العدالة الانتقالية ويتم محاسبة كل المجرمين يلي أجرموا بحق أبناء الشعب السوري.
11: الشعب هون شوي مستعجل، هون وهنيك وبكل الأماكن، لأني أي شخص رايح له أب أو أخ أو أي شخص بالمعتقل أو بالجبل أو هون أو هون، بده شيء يصير بسرعة. ما في شيء بيصير بسرعة، والدولة هلأ عم تحاول تبني وعم تحاول تنهض، لأن هي كانت تحت صفر ولحد الآن هي صفر يعني، بس عم تحاول تطلع كرمالنا، كرمال نحن الشعب. فالعدالة الانتقالية رح تطبق، ورح وأنا برأيي يعني بس ما يستعجلوا، يعطوها بس شوية ثقة وشوية صبر للدولة، وبإذن الله رح يطبق كل شيء مثل ما بدهم، وما به وهي الدولة ما بيهمها غير شعبها.
1: حيا الله بيكم مرة ثانية. التقرير اللي شفتوه تصور بدرعا وبجبلة وبإدلب، الغالبية كانت عم بتقول انه بدنا نصبر شوي على الدولة. خلينا نشوف رأي الحضور شو رأيه. تفضل.
12: السلام عليكم. عماد الأقرع، أستاذ جامعي وناشط حقوقي. في البداية يجب أن نعترف أن هناك الآلاف من أمجد يوسف والمئات من عاطف نجيب

0: والمئات من كبار المجرمين الموجودين في الشارع. الشارع لم ينتفض إلا بعد أن فقد الأمل أن حقه سيرد إليه. المشكلة ليست في التقصير في المحاسبة، إنما الوضع الاقتصادي لعب دور كبير، إعادة الإعمار لعب دور كبير. هذا الشخص انتفض وقال إلى متى؟ ألم يأن الأوان أن أخذ حقي؟ عندما يرى هذا المجرم يسرح ويمرح أمامه وهو تحت في الخيمة أو في أنقاض بيته المدمر بعد أن فقد إخوته وأحبابه، سيقول متى ستنصفني الدولة؟ أم أنتظر عدالة السماء؟ إن لم تنصفني عدالة الأرض
1: تمام.
0: وعند الله تجتمع الخصوم. شكرا. شكرا.
1: في حدا بده يحكي كمان؟ تفضل.
2: ملك ناصر، معلمة مدرسة وإدارية بمكتب المفقودين. بالنسبة إدارية بمكتب المفقودين.
1: إداري مكتب المفقودين.
2: بالنسبة لعائلات المفقودين، الوقت ليس مجرد عمل سياسي أو روتين، هو معاناة مستمرة. بالنسبة لأنه معاناة مستمرة بأنه العدالة الانتقالية بطيئة، يشعر بها عندما يشعر بها الناس بأنها عدالة بطيئة، ليس رغبة بالانتقام، إنما للوصول لحقيقة مصير أحبائهم. سؤال، هل هناك مؤشرات واضحة حول بالنسبة لأي مواطن عادي يمكن أن يتوصل لمسار العدالة الانتقالية بأنها تتحرك فعلا؟
1: المحور الجاي رح أناقش فيه مسار، بس بكلمة سريعة أستاذ محمد، بجملة، هل تعتقد أنه مسار العدالة الانتقالية بطيء أم عادي ضمن ظروف سوريا؟
3: لا،
1: بصراحة،
3: بكل صراحة، العدالة الانتقالية تتطلب وقت طويل جدا، حتى خاصة العمل على ملف المفقودين. نحن اشتغلنا على المفقودين على يد تنظيم داعش بالرقة ودير الزور، بعد 6 إلى 7 سنوات من العمل حتى بدأنا نرى بعض النتائج. لكن المؤسف بملف المفقودين والعدالة الانتقالية أنه لا نسمع هذه المصارحة من السلطة، وهي مشكلتنا الأساسية. ليش العالم شعرت أنها فقدت صبرها؟ مثل ما تفضل الدكتور، فقدت صبرها لأنه ما عم تسمع المعلومات والأخبار، هاي أولاً، وثانياً عم تشوف المجرمين تلقاء ويكرموا ويعززوا وكذا. إذا تسمح لي ب10 ثواني، وزارة الداخلية اللي هي المصدر الأساسي للمعلومات عن من تم توقيفهم من فلول النظام السابق ليحاكموا ب7 كانون الثاني هذا العام، نشرت أنه هناك حوالي 6300 شخص تم توقيفهم للمحاكمات. ب15 شهر هذا، بعد كل الحملة وبعد ظهور أمجد يوسف وفيديوهات الشهداء من عائلة راني العباسي، الأطفال وحالة الغضب والحملة التي قامت بها الوزارة لتهدئ من روع الناس واعتقلت المزيد، خرج نور الدين البابا ليقول أن هناك 5900 شخص. فالرقم بعد الحملة أقل من الرقم من 6 أشهر. يعني يا أما أنتم عم تكذبوا بالأرقام، يا أما طلعتوا كتير عالم.
1: خلينا نستعمل المصطلحات المنطقية،
3: يا أما عم تخفوا الأرقام، يا أما ما عم تتعاملوا بشفافية مع الموضوع، يا أما أفرشتوا على الناس بدون ما تحكوا للعالم.
1: إذا اللي عم تقوله أستاذ محمد إنه الملف العدالة الانتقالية مش بطيء، لكن ما في مصارحة، ما فيش فيه، وما عم يخبر.
3: نعم.
1: في بعد شيء مداخلة؟ إيه، تفضل تفضل يمنى، وبرجع لك أكيد. خلاص، معك.
4: مساء الخير، لانا عمايري، طالبة بكلية الإعلام. أستاذ محمد، التحدي مو بس محاسبة بالماضي، بل بدنا نظام يمنع تكرار الانتهاكات مستقبلا. فسؤالي لحضرتك، شو هو النموذج الأنسب لسوريا، محاكمات أم لجان حقيقية أم المزج بينهما؟ شكرا.
3: الجمع بين كل ما سبق، محاكمات ضرورية، لكن القيمة الأساسية للمحاكمات بعد نزاعات مسلحة أو ثورات أو حالات إبادة هي أن تحاكم الأشخاص المسؤولين عن أكثر الجرائم فداحة. فأنا ما يجي لاقي حمامة حمشه وفأتي صقر بالبيت وبرعاية السلطة وحمايتها أو بحصانة ما، بس عم نحاكم شرطي لأنه كان مخبر. في مشكلة بموضوع المحاكمات أساسا بالمعايير تبعه. النقطة الثانية، لجان الحقيقة ضرورية، ما انطلقت، هي جزء من آليات العدالة الانتقالية بالهيئة، لازم يتم عمل عليها. الإصلاح المؤسسي أساسي، عدم التكرار يضمن إصلاح.
1: رح نشرح بعد شوي شو يعني إصلاح مؤسسي.
3: نعم.
1: بالنسبة لكم أستاذ، هل أنتم شايفين أنه أنتم متأخرين شوي، ولا فعلا أنتم عم تشتغلوا ليل بنهار بس ما عم تلحقوا، وليه ما عم تخبروا الناس سريعا؟
5: هلأ بداية، نحن فعلا عم نشتغل ليل نهار. العدالة الانتقالية بمنظور العدالة الانتقالية، مفهوم كعدالة انتقالية، نحن عم نسابق الزمن، نحن بمراحل متقدمة، وهذا ليست بشهادة الهيئة الوطنية، بشهادة الخبراء. ولكن أمام تضحيات الناس والوجع اللي عايشته الناس، نحن فعلا متأخرين. ليش؟ لأنه الناس بحاجة أنه تشوف شيء ملموس، وهذا الأمر بصراحة بده وقت.
1: قديش يعني؟
5: من شهر شباط الماضي نحن كعدالة انتقالية كان في اتفاق مطلق ما بين الأعضاء جميعاً أنه الانتقال من النظري إلى العملي، وهذا الشيء ممكن نحكي

احنا بكل مسار كيف احنا عم نشتغل. بس احنا انا حابب اقول كمان انه احنا لا احنا عم كثير عم نحكي مع الناس، كثير عم نجتمع مع الناس، كثير عم نقول لهم احنا شو عم نشتغل، اللقاءات التلفزيونيه وعلى صعيد الميديا، ولكن للاسف حجم التشويش اكبر بكثير مما نقوم به نحن من اظهار لعمل العداله الانتقاليه. نحن بحاجه اليوم العداله الانتقاليه ما بتقوم فقط العداله كمسار ما تقوم به فقط الهيئه. اليوم استاذ زيدون لازم نحن يكون في موقف حقيقي لدى

0: قانون العدالة الانتقالية، يوجد قانون عدالة انتقالية تم مناقشته مع كل الأطراف في جوهر لقانون عدالة انتقالية.
1: رح نحكي عن أينما تم، بس خلينا بالأول نروح للفاصل ونرجع بعد شوي. خليكم معنا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا صناع التعذيب فعلياً مانك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
2: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إجا ضابط قالنا مين بحب يروح على الطيران الشراعي؟ ركبت الطائرة وتعلمت الطيران وصرت بسوق، بس وقت الدولة كانت يسارية،
2: وبسبب دور النقابات أنت دخلت السجن.
1: في حركة قومية يعني تتغلغل بأوساط الشباب أكثر من البعثيين.
2: اتهمت تجار المدن الكبرى في سوريا بالتواطؤ مع حافظ الأسد.
1: عبر لهذه المكونات أنه هو سيكون حامي الأقليات.
2: لكم أنتم كسياسيين سوريين في تلك الحقب لم تغادروا فكرة المكونات الطائفية والدينية،
1: أنه في مشايخ مثلهم مثل أي سياسيين بيلحقوا مصلحتهم.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. وزارة الخارجية تعلن تسلم 128 سجينا سوريا من السجون اللبنانية، وتقول إن العملية جرت بتنسيق دبلوماسي مشترك. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة يقول إن دمشق منخرطة في خطط وطنية لحماية الأطفال، ويدعو الدول لتحمل مسؤوليتها تجاه رعاياها في مخيمي روج والهول. وزارة الإدارة المحلية تطلق برنامجا وطنيا لرصد ملوثات المياه، وتقول إنه يهدف إلى التقييم الدوري لسلامة مياه الشرب. ترامب يعرب عن خيبة أمله من دول أوروبية كبرى بسبب حرب إيران، ويقول إنه عدل عن مقاطعة قمة الناتو في أنقرة. أعلنت وزارة الخارجية تسلم الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في السجون اللبنانية، والبالغ عددهم 128 سجينا. وقالت الوزارة إن العملية تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة والتنسيق مع الجهات اللبنانية بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية. هذا وكان وزير العدل مظهر لويس أوضح أن الخطوة تأتي ضمن مسار التعاون القضائي القائم بين البلدين وتنفيذ الاتفاق المبرم مع الدولة اللبنانية بشأن معالجة ملف الموقوفين السوريين في لبنان. وفي آذار الماضي أفرج عن 132 موقوفا سوريا من لبنان ضمن الدفعة الأولى المفرج عنها بموجب الاتفاق بين البلدين. حول هذا الموضوع ينضم معي فراس حاج يحيى، المحامي والباحث في الشأن السياسي، معي من باريس. أهلا ومرحبا بكم سيد فراس. يعني بداية أبدأ معك بقراءتكم لهذا الملف اليوم، كيف تقرؤون تسلم سوريا هذه الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في لبنان؟
1: مساء الخير أستاذ جمال، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين جميعا، وشكرا جزيلا على الاستضافة. بالبداية يعني لابد لنا يعني أن نهنئ يعني أهالي هؤلاء الموقوفين والسجناء السوريين الذين تم تسلمهم، يعني ونوجه أيضا الشكر. هذه قضية إنسانية التي يعني عشناها، وحتى مع تلفزيون سوريا أعتقد هذه المرة الثالثة أو الرابعة التي خلال هذه الأشهر الماضية منذ تحرير سوريا يعني أظهر على شاشتكم الكريمة الحديث عنها. هذا تطور مهم يحمل الأمل طبعا لذوي وعوائل هؤلاء الموقوفين الموقوفين. نحن نتحدث عن عدد للموقوفين يصل السوريين في السجون اللبنانية يصل لحوالي 2000 موقوف. حتى الآن تم تسليم أو استلمت سوريا 260 موقوف ممن صدرت بحقهم أحكام. العدد الكلي للأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام يصل إلى حوالي 365 شخص، ما تم استلامه هو 260 العدد الكلي. كما قلت هناك قرابة 2000 شخص حتى الآن ما زالوا قيد التحقيقات. هؤلاء السجناء أيضا نتمنى أن يتم العمل على إطلاق سراحهم في الفترة القادمة ضمن آلية يعني مشتركة أو آلية تعاون مشتركة بين الدولتين. الملف لا يمكن قراءته بالحقيقة كملف قانوني، هو ملف إنساني وأيضا ملف سيادي. ملف قانوني يعني كحالة إنسانية جميعا تحدثنا عنه منذ قليل. الملف القانوني هو متعلق باتفاقية ثنائية تم توقيعها بين الدولتين لتسلم هؤلاء الموقوفين حتى يتم نقلهم إلى سوريا ممن صدرت طبعا بحقهم أحكام. الملف أيضا له طابع سيادي، حيث يؤكد أن اليوم يعني سوريا اليوم لديها أو الدولة السورية الجديدة لديها رغبة كبيرة بأن تكون يعني راعية لكل مواطنيها حتى الموجودين خارج سوريا، وأن يعني يتم متابعتهم من الناحية القضائية ومن الناحية القانونية، وأن يتم محاكمتهم أو نقلهم إلى الأراضي السورية لاستكمال أحكامهم فيها. وأيضا يحمل رسالة مهمة متعلقة بانفراج ربما بين بالعلاقات بين البلدين بالمرحلة المقبلة إن شاء الله.
0: طيب سنتناول هذه النقطة بالتحديد سيد فراس، لكن أريد التوضيح منكم وأنت محامي.

0: هامي اليوم، هل يعني نقل السجناء اليوم إلى سوريا هو يعني إسقاط الأحكام الصادرة بحقهم أم استكمال محاكمتهم في سوريا؟
1: نعم، من تم نقلهم حتى الآن كما قلت وصل عددهم إلى 260 موقوفا. هؤلاء الأشخاص من الناحية النظرية أشخاص تم يعني صدرت أحكام بحقهم، متبقي لديهم مدة معينة حتى يقضوا فيها العقوبة ويتم إطلاق سراحهم. الاتفاقية الثنائية الموقعة بين يعني الدولة السورية والدولة اللبنانية في هذا الجانب تنص على أنه اليوم يعني يتم نقل هؤلاء الأشخاص دون أو الموقوفين دون أن يعاد محاكمتهم في سوريا، وإنما يتم يعني نقلهم لاستكمال أحكامهم في سوريا حسب المدد وحسب يعني ما تبقى لهم من مدة والأحكام التي تعرضوا لها أو العقوبة التي منصوص عليها بالجرم الذي أدينوا فيه. بالتالي عند وصولهم للأراضي السورية هي عملية نقل وليست عملية تبييض سجون وليست عملية عفو عام أو نقل لإطلاق سراحهم. هنا عندما يتم يعني
0: يعني
1: وصولهم إلى سوريا
0: لا
1: يخضعون
0: يتم
1: للقوانين السورية.
0: نعم
1: نعم،
0: يعني يكملون حكمهم في سوريا فقط، لا يتم إعادة محاكمتهم من جديد.
1: نعم، هذا طبعا لا يتم إعادة محاكمتهم من جديد، لكن في هذه الحالة يتم وضع إطار قانوني لعملية الإفراج عنهم من حيث الاستفادة طبعا ربما من إفراج خاص أو عفو خاص للإفراج عنهم في حال كان متبقي مدة. وأيضا يتم في هذه الحالة يعني منح الحكومة السورية أو القضاء السوري الحق في احتساب كافة المدد التي قضوها، يعني ربما اليوم تم توقيفهم على مدار سنوات عديدة حتى يعني يصار إلى محاكمتهم ويعني الحكم عليهم بأحكام معينة. قد يكون قضوا في التحقيق سنوات تعادل السنوات التي يعني تعادل العقوبة فيتم الإفراج عنهم. بالتالي بعد وصولهم إلى سوريا نحن نحتاج إلى إطار قانوني يوضح كيفية التعامل مع هذا الملف وكيفية إطلاق سراحهم. كما قلت هذه يعني ال 260 سجين الذين عليهم أحكام وتم نقلهم يمثلون يعني
0: طيب.
1: بداية لمعالجة ملف ال 2000 سجين الموقوفين حاليا منذ
0: هو
1: سنوات ولم يتم محاكمتهم.
0: في هي النقطة سيد فراس بالتحديد اليوم، هل المشكلة الآن تتعلق بهؤلاء المحكومين أم بالموقفين الذين لم تحسم قضاياهم وملفاتهم بعد؟
1: حقيقة الملف متعلق اصلا ويعني يعني له هذا الصدى القانوني والحقوقي، لان هناك كما قلت 2000 سجين او موقوف سوري على ذمه التحقيق في هذه السجون، وهذا اكتظاظ كبير بدون مراعاه حقهم في الحصول على محاكمه عادله او اجراءات محكمه. البعض منهم لم يصدر بحق احكام، البعض منهم حتى الان لم يتم توجيه اي تهمه له. بالتالي كما قلت يعني هذا كان احد الملفات العالقه بين الدولتين، الدوله السوريه الجديده والدوله اللبنانيه. فتح هذا الملف والبدء ب يعني معالجته ضمن الاطر القانونيه والثنائيه سواء على الصعيد الدبلوماسي او حتى الصعيد القانوني والقضائي وتنظيمه عبر يعني اتفاقيه تعاون قضائي بين الدولتين، هذا بدوره سوف يكون مقدمه للافراج عن هؤلاء الموقوفين. طوال الفتره السابقه كان هناك حذر بالتعامل مع هذا الملف وتاثر
0: نعم.
1: باعتقادي بتجاذبات سياسيه حتى داخل لبنان. هؤلاء الموقوفين كان يتم تسليمهم زمن نظام بشار الاسد دون موافقتهم، والبعض منهم قضى يعني بعد تسليمهم من قبل السلطات اللبنانية التي كان يسيطر على قرار حزب الله، يعني استشهد تحت التعذيب بعد أن تم نقله إلى سوريا زمن نظام بشار الأسد. بعد سقوط النظام المفارقة أن الدولة السورية الجديدة طالبت بهؤلاء الموقوفين وحتى المحكومين، وتم وضع عصي بالعجلات باعتقادي لاستثمار الملف سياسيا. لذلك
0: نعم.
1: يتوقع الآن في هذه المرحلة أن هذا الملف سوف يشهد انفراجة كبيرة باعتقادي ستؤثر ليس فقط على ملف الموقوفين إنما على العلاقات السورية اللبنانية بشكل كامل، وقد تكون بوابة حل لكثير من الملفات العالقة في المرحلة المستقبلية.
0: اليوم سيد فراس، إلى أي مدى يحمل هذا الاتفاق دلالات سياسية ربما تتجاوز يعني الجانب القضائي في تأكيد على النقطة التي أشرت إليها قبل قليل؟
1: كما قلت يعني هذه القضية قد تكون هي بوابة إنسانية لكنها تفتح يعني مجالا أكبر للتعاون والتكامل القضائي والقانوني والأهم السياسي. يعني هذا يشكل بدوري قد يشكل رافعة أساسية ويعني تقدم كبير بالعلاقات بين البلدين وحتى الثقة بين البلدين وبين مؤسسات البلدين. بالنهاية الحكومة السورية على يعني الحكومة اللبنانية أن تدرك أن هؤلاء الموقوفين وخاصة من لم يتم محاكمتهم حتى الآن، الشخص المحكوم يعلم أنه يعني لديه مدة سجن 10 سنوات على سبيل المثال، ربما قضى منها 7 سنوات أو 8، لكن بالنهاية هو يعلم حكمه والمدة المطلوبة منه. لكن هذا الشخص الذي تم توقيفه على مدار سنوات، البعض منهم يعني توفي ويعني بالسجن نتيجة نقص الرعاية الصحية، فله الحق في الـ في الـ في الـ يعني في التوقيف خلال مدة توقيفه بالمعاملة الإنسانية، وأن يتم تقديم كافة الخدمات له.
0: نعم
1: الحكومة السورية على الحكومة اللبنانية أن تدرك

0: هذا الملف يشكل ضغط على الحكومة السورية ومن ذوي وأهالي هؤلاء الموقوفين، بالتالي الإسراع بمعالجته باعتقادي يعني أيضا يساهم بتقدم العلاقة بين البلدين ويرفع الضغط على الحكومة السورية بدورها التي سوف يعني تتعامل عند حل هذا الملف بطريقة أفضل وسلاسة أكبر مع السلطات اللبنانية ومع الحكومة اللبنانية في ملفات أخرى.
1: أشكرك جزيل الشكر فراس حاج يحيى المحامي والباحث في الشأن السياسي، كنت معي من باريس. قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأطفال والنزاع المسلح إن الحكومة قررت الانضمام إلى مبادرة أثبت أهميتها لحماية الأطفال، مشيرا إلى انخراط سوريا البناء مع مكتب الممثل الخاص للأمين العام لصياغة خطة عمل وطنية لمنع أي انتهاكات بحق الأطفال.
2: لقد زارت الممثلة الخاصة للأمين العام السيدة فريزر سوريا في شهر شباط الماضي من هذا العام، وكانت زيارة مثمرة وناجحة، حيث التقاها عدد من المسؤولين السوريين رفيعي المستوى بما في ذلك من وزارة العدل والطوارئ والكوارث والدفاع والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل. وقد شهدت على الإجراءات التي تتخذها الحكومة لحماية الأطفال ومنع حدوث أي من الانتهاكات ضدهم، ونحن منخرطون مع مكتبها بشكل بناء من أجل صياغة خطة عمل وطنية لمنع حدوث أي انتهاكات بحق أطفال سوريا. وقد قررت الحكومة أيضاً بكل فخر قبل عدة أيام تأكيداً على موقفها الثابت من هذه المسألة الانضمام إلى مبادرة أثبت أهميتها التي أطلقتها الممثلة الخاصة، ونحن جاهزون لمتابعة العمل معها لضمان تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل.
1: وأضاف علبي أنه لا يمكن الحديث عن ملف الأطفال في سوريا من دون المرور على مخيمي الهول والروج اللذين يضمان آلاف الأطفال والنساء المحرومين من الرعاية الصحية والتعليم منذ أكثر من 7 سنوات، مشيرا إلى أن حياتهم لا تزال مهددة بالألغام ومخلفات الحرب، ومرحبا بأي جهود دولية للمساعدة في إزالة هذا الخطر.
2: ما زالت حياة الأطفال في سوريا مهددة بسبب الألغام ومخلفات الحرب غير المنفجرة، ونرحب بأي جهود دولية هادفة إلى تقديم يد العون للحكومة السورية في إزالة هذا الخطر وحماية المدنيين. كما لا يمكننا الحديث عن الأطفال في سوريا دون المرور على مخيمات الجحيم الهول والروج، والتي تضم آلاف الأطفال والنساء من جنسيات متعددة حرموا على مدى أكثر من 7 سنوات من الرعاية الصحية والتعليم. وتدعو الجمهورية العربية السورية من هذا المحفل جميع الدول المعنية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه رعاياها الموجودين والتعاون بصورة عاجلة لإيجاد حلول دائمة لأوضاعهم بما في ذلك الإسراع في استعادتهم.
1: قال نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري في تصريح خاص لتلفزيون سوريا إن أكثرية اللبنانيين مرتاحون لما صرح به الرئيس أحمد الشرع بشأن لبنان.
3: أعتقد أن لا، بل أنا متأكد أن يعني أكثرية الساحقة من اللبنانيين مرتاحون لما سمعوه من الرئيس الشرع، بل مقدرون تمام التقدير لهذا الموقف. وأنا من الناس الذين لا يستغربون ذلك، نحن نعرف مدى حرص رئيس الشرع على احترام سيادة لبنان وحرصه على وحدة اللبنانيين وعلى بناء علاقة مختلفة عن الماضي، عن الوصاية والهيمنة والتدخل في الشؤون اللبنانية.
1: وفيما يخص الدور المحتمل الإيجابي لسوريا في جمع الأطراف اللبنانية المختلفة، قال متري إن سوريا تستطيع دعم لبنان في أن يعيد بناء وحدته الوطنية وتثبيت سلمه الأهلي.
3: لا شك أن لسوريا بالتعاون مع لبنان، لأن العلاقة السورية اللبنانية هي علاقة من دولة إلى دولة، لا شك أن سوريا تستطيع دعم لبنان، لا سيما في ضوء ما قاله فخامة الرئيس الشرع في أن يعيد بناء وحدته الوطنية وتثبيت سلمه الأهلي. ولا شك أن سوريا ولبنان قادرين على التعاون في هذا الصدد، والحوار هو إحدى الوسائل، وهناك مؤسسات كثيرة للحوار، الحكومة اللبنانية، المجلس النيابي اللبناني.
1: وعن التنسيق

0: بين الجيشين السوري واللبناني، قال طارق متري أنه بدأ منذ زمن على الحدود البرية الشرقية والشمالية، والعلاقة بين الجيشين علاقة ثقة تسمح لهم ليس فقط بضبط الأمن على الحدود بل بحل المشكلات التي قد يتسبب بها وضع الحدود.
1: التنسيق اللبناني السوري على الحدود البرية الشرقية والشمالية قد بدأ منذ زمن، وكان الهدف منه ضبط الأمن من الجهتين ومنع تهريب السلاح والمخدرات وغير ذلك. وأعتقد أن لا بل أنا متأكد أن العلاقة بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والأجهزة الأمنية السورية وبين الجيشين علاقة ثقة تسمح لهم ليس فقط بضبط الأمن على الحدود بل بحل المشكلات التي قد يتسبب بها وضع الحدود أحيانا، لأن الحدود بين لبنان وسوريا متعرجة متداخلة وهناك ولها تاريخ طويل بأنها لم تكن مضبوطة كما يجب، فهذا طبعا من شأنه أن يثير بعض المشكلات، لكن كل المشكلات في حدود ما أعرفه تعالج وبسرعة، مما يشي بالثقة القائمة بين أجهزتنا والأجهزة السورية.
0: وعن فحوى الاتصال الذي جرى بين الرئيس جوزيف عون ونائب الرئيس الأمريكي، قال نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري لتلفزيون سوريا إن فانس أطلع عون على آخر ما توصل إليه في العمل على تشكيل خلية تضم الولايات المتحدة الأمريكية وباكستان وإيران وقطر، وأن تنضم إليها لبنان، ومهمتها منع انفجار الموقف العسكري في جنوبي لبنان.
1: الاتصال الذي جرى بالرئيس عون ليل أول من أمس قام به نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، وأطلعه على ما توصلوا إليه، توصلوا جميعهم في بيركنشتوك إليه لجهة تأليف خلية لخفض التصعيد تضم الولايات المتحدة وإيران وقطر والباكستان، وأن تكون هذه اللجنة ينضم إليها لبنان أيضا بوصفه البلد المعني، وهي لجنة عسكرية مهمتها كما فهمت الأولى هي بمثابة يعني إنذار مبكر لمنع انفجار الموقف العسكري في جنوب لبنان.
0: وعن موقف الرئيس عون من كون لبنان ليس ورقة للمساومة ومدى تأثر هذا الموقف بعد المخرجات الأولية لمحادثات جنيف بين طهران وواشنطن، قال متري إن لبنان صاحب قرار مستقل وليس مجرد ورقة على طاولة مفاوضات الآخرين.
1: طبعا لبنان ليس ورقة مساومة، هذا يعني موقف لبناني ثابت ومعروف، لكن هذا لا يعني أن لبنان لا يتأثر، وبالعكس بما يجري في جنيف في بيركنشتوك في إسلام أباد وفي أي عاصمة أخرى يقوم فيها حوار إيراني أمريكي، وقد رحب لبنان بنتائج المفاوضات الإيرانية الأمريكية وبمذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها، لأن من شأنها أن تؤدي إلى وقف للنار في لبنان بطبيعة الحال، لكن لبنان يبقى يعني صاحب قرار مستقل وليس مجرد ورقة على طاولة مفاوضات الآخرين.
0: استقبل الرئيس أحمد الشرعي في قصر الشعب وزير خارجية هولندا ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اللجوء والهجرة والوفد المرافق لهما. وبحسب رئاسة الجمهورية فقد بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تناول الاجتماع بشكل خاص ملفات

0: عقدت محكمة الجنايات الرابعة بقصر العدل في دمشق أولى جلسات محاكمة وسيم الأسد ابن عم رئيس النظام المخلوع. وتلى القاضي لائحة الاتهام على المتهم علنا قبل إيقاف بث مجريات المحاكمة ضمن إجراءات برنامج حماية الشهود
1: وتشجيع القتال ضد المدنيين المعارضين ووصفهم بالإرهابيين والدعوة لدعم العمليات العسكرية ضدهم مما يشكل جريمة تحريض على القتل والعنف، كما أسهمت أفعالك في تأجيج النزاع الداخلي وتعميق الانقسام المجتمعي والطائفي، وذلك من خلال تشكيل مجموعات مسلحة مدنية وأقحامها في النزاع إلى جانب قوات النظام، كما تنسب إليك ممارسة نشاط منظم في نقل وتهريب المواد المخدرة داخل سوريا وخارجها والاتجار بها على مدى سنوات، كما ينسب إليك استغلال انتمائك إلى عائلة الأسد وما يتيحه ذلك من نفوذ داخل الدولة السورية، حيث أقدمت على ارتكاب جرائم سلب بالعنف في الساحل السوري، وكنت تتقاضى مبالغ مالية مقابل التوسط في نقل العسكريين والمدنيين، وكذلك ابتزاز أموال من ذوي المعتقلين مقابل التوسط في إطلاق سراحهم من الأجهزة الأمنية. وعليه فإن الأفعال المنسوبة إليك تشكل جريمة ضد الإنسانية.

0: تعليقا على محاكمة وسيم الأسد، قال رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف إن المساءلة حق للضحايا والمحاكمة العادلة حق يكفله القانون للجميع. عبد اللطيف في منشور له عبر حسابه على منصة إكس إن العدالة التي طالب بها السوريون سنوات طويلة تتحقق عبر القضاء وسجادة القانون لا عبر الانتقام أو العقاب الجماعي. وعلى هامش المحاكمة التقت كاميرا تلفزيون سوريا بالمراقب الدولي لمسار العدالة الانتقالي نضال شيخاني عقب حضوره جلسة محاكمة وسيم الأسد، حيث كشف التفاصيل عن مجريات المحكمة.
1: فقط تم دعوتنا من قبل وزارة العدل كمراقبين دوليين للعمل على تقييم موضوع ملاحقات قانونية بحق مرتكبي جرائم الحرب في سوريا. طبعا وجودنا كان هو لحتى نشوف انه هذه المحاكمات عادلة، هذه المحاكمات تتصف بمعايير دولية. في نطاق مهم انه ايضا نحن قريبين الى الشارع، قدرنا ايضا الفترة الماضية انه نعزز دور العدالة الانتقالية بتقديم شهود افادات بعض الادلة اللي هي بتساهم بدعم المسار القضائي. اليوم سوريا بحاجة حقيقة لمحاكمة مجرمي الحرب وملاحقتهم ايا كانوا. كما بنعرف نحن سوريا عانت لمدة 14 عام من القتل والتهجير والدمار. كانت اليوم هي الجلسات هي جلسات أكثر شفافية، يعني أنا ما شفت يعني ما توقعت حتى أن سوريا يكون عندها هذا النوع أو الكيان القضائي يكون عنده هذا النوع من الشفافية.
0: أشار شيخاني إلى أن الأدلة المعروضة خلال الجلسة ثبتت تورط وسيم الأسد في تجارة المخدرات وتشكيل مجموعات مسلحة بالإضافة إلى مساهمته في اعتقال مدنيين وابتزازهم إلى جانب تهم أخرى.
1: بمحاكمة وسيم الأسد بالخصوص اليوم يعني أنا حتى تفاجأت أنه عم يعطوه فرصة أنه يكون عنده محامي، أنه يكون يرد على القضاء، يرد على الاتهامات اللي توجهت له. كان في حيز مهم جدا بهذه المحاكمة أنه أخذ فرصته الرجل، تحدث عن إذا كان هو متهم أو لا، لكن الأدلة اللي تم عرضها اليوم بالمحكمة من الصور الفيديوهات يعني كان في أدلة قوية تثبت أنه هو متورط يعني بتجارة المخدرات، بتشكيل مجموعات مقاتلة بعدة أماكن. كان الرجل يساهم في اعتقال الأشخاص، استفزازهم، السيطرة على مناطق، دعم يعني الطيران الجوي لقصف المناطق. الرجل كان عم يشتغل بالعلن، حتى كان يستخدم اسمه لاستفزاز بعض المواطنين السوريين والحصول على الاموال. اعتقد انه هذه التهم الموجهه له بالادله والصور اعتقد رح تساهم بمحاكمه عادله، حتى هو اخذ فرصته يعني كان عنده محامي اخذ فرصته لحتى يدافع عن نفسه. كل الاتهامات اللي توجهت له اليوم نكرها مثل ما نكر عاطف نجيب يوم امس، تهرب منها، تملص منها.
0: هذا وتعقد اليوم محكمة الجناية الرابعة المخصصة بالعدالة الانتقالية أولى جلسات محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون. ويواجه حسون تهما تتعلق بالتحريض عبر الإفتاء على قتل أبناء الشعب السوري خلال الثورة السورية. وتأتي هذه المحاكمة ضمن مسار العدالة الانتقالية لمحاكمة رموز النظام المخلوع.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الوضع في شمال سوريا شكل أحد أبرز التحديات أمام مسار تركيا بلا إرهاب. وأوضح أردوغان أن هذه العقبة جرى تجاوزها إلى حد كبير بفضل ما وصفها بالمقاربة الشاملة للرئيس أحمد الشرع مع استمرار عملية الاندماج رغم التحديات القائمة. أضاف أردوغان خلال كلمة له أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي أن بلاده تتابع التطورات في سوريا عن كثب وتواصل تقديم الدعم اللازم، كما رحب بعودة السوريين إلى بلادهم بعد 13 عاما ونصف من الحرب. وآنında gerekli müdahalede bulunuyoruz. Bir daha أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية أنشأت حاجزا حديديا مدعما بكتل إسمنتية على الطريق بالقرب من السياج الفاصل مع الجولان المحتل غربي بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي.

0: المعلقبري في القنيطرة الجنوبي. وبحسب مراسلنا فقد نصب دورية للاحتلال حاجزا في المنطقة لتفتيش المرة قبل أن تنسحب من المنطقة. كما توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بدورية مؤلفة من 3 عربات عسكرية غربي بلدة الرفيد بريف القنيطرة، حيث قامت بتفتيش منزلين من دون تسجيل أي حالات اعتقال.
1: تشهد مناطق ريف القنيطرة الجنوبي تصاعدا في وتيرة التوغلات العسكرية الإسرائيلية، حيث توغلت صباح اليوم قوة عسكرية مؤلفة من 4 آليات عسكرية على الطريق الواصل بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان بريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزا مؤقتا واعتقلت شابا قبل أن تنسحب باتجاه الجولاني المحتل. كما دخلت قوة عسكرية باتجاه بلدة الرفيد وقامت بتفتيش عدد من المنازل قبل أن تنسحب باتجاه الجولاني المحتل دون تسجيل أي حالة اعتقال أو اختطاف. كما تشاهدون أيضا هذه تلة أبو قبيس، التلة التي انسحبت منها مساء قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من دبابتين و4 عربات عسكرية بعد 10 ساعات من عمليات التمشيط والتفتيش داخل هذه التلة. تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد وتيرة التوغلات العسكرية الإسرائيلية في محافظة القنيطرة وريف القنيطرة الجنوبي. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف القنيطرة.
0: أفادت منصة السويداء 24 بالعثور على جثمان رجل مسن في ريف السويداء الغربي بعد مقتله على قيد ميليشيا الحرس الوطني. أشارت المنصة إلى أن الضحية تعرض للاختطاف من قبل الميليشيا المتمركزة في بلدة المجدل، وذلك بعد محاولتها التسلل باتجاه بلدة المزرعة الواقعة ضمن نطاق سيطرة الحكومة. وبحسب المنصة اختطفت ميليشيا الحرس الوطني خلال تسللها 2 من رعاة الأغنام، كما سرقت على 10 من رؤوس الماشية. رصد مراسل تلفزيون سوريا موقع جريمة القتل التي راح ضحيتها 3 أشخاص من عائلة، وأصيب آخر في قرية منجيلة بريف اللاذقية.
2: شهد هذا المنزل في قرية منجيلة بمنطقة الحفة بريف اللاذقية جريمة قتل لرجل وزوجته وأحد أطفاله، أما الطفل الثاني فهو في العناية المركزة بحالة خطيرة. طبعا الرجل قتل بهذه السيارة وما زالت هناك آثار الدماء موجودة داخل هذه السيارة. أما زوجته قتلت داخل المنزل، طبعا الآن المنزل مغلق بعد يعني الإعلام بهذه الجريمة. قوى الأمن الداخلي فرضت طوقا أمنيا في محيط المنطقة وبدأت بالتحقيقات لمعرفة ملابسات هذه الجريمة. لتلفزيون سوريا، هاشم العبدالله، ريف اللاذقية.
0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش بسوريا إثر استهدافه بغارة جوية في 19 من شهر حزيران الجاري. وأوضحت القيادة الوسطى أن القيادي يدعى علي حسين العلاوي، وأن الضربة تأتي في إطار الجهود المتواصلة للقضاء على الإرهابيين وضمان استئصال ما تبقى من تنظيم داعش. هذا وهزت انفجارات عنيفة مساء الجمعة الماضية محيط مدينة الدانة شمالي إدلب، وأسفرت عن مقتل عنصر من داعش من دون معرفة هويته أو مصدر الضربات. أطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة برنامجا وطنيا لرصد ملوثات المياه من المصادر غير المضبوطة، ويهدف البرنامج إلى تقييم دوري لسلامة مياه الشرب والكشف المبكر عن التلوث الجرثومي والكيميائي والفيزيائي وتوفير بيانات علمية موثوقة تدعم صناعة القرار. كما يغطي كافة المحافظات عبر رصد الآبار والمناهل الخاصة وصهاريج المياه المتجولة بالاعتماد على المخبر البيئي المركزي ومديريات البيئة وفق إعلان الوزارة. هذا وقال المدير العام للمؤسسة العامة للمياه الشرب والصرف الصحي في سوريا طاهر العمر لتلفزيون سوريا إن مؤسسات المياه في مختلف المحافظات تواصل ضخ المياه للمستفيدين بعد إخضاعها لعمليات التحليل والتعقيم والمراقبة الدورية لضمان سلامتها.
3: طبعا لا شك بأن مؤسسات المياه على امتداد الجغرافيا السوري تقوم بعملية ضخ المياه للمستفيدين عبر منظومات المياه وعبر الشبكات.

0: بعد التحليل والتعقيم والمراقبة، حيث تصل المياه إلى جميع المنازل معقمة ومراقبة، حيث يتم تعقيم المياه من مصادرها وتحليل عينات من هذه المياه على امتداد خطوط الضخ، بالإضافة إلى خزانات التوزيع ونقاط توزيع في شبكات المياه. كما يتم أخذ عينات من المياه من منازل المستفيدين للوقوف على وصولها معقمة بالكلور إلى جميع المستفيدين. وفي حال وجود بعض المستفيدين أو بعض خزانات المستفيدين لا تصلها المياه مكلورة ومعقمة، نقوم بزيادة جرعات الكلور لتأمين وصولها إلى المستفيدين بشكل آمن ومراقب.
1: أكد العمر أن المياه تصل إلى نسبة كبيرة من السوريين، إلا أن الدمار الذي لحق بالبنى التحتية وقطاع الخدمات حرم شريحة من السكان من الحصول على مياه الشرب بشكل منتظم.
0: المياه تصل إلى المستفيدين عبر الشبكات لنسبة كبيرة من الشعب السوري، ولكن كما أسلفت، نتيجة الحرب التي شنها النظام البائد على الشعب السوري وتدميره للعديد من قطاعات الخدمات ومنها قطاع خدمات المياه، أدى ذلك إلى انقطاع المياه أو حرمان عدد أو جزء كبير من السكان أو جزء لا بأس به من السكان من مياه الشرب، بالإضافة إلى تخفيض كميات المياه الواصلة إلى بعض المستفيدين التي لا تكفي لحاجاتهم اليومية، مما يضطر هؤلاء السكان إلى تأمينها عن طريق مصادر أخرى ومنها الصهاريج.
1: قالت نائبة ممثلة منظمة يونيسف في سوريا زينب آدم في تصريحات لصحيفة المدن إن أكثر من 12 مليون شخص في سوريا يعانون من نقص حاد في تأمين مياه شرب آمنة، بالإضافة إلى الخدمات الأساسية، مشيرة إلى أن المنظمة رغم استمرار الاستجابة الطارئة تعمل على برنامج للتعافي المبكر وبناء الصمود بما يشمل إعادة تأهيل المرافق الحيوية وغيرها.
2: في سوريا لم تعد أزمة المياه مسألة خدمية عادية، بل تحولت إلى مرآة تعكس عمق التدهور الإنساني في البلاد، فهناك أكثر من 12 مليون شخص يفتقرون

0: تراجعا مستمرا في التمويل، وفق ما أكدته ممثلة اليونيسف في سوريا زينب آدم. أزمة المياه كما تصفها المؤشرات تتجاوز حدود العطش لتلامس مختلف جوانب الحياة، فالمياه غير الآمنة تعني زيادة خطر الأمراض، وتعني كذلك أعباء إضافية على الأسر التي تضطر للبحث عن مصادر بديلة بكلفة مرتفعة. ومن هنا تضع اليونيسف استعادة الوصول إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي في صدارة أولوياتها. في المقابل يتكامل هذا التحدي مع واقع إنساني أشد تعقيداً، فالأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر يواجهون تبعات مباشرة لأزمة المياه وسوء التغذية معاً. وتشير التقديرات إلى أن طفلاً من كل 5 دون سن 5 يعاني من التقزم نتيجة لنقص الغذاء المزمن، وهو ما ينعكس على النمو الجسدي والقدرات المستقبلية. ولا تنفصل هذه الصورة عن أزمة الغذاء، إذ يواجه نحو 13 مليون سوري و400 ألف وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد في ظل تراجع الإنتاج وشح الموارد، ما يعكس مشهداً إنسانياً ضاغطاً تتحول فيه الاحتياجات الأساسية إلى تحديات يومية، ويغدو الوصول إلى الماء والغذاء مسألة بقاء.
1: بحث وفد من وزارة الطاقة خلال زيارة أجراها لوزارة الموارد المائية العراقية في بغداد سبل التعاون المشترك في مجال إدارة الموارد المائية، إضافة لمناقشة الاتفاقيات الدولية المنظمة للتعاون المائي بين الجانبين. وبحسب وزارة الطاقة فقد تناول الاجتماع ملف الإطلاقات المائية في نهر الفرات وسبل تعزيز التنسيق الفني وتبادل البيانات بما يسهم في تحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية المشتركة وبما يخدم مصالح البلدين. كما ذكرت الوزارة أن الجانبين أكدا أهمية استمرار التواصل الفني بما يعزز القدرة على مواجهة التحديات المائية ويدعم استقرار الموارد الحيوية في حوض الفرات. أطلقت مديرية الصحة في دير الزور بالتعاون مع منظمة سامز حملة طبية شاملة تقدم خدمات الاستشارات التخصصية وإجراء عمليات الجراحية مجانية في عدد من المشافي والمراكز الصحية بالمحافظة في مسعى لتعزيز واقع القطاع الصحي وتخفيف العبء عن كامل المرضى.
2: الحملة هاي ضمنت حوالي 25 طبيب من اختصاصات عديدة، طبعا تتضمن كثير من الاختصاصات مثل الأمراض الباطنية، الأمراض الهضمية، الأمراض العصبية، ايضا كان في عندنا جراحات مثل النسائيه، وايضا في الجراحه العصبيه كان في عندنا ايضا اختصاص الاسعاف، وايضا في عندنا من الصيادله، وكان في عندنا مساعدين ايضا. نحن حاليا عدد المرضى اللي عملناهم بالنسبه للتنظير الهضمي باليوم الاول كان في عندنا حوالي 9 مرضى، باليوم عملنا تقريبا حوالي 7 مرضى، وفي عندنا يمكن مريض اخر راح نعمله حاليا. هي بالنسبه للتنظير الهضمي، نحن عملنا تنظير هضمي علوي وتنظير هضمي سفلي، ايضا كان هناك استشارات هضميه.
3: واحنا العينيه فالحمد لله الى الان احنا اجرينا 17 عمليه ماء ابيض وزراعه عدسه لاهلنا في دير الزور. انا جيت في حملات سابقه، الحمد لله في تطور، في تقدم في مستوى المعدات الطبيه، ولكن لا زلنا نحتاج الى اشياء اكثر. ان شاء الله بجهودكم وجهودنا وجهود المخلصين نستطيع انه ننهض اكثر واكثر بمستوى الاداء الطبي في المنطقه.
1: قال نائب وزير الاقتصاد والصناعه ماهر خليل الحسن إن الكميات المستلمة من القمح بلغت نحو 700 ألف طن حتى الآن، بينها 300 ألف طن في محافظة الحسكة. وبيّن الحسن أن معدلات الاستلام اليومية بلغت نحو 70 ألف طن على مستوى البلاد، منها 30 ألف طن في الحسكة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بعض صوامع ومراكز تخزين الحسكة بلغت طاقتها الاستيعابية، كما لفت المسؤول إلى بدء استلام القمح مع افتتاح 10 مراكز إضافية. يعاني سكان الحي الغربي من قرية بيضان في منطقة اللجات بريف درعا، يعاني من تراكم أكوام من الرمال ناتجة عن عواصف من الرياح التي ضربت المنطقة في وقت سابق،

0: يتسبب في إعاقة حركة السكان ومشكلات صحية خاصة للأطفال، بالإضافة إلى مشكلات تخص النظافة العامة وسط مطالبات عاجلة بترحيل الأتربة وفتح الطرقات.
1: عند بوابة منزله يعمل عبد الله على إبعاد أكوام الأتربة، مهمة شاقة وطويلة، إذ تراكمت هذه الأكوام بعد أن حملتها العواصف الغبارية لتملأ الحي الغربي من بلدة بويضان في منطقة اللجاه بريف درعا الشمالي الشرقي.
2: الأتربة هذه أدت لتسكير الطرقات على البيوت وفاتت على البيوت، فنطالب الخدمات الفنية بدرعا والدفاع المدني بتقديم مساعدة، بعث تركسات قلابات لترحيل هاي الأتربة، فتح الطرقات بين البيوت مشان نقدر نفوت على بيوتنا، وشوفوا الحيطان أغلب انهدت من الأتربة، فنطالبكم بالمساعدة قدر الإمكان لنشيل هاي الأتربة هاي والرحلة.
1: هذه الظاهرة تعود إلى تيارات الرياح التي تضرب المنطقة وتحمل معها رمالا ناعمة يؤدي اصطدامها بالجدران والأشجار إلى تجمعها بشكل كبير، وتصل في بعض الأحيان إلى ارتفاعات تغمر الأشجار والممتلكات وتسد الطرق الرئيسية في البلدة الواقعة على طريق حيوي يربط الأوتوستراد الدولي دمشق درعا بطريق السويداء.
3: الخدمات الفنية والدفاع المدني في محافظة درعا مشكورين، عدة مرات تم ترحيل هذه الكثبان الرملية وفتح الطرقات، ولكن ما زالت المشكلة متواجدة. هذا الصيف نأمل أنه ما في أتربة جديدة، نأمل في ترحيل الأتربة القديمة وفتح الطرقات.
1: عملت مديرية الخدمات الفنية على فتح الطرقات بشكل جزئي، وذلك فقط للطرق الرئيسية، في حين تبقى التجمعات في الحارات على حالها، مما يسبب مشكلة ومعاناة يومية للسكان.
4: برغم تعايش أهالي الحي الغربي من قرية بويضان مع هذه التجمعات الترابية الناتجة عن الكثبان الرملية، إلا أنهم يأملون أن تقوم الجهات المعنية بإزالتها تماما لما لها من آثار سلبية على صحتهم وعلى تنقلاتهم. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، من قرية بويضان في ريف درعا الشمالي الشرقي.
0: يستمر منذ أشهر تعطل جهاز الرنين المغناطيسي الوحيد في مشفى التوليد والأطفال باللاذقية والمشافي العامة بالمحافظة، ما تسبب بتفاقم معاناة المرضى. ومع غياب بديل متاح داخل القطاع العام، يجد المرضى أنفسهم بين قوائم انتظار طويلة أو اللجوء إلى المراكز الخاصة في ظل تكاليف مرتفعة تفوق قدرة كثيرين منهم.
5: مضت عدة شهور على توقف جهاز الرنين المغناطيسي الوحيد في مشفى التوليد والأطفال في اللاذقية والوحيد في المشافي العامة، ما وضع المرضى أمام خيارات صعبة بين الانتظار الطويل أو اللجوء إلى المراكز الخاصة.
6: يعني أي مريض ما فينه يغطي تكاليف الرنين المغناطيسي، إذا بنسويها بمحافظات تانية نفترض كمان بيعطونا موعد، اوقات بيطلعنا دور واوقات ما بيطلعنا. يعني هلا في عندك كذا مريض بعرفهم ومنهم يعني اقربائي، انه صار لنا شيء 6 شهور واكثر بدنا الرنين، ناطرين بس الرنين وما عم يمشي الحال.
5: تعطل مثل هذا الجهاز المهم لم يوقف خدمه طبيه فقط، بل عطل مسار التشخيص لعشرات المرضى يوميا، بعد ان كان يستقبل نحو 25 حاله تصوير، ليجد المرضى أنفسهم أمام تأخير في الكشف أو تكاليف تفوق قدرتهم في وقت يعتمد فيه المشفى بشكل كامل على هذا الجهاز الحيوي، ما يجعل أي عطل فيه أزمة حقيقية لا مجرد خلل تقني.
7: الجهاز يحتاج إلى مادة الهيليوم وهو التعقيد الرئيسي لعمل الجهاز، لذلك نحن منذ عدة أشهر نتواصل مع الوزارة للإسراع في إجراء العقود الخاصة بالهيليوم.
5: بين تأخر الإصلاح والأعطال المستمرة يبقى الجهاز خارج الخدمة حتى الآن، في وقت تتزايد فيه الحاجة إليه يوما بعد يوم، ما يترك المرضى أمام واقع مفتوح على الانتظار.
8: بين جهاز متوقف وحاجة متزايدة يبقى المريض هو الخاسر الأكبر، عالقا بين ألم المرض وعبء التكاليف، وتتحول رحلة العلاج إلى معاناة يومية بانتظار عودة جهاز كان نافذة أمل للكثير.

0: سيرين لتلفزيون سوريا هاشم العبد الله اللاذقية.
1: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خيبة أمله من الدول الأوروبية لعدم تقديمها أي دعم فيما يتعلق بالحرب على إيران. وقال ترامب إنه خاب أمله من إيطاليا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا، مشيرا إلى وجود ضعف في الانتاج الدفاعي الأوروبي والأمريكي. أضاف أنه لم يكن بحاجة لأي مساعدة في الحرب، مؤكدا سحق إيران في الأسبوع الأول، ولافتا إلى أنه كان ينوي عدم حضور قمة الناتو في أنقرة لكنه عدل عن ذلك وفق قوله. تعهد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن تكون بلاده منسجمة تماما مع حلفائها الخليجيين خلال المفاوضات الجارية مع إيران. أكد روبيو خلال زيارته إلى الكويت ضمن جولة خليجية أن واشنطن ستشرك دول الخليج في كل قرار يتخذ بشأن هذه المفاوضات، مشيرا إلى أن المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران ستستأنف يومي 29 و30 من حزيران الجاري في سويسرا بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. كما جدد رفض بلاده فرض أي رسوم على الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا أن ملف دعم إيران لحزب الله سيطرح في مراحل لاحقة من المحادثات. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مهمة إسرائيل في لبنان لم تنتهي بعد، وأن إسرائيل تقيم حزاما أمنيا عازلا في جنوب لبنان لمنع حزب الله من شن هجمات. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل ستحتفظ بالمناطق الأمنية العازلة في جنوب لبنان. وعلى الصعيد الإيراني شدد نتنياهو أن إيران لن تحصل على سلاح نووي ما دام رئيسا للحكومة. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن اللجوء إلى مفاوضات واشنطن جاء باعتباره المسار الأقل كلفة على لبنان. وشدد سلام على رفض بلاده بقاء أي نقاط إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، مطالبا بالإفراج عن الأسرى اللبنانيين، مضيفا أن السلطات اللبنانية أبلغت بتفاصيل الخلية التي شكلت في سويسرا بهدف تثبيت وقف إطلاق النار، موضحا أن مسار المفاوضات في واشنطن يختلف عن عمل هذه الخلية. نهاية هذه النشرة الإخبارية، دمتم بخير.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال.

0: سؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
2: أنا تجربة عريقة في نضال السياسة والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
4: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كتير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

الحكيم عام 1886 في مدينة دمشق، درس فيها ثم انتقل إلى اسطنبول ليكمل تعليمه، حيث اهتم بالشأن الإداري والاقتصادي، وعين في مناصب إدارية هامة في السلطنة العثمانية. وعندما انسحب الجيش العثماني من سوريا، كان الحكيم يشغل منصب مدير الميرة واللوازم في دمشق، أي المسؤول عن الخدمات اللوجستية للجيش. مع بداية العهد الفيصلي في سوريا، عين الحكيم مفتشاً للمالية، ثم مديراً عاماً للبريد، وظل في منصبه حتى دخول القوات الفرنسية دمشق عام 1920. أخضع الحكيم للمحاكمة حينها بحجة أنه تعمد تأخير إيصال برقية الأمير فيصل التي يقبل بها إنذار جورو، إلا أن المحكمة برأته لاحقاً ليغادر دمشق إلى القاهرة. لم تطل إقامة الحكيم في مصر، إذ سرعان ما استدعاه الأمير عبد الله بن الحسين إلى إمارة شرقي الأردن ليدير الشؤون المالية كوزير للمالية. اضطر الحكيم للعودة إلى سوريا عام 1922 ليحاكم من قبل الفرنسيين ويقضي 19 شهراً في السجون. شارك الحكيم في الثورة السورية الكبرى عام 1925، فحكم عليه بالإعدام. هرب إلى الأردن ثم فلسطين، وظل هناك حتى عام 1934، حيث استلم إدارة البنك العربي في يافا. طلبت الحكومة العراقية منه أن يساهم في تأسيس البنك الزراعي الصناعي، فسافر إلى بغداد وبقي فيها حتى عاد إلى مدينته دمشق عام 1937 مديراً عاماً للأوقاف، ثم وزيراً للأوقاف، ومن ثم مديراً عاماً للمصرف الزراعي. عام 41 كلف الحكيم بتشكيل الوزارة. كانت المظاهرات تشتعل يومياً تقريباً في العاصمة مطالبة باستقلال سوريا، وهذا ما حصل، إذ أعلنت فرنسا في عهده عن استقلال سوريا رسمياً. وحين حاول الحكيم أن يحصل من فرنسا المزيد من الاستقلالية، كانت السلطات الفرنسية تماطل في تنفيذ ما وعدت به، ما دفعه إلى الاستقالة. عاد مجدداً عام 51 ليشكل وزارة جديدة، إلا أنها لم تستمر هذه المرة أكثر من بضعة شهور بسبب الخلافات بين المدنيين والعسكريين الذين أرادوا فرض سيطرتهم على الحلبة السياسية. فلما حاول الحكيم أن يلحق جهاز الدرك المسؤول عن أمن الريف آنذاك بالداخلية، فرض الجيش إرادته بإلحاقه بوزارة الدفاع. استقال الحكيم واعتزل السياسة نهائياً حتى توفي عام 82 و900 وألف. أراد الحكيم أن يضع سوريا في صف المعسكر الغربي، وحلم بوطن متقدم على غرار الدول الغربية، إلا أن أحلامه لم تكتب لها الحياة، فتركها بعدة كتب، منها كتابه الشهير صفحة من حياة الشهبندر، علها تزهر مجدداً.